0: تذكرت التفاهم بين واشنطن وطهران في أول اختبار لها منذ توقيعها قبل ما يزيد على أسبوع. وقال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات على إيران الجمعة ردا على هجوم إيراني في مضيق هرمز، وذلك بعد ساعات من وصف ترامب للهجوم الإيراني على سفينة الشحن بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنها استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى مواقع رادار ساحلية، في إطار رد قوي على الهجوم الإيراني الذي وقع الخميس. ولم يتضح على الفور حجم الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية الجديدة، وقال مسؤول دفاعي أمريكي إن الضربات جاءت في إطار الرد على هجوم إيراني وليست استئنافا لعمليات قتالية واسعة. وأضاف مسؤول أمريكي إن الضربات انتهت بعد نحو 90 دقيقة وشملت غارات نفذتها مقاتلات أمريكية على 4 مواقع إيرانية بمحاذاة مضيق هرمز وفي جزيرة قشم. وقبل الضربات رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال بشأن ما إذا كانت إيران ستواجه عواقب بعد انتهاك وقف إطلاق النار، قائلا إنهم سيكتشفون ذلك. وقال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في منشور على منصة إكس إن الولايات المتحدة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار، لكنه حذر من أنها سترد على أي عدوان إيراني. وأضاف أنه إذا كانت لديها خلافات بشأن كيفية تطبيق مذكرة التفاهم فيمكنهم رفع سماعة الهاتف، وتابع: لكن العنف سيقابل بالعنف. وأدى الهجوم إلى دفع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى تعليق جهودها الرامية إلى مساعدة مئات السفن العالقة على مغادرة الخليج، كما قيرت ناقلتا نفط مسارهما عقب التحذير الإيراني بحسب بيانات ملاحية، بينما انخفض عدد السفن العابرة لمضيق هرمز إلى 54 سفينة الخميس مقارنة ب 73 سفينة في اليوم السابق.
1: وحول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ طه عودة. أستاذ الفاضل، إلى أي مدى يشكل استهداف السفن في مضيق هرمز تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية؟ أليس هذا خرقا فعليا للاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أيام؟
2: نعم، من دون شك، يعني هذا يشير بكل وضوح بأن المشهد الحالي هو يعكس حالة من التوازن الهش، وخاصة بعد عودة يعني هناك المناوشات أو الضربات إن كانت الأمريكية وحتى الإيرانية، وخاصة بعد هناك العالم تنقل الصعداء نوعا ما فيما يتعلق بالاتفاق الذي أبرم ما بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، وكانت هناك يعني توقعات فيما يتعلق بأن تكون الأيام القادمة هي أقل حدة، لكن واضح بأن هذه الضربات الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تريد فرض قواعد اشتباك جديدة. أيضا إيران التي هي ردت هي الأخرى تسعى إلى إثبات أن الضغوط العسكرية لن تمر دون ثمن. لذا نحن نتحدث اليوم بأن نحن أو المنطقة بشكل عام هي أمام مرحلة دقيقة، وهذا حقيقة يقلق العالم برمته بأن أي خطأ في الحسابات وأي ضربة غير محسوبة ممكن أن تنقل الأزمة من واجهة محدودة إلى صراع إقليمي أوسع.
1: نعم. طيب، فيما يتعلق ب يعني الأسباب التي أدت لأن تنطلق الضربات الأمريكية باتجاه إيران، ومن ثم أيضا معاودة إيران الاعتداء أو رد الاعتداء أو الاعتداء بشكل عام وهي قد تعودت على ذلك، أساسا هنالك يعني السفينة التي تحدثوا عنها ربان الناقلة قال إن سفينته تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول ولم تحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم. من ذا الذي يمتلك هذه القدرة على أن يحدد الجهة التي قامت بهذه الضربة؟
2: يعني كما شرت لك قبل قليل يعني بأن الأمور على الرغم من هناك وضع بنود للاتفاق، على الرغم أن هذا

الاتفاق كما تابعنا خلال الساعات الأخيرة الماضية هو كان نوعا ما لصالح إيران، وهذا لا يرضي. يعني حسب هناك وسأعلم أمريكية الناخبين، وقد يكلف الجمهوريين بالانتخابات التجديد النصفي، لكن الواضح تماما بأن إيران هي تحاول قدر الإمكان يعني أن تصعد بشكل كبير. والمقلق دائما وهي التهديد لدول الجوار، وأقصد هنا الدول الخليجية، وخاصة يعني على الرغم من أن لاحظنا هناك لغة كانت نوعا ما هي تحاول قدر الإمكان

في أوائل الألفية الثانية قبل الميلاد. يبلغ قياس البنية الأساسية لمعبد البرج 40 متراً مربعاً، وقد بني على أساس متين من الحجر الجيري.

ونعتذر مستمعينا الكرام، فقد اضطررنا للتوقف، فقد أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش قبل لحظات أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، فاضطررنا للتوقف وانطلقت صافرات الإنذار في الكويت. رئاسة الأركان قالت إن أصوات الانفجارات وإن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، ودعت في البيان دعت الجميع من مواطنين ومقيمين للتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه، ونتوقف لحظات معكم حتى نعود مرة أخرى إلى رفع أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لدولة الكويت. حفظ الله الكويت وأهلها.

0: نذكر مستمعينا الكرام، قبل قليل دوت سفارات الإنذار في الكويت، وقد ذكرت وكالة الأنباء الكويتية عن أن رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت فجر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، وقالت أن أصوات الانفجارات وإن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. و حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لدولة الكويت.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: وعودة إلى فقرتنا التالية من الجولة الإخبارية، فقد رصد صندوق النقد الدولي تراجعا في أسعار الطاقة والسلع الأولية بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني لوقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسواق وتدفقات التجارة إلى طبيعتها تحتاج إلى بعض الوقت. وقد أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور صالح السعيدي. هذا الاتفاق رغم ما حدث بالأمس بشكل عام، كيف تجدون تأثيره على أسواق النفط والطاقة العالمية مع الهبوط الذي حدث لأسعار النفط تحديدا؟
2: على أول مؤشر لنتائج هذا الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي نجم عنها مباشرة فتح مضيق هرمز وإطلاق حرية مرور البترول والغاز ووسائل الطاقة إلى مختلف أنحاء العالم، هو نزول أسعار البترول إلى مستويات قريبة من مرحلة ما قبل الحرب، وصل اليوم بين 72 إلى 73 دولار، والذي كان في ذروة الحرب قد تجاوز 110 دولار. هذا الأمر يشير إلى أهمية دول الخليج وموقع المنطقة في مسارات سوق الطاقة العالمي وتأثيره. وبالمناسبة فإن أسعار الطاقة لا تؤثر فقط بشكل مباشر على أسعار البنزين والأشياء المباشرة، بل هو يدخل في كل الصناعات وكل المواد الإنتاجية، لا سيما الأسمدة، والأسمدة ضرورية لزراعة العالم في كل القارات. وبالتالي تأثير ارتفاع أسعار النفط ولديه عليه تأثيرات مباشرة على كل السلع وكل المنتجات في مختلف أنحاء العالم. لا توجد دولة حتى في أقاصي الأرض غير متأثرة بهذا الإغلاق. ونتيجة لذلك فلاحظنا ارتفاع مستوى التضخم على مستوى العالم، ارتفاع أسعار النقل للمنتجات وما تبعها من ارتفاع أسعار السلع، وبالتالي أدخل العالم في أزمة عالمية الآن بدأت تنحسر تدريجيا مع انطلاق قوافل الغاز والطاقة إلى مختلف أنحاء العالم،
1: إلى جانب أيضا ارتفاع التأمين لزيادة المخاطر في المنطقة.
2: بالتأكيد هذا أيضا أثر على ارتفاع المنتجات.
1: نعم. طيب الآن يعني مع الانخفاض هذا الذي شاهدناه كما ذكرت وصلت إلى مستويات 70 تقريبا فيما يتعلق بالنفط تحديدا، هل هذا مؤشر على أن الأزمة فعليا انتهت أم أنه مجرد رد مؤقت للأسواق مع الأخذ بعين الاعتبار ما حدث بالأمس؟
2: سوق النفط حساسة لأي حدث يحدث في المنطقة، لا سيما منطقة الخليج، أي توتر، أي نزاع، أي مواجهة سواء كانت محدودة أو كبيرة

0: أسواق النفط والطاقة تتأثر مباشرة، لكن سرعان ما يعني تحتوي هذا التأثر بعد انقشاع هذه الأزمة. لاحظنا أنه في الأيام الماضية حصلت مواجهات وضربات عسكرية، حتى برغم التوافق المبدئي، إلا أن ذلك كان تأثيره أو أثره لحظيا ووقتيا ينجلي بمجرد زوال هذا التوتر.
1: طيب، وإذا عادت التوترات مرة أخرى ماذا سنشاهد على المستوى العالمي فيما يتعلق بالتوترات هنا في منطقة الخليج تحديدا مضيق هرمز؟
0: بد أعتقد أن هذا المذكرة التفاهم جاءت لتنجز، وهي بتوافق الطرفين بالتأكيد، كلا الطرفين لديه حاجة
1: دعني
0: ولديه
1: عذرا دكتور، دعني أقاطعك هنا سؤال، يعني هل جاءت هذه المذكرة مذكرة التوافق فيما بين أو الاتفاق إطار الاتفاق بين الطرفين من أجل بالفعل التجارة العالمية فقط، كانت بدافع بسبب ارتفاع أسعار النفط، أم جاءت بالفعل لإنهاء هذه الأزمة بشكل عام؟
0: لا بالتأكيد، يعني هي أكثر من هدف وأكثر من رغبة. الوصول إلى نتيجة نهائية من الصعب القول بأن هذه المذكرة، هذه البنود، وهي بالمناسبة فضفاضة وفي بعض الأحيان غير واضحة، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى أن يسعى كل طرف إلى جر التفسير أو فرض التفسير الذي يريده، لا سيما في مسألة مضيق هرمز. البند يتحدث عن فتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة والمرور الآمن وبدون رسوم،
1: نعم.
0: لكن إيران تريد أن تفرض معادلة جديدة ونظاما جديدا يؤسس لي في البداية تتحدث عن ضرورة التنسيق لمرور السفن مع البحرية الإيرانية على اعتبار أنها مهمة لتأمين المرور الآمن، لكن إيران تريد من هذا الأمر هو التأسيس لتحكمها في المستقبل في مضيق هرمز. الآن تتحدث أو تريد أن تبني نظاما للمعلومات يفرض أن تقوم السفن بإبلاغ السلطات الإيرانية بمرورها، وبالتالي المرحلة اللاحقة هي فرض رسوم أو فرض تحكم معين. لكن الولايات المتحدة انتبهت لهذا الأمر، ومباشرة لاحظنا الرد الأمريكي، وهو بالمناسبة رد موضعي ورد مؤقت وفي منطقة محددة وليست توسيعا للحرب. هذا يعني أن هناك رسائل نارية بين الطرفين، كل طرف يريد أن يفرض رؤيته وتفسيره للبنود الاتفاق، لكن بالأكيد أن كلا الطرفين يحتاج إلى هذا الاتفاق لأشهر.
1: لكن ما زالت إيران أيضا يعني تسعى بكل جهدها لكي تصل إلى جباية رسوم لمرور السفن والناقلات عبر هذا المضيق دوليا ضمن القوانين الدولية، هل من حقها أن تفرض مثل هذه الرسوم هي أو أي دولة أخرى في أي مضيق آخر في العالم؟
0: لو كان من حقها لكانت فرضته منذ قيام الدولة الإيرانية. هذا المضيق موجود عبر الزمن منذ التاريخ. ثانيا أن إيران لا تمتلك لها عدة أسباب قانونية أيضا، لأن هذا المضيق هو مضيق دولي لا يمر في كل جانبيه أو ضفتيه في الأراضي الإيرانية، مثل قناة السويس التي هي أيضا تمر في الأراضي المصرية من كل جوانب وتتحكم فيها السلطات المصرية، وهي أيضا صناعية. أو قناة بنما التي تمر في أراضي بنما وهي قناة صناعية، تمتلك هذه الدول التي يمر القناة، أو مضايق الدردنية التركية التي تمر بين الأراضي داخل الأراضي التركية، وبالتالي يحق لكل دولة أن تفرض نظاما أو رسوما إذا كانت القناة أو المجرى المائي يمر في كلتا ضفتيه في أراضيها. لكن مضيق باب المضيق هرمز هو حاله حال مضيق باب المندب، حاله حال مضيق جبل طارق، حاله حال مضيق بنما بين ماليزيا وأندونيسيا وتايوان، وهو مضيق دولي. ولد يعني الدليل على أن إيران لا تملك حقا فيه أنها لم تسعى أو لم تذكر أو لم تقترح أي نظام طيلة عقود من قيام الدولة الإيرانية ومنذ أن عرفت الدول القوانين الدولية، وبالتالي الآن إيران تريد أن تفرض نظاما جديدا وطريقة، وهذا مرفوض سواء من الإقليم أو من الدول الكبرى أو حتى من الولايات المتحدة. هذا يؤسس لي قاعدة جديدة في العلاقات الدولية، أن كل دولة تستطيع أن تفرض سيطرتها على مجرى مائي أو مضيق مائي، وبالتالي تسخر أو تضرب القانون الدولي عرض الحائط، وهذا يمس بكل العلاقات الدولية. قد تستغله دول أخرى في مواقع أخرى، وبالتالي يدخل العالم في فوضى ويعرقل حركة

0: التجارة العالمية.
1: نعم، لك واقع الحال أيضا يقول أن المضيق حتى الآن لم يفتتح بشكل كامل، ما زالت هنالك جوانب من هذا المضيق، ويعني صعب أن تمر من خلاله السفن. كان هنالك مشروع لبعض الدول الأوروبية على رأسها بريطانيا وفرنسا من أجل تنظيف هذا المضيق بالكامل، أين ذهبت هذه الجهود؟
0: يعني من أسباب التي ذكرتها إيران أو وردتها إيران من أجل تنظيم حرية الملاحة أو المرور في مضيق هرمز أن هناك مناطق مزروعة بالألغام، وبالتالي تريد من السفن العابرة لهذا المضيق أن تنسق مع البحرية الإيرانية بدعوى أنها تضمن المرور الآمن لسلامة السفن، وهذا مبدأ وعذر غير مقبول، لأن إيران هي التي زرعت الألغام، وبالتالي هي التي تعرف مكان الألغام وعليها المسؤولية المباشرة في تنظيف الألغام. والمضيق ليس مضيقا، ليس محيطا كبيرا، هو مضيق طوله لا يزيد عن 35 كيلومتر، وبالتالي المساحة صغيرة جدا ويمكن تنظيفها بسهولة، خصوصا أن من وضع الألغام يعرف أين وضعها وبالتالي يسهل عليه نزعها.
1: دكتور، سؤال أخير، يعني فعليا ضمن هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة، نحن الآن أمام استقرار نسبي في المنطقة أم أن التهدئة الحالية يعني مجرد تهدئة هشة تماما وقد تنهار بأي لحظة؟
0: يعني كل المؤشرات تقول أنه كل هذا هي وقفة تكتيكية لكلا الطرفين حتى موعد الانتخابات الأمريكية. الرئيس ترامب يريد أن يعبر الانتخابات بأقل الخسائر ويضمن غالبية لحزبه في الانتخابات، تطلق يديه في المرحلة المقبلة، لأن كان عامل الزمن ضاغط على الرئيس ترامب. وإيران نفس الشيء، تنتظر أن تأتي الانتخابات الأمريكية بتغيير في طبيعة الإدارة وطبيعة الغالبية في الكونغرس لتضعف الرئيس ترامب، وبالتالي كل طرف يعول على الزمن أن يتم تغيير آخر، تغيير داخل الولايات المتحدة. تفترض أن هناك توترات داخلية ستحدث في إيران خلال الفترة المقبلة تضعف من قدرة النظام، بالتالي كل طرف يريد هذه الوقفة التكتيكية، ولا يمكن أن يتوقع أن يحدث شيء قبل إلا بعد الانتخابات الأمريكية.
1: جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبد الله وتحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل عبد القدوس وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.

0: نسلط الضوء على العديد من المواضيع في شتى مجالات الحياة، أخبار العالم، برامج طبية، نناقش من خلالها الدراسات الطبية، قضايا اجتماعية، رياضة وفن، كل ذلك وأكثر يأتيكم عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. الوراقون يعد كتاب فن التفكير الواضح للمؤلف رولف دوبلي من الكتب التي يقول عنها البعض أنها تأخذ القارئ في رحلة مثيرة لاكتشاف خفايا العقل البشري وكيف يقع أحيانا في أخطاء دقيقة تؤثر في قراراته وأحكامه دون أن يشعر. يبين الكتاب أن الإنسان لا يعيش في عالم الحقائق المجردة فقط، بل في عالم تتداخل فيه العواطف والانطباعات والتجارب السابقة. لذلك فإن عقولنا تلجأ إلى اختصارات ذهنية سريعة تساعدنا على التفكير، لكنها في الوقت نفسه قد توقعنا في أوهام وتحيزات تفسد حسن التقدير. من أبرز الدروس التي يعرضها الكتاب أن الناس يميلون إلى تصديق ما يوافق قناعاتهم ويتجاهلون ما يخالفها، كما أنهم يندفعون أحياناً دون تفكير مستقل ويبالغون في الثقة بقدراتهم ومعلوماتهم ويخافون من الخسارة أكثر مما يسعون إلى الربح. يذكرنا المؤلف بأن الحكمة لا تعني أن نعرف كل شيء، بل أن ندرك حدود معرفتنا وأن نتعلم التشكيك في أفكارنا قبل أن نصدقها وأن نعطي العقل فرصة للتأمل قبل اتخاذ القرار. إذن إن القيمة الحقيقية لا تكمن في تقديم إجابات جاهزة في هذا الكتاب، بل في تعليمنا كيف نطرح الأسئلة الصحيحة وكيف نراجع أفكارنا قبل أن نبني عليها مواقفنا وقراراتنا. لعل أجمل ما يخرج به القارئ من هذا الكتاب هو أن وضوح التفكير ليس موهبة يولد بها الإنسان، بل هي مهارة تكتسب بالمراجعة والتأمل والتعلم المستمر.

الورقون. وعندما نطيل النظر فيما يطرحه هذا الكتاب، ندرك أن أكثر المعارك التي نخوضها في حياتنا ليست مع الآخرين بل مع أنفسنا. فكم من قرار اتخذ على عجلة ثم أورث ندما طويلا، وكم من فرصة ضاعت لأن الخوف كان أقوى من العقل، وكم من حقيقة بدت واضحة في البداية ثم كشف الزمن أنها لم تكن سوى وهم مقنع. يدعون رولف إلى أن نتوقف بين الحين والآخر، لا لنبطئ مسيرتنا بل لنحسن اتجاهها. فالعقل الذي يركض دائما قد يصل سريعا، ولكنه لا يضمن أنه يسير في الطريق الصحيح. ويذكرنا الكتاب بأن الضجيج ليس معلومة، وأن كثرة الآراء لا تعني صحتها، وأن شهرة الفكرة لا تعد دليلا على صوابها. فكثير ما ينجر الناس خلف ما يفعله الجميع، لا لأنه الأفضل بل لأنه الأسهل. ومن أعمق ما يشير إليه الكتاب أن الإنسان كلما ازداد وعيا بأخطائه الذهنية ازداد قدرة على فهم الآخرين. فنحن جميعا نقع في الفخاخ نفسها، ونخدع بالانطباعات ذاتها، وننظر إلى الأحداث من زوايا مختلفة تصنع اختلافاتنا. ولعل الدرس الأجمل في هذه الرحلة أن التفكير الواضح لا يعني أن تمتلك جوابا لكل سؤال، بل أن تمتلك شجاعة لمراجعة إجاباتك، وأن تبقى مستعدا لتعلم ما لم تكن تعرفه من قبل. إذا كان لكل رحلة زاد، فإن زاد رحلة العقل هو التأمل. وإذا كان لكل نجاح مفتاح، فإن مفتاح القرار الصائب هو أن نرى الأمور كما هي لا كما نرغب أن تكون. وهنا تكمل هذه الرسالة من كتاب فن التفكير الواضح، أن نصغي إلى أفكارنا قبل أن نصدقها، وأن نختبر قناعاتنا قبل أن ندافع عنها، وأن نجعل من الوضوح منهجا، ومن التعقل طريقا، ومن التعلم رفيقا لا يفارقنا ما دمنا نمضي في هذه الحياة.

ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال برنامج رقة الكلمة.

0: الكتابة أحياناً ليست إلا وسيلة للبحث عن صوتنا بين الضوضاء، عن ملامحنا وسط ازدحام الحياة. نكتب لأن في دواخلنا أموراً لا تقال بسهولة، أشياء لا تصلح للحديث المباشر، لا تجد لها مكاناً إلا بين الكلمات، بين السطور، بين الصمت الذي يتخلل النصوص. الكتابة نافذة نطل منها على العالم، لكنها قبل ذلك نافذة نطل بها على ذواتنا. وحين تضيق الحياة وتتشابك الأسئلة، تكون الكتابة ملاذاً، أماناً مؤقتاً، أو حتى صرخة صامتة. نكتب كي لا نختنق، كي لا نكتم، وكي نتحمل. أحياناً نكتب لأننا لا نجد من يصغي إلينا، فنكتب كلماتنا لأنفسنا. كتبنا عن إخفاقات لم يعبر عنها أحد، عن انكسارات لم نجد من يشعر بها، عن لحظات فرح قصيرة مرت دون أن يلاحظها أحد. نكتب كل هذا ليس بالضرورة من أجل الآخرين، بل من أجل أن نكون صادقين مع ذواتنا حتى في أكثر لحظاتنا هشاشة.
1: رقة الكلمة، الكلمة الطيبة.

0: ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: الكتابة أيضا فعل تواصل، فقد يقرأ لنا شخص لا نعرفه في مكان بعيد، ويشعر بأنه أقرب إلينا من أناس نراهم كل يوم. الكلمات تزيل الحواجز وتختصر المسافات، إذ قد نكتب عن تجربة شخصية خاصة فنفاجأ بأنها لامست مشاعر شخص لم نقابله قط. هنا تكمن إحدى أعظم هدايا الكتابة، أن تكون مرآة لغيرك حتى دون أن تقصد ذلك. نكتب لأننا نريد أن نفهم، لأننا نفهم، لأننا نؤمن بأن في هذا العالم شخصاً ما في زمن ما قد يجد عزاءه بين كلمات كتبناها نحن في لحظة صدق. نكتب لأننا ببساطة لا نعرف كيف نعيش دون أن نعبر، لأن الكتابة ليست ترفاً بل ضرورة، إنه شكل من أشكال النجاة. ربما لا تغير الكتابة العالم، لكنها تغيرنا نحن، تربت على قلوبنا حين نخاف، تعيد ترتيب أفكارنا حين نضيع، تمنحنا فرصة أن نبدأ من جديد كل مرة. الكتابة في جوهرها فعل مقاومة، مقاومة للنسيان، للخذلان، للمرور العابر. إنها الطريقة التي نقول بها لقد مررنا من هنا وتركنا أثراً ولو بكلمة.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرأة منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: في زمن سريع لا يتيح التوقف ولا يمنح فرصة للتأمل، تظل الكتابة فعلا من أفعال التمرد الجميلة. نكتب لنحيا، لننقذ شيئا من ذواتنا، لنقول إننا فكرنا، تألمنا ونجونا. نكتب لأن الصمت أحيانا لم يعد يكفي. اكتبوا شيئا، أي شيء، دونوا يومياتكم، خساراتكم، انكساراتكم. اكتبوا لتتذكروا لا لتنسوا، اكتبوا حتى تعترفوا بينكم وبين أنفسكم بجميل من وقف معكم، بمن مد يده حين عجزتم عن النهوض. نكتب لأن الكتابة لا تحكم علينا، لا تقاطعنا، ولا تطلب منا أن نشرح أكثر مما نحتمل. هي الإصغاء الصادق الوحيد حين يخذلك الجميع. اكتبوا لأن ذاكرتنا خائنة، والوقت يسرق منا التفاصيل الصغيرة التي صنعتنا. اكتبوا لتبقوا أوفياء لنسخ منكم لم يفهمها أحد، لكنها كانت تحاول النجاة بكل ما أوتيت من صبر. نكتب لكي نمنح الألم شكلا والحلم صوتا، ولكي لا تضيع مشاعرنا في الزحام. اكتبوا لألا تمر الأيام كأنها لم تكن.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة.

0: فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: عبر امتنانك له، ستلاحظ المواقف التي جعلت هذه الصداقة ممكنة في المقام الأول. ستستسهل الانفصال على نفسك، وستشعر بتحسن كبير حيال الطريقة التي اخترتها لتنفيذ هذا الانفصال. كثيراً ما ظن الإنسان بأن الهروب هو السبيل الأمثل للتخفيف من الضغوط والمشاكل الأسرية والمادية، أو لنسيان ذكريات مؤلمة، أو ربما التملص من فشل يلاحقه نتيجة غياب الملامح الواضحة لمسار حياته. لا يختلف الأمر كثيراً في علاقاته الإنسانية، قد تختلف أشكال الهروب فيها بين الصمت والتجاهل والإخفاء أو التجاوز، رغم وعيه بقيمتها وجوهرها الذي يقوم على التفاهم والتعبير والمشاركة والوضوح، بوصفها من أسمى القيم التي تضمن استمرار أي علاقة، خاصة في وجه الإخفاقات والتقلبات. وبما أن الصداقة تعد من أبرز هذه العلاقات، لما يتفق عليه الجميع من كونها علاقة تتطلب شفافية عالية، يكون فيها أحد الطرفين مرآة للآخر، فإننا سنحاول التوقف عند النقطة التي لطالما جعلتنا نعيد النظر في علاقاتنا بالآخرين، الوضوح والصراحة، وقاتلهما الأبدي الصمت.
0: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: عهدنا منذ أن كنا صغارا أن الصداقة بمثابة الينبوع العذب الذي يعيننا على العيش في صحراء الحياة القاحلة، والملاذ الذي نلوذ إليه وبه من وحش الوحدة القاتل. سعيد هو من صادف ولو صديقا واحدا، ومحروم هو من لم يذق نعمة الصداقة في حياته، أو لم نكبر على مقولة أجدادنا وآبائنا: الصديق قبل الطريق، الصراحة رغم قسوتها أرحم. هنا لابد وأنك حددت نفسك مراراً وتكراراً: الصدق مهما بدا قاسياً أرحم من التلاشي البطيء. قد تبدو المقولة قاسية في معناها للوهلة الأولى، إلا أن التمعن فيها يجعلنا نطرح سؤالاً: لماذا الإنسان ليس شجاعاً بما يكفي ليكون صريحاً في أي علاقة؟ وما الذي قد يدفع الإنسان إلى الهروب بدل الإفصاح؟ صحيح، ولا ننكر بأنه لا وجود لعلاقة في العالم تخلو من الصراع، فالمشاكل جزء مهم من دورة حياة العلاقة، والتعامل مع الصراع بالحديث عنه دون أن يتحول الأمر إلى مشكلة أو قطيعة.
0: رقة الكلمة.
1: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
0: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة، لنعيش بتفاؤل وإيجابية.

أتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: الرابعة فجرا في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية فجر اليوم. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ويجدد دعم سيادة لبنان واستقراره. تضامن دولي متواصل مع البحرين وإدانة للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة. الدوحة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية في جزيرة سيريك القريبة من مضيق هرمز رداً على استهداف سفينة تجارية. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. شهيدان في غارة الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. الجيش السوداني يستعيد أبو قمرة ويضيق الخناق على الدعم السريع. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلف دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
2: عود إلى هذا الجسم، لاحظ هذه الآثار. الجاني عند دخول المكان ما يعرف بأن سيترك هذا الأثر، خصوصا إذا كان قطعة صغيرة.

في موضوع آخر وفي قضية أخرى حصلت في مركز المساعدات الاجتماعية في منطقة بيان، وقبل تسليم المساعدات بيوم وقعت حادثة سرقة لهذا المركز. هذه القضية المبلغ الذي سرق فيها يقارب 50,000 دينار كويتي، لكن الميزة فيها بأن الجاني أو خلنا نقول الجنات لأنهم كانوا أكثر من واحد، لما دخلوا إلى الموقع استطاعوا الدخول من خلال

الكسر وإحداث قطع باستخدام صاروخ لقطع المعادن، واستطاعوا الدخول. ثم بعد ذلك لما دخلوا إلى الخزانة اللي فيها تجوري كبير، استطاعوا أن يفتحوا هذه الخزانة أو التجوري كذلك باستخدام الصاروخ. العملية مبين أنها كانت امتدت لساعات، لأن حجم التجوري كان حجم كبير ويحتاج إلى جهد، بالإضافة إلى استخدام الصاروخ بشكل يعني يمتد لوقت كبير. المهم أثناء المعاينة، وكان الضابط اللي مسؤول زميلنا حماد العنزي، لاحظ أثناء المعاينة وجود بعض القطع اللي غريبة عن المكان، فلما نظر وفحص وجد عليها بعض الأحرف، فعرف بأنها جزء من صاروخ معدني تساقطت بحكم احتكاك اللي حصل بين الصاروخ المستخدم أو ريشة الصاروخ مع الخزانة، وكانت خزانة صلبة جدا. ثم بعد ذلك وجد كمية من أيضا الغبار والأتربة اللي ناتجة من الطبقة الخزفية اللي بين الحديد من الداخل ومن الخارج، يكون مثل الحشوة مصنوعة عادة من الخزف أو من مادة صلبة تعتبر لك أن تتحول بالقطع إلى بودر. فقام برفع القطع الصغيرة التي تعود إلى الصاروخ، وقام برفع البرادة اللي موجودة بسبب فتح الخزانة، بالإضافة إلى الغبار وذرات الرمل اللي موجودة من الخزان. واستمر العمل على هذه الآثار، وتم إرسالها إلى جهة الاختصاص للفحص لبيان نوعيتها وشنو علاقتها في مسرح الجريمة ومحتويات المكان. اللي حصل أن ذكرت ابتداء لما قلنا بأن السرقة تمت قبل يوم من تسليم المساعدات إلى أصحابها، وهذا يدل على أن هناك شخص يعرف بأن الأموال أو بأن 50,000 دينار المساعدات وردت اليوم وستوزع غدا. ففي اتصال بين شخص، يعني هذا المنطق يقول أن الشخص هذا يعرف أن الأموال موجودة. من هذه المعلومة تم الانطلاق والتعرف على من سرب هذه المعلومة، وهو أرشد إلى مجموعة من الأشخاص اللي قاموا بعملية السرقة، وفعلا بفحصهم وجدت 3 أمور. وجدت شظايا معدنية على الملابس وعلى الرأس وفي الجسم وبين طبعات الأحذية بحكم وجودهم وكانوا يدوسون على، زائد وجود حرق على الملابس اللي كانوا يرتدونها. بفعل أن أثناء الصاروخ كلنا نشوف في شرر يتطاير لما يصطدم حديد مع حديد أو معدن مع معدن، هذا الشرر المتطاير تسبب في حرق ملابسهم، بالإضافة إلى وجود ذرات من الغبار، يعني غير قطع الحديد كان هناك ذرات من الغبار أو من الخزف اللي موجود، وكان هو الحشوة اللي بين الحديد في هذه الخزان. طبعا لم يستطع الأشخاص المتهمين في القضية هذه أن يبرروا سبب ذلك، وبعدين بفحص الكيمياء التحليلية تبين بأن هذه القطع المعدنية تحتوي على مواد نفس المكونات اللي موجودة في الصاروخ، بل يمكن تركيبها وقراءة نوع ولون ريشة الصاروخ.

في نهاية هذه الحلقة وبعد استعراضنا لموضوع الأدلة المجهرية والأدلة التعقبية واللي قلنا بأنها لها دور كبير في مسألة كشف المجرم، كشف الجاني بالإضافة إلى التعرف كيف حصلت الجريمة. مسألة مهمة جدا أن هذا العمل وهذه الآثار كذلك تستند إلى نظرية علمية مضى عليها الآن قرابة القرن 115 سنة تقريبا، ولا زال من يعمل في مسرح الجريمة يستخدم هذه النظرية ويلتقط هذه الشهود التي تشهد على الجريمة وحركة الجاني وحركة المجني عليه. وكلما كان من يعاين يستعين بوسائل التكبير اللي موجودة في شارلوك هولمز يستطيع أن يقوم بنفس العمل ويكبر هذه الأدلة المجهرية الصغيرة أو الأدلة التعقبية، ويجيب بعد ذلك من خلال استنطاق هذه الآثار والأدلة على كيف وقعت الجريمة ومن ارتكب هذه الجريمة. شكرا لكم وألقاكم على خير.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز وبالريادة، غير الأول ما رضينا.

كل تصرف تسويه داخل دوامك محسوب، توقيعك، ترشيحك، حتى سكوتك عن الفساد، يا تسجله في موضع النزاهة يا ينكتب في موضع الفساد.

في كل زاوية من هذا العالم حكاية تستحق أن تروى. رحلتنا اليوم في زاجل تأخذنا بين الفكر والجمال، بين مدن تصنع المستقبل وأخرى تحفظ ماضيها في الذاكرة. أربع محطات جديدة نكتشف فيها الإنسان والأرض والإبداع. من الهند، طلاب المعهد التكنولوجي في نيودلهي يصنعون المستقبل بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن اليونان، جزيرة إيفيا تحتضن مدينة خالكيدا التي تجذب السائحين بسحرها الفريد. ومن تركيا، غازي عنتاب مدينة الثقافة والتاريخ والمذاق العريق. ومن المغرب، مزارع تتحول إلى متحف حي على يد الدكتور حكيم التازي، احتفاء بالتراث المغربي.

0: في العاصمة نيودلهي يتجاوز طلاب المعهد الهندي للتكنولوجيا حدود الحاضر نحو المستقبل بين المختبرات الحديثة وشاشات الحاسوب. يعمل باحثون على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخدم الإنسان في مجالات متعددة. خلونا نتابع هذا العالم الذي تتحول فيه الأفكار إلى ابتكارات.
1: في عام 1961 أنشئ المعهد الهندي للتكنولوجيا في دلهي والمعروف باسم IIT دلهي ليكون مركزا للتميز، واليوم يقف كركيزة لطموح الهند العلمي الحديث، وهو يعد واحدا من أبرز المؤسسات في العالم في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، حيث يلتقي التراث بالمستقبل. ومن هنا تنطلق الأبحاث العلمية الرائدة، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي. ويتميز IIT دلهي ببنية تحتية قوية، فاستطاع البقاء ثابتا ضمن قائمة أفضل الجامعات العالمية. واليوم التكنولوجيا أصبحت واقعا لا مفر منه، فقد انتشرت تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجتمعاتنا انتشار النار في الهشيم، وخصوصا ChatGPT. فما هو الذكاء الاصطناعي أصلاً؟ وكيف ستكون البشرية في المستقبل القريب؟ لنصل إلى إجابات لهذه الأسئلة الملحة، زرنا كلية ياردي للذكاء الاصطناعي.
2: أود أن أبدأ بإعطاء خلفية تاريخية سريعة عن الذكاء الاصطناعي. بدأ هذا المجال في 50ياتي أو 60ياتي القرن الماضي مع أشخاص مثل ألان تورينغ، ومر بعدة تحولات كبيرة عبر الزمن. كان الهدف الأصلي هو تطوير أنظمة يمكنها التفكير والتصرف مثل البشر. بدأ باحثون بدراسة جوانب مختلفة من الذكاء مثل التخطيط والتعلم وتمثيل المعرفة والتفكير المنطقي السليم. وقد شهدت هذه المجالات تقدما مستقلا في مراحل متعددة، لكن مع ظهور التعلم العميق في عامي 2010 و2011 بدأت هذه التخصصات تتقاطع من جديد، وأصبح الناس يتحدثون عن الذكاء الاصطناعي كمجال موحد يجمع بين التعلم العميق والتعلم الآلي.
3: في عام 2020 كانت الأبحاث قادرة على توليد صور

0: وجوه فقط أو صور ضبابية قليلة الجودة. أما اليوم فأصبحنا نرى نماذج قادرة على توليد فيديوهات كاملة ومشاهد ديناميكية وصور بأسلوب فني، وهو أمر يكاد يكون سحراً بالمعايير العلمية، إذ لم يتوقع أحد أن تصل النماذج إلى هذا المستوى من الكفاءة. ومثل ما حصل في نماذج اللغة الكبيرة LLMs، كان التحول في مجال توليد الصور والفيديوهات مذهلاً حقاً.
1: عندما ظهر تشات جي بي تي تم تسويقه بذكاء، حتى أن الناس العاديين بمن فيهم والداي صاروا يعرفون ما هو تشات جي بي تي وكيف يمكنه كتابة بريد إلكتروني أو نص نيابة عنهم. تأتي قوة هذا التطبيق من قدرته على جعل التكنولوجيا المعقدة متاحة لعامة الناس، فهو فتح الباب لاستخدامات عملية يومية.
2: حتى من وجهة نظر الخبراء كان الأمر مفاجئاً. لقد حاولنا لعقود طويلة أن نصل إلى نظام يمكنه محاكاة التفكير البشري بهذه الدقة، واليوم ليس الأمر مفاجئاً بحد ذاته، لكن اللافت هو تنوع الشركات والمؤسسات التي تنتج مثل هذه النماذج. فلم يعد الأمر مقتصراً على OpenAI، بل أصبح لدينا نماذج أخرى قوية مثل جيميني وغيرها، وأصبح كل أصدار جديد أكثر قوة من سابقه. وجد جي بي تي 5 مثال على ذلك، مما يجعل المرحلة الحالية مثيرة حقا.
0: التطور أصبح مخيفا، فإذا طلبت من شخص أن يفرق بين صورتين إحداهما حقيقية والأخرى مولدة بالذكاء الاصطناعي، فسيجد الأمر صعبا جدا، إلا إذا كان خبيرا ويعرف مؤشرات محددة للتمييز. لذلك أصبحت أبحاث اكتشاف الصور المزيفة ديب فيكس من أكثر المجالات نشاطا في السنوات الأخيرة.
1: تتجه التقنية الحالية نحو تحسين الأداء في البيئات منخفضة الموارد، مثل ترجمة المواد التعليمية من لغات لا يفهمها المستخدم إلى لغته الأم، ما يزيد من إمكانية الوصول إلى التعليم عالميا.
0: خلال 10 سنوات فقط قد يصبح من المستحيل تمييز المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي عن المحتوى الطبيعي الذي نراه يومياً.
2: أرى فرصاً هائلة في مجالات التطبيق، خصوصاً في القطاعين الصحي والتعليمي، حيث تعمل الحكومات ومراكز الأبحاث لدينا بفاعلية على مشاريع واعدة في هذين المجالين.
3: وفي حين يصنع المهندسون آلات تحاكي اللغة، يذكرنا علماء اللغويات النفسية مثل البروفيسور سمر حسين بأن التواصل الإنساني يتجاوز البيانات، فهو متجذر في الإدراك والثقافة والإبداع. ولكن هل سيعمل الذكاء الاصطناعي على جمعنا أم توسيع الفجوة بيننا؟ وهل الذكاء الاصطناعي قادر على التفكير كالبشر وفهم اللغة البشرية طبيعيا؟
2: اللغويات النفسية فهي تدرس كيف يكتسب الإنسان اللغة وكيف يتم تمثيلها وتخزينها ومعالجتها في الدماغ. وبناء عليه من الواضح أن قدرات الأنظمة الذكية الحالية وطريقتها في اكتساب المعرفة تختلف جذريا عن الإنسان. فمثلا الطفل لا يحتاج إلى الكم من هائل من البيانات لتعلم لغته الأم، بينما تعتمد النماذج الاصطناعية على كمية ضخمة من البيانات لتصل إلى مستوى مشابه. السؤال الآن، هل ستتمكن التطورات القادمة في الذكاء الاصطناعي من سد هذه الفجوة بين اكتساب الإنسان للمعرفة وطريقة تعلم الآلة؟ على الرغم من أن أتقان الذكاء الاصطناعي لقواعد اللغة وقدرته على صياغة جملا مترابطة، فإنها لا تزال تفتقر إلى الفهم المجرد، ويمكن تضليلها بسهولة، كما نسمع كثيرا عن ظاهرة الهلوسة في هذه النماذج، أي تقديمها معلومات أو تفسيرات غير صحيحة أو كاذبة. ومعظم النماذج الحالية مبرمجة باللغة الإنجليزية وتعمل بكفاءة عالية فيها، لكننا لا ندري لحد هذه اللحظة إن كانت ستؤدي بالمستوى نفسه في لغات أخرى تختلف بنيويا وثقافيا عن الإنجليزية. أما عن المستقبل فهو سؤال بملايين الدولارات. ما الشكل الذي ستتخذه هذه النماذج خلال 10 سنوات؟ لا أحد يعرف بدقة، لكن المؤكد أنها ستؤثر بعمق على المجتمع، ستغير أسلوب حياتنا واقتصاداتنا، بل وحتى ستؤثر على علاقتنا الاجتماعية. علينا أن نستعد لعالم تصبح فيه هذه النماذج جزءا من حياتنا اليومية.
3: من أبحاث اللغويات النفسية التي تستكشف كيف يعمل عقل البشر، إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي ومحاكاة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في هذه الطبيعة الغناء، يتميز المعهد الهندي للتكنولوجيا في نيودلهي بأنه من أفضل الجامعات الهندية التي تنتج أبحاثا رائدة لخير البشرية والازدهار.

0: ازدهارها. ساري حمود لبرنامج زاجل نيودلهي.
1: ومن الهند إلى سواحل اليونان، حيث تقع مدينة خالكيدا في جزيرة إيفيا، وجهة السائحين من كل مكان. مدينة تنبض بالحياة، تجمع بين سحر البحر وهدوء الطبيعة وجمال الحكايات القديمة. خلونا نعيش أجواء هذه المدينة التي تختصر روح اليونان.
2: نحو غرب اليونان نقطع الطرقات ونجتاز الجسور من أجل الوصول إلى مدينة بنصفين. مدينة تجمع البحر بالجبل والهدوء بالدهشة، حيث يقف الجمال على حافة الماء كأنه وعد قديم لم يخلف بعد. إنها خالكيدا، عاصمة جزيرة إيفيا، ثاني أكبر الجزر اليونانية بعد كريت، تلك التي تنفتح على بحر إيجا وتغفو على كتف التاريخ. مدينة صغيرة بحجمها كبيرة بما تختزنه من حياة. في شوارعها تتناثر المطاعم والمقاهي والمحلات، وتنبض الأرصفة بخطوات مارة وروائح الخبز والقهوة، بينما يظل البحر يرافق الزائر من كل زاوية، يذكره بأنه هنا سيد الحكاية وبداية كل شيء.
3: نحن هنا نعيش مع البحر كأنه جزء من يومنا. المدينة صغيرة لكن فيها حياة لا تنتهي. الناس يعرفون بعضهم، والمقاهي دائما مليئة بالأحاديث والضحكات. حتى في الشتاء خالكيدا لا تفقد دفئها، لأن البحر أمامنا دائما، يذكرنا أن كل شيء يبدأ من هنا.
2: غير أن سر خالكيدا الأكبر يكمن في ذلك الممر المائي الذي يقسمها ويجمعها في آن واحد، إنه مضيق يوريفوس، الممر الذي ربط عبر القرون بين البر الرئيسي وجزيرة إيفيا بجسر حديدي تاريخي صار اليوم رمز المدينة ونبضها. لكن ما يجعل هذا المضيق استثنائيا هو التيار المائي المتقلب الذي يغير اتجاهه كل 6 ساعات تقريبا، فيأتي ثم يعود، كأن البحر يتنفس على إيقاع خاص به وحده. هذه الظاهرة النادرة حيرت العلماء، لكن أهل خالكيدا اختاروا أن يروا فيها سحرا أزليا يمنح مدينتهم روحا لا تهدأ أبدا.
4: يمكنك أن تجد ظاهرة نادرة في خالكيدا، وهي أن مياه البحر تتراجع لمدة 6 ساعات، ثم ترتفع لمدة 6 ساعات على الجانب الآخر، وتبقى مستقرة لمدة نصف ساعة، تتيح فتح الجسر بأمان تام. خلال هذه الفترة لا توجد تيارات قوية، ما يجعل مرور السفن والقوارب آمناً. السبب وراء هذا التيار الغريب هو جاذبية القمر، وهي قوة طبيعية تتحكم بحركة المياه بشكل مذهل.
2: وتخبئ خالكيدا في قلبها تاريخا عريقا يطل من بين الأبنية والطرقات القديمة. في ساحاتها تنتصب الأنصاب التاريخية التي تخلد عصورا مرت على المدينة منذ ما قبل الميلاد، وتنتشر الكنائس القديمة ذات القباب الصغيرة والجداريات الملونة التي تعكس العمارة البيزنطية بروعتها وهدوئها. أما التحفة الأجمل فهي المسجد العثماني الذي لا يزال صامدا في أحد أحياء المدينة القديمة. تتدلى أقواسه الحجرية برهافة مدهشة، تحيط بها النوافذ، تتسلل منها أشعة الشمس فترسم على الجدران ألوانا من الدفء والسكينة. هو شاهد على زمن تلاقحت فيه الثقافات، فصار المكان مرآة لتاريخ مشترك بين الشرق والغرب، وحكاية ترويها الحجارة قبل الكلمات.

0: هذا هو مسجد أمير زادة في مركز مدينة خالكيدا، كان سابقا يقع ضمن أسوار القلعة، وقد تبين أن بعض أجزائه تعود إلى أواخر القرن الثامن عشر. من الممكن أن يكون المسجد قد بني خلال القرن السابع عشر، لكن هناك أيضا احتمال بأن مسجدا كان موجودا هنا منذ أواخر القرن الخامس عشر بعد عام 1470.
1: وعلى تلة في الطرف الآخر من المدينة تقف قلعة خالكيدا القديمة كاربابا، تروي في صمتها قصص الحروب والتجارة والمجد الذي مر من هنا. من أسوارها يمكن رؤية المدينة بأكملها، وهي تمتد على جانبي المضيق، وتبدو البيوت الحمراء الصغيرة متكئة على البحر كأنها في حوار أبدي معه. كانت القلعة يوما حصنا يحرس الميناء، واليوم صارت شرفة مفتوحة على التاريخ، يزورها الناس لا ليتذكروا الماضي فحسب، بل ليشاهدوا منه جمال الحاضر.
2: لدينا مزرعة صغيرة قرب قلعة كاربابا في المكان نفسه الذي كان يقف فيه الجنود اليونانيون قديما لمراقبة البحر وحماية المدينة، وكما ترون أن من فوق القلعة يمكن رؤية كل المدينة تقريبا.
1: على هذا الشاطئ يلتقي التياران ويتغير اتجاه الماء في مشهد لا يشبه سواه. تمتد خالكيدا كمدينة تجمع بين سحر الطبيعة وروح التاريخ. تنبض الحياة هنا بإيقاع يوناني خاص يجعل من المكان لوحة متجددة بين الجسر والموج.

0: وعندما يميل النهار نحو الغروب تتبدل ملامح خالكيدا. من الأعلى تبدو كعقد من الأضواء يمتد على الساحل الطويل، حيث تتلألأ مياه البحر تحت الأفق وتنعكس ألوان السماء على الموج في مشهد يفيض سكينة وسحرا. يمتد كورنيش المدينة بمحاذاة الساحل مكتظا بالمقاهي والمطاعم والمحلات الصغيرة. تنبعث منه موسيقى ناعمة تختلط بأصوات الزوار، فيتداخل البحر بالحياة اليومية كما لو كان أحد سكانها. الناس هنا يسيرون على مهل، كأن الزمن يتباطأ احتراما لهذا الجمال، والمدينة تضيء بوجه آخر، وجه المساء الذي يحول خالكيدا إلى لوحة نابضة بالحياة. لبرنامج زاجل سامي الفخري، خالكيدا، اليونان.
1: ومن الجزر إلى الأناضول نصل إلى غازي عنتاب، مدينة تمتزج فيها الثقافة بالتاريخ وتفوح من أسواقها روائح الفستق والحلوى التركية. هنا كل حجر يروي قصة وكل ممر يحمل ذاكرة من الماضي العثماني. خلونا نكتشف عن سحر هذه المدينة التي لا تنام على التاريخ.
2: مدينة غازي عنتاب تعد واحدة من أهم المدن التركية ثقافيا وتاريخيا، تقع في جنوب شرقي تركيا وتعرف بثقافتها العريقة الممتدة منذ آلاف السنين. فبين أذقة أسواقها القديمة ما زال عبق الماضي يروي حكايات حضارات تعاقبت على هذه الأرض منذ آلاف السنين وتركت بصماتها في كل زاوية من المدينة.
3: غازي عنتاب مدينة تمزج بين الماضي والحاضر وتقدم للعالم تجربة فريدة تجمع بين الثقافة والمذاق، حقيقة يشعر الزائر إليها براحة نفسية أثناء التسوق في أسواقها القديمة وتذوق مأكولاتها اللذيذة.
2: وتعد أسواق نحاسين واحدة من أهم المعالم والمقاصد السياحية في تركيا، حيث تشتهر البلاد بأسواق النحاسين التاريخية المنتشرة في معظم الولايات، ويعرف

0: سوق حزينة في ولاية غازيانتاب جنوب شرق تركيا بأنه من أقدم وأعرق الأسواق القديمة في تركيا، حيث يعود تاريخ تأسيسه إلى 400 عام.
1: أعمل في هذا السوق منذ 55 سنة، أمارس هذه الحرفة التي ما زال الطلب عليها مرتفعا على الرغم من طول السنين.
0: غازيانتاب

0: لكن سر صحر عنتاب الحقيقي يكمن في مطبخها، فهو حكاية أخرى من الإبداع، حيث تحضر الأكلات على الطريقة التقليدية بمكونات محلية ونكهات لا تنسى من الكباب العنتابي.
1: الكباب بأنواعه هنا نقوم بتجهيزه، وعندنا مثل يقول إذا لم تأكل الكباب في عنتاب فأنت لم تتذوق الكباب بعد.
0: أما الحلويات فهي فصل آخر من التميز، وعلى رأسها البقلاوة المشهورة عالميا، والتي يعد الفستق الحلبي المنتج المحلي الأبرز مكونها الأساسي.
2: غازي عنتاب تعتبر عاصمة البقلاوة في تركيا بكافة أشكالها، البقلاوة بالفستق والبرمة، ويتم تناولها بعد الطعام.
0: وقد انضمت غاز عنتاب إلى شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية بفضل تراثها الغني في فن الطهو الذي يعكس تعدد الثقافات التي مرت على هذه الأرض. غاز عنتاب ليست مجرد مدينة، بل تجربة متكاملة تعبر بك من زمن إلى آخر ومن نكهة إلى أخرى، وكأنها كتاب حي تكتبه الحضارات وتزيله الأجيال. وتوجت مدينة غاز عنتاب التركية بجائزة أوروبا لعام 2025، وقد اختيرت عنتاب من بين عشرات المدن المرشحة تقديرا لجهودها في مكافحة تغيير المناخ وتبنيها مشاريع المدن الذكية، إضافة إلى مبادراتها في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة الحضرية.
3: هذه الجائزة ليست تقديراً لفرد، بل لكل من عمل من أجل غازي عنتاب. لقد حملنا قيمنا المحلية إلى أوروبا وجعلنا من مدينتنا جسراً للتعاون والسلام.
0: إلى جانب الطعام تزخر غازي عنتاب بالحياة الثقافية النابضة، إذ تستضيف مهرجانات سنوية للفنون الشعبية والموسيقى والمأكولات. وبين التاريخ والمذاق تبقى غاز عنتاب رمزا للأصالة التركية ووجهة لا تنسى لكل من يزور جنوب البلاد.
4: وبين عراقة الماضي وحداثة الحاضر تواصل مدينة غاز عنتاب كتابة فصل جديد في قصة المدن التركية، لتؤكد أنها ليست فقط عاصمة الطعام بل أيضا عاصمة الثقافة والتاريخ والتنوع. طه عودة لبرنامج زاج القناة الأخبار من مدينة غاز عنتاب التركية.
5: ومن تركيا نصل إلى المغرب، حيث يواصل الدكتور حكيم التازي في عقده الثامن رحلة العطاء. حول ضيعته الفلاحية إلى متحف للمزروعات وفضاء لحفظ التراث المغربي الأصيل. خلونا نختم جولتنا من هناك بين عبق الأرض وروح الحرف القديمة.
6: لكل أسلوبه الخاص في الحياة، فهناك من اختار الحياة الروتينية، وهناك من جعل من الحياة وقتا لكي يصنع من لا شيء أشياء عديدة. في عقده الثامن وبعد تقاعده من مهنة التطبيب، الدكتور حكيم التازي يملك فلسفة أخرى عن الحياة. استغل ضيعته الفلاحية النموذجية ضواحي العاصمة الرباط لجعل جزء منها شبيه متحف للمزروعات والنباتات، والجزء الآخر فضاءات لحفظ التراث المغربي.
7: اولا حاولت نغرس عدد ديال الاشجار بحال لي اغوكاريا، بحال النخيل لي واشنطن لي كوكوس، بحال النخل النخل القزام، بحال الورود كيف ما كان نوعها. ولكن الورد اللي التربيه هو الورد ديال قرعه مكونه لا غوز دو داماس، اللي تتقطر اللي تيخرج منها ليسونس. تعرف ليترو ديال ليسونس ديال لا غوز دو داماس يعني 25 مليون ديال السنتيم. على غارس هنا واحد 3000 نقرة ونجحت. شنو درت؟ عاود مشيت للعشوب العطريه، هذه العطرشه، الخزامه، ازير، لويزا.
6: تتوفر الضيعة النموذجية على أنماط عديدة من النباتات العطرية والمزروعات الموسمية والحوامض والورود النادرة التي يعتني بها هذا الطبيب الفيلسوف عناية غير عادية. وتضم الضيعة أيضا حيوانات برية أصبحت أليفة وسط هذا المشتل الأخضر.

0: الذي أراد منه صاحبه أن يكون فضاء للأشخاص الذين يرغبون في معرفة أسرار وخبايا عالم النباتات والأشجار والخضروات دون أهداف مالية.
1: واحد الضيعة هنايا نموذجية، والحيوانات والمزرعة فيها العطور وفيها الورود، وبقى تيجمع هادي شي 80 عام، ماشي 80 عام، نقول واحد 70 عام وهو تيجمع في الأشياء، وتيمشي يلقطها من المدن ومن بلايص المخبعة ديال المغرب، وتيبقى يلقط، ومي تنجي ندوز معاه النهار هنايا عاد تنتعلم أنا الحياة.
0: الجزء المثير في هذا المتحف أو الضيعة النموذجية يوجد فيما يحويه هذا الفضاء من تحف ثمينة ونادرة، ساعات تاريخية عقدها يزيد عن قرون من الزمن في متحف يكاد المرء يتخيل كأنه بأكبر متاحف العالم، ساعات مضبوطة ومعلقة على الجدران ترمز لحقب طويلة أغلبها تم اقتناؤها من مدن تاريخية كالرباط وفاس ومراكش بمعية الأبواب المعلقة والنوافذ والموائد التاريخية التي تذكر الزائرين برمزية التراث وصونه من الإتلاف. وغير بعيد عن هذا الفضاء فضاء آخر من الأواني العتيقة التي يستعملها المغاربة منذ قرون، مرتبة ومزينة ومعلقة كأنك في مطبخ ذو قرون، والهدف الحفاظ على تاريخ المطبخ المغربي. آوان وآلات مصنوعة من المتلاشيات أعادها فريق العمل إلى الوجود بتصاميم وأنامل مغربية تقليدية، والهدف دائما الحفاظ على الهوية المغربية التاريخية.
2: حفاظ على التراث المغربي ما خصوش يكون هي من عند طرف الدولة، وخصها الدولة ما تجاهلش هذا الموضوع، لأنه يا للأسف عدد ديال الأشياء جميلة جدا جميلة جميلة، وعدد الناس يدوزوا قدامها ما تديولهاش الغاية. خص شي واحد اللي يكون عارف عاش فيها. تخيل شي محل شي سقاية كنت تشرب فيها الماء يوميا وتبلك على داك هذيك وتشرب داك المويه.
3: النموذج تمتاز بشي حوايج اللي مزوينين استفدنا فيهم حنايا مدرسه، تعلمنا الصنعه ديال البيبان الشراجم، ولكن جينا هنا تنصيبوا الطيور ما خلينا اي حاجه صيبناها كما كان النوع ديالها، فهمتي؟ دابا جينا تنصيبوا الدار الدائريه خدامين فيها، يلا بدينا بالشراجم ديال فاس وداك الشيء تنصيبوا فيه.
0: وما خفي أعظم حين يوجد بهذه الضيعة النموذجية ركن مهم من تاريخ المغرب عبر قرون، حاويات لحمل السلع بعدما كانت مهملة أصبحت بيوتا تقليدية مفروشة بالأثاث المغربية الأصيلة، الزرابي بكل أشكالها والهندام المغربي العربي والبربري والألبسة التراثية حاضرة وسط هذه البيوت المبنية بشكل دائري والمزخرفة بأرقى وأعرق المنحوتات والنقوش المغربية الأصيلة والتي ترمز لكل المناطق والقبائل المغربية على اختلاف نمط عيشها عبر التاريخ كعادات وتقاليد سكان الأطلس المغربي وجنوب شمال وشرق المغرب. هي مزرعة نموذجية تجمع العديد من المزروعات والنباتات العطرية، لكنها جزء كبير من ذاكرة المغرب ثقافيا وتراثيا. لبرنامج زاجل، عبد الله الشهب، منطقة عين عودة، ضواحي الرباط.
4: وفي كل محطة من محطاتنا نجد ما يدهشنا ويلهمنا. إلى أن نلتقي من جديد، كونوا على موعد مع حلقة أخرى من برنامج زاجل.

0: بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبعون سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تنطلق الكويت نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وطموحات كبيرة وعمل متواصل لرفعة الوطن وتلبية تطلعات شعبه.
1: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا،

في مثل هذا اليوم من عام 1902 أقر الكونغرس الأمريكي قانون سبونار المعروف أيضا بقانون قناة بنما، والذي منح الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت صلاحية الاستحواذ على مشروع القناة من كولومبيا. وقد شكل هذا القانون خطوة مهمة في تنفيذ المشروع الأمريكي لشق قناة بنما التي أصبحت لاحقا أحد أهم الممرات المائية والتجارية في العالم.

في العام 1914 اغتال مواطن صبي ولي عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية الأمير فرانس فراديناند وزوجته في أثناء تجواله بسيارة مكشوفة في سراييفو، فكان ذلك هو السبب وراء اندلاع الحرب العالمية الأولى.

في مثل هذا اليوم من عام 1919 وبعد مفاوضات استمرت 6 أشهر بين الحلفاء المنتصرين والقوى المهزومة في الحرب العالمية الأولى، جرى التوقيع على معاهدة فرساي التي وضعت النهاية الرسمية للحرب، وقد سميت بهذا الاسم لأنها وقعت داخل قصر فرساي في باريس، كما تضمنت المعاهدة شروطا قاسية على ألمانيا وأعادت رسم الخريطة السياسية لأوروبا بعد الحرب.

في مثل هذا اليوم من عام 1948 وقع أمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه اتفاقية مع شركة النفط الأمريكية المستقلة، منح بموجبها حق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الكويتية السعودية المعروفة بالمنطقة المحايدة. وشملت الاتفاقية أعمال الاستكشاف والبحث وحفر الأبار لإنتاج واستغلال النفط الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما، على أن تستمر بنود الاتفاقية لمدة 60 عاما. وقد شكلت هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تطوير القطاع النفطي في الكويت والمنطقة.

في العام 1950 سقطت عاصمة كوريا الجنوبية سيول بأيدي قوات كوريا الشمالية، وبعد 3 سنوات من قتال تدخلت فيه الولايات المتحدة ثم الصين، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مثل هذا اليوم من العام 1953.

في العام 1971 ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قرار إدانة الملاكم العالمي محمد علي كلاي بالتهرب من الخدمة العسكرية خلال حرب فيتنام، بعد أن كان قد جرد من لقب بطولة العالم في الملاكمة بسبب رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية، وقد عاد لاحقا إلى حلبات الملاكمة وتمكن من استعادة لقب بطل العالم من جديد ليصبح أحد أبرز أساطير الرياضة في التاريخ.

في العام 1997 خسر الملاكم مايك تايسون أمام غريمه إيفاندر هوليفيلد، وذلك عندما قام بقضم جزء من أذنه أثناء سير المباراة.

اسطنبول لهجوم إرهابي كبير أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 140 آخرين. وقد وقع الهجوم داخل أحد أكثر المطارات ازدحاما في تركيا، ويعد هذا الحادث واحدا من 4 تفجيرات إرهابية كبرى شهدتها اسطنبول خلال عام 2016، مما أثار حالة من القلق الدولي والتشديد الأمني في البلاد.

في العام 2020 تخطت عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا حاجز 10 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 499,000 حالة وفاة وحوالي 5,069,000 حالة تماثلت للشفاء.

النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تاخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.

مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا بكم في جولة جديدة من برنامج متابعة إخبارية، حيث تتواصل الأحداث وتتوالى التطورات في شتى أنحاء العالم. من هنا نرصد معكم أبرز ما شهده العالم خلال الساعات الماضية، ونضع بين أيديكم صورة شاملة لأهم المستجدات في مشهد تتداخل فيه الملفات وتتشابك فيه القضايا. في هذه الحلقة ننقلكم عبر محطات مختلفة لنستعرض فيها أبرز العناوين، فابقوا معنا.

شنت القوات الأمريكية ضربات استهدفت مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والمسيرات ورادارات ساحلية ردا على هجوم استهدف سفينة شحن بمضيق هرمز. واعتبرت القيادة المركزية الهجوم الإيراني خرقا لوقف إطلاق النار، فيما حذر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إيران من أن أي عنف من جانبها سيقابل بعنف مماثل، مؤكدا أن واشنطن التزمت بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. يسود هدوء حذر الأوضاع في جنوب لبنان غداة الإعلان عن توقيع اتفاق إطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أيام من المفاوضات المكثفة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الاتفاق الإطاري يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة وعودة أبنائها إليها. استشهد طفل فلسطيني اليوم متأثرا بإصابته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة في الأثناء.

أصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية في القطاع مستهدفا مناطق متفرقة بالقصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف بالتزامن مع توغلات محدودة لآلياته العسكرية. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها اقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها والتنكيل بأصحابها، كما أغلقت قوات الاحتلال عددا من مداخل القرى والبلدات شمال غربي رام الله في إطار تشديد إجراءاتها العسكرية بالمنطقة. حذرت الأمم المتحدة من أن السودان يقف على شفير كارثة إنسانية جديدة مع تصاعد المؤشرات على هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وخلال جلسة لمجلس الأمن حول السودان كشفت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو أن الأسبوعين الماضيين شهدا تصاعدا ملحوظا في هجمات الطائرات المسيرة في محيط الأبيض، وأكدت أن أي تصعيد عسكري في المنطقة سيعرض مئات الآلاف من المدنيين لخطر مباشر. أسفرت هجمات روسية بطائرات مسيرة عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين بينهم طفلان في مناطق دنيبرو بيتروفسك وسومي وزابوروجيا بجنوب وشرق أوكرانيا. وأفاد مسؤولون محليون بأن الهجمات تسببت في أضرار بعدد من المباني السكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال فنزويلا إلى 920 قتيلا و 3360 مصابا، فيما أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 50,000 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بينما تواصل فرق الإغاثة الفنزويلية والدولية عملياتها لإنقاذ العالقين وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع عدد ضحايا مع استمرار إزالة الأنقاض.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى متابعتنا المحلية، حيث قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إن قضايا الجلب والإتجار بالمخدرات سجلت انخفاضا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس فاعلية الجهود الأمنية والضربات الاستباقية المبذولة في تجفيف منابعها. وذكر قبازرد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن قضايا جلب المواد المخدرة تراجعت من 102 قضية إلى 15 قضية فقط، فيما انخفضت قضايا الإتجار من 354 قضية إلى 184 قضية. وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الداخلية في تضييق الخناق على شبكات الجلب والإتجار والترويج، ما أسهم في الحد من توافر العديد من المواد المخدرة واختفاء بعضها بصورة شبه كاملة، فضلا عن ارتفاع كلفة الحصول عليها.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى قلب الحدث، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته في قطاع غزة بغارات وقصف مدفعي مكثف على النازحين والأهالي في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا فيما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 1000 فلسطيني ونحو 3300 مصاب منذ بدء التهدئة.
1: فيما تحاول غزة لملمة جراحها تحت مظلة اتفاق وقف إطلاق النار، تتبدد آمالها على وقع القصف المدفعي

0: المتواصل والغارات المكثفة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة بشكل مباشر تجمعات النازحين والأهالي الذين يحاولون التشبث بفتات الأمان المتبقي. وزارة الصحة الفلسطينية أطلقت نداء يعكس عمق الأزمة المتفاقمة منذ بدء ما يسمى بالتهدئة، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 1000 فلسطيني ونحو 3300 مصاب منذ بدء التهدئة. المؤشرات الميدانية تؤكد أن الأرقام المرصودة لا تعكس الحجم الحقيقي للكارثة، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إلى جثامين الشهداء والمصابين العالقين تحت الركام بسبب استمرار القصف العشوائي ونقص المعدات. التطورات الأخيرة تتزامن مع التحركات الدبلوماسية العربية المكثفة للتهدئة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإعادة إطلاق المسار السياسي الفلسطيني. ووسط هذه الأجواء، لم تكن الضفة الغربية بمعزل عن المشهد المتوتر، إذ شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات واعتقالات واسعة اتسمت بالتنكيل والترهيب والتفتيش التخريبي للممتلكات، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين الممنهجة تحت حماية قوات الاحتلال. الوقائع على الأرض تثبت أن مفهوم التهدئة يتعرض لانتهاك مستمر من قبل آلية الحرب الإسرائيلية، سواء من خلال القصف المباشر على الفلسطينيين في قطاع غزة أو عبر سياسة ضرب الاستقرار في الضفة الغربية بواسطة المداهمات وإطلاق العنان لإرهاب المستوطنين. ليبقى المشهد الفلسطيني مفتوحا على نزيف بشري وإنساني معقد يتطلب تدخلا دوليا حاسما يتجاوز لغة الشجب والإدانة.
1: أعلنت المنظمة البحرية الدولية بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف سفينة شحن في خليج عمان تعليق عملية إجلاء البحارة والسفن عبر مضيق هرمز في الوقت الراهن، دون أن تقدم جدولا زمنيا لتنفيذ خطة الإجلاء. وقال الأمين العام للمنظمة أنه في ظل التطورات الراهنة والوضع المتغير في المضيق لا يمكن بالمخاطر بالبحارة والسفن العالقة في الخليج، داعيا السفن بعدم المغادرة بمسارات غير معتمدة من قبل المنظمة لما في ذلك من خطورة مرتفعة.
2: المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة تعلن تعليق آلية إجلاء السفن والبحارة مؤقتا من مضيق هرمز، وذلك بعد تعرض إحدى السفن لهجوم أثناء عبورها الجزء الجنوبي من المضيق. ورغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية، إلا أن الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أكد في تصريحات لقناة الأخبار على هامش مؤتمر عقدته الأمم المتحدة أن الوضع في مضيق هرمز لا يزال متغيرا وسريع التطور، لذا يجب تعليق عمليات الإخلاء.
3: الوضع في مضيق هرمز كما نعلم جميعا يتسم بدرجة عالية من التقلب، ولذلك لا أستطيع أن أقدم لكم جدولا زمنيا. كنت أتمنى أن أكون في وضع يسمح لي بذلك وأن أحدد موعدا بشكل واضح، لكن ذلك غير ممكن في الوقت الحالي. إنني أتخذ كل خطوة وكل إجراء بصورة تدريجية خطوة بخطوة، مع الالتزام دائما ليس فقط بالدور والتعليمات التي تلقيتها ولا سيما من الدول الأعضاء في المنظمة، وإنما أيضا في إطار الولاية والمسؤوليات الموكلة إلى المنظمة البحرية الدولية. وبطبيعة الحال فإن ما أسعى إليه هو مواصلة بناء وتعزيز الشعور بالأمن والثقة والتعاون، سواء داخل المنطقة أو خارجها، حتى نتمكن في الوقت المناسب أيا كان ذلك الوقت من استئناف العمليات في مضيق هرمز بالطريقة نفسها التي كانت تنفذ بها قبل اندلاع النزاع.
2: وعلى ما يبدو أن الجانب الإيراني تراجع عن الضمانات التي قدمها للمنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة، حيث أكد الأمين العام أنه تلقى رسالة من الجانب الإيراني تفيد أن السفن الموجودة في المنطقة تستخدم ممر ملاحي غير معتمد سيترتب عليه فرض عقوبات قانونية، لذا كان من الضروري تعليق هذه العمليات. كما حذر الأمين العام خلال المؤتمر جميع السفن من المغادرة بمسارات غير معتمدة لما في ذلك من خطورة، مشيرا في ذات الوقت أن المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة تجريان تحقيقات موسعة لمعرفة أسباب الحادث والاعتداءات التي تقع في مضيق هرمز، رغم حصول المنظمة على تأكيدات من كافة الدول

0: بأن المسارات آمنة.
1: ومع تأكيد المنظمة البحرية الدولية على ضرورة دعم الجهود الدبلوماسية والمبادرة الفرنسية البريطانية لإزالة الألغام من مضيق هورمز، أكدت العديد من الجهات أن المرشح الأوفر حظا لتولي رئاسة الوزراء أندي بيرنام سيدعم الجهود الخاصة بدعم الملاحة وحريتها في مضيق هورمز ودعم الحلفاء في منطقة الخليج العربي.
2: To keep the Straits of Hormuz open.
3: لضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، أعتقد أن المملكة المتحدة ستكون أمام التزامات وضغوط متزايدة للقيام بدور فاعل في هذا الملف، رغم أن المسؤولية الأساسية لا تزال تقع على الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب لضمان استدامة الاتفاق. كما أعتقد أن أندي برينهام سيكون ملتزما بالمبادرات البريطانية والأوروبية لتأمين الملاحة، ومن خلال تعهداته يبدو منسجما مع توجه المملكة المتحدة في تعزيز التعاون مع الحلفاء وزيادة الإنفاق العسكري.
4: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا، حيث أعلنت السلطات في موسكو تصديها لهجوم واسع بالطائرات المسيرة، في حين أعلنت أوكرانيا إحباط هجوم روسي بالصواريخ البالستية استهدف العاصمة كييف.
5: روسيا تتصدى لهجوم واسع وأوكرانيا ترصد وتحبط صواريخ متجهة نحو العاصمة، في تطور واضح للحرب المشتعلة بينهما منذ أكثر من 4 سنوات. وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها أسقطت 660 طائرة مسيرة أوكرانية خلال هجوم ليلي، في حصيلة قالت إنها الأكبر من نوعها منذ بدء الحرب. وأضافت الوزارة أن المسيرات جرى اعتراضها فوق نحو 10 مناطق روسية من بينها العاصمة موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات الضربات الأوكرانية وسط نقص الوقود والكهرباء وتعليق الأنشطة. في المقابل دوت انفجارات عنيفة في كييف بعد دقائق من تحذير سلاح الجو والسلطات البلدية الأوكرانية من رصد صواريخ روسية متجهة نحو العاصمة. وقد رصد صحفيون ميدانيون في سماء العاصمة سحبا أحدثها إطلاق صواريخ الدفاعات الجوية الأوكرانية. وفي محاولة للضغط على روسيا وإنهاء الحرب، وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شن حملة مدتها 40 يوما، وذلك بعد التشاور مع رئيس جهاز الأمن الأوكراني بشأن الضربات الموجهة إلى أهداف روسية. وأصبحت أوكرانيا تستهدف وتيرة شبه أسبوعية مصافي النفط وأنابيب نقله ومستودعاته في روسيا، في مسعى إلى حرمان موسكو من عائدات مبيعات المحروقات التي تستخدم لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا منذ عام 2022.
4: تشهد القارة الأوروبية ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة تضعها أمام تحديات مناخية غير مسبوقة، وتفرض استجابة عاجلة لاحتواء تبعات هذا الطقس القاسي. وتشير التقارير العلمية إلى تحول هذه الموجات إلى واقع مناخي متكرر، ما دفع الأجهزة الصحية والخدمية إلى رفع حالة الاستنفار لضمان سلامة السكان والحد من مخاطر الإجهاد الحراري المتزايد.
6: موجة حر قاسية تضرب غرب أوروبا مصحوبة بارتفاع قياسي في درجات الحرارة لمست 45 درجة مئوية، مع حالة من الاستنفار الشامل في قطاعات الصحة والخدمة العامة لمواجهة تداعيات هذا الطقس الاستثنائي الذي تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة وإغلاق المدارس والمعالم الثقافية.
7: موجات الحر ظاهرة مناخية دورية، لكن المعدلات القياسية التي رصدناها في المملكة المتحدة وفرنسا وما قد يمتد لأجزاء أخرى من أوروبا ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا الاحترار الناتج عن الأنشطة البشرية.
6: تعد أوروبا القارة الأسرع احتراراً عالمياً، فقد أكد تحليل مجموعة إسناد أحوال الطقس العالمية أن هذه الموجة كانت شبه مستحيلة دون التغير المناخي، إذ سجلت 45% من المدن الأوروبية مستويات قياسية للإجهاد الحراري في ظل مؤشرات تقترب من حصيلة وفيات عام 2022 البالغة 60,000 حالة.
7: تكمن خطورة موجات الحر في أوروبا في الرطوبة العالية التي تعيق قدرة الجسم على التبريد الطبيعي، وهذا يجعل الطقس هنا أكثر فتكاً ويضاعف مخاطر الإجهاد الحراري على السكان.
6: وفي ظل هذا الطقس الحار تتوسع

تصل الأجهزة المعنية تقييم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الإجهاد الحراري مع استمرار التحذيرات من بلوغ الذروة، لتجد أوروبا نفسها اليوم أمام تكرار لموجات الحر بمعدل زاد 100 مرة عما كان عليه قبل عقدين، وهو ما يثبت تحول هذه الظروف المناخية إلى واقع مستمر يفرض تحديات جديدة على القارة العجوز.

0: ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى مراسلين المنتشرين ومن لبنان التي توصلت لاتفاق إطاري ثلاثي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك عقب محادثات استضافتها الولايات المتحدة فيما بدأت مراسم التوقيع على نص إطار العمل المشترك بين لبنان والاحتلال. وللمزيد من التفاصيل مع مراسلتنا مي فرحات.
1: بعد 5 جولات وصفت بالشاقة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل والتي استضافتها واشنطن برعاية أمريكية، وقع اتفاق إطاري ما بين البلدين. وصفته سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض بأنه خطوة أولى على طريق استعادة سيادة لبنان، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة أنجزت خطوة مهمة بالتوصل إلى اتفاق إطاري، لكن لا يزال أمامنا الكثير من العمل. هذا وكان قد واكب رئيس الجمهورية العمل جوزيف عون هذه المفاوضات بشكل يعني دقيق جدا وبشكل يومي، فخرج أيضا ليرحب بهذا الاتفاق، يشكر الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتها ودعمها موقف لبنان والدول الشقيقة التي رافقت لبنان في المفاوضات الصعبة. أكد أن هذا الاتفاق الإطاري أول الطريق لاستعادة السيادة على كامل الأراضي غير منقوصة، وأنها خطوة نحو عودة النازحين إلى أرضهم وبيوتهم. أما رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام فأكد أن هذا الإطار الذي تم التوصل إليه يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة واستعادة وعودة أبنائها إليها، وأيضا أكد أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم، وما يتوجب ضمن إطار العمل اتفق عليه اللبنانيون، يعني تم الاتفاق عليه في سابقا في اتفاق الطائف وفي القرارات الدولية ك1701، وهو بذلك طبعا يعني نزع السلاح الغير شرعي من الجماعات المسلحة، وهذا ما كان نص عليه هذا الاتفاق الإطاري، نزع سلاح الجماعات المسلحة، بسط الدولة اللبنانية سيادتها على كل الأراضي اللبنانية، وأيضا انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي من الأراضي الجنوبية ودخول الجيش اللبناني. طبعا ليس هناك من نص بعد نشر لهذا الاتفاق، إلا أن هناك تسريبات ونصوص أولية تحدثت عن هذه النقاط. من ضمن هذه النقاط منطقتين تجريبيتين تحدثت عنهم أيضا السفارة اللبنانية، سيتم الانسحاب منهم من قبل جيش الاحتلال ليدخل الجيش اللبناني يفرض سيطرته ينظف المناطق ويعني أن تكون خالية من أنفاق، من أي أنفاق، من بنى تحتية عسكرية، من أي سلاح غير شرعي. وبحسب المعلومات المنطقة الأولى تقع خارج الخط الأصفر إلى الغرب من وادي السلوقي وإلى الجنوب من نهر الليطاني، فيما تقع المنطقة الثانية إلى شمال نهر الليطاني حيث يقطع جزء منها بالخط الأصفر الذي كان قد فرضه الجيش الإسرائيلي، بينما يقع الجزء الآخر خارج الخط الأصفر. بطبيعة الحال هناك عدة نقاط تحدثت عنها النصوص الأولية لهذا الاتفاق، لكن أبرزها هو المنطقتين التجريبيتين. تلك المنطقتين بلا شك ستشكل تحدي كبير، وخاصة أن هناك على ما يبدو مراقبة لمدى نجاح الجيش اللبناني في فرض سيطرته في هذه المنطقتين، لأنها ستكون طبعا أولى الخطوات للمناطق الباقية.

0: انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال من جنوب لبنان ولدخول الجيش اللبناني إلى هذه المناطق. من جهة أخرى طبعا نجاح الجيش اللبناني هو مرتبط ب يعني طبعا قدرة الدول لحشد الدعم الدولي له. هذا ما تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، حيث قال أن وزارة الحرب مستعدة لتقديم أكثر من 30 مليون دولار للجيش اللبناني، وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل منخرطة على نحو كامل وستخصص موارد كبيرة منها 100 مليون دولار مساعدة إنسانية فورية للبنان بالتنسيق مع الأمم المتحدة. كما ستظل أمريكا منخرطة لتنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، وهذا يعني أيضا ورد في النصوص الأولية، وهو أن الولايات المتحدة ستظل راعية لكل الاتفاقات المستقبلية بطبيعة الحال للوصول إلى اتفاق سلام أشمل بين لبنان وبين إسرائيل. طبعا الجهات المعارضة لهذا الاتفاق بقيت على موقفها، ومنها الجماعات الموالية لإيران. حزب الله كان قد خرج مناصروه يوم أمس إلى الطرقات، أقفل الطرقات، ونزل الجيش اللبناني طبعا لإعادة فتح الطرقات ولمنع إقفال الطرقات معارضة على هذا الاتفاق بطبيعة الحال، وذلك ما خرج به نواب حزب الله ليؤكدوا أن على الدولة اللبنانية التراجع عن هذا الاتفاق والاستفادة مما تقوم به إيران، أي الاتفاق في سويسرا.
1: وإلى النمسا، حيث أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران ينص على خضوع البرنامج النووي الإيراني لإشراف الوكالة، مشددا على ضرورة إجراء عمليات تحقق معمقة للغاية في إيران بعد الحرب لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية. ولمزيد من التفاصيل مع مراسلنا في فيينا عبد الرحمن شوشري.
2: من وجهة نظري، حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق لاستئناف عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل إيران، فإن دور الوكالة سيبقى محدودا إلى حد كبير، ولن يكون أو تكون هناك رقابة كاملة بالمعنى الحقيقي، لأن تنفيذ أي اتفاق يعتمد في المقام الأول على مدى تعاون إيران، وبالتالي فإن الكرة تبقى في ملعبها. ما عزز هذا الانطباع هو صمود الحكومة الإيرانية خلال فترة الحرب، إلى جانب أن إيران اعتادت على العقوبات الغربية ولم تعد تشكل بالنسبة لها عامل ضغط حاسم كما كانت في السابق. وحتى قبل الحرب كانت طهران ترفض بدرجات متفاوتة الانصياع للضغوط الغربية، فكيف سيكون الحال بعد المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة؟ كما أن هناك عامل آخر لا يمكن تجاهله، وهو الثقة الكبيرة التي أظهرتها القيادة الإيرانية خلال فترة الحرب، وهو ما يعكس امتلاكها أوراق قوة أو قدرات غير معلنة تعزز موقفها التفاوضي. لذلك أرى أن الوكالة تستطيع ممارسة ضغوط سياسية وضغوط دبلوماسية أيضا بدعم من الدول الغربية، لكنها لا تمتلك وحدها أدوات كافية لضمان التنفيذ الكامل لأي اتفاق إذا لم تتوافر الإرادة السياسية من الجانب الإيراني. ولهذا أعتقد أن الوصول إلى اتفاق شامل وحقيقي يضمن رقابة كاملة على المنشآت النووية ومخزون اليورانيوم المخصب سيظل أمرا بالغ الصعوبة.
1: وإلى القارة الأوروبية، حيث أقر الاتحاد الأوروبي اتفاقا تجاريا جديدا مع الولايات المتحدة يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية، ويمنح عددا من المنتجات الزراعية والبحرية الأمريكية وصولا تفضيليا إلى السوق الأوروبي، مقابل تطبيق الولايات المتحدة سقفا جمركيا على شريحة واسعة من الصادرات الأوروبية مع استثناءات لعدد من القطاعات والمنتجات. وحول تداعيات هذا الاتفاق مع المحلل السياسي ناصر زهير.
3: من حط الضوء الأخضر لأن يكون هناك اتفاق تجاري نهائي مع الولايات المتحدة هو ليس عودة الزخم لإشراكة عبر الأطلسي، بقدر ما هو آلية لخفض التصعيد ومنع الانزلاق إلى حرب رسوم جمركية، خاصة بأنه ترامب هدد الأوروبيين في أكثر من مرة باستهداف القطاعات الصناعية الأساسية الأوروبية، وخاصة صناعة السيارات، برسوم جمركية تفوق 25%. وبالتالي بعد قمة السبع في فرنسا واجتماع القادة الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي، يبدو بأن هناك توجه

عالي أن يكون هناك خفض للتصعيد. النقطة الثانية أيضا بأنه حل الخلافات السياسية والاقتصادية يبدأ دائما من الجانب الأسهل الاقتصاد، وهذا ما يحاول الأوروبيين فعله الآن، ولكن النقطة هي بأن الخلافات لا زالت كبيرة حول أوكرانيا، حول مضيق هرمز، حول إيران، وبالتالي لا يمكن أن نقول بأنه المشاكل بدأت بالحل، ولكن هو خفض للتصعيد وإدارة للأزمة.

ننتقل معكم مشاهدي الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البنائي تجديد دعم البلاد لانتخاب القاضي الأردني محمود الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية، مشيدا بخبرته القانونية الواسعة وإسهاماته في خدمة القانون الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي خلال فعالية جانبية نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مقره بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة والوفد المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بعنوان هل يشكل القانون الدولي نظاما قانونيا مكتملا؟ مسائل مفهومة عدم اللجوء إلى الإنكار. واعتبر السفير البناي أن خبرة القاضي الحمود الممتدة في المجال القانوني والدبلوماسي تمثل قيمة مهمة لعمل محكمة العدل الدولية ودورها في تعزيز سيادة القانون وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السلمية. نوه الرئيس اللبناني جوزيف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة. واعتبر عون في بيان أن هذا الموقف يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع لبنان بدول المجلس، وثمن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان واستقراره ووحدة أراضيه وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة بما يلبي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة. وأعرب عن تقديره للدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية انسجاما مع الدستور اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدماتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 والقرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية في هذا الصدد. مشاهدي الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

تحت راية الوطن وقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تمضي الكويت بحاضرها التنموي لغد مزدهر تتحقق فيه الرؤى وتتجلى فيه الريادة على كل الأصعدة.

محذراً من البذل والعطاء، حث عليها الدين الإسلامي وتعارف عليها الكويتيون اهتماماً منهم بفعل الخير والمحافظة على توفير الحياة الكريمة لأبنائهم وذرياتهم، فسعوا إلى وقف بعض من بيوتهم ودكاكينهم وشيء مما يملكون ليكون بعضاً منه على الذرية والبعض الآخر على أعمال البر والخيرات والمساجد وغيرها من المصارف الوقفية التي تتنوع بتنوع اهتمامات هؤلاء الواقفين. وبحسب الأمانة العامة للأوقاف، فإن أول وقف في الكويت يرجع إلى 15 من جماد الأولى لعام 1218 هجرية الموافق 1798 ميلادية. ويحفل تاريخ الكويت بالعديد من الأوقاف ذات القيمة النقدية العالية، من بينها الوثيقة العدسانية التي يرجع تاريخها إلى 28 من شهر ربيع الثاني لعام 1336 هجرية الموافق لعام 1915 ميلادية، وفي مضمونها أن المحسن الحاج هلال بن فجحان المطيري أوقف 20 دكانا بالإضافة إلى بيتين. وأوضح الواقف بالوثيقة وصفا دقيقا لموقع كل دكان وكذلك طريقة التصرف في وقفه. الوثيقة تحمل توقيع 3 شهود من شيوخ الكويت، هم الشيخ جابر المبارك الصباح والشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ سالم المبارك الصباح. وكان التاجر هلال بن فجحان أحد الأثرياء الذين يشهد لهم تاريخ الكويت في الربع الأول من القرن العشرين، وتقدر ثروته بحسب بعض المصادر بأكثر من 8 ملايين ربية، هذا فضلا عن ثروات عينية أخرى من العقار وسفن الغوص على اللؤلؤ. وحظي هلال بن فجحان بمكانة مجتمعية كبيرة نظرا لأعمال البر والخير التي يقدمها للمجتمع، ومن ذلك أنه تبرع بالأرض التي تقع عليها مقبرة هلال في منطقة الشرق، وتقدر مساحتها بنحو 20,000 متر مربع، وقد وهبها وتبرع بها لموتى المسلمين. وله مساهمات خيرية أخرى مجزية، من بينها أنه تبرع بمبلغ 5,000 ربية لبناء المدرسة المباركية التي افتتحت في عام 1912 ميلادية، كما تبرع بمبلغ آخر لبناء السور الثالث في عام 1919 ميلادية، وتبرع بما يقارب 16,000 ربية لأسر شهداء حرب الجهراء في عام 1929 ميلادية. وبهذا يتضح لنا مساهمات التاجر هلال بن فجحان في غالبية المشاريع الوطنية الكبرى أوائل القرن العشرين، ولا عجب، فقد كان إحدى الشخصيات التاريخية في المثابرة وتكوين الذات والمساهمة الاجتماعية الفاعلة. ونظرا لمكانته الكبيرة فقد تم اختياره لعضوية مجلس الشورى الأول في عام 1921 ميلادية. وهذه وثيقة أخرى بخط عالم الكويت الجليل عبد الله بن خلف الدحيان كتبها.

رحمه الله في الثامن من شعبان لعام 1327 هجرية الموافق لعام 1906 ميلادي.

أعمال البر والإحسان، فقد أوصى أن تضحى 3 أضحيات في كل سنة، واحدة تذبح عنه وعن والديه، والثانية لذريته وإخوانه وأخواته، والثالثة عنه وعن زوجته ووالديها. وأوصى كذلك بسقي الماء في 7 أشهر من كل سنة، يجعل كل يوم 4 قواطي ويوم الجمعة 8 قواطي ماء في مسجد البدر. والقواطي أو القواطي جمع قوطي أو قوطي، وهي تنكة من المعدن كان يوزع بها الماء. وأوصى التاجر المحسن عبد الله رشيد البدر أيضا ب4 صيفيات تمر و2 صيفيتين عيش وكيس حنطة لإمام مسجد البدر كل عام، وتلك الوصايا كانت ذات شأن في تاريخ الكويت، إذ أنها تعتبر القوت الأساسي للكويت، كما أن الماء كان نادر الوجود أيضا. ومن الوثائق ذات الصلة بالوقف الكويتي وثيقة يرجع تاريخها لعام 1288 هجرية الموافق لعام 1871 ميلادية، تحمل ختم القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء فيها: قد حضر لدي الرجل المدعو غانم بن جبر وغانم بن سعد، وشهد لله تعالى بأن النخل الكائن في القطيف نخل محمد بن غانم، وأنه قد أوقفه على مسجد آل بن بحر في الكويت في حياته وصحته. الوثيقة تتضمن إشارة إلى موقعين هما الكويت والقطيف في المملكة العربية السعودية، وهذا ما يؤكد أن أعمال الخير والوقف يمكن أن تكون عابرة للحدود ولا تقتصر على ممتلكات بالكويت وحدها.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قراراً لتعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة تتيح للوسطاء المؤهلين تقديم خدمة إيداع أموال العملاء المخصصة للتداول في حسابات مدرة للعائد لدى البنوك، بما يعزز العوائد لصالح العملاء مع إمكانية مشاركة الوسيط في جزء من تلك العوائد وفق ضوابط تنظيمية.

تصدرت إمارة دبي المرتبة الأولى عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشرة الجديدة للعام الخامس على التوالي، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة بنمو بلغ 10.15%، كما استحوذت على 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبية المباشرة الجديدة على مستوى العالم، وهي أعلى حصة تسجلها الإمارة في تاريخها.

بدأت الصين تسويق سندات سيادية بقيمة تصل إلى 5 مليارات يورو، وحددت وزارة المالية الصينية السعر الاسترشادي الأولي للسندات المقومة باليورو لأجال 5 و8 و12 عاماً عند 15 و22 و33 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة على التوالي.

قال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية أن العجز التجاري في السلع ارتفع 27.4% إلى 105 مليارات و800 مليون دولار الشهر الماضي، وتوقع الاقتصاديون أن يبلغ العجز 85 مليار دولار مع زيادة الشركات وارداتها لتجنب النقص وارتفاع الأسعار المرتبطين بالصراع بالشرق الأوسط.

قال صندوق النقد الدولي أنه لاحظ انخفاضاً في أسعار الطاقة والسلع الأولية منذ التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وفتح مضيق هرمز، لكنه أشار إلى أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق بعض الوقت.

رفعت شركة أبل أسعار عدد من أجهزتها اللوحية في أول خطوة رسمية لتمرير ارتفاع تكاليف الذاكرة ووحدات التخزين إلى المستهلكين. وقالت الشركة بأنها وصلت إلى مرحلة باتت تستدعي البدء برفع أسعار عدد من المنتجات، في إشارة إلى احتمال تطبيق زيادات إضافية مستقبلاً.

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 22 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي تعهدت بزيادة قدرات تخزين الطاقة خلال العامين المقبلين، بما يضيف من 30 إلى 35 جيجا واط من السعات التخزينية، وجاء في إطار أول اتفاق يهدف لتسريع نشر حلول تخزين الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة النظيفة.

يتوقع مطار هيثرو في لندن أكثر مطارات أوروبا ازدحاماً، وأحد أهم وجهات شركات الطيران الخليجية تراجع حركة المسافرين خلال العام الجاري تأثراً بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط. وتتوقع الشركة المشغلة للمطار انخفاض عدد المسافرين بنسبة 1.10% إلى ما بين 80 و84 مليون مسافر.

تعهدت شركة أمازون بضخ استثمارات إضافية بقيمة 13 مليار دولار في الهند ليرتفع إجمالي استثماراتها المقررة بين عامي 2026 و2030 إلى 48 مليار دولار، وتهدف هذه الخطوة لتسريع بناء البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في السوق الهندي.

تعتزم مجموعة فولكس فاجن شطب ما يصل إلى 100,000 وظيفة في مواقع مختلفة حول العالم، بالإضافة لإغلاق 4 مصانع في ألمانيا. وأوضحت البيانات أن هذا القرار يعني مضاعفة هدف خفض الوظائف السابق الذي كان يبلغ 50,000 وظيفة بحلول عام 2030.

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الأحصاء الفرنسي تحسن ثقة المستهلك في يونيو الحالي لترتفع إلى 84 نقطة بعد انخفاضها الشهر الماضي لأدنى مستوى خلال أكثر من 3 سنوات، كما تحسن المؤشر الذي يقيس المشتريات المهمة بشكل طفيف إلى سالب 38 نقطة.

تسارع معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يونيو في ظل اتساع نطاق الضغوط السعرية الناجمة عن تداعيات الصراع الأخير في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن المؤشر لا يزال دون مستهدف بنك اليابان البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبعون سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تنطلق الكويت

نحو مستقبل مشرق برؤية واضحة وطموحات كبيرة وعمل متواصل لرفعة الوطن وتلبية تطلعات شعبه.

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن فجر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ويجدد دعم سيادة لبنان واستقراره. تضامن دولي متواصل مع البحرين وإدانة للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة. الدوحة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن تصعد ضغوطها على طهران، وترامب يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة بعد خرق وقف إطلاق النار. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. الجيش السوداني يستعيد مدينة أبو قمرة ويضيق الخناق على خطوط إمداد قوات الدعم السريع في دارفور. تبادل لضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش فجر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان إن أصوات الانفجارات وإن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. ودعت في البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم لبديوي بأشد العبارات أدان الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيرة على مملكة البحرين، واصفا إياها بالغادرة، ومؤكدا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد البديوي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمة وترسيخ الأمن والسلام، مؤكدا دعم مجلس التعاون الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات

حماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وعلى خط المفاوضات رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، رحب بالاتفاق الإطاري والجهود اللبنانية الأمريكية الرامية إلى استعادة سيادة لبنان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه، مؤكدا دعم دول المجلس لكل ما يعزز سلطة الدولة على كامل أراضيها ويحصر قرار السلم والحرب بيد مؤسساتها الشرعية بما يرسخ الأمن والاستقرار. وجدد البديوي تأكيده على أن دول مجلس التعاون تدعم الحلول السياسية والطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات، مشيدا بالدور الأمريكي في رعاية الاتفاق ومواصلة مسار المفاوضات المرتبطة به. وفي سياق المواقف الدولية الداعمة، أعربت كندا ولبنان عن تضامنهما مع مملكة البحرين وإدانتا الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة الذي استهدف المملكة، مؤكدتين دعم جميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لحماية أمنها وسيادتها وضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي الدوحة بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بحثوا آخر المستجدات الإقليمية ولا سيما الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن خلال الاتصالين ضرورة تجنيب المنطقة لتبعات الهجمات غير المبررة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يحافظ على أمن الممرات البحرية واستقرار حركة التجارة الدولية. وعلى صعيد التصعيد العسكري في المنطقة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، وذلك ردا على استهداف سفينة تجارية قرب مضيق هرمز، مؤكدة أن الضربات العمليات جاءت لحماية الملاحة الدولية والرد على الهجمات الإيرانية. وأوضحت سنتكوم أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والاتصالات ومنشآت للطائرات المسيرة، وذلك عقب هجوم بطائرات مسيرة استهدف ناقلة نفط ترفع علم بنما كانت تعبر المضيق. وفي واشنطن قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن العنف سيقابل بالعنف، وذلك عقب الضربات الجوية الأمريكية على أهداف إيرانية، مؤكدا أن الولايات المتحدة التزمت باتفاق وقف إطلاق النار وأن أي تصعيد في مضيق هرمز سيقابل بتصعيد أشد. وأضاف فانس أن بإمكان طهران التواصل مع واشنطن في حال وجود خلافات بشأن تطبيق مذكرة التفاهم، مشددا على أن أمن الملاحة في المنطقة لن يكون موضع مساومة. وفي تطور بحري موازي، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ من ناقلة عن تعرضها
لأضرار أثناء إبحار

بها في مضيق هرمز. وذكرت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن إصابة السفينة بمقذوف مجهول من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. وفي سياق تثبيت الاتفاق، تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، مؤكدا دعم واشنطن لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومساندتها للجهود الدولية في بسط سلطتها وتعزيز قدرات الاقتصاد والقوى الأمنية الشرعية. ومن جانبه شدد الرئيس عون على التزام الدولة اللبنانية بتنفيذ الاتفاق، داعيا الولايات المتحدة إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان، بما يتيح استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. ومن جانب آخر، استهدفت طائرات مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي منطقة نبطية في جنوب لبنان، وذلك بعد ساعات من إعلان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي بوساطة ودعم من الولايات المتحدة عقب محادثات جرت في واشنطن. ومن بروكسل، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين رحبت بالاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، واعتبرته خطوة نحو تجنيب التصعيد، مؤكدة أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم ولبنان يواجه التوترات. وأشارت فون دير لاين إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على حماية سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مسار التفاوض والاستقرار الإقليمي إلى جانب استمرار المساعدات الإنسانية، ومن بينها تخصيص 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. ونتحول إلى جديد الأوضاع في قطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر خلال الساعات 24 الماضية عن 8 شهداء وعدد من الجرحى. وقد أعلنت السلطات الصحية استشهاد شاب وفتاة فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيام النازحين غرب مدينة خان يونس وجنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العسكرية في الضفة الغربية بعدما اقتحم عشرات القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع إعلانه الدفع ب16 كتيبة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وتأتي هذه التحركات وسط استمرار التصعيد الأمني وتشديد الإجراءات العسكرية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. وفي السودان، وصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مدينة أبو

قمرة غرب مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولاً ميدانياً مهماً في مسار العمليات العسكرية. وأشار المراقبون إلى أن استعادة المدينة إلى جانب عدد من البلدات المحيطة بها من شأنها قطع خطوط الإمداد العسكري المتجهة إلى مدينة الفاشر وتضييق الخناق على قوات الدعم السريع المتمركزة فيها منذ سيطرتها عليها. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تواصلت المواجهات الميدانية بين موسكو وكييف، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة في مقاطعة دنيبرو وبروفيكس شرق أوكرانيا، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت مرافق الطاقة والنقل وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في منطقة نوكولايف. وأضافت الوزارة أن القوات الروسية شنت أيضا هجمات بالمسيرات على مصفاة نفط في مقاطعة زابوروجيا، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير. وفي المقابل أعلنت السلطات الروسية إصابة 10 أشخاص وتضرر عدد من المرافق الصناعية جراء غارة أوكرانية استهدفت مقاطعة فولغراد، فيما أكد عمدة موسكو سيرجي سوبيانين عن إسقاط 9 طائرات مسيرة كانت تستهدف العاصمة. وفي سيول أعلنت كوريا الجنوبية رصد أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية داخل منطقة دفاعها الجوي، ما دفعها إلى نشر مقاتلات تابعة لسلاح الجو في إجراء احترازي. وقال مجلس الأركان المشتركة في سيول أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، موضحا أنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية، فيما لم يصدر تعليق فوري من الصين أو روسيا. وإلى إسلام أباد، حيث أعلن الجيش الباكستاني مقتل 8 مسلحين على الأقل بينهم انتحاري في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وأوضح الجيش الباكستاني أن العمليتين جرتا في منطقتي خاران وماستونغ استنادا إلى معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين، وذلك ضمن الحملات الأمنية المتواصلة في الإقليم. وإلى ملف الكوارث الطبيعية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي، ارتفع إلى 920 قتيلا وسط دمار واسع وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000، معلنة نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في جهود البحث عن ناجين، بالتزامن مع بدء تدفق المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة. ختاما لهذه النشرة، إلى حضراتكم يا أولي إخوة أبرز ما ورد فيها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن فجر اليوم الأحد

أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ويجدد دعم سيادة لبنان واستقراره. تضامن دولي متواصل مع البحرين وإدانة للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة. الدوحة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن تصعد ضغوطها على طهران، وترامب يلوح باستخدام العمليات باستئناف العمليات العسكرية الواسعة بعد خرق وقف إطلاق النار. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. شهدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. الجيش السوداني يستعيد مدينة أبو قمرة ويضيق الخناق على خطوط إمداد قوات الدعم السريع في دارفور. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات. وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. وبهذا والإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: السادسة وسبع وعشرون دقيقة ساعتنا الآن في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة. صباح التباشير السعيدة والبدايات المتجددة. عبر أثير إذاعة دولة الكويت نلتقي بكم في مطلع أسبوع جديد، نفتح فيه نوافذ الأمل ونستنشق نسمات التفاؤل. صباح الخير للقلوب النابضة بالحياة، صباح العطاء لكل من يعود اليوم إلى ميدان عمله بشغف ليبني يعمر ويصنع الفرق. في قلب كل شتاء ربيع ينبض، ووراء رداء كل ليل فجر يبتسم. ومن هنا من كويت الخير نبتسم لهذا الصباح ونقبل على الحياة بروح تملأها الإيجابية وعزيمة لا تعرف الكلل. فالعودة للعمل ليست مجرد روتين، بل هي رحلة جديدة لتحقيق الأمنيات ورفعة هذا الوطن الغالي. وفي بداية هذا الأسبوع لكم تحية لطيفة من أسرة الإعداد محمد القحطاني ثامر الدحاني.

وهذه أجمل التحايا مستمعين الكرام من أسرة التقديم فيحاء السعيد، زينب القلاف، هبل المريشد، وعبد الرحمن العنزي.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير، صباح النور الذي يشرق بوجودكم، وصباح الأمل الذي يبدأ مع أصواتكم وقلوبكم. هذه التحيات من التنسيق والمتابعة في الجيران.

في زحام الحياة نعتاد على بعض النعم حتى نظنها حقا مكتسبا وننسى أن نشكر الله عليها. لذلك في بداية هذا الأسبوع سيكون سؤال الحلقة لهذا اليوم: ما هي النعمة التي ألفها قلبك واعتدت على وجودها في حياتك حتى نسيت أن تشكر الله عليها؟ قوموا بالإجابة على هذا السؤال بينكم وبين أنفسكم في بداية هذا اليوم، ودعونا نبدأ هذا الأسبوع بعزيمة وبأمل وبقلوب شاكرة ومستبشرة. أهلا بكم في صباح الخير وأسبوع موفق يتمناه لكم عبد العزيز الصقعوي من الهندسة الإذاعية.

تذكر دائما أن الحياة أجمل حين نعيشها بقلب ممتن ونظرة مليئة بالأمل. وهذه انطلاقة من الآن ولغاية الساعة 9 صباحا في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات المخرج بدر المروان.

الأوطان لا تقاس بالحدود، بل مما تسكنه في عمق الوجود. نقف إجلالا لهوية نحملها وتحملنا.

اللهم خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار، يا عزيز يا غفار.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: في حب الوطن.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

ومن نوافذ صباح المشرقة نمد لكم جسور التحية لنستكشف معا ملامح طقسنا لهذا اليوم في كويتنا الغالية. نبدأ رحلتنا الصباحية الآن مع درجة حرارة تبلغ 33 درجة مئوية مع أجواء صافية مشمسة تبعث على النشاط والحيوية. ومع تقدم ساعات النهار نتوقع أن تصافح العظمى عتبة 40 درجة مئوية، لذا نذكركم بتحذير الحرارة الشديد الصادر لمناطق دولة الكويت، وندعوكم لتجنب أشعة الشمس المباشرة والاحتفاظ بترطيب أجسادكم دائما. أما عن حركة الرياح فهي تهب هادئة ولطيفة بسرعة 16 كيلومترا في الساعة، تضفي على الأجواء نسمة خفيفة. وبالنظر إلى مؤشرات الرطوبة فقد سجلت الرطوبة النسبية صباحا 27%. يوم صيفي مشرق ينتظرنا مستمعينا الكرام في بداية هذا الأسبوع، نتمنى لكم فيه طريقا آمنا، خطوات مباركة وإنجازات تملأ قلوبكم فرحا. ترى ماذا لدينا لكم اليوم في صباح الخير؟

0: أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الصباحية. لدينا العديد من فقرات المتنوعة، ومنها فقرة المنوعات. سنتعرف ما هي عاصمة العرب في أمريكا.
1: وأيضا سوف نتعرف عن فاكهة الأناناس، فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية، وسوف نتعرف أكثر عنها.
0: ونجم بمنقار يخطف الأضواء في المونديال. ولنا جولة في عالم الابتكار، عالم التكنولوجيا.
1: وأيضا لنا جولة عزيزي المستمع حول حدث في مثل هذا اليوم.
0: هل أخذتم من قبل غفوة القهوة؟ السر العلمي لطاقة صباحية مضاعفة. عزيزي المستمع، لدينا وقفات متعددة من في برنامج صباح الخير، لذا ابقوا معنا في برنامج صباح الخير.
2: في صباح الخير.

0: متابعة لكل جديد.
1: أخبار العالم لا تنضب.
0: كن معنا
1: في صباح الخير
0: والمنوعات.
2: دعونا نعرفكم مستمعينا الكرام على نجم بمنقار يخطف الأضواء في المونديال.

رياضية وعقود بالملايين، لكن المونديال هذه المرة قدم لنا نجما من نوع آخر تماما. النجم الحقيقي الذي سرق قلوب الجماهير ليس لاعبا بل هو بطة تدعى ميرلين. هذه البطة الذكية تحولت في المكسيك إلى تميمة حظ شعبية ومطلب جماهيري جارف. ميرلين لا تكتفي بالعيش في بحيرة هادئة، بل ترتدي قميص المنتخب المكسيكي الأخضر بمقاسها الصغير، وتظهر بكل ثقة في المؤتمرات الصحفية وعند بوابات الاستادات الرياضية برفقة صاحبها. المفارقة الطريفة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي هي الأزمة الكوميدية التي تسببت فيها قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث منعت القوانين الصارمة دخول الحيوانات والطيور إلى المدرجات، مما حرم ميرلين من مشاهدة المباراة من داخل الملعب، وأثار موجة من التضامن الظريف من الجماهير التي طالبت باستثناء النجم ذي المنقار. يبدو أن شغف كرة القدم لا يعرف حدودا ولا يقتصر على البشر فقط، حتى البط جاء ليعلن انتماءه الكروي.

0: إذن عزيز المستمع، ما هي عاصمة العرب في أمريكا؟ في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان لا تبدو العربية لغة مهاجرين فقط، بل جزءا من الحياة اليومية في الشوارع والمتاجر والمطاعم وحتى اللفتات. وتعد ديربورن الواقعة قرب مدينة ديترويت واحدة من أبرز مراكز الوجود العربي في الولايات المتحدة، بعدما أظهرت بيانات التعداد أن السكان من أصول شرق أوسطية وشمال أفريقية يشكلون نحو 54.5% من سكانها، لتصبح أول مدينة أمريكية ذات أغلبية عربية. وفي حديث لسكاي نويز عربية قال أحد سكان المدينة: أقاربي وصلوا المدينة من 70 سنة قبل أن يعرف الناس شيئا عن الولايات المتحدة. وأضاف: أتت مجموعة من جالية معينة ثم قاموا بسحب أقاربهم. ويصف كثيرون ديربورن بعاصمة العرب في أمريكا ليس فقط بسبب أعداد سكانها، بل بسبب حضور الثقافة العربية في تفاصيل المدينة، من المطاعم والمخابز إلى المساجد والكنائس والمراكز المجتمعية. وجاءت موجات الهجرة العربية إلى ديربورن على مراحل، بينها لبنانيون ويمنيون وعراقيون وفلسطينيون. ارتبط كثير منهم تاريخيا بفرص العمل في قطاع السيارات، خصوصا مع وجود شركة فورد في المنطقة.
1: قتيل و13 جريحا حصيلة اصطدام طائرة صغيرة بناطحة سحاب في بكين.

أسفر اصطدام طائرة صغيرة بأطول ناطحة سحاب في بكين عن مقتل الطيار وإصابة 13 شخصا آخرين، وفق ما أعلنت السلطات المحلية من دون تحديد سبب. وأفادت السلطات في منطقة تشوانغ يانغ ببكين حيث وقع الحادث، اصطدمت طائرة رياضية خفيفة ذات محرك واحد ومقعدين بمبنى شاهق الارتفاع في الجو، وأشارت إلى أن الحادث أدت إلى مقتل الطيار الذي كان الشخص الوحيد على متنها، بينما أصيب 13 شخصا في موقع الحادث. وكان شاهد عيان أفاد برؤية حطام طائرة ونيران عند قاعدة أعلى ناطحة سحاب في بكين، بينما شاهد صحفيون بفجوة في إحدى جهاتها.

0: إذا كنتم تظنون أن الاختفاء عن الأنظار يحتاج إلى حجم صغير، فقصتنا التالية ستغير رأيكم تماماً. فيها دائماً أطراف حادثة هروب تشغل أمريكا اليوم. البطلة هنا هي الزرافة جراسي التي قررت أن تأخذ إجازة مفتوحة، فنجحت في الهروب من مزرعة خاصة في ولاية تكساس. الطريف والمدهش في أن واحد أن جراسي بطولها الفارع ورقبتها الممتدة استطاعت التخفي والابتعاد عن أعين السلطات وأصحاب المزرعة لأيام عديدة. هذا الطول الذي يستحيل إخفاؤه تحول إلى لغز كبير، حيث جابت الزرافة المناطق المحيطة وسط ذهول السكان، مما حول الولاية إلى مسرح لمطاردة كوميدية بحثاً عن أطول هاربة في العالم، وسط نقاط لصور طريفة من قبل المارة لم تسفر عن إمساكها سريعاً. في النهاية يبدو أن جراسي أرادت أن تثبت للعالم أن الحرية لا تعترف بالقوانين ولا حتى بالأطوال. نتمنى لجراسي عودة آمنة لمزرعتها، ونتمنى لكم مستمعينا أسبوعا مليئا بالابتسامة.
1: سجن المهاجرين وسط التماسيح.

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس إغلاق مركز احتجاج المهاجرين المثير للجدل في مستنقعات إيفر جليدز المعروف باسم الجيتور الكاتراز، مؤكدا خلو المنشأة حاليا من أي محتجزين، وقال إن المركز أدى الدور الذي أنشئ من أجله، مشيرا إلى أنه أسهم في إبعاد أشخاص خطيرين عن شوارع فلوريدا والولايات المتحدة، مؤكدا أن المنشأة صممت منذ البداية لتكون حلا مؤقتا. وكانت السلطات الأمريكية قد اختارت موقع المركز داخل هذه المستنقعات، مبررة ذلك بأن البيئة المحيطة التي تشتهر بانتشار التماسيح تشكل عائقا طبيعيا أمام أي محاولة للهروب. واستخدم المركز لإيواء آلاف المهاجرين بانتظار ترحيلهم، فيما افتتحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنفسه في منتصف عام 2025.

يواجه 10 مسؤولين في مستشفى 6 أكتوبر الشهير في مصر محاكمة جنائية، حيث اتهمتهم النيابة العامة في القضية رقم 1656 لسنة 2026 جناح الدقي بتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضا نتيجة إخلال جسيم بما تفرضه الأصول الوظيفية عليهم، ما أسفر عن فقدان البصر. ومن المقرر أن يمثل المتهمين 10 ممن يعملون في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي أمام محكمة في واقع اتهامهم بإصابة 75 مريضا.

تحديدا بعاهات مستديمة في العين، منها العمى في جلسة 29 يوليو المقبل، وهي القضية التي تثير حالة من الجدل. وكان تقرير مصلحة الطب الشرعي في مصر بالإضافة إلى تحقيقات وزارة الصحة والنيابة العامة قد كشفت أن المتهمين تسببوا في الإصابات بسبب حالة إخلال جسيم بالأصول الوظيفية، ما تسبب في عدوى بكتيرية شديدة بالعين لجميع المرضى، تدهورت حالة الإبصار لديهم بعدها. وكشف مصدر بالطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان عن توصل التحقيقات إلى أن المرضى تعرضوا لعدوى قوية في العين تطورت إلى التهابات حادة وتدهور في الإبصار، والذي وصل لدى بعض الحالات إلى استئصال محتويات العين وفقدان كلي للبصر أي عاهة مستديمة. وأوضح في تصريحات خاصة لموقع سكاي نويز عربية أن النيابة العامة وجهت إلى مسؤولي المستشفى من الأطباء والإداريين اتهامات بالإهمال الجسيم والإخلال بإجراءات التعقيم ومكافحة العدوى داخل غرف العمليات، وهو ما تسبب في الكارثة التي تعد واسعة النطاق.

0: أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن فجر اليوم الأحد أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ويجدد دعم سيادة لبنان واستقراره. تضامن دولي متواصل مع البحرين وإدانة للهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة. الدوحة تكثف تحركاتها الدبلوماسية لدعم الاستقرار وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. واشنطن تصعد ضغوطها على طهران، وترامب يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة بعد خرق وقف إطلاق النار. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية ويدفع بتعزيزات جديدة إلى المنطقة. الجيش السوداني يستعيد مدينة أبو قمرة ويضيق الخناق على خطوط إمداد قوات الدعم السريع في دارفور. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة هجمات على عدة جبهات، وارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا وخلفا دمارا هائلا إلى 920 قتيلا. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو. صباح الخير.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام، شكرا لزملائنا من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، وعودة مجددا لبرنامج صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. مؤشرات الأسواق بين ارتفاع الأسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصة الكويت في صباح الخير.
1: مستمعين الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير، اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقة يوم جديد واسبوع جديد في تداولات سوق الكويت الاوراق المالية، وهذا مختصر لما جرى في ختام جلسات الاسبوع الماضي. الجلسات التي تراجع فيها مؤشر السوق العام ختم على الاسبوع الماضي يعني بختام سلبي حقيقة. كل جلسات، اغلب جلسات الاسبوع الماضي كانت سلبية، وان راينا ارتفاعا طفيفا وارتدادا، لكنها ارتدادا يعني خجولة مقارنة بالتراجعات التي منيت فيها المؤشرات في الأسبوع الماضي. مؤشر السوق العام تراجع عند مستويات 8687 نقطة، والقيمة المتداولة أصبحنا نتداول دون 100 مليون دينار، 80 مليون دينار و330 ألف. الكميات المتداولة كانت 341 مليون سهم و297 ألف عدد الصفقات، 22 ألف صفقة و458 42 شركة فقط من شركات السوق اللي كانت على ارتفاع وإغلاقها كان إيجابي باللون الأخضر، بينما 18 شركة على استقرار و6 و68 شركة كانت متراجعة في يوم الخميس الماضي. الشركات التي ارتفعت أكثر 10 شركات ارتفاعاً كانت مواشي عند مستوى 107 فلوس، ثم بعد ذلك اكتتاب 35 فلس، التخصيص 128 فلس، تجارة 171 فلس، خليج تأمين دينار و9

و40 فلس، كابلات دينار و869 فلس، الأنظمة 701، وتنظيف 274 فلس. طبعا أغلب هذه الشركات بكميات قليلة بارتفاعها، ما عدا اكتتاب 68 مليون سهم تداولت على اكتتاب فنادق 176 فلس، وطنية دال قاف 149 فلس. هذه بالنسبة للشركات المرتفعة اللي حققت مكاسب، أما الشركات التي كانت متراجعة فميدان على رأس هذه الشركات عند دينار و54 فلس، التقدم 501، أصول 282 فلس، أولى وقود متراجعة عند مستويات 356 فلس، امتيازات 363 فلس، معادن كذلك 155 فلس، كميفك 164 فلس، أعيان عقارية 179 فلس، مراكز 188 فلس. هذه أكثر 10 شركات متراجعة مستمعين الكرام. ماذا عن الكميات؟ الكميات هي الأعلى على اكتتاب 68 مليون سهم، وطنية 19 مليون سهم و924 ألف، التخصيص 13 مليون سهم و964 ألف، بيتك كان على ارتفاع عند 772 فلس بكميات بلغت 11 مليون سهم و868 ألف، أولى وقود 11 مليون و484 ألف، عربية عقارية 10 مليون سهم، مشاريع 9 مليون سهم، أعيان 8 مليون سهم، التجارية أيضا 8 مليون و779 ألف، بنك الخليج على تراجع عند مستويات 355 فلس بكميات بلغت 8 مليون و556 ألف. ماذا عن السيولة؟ السيولة هي الأعلى على بيتك 9 مليون دينار و155 ألف، وطني أيضا كان وطني كان متراجع عند 807 فلوس عند بكميات بسيولة بلغت 4 مليون دينار و560 ألف، أولى وقود 4 مليون و163 ألف، بنك الخليج 3 مليون و40 ألف، عقارات الكويت 2 مليون و821 ألف دينار، وأعيان 2 مليون و570 ألف دينار، وأيضا كانت متراجعة أعيان عند 286 فلس، اكتتاب 2 مليون و479 ألف دينار، وطنية 2 مليون و351 ألف دينار، إيفا فنادق 2,336,000 دينار، وبنك بوبيان متراجع عند مستويات 640 فلس كان على يعني تداولت عليه بسيولة بلغت 2 مليون و59 ألف دينار. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي الأعلى على بيتك 1,951 صفقة، ثم بعد ذلك اكتتاب 1,721 صفقة، أولى وقود 1,501، أما وطني ف 788 صفقة، وبنك بوبيان 636 صفقة، التخصيص 589 صفقة، الأنظمة 531 صفقة، أنفست 507، وزين 494 صفقة، زين عند مستويات 599 فلس مستقر، تنظيف 475 صفقة. هكذا كانت تداولاتنا في ختام جلسات الأسبوع الماضي، نأمل إن شاء الله مع بداية هذا الأسبوع أن نرى بإذن الله ارتدادة إيجابية بحجم التراجعات التي تراجعناها في الأيام الماضية، وبإذن الله نستقبل أيضا شهرا جديدا إن شاء الله، شهر إيجابي مع إغلاقات هذا الشهر. هذا ما نتمناه لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم أيها الأحبة، أسعد الله صباحكم بكل خير. الأجمل والأجمل في هذه الحياة أن نهتم بصحتنا، لأنها أغلى شيء بالنسبة للإنسان. في فقراتنا الصحية نسعى لذلك، كونوا معنا. خبرنا الصحي المنوع يقول: الأناناس فاكهة استوائية غنية بالعناصر الغذائية. تابعونا. أكد مختصون في التغذية أن الأناناس يعد من الفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن، ويتميز باحتوائه على نسبة مرتفعة من فيتامين سي الذي يساهم في دعم الجهاز المناعي والمحافظة على صحة الجسم. أشار خبراء إلى أن الأناناس يحتوي على إنزيم لوبروميلين، وهو من المركبات الطبيعية التي تساعد في هضم البروتينات، ما يجعله من الفواكه المفيدة ضمن نظام غذائي متوازن. أوضح أطباء التغذية أن الأناناس يحتوي على نسبة جيدة من الماء والألياف الغذائية، الأمر الذي يساعد في تعزيز الشعور بالشبع ودعم صحة الجهاز الهضمي. لفت مختصون إلى أن تناول الأناناس الطازج يعد خيارا صحيا مقارنة بالمنتجات المعلبة التي قد تحتوي على كميات إضافية من السكر، داعين إلى الاعتدال في الاستهلاك ضمن النظام الغذائي اليومي. ودعت الجهات الصحية إلى تنوع مصادر الفواكه والاستفادة من الفواكه الموسمية والطازجة للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية الضرورية للجسم.

وهل جربتم مستمعينا الكرام غفوة القهوة؟ السر العلمي لطاقة صباحية مضاعفة. إذا كنتم مستمعين الأعزاء ممن يبدون صباحهم بفنجان القهوة اليومي بحثا عن النشاط، فإن خبراء النوم والتغذية يطرحون مفهوما صحيا جديدا وغريبا قد يغير روتينكم تماما ويسمى بغفوة القهوة. تشير أقدم الدراسات الطبية الحديثة إلى أن تناول فنجان من القهوة ثم الخلود إلى النوم فورا لمدة

20 دقيقة فقط، يمنح العقل والجسد طاقة جبارة لا مثيل لها. السر العلمي وراء هذه الظاهرة يكمن في أن مادة الكافيين تحتاج بالفعل إلى 20 دقيقة كاملة لتمتصها القناة الهضمية وتصل إلى الدماغ. في هذه الدقائق العشرين تعمل الغفوة السريعة على تطهير الدماغ من جزيئات التعب والإرهاق المتراكمة، ليستيقظ الإنسان تماماً مع لحظة انطلاق مفعول القهوة في جسده، مما يعطيه نشاطاً مضاعفاً وتركيزاً صافياً لإكمال يومه بكل حيوية. لماذا لا نجرب اليوم هذه الثورة الصحية؟ فنجان من قهوتكم المفضلة مع غفوة ذكية قد يكونان بوابتكم ليوم مليء بالإنجاز.

عضلات الجسم منظومة حيوية للحركة والحفاظ على الصحة. أكد مختصون في الطب الرياضي أن عضلات الجسم تؤدي دوراً أساسياً في الحركة والمحافظة على توازن ودعم المفاصل، كما تساهم في العديد من الوظائف الحيوية المرتبطة بالنشاط اليومي. وأشار خبراء إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تساعد في تقوية العضلات وتحسين اللياقة البدنية، إلى جانب دورها في تعزيز صحة القلب والعظام والحد من الخمول البدني. وأوضح أطباء أن العضلات تحتاج إلى تغذية متوازنة تحتوي على البروتينات والعناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى الحصول على قسط كاف من الراحة والنوم للمساعدة في عملية البناء والتعافي العضلي. ولفت مختصون إلى أن قلة النشاط البدني قد تؤدي إلى ضعف الكتلة العضلية مع مرور الوقت، ما ينعكس سلبا على القدرة الحركية والصحة العامة خاصة لدى كبار السن. ودعت الجهات الصحية إلى تبني نمط حياة نشط يشمل ممارسة الرياضة بانتظام والاهتمام بالتغذية السليمة للحفاظ على قوة العضلات والتمتع بصحة أفضل.

0: وتذكر صديقا المستمع أنه في الجو الحار أنت دائما بحاجة إلى الكثير من السوائل خاصة الماء، وحاول دائما أن تبتعد عن الأماكن المكشوفة لأنها أكثر حرارة من غيرها من هذه الأماكن، مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية.
1: صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم
2: الصحة،
1: البورصة،
2: أخبار ديرتنا،
3: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
2: ثقافة وفنون،
3: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير، في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا. الصحافة، صحافتنا اليوم، أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم، وهذه جولة مع صحافتنا الصادرة هذا الصباح، نبدأها بأبرز العناوين المحلية. النائب الأول ووزير الداخلية يشهد حفل تخريج 134 ضابط اختصاص برتبة ملازم.

مهم في قوة الإطفاء. وزير الدفاع يؤكد أهمية تطوير منظومة الطيران المدني وتعزيز جاهزيتها بأعلى معايير الأمن والسلامة. وزير التربية يتفقد كنترول الثانوية العامة للإطلاع على آليات التصحيح والرصد ومراحل إنجاز نتائج الصف الثاني عشر. وزير التنمية والاستدامة توجه الجهات التابعة بإطلاق المرحلة التجريبية لمنظومة تقارير الاستدامة. وزارة الخارجية تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإيراني الآثم على أراضي مملكة البحرين. وزارة الصحة تطلق المرحلة الثانية من برنامج الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي. مدير عام مكافحة المخدرات انخفاض ملحوظ في قضايا الجلب والاتجار نتيجة الضربات الاستباقية وتجفيف منابعها. الجمارك ضبط أوراق مشبعة بمادة الكيميكال المخدرة داخل طرد بريدي. جامعة الكويت تتقدم نحو 400 مرتبة عالمية في تصنيف التايمز للتأثير والاستدامة 2026.

وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، البحرين تعلن تعرضها لاستهداف بمسيرات إيرانية وتتهم طهران بالمسؤولية عن تقويض مساعي السلام. أمين مجلس التعاون يدين اعتداءات إيران بعدد من الطائرات المسيرة على مملكة البحرين. الإمارات ترحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي. شهدان في قارة للاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين جنوب قطاع غزة. مصر تؤكد أهمية احترام القانون الدولي في مختلف النزاعات. نائب الرئيس الأمريكي محذرا إيران: العنف سيقابل بالعنف. الجيش الأمريكي يقصف إيران ردا على استهداف سفن تجارية على مضيق هرمز. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب عالميا. الجيش الباكستاني يعلن قتل 8 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين بإقليم بلوشستان.

0: ونقرأ معكم في أبرز العناوين الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشرها العام 24.35% نقطة. بورصة الكويت نسعى لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات عالميا. سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 53 سنتا ليبلغ 77 دولار و34 سنت. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلوس. اليورو يرتفع إلى 350 فلس. المفوض الأوروبي للطاقة يحذر من احتمال تراجع إمدادات وقود الطائرات بنهاية فصل الصيف. انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الإيطالي لتعزيز التجارة البينية والاستثمار. دول الاتحاد الأوروبي تعتمد نهائيا اتفاق الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة. بريطانيا تقدم تمويلا بأكثر من 381 مليون دولار لتعزيز أمن الطاقة في أوكرانيا. مجموعة فولكس فاجن تعتزم شطب 100 ألف وظيفة وإغلاق 4 مصانع.
1: وفي السياق نفسه وما زلنا في الشأن الاقتصادي، أكدت بورصة الكويت أمس السبت أنها تسعى لتمكين الشركات المدرجة من تبني أحدث الممارسات المتبعة عالميا لرفع كفاءة التواصل وترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين وترسيخ الشفافية ودعم تطوير سوق المال الكويتي. وقال رئيس إدارة علاقات المستثمرين في البورصة فهد البشر في بيان صحفي حول فعالية آفاق سوق المال الكويتي تطورات

0: السوق ورؤى المستثمرين التي نظمتها البورصة أخيراً. إن الشراكة الاستراتيجية مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط تعكس الالتزام بترسيخ أسس علاقات المستثمرين في سوق المال الكويتي، وأضاف أن التواصل الفعال مع المستثمرين والإفصاح بشفافية والاتصال المؤسسي المتسق ممارسات لم يعد مكملة بل أصبحت عناصر أساسية لتعزيز ثقة السوق وترسيخ المصداقية المؤسسية ودعم تكوين رؤوس الأموال على المدى البعيد. واستعرض رئيس أول إدارة تطوير المنتجات وخدمات البيانات في البورصة أحمد الجاسم مسيرة برنامج تطوير السوق، مسلطاً الضوء على الدور المحوري للإصلاحات الهيكلية في تعزيز مرونة البيئة التشغيلية وقدرتها على استيعاب التقلبات وضمان استقرار التداولات وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهنة. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم. في صباح الخير.
1: في صباح الخير.

0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
1: صباح الخير
0: من إذاعة دولة.

0: ضمن بطولة الدوري موسم 25-26، المباراة اللي جمعت بين القادسية وفحيحيل، يسجل هدف الأول لصالح نادي القادسية بدر المطوع.
1: وركلة الجزاء الآن للأسطورة بدران المطوع، وركلة الجزاء تأتي صافرة عمار، بدران يسجل، بدران يسجل، بدران بدر القادسية وبدر الدوري، بدر آسيا يفتتح السجل والتسجيل لصالح القادسية،
0: وبعده يضيف الهدف الثاني لنادي القادسية عذبي شهاب
1: لتسجيل التعادل. والآن العقاب بدران، الآن بدران، بدران التمريرة ميبينجي أبيلاي، أبيلاي والتصدي من أحمد عادي، والثانية وين في الشباك، الثانية وين في الشباك من عذب شهاب، الثانية في الشباك من عذب شهاب، وتصبح النتيجة الآن لصالح القادسية بهدفين،
0: وانتهت المباراة فوز نادي القادسية.

على نادي في حيحيل بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحيح.

0: السنغال. تونس تتلقى الهزيمة الثالثة في المونديال أمام هولندا، والمغرب يحسم تأهله برباعية في مرمى هايتي. قطر تودع المونديال بعد الخسارة من البوسنة والهرسك. نادي الأهلي السعودي يعلن مغادرة فرانك كيسيا. نادي تشيلسي يتوصل لاتفاق شفهي للتعاقد مع تشاكا بطلب من المدرب تشابي ألونسو. دالتش مدرب المنتخب الكرواتي ضمن خيارات تدريب المنتخب السعودي في حال إقالة دونس. كومو وإنتر مهتمين بشدة بالتعاقد مع اللاعب تشالوبا من تشيلسي. مانشستر سيتي يحسم صفقة أندرسون وبعقد يمتد حتى 2031. نيكو ويليامز تعرض لإصابة وقد يغيب عن المباريات المتبقية لكأس العالم. لاعب نادي باريس سان جيرمان المهاجم غونزالو راموس ينتقل إلى إي سي ميلان الإيطالي مقابل 50 مليون يورو. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع خط وسط نادي نوتنغهام فورست أندرسون في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 116 مليون باوند، متجاوزا صفقة انتقال إيزاك إلى ليفربول ب 125 مليون باوند. ومن المقرر أن يجري اللاعب صاحب 23 عام فحوصاته الطبية قبل إتمام الانتقال رسميا. ويأتي هذا الانتقال تتويجا لمسيرة لافتة لأندرسون الذي انضم لفورست عام 2024 قادما من نادي نيوكاسل، حيث خاض 88 مباراة سجل فيها 4 أهداف وساهم في تأهل الفريق للمنافسات الأوروبية. كان معكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أهلا بكم مستمعينا. مع انتشار الوجبات السريعة وسهولة الحصول عليها، أصبح الكثير من الأشخاص يعتمدون عليها بشكل متكرر في نظامهم الغذائي اليومي، مما قد يؤثر في صحتهم ويزيد من مخاطر العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية. وللحديث عن هذا الموضوع أعد مراسل برنامج صباح الخير مبارك العدواني هذا التقرير، والذي يتضمن لقاء مع أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران.
1: معكم أخصائي التغذية الرياضية طارق الجيران، نلتقي لنرتقي بصحتكم وأدائكم الرياضي وتمرين ممتع للجميع. موضوعنا اليوم فخ الوجبات السريعة، كيف تخرج من دائرة الإدمان؟ تخيل أن هناك شخص يتغاضى راتبا ممتازا، لكنه يرمي نصفه في سلة المهملات يوميا. راح تقول عنه مينون أو أنه مو صاحي، صح؟ هذا بالضبط ما يفعله من يتمرن بقوة في النادي، ثم يخرج يتناول وجبة سريعة مليئة بالدهون المتحولة والزيوت المكررة، وحرفيا يرمي نصف مجهوده العضلي وصحته في سلة المهملات. بصفتي أخصائي تغذية رياضية أقول لكم، الوجبات السريعة ليست مجرد أكل غير صحي، بل هي تصميم ذكي ومدروس في المختبرات ليجعلكم مدمنين عليه. اليوم راح نعرف كيف نكسر هذه الحلقة. آثار الاعتماد المستمر. دعونا نجيب على السؤال الأول، ما الذي يحدث لجسمك عند الاعتماد المستمر على هذه الوجبات؟ أولا الهبوط في الأداء والخمول. هذه الوجبات تعطيك طاقة وهمية لدقائق بسبب سكر الدم المفاجئ، ثم ينهار الأنسولين لتشعر بخمول يمنعك من التطور في تمرينك. ثانيا مقاومة الأنسولين وثبات الوزن. الزيوت المهدرجة والمستويات العالية من الصوديوم تحبس السوائل في جسمك وتدمر عملية الأيض بين قوسين الحرق. ثالثا النقص الغذائي الحاد. نعم قد يزيد وزنك على الميزان، لكن عضلاتك وعظامك جائعة لأنك تدخل لها سعرات حرارية فارغة بلا فيتامينات ومعادن. كيف نشجع على الاختيار الصحي؟ الآن كيف نشجع أنفسنا ومن نحب على اختيار الأكل الصحي وترك هذا الفخ؟ السر مو بالحرمان بل في التخطيط الذكي. 1. قاعدة البديل الأقرب. لا تقارن برجر المطاعم السريعة بدجاج مسلوق لا طعم له. أصنع برجر في المنزل ببطاطس مشوية بالقلاية الهوائية وبنكهات قوية. الأكل الصحي يمكن أن يكون لذيذا جدا إذا أضفنا له البهارات الصحيحة. 2. تنظيم الوقت وتجهيز الوجبات. احنا نلجأ للمطاعم السريعة لأننا جائعون ومستعجلون،

0: طبخ وجباتك ليومين أو ثلاثة مقدماً ووضعها في الثلاجة هو الخط الأول الدفاعي. ثلاثة، تطبيق الذكاء المالي. احسب كم تنفق شهرياً على مطاعم التوصيل والواجبات السريعة. راح تتفاجأ أن هذا المبلغ كفيل بشراء أجود أنواع اللحوم والمكونات الصحية لنظامك الغذائي. بالختام، تذكروا دائماً، المطاعم السريعة تبيعكم متعة دقيقة واحدة مقابل ساعات من الخمول والتعب في الصالات الرياضية وأضرار صحية مستمرة. استثمروا في صحتكم في ومطبخكم، فالجسم يستحق الأفضل دائماً.
1: وفر. أغلق الإنارة في الأماكن غير المستخدمة، خطوة بسيطة وآثارها كبيرة. وفر.
2: أهلا بكم، وهذه الجولة مع أخبار الدار. تفقد وزير التربية المهندس سيد جلال طبطبائي كنترول الثانوية العامة القسم العلمي بمنطقة الفيحاء وكنترول القسم الأدبي بمنطقة القادسية للإطلاع على آلية العمل المعتمدة ومتابعة مراحل إنجاز النتائج وفق الضوابط المنظمة في إطار الحرص على متابعة سير أعمال الامتحانات النهائية للصف الثاني عشر وضمان دقة إجراءات التصحيح والرصد. قالت وزارة التربية في بيان صحفي إن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من المتابعات الميدانية التي ينفذها الوزير الطبطبائي خلال فترة الامتحانات بهدف الوقوف عن قرب على سير الإجراءات في مختلف اللجان والكنترولات وضمان إنجاز الأعمال وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والموثوقية. اطلع الوزير الطبطبائي خلال جولته على سير أعمال التصحيح والمراجعة والتدقيق إلى جانب الإجراءات المتبعة في رصد الدرجات ومطابقتها بما يكفل تحقيق أعلى درجات الدقة والعدالة بين الطلبة ويحافظ على سلامة النتائج قبل اعتمادها وإعلانها. استمع الوزير الطبطبائي وفق البيان إلى شرح من المسؤولين في الكنترول حول خطط العمل اليومية ومراحل إنجاز أوراق الإجابة وآلية توزيع المهام بين اللجان المختصة، فضلا عن الإجراءات الاحترازية والتنظيمية المطبقة لضمان سرية البيانات وحماية أعمال الرصد والتدقيق.

أطلقت وزارة الصحة المرحلة الثانية من برنامج الوقاية من الفيروس المخلوي التنفسي RSV للوقاية من الأمراض التنفسية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من خلال توفير التطعيم الاختياري للأمهات الحوامل بهدف تعزيز المناعة المبكرة للرضع خلال الأشهر الأولى من حياتهم. وذكرت وزارة الصحة في بيان صحفي أن إدارة الصحة العامة نظمت ورشة تدريبية متخصصة للعاملين الصحيين تناولت أحدث المستجدات العلمية والاستراتيجيات الوقائية المعتمدة للوقاية من هذا الفيروس بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات وفق المعايير العالمية. وأوضحت أن الخيارات الوقائية المتاحة تشمل تطعيم الحوامل خلال الفترة ما بين الأسبوعين 36 و 36 من الحمل أو إعطاء الأجسام المضادة للرضع عند الولادة أو مع بداية الموسم في حال عدم تلقي الأم للتطعيم بما يضمن توفير حماية فعالة للفئات المستهدفة. وأشارت إلى استمرار توفير لقاح الفيروس المخصص للبالغين للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات من كبار السن وتشمل الأشخاص من 75 عاما فأكثر إضافة إلى الفئة العمرية من 50 إلى 74 عاما ممن يعانون من أمراض مزمنة أو عوامل خطورة صحية تزيد من احتمالية الإصابة بمضاعفات شديدة.

قال المدير العام للإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد قبازرد إن قضايا الجلب والإتجار بالمخدرات سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، ما يعكس فعالية الجهود الأمنية وضربات الاستباقية المبذولة في تجفيف منابعها. ذكر قبازرد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 يونيو من كل عام أن قضايا جلب المواد المخدرة تراجعت من 102 قضية إلى 15 قضية فقط، فيما انخفضت قضايا الإتجار من 354 قضية إلى 184 قضية. وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد نجاح الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الداخلية في تضييق الخناق على شبكات الجلب والاتجار والترويج، ما أسهم في الحد من توافر العديد من المواد المخدرة واختفاء بعضها بصورة شبه كاملة، فضلا عن ارتفاع كلفة الحصول عليها.

سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح، رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. الجيش السوداني يستعيد مدينة أبو قمرة ويضيق الخناق على خطوط إمداد قوات الدعم السريع في دارفور. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات، وارتفاع حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1430 ضحية و 3200 مصاب. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش فجر اليوم أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. وقالت رئاسة الأركان في بيان أن أصوات الانفجارات وإن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. كما دعا البيان الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في الرياض، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات أدان الاعتداءات الإيرانية بالطائرات المسيرة على مملكة البحرين، واصفا إياها بالغادرة، ومؤكدا أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يمثل تهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. وشدد البديوي على أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى احتواء الأزمة وترسيخ الأمن والسلام، مؤكدا دعم مجلس التعاون الكامل لكل ما تتخذه البحرين من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وحول التصعيد العسكري في المنطقة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا ما استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار الموقع مع بلاده. وقال ترامب أن الطائرات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، وذلك بسبب انتهاكهم لاتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه من المحتمل جدا أنهم لن يتعلموا الدرس أبدا، وحينها قد نصل إلى مرحلة نعجز فيها عن التحلي بالمنطق ونضطر إلى إنجاز المهمة عسكريا. عزيز فهمي والتفاصيل.
1: أسعد الله صباحكم بكل.
2: كرر الرئيس ترامب تهديده الأحد بزوال إيران بعد شن الولايات المتحدة غارات جوية على مواقع إيرانية في أعقاب ما قال ترامب أنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار مجددا من جانب إيران. وكتب الرئيس ترامب على منصته في تروث سوشيال: شنت طائرات أمريكية غارات جوية على مواقع تخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ومواقع الرادار الساحلية لانتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. وتابع الرئيس ترامب: من المحتمل جدا ألا يتعلموا أبدا، وقد يأتي وقت نعجز فيه عن تجاهل انتهاكات إيران ونجبر على إتمام المهمة التي بدأناها عسكريا بنجاح، وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك وجود للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سيتكوم قد أعلنت الأحد تنفيذ المزيد من الغارات على أهداف إيرانية في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السبت بتلقيها تقريرا عن واقعة في مضيق هرمز. وقالت الهيئة إن قبطان الناقلة المستهدفة أفاد بوقوع أضرار، مؤكدا أن جميع أفراد طاقمها بخير. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حيث اتهم الأمريكيون والإيرانيون بعضهم البعض بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه. وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم الأمريكي جاء ردا على التدخل الإيراني ضد سفينة كانت تبحر في المسار العماني الجديد، واعتبرت إيران أن هذا المسار غير مصرح به حسب بنود الاتفاق بين الجانبين. وهذا التفسير الإيراني للاتفاق هو ما يهدد بانزلاق الأمور إلى الحرب مجددا. عزيز فهمي، إذاعة دولة الكويت، واشنطن.
0: هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربات جديدة استهدفت مواقع داخل إيران، وذلك بعد ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز في تصعيد يعد الأخطر منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين قبل نحو أسبوعين. وفي تطور بحري موازن، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتلقي بلاغ من ناقلة عن تعرضها لأضرار أثناء إبحارها في مضيق هرمز. وذكرت الهيئة أن ربان الناقلة أبلغ عن إصابة السفينة بمقذوف مجهول من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن هوية السفينة أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. وفي الشأن اللبناني، تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأه خلاله بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، مؤكدا دعم واشنطن لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومساندتها لجهود الدولة في بسط سلطتها وتعزيز قدرات الاقتصاد والقوى الأمنية الشرعية. سحر بشارة والتفاصيل.
3: توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في ختام الجولة الخامسة من المفاوضات بين البلدين برعاية أمريكية في واشنطن شكل محور الاتصالات والاهتمام في لبنان، حيث تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان والشعب اللبناني والعمل على توفير كل ما من شأنه تطبيق مندرجات الاتفاق لإعادة الأمن والاستقرار إلى لبنان. وأكد الرئيس ترامب أن الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ووقف أي تهديد لاستقرار لبنان، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية. رئيس الجمهورية شكر للرئيس ترامب موقفه الداعم للبنان، وأكد أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ الاتفاق الإطار، أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وفي نهاية الاتصال أشار الرئيس ترامب إلى اللقاء قريبا مع الرئيس عون في واشنطن. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة نواف إسلام خلال اتصال مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية المساندة العربية للبنان في هذه المرحلة، ولا سيما في مواكبة تنفيذ الاتفاق بما يضمن تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وحشد الدعم العربي للقوات المسلحة اللبنانية ولجهود إعادة الإعمار. في المقابل، تواصلت الاحتجاجات في بيروت وعدد من المناطق

0: رفضا للاتفاق، حيث اعتبر المحتجون أنه يعطي شرعية لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية ويمنع عودة السكان إلى بلداتهم. وفي هذا الإطار أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا شددت فيه على ضرورة الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي، ودعت المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية لتجاوز الأخطار المحدقة بالبلاد، مؤكدة أنها لن تسمح بأي إخلال بالأمن أو قطع للطرق أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة. ميدانيا، ورغم توقيع الاتفاق، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب، حيث شن الطيران المسير 5 غارات على بلدة النبطي الفوقة، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين بحسب وزارة الصحة التي أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 4246 قتيلا و12190 جريحا. إلى ذلك أغارت مسيرة على المنطقة الواقعة بين بلدتي كونين وبرعشيت، كما ألقت 3 قنابل صوتية على بلدة برعشيت، ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في بلدة زوطر. بالتوازي، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن قواته ستبدأ الانسحاب من المناطق التجريبية في بلدتي زوطر الغربية وفرون، غير أن بلدية فرون أصدرت بيانا أكدت فيه أن البلدة ليست محتلة وتقع خارج الخط الأصفر، وضمها للمناطق التجريبية لا أساس له. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن جانبها، رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، رحبت بالاتفاق الإطاري بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان، واعتبرته خطوة نحو تجنب التصعيد، مؤكدة أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم ولبنان يواجه التوترات. وأشارت فون دير لاين إلى أن الخطوات المقبلة يجب أن تركز على حماية سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم مسار التفاوض والاستقرار الإقليمي، إلى جانب استمرار المساعدات الإنسانية، ومن بينها تخصيص 100 مليون يورو للنازحين في لبنان. ونتحول إلى تطورات الأوضاع بقطاع غزة، حيث واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مناطق متفرقة من قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر خلال الساعات 24 الماضية عن 8 شهداء وعدد من الجرحى. وقد أعلنت السلطات الصحية استشهاد شاب وفتاة فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية بعدما اقتحم 10 القرى والبلدات الفلسطينية بالتزامن مع إعلانه الدفع ب16 كتيبة لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق في أنحاء متفرقة من الضفة. تأتي هذه التحركات وسط استمرار التصعيد الأمني وتجديد الإجراءات العسكرية في عدد من المدن والبلدات الفلسطينية. حسن جعفر والتفاصيل.
2: صعدت حكومة والاحتلال الإسرائيلي من سياستها العدوانية في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وذلك بالتزامن مع مواصلة العدوان على قطاع غزة. وفي هذا السياق، اقتحم جيش الاحتلال 10 القرى الفلسطينية في محافظتي نابلس ورام الله، وشن كذلك عمليات مداهمات للمنازل، وأطلق الرصاصة والغاز السام على المواطنين في بلدة المغير التي تشهد تصعيدا خطيرا بالاعتداءات على البلدة المذكورة، والتي باتت تتعرض لهجمات من المستوطنين المتطرفين. هذا وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال قرر دفع 16 كتيبة من الجيش إلى الضفة.

0: الضفة الغربية، وذلك في إطار الاستعداد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية بدءا بالمخيمات الفلسطينية من شمال الضفة الغربية إلى جنوبها. كما أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن العملية العسكرية الوشيكة تأتي بالقرب مع قرب الأعياد اليهودية، وتستهدف اعتقالات وهدم للمنازل ونشر الحواجز العسكرية وتوسيع رقعة الاستيطان. هذا وحذرت القيادة الفلسطينية من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بعد الكشف عن مخطط العملية العسكرية بالضفة الغربية. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: ومنها نتحول إلى السودان، حيث واصل الجيش السوداني تقدمه الميداني باستعادة مدينة أبو قمرة غرب مدينة الفاشر عاصمة إقليم دارفور، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمثل تحولا ميدانيا مهما في مسار العمليات العسكرية. الطيب آدم والتفاصيل.
2: في تطور ميداني لافت وإثر هجوم شنه الجيش السوداني والقوات المساندة له مساء أمس السبت على منطقة أبو جمرح في ولاية شمال دارفور، تمكن من استعادتها من قبضة قوات الدعم السريع التي سيطرت عليها في ديسمبر من العام 2025. وقال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في شمال دارفور أبو بكر أحمد آدم في بيان له السبت إن القوات المسلحة والقوة المشتركة والمقاومة الشعبية تمكنت من السيطرة على منطقة أبو جمرة التابعة لبلدية كرنوي بولاية شمال دارفور، وأضاف أن القوات ستواصل التقدم نحو تحرير مناطق أخرى بالإقليم. واعتبر مراقبون أن السيطرة المفاجئة للجيش والقوات المشتركة على المدينتين الاستراتيجيتين تقطع الطريق أمام قوافل إمداد الدعم السريع التي ظلت تعبر عبر المدينتين اللتين كانتا تحت سيطرة الدعم السريع، وتوجه إنذارا ميدانيا لقوات الدعم السريع المتمركزة في مدينة الفاشر وتخومها. الطيب آدم، لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: ومنها نتحول إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تواصلت المواجهات الميدانية بين موسكو وكييف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة في مقاطعة دنيبرو بتروفسك شرق أوكرانيا، إلى جانب تنفيذ ضربات استهدفت مرافق الطاقة والنقل وإسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميغ 29 في مقاطعة نيكولايف. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في دنيبرو بتروفسك شرق أوكرانيا وتواصل تقدمها على عدد من المحاور في شرق وجنوب البلاد، واستهدفت قوات وبلدات في سومي وخاركوف وزاباروجيا، واستولت على 57 مبنى في كراسني ليمان و70 مبنى في كونستانتينوفكا في دانيتسك. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية وجهت ضربات واسعة النطاق لمواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات الأوكرانية ومرافق الطاقة والنقل ومؤسسات الصناعات العسكرية وقوات ومعدات في 150 منطقة، وقضت على 1340 جنديا أوكرانيا وأسقطت 511 مسيرة و16 قنبلة موجهة وثلاثة صواريخ بعيدة المدى من طراز فلامينغو خلال الساعات 24 الأخيرة. وفي تقرير لاحق أعلنت الوزارة أن القوات الروسية شنت غارات جوية بالمسيرات على مصفات نفط أوكرانية في مقاطعة زاباروجيا، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل. كما أكدت أن مسيرتين روسيتين دمرتا طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز ميك 29 في مطار فوزنيسينسكا في مقاطعة نيكولايف حسب بيان وزارة الدفاع الروسية. وأعلن حاكم مقاطعة فولغاغراد جنوب غرب روسيا أندري بوتشاروفا عن إصابة 10 أشخاص وتضرر مرافق صناعية جراء غارة شنتها القوات الأوكرانية على المقاطعة وإلحاق أضرار بمنشأة صناعية. كما أعلن عمدة موسكو سيرجي سبيان عن إسقاط 9 مسيرات استهدفت المدينة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي سيئول أعلنت كوريا الجنوبية رصد أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية داخل منطقة دفاعها الجوي، ما دفعها إلى نشر مقاتلات تابعة للسلاح الجو في إجراء احترازي. وقال مجلس الأركان المشتركة في سيئول أن الطائرات دخلت ثم غادرت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكورية فوق بحر اليابان وبحر الصين الشرقي، موضحا أنها لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية فيما لم يصدر تعليق فوري من الصين أو روسيا. ومن إسلام أباد أعلن الجيش الباكستاني مقتل 8 مسلحين على الأقل بينهم انتحاري في عمليتين أمنيتين منفصلتين نفذتهما قوات الأمن في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح الجيش أن العمليتين جرتا في منطقتي خاران وماسترونغ استنادا إلى معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين، وذلك ضمن الحملات الأمنية المتواصلة في الإقليم. وإلى ملف الكوارث الطبيعية، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا يوم الأربعاء الماضي إلى 1430 قتيلا و3200 مصاب وسط دمار واسع وتواصل عمليات البحث عن المفقودين. وقدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000 معلنة نشر فرق إنقاذ من 17 دولة على الأقل للمشاركة في جهود البحث عن ناجين بالتزامن مع بدء تدفق المساعدات الدولية إلى المناطق المتضررة. وفي ختام الجولة، شهدت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وسويسرا شهدت موجة حر قاسية تجاوزت فيها درجات الحرارة 40 درجة مئوية، ما تسبب في وفاة العشرات في أوروبا الغربية. وقال علماء إن هذه الموجة الحادة ما كانت لتحدث بهذا الشكل لولا التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية والذي جعل درجات الحرارة الليلية المرتفعة أكثر احتمالا بكثير مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عقدين. ونتحول إلى أخبارنا الاقتصادية في جولتنا هذا الصباح، حيث أكدت بورصة الكويت مواصلة تطوير سوق المال عبر تعزيز الشفافية ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين، بما يدعم جاذبية السوق ويعزز الثقة الاستثمارية. وأوضحت أن الإصلاحات الأخيرة التي شملت تطوير أنظمة التداول والتقاص وتوسيع الأدوات الاستثمارية استهدفت في رفع كفاءة السوق وتقليص المخاطر التشغيلية، كما شددت على أن قوة الاقتصاد الكويتي واستمرار الإصلاحات يمثلان ركيزة لاستدامة النمو وتعزيز تنافسية السوق إقليميا ودوليا.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 38 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 10:36 صباحا، والجزر الساعة 5:45 العصر، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:51 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون أجواء حارة نسبيا ورطبة على السواحل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة أيضا، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 28 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

وختاما لجولتنا هذا الصباح إلى حضراتكم أيها الإخوة، أبرز ما ورد فيها من أنباء. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. التصعيد يتواصل في جنوب لبنان رغم الإعلان عن الاتفاق الإطاري. الجيش السوداني يستعيد مدينة أبو جمرة ويضيق الخناق على خطوط إمداد قوات الدعم السريع في دارفور. تبادل الضربات يتواصل بين موسكو وكييف وسط تصعيد ميداني على عدة جبهات. وارتفاع حصيلة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا إلى 1430 ضحية و 3200 مصاب. وبهذا والإخوة نأتي إلى ختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر المروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم أيها الأحبة نقول صباحكم نوير، صباحكم عرفج، يجعل من محبتنا لأرضنا سياجا منيعا يعزز وحدتنا على حب هذه الأرض. تحية للجهود المخلصة التي تزرع الخير بعطائها لتحصد الخير. صباحكم عسل، صباحكم فل وياسمين.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. أهلا بكم أيها الأحبة، أسعد الله صباحكم. لازلنا نتواصل معكم في صباح الخير، ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 8:30. تحية لكم وأنتم تتابعون فقراتنا في صباح الخير. معنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، ودائما نتمنى لهم السلام وما يكونون، وبداية أسبوع موفق إن شاء الله يا رب.
2: بداية أسبوع دائما نسعى من خلال التواصل معكم لمعرفة ما جرى في أسبوع مضى وأبرز النصائح والتوجيهات لكل متابعينا من مواطنين ومقيمين. حياك الله.
1: الله يحييكم. طبعا مثل ما تعرفين الحركة المرورية طبيعية جدا مع دخولنا فترة الصيف، وتعودنا دائما مثل هذه الفترة تكون الحركة طبيعية جدا، ولكن اللي يهمنا طبعا الحوادث المرورية وخطورة على الطريق، وهذا مهم جدا نوه عليه. لكن الأسبوع الماضي يعني كان في هناك جهود كبيرة لقطاعات وزارة الداخلية الميدانية المعنية لشن حملات يعني توعوية وحملات لرصد المخالفين، وهذا كله لمصلحة الجميع، ولله الحمد تعاون مثمر ما بين المواطن والمقيم مع رجال الأمن بكل الجوانب، وهذا شيء يؤكد على التعاون المهم ما بين الأطراف والتعاون والأهداف اللي يعني حققوها ما بين الجهات المعنية. وطبعا وزارة الداخلية تهدف دائما على يعني هدف واحد وهو تطبيق القانون على الجميع، والهدف أيضا الثاني وهو ضمان سلامة الجميع. بالنسبة للحركة المرورية اليوم مداخل مدينة الكويت الحركة طبيعية جدا، يمكن كنا متوقعين كثافة مرورية، لكن لاحظنا أن يعني الانسيابية واضحة جدا. الشيء بالشيء يذكر عطلة نهاية الأسبوع كان هناك جهود كبيرة للإخوان بالإدارة العامة لخفر السواحل للتعامل مع مرتادين البحر، وكذلك أيضا جهود كبيرة للإخوان في الإدارة العامة المرور مع حركة المركبات اللي تسحب طراد واللوجيت سكي متجهة إلى البحر، والإجراءات المتبعة لضمان سلامة عملية جر الطراد أو اللوجيت سكي وفق الضوابط. تم طبعا شن حملة شاملة هدفها هو المصلحة العامة. في خطاب حديثنا احنا نأكد ونقول ان الجهود مستمرة، وايضا نبقى ايضا متواصلين مع الاوضاع الراهنة وما يستجد من احداث. يمكن فجر اليوم كان في احداث، وهناك ايضا نشاط شامل للاخوان بالادارة العامة للدفاع المدني، وايضا يقظة جميع منتسبين وزارة الداخلية سواء بالمياه الاقليمية التابعة الإجراءات التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل أو الحدود، سواء يعني في إخواننا المنتسبين قطاع المنافذ أو أمن الحدود البرية. لذلك إحنا نأكد ونقول أن الجهود مستمرة، وتبقى الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة مع الإخوان في وزارة الإعلام لبث ما هو مهم وما هو جديد وما هو يهدف إلى سلامة الجميع.
2: شكراً للعقيد عثمان محمد غريب، مدير إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
1: حياكم.
2: أعزائي المستمعين، عادة ما نسمع عن هذه الحملات سواء قامت بها وزارة الداخلية أو أي إدارة أو جهة من المؤسسات الحكومية، وهذه الحملات تؤتي ثمارها الحقيقة عندما تعلن الأيادي اتحادها لمحاربة كل من تسول له نفسه تحدي قوانين البلاد بالمخالفات اللي يرتكبها. ودائما نسمع عن هذا التعاون، فما بالك إذا كان صادر سواء من وزارة الداخلية أو حتى من الإدارة العامة الجمارك اللي أعلنت عن إحباط محاولة لتهريب مادة الكيميكال المخدرة في طرد بريدي شخصي قادم من مدينة لندن في المملكة المتحدة. الجمارك قالت في بيان لها أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد عمليات رصد وتحري أسفرت عن الاشتباه بطرد وزن نحو 800 جرام، تبين أنه يحتوي على أوراق مقاس A4 مشبعة بسائل يشتبه بأنه من مادة الكيميكال المخدرة. وأوضحت الإدارة أنه عند حضور مستلم الطرد تم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات المتبعة. أكدت الجمارك استمرار جهودها الأمنية في إحكام الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات تهريب المواد الممنوعة حفاظا على أمن المجتمع وسلامته. دائما نقول وندعي حفظ الله الكويت وشعبها وكل مقيم على أرضها من كل مكروه.
3: كلكم نعمة صناديق الرجال، كلكم درع إذا حان القتال، شورنا العالي في وجه المعتدين، قد ثبتتم وارتقيتم.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام. عقدت ورشة عمل حول آخر المستجدات في جراحة الحنجرة والحبال الصوتية وعن أحدث التقنيات المستخدمة في جراحة الحنجرة وأثر التطورات الحديثة على جودة حياة المرضى وسرعة التعافي ودور الليزر في علاج أمراض الحبال الصوتية. وكان لمراسل البرنامج في برنامج صباح الخير ناصر المطيري هذا التقرير الذي قدمه وأعده مع الدكتور سليمان عبد الله الحمد استشاري أنف وأذن وحنجرة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الفروانية. دعونا نستمع لهذا التقرير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور سليمان عبد الله الحمد استشاري أنف وأذن حنجرة ورئيس قسم الأنف وأذن حنجرة في مستشفى الفروانية، ويسعدني أشارككم اليوم الحديث عبر إذاعة دولة الكويت في برنامج صباح الخير، وأن نسلط الضوء اليوم على ورشة العمل المتخصصة في آخر المستجدات في جراحة الحنجرة والحبال الصوتية المقامة في مستشفى الفروانية على مدى 5 أيام. في هذه الورشة نقوم بمناقشة آخر المستجدات العلمية في جراحة الحنجرة والحبال الصوتية، وهو مجال طبي يعني قاعد يشهد تطور سريع في السنوات الأخيرة، سواء من ناحية التقنيات الجراحية الدقيقة أو وسائل التشخيص الحديثة التي أسهمت في رفع نسبة نجاح العمليات وتقليل المضاعفات. هذه الورشة من ضمن البرنامج للأطباء الزائرين لمستشفيات الكويت التي تستضيفها مشكورة وزارة الصحة بهدف تبادل الخبرات ومناقشة أحدث الأبحاث العلمية العالمية في هذا المجال، مما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية المقدمة بالكويت. كما أود أن أشير إلى أهمية تطوير أقسام الأنف وأذن الحنجرة في المستشفيات والمراكز الطبية من خلال تحديث البنية التحتية والتجهيزات الطبية واستخدام يعني آخر الأجهزة المتطورة من استخدام التقنيات الحديثة مثل المناظير الدقيقة وأجهزة الليزر المتطورة. طبعا هذا كله يسهم بشكل مباشر في تقليل وقت الجراحة وتقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي للمرضى. مثل ما قلت أنا في هذه الورشة أن نستضيف الدكتور الزائر لمدة 5 أيام. باليوم الأول يقوم فحص والكشف على المرضى في العيادة الخارجية، يعني حيث قمنا بفحص تقريبا 35 مريض. وبالختام يعني أحب أكد على أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الورش العلمية التي تعد منصة مهمة لتبادل المعرفة وتعزيز التعاون بين الدكاترة والمؤسسات الطبية، بما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية في وطننا العزيز. وأشكركم لحسن استماعكم وأشكرين إذاعة دولة الكويت على هذه الإتاحة الكريمة.
2: صباح الخير. في صباح الخير. كلام في الحب. طقسنا اليوم. الصحة. البورصة. أخبار ديرتنا. المجلس البلدي في فقرتنا المرورية. ثقافة وفنون. حدث في مثل هذا اليوم. صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد. لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

0: الآن لدينا وقفة مع رجال الإطفاء، والآن ينضم لنا عبر الهاتف المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام. يا هلا ومرحبا فيك وصباح الخير، ويا هلا ومرحبا فيك في صباح الخير برنامج صباح الخير يا كويت.
1: يا هلا ومرحبا فيكم، صباح عليك تحفيزه على المستمعين الكرام. نتمنى إن شاء الله هذا يكون يوم هادي من خالد الحوادث
0: بإذن الله تعالى. في البداية المقدم علي، نفذت قوة الإطفاء العام حملة تفتيشية في منطقة الوفرة الزراعية، نبي نتعرف على يعني شنو الأهداف الرئيسية لهذه الحملات ودورها في تعزيز منظومة السلامة والوقاية من الحريق.
1: طبعا قوة الإطفاء العام دائما هدفها الأساسي هو حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الأمن المجتمعي، لذلك طبعا من خلال الخطط اللي تضعها قوة الإطفاء العام. إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام دائما تسعى من خلال هذه الحملات ونشر الثقافة الوقائية. لو نسلط الضوء شوي على موضوع الحملة التفتيشية التي قامت بها قوة الإطفاء العام بمنطقة الوفرة الزراعية، طبعا نشوف هذه الحملة طبعا الهدف منها اللي هي تعزيز السلامة الوقائية والثقافة الوقائية لتقليل من نسبة الحوادث أو الحرائق الناتجة من عدم تطبيق الشرطات. نتجت وأسفرت هذه الحملة عن غلو إداري لعدد 8 منشآت ومحلات، وأيضا قامت بتحرير تقريباً

17 إخطار لمنشأة أخرى، طبعا ذلك بعدم استيفاء هذه الاشتراطات الخاصة بقوة الطاقة العام. فنشوف أن في هناك بعض الأنشطة ما عندها الثقافة الوقائية أو عندها قصر في تطبيق هذه الشرطات، وهذا راح يؤثر على أصحاب المنشآت و

0: طارق، طبعا انت معرض للخطر.
1: نعم. بالنسبة حق المخالفات، ما هي أبرز المخالفات التي تستهدف الحملة، وكيف تسهم معالجتها في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على الأمن والسلامة في المناطق الزراعية؟
0: طبعا اذا نتكلم عن المناطق الزراعيه او المناطق الصناعيه التجاريه، فنشوف دائما ان هذه المنشات عندها معدات كثيره، فبالتالي نروح نشوف اماكن التخزين عندهم، يكون التخزين بشكل عشوائي عدم وعدم مطابقته لشرطات الوقايه او الشرطات المطلوبه من قوه الاصلاح العام. فنشوف اليوم هناك تخزين عشوائي، نشوف في بعض الاماكن يكون التسكيره للسقف، فبالتالي راح يكون عندنا بعض الامور منها المخاطر، يعني مخارج الطوارئ تشوفها مسكره، ما عنده نظام المرشات او غير مطابق لشرطات الوقايه، منها بعض الاماكن تحتاج سيستم مرشات او ما عنده مثلا اجهزه الوقايه، الهوز ريل ما يعمل، عندنا المطفاه غير متوفره، فهذه المنشاه معرضه للخطر. فاحنا نقول اليوم هذه الشرطات يجب توافرها، او عندنا مثلا يكون التوصيلات الكهربائيه والاحمال الكهربائيه مكثوفه وقابله انها قد تؤدي الى مخاطر حريق منها ناتجه منها التماس كهربائي او حمل كهربائي زائد. فهذه الشرطات العامه اللي يجب توافرها بناء على النشاط اللي انت عندك اياه، سواء كان زراعي او صناعي او او او حرفي. اليوم صاحب المنشاه عليه دور اساسي مشترك مع اليوم الشراكه المجتمعيه، هذه تسهل وتساعد رجل الاطفاء بالقيام بواجبه. فاليوم احنا من خلال إذاعة دولة الكويت نطالب الأخوة أصحاب هذه المنشآت بالتعاون مع قوة الإطفاء العام. الشروط هذه اليوم شروط من أجل مصلحتك، فهذه الشروط وضعت لتأمين هذه المنشأة، فبالتالي تطبيقها يعطي مؤشر كبير بأن اليوم أنت عندك الثقافة الوقائية، بالتالي راح تسهل عمل رجال الإطفاء.
1: كيف تعكس هذه الحملات المقدمة علي، هذه الحملات الميدانية، حرص قوة الإطفاء العام على نشر ثقافة الوقاية ورفع مستوى الالتزام باشتراطات السلامة لدى أصحاب المنشآت؟
0: يعني طبعا احنا من خلال إدارة العلاقات العامة والإعلام دائما نقوم في حملات توعوية تسليط الضوء على هذه الحملات، خاصة هي موسمية، في دور كبير من قطاع الوقاية. هذه الحملات تكون بشكل عشوائي، الهدف منها اليوم ان يتم حصر هذه الاماكن، ونسبيا نشوف وين الاماكن الاخطر والاماكن اللي نقول ممكن يكون فيها نسبه الخطوره اعلى. فمثل ما قلنا قبل شوي ان الاماكن السكنيه التجاريه الزراعيه بحكم انها اماكن ومساحاتها كبيره، فبالتالي نشوف انه في اماكن في المنشاه مخله وغير مطابقه لشرطات الوقايه. زين، اليوم احنا دورنا باداره العلاقات العامه والاعلام ان نسلط الضوء على هذه الحملات ومخرجاتها وما ينتج عنها، وبالتالي التوصيات احنا دائما نقول ان تطبيق هذه الاشتراطات راح يقلل من نسبه المخاطر، بالتالي احنا راح نكون عندنا مجتمع امن ونوصل للهدف اللي هو تحقيق الامن المجتمعي. اليوم احنا في فصل الصيف، ارتفاع درجه الحراره اليوم في تزايد، وخلال فصل الصيف تكسر الحرائق بسبب الاحمال الكهربائيه. فاليوم ننصح الاخوه المواطنين والمقيمين يجب حسن استخدام الاجهزه الكهربائيه، الأحمال الكهربائية اليوم في تزايد، سواء أنت كنت في البيت أو كنت في منشأة تجارية صناعية، لازم تأكد أن ما عندك أي حمل كهربائي زائد، لأن اليوم لو نشوف إحصائيات قوة الإطفاء

0: عام طويل، لأن الأحمال الكهربائية والتماس الكهربائية هي نقول العامل الأول في الحرائق في دولة الكويت. فبالتالي اليوم أن ننصح الأخوة المواطنين المقيمين بأن أخذ الحيطة والحجر، ولا قدر الله صار معك أي طارئ لا تتردد طبعا في الاتصال على هاتف 112 إعطاء المعلومات الصحيحة والدقيقة لوصول رجال الوفاء في الوقت المناسب، لأن اليوم كل ثانية تفرق في عمل رجال الإطفاء. فالاتصال في الوقت المناسب ينقذ شخص أو يعطيك الوقت الكافي والمساحة لتفادي أسئلة النار أو الأدخنة الناتجة من الحريق.
1: عساكم على القوة، يعني صراحة جهود مبذولة وإحنا نشكركم عليها، كل هذا علشان تحمونا وتحمون أرواحنا وأيضا ممتلكاتنا، ونتمنى السلامة للجميع. ولازم الواحد ياخذ الحيطة والحذر في طريقة تخزين الأغراض أو أي كان علشان سلامتنا. إحنا نشكرك المقدم علي محمد حسن من إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام على هذه المداخلة، وأيضا على هذا اللقاء والنصائح اللي وجهتها لكافة المستمعين.
0: شكرا لكم، ونتمنى لكم بداية أسبوع سعيدة خالية من الفوائد، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. حفظ الله الكويت من كل مكروه.
1: بإذن الله. شكرا لك.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

أهلا بكم مستمعينا الكرام مع أخبارنا المحلية. أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي تجديد دعم البلاد لانتخاب القاضي الأردني محمود الحمود عضوا في محكمة العدل الدولية، مشيدا بخبرته القانونية الواسعة وإسهاماته في خدمة القانون الدولي. جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي خلال فعالية جانبية نظمها الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مقره بالتعاون مع البعثة الدائمة للمملكة الأردنية الهاشمية لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة بعنوان: هل يشكل القانون الدولي نظاما قانونيا مكتملا؟ مساءلة مفهوم عدم اللجوء إلى الإنكار. واعتبر السفير البناي أن خبرة القاضي الحمود الممتدة في المجال القانوني والدبلوماسي تمثل قيمة مهمة لعمل محكمة العدل الدولية ودورها في تعزيز سيادة القانون وتسوية النزاعات بين الدول بالطرق السليمة. وأوضح أن انتخاب القاضي الحمود لعضوية المحكمة في عام 2025 جاء تقديرا لكفاءته القانونية وخبرته الواسعة في الشؤون الدولية. ولفت السفير البناي إلى أن الكويت دعمت انتخاب القاضي الحمود انطلاقا من إيمانها بأن معرفته العميقة بالقانون الدولي وخبرته في الشؤون الدولية ستسهمان بشكل كبير في عمل المحكمة وفي أداء دورها في تسوية النزاعات بين الدول بالطرق السليمة.

0: شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حفل تخريج وأداء القسم ل 134 ضابط اختصاص برتبة ملازم في قوة الإطفاء العام بحضور رئيس القوة اللواء طلال الرومي. وأعرب الشيخ فهد اليوسف في تصريح صحفي عن اعتزازه بالتضحيات التي يقدمها منتسبو الإطفاء لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات إذ يواجهون حربا غير معلوم وقتها ومكانها وحجمها جاعلين الله سبحانه وتعالى نصب أعينهم. ونقل للخريجين تهنئة وتبريكات القيادة السياسية معربا عن فخره بوجوده بينهم في هذه المناسبة مطالبا إياهم بالمحافظة على القسم الذي أدوه لحماية الأرواح والممتلكات، ودعا الخريجين إلى بذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن المعطى ومواصلة الكفاءة في العمل والنهوض والارتقاء بمستوى أداء مهامهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات.
1: غادر البلاد وفد طلابي كويتي إلى سويسرا للمشاركة في نهائيات بطولة العالم لسباق السيارات الهيدروجينية التي تنطلق اليوم الأحد بمشاركة 4 فرق طلابية تمثل مختلف المراحل التعليمية. وقالت الهيئة العامة للشباب في بيان إن هذه المشاركة تأتي بالتعاون مع جامعة الكويت ووزارة التربية وبالشراكة مع القطاع الخاص في إطار الجهود الرامية إلى تمكين الشباب الكويتي في خوض ومن خوض تجارب علمية وتطبيقية متقدمة وإبراز قدراتهم في المحافل الدولية، بما يسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.
2: وفر. لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
3: كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

0: مستمعين الأعزاء، تسارعت دقائق الوقت معكم كعادتها، وها هي عقارب الساعة تعلن وصولنا إلى دقائقنا الأخيرة في مطلع هذا الأسبوع. وقبل أن نطوي صفحة لقائنا لهذا اليوم، نقف مع إجابة سؤال حلقتنا الذي بدأنا به الصباح: ما هي النعمة التي ألفها قلبك واعتدت عليها حتى نسيت أن تشكر الله عليها؟ ولعل عمق الإجابة يكمن في أن أعظم النعم هي أبسطها، نعمة أن تستيقظ في كل صباح بعافية في أجسادنا، وأمان يحف منازلنا، وأن نرى ابتسامة أبنائنا وأهلنا بخير. هذه التفاصيل اليومية التي نظنها روتينا هي للغير أمنيات غالية، فاللهم لك الحمد حمدا كثيرا على كل نعمة نعلمها، وعلى كل نعمة ألفها القلب فغفل عن شكرها اللسان. شكرا لكم على كرم المتابعة. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني، وهذه تحية لكم من فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، هبة المريشد، زينب القلاف. تحيات في الجيران، عبد العزيز الصقعبي من الهندسة الإذاعية، ومن التنفيذ عنود الرجيب. يودعكم المخرج بادر المروان. إلى لقاء قريب بإذنه تعالى عبر أثير إذاعة دولة الكويت في صباح الخير.
1: تمام الساعة 9 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. مملكة البحرين تشدد على أن استمرار إيران في تحدي الإرادة الدولية يستجوب موقفا حازما، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ويؤكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية. مسؤول أمريكي يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بناءها في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد لنظيره الأمريكي أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن اعتراض وتدمير 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية تعلن دخول أكثر من 10 طائرات حربية صينية وروسية منطقة دفاعها الجوي التابعة لها. منظمات أممية تقدر تضرر نحو 7 ملايين شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقط تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري، تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين مستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بأن ألتقيكم وأن أتحدث إليكم من القلب إلى القلب ومن العقل إلى العقل. إن الحديث من القلب إلى القلب يجعل الحوار أكثر سعة وأكثر مودة وأكثر حب، وبالتالي عندما نتحدث من القلب إلى القلب نسعى إلى كسب القلوب المطمئنة الطيبة، قلوب مستمعينا مستمعي برنامج تطمن. ولكننا أحيانا عزيز المستمعين نحتاج إلى أن نوسع ذلك الأفق في الفهم والاستيعاب والإدراك والوعي من خلال العقل، فلا يمكن أن نعيش بالعقل دون القلب، ولا يمكن أن نعيش بالقلب دون العقل.
2: تطمن، علامة تكثر اللوم على نفسك. الرحمة تبدأ من الداخل. من لا يحب نفسه لن يحب الآخرين. أول طريق للحب هو أن تعرف نفسك، تثق بها وتبني مشاعرك على حبها، ثم ينعكس هذا الحب على من هم حولك ممن يستحق. ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا، وما لكما في اللوم خير ولا ليا. ألم تعلم أن الملامة نفعها قليل، وما لوم أخي من شماليا.
3: أهلا أيها الأصدقاء، الكل يتمنى أن تكون أن يكون بيته بيتا مطمئن، وأجمل هذه البيوت هي بيوتنا الداخلية ذواتنا. كيف نجعلها مطمئنة حتى تنعكس على أسرنا وعلى من هم حولنا؟ أحبابي أعزائي أيها الأصدقاء، لدينا مساحة نفسية في حياتنا يجب أن نخصصها دائما للتفكير والوعي في كل مواقف الحياة. عندما ننظر إلى هذا العالم الصاخب المتسارع المليء بالضغوط والالتزامات، ولنبالغ شيئا ما ونقول والمعارك اليومية، نركض ونسعى إلى لقمة العيش، نواجه التحديات ونتحمل وعثاء السفر في دروب الحياة،

0: لكن أين يلقي المحارب سلاحه في نهاية اليوم؟ أين يجد تلك الواحة التي تلملم تعبه وتضم شتاته؟ إنها البيوت، إنها البيوت، البيوت يجب أن نجعلها بيوت مطمئنة. البيوت ليست مجرد جدران وأسقف خرسانية عزيزي عز المستمع. أحيانا نستظل في جدار الحب داخل قلوبنا. البيوت هي الأرواح التي تسكنها. اليوم وفي هذه الحلقة نتحدث عن أسمى النعم النفسية التي حبانا بها الله عز وجل. نتحدث عن السكينة الأسرية وكيف نجعل من بيوتنا مرافق آمنة.
1: تطمن. التوتر لا ينتصر إن سبقه وعي وتنظيم وتنفس بعمق. مصدر التوتر هي أفكارنا. لا يمكن للعالم الخارجي مهما كان مؤثراً وقوياً أن يجعلنا متوترين إلا إذا كنا مستعدين لذلك.
0: أحبابي أعزائي، أدبنا العربي مليء بالصور الجميلة التي تعنى بالعلاقات الأسرية، كذلك كتابنا العظيم وشرعنا وشريعتنا والذي نسير وفق نهج هذا الكتاب العظيم ونهج نبينا الكريم وشمائل نبينا الكريم، يتحدث عن هذه العلاقات وجعلنا بينكم مودة ورحمة. كلمة في غاية العمق والجمال، المودة والطمأنينة والسكينة والسكن. والسكن في اللغة هو الطمأنينة بعد الحركة والهدوء بعد الاضطراب. أيها الأصدقاء، إن البيت المطمئن ليس البيت الخالي من المشاكل أو الخلافات، ليس البيت المنسق والمنظم والذي لا يوجد فيه أحيانا أصواتا تشغل ذواتنا. لا وجود لبيئة مثالية تماما عزيزي عزيزي المستمع. البيت المطمئن هو الذي يمتلك فيه أفراده الذكاء العاطفي للتعامل مع الخلاف بلطف. كم من بيوت يسكنها أناس وبشر لكنهم لا يمتلكون هذا الذكاء العاطفي، انقطع هذا التواصل. هم يسكنون جسدا وروحا لا يوجد تواصل، حيث يجد الشريك في شريكه والابن في والديه ملجأ دافئ للاستماع والاحتواء، لا منصة للجلد والمحاكمة واللوم المستمر، ولا جدران قد تجعل أولئك البشر متخاصمين معظم إن لم يكن كل الوقت. عزيزي عزيزي المستمع، يقول الأديب طه حسين في تصويره الرائع لأثر الدفء الإنساني والأسري في تجاوز عثرات الحياة وبناء الصلابة النفسية، يقول إن السعادة لا تدق أبواب البيوت من الخارج، بل تنبثق من النفوس التي تسكنها، حيث يقابل التعب بالتبسم والجهد بالتغيير أو بالتقدير عفوا. كم من بيوت فاخرة فارهة فيها كل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت لكنها خالية. لبيت تخفق الأرواح فيه أعز علي من قصر منيف. إذا كان الإنسان والمرء يجد في بيته كلمة طيبة ونظرة حانية وتقديرا لتعبه هانت في عينه مشق الحياة والعالم الخارجي بأكمله. كم مرة طفل من أطفالي رحب بي وتلقيته بالأحضان على رغم جهد وتعب الحياة. كم مرة عدنا من أعمالنا وجدنا طفل يبتسم في وجهي. كم مرة جاءني أحد أبنائي وبشرني بنتيجة رائعة حقق من خلالها إنجاز في حياتي فشعرت بالسعادة. كم مرة أخذت الطاقة من أسرتي ومن بيتي هذا البيت الإيجابي، وكم مرة أخذنا الطاقة السلبية من أسرة متفككة غير قادرة على الحوار مع بعضها. هكذا تكون الأسرة هي الطاقة الحقيقية التي تساعدنا على تجاوز صعاب الحياة. لذلك يجب أن نحرص على بناء أسرة ذات علاقات إيجابية في منازلنا. يسأل أحدهم كيف نبني بيوتا مطمئنة. أول خطوات بناء البيوت المطمئنة هي ثقافة التقدير والامتنان في الكلام على الأقل. لا تجعل الأفعال الطيبة تمر داخل بيتك كأنها تحصيل حاصل. قل شكرا، قولي شكرا أولا لزوجك وقل شكرا لزوجتك. عبر عن فخرك بأبنائك، فالكلمة الطيبة تغسل رواسب التعب مهما كانت الإخفاقات. ثانيا، اخلق مساحة للإنصات وليس مجرد الاستماع. كم واحد يستخدم الجهاز ولده يسولف عليه وهو يطالع التليفون ويقول له إيه هذا استماع وليس إنصات. أنصت، خصص وقتا يوميا لو نصف ساعة بلا شاشات بلا هواتف. خلي الجميع يتحدثون كجماعة مع بعض أفراد الأسرة عن يومهم عن مشاعرهم بإنصات كامل ودون إطلاق أحكام. هذا اللي نحتاجينه، هذا اللي يصنع الأسرة. لما تقول إيش فيها الأسر ما عادت مثل أول، ساعة تكفي لإعادة صياغة وبناء وترتيب وترميم العلاقة. ثالثا، تجاوز الصغار. البيوت المستقرة تبنى على التغافل والتسامح، ليس كل خطأ يستحق الوقوف عنده وتحويله إلى معركة. أيها الأصدقاء، يا صديق المستمع، أيته الأخت الغالية، اجعلوا من بيوتكم مكان يقبل عليه المرء بشوق ويغادره بحنين. كونوا مصدرا للأمان داخل جدرانكم، فالاستقرار النفسي لأبنائكم ولأنفسكم يبدأ من عتبة الباب. تطمن واجعل بيتك واحة للسلام، فالدنيا فانية والدفء الحقيقي هو ما نتركه في قلوب من نحب. دمتم مطمئنين. انتهت حلقتنا، نلتقي بإذن الله في الحلقة القادمة من برنامج تطمن. طبتم؟ طبا، لقاؤكم.
2: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج. الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن، أخرجه لكم محمد المطبقي.

إذاعة دولة الكويت تقدم عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: أنا ما أدري ما أدري إيش فيهم بعض الجرايد هذيلة، ليش الخط صغير كذي؟ شنو هاي يبون العالم تقرأ ولا شنو بالضبط؟ ولا يبون نشتري لنا العدسة المكبرة علشان نقدر نقرأ جرايدهم؟
1: أقول اترك عنك الجرايد وسمعني.
0: من زين سوالفك عاد عشان أسمعك، خلني بس خلني أقرأ تقرب هالجرايد.
1: أقول أخبار. ترى الخط زين بس النظر لك عليه يا أبو محمد.
0: يوم ويوم يعني طقة وطقة.
1: نفس الغناية هذا اللي تقول يوم ورا يوم حبيبي مقاني يوم. قبل أسمعها صب. أقول اترك عنك الجريدة واسمعني.
0: هذا تركناها
1: بعد. ولا ترى إذا استمريت بقراية الجريد ترى بدك بروح البيت.
0: لا يبا خلاص هديناها.
1: أنا قلت لك.
0: قولي إيش عندك. إيش عندك وأنا أسمع بس. من الحين أقول لك لا تسولف لي سوالف عن الأسهم وبيع وشراء وراس الخروف كم صار وسعره. ترى أنا مالي خلق هالسوالف كلش.
1: لا لا عندي لك شور، والشور هذا بفرحك ويونسك.
0: قاعد قول ترك طولتها مطيت بالسالفة. الله يهدى
1: دام الجو حلو والدنيا ربيع والجو بديع وأثلي على كل المواضيع. إيش رايك أخذ عيالي وحرمتي وانت تاخذ عيالك وحرمتك ونروح البر؟
0: ها بصراحة والله فكرة حلوة.
1: يعني موافق؟
0: هي نعم موافق ونص بس على شرط.
1: ولا اشرط يا ابو محمد.
0: نطلع من بعد صلاة الفير عشان نستغل اليوم من اوله. اتفقنا ولا لا؟
1: اتفقنا وبعون الله.
0: بعون الله
1: بعد الصلاة صلاة الفير تلقاني مرتز عند الباب انا وزوجتي وعيالي.
0: توكلنا على الله.

0: صرنا طرنا الله يهداك، لا تعطلينا يا بنت الحلال.
1: زين ما طارت الدنيا ابو محمد.
0: انا فايد عقب صلاه الفجر الله يهداك.
1: حاجيك زين اقول لك انا عندي سؤال.
0: ها شنو سؤالك بعد يا ابو محمد؟ شو عندك؟
1: انتوا الحين لاقين مكان ولا طالعين كذي على البركه؟
0: الدنيا ربيع والجو بديع يا ام محمد الله يداك، بس الدنيا وناسة، اي مكان يبا نصفط باي مكان ونستانس ونقعد بهالبران.
1: انا الحين بعرف شكو الاجابه هذه بسؤالي. ادري الدنيا ربيع والجو بديع على قولتك،
0: يعني بنحصل بدال المكان الواحد 10. يلا بس انت عجله يشهلي الله يهداك لن تاخر
1: ان شاء الله. والغنيمه اللي حاكيك وين محمد ولادي؟
0: هتلاقينا نايم الحين، انا بروح احمر ظهره بها بهالعقال اللي علي، ها، واخليه يقحص من نومه. اكيد اكيد ما صلح حتى الفير.
1: لا لا لا يا ابو محمد لا، عاد اخاف على اولادي لا يتعقد.
0: خليه يتعقد يا

0: طيب مو كنا عمي ابو محمد تاخر؟
1: اي الساعه بتصير 4:30.
2: عمكم ابو محمد ما يوز عن سوالفه، دائما متاخر.
3: الغايب عذره معايا ابو صالح، المهم ما نبي مكان بعيد واللي عافي.
2: لا لا لا لا لا لا, لا. بنقرب، مو رايحين بعيد ان شاء الله.
0: زين يبا يعني شمال ولا جنوب؟
2: والله جنوب.
1: الله عاد الجو هناك خيال ينن.
2: المهم انتوا جاهزين؟
3: جاهزين من زمان. يلا دق على ابو محمد، يلا
2: بتصل عليه الشرحه عليانه انا اللي اعتمدت عليه.

0: تو الناس.
1: هو شنو تو الناس؟ خلصيني يلا، ترى احنا رايحين البر مو رايحين عرس.
2: يمه ترى ابوي ناطرنا بالسياره يقول يلا خلصوا.
1: يلا زين زين قول لي يلا كانوا جايين.
0: خلصت خلصت يمه خلصت.
1: خلصين انت بعد يلا، هو امشي قدامي.
0: وي عسى ما كنا ناسي الشيء.
1: يلا مشينا مشينا.

0: لا لا لا أنا ماني معاك بهذه يا أبو محمد.
1: شو مت معي الله يهداك؟ ما يصير يا أبو علي، تراني مو فاهم شنو تبي بالضبط.
0: شلون تروحون البار من غير ما يكون عندكم مخيم؟
1: أموانا الله يهداك، السالفة ما فيها رايحين نكشت نستانس ونغير جو، يعني ما يحتاج خيمة ولا تصريح.
0: إيه يا أبو محمد، بس الحرص واجب.
1: تطمن تطمن يا أبو علي، الأمور كلها إن شاء الله طيبة، الله يطول لي عمرك. لا قاعد تخوفنا وتخلينا نتردد.
0: قل لي أنت ليش ما قلت لي أنك بتطلع كشتة؟
1: أبو علي تراني طالع مع أهلي، إيش فيك الله يهداك علامك؟
0: أنا عارف هالشي يا أبو محمد. أقصد كان خليتك تاخذ كشتة علي ولدي. عندك كشتة على كيف كيفك.
1: حلوة ها؟ ممتازة. زين إذا كذي ما عندي مانع أنا. بس السؤال الأهم يا أبو علي، بفلوس ولا ببلاش؟ خلك صريح معايا أبو علي، تكفى ولا تلف ولا تدور. أنا أقولك
0: لا، هي بفلوس، بس يعني هي يعني تبي الصج. هو غالي المكان، بس علشانك بنسوي 200 دينار.
1: ها؟

0: ترك عنك ترك عنك يا ابو محمد، ايش دعوه 200 دينار
1: تخيل 200 دينار
0: ايش بيحط لنا؟ ايش بيحط لنا؟ ايش اسمه اطلالة الربيع؟
1: ايش دراني؟ حتى ايش قلت له انا؟ قلت له خل كشتتك لك انت ولدك.
0: شوف شوف شوف الله خوش مكان هذا، بارد
1: ممتاز
0: ونظيف، هني نكشت قطات
1: ممتاز،
0: اطبخ لكم وش اسمه
1: عيل شناطر الله يهداك. دام خوش مكان اصفط اصفط اصفط، خلنا ننزل وننزل اغراضاتنا
0: عسى مو ناقصكم شيء.
1: لا يبا ايش ناقصنا؟
0: ايه
1: ما مو ناقصنا لك الخير ان شاء الله.
0: يلا يبا يلا
1: بس خلنا نصفط وننزل ونرتاح.
0: كاننا صفطنا.
1: يلا على هونك على هونك.
2: بصراحه توفقنا بالمكان.
3: إيه الحمد لله ما شاء الله. شوف شوف يا صالح، شوف الأرض هناك شون خضار ما شاء الله.
4: هذا الموسم من أحلى المواسم اللي بالسنة أصلاً.
5: براد وجو يرد الروح.

0: فهد فهد.
1: هلا هلا سالم، ايش فيك تصارخ؟
0: انت تشوف اللي قاعد اشوفه؟
1: شنو صاير؟ خلصني.
0: شوف العائله هذه.
1: ها شفتهم زين؟ ايش فيهم؟ ايش فيهم العائله؟
0: شنو ما فيهم؟ ترى ماخذين مكاننا.
1: ايش قلت؟ مكاننا؟ انت متاكد يا سالم ان المكان هذا مكاننا؟
0: اي نعم مكاننا، وانا لا يمكن اسمح لهم
1: ولا انا اسمح لهم. امش معي، امش امش.
0: يلا مشينا.

0: موضوع الغدا تركي عنك.
1: ها
0: تركي عنك ابو محمد تركي.
1: شلون؟
0: خليك انت خليك وظب الاغراض.
1: ايه ايه اوظبهم ليش؟
0: ايه سو شاي.
1: ايه انا
0: حبق.
1: ايه حبق
0: يا ايه قص عليها ومنزل قروفات.
1: ايه ايه
0: اما غدا اكل مو لك. لي ايه انا
1: يعني الطبخ عليك خلاص؟ ما تبيني اساعد لك؟ متاكد؟ اقص لك بسلطه طماطه
0: من زين قصك وتخلط السكين تقص فيها شو اسمه
1: ايه؟
0: وتقص فيها البصل.
1: لا
0: لا لا لا خلها علي انا يبقى كل شيء بسوي حتى الزلاطة بسويها
1: بس. تمام زين. وحريمنا عيل شو يسوون؟
0: حريمنا خلي يرتاحون من الطباخ هالمرة.
1: ها
0: خلي يبعدون ويقعدون يسولفون يا بعض وحشون فينا. ايه احسن ابيهم يقصون يقص.
1: ايه بس خلاص
0: ايه الدور علينا الحين.
1: ايه ابشر ابشر.

0: هذول المجبلين علينا.
1: يا خوفي يا خوفي يا ابو صالح، اللي مجبلين علينا هذيل البلديه.
0: البلديه
1: هي.
0: وليش احنا شو مسوين باسطين باسطايح؟
1: علمي علمك انا قلت يا خوفي، يعني مو متاكد.
0: اي والله يا خوفي، من باكر يا خلي
1: هذا هو.
0: ومن عقب باكر بعد.
1: اي نعم.
0: ودام انت مو متاكد ليش تقول كذي؟
1: آه.
0: خلي يولون، واذا قاربوا ها نسالهم شابون. اخاف مضيعين،
1: يمكن شو
0: اي لان هذا البر جديد،
1: كل شيء ممكن. يا ابو صالح كل شيء ممكن.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كلنا وطن العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العلم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: بين صدق الكلام ودفى السلام، مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.

اهلا وسهلا بكم مستمعينا وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقه الجديده لبرنامج مراحب. سعداء جدا بهذا التواصل الاعلامي اليومي معاكم من الاحد لغايه الخميس. هذه تحيات فريق العمل ولكن بعد موسيقى من انفال. هذه تحيات الإعداد الزملاء هاني المخيال ومحمد السبيعي. التقديم سعد خلف.

التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري. الهندسة الإذاعية أنفال العياف. التنفيذ على الهواء سارة الفرج. وهذه تحية حلوة من مخرج مراحب مشاري الرباح.

0: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحب نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
1: أبحكم خير وبركة يا رب.
2: حلو ان نبدا حلقه مراحب مع حلويات الشويطر، هذه الحلويات الجميله. شكرا هذه هاني المخيال على هذا الحلو، معناته يومنا عسل وحلاوه مع المستمعين. خلوكم معانا بعد هالموسيقى الحلوه، راح نتعرف على المساحه لهذا اليوم. مساحة حوارنا لليوم مستمدينها من قول أمير الشعراء أحمد شوقي، يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. ما أعظم هذه الكلمات اللي اختصرت سر نهضة الأمم وبقاء المجتمعات. الأخلاق ليست مجرد كلمات تقال أو شعارات ترفع، بل هي أساس الحياة الكريمة. كلام كثير بإمكانه يقال على الأخلاق ودورها في حياتنا اليومية وتعاملنا مع الآخرين ومحبة الآخرين لنا أو محبتنا للآخرين. لأي مشاركة أرقام هواتفنا 224-3-250 بانتظاركم وسماع آرائكم حول الأخلاق ومكارمها.

بما أن موضوعنا عن الأخلاق ومكارمها، نقول أن الأخلاق يعني ليست مرتبطة بعمر معين أو مكان محدد، بل هي واجب على كل إنسان في البيت، في المدرسة، في العمل، في الشارع، وهي دليل على التربية الصالحة والضمير الحي. وهنا، هل يمكن لمجتمع أن ينهض ويستمر دون أخلاق تحفظ تماسكه واستقراره؟ وهل يستطيع الإنسان أن يكسب احترام الناس ومحبتهم إذا فقد القيم والمبادئ الحسنة؟ احنا نبيكم تشاركون معنا في مساحة

حتى حوارنا لهذا اليوم الأخلاق ومكارمهم، مثل ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

0: أول متصلين معانا عبد الله الفيلي تشاوي. عبد الله صباح الخير.
1: أسعد الله صباحك أخوي خلف.
0: أهلا وسهلا فيك، سعداء بسمع صوتك.
1: برنامج مراحل صباح الخير جميعا دون استثناء المتألقة دائما سوسن بوشهري، طاقم مراحل إعداد وإخراج وتقديم. أسعد الله صباحكم بألف خير.
0: وإحنا نبادلك نفس المشاعر أخوي عبد الله.
1: الله يحفظك أخوي سعد. هنتعلم الأخلاق الكريمة من سعادتك أنت، علمتنا على الذوق والأخلاق الرفيعة في تقديم جميع البرامج اللي أنت تشارك فيها، فهذه يعني شهادة من أخوك الصغير عبد الله الفليتشاوي لشخصك الكريم.
0: الله يسلمك.
1: إحنا نقول بالأخلاق تسمو الأمم. إذا تعلمنا الأخلاق وتعلمنا ثقافة الأخلاق راح نسمو في حياتنا كلها، سواء بالحياة الاجتماعية، بالزواج، بالصداقة، بالعلاقات العامة، علاقاتنا مع الناس خارج دولتنا الحبيبة. إذا بينا أخلاقنا للناس وللجمهور عرف أن إحنا على خلق عظيم وعلى تربية طيبة وعلى سعادة وفرح بين إخواننا، والسب أخلاقنا إذا كانت كريمة ما نستصغر أحد.
0: نعم.
1: شنو ما كان إنسان، كان فقير، كان مريض، كان أيا كان فيه، ما نستصغر عشان نبين مكان الأخلاق عندهم.
0: والله قلت كلام حلو، يعني ودي يعني نتوقف عنده أخوي عبد الله. يعني الواحد إذا سافر يصير سفير لبلده، فياخذ عندما يأخذ أخلاقه ويتعرفون عليه، عندما يتعامل مع الآخرين بأخلاق راح يعطي صورة حلوة وجميلة عن بلده وهو مسافر. يا سلام عليك على هالجملة اللي قلتها.
1: صحيح أخوي خلف، إحنا خاصة إذا إخواننا وخواتنا طلعوا برا الديرة يمثلون ديرتنا في كل شيء، تغير يعني حتى في بطل ماي وقطل أو جيستك لينكس أو أيا كان. تشوف ربعنا يتجهون حق الحاوي على طول يقطون، هذه يعكس ديرتك ونظافتك أنت أصلا كشخص. فلازم تمثل ديرتك ومكانك وشخصك في كل مكان تروح له، سواء في الكويت أو خارج الكويت، لازم تعكس ثقافة أخلاقك عند الناس. لازم يعرفون أن أنت إنسان مهذب، ومن نظافتك ومن أخلاقك تعرف أنت من أي ديرة.
0: نعم، قلت جملة حلوة، قلت ثقافة الأخلاق. يعني فعلا يعني هذه يعني ثقافة مفروض تنتشر يعني عند الجميع.
1: نعم.
0: وواحد
1: نعم.
0: يعني يأخذها من البيت ويطلع فيها برا.
1: طبعا.
0: نعم، يعني الآباء والأمهات والأهل ودورهم في تربية أبنائهم على الأخلاق.
1: نعم، لابد من الشيء هذا.
0: نعم، شكرا لك اخوي.
1: يعطيك العافيه اخوي سعد، ومشكور وما قصر.
0: شكرا جزيلا.
1: قدها اليوم ترى انت مغطي عن اثنين، فهذا انجاز كبير.
0: لا ما استغني عنهم.
1: يحسب لك انت لجدولك الحافل بالاخلاق الحلوه.
0: الله يسلمك، ما عليك زود. شكرا اخوي عبد الله، وما نستغني عنك وعن كلماتك الجميله ومشاركتك دائما في مراحب. شكرا جزيلا لك.
1: مع السلامه.
0: متواصلين معاكم ومراحب.
2: في زحمه الايام يضيع الكلام، وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح
0: الروح إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأخونا بصالح. بصالح صباح الخير.
3: يا هلا، أسعد الله صباحك يا غالي. أسعد الله صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الكويت ويمن عليه بالأمن وعلى بحريننا الحبيب وعلى كل خليجنا يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
3: وأن يجعل من يريدنا في كيد أن يجعل كيده في نحره، إنه هو السميع المجيد. آمين يا رب العالمين. والعنوان كبير وسطوره تتعب وتتكتب عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه فيه قدوة حسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه ربي في الطلق وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الخلق العظيم استطاع أن يغير الأمة، يغير وضع الكرة الأرضية، وهو دين الإسلام. والإسلام حثنا على الخلق، والخلق ما في شك الخلق هو هو هو هو القاعدة الأساسية لكل تطوير. لكل الخلق ليس مرتبط في تصرفك الشخصي، الخلق في صلاتك، الخلق في مع الناس، الخلق في عملك، الخلق في كل شيء تعمله. لذا عشان كذا تتطور الأمة بسبب سلوكك. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. كان حتى في الجاهلية كان في عندهم خلق، كان عندهم الحنية، وكان عندهم كل شيء، وكان عندهم الكرم. وكيف ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم به لما عرج به إلى السماء، قال من وجدت أكثر أهل الجنة يا رسول؟ قال أكثر ما وجدت أهل الجنة حاسنكم أخلاقا.
0: نعم،
3: وكيف. فقضية الخلق يحتاج

0: يعرف أن هذا الحسن خلق ما يجي عبث، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى دراية مع الناس، يحتاج إلى نصح مع الناس. تكون أنت صاحب حسن خلق تفقد، يعني لو تغيب لك فترة كذا قال وين راح فلان، ليه الناس متشبتين فيه؟ لأن الناس يعرفون هذا رجل أنه فيه خير وفيه طيب، وهذا هو حبيب. ليش محبوب عند الناس؟ لأنه هو صابر عليهم واستطاع يعني يهضم يعني في زلة الخطأ من الصغير والكبير. حسن الخلق هذا هو الطريق للجنة. أنا وش الفائدة من صلاتك ولغنة الصف الصف الأول وأخلاقك ما تسوى حتى قرش؟ ما ينفع هذا.
1: لا. ممكن الأب والأم يعني هم القدوة يعني اللي بالبيت، اللي من خلال تصرفات يعني أولادهم مع الآخرين نعرف إن يعني إن أولادهم يعني ربهم عدل.
0: ما في شكل الأب هم أول والدين، ما في شكل، هي القاعدة اللي تصير. الولد والطفل يتعلم، الولد يتعلم من بيته.
1: صح.
0: كيف؟ ولكن برضو كل ما قربت للطفل يا أخوان خذوا قاعدة، كل ما قربت للطفل طبيعة الصحبة في مجلس، في ناس طيبين، خليته معك مثلا في صلاة، خليته معك يتعلم الأجواء اللي حوله. يعني شوف حتى الصغير، هو الصغير يعني إذا كان هو مزعج كذا تلقاه إذا دخل حتى في المسجد يتأدب. ليش؟ لقى المسجد هذه يسلك سلوك المصلي اللي داخل. ليه؟ لأن يتعلم اللي حواليه، يتعلم البيئة اللي حواليه. صح. اجعل بيئتك كلها طيبة، كل ما صرت بيئتك طيبة مع الله، كل ما الله سبحانه أهداهم منحهم بالسكينة. ادخل بيتك، لا دخلت البيت قل بسم الله لا إله وقال طال الشيطان لا مقر لنا اليوم. علاقتك وحسن الأخلاق مع أولادك تلقاها بالشارع.
1: أكيد ما في.
0: وكل يقول والله بيض الله وجه، عز الله أنا عنده عيال بيض الله وجه. شو كيف؟
1: صح.
0: يعني الناس أنها تثني على من ترى تثني على الأب، ما يثنون عليه هو ولا على البنت. والله البنت هذه خلق قال والله هذا من أمها وأبوها. شوف كيف؟ ما راحوا لها، هي شخصية راح للي رباها.
1: أكيد. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي أبو صالح، وما نستغني دائما عن آرائك في كل مساحة نقدمها في مرحبا. الله يعطيك الصحة
0: والعافية، وسلمنا على الشباب سلام كثير إن شاء الله.
1: الله يسلمك، قاعد يسمعونك ويبادلونك نفس التحايا. شكرا جزيلا لك
0: يا هلا حبيبي.
1: شكرا أبو صالح.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
3: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
4: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: متواصلين معاكم وفي مراحب من السعودية إلى قطر، وأخونا ونقدر نقول عنه زميلنا عبد الحميد من قطر. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير أستاذ عبد الحميد.
1: صباح الخير والنور والنور، شو أخبارك؟
0: والله بخير الحمد لله، نسأل عنك دائما ونسعد بسمع صوتك.
1: سألت عنك العافية، اليوم بروحك الله يعينك.
0: والله الكل معاي موجودين الربع ما قاعد أشتغل بروحي.
1: إيه أكيد معاه. إيه والله، بس موضوع اللي ترى مهم جدا اللي تكلم اللي تكلموا فيه شباب
0: عن
1: مساحة الحلقة.
0: نعم الأخلاق.
1: الأخلاق. تدرون يا وأنتم طبعا تدرون هالشيء، بس يعني نزيدكم يعني على أساس إنه إيش شو يقولون، أذكر إن الذكرى
0: تنفع المؤمنين.
1: أيوة تدري أسهل طريق لدخول الجنة، لأن الكل يتمنى الجنة صح؟
0: ما في شك.
1: أسهل طريق لدخول الجنة هي الأخلاق صح؟
0: نعم.
1: ايوه في حديث عليه حديث كثيره. زين وبعدين الله سبحانه وتعالى لما مدح نبيه الكريم ايش قال له؟ وانك لعلى
0: خلق عظيم.
1: خلق عظيم يكفي. ايوه وبعدين الاخلاق زي المغناطيس بالضبط. احنا المغناطيس هنا نسميه راجس، انتم تسمونه راجس؟
0: مغناطيس
1: اللغة العامية راجس. وانا صغير يسمونه راجس، بعدين لما كبرت درست هاي قالوا والله مقلت، مقلت كلمة انجليزية مغناطيس. زين
0: صح.
1: المهم يعني تجذبك، يعني يقول لك هذا الشخص ذو خلق الكل يحب يروح له ويقعد معاه. زين واذا انتقل الى رحمة الله توفي ترى يذكرونه بالخير، يقول لك ترى ونعم الاخلاق والله رجل كان طيب. صح ولا لا؟ طيب عندك اي فهذه يعني هذه اي يعني هذه هي الاخلاق اللي ترفعك فوق.
0: صح.
1: صاحب الخلق اي سبحان الله يعني ينحب. فخلني بس انا اختم بشعر اساس الحين موجز صح؟
0: لا اخذ راحتك باقي 9 دقائق. اوكي
1: الله يعطيك العافيه. طبعا انا قايل البيت هذا قبل بس بكرر احسن. زين يقول لك

0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، إن ذهبت أخلاقهم
1: ذهبوا فأنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: في واحد ثاني أيوة، إذا أصيب القوم، إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا. ليش ما يسمون عويل؟ انتهوا ماتوا راحوا ضاعوا
1: خلاص.
0: بس أنا طبعا ما أعيد أن العويل وهذا لا، بس هم أساس يضبطون البيت يعني.
1: نعم يعني صاحب الأخلاق يعني سواء يعني ترك ربعة أو توفى الله يعني تبقى الناس يعني هل الشغل هذه الصفة دائمة معه بحياته وما معه.
0: الله يسعدك يا سعد.
1: الله يسعدك ويعطيك الصحة والعافية وطول عمرك إن شاء الله سعد عبد الحميد. ما نستغني عن دائما آرائك ومشاركتك في المساحة اليومية لمراحب.
2: اسمك ايه؟ وتكر وجواب قول لا أقول. قول قول قول يا حسين يا ابن عبد الرزاق العقول. افتكر قول يا حسين يا ابن عبد الرزاق العقول.
3: الاسم هذا مو غريب بس مو انا
4: على ليلى. ليلى بعزم ما بدني باي، باخذ اخوي وبروح لبوج وبطلب شو واخلص مره.
5: الاهرامات وابو الهول تشتريهم؟
4: عزم تشتري الاهرام، احط هذا العود واحط لي المهبوله، وهذا الصغير بحطه بالعرضيه، وهذا الصغير مشرف، ابو الهول بنخلي نسل حشري بالصفات.
5: اوكي
6: زين المشروع السنة عندي أنا نفتح مطعم بس برجة.
7: صار لك ساعة مطعم باكه مش كبرها بحلجك الباكه بالله. شو تنكتب باكه مطعم باكه نكتب
6: المشاريع خلها لأهلها، وانت ما عليك إلا التنفيذ بس. أنا مشروعك يا حسين ما أوافق عليه
7: ولا أنا لن ولن أسمح لك إنك تقاطعني وتقاطع مشروعي.
1: واصلين معاكم في مراحب، نقول للي موجودين بالسيارات يتابعونا رابط حزام الأمان، سرعتك بالمعدل، ترى الكاميرات بكل صوب، خليك تابعنا من خلال انك انت تشوف الطريق عدل وحاط السماعة بذونك وتتصل على 22413250 22413251 22413252. نروح حق اخونا فيصل. صباح الخير اخوي فيصل.
8: يا هلا فيك يا هلا بالغالي، صباح الخير.
1: صباح النور.
8: طال عمرك
1: وعمرك ان شاء الله
8: عليك بالخير وعلى الكويت الحبيبة وكل من يعيش فيها إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين. حياك الله أخوي فيصل وسعداء أنك تشاركنا في هذه المساحة عن الأخلاق ومكارمها.
8: الأخلاق إحنا نتعلم منكم الأخلاق، أنتوا الأخلاق.
1: الله يسلمك.
8: أنتوا المدرسة أنتوا. وفي حياتنا اليومية نحتاج إلى الأخلاق في البيت في العمل في المدرسة حتى في أبسط المعاملات مع الآخرين مع كل الناس. زين، واحنا كأبهات لازم نكون قدوة لأبنائنا. يعني في أقوالنا في أفعالنا يكون قدوة لأبنائنا ومجتمعنا الطيب. فالأخلاق يعني هي مو بس كلمات تقال يعني ونقول والله هذا أخلاقه حلوة، لا، هذه سلوك يعني تمارس كل يوم. هي لأن هي طال عمرك المحبة والثقة والاستقرار بين الناس. يعني الأخلاق هي الأساس، أساس التعامل بين الناس. أدل ولا
1: أكيد،
8: لأن تعكس التربية. التربية أنا شو متربي أخلاقي تعكس هذه التربية.
1: نعم، وممكن يعني أبرز مكارم الأخلاق ممكن الصدق. يعني الإنسان عندما يكون صادق مع الآخرين تعكس أخلاقه وتزيد محبة الناس لأستاذ فيصل.
8: نعم، الصدق والأمانة والاحترام والتسامح هذه كلها تجتمع مع بعض.
1: نعم.
8: زين، واحنا لازم نقتدي في رسولنا عليه الصلاة والسلام. يعني احنا من عندنا يعني تقول والله اقتدي امي وابوي صح، لكن هم هو ابونا وقائدنا ونبينا ويعني اساس الدين.
1: صح.
8: احنا كمسلمين شلون مسلم وما عنده اخلاق؟ شلون يكون عصبي؟ شلون يكون متكبر؟ شلون يكون يعامل معاملة المال عامل نظافة أو الشقالة في البيت؟ لا، لازم يكون عنده أخلاق. هذا كله هاي كلها حسنات. صح. والله يجبرنا إن شاء الله معاكم بالحسنات.
1: آمين يا رب العالمين.
8: ويحفظنا ويحفظ ديرتنا.
1: آمين آمين يا رب.
8: علينا إن شاء الله تكون إن شاء الله حسن الخاتمة. الإنسان شو بياخذ معه طال عمرك؟
1: أكيد.
8: والله لا بياخذ معه فلوس.
1: والفعل الطيب.
8: لا بياخذ معه منصب.
1: السيرة الحسنة.
8: بياخذ معه أكبر شهادة.
1: نعم.
8: لكن يقولون والله فلان والنعم. آخر كلمة أقولها أنا يعني على تجربة أروح دواوين وايد مجالس وايد.
1: نعم.
8: أستانس لما أدخل مجلس. يقول لو سمحتوا لو سمحتوا نبي كل كلامنا إيجابي. حلو. أي كلام سلبي ما نبي يطرح.
1: صح.
8: لو يكون له أي شيء صحيح بس ما نبي يطرح أي شيء. نعم. اللي عنده كلام إيجابي بيقوله فليبدي فيه وخلنا نستفيد. هذه الأشياء الحلوة.
1: صح.
8: هذه بروحها هذه تعلمنا وتخلينا قاعدين ناخذ حسنات. ومرتاحين.
1: أكيد يا صح. الله يعطيك الصحة والعافية أخوي فيصل وما نستغنى عنك دائما يعني خليك متواصل معنا يعني نستفيد دائما يعني من آرائك الجميلة جدا وطرحك للمواضيع. شكرا جزيلا أخوي فيصل.
8: سلامي على أخواني الغاليين يوسف وطلال.
1: أكيد
8: كمان.
1: أكيد والشكر موصول لك على مشاركتك.
9: إذا صار عنده بيتين زيادة راح تزود.
10: يعني أيضا هم تحرمها من الكلمة الطيبة.
9: والله ويبت ذاك الصندوق الذهب.
11: الله
12: الرأي رأيكم وشور شور
13: يا أيضا.
12: أضبط ساعتك على ساعة الموت.
9: مشكورين على هالبرنامج الحلو وتمنى الله يوفقكم أكثر وأكثر. نشكر المستمعين ما قصروا كل واحد قلب قلبه.
14: وتحية لكم من البحرين من أسامة حجي.
15: اليوم المساحة اللي يقولون الحضرة صايدة وايد.
16: تحضير الزوج الظروف الزوج.
17: يا صباح الفل يا صباح الورد يا صباح الياسمين.
16: صباح المسكول عنبر والعود يا ام صالح. يا حياك الله.
18: حاب تعبر عن رايك؟ عندك وجهة نظر؟
19: الكلمة لك في مراحل.

0: بما أن اليوم حلقتنا يعني عن الأخلاق ومكارمها، يقول لك يعني تعرف الأخلاق بأنها مجموعة من الصفات والقيم التي يتحلى بها الإنسان وتظهر في سلوكه وتصرفاته مع الآخرين، وهي اللي تميز الإنسان الصالح عن غيره. ومن أبرز مكارم الأخلاق الصدق، فهو أساس الثقة بين الناس، والإنسان الصادق يكون دائما محل احترام وتقدير. لأي تواصل معنا 224-3250 224-3251 224-3252، راح نتواصل إن شاء الله معاكم في مراحب لغاية الساعة 11 وممكن 11 وشوي بعد، ولكن بعد ما نتوقف لموجز لأهم الأنباء مع الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية.
1: تمام الساعة 10 صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. رئاسة الأركان العامة للجيش تعلن أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدت لهجمات صاروخية وطائرة مسيرة معادية. مملكة البحرين تشدد على أن استمرار إيران في تحدي الإرادة الدولية يستجوب موقفا حازما، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ويؤكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية. مسؤول أمريكي يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بنائها في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد لنظيره الأمريكي أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي. روسيا تعلن اعتراض وتدمير 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان على هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. منظمات أممية تقدر تضرر نحو 7 ملايين شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيفة إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد الساعة 10 صباحا و36 دقيقة، أدنى مستوى للجزر الساعة 5 عصرا و45 دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت والوفرة 46 درجة، أنويصيب 45 درجة، جزيرة جارو 38 درجة، أم المرادم 39 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 27 درجة، الوفرة 26، أنويصيب 28، جزيرة جارو وأم المرادم 32 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 6 مساء و51 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: مراحل.
1: مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: متواصلين معاكم في مراحب، ونذكر في مساحة حلقة هذا اليوم والأخلاق ومكارمها، ومثل ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللي يحب يتواصل معنا على 22-41-351 و22-41-252. محمد المشعل، صباح الخير.
4: صباح الخير. هلا والله، هلا والله استاذ سعد،
3: اهلا وسهلا فيك، سعداء بسمع صوتك.
4: انا السعيد بالمشاركه، وشكرا لتحت الفرصه للمشاركه. نعم، مكارم الاخلاق ترى حتى في الخصوم هناك احترام، الخصوم بينهم احترام
3: فروسية.
4: نعم. استاذ يوسف بالاستديو، انا ما سمعت صوته. صباح الخير استاذ يوسف.
3: والله استاذ يوسف يسلم عليك، ان شاء الله باكر يكون موجود.
4: إيه، ان شاء الله، ان شاء الله دائما انتم حاضرين ان شاء الله في كل وقت في كل مكان. انا بس حتى اطيل عليك، بستعين عن قصه تروي. انا يعني احنا سمعناها حصان طرواده من احنا صغار بالدراسه، لكن بعد ما صار هذا الموفي الكبير بدأت اقرا الكثير.
3: نعم.
4: اليونان سكنتها ممالك كثيرة، مملكات كثيرة. بداية الفيلم شفنا أغمنون هذا الذي لا يحترم أحد، حتى ما احترم أخوه، ولما قال له نستعيد زوجتك من تروي كان رايح يغزي تروي واخذ الأخوه. لما بداية الفيلم الملك اللي قابله في تلسيا، واللي صار أثيل مع بوكريوس اللي هو رجلين يتحاربون، هذا الرجل بأخلاقه حتى في خصومه مع الملوك، ملوك اليونان كلها، كانوا يتنازلون له لأنه يقولوا له أخلاقك طيبة معانا. شوف، يتنازل للعدو لأن العدو أخلاقه طيبة. لما تناجر هذا غمنون بداية الفيلم اللي يتذكره، وقال له رجل ضد رجل، قال لازم أتحداه، ولكن هو التزم من أخلاقيات، التزم إنه لو أنت غلبتني راح أعطيك صلجان مال تلسيا، وإحنا نعمل لأجلك تحت أمرك.

0: بنفسنا ورجالنا. الأخلاقيات لا حدود لها، تعامل الأمم بالأخلاقيات، الدول والأخلاقيات الآن تطورت وصارت دبلوماسية. الدبلوماسية الآن تحترم، يعني البعض يستغرب أن هناك دول تتحارب وما زال بينهم تعاون، هذه يسمونها أخلاقيات. العداء في أخلاقيات من خلال الدبلوماسية. الإنسان دائما يمثل بلده ودينه ويمثل أهله ويمثل الجميع في الأخلاقيات. هي بحر عميق، ولكن مو صعب أن الإنسان يتغيّد فيه ويتمسك فيه ويتعامل مع الناس، حتى مع الناس، عفوا بالكلمة، اللي ما عندهم أخلاقيات، عندما تعامله بأخلاقك فأنت ترتفع وقد تغلبه وقد تفيده، لأنه راح يتعلم منك. وأنا هني لما أقول تعلم منك أقول أستاذ سعد ومن يسمعني مثال كبير بالأخلاقيات والشخصية الخلوقة. تحياتي وشكرا لكم.
1: الله يعطيك الصحة والعافية، وشكرا على مشاركتك أستاذ محمد، وإن شاء الله نلتقي دائما معك على خير. شكرا جزيلا.
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا يا الغالي.
1: شكرا جزيلا.
2: الله يعني بخلي بعض الناس بيزة بيسود، الله يعني بخليهم يروحوا البيت هم أكلوا حتى لازم تشوف الجيل. الله يعني بعد إذا ما سدينا دكانهم وخليناهم يبيعون ناري الخايس مثل رؤوسهم. ياو
3: هذه الساعة المباركة
4: يا ونعم ولا قبل الحوا الله تشلم يا رب قبل
3: ساعة قصة سالة
4: قبل
5: هلو ما عندنا لهم ما عندنا لهم خلاص
4: عدال غلام قول لهم تبون قبوط بعد 5 شهور
5: تبون قبوط
4: قبوط مو
5: قبوط
4: قبوط قبوط بالطريق
5: قبوط بالطريق
4: اي بالطريق اي 9000 يبا اعلم الهندي وعلى علمك انت انا ما ليش فيكم ترى
6: يا حبك حق شب النار تحت الجدوري والله ليب مهرج من مناقيل الطيوري وسلامتك
1: متواصلين معاكم وفي مراحب 2-2-4-1-3-250 مساحة اليوم مكارم الأخلاق. روح أقوم طارق. أم طارق صباح الخير.
7: صباح الخير يا أستاذ سعد.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيك.
7: أهلا بيك. دي مساحة يعني عظيمة جدا وحساسة جدا يعني. نعم. فعلا كل المساحات بصراحة بتاعتكم ما شاء الله عليكم يعني.
1: الله يسلمك.
7: الله يخليك. شوفي أستاذ سعد، يعني كلمة الأخلاق دي كلمة عظيمة في معناها، وفعلا زي ما قال أمير الشعراء أحمد شوقي، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فالأمم ذهبت أخلاقهم. كويس.
1: نعم.
7: يعني الإنسان اللي عنده أخلاق ده يعني إنه هو متربي تربية صحيحة. الأخلاق مرتبطة بالتربية.
1: نعم.
7: وبعدين يعني الـ الأخلاق دي لا تكتسب، وإنما هي طبيعة في الإنسان. الإنسان اللي تربى صح. بعدين والله يا أستاذ سعد يعني. نعم. أنا في شغلي كان وزيري دايما يقول لي أنا بشكر أهلك على تربيتهم ليكي، تخيل.
1: نعم.
7: وأولادي في الشغل بيقولوا لهم نفس الكلام، بنشكر.
1: نعم.
7: أهلكم على أخلاقكم العالية وتربيتهم فيكم.
1: هذا دليل أن يعني الآباء والأمهات هم يعني القدوة، وهم اللي يغرسون مثل هذه الأخلاق والصفات في أبنائهم. يعني
7: بالضبط، المفروض يبقوا الأهل هم قدوة لأولادهم فعلا. والأهل يعني إذا أخلاقهم عالية الأولاد حيطلعوا نفس الشيء، لأنهم اتربوا على كده. الأخلاق دي كلمة كبيرة جدا.
1: صح.
7: كلمة كبيرة جدا. وبعدين اللي عنده أخلاق يعني الناس تحترمه.
1: نعم.
7: الناس تحترمه ويشكروا أهله على تربيتهم ليه.
1: صح. يعني سبحان الله، يعني أم طارق يعني الأخلاق يعني عايشة معانا بحياتنا اليومية في كل تصرفاتنا.
7: طبعا.
1: قاعد نشوف كلمة الأخلاق موجودة يعني سبحان الله.
7: طبعا. وبعدين الواحد اللي عنده أخلاق حتى لو سافر في الخارج أستاذ سعد.
1: صح.
7: يعني في الخارج يشوفوه بيتصرف تصرف صح، أخلاقه عالية، بيقولوا ده جاي منين، من أي دولة،
1: سفير لبلده. صح.
7: بالضبط، بتمس المجتمع كله.
1: نعم.
7: فالأخلاق بتبين أنا من بلد ايه، اهلي مين، اتربيت ازاي، يعني الاخلاق هي كل حاجه، كل حاجه في الحياه.
1: اكيد ما في شك يعني. أوكي. شكرا لك ام طارق، الله يعطيك الصحه والعافيه وما نستغني عنك يعني.
7: الله يحفظك.
1: شكرا جزيلا.
8: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
9: والله انا عندي بلاوي زر،
10: هذه مملكتي،
11: بيني وبينكم انتم الاثنين واللي عندي بالموضوع.
8: لا تتردد، اتصل وخلصتك يا عبد.

0: متواصلين معاكم وحلقتنا ومساحتنا لهذا اليوم عن مكارم الأخلاق. شراكم الروح حق الآراء السديدة اللي دائما يتحفنا فيها أخونا الدكتور سليمان الدريع اللي معانا الحين على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك دكتور وصبحك الله بالخير.
1: يا هلا وسهلا، صبحكم الله بالخير وبركات وتصبيحة خاصة لك أخوي أستاذ سعد، وعساك على القوة، وأنت ما شاء الله دائما مبدع.
0: الله يسلمك وجودك دكتور.
1: الله يسلمك. أنا أقول الأخلاق شيء طيب لا شك، بس متى تظهر معادن الأخلاق والأخلاق الحقيقية؟ تظهر في وقت المشكلة، الأزمات، هني تظهر الأخلاق الحقيقية. الأخلاق اللي على سعة هذه يمكن الكل يقدر يتصنعها، يقدر يعني يموح على الناس، ما يكون حقيقة. لكن الأخلاق الحقيقية اللي تظهر من القلب هي اللي تظهر وقت الأزمات. ويجمع هذا كل حديث واحد للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول أنت مثل ما يقول ابن القيم، يقول جماع الأخلاق كلها في ثلاث كلمات: أن تصل من قطعك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تعطي من حرمك. يعني ما تقابل الإساءة بالإساءة. هني لأن النفس بطبيعتها تحب الانتقام، لكن اللي يستطيع الله يوفقه على نفسه ويستطيع أنه يسيطر عليها ويقابل الإساءة بالإحسان، هذا صراحة أعلى درجات الأخلاق. مو كل إنسان يوفق لها. يعني حتى لو نشوف أئمتنا وعلمائنا السابقين، الإمام مالك مثلا أحد تلامذته كان الله عطاه قوة ذاكرة، يقول قعدت مع الإمام مالك 20 سنة، في السنة الأولى حفظت كل اللي عنده، وقعدت 19 سنة أتعلم الأخلاق والأدب، فيا ليتها كلها كانت في الأخلاق والأدب. يعني لما تشوف الخلق أمامك تطبيق عملي أبلغ، ولذلك أولادنا محتاجين إلى التطبيق العملي أكثر من الكلام. محتاجين إلى كل يشوف أبوه قدامه فعلا، لما يقطعون في أرحامه يوصلهم، لما أحد يسيء له بالطريق ولا بكذا يسامحه ويعفو عنه. وهذه صراحة هي أعلى درجات الأخلاق اللي إحنا محتاجينها ونذكر فيها أنفسنا. والله تصدق أخوي سعد، مرة أنا سمعت شخص يسولف بالدوانية عن شخص ما هو معروف، ليه الحين أنا ما أعرف اسمه، بس أعجبت فيه وحبيت أتعرف عليه بس من موقف صار له. يقول واحد أساء له، وبالمقابل لما صار الباكر حطوا الريوق يتريقون، هذا شاف اللي أساء له استحى، لأن أمس أساء له واليوم قاعد جاي يتريق فراح، فالحقه هذا اللي أسيء إليه الحقه ومسكه وقال إيش دعوة، تعالي وسحبه من إيده وقعدوا يتريقون. شوف شلون السرعة وبياض القلب والأخلاق. مو كسب أخ يعني إعجاب الموجودين، حتى اللي سمعوا فيه كسب أخ يعني إعجابهم، وهذا صراحة من توفيق الله عز وجل. الإنسان ترى النفس كما يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لكن اللي يروض هذه النفس مثل الخيل، يقول عنها الشاعر: تطغى إذا مكنت من لذة وهوى، طغي الجياد إذا عضت على الشكوم. ويقول أيضا أحمد شوقي، يقول من لي برد جماح من غوايتها، كما يرد جماح الخيل باللجوم. يقول يا ليت النفس هذه لها الجام مثل الخيل، توديها يمين توديها يسار، بس أحيانا طاوعك وأحيانا لا، لكن اللي مر النفس على هذا الشيء لا تنقاد له مثل الخيل بالضبط.
0: ممكن يعني دكتور سليمان الدريع، ودنا يعني نسمع وجهة نظركم، يعني الأخلاق واللي يمسك نفسه عند يعني الغضب، يعني مثل ما قلت أنت يعني بالبداية وقت اللي نحتاج الأخلاق هني تطلع. يعني
1: صحيح صحيح، وهو وقت الأزمات، وقت المشكلة ولا وقت السعة، هذه يقدر عليها صاحب الأخلاق والمتصنع صح واللي خلقه صحيح. لكن وقت الأزمة، لما أرحامك، لما صديق يقطع فيك، لما كذا، تقابله بالإحسان وبالكلمة الطيبة. وأضرب مثال، قصة غريبة حصلت لابن تيمية، تناقش ويا واحد ألف كتاب وتناقشوا، فجاب هذا الشخص وتعاونوا على ابن تيمية وضربوه، وناس متعاطفين مع ابن تيمية قاموا وقفوا معاه، فكاد يكون فتنة في البلد. فطلب الأمير هذا الذي بدأ وضرب ابن تيمية وأساء له فهرب. صور أخوي سعد وين نخش؟ نخش في بيت ابن تيمية اللي ضربه، لأنه يدري أن هذا الرجل ما يعامل الناس بالمثل، يعامل الناس بالأخلاق والرحمة. فقعد عنده في بيته 3 أيام، مع أن أمس أنت أسأت له وما سوى شيء، وهو يعني ما رديت عليه العلم بالعلم، لا بالإساءة، ومع ذلك انخش في بيته 3 أيام، حتى ابن تيمية راح بعد ما هدى الوضع وشفع له عند الأمير وتركه. فهذه الأخلاق، والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يقابل الإساءة من أهل مكة لما أساءوا له بالأخلاق، بل مو بس عفى عنهم، أكرمهم، أعطاهم من العطايا والغنائم الشيء الكثير، حتى صار مضرب المثل. يقول مرة ابن عبد الملك رجاء بن حيوة مستشار عبد الملك بن مروان، لما مسك على ناس كانوا خرجوا عليه، فقال حق رجاء بن حيوة: شنو رأيك، شنو نسوي فيهم؟ قال له: إذا عاقبتهم فأنت مثل الناس، باقي الناس حدثاء وعاقبة، لكن إن عفوت عنهم فإن الله قد أعطاك ما تحب فأعطه ما يحب. والله شنو اللي يحب؟ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فدائما الله عز وجل يقابل العبد بالمثل، من يعفو عن الناس يعفو الله عنه، من يصفح يصفح الله عنه. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. احنا صراحة في الحين عندنا في الزمن هذا خاصة الذنوب كثيرة، فهذه الأعمال قد تكون هي تشفع للإنسان، مع أنها بسيطة، موقف واحد يشتري فيه رضا الله ويفوز فيه بسعادة أبدية، موقف واحد، خاصة إذا كان من ذوي رحم. يعني واحد تلقاه زعلان على قريبة بشيء تافه، لو أبدل الثاني كلمة طيبة لذاب هذا الجليد اللي بينهم، لكن الشيطان يكبر هذا يقول لا قابلة بالمثل، وهذاك يقول قابلة بالمثل. قابل، إذا متى تنتهي؟ متى يصفح بعضهم عن بعض؟ إذا كل واحد يقابل الثاني بالمثل. لكن يقول الرسول: خيرهم الذي يبدأ بالسلام، بمجرد أنه يفتح الباب راح يذوب هذا كل اللي كان بينهم، ويعرف أنه كان من توهيم الشيطان له.
0: نعم. يمكن دكتور ناخذ من وقتك بعد يعني دقائق، يعني قاعد نلاحظ يعني الحين الابناء اعمارهم على 10 سنوات 15 سنة، يعني يزعل على امه وابوه، ما يكلم امه وابوه، يعني وهو بهالعمر هذا، يعني يعني تخيل يعني ان بهالعمر هذا يقعد يومين ثلاثه ما يكلم امه وابوه على امور داخل البيت، يعني اه والله ولدي ما يكلمني، ولدي عمره 15 سنة 10 سنوات يعني.
1: صحيح. هذه أخوي أستاذ سعد، هذا أتوقع أنا أن من الغزو الفكري اللي برا، يعني لما يشوف المسلسلات الغربية والأفلام، إن لكن ديننا لما يشوف إحنا الأم تقص على أبنائها قبل الله ينامون، القصص اللي فيها دينية أو فيها من تراثنا الاجتماعي، شلون الابن مهما كان الأب معاه كان يقابله، كان ولنا الجنة تحت أو الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي حديث الغريب أن ما يعرفون كثير من الناس إن الجنة تحت أقدام الأمهات والوالدين، مو بس الأمهات، بس الناس كلها بالهم تحت أقدام الأمهات. لا، في حديث صحيح الجنة تحت أقدام الوالدين، وفي حديث ثاني يقول الرسول صحيح يقول رضا الله في رضا الوالد، ورضا الله في حديث الثاني الرواية الثانية رضا الله في رضا الوالدين، بس الأول شيء الوالد. لما يعرف أن مجرد رضا الله عز وجل العظيم بس بأن والدك يرضى عنك، ترى والدين ايش يبون منه؟ الحمد لله مكتفين، بس يبون الكلمة الطيبة، يبون الابتسامة، يبون السلام، يبون انك تقعد معاهم ما تلهب تليفونك بس. يعني تخيل 10 دقائق تقعد معاه ولا ربع ساعة مكيف ومرتاح، بس تسمع له باهتمام، كسبت رضا الله. وين تحصل هذا الشيء؟ ما اقول والله تقيم الليل كله وتصوم النهار، لا، تقعد معاهم كل يوم 10 دقائق ربع ساعة، وإذا كرروا عليك السوالف لا تقولي عندي خبر، لا، اسمعها مرة ثانية باهتمام كأنك أول مرة تسمعها. هذا تدخل عليهم السعادة وتكسب الرضا الله. أما إحنا فلذلك إحنا في سوق مزدحم الآن، كل واحد يعرض بضاعته، الغرب يعرض بضاعته، المسلمين لازم يكون لهم موضع قدم يعرضون بضاعتهم اللي هو دينهم وأخلاقهم من خلال القصص، المواقف، الأفعال اللي أمامهم.
0: عموما يعني كل الشكر والتقدير لك دكتور سليمان الدرع، وما نستغني عنك دائما، آرائك السديدة محل تقدير واحترام منا ومن المستمعين. الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: فيكم مع السلامة. شكرا.
2: صباح الورد.
3: صباح الفل.
2: أهلا وسهلا.
3: والمشموم الياسمين.
4: يا سلام. يا يا يا. آراء
5: ما لا داعي يبرر ويطور وكذا، لا والله ما حصل، ما قدر الله ما شاء الله.
4: أفكار متجددة
6: يتكلمون في ثلاث مواضيع تقريبا.
7: إيه طب وتخيل
4: لحظات عشناها بحب.
8: لا معلش أنا بحب البرنامج بتاعكم وأحبكم كلكم وأحبكم كلكم.
4: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحب
0: اللي ينضم إلى مراحب الحين، نقول مساحة اليوم عن الأخلاق ومكارم الأخلاق. واللي يحب يشارك 22-413-250 بمبارك صباح الخير.
9: يا صباح الخير، هلا أبو فهد، أصب عليك وعلى كل طاقم البرنامج الحاضر منهم الغايب.
0: أهلا وسهلا فيك.
9: الله يسلمك. الله يسلمك، أنا أسعد أكثر والله. الله يعطيكم الصحة والعافية. اليوم مكارم الأخلاق يمكن تكلمون عنها.
0: أكيد.
9: يعني مكارم الأخلاق ما تيجي بالساهل مثل ما يقولون، يعني الناس تعبوا على مكارم الأخلاق في الساهل، سواء شعار سواء يعني فرسان، يعني ناس كثير تعبوا على الكلمة هذه، لأن فعلا يعني صاروا عندهم مكارم الأخلاق. صار يعني عندك اليوم المروءة، يعني مروءة الشخص يعني في بعض المواقف، يعني مكارم الأخلاق، الكرم، حسن الأخلاق. اليوم أنت كل يوم علاقاتك الاجتماعية اليوم مع الناس لازم يعني عرضة أنك تكون يا فوق يا تحت، فشنو أخلاقك، شنو اللي تربيت عليه في بيتك، هذا هو اللي ساعدك اليوم يحطك في مراتب مكارم الأخلاق. ما هي سالفة والله أن الواحد تصنع يصير مكارم الأخلاق، لا، يعني شيء جبلت عليه في أسرتك في بيتك، تشبعت منه من أمك وأبوك، أخذتها من جماعتك، أخذتها من ناسك اللي حولك، اللي فعلا فلان والله ينذكر بالخير، فعلا بكرة لما يقولون الله يرحم الشايب اللي جابك، الله يرحم في الدواوين. فهي مو سهلة أن اليوم الواحد أنه يعتلي يعني هامة مكارم الأخلاق، وأنه يقول والله فلان فيها شهامة وفيها غيرة وفيها نخوة وفيها فزعة وفيها أمور كثيرة. أخوي أبو فهد،
0: يمكن أبو مبارك قلت يعني كلمة وايد يعني جميلة، هي التصنع. يعني الإنسان إذا تصنع الأخلاق بيرد على طبع السابق، والناس يعرفونه، يعني حتى لو قال كلام طيب وهذا عارفين إنه يعني لا سوابق، إنه يعني بإمكانه يرد إلى طبع القديم.
9: والله شوف، هي الإنسان كثر ما يقدر اليوم في ظل يعني هالمواقع التواصل وهالشحن وهالموجود وهالاستفزازات ومواقع التواصل، حتى في المجالس، حتى أتفه الأشياء اليوم، حتى المباريات في ناس يعني عندهم شحن كبير، ويعني حتى هذا الفريق فلان وهذا في استفزازات، فتصير مرات يعني ما توصل لهالمرحلة. أنت اليوم يعني في المواقف هذه تنكشف أخلاقك، يعني أنت إذا كرة قدم أخلاقك رايحة فيها، فما بالك في المواقف الثانية اللي فعلا تستدعي انك تكون صاحب مروءة وصاحب شهامة وصاحب موقف واحترام حق الناس، خصوصا اليوم المجالس الدواوين هي اللي تكشف معادن الناس. يعني اليوم في المجلس اذا صار نقاش او شيء، الانسان يا يطلع السيء ما عنده، يا يطلع الجميل، او انه يصمت. فالواحد يعني يميل للصمت يمكن احسن، الصمت ان الواحد ولا انه يتدخل في امور ويدش في متاهات وجدال وعقيم وكذا، فتكشف ينكشف كل اوراق الناس.
0: مجرد ما يتكلم تكلم لي اعرفك، يعني اول ما يتكلم يبين خلاص من اول جمله، يبين للحضور يعني هو شنو.
9: وفي ناس يحبون استفزاز، يحبون استفزاز طرف الثاني، يعني يشوفونه مثلا محترم طيب كذا، يحاول كثر ما يقدر انه يستفزه، يطلع يعني يحد على السيء من الكلام او السيء من الراي. لكن الواحد كثر ما يقدر، احنا بنقول ما احنا ملائكه اللي نتكلم الحين وننظر وكذا، لكن احنا نتمنى ان نزرح الخصال هذه في عيالنا، المروءه، وانك سالفه اني مالي شغل بحد وامشي، اوكي مالك شغل بحد لا تعرض الناس، لكن لما تشوف موقف يستدعي انك تكون في رجل في هالموقف، تساعدك مسكين، تساعدك واحد رجل كبير في السن، تساعده في مثل في الصيف، تساعد سيارته تعطلت، تساعده مثلا تشيل اغراض عن احد، مواقف كثيره اللي فيها مروءه وفيها لازم نعلم عيالنا ان هالمواقف والله ما له شغل، كل انسان يعيش سلبي في هالمجتمع ماكو فايده. الناس تكمل بعض، الناس للناس مثل ما يقولون.
0: أكيد ما في شك. شكرا أبو مبارك، الله يعطيك الصحة والعافية، ما نستغني عنك أبو مبارك دائما يعني عزيزان. نسعد بصوتك يعني.
9: يا حبيب تحياتي لك، مع السلامة.
7: بمراحب نختلف بذوق،
10: كلنا مرينا على المراحل هذه.
7: ونتحاور بذهن.
11: أنا صراحة موضوعكم استفزني وخلاني أشعر.
12: نتعامل برقي.
13: شفت في طريقك وعجبت شلة. لا لا لا.

0: نروح حق أم حمد من البحرين. أهلا وسهلا فيك محمد.
1: يا أبو فهد
0: أهلا وسهلا فيك.
1: مني قد الشوق ولا ويا بيوه مني قد الشوق ولا ويا أبو مبارك راي غير وطلال. السلام عليكم.
0: الله عليكم السلام.
1: مبارك عليكم.
0: أول شيء نبي نقول لك شغلة، زميلنا هاني المخيال المعد توا واصل من البحرين وعطاني حلويات حمد عبد اللطيف يوسف الشويطر كاهي على الهواء مع المتاي. فأهلا وسهلا فيك. فريحة البحرين موجودة بالاستديو
1: بكم ومكانكم البحرين ديراتكم الثانية.
0: ما في شك ما في شك أهلنا
1: من الأمن والأمن عليكم وعلينا إن شاء الله.
0: آمين يا رب العالمين.
1: طبعا اليوم يا أبو فهد تكلموا عن الأخلاق.
0: صح.
1: طبعا هذه مكارم الأخلاق، والأخلاق بني ما تقول يرضع هالواحد وهو في بيته وهو صغير بين أمه وأبوه. يعني مو معقولة حنت أبو مبارك إن الإذاعة وابو فهد ان الاذاعه علمتك الاخلاق. لا انت متعلم عند هلك، اسال الله يحفظك ان شاء الله. حد يبين عجبني بمبارك، تحياتي له واحترامي، يوم قال صح في ساعات في المباريات الواحد اللي مثل تقولي شط عمره يبين العدل كلام واللي مو بعدل يطلع منه. فهذه يعني احنا الاشياء ما نتمناها. بعض البثوث تشوف سب في سواء بناس راقية مثلك وشروات، فاحنا نقول ترى ندل على شيء. كم يسوى يا ابو فهد اللي قال رحم الله والديك على من رباك؟ هذه الطقي سبع سماوات، واحد يقول الله يقرب له فلان او فلانه ما ربوها اهل في البيت، يعني يلعنون في والدي الواحد ويقطوا الكلام على والديك. ترضاها انت يا بني ادم احد يقلط عليك وعلى والديك والسبه؟ انت قمت بشيء لا اخلاق اي سوى من نطق او حركه او شيء سويته، فهذه يعني شيء كأنك راضي على والدينك وعلى من رباك. لكن شوف الشيء زين أنت تتقي دائما الواحد بأخلاقه، شو بيودي وياي يبقى الواحد خرجة بيضة وعملك يا صاحب العمل وذكراه كذين الطيب اللي يتذكرون الواحد وهو ميت يترحمون له. هاي الواحد يترحم حق الميت رواد شيء عظيم، دي ما تشتري بفلوس. أنت قرا الفقه حق الميتين كلهم، هاي شقد لك حجر. يعني احنا نقول الاخلاق يعني لازم تكون في القمه، مو بالجمال ولا الشنطه ولا الساعه وما عندي اخلاق. والله لو واحد يحط له شيء اقول لك البس له خيشه، عنده خلوق عند الله احسن من اللي يحط له الرز رويز وحط له السياره وما عنده اخلاق. خضيبه مالك لك وطيبك للناس مقيوله قبل، هذه الاخلاق. وانتم ما شاء الله اخلاقكم، شوفوا شو احنا نتصل فيكم من البحرين من دول. يعني شوفوا انا باستقلال وده تأثر لنا سمعي يطر شيء، لانه صعب يحصل مثل ما تقول الاتصال، وصعب يعني يحصل عندنا النت هنا. ناس كانت من الهواز تحاكينا من كل مكان، هاي البيت العود يا ابو فهد
0: وانتم
1: قريب عليك عارفه الله يطول عمره. واخلاق الناس خلتنا طلعنا اخوات من هالبرنامج، اخوان عيال من برنامج مراحب ومذيعين، سيرة المذيعين انت والصراحة وطلال وفريدة واللي قبل كونا وبيوهر، يعني ممكن ازور ياسين هذه يعني وش اسمه خليفة اللي شو يسمونه الله يذكره من طائر النساء، ناس يعني صقر الله يذكرها بالخير، يعني ناس صقر وقير وقير اللي كانوا معانا في هالبرنامج حبيناهم. وهالناس الطيبة اللي وراء الحين بمخيال، وعندك ياسين أول قبل وحين الله يحفظها الفراشة حبيبتي سوسن، وكلهم ترى ولا يعني يمكن ما تحضرني اساميهم،
0: واللي يعني هم يوجهوا لك التحيه بعد ويشاركونك نفس المشاعر. محمد الله يعطيك الصحه والعافيه، وما نستغني عن ارائك من البحرين.
2: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
3: وحاب تشارك؟
2: لا تتردد بالاتصال، ارقامنا داخل دوله الكويت 22413250 او 22413251، ومن خارج دولة الكويت 22413252.
3: صوتك ورايك يهمنا.

0: متواصل معاكم في مراحب ومساحة حلقة اليوم مكارم الأخلاق. نروح حق أم يحيى. أم يحيى صباح الخير.
1: صباحكم خير وبركة يا رب، وإن شاء الله كلكم بصحة وعافية والأمور طيبة، ويخليكم يا رب من غير شر أستاذ يوسف، وفي كل بركة يا رب أستاذ سعد بوفهد، ومن غير شر يعني.
0: أكيد يا أمير المجول، استحيا جميع الزملاء في البرنامج.
1: خليكم يحفظكم يا رب. والله أخواني وأخواتي يعني ما قصروا، وما شاء الله والكلام كله حلو، والله يحفظهم. فإن شاء الله إحنا نضيف شوية بعض الشغلات، ما راح نعيد الأشياء الحلوة اللي قالوها بصراحة. فبالنسبة للمكارم الأخلاق، أنا بس أوضح شغلة. الأخلاق في البعض يعتقد أنه شنو، شوية بس توضيح بسيط يعني. مثلا اللي يقعد مثلا نقول في الدواني قلت له قطات هني غشمرة عفوا، ممكن يتكلم هني وهناك، فهاي يقولون أخلاقه حلوة. أنا أسمع كذي يعني في المجالس، بس لي تقعد شوية زيادة معه وتدقق تشوفه ترى هاي غشمرته يعني قطاته، ممكن يقول كلمة ما لازم تنقال عن مؤذية مثلا. بالضبط، بس هم ماخذين ان هذا كثير الضحك، وهذا مو هذه الاخلاق المقصود فيها ابدا، مو هذه الاخلاق. هي شنو؟ اول شيء ان هذا الانسان، اول حط رقم واحد، انه ما يكذب. الكذب بعيد عن دائرة الإيمان، يعني أول ما الإنسان عندها الخصلة والعياذ بالله بيطلع برا الدائرة، يطلع يعني يصير بعيد، يصير أصلاً الله يعينه. إنزين، هو ممكن في أشياء ما يقولها في من يعني خاصة بحياته، ممكن ما يقول هذا شأنه، بس لا يكذب. هذا الكذب يطلع برا، ما في أصلاً، يبعد عن مكارم الأخلاق. غير الأشياء اللي ذكروها أخواني، وما شاء الله تبارك الرحمن. فأنا أقول هي الأخلاق، هي اللي تبني الحياة، هي اللي بنت. إذا شفت في مكان في حياة يعني في أخلاق، في ناس قاعدة هي عارفة شنو اللي لها واللي عليها مثل ما نقول، لأن بدونها ما تنفع الشعوب ولا المجتمعات ولا تصير. فاليوم شنو أرد أقول، بس أنا أقف على نقطة واحدة اللي هي من اليوم يقول الحق لو على نفسه. هذه تدخل في دائرة الأخلاق. يعني أنا اليوم في خطأ في العمل، قصور، أقوله وأقول أنا والله قصرت وأنا أتأسف، وهذا كان الخلل هني صار مني أنا. هذا ما نشوفه، هذا وايد مهم أن اليوم أن الإنسان يقول هذه الكلمة. هاي يقولك قول الحق ولو على نفسك يا أمي، فهذه تريح الناس، التعامل يصير حلو، العلاقات طيبة، مو كل من كأنه ما له خص وما له شغل واحد يقطع الثاني. أنا هذه وايد تهمني هالشغلة، عشان كذي تكبر المشاكل ويكبر الموضوع ممكن، ويطلع ويصير يوصل يعني، وما كان المفروض يعني يصير بهالحجم. فأنا أعتقد أن هذا من ضمن الأشياء المهمة اللي إحنا لازم ننوه عنها. الله يحفظكم ويبارك لكم.
0: شكرا لك أم يحيى على هالمشاركة، وما نستغني عنك دائما في أي مساحة في مراحب. يعطيك الصحة والعافية، شكرا جزيلا.
1: إياكم شكرا حفظ الرحمن.
2: مراحب، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
3: أنا كزوج أني أتعب وأشقى وأجيب الراتب أحطه في إيد زوجتي وأحطه في بيتي وأقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
2: يناقشك ويقدر وجودك.
4: هو المسؤول، هو الأب الأسرة، هو العمود الأساسي للبيت.
2: رأيك له صدى وصوتك له مدى.
5: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
2: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت.
6: أنا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: متواصلين معاكم في مراحب الروح حق صاحب الآراء الجميلة جدا أخونا أبو فيصل الضفيري. أبو فيصل صباحك الله بالخير.
1: هلا هلا أبو أخوي سعد خلف ونعمين
0: الله.
1: ونعم الطاري، من سمعت الصوت قلت هذا أخوي، هذا هو
0: الله يسلمك،
1: والله
0: نسعد بسمع صوتك أبو فيصل.
1: أتشرف منك ومن
0: أنت الشرف
1: أخواني وسماع أصواتكم أنت والأخوان والغايمين على البرنامج.
0: يبادلونك نفس المشاعر.
1: الله يطول عمرك. أول شيء لو أني بنشكر، نشكر الله سبحانه وتعالى إن الله جابكم لنا وجمع أخواننا اللي غايمين على البرنامج، وصراحة برنامج شهادتنا فيه والله العظيم للأمانة. أنا من القديمين، من المؤسس، ما بقول مؤسسين لكن من القديمين معهم. هذه وحدة، وكسبت أخوان وتثقفنا منهم وتعلمنا منهم، والله العظيم الله يبيض وجهكم ووجه كل من فكر في هالبرنامج وحط البرنامج. اي والله
0: الله يسلمك يا ابو فيصل. شنو تقول على الاخلاق ومكارمها ابو فيصل اليوم؟
1: الاخلاق قاعد اتعلمها، اقول لك اتعلمها منكم، تعلمنا من اخواننا المشاركين والمستمعين، يعني الذرابه والكلمه الحلوه، ولا فيه شيء يعني زله ولا منه ولا كلمه كذا. والله العظيم انا عن عمري 68 سنة والله لحد الحين قاعد أتعلم منهم، وتعلمت منهم من إخواننا، من حريم، من خواتي وإخواني، ما بيقول حريم الرياجيل، لا أقول إخواني وخواتي، يسمحوا لي بالكلمة إن طلعت، لكن إخواني والله أنتم الثقافة وأنتم العلم وأنتم كل شيء، وعسى الله يجمعكم ولا يفرقكم ويحفظ خليجنا من كل مكروه.
0: آمين يا رب العالمين. ودنا نتكلم معك على الديوانية والأخلاق اللي موجودة بالديوانية، وشلون يعني أيضا تعلم الأخلاق والمراجل مثل ما يقولون.
1: شوف أقول لك شغلة، حنا لازم نحرص، حنا الحين السن هذا لازم نحرص على عيالنا الصغار، ناخذهم معانا الديوانيات. ترى مو عيب إذا خذيت ولدك معك الديوانية، أو ولد ولدك الديوانية، أو ولد بنتك الديوانية، اخذه وعلمه. الديوانية مركز، الديوانية قاعدة، والله العظيم أول شيء تروح منه الهيبة، تروح منه الربكة، يروح منه الخوف، ويتعلم مني ما يخالف، خلوه غلط، هذا جاهل، وشوية شوية شوية بعدين مع الزمن. والله يا أخوي والله إنه يتعلمون، وحنا تعلمنا هالشكل، يأخذونا طال عمرك وبكل أدب، نقعد زاوية بس عينه الشايب الله يرحمه رحمة المسلمين يطالع عينه علينا، ايش نقول ايش نتحرك، وبس يقرص بعينه نقوم. يعني هذه الثقافة. انا اقول نصيحة، اخذوا عيالكم وعلموهم على الديوانيات، والله هذه اكبر منفعة لكم ولهم. الله يحفظكم ان شاء الله.
0: امين يا رب العالمين. شكرا لك ابو فيصل الضفيري، الله يعطيك الصحه والعافيه، الله يطول بعمرك، ودائما ان شاء الله نسمع صوتك على خير دائما.
1: عمرك يا اخوي مشكور.
0: مرحبا.

الزملاء قاعد يبلغوني في البرنامج ان الامتحانات الثانويه الصف الثاني عشر انتهت اليوم. نتمنى ان شاء الله لهم التوفيق وان شاء الله تطلع النتائج باسرع وقت ممكن، ومو بس ينجحون يحصلون على النسب اللي يبونها واللي توجههم ان شاء الله للكليات اللي يحبونها، وان شاء الله هالنسب ترضي ابائهم ايضا وامهاتهم. الله يعطيهم الصحه والعافيه، وان شاء الله نفرح جميعا بظهور هذه النتائج. والتحيه موصوله ايضا للمعلمين والمعلمات ولجان التصحيح على هالجهود الكبيرة اللي بذلوها خلال الفترة المقبلة. مفروض الحين نسمع الناجح يرفع يده.

0: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
1: وحاب تشارك؟
0: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 224-1-3250 أو 224-1-3251، ومن خارج دولة الكويت 224-1-3252.
1: صوتك ورايك يهمنا.

0: اليوم عبد الحليم قال الناجح يرفع ايده كل الزملاء رفعوا ايدينهم الا واحد، شكله ما اخذ دور ثاني ايامها. انا بالثانويه جبت 51%، ابوي الله يرحمه ذبح لي ذبيحه. على فكرة على أيامنا 51% كنا 91% حاليا. الرد على مساحتنا لهذا اليوم مكارم الأخلاق لأي تواصل 224-3-250 224-3-251 224-3-252. الزملاء يقولون إن شاء الله راح يخلصون حلقة كاملة مجرد ما تظهر نتائج الثانوية العامة الصف 12، إن شاء الله راح يستقبلون يعني التهاني والتبريكات من الناجحين وأصحاب النسب العالية بإذن الله تعالى. عموما احنا متواصلين معاكم ومرحب.
1: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج احد يسمعنا ويشاركنا الراي، برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الراي.
2: والله انا عندي بلاوي
3: هذه مملكتي،
4: بيني وبينكم انتم الاثنين واللي عجب الموضوع.
1: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعلى.

وإحنا قاعد نتكلم على مكارم الأخلاق، يعني يجب علينا جميعا أن نحرص على التحلي بالأخلاق الحسنة في كل تعاملاتنا، أن نجعل من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في القول والعمل، وأن نربي الأجيال القادمة على القيم النبيلة.

0: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
1: متواصل معاكم في مراحب مساحة هذا اليوم مكارم الأخلاق. لأي تواصل معانا 224-3250 حقيقة يعني الكلام كثير عن الأخلاق، يعني الأخلاق الحسنة يعني لا تكتسب بالكلام فقط، بل تحتاج إلى تدريب وممارسة مستمرة منذ الصغر. الأسرة أيضا لها دور كبير في غرس القيم والأخلاق في نفوس الأبناء، وكذلك المدرسة والمجتمع ووسائل الإعلام. وعندما يرى الطفل القدوة الحسنة أمامه يتعلم السلوك الصحيح بسهولة، لذا يجب على الجميع أن يكونوا قدوة في الأخلاق والتعامل الراقي.

0: أم وليد صباح الخير.
1: يا صباح الورد، يسعد صباحكم.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية.
0: وياك إن شاء الله.
1: صراحة من أجمل أجمل أجمل مراحب صراحة اللي أحب أنا أني أحب أشارك، لابد أني أحب أشارك فيها.
0: أهلا وسهلا فيك وسعداء جدا بمشاركتك. تفضلي أم وليد.
1: الله يحفظكم. بالنسبة حق مكارم الأخلاق، يعني حلو الإنسان أنه يكون عنده أخلاق برا وداخل البيت.
0: نعم صح.
1: إيه نعم. وبعدين هذا الشيء أصلا يعكس عليه حتى خارجيا. والإنسان المفروض يكون متميز بهالشيء، لأن الناس برا أنواع، فلازم أنا في أخلاقي أعكس هالشيء في برا عند يعني عند كافة الناس اللي برا، لأن كل واحد يك من بيئة وفي من مكان وطريقة في أسلوب وطريقة في جلي، فأنت ما لازم تتجانس وتعرف تتعامل مع البشرية اللي برا.
0: نعم. شكرا لك أم وليد على مشاركتك في هذه المساحة عن مكارم الأخلاق. احنا نقول 2241-350 2241-351 2241-352. راح نتوقف إن شاء الله مع موجز لأهم أنباء الساعة 11 صباحا، وننتقل إلى الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية.

0: تمام الساعة 11 صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين فجر اليوم داخل المجال الجوي الكويتي، وتم التعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار، ويؤكد أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية. مسؤول أمريكي يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بنائها في منطقة مضيق هرمز. الرئيس اللبناني يؤكد لنظيره الأمريكي أن الدولة اللبنانية ستتحمل مسؤوليتها في تنفيذ الاتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي. أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية، وموسكو تعلن اعتراض وتدمير 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان على هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. منظمات أممية تقدر تضرر نحو 7 ملايين شخص جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحل. مو كل كلام يحتاج ترتيب، ولا كل راي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
2: صباحكم خير وبركة يا رب.
3: العزيز حبيب، كنت أتمنى.

0: يمكن يعني في الختام ومساحتنا عن الأخلاق ومكارم الأخلاق، يعني تبقى الأخلاق أعظم ما يملكه الإنسان، فهي زينة النفس وعنوان الشخصية الراقية، وبها ترتقي المجتمعات
1: في ظل تذبذب الأسواق
0: وتحقق السعادة والاستقرار. فالأمم تبنى بالقيم النبيلة والمبادئ السامية التي تجعل الإنسان نافعا لنفسه ولمجتمعه، وكلما تمسك الناس بمكارم الأخلاق مثل الصدق والأمانة والتسامح والاحترام والتعاون أصبح المجتمع أكثر أمنا ومحبة وتماسكا. في الختام نقول الله يحفظ الديرة وأهلها من كل مكروه، وعاشت لنا الكويت وعاشوا أهلها. في الختام هذه تحية حلوة من فريق عمل برنامج مراحب، من الإعداد هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي، من التقديم سعد خلف، التنسيق والمتابعة سوسن بوشهري، الهندسة الإذاعية أنفال العياف، التنفيذ على الهواء سارة الفرج، مع تحيات مخرجنا مشاري الرباح.
2: أثير متنوع، فن، معرفة، تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

الشتعطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: يعني خلاص، يعني خلاص أرخصتنا ما تبينا، يعني خلاص أرخصتنا ما تبينا، نقطع رجالنا منك مرة وننساك، يعني خلاص أرخصتنا ما تبينا، نقطع رجالنا منك مرة وننساك، قفلت باب المعرفة وانتهينا، وشهاد لو نسمع مع الناس ضرياك، يعني خلاص أرخصتنا ما تبينا، نقطع رجالنا منك مرة وننساك، قفلت باب المعرفة وانتهينا، وشهاد لو نسمع مع الناس ضرياك، لو رحت عنا اليوم باكر تجينا، لولاك ما عشنا مع الحب، لولاك أنت الحبيب، أنت الحبيب اللي بهجرك بكينا، يا ما تلوعنا على أيام فرقاك، أين الليالي، أين الليالي اللي بقربك قضينا، يوم أنت مرضيني وأنا أقوم برضاك، يعني خلاص، يعني خلاص أرخصتنا ما تبينا، نقطع رجانا منك مرة وننساك، قفلت باب المعرفة وانتهينا، وشهاد وشهاد لو نسمع مع الناس ضريالك، لو رحت عنا اليوم باكر تجينا، لولاك ما عشنا مع الحب، لولاك أنت الحبيب اللي بهجرك بكينا، يا ما تلوعنا على أيام فرقاك، أين الليالي، أين الليالي اللي بقربك قضينا، يوم أنت مرضيني وأنا أقوم برضاك.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
1: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء، لا غالب إلا الله.

في بساتين، كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين، جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليدي، بروضة دعمي فأكناف حائل ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغدي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجلدي، كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها كما قسم التربة المفايل باليدي. طرفة ابن العبد في معلقته الدالية يبين صور مدى القلق الذي يعيشه، كل نفس لابد لها من ورود الموت، فإن لم تمت في يومها ستموت في غدها، وإن تأخر هذا الغد فهو قريب كقرب اليوم من غدي. هكذا فإن الشاعر طرفة يعيش حاضره في قلق، يفكر دائما بأنه سيفارق هذه الحياة دون التروي من متعها، أو أن هناك مانعا يقف دون تحقيق مطلب المتعة الذي يسعى إليه ولا يمكن تجاهله وهو الموت. طرفة يصف البقاء بأنه كنز ينقص كل ليلة، وهنا يبلغ إحساسه الدرامي بمأساة الزمن وذروته، فالبقاء شيء ثمين لا يقدر، ولكنه لا يزال ينقص، وما لا يزال ينقص لا بد له من النفاد، والإنسان على ذلك رهن الموت مهما طال به الأجل. إيمان طرفة بزوال الحياة خلق لديه مضامين فكرية تتعلق ببعض القواعد السلوكية والاعتبارات، فهو يرى أن هذا الكون يخضع لقوانين جبرية صارمة، بل إن الإنسان في نظره خاضع لقوة إلهية تتحكم فيه، فعليه إذن أن يعيش مستمتعا بهذا الوجود في إقباله على اللذة الدائمة طوال عمره، وهو تشبث بالسعادة خوفا من ضياعها، وهي صورة يائسة تجاه حتمية الموت، وتلك إحدى محاولات الهروب من فكرة الفناء الرهيبة أو فكرة الخلاص من الموت، وهو ما عبر عنه بشكل مذهل كريم يروي نفسه في حياته: ستعلم إن متنا غدا أينا الصدي، أرى قبر نحام بخيل بماله كقبر غوي في البطالة مفسدي، ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم من صفيح

الضدي، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددي، أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى، لك الطول المرخى وثنياه باليدي.

هكذا يفهم الشاعر طرفة الحياة لذة وشهوة ونجدة وشجاعة وبطولة وإقداما. هكذا يفهم الشاعر الحياة كنزا ينقص كل يوم وليلة. وعمر الإنسان محدود جدا يقاس بأنفاسه وساعاته وأيامه ولياليه، ولا مفر من الموت، وأين المهرب من هذه الحقيقة الفاجعة؟ هذا الذي يختار كرام الناس وراذلهم، لا يفرق بين كبير وصغير وغني وفقير وكريم وبخيل، كريم يروي نفسه في حياته ويسرف بلا حدود، وبخيل يضيق على نفسه ويتشدد بلا حدود. من هنا كان لوم الشاعر للذي لامه على إسرافه ونجدته وشجاعته وسرعة تهوره وخوضه غمار الموت. من هنا تحدى الشاعر طرفة هذا اللائم أن يدفع عنه الموت وأن يخلده مع الخالدين. وأين هم الخالدون؟ كل إلى الموت صائر، وكل إلى هذا المصير غاد. فلماذا إذن لا يشبع المرء نفسه من شهوات الدنيا ولذات الحياة؟ ولماذا التردد والتلجج في ساحات الوغى؟ ولماذا الجبن عن مواجهة الفرسان ومنازلة الأبطال؟ أخشية أن يصرع ويقتل؟ فماذا إن هو لم يقاتل ولم يصارع؟ هل يخلد ويسلم من الموت الذي هو يترصده عند كل مرصد؟ ثم ينظر الشاعر طرفة بعد ذلك إلى صروف الدهر في إحساسه بالزمان، فيجده صائرا إلى الفناء، يشبهه بكنز ينقص كل ليلة إلى أن يفناك الإنسان في حياته وموته نتيجة شعوره بالزمان. وكأنه في نظرته هذه يعيش صراعا مع الزمن في إحساسه بأن العمر فان لا محالة، فحاول أن يحقق لحياته كل ما تظفر به من متعة.

كأن حدوج المالكية غدوة، خلايا سفين بالنواصف من ددي عدولية، أو من سفين ابن يامن يجور بها الملاح طورا ويهتدي، يشق حباب الماء حيزومها بها، كما قسم الترب المفايل باليدي. وفي الحي أحوى ينفض المرد شادن، مظاهر سمطي لؤلؤ وزبرجدي، خذول تراعي ربربا بخميلة، تناول أطراف البرير وترتدي.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفذ عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، لو أمكننا السفر عبر الزمن والجلوس في أسواق بابل أو معابد مصر أو ساحة أثينا لاكتشفنا حقيقة مدهشة. البشر لم يتغيروا كثيرا، كانوا يحبون القصص كما نحبها نحن، ويصدقون الشائعات كما نفعل نحن، ويبحثون عن تفسير للعالم حتى عندما لا يملكون الأدلة الكافية. وربما لهذا السبب لم يبنى التاريخ على الحقائق وحدها، بل بني أيضا على الأكاذيب التي صدقها الناس، وأحيانا قاتلوا من أجلها وماتوا دفاعا عنها، وغيروا مسار الحضارات بسببها. لعل واحدة من أقدم هذه الأكاذيب كانت الاعتقاد بأن الملوك ينتمون إلى عالم مختلف عن بقية البشر. في مصر القديمة كان الفرعون ينظر إليه باعتباره ابن الآلهة، أو تجسيدا لقوة إلهية على الأرض. لم يكن مجرد حاكم، بل كائنا يقع في منطقة غامضة بين الإنسان والإله. والغريب أن كثيرا من الفراعنة أنفسهم ربما صدقوا هذه الفكرة. فالكذبة عندما تتكرر عبر أجيال طويلة لا تبقى مجرد أداة سياسية، بل تتحول إلى حقيقة نفسية يعيشها المجتمع

لكن الموت كان يملك رأيا مختلفا، فكل فرعون مهما بلغت قداسته كان ينتهي داخل تابوت حجري مثل أي إنسان آخر. كانت المومياء في النهاية الشاهدة الصامتة على أن الآلهة المزعومة تموت هي أيضا، وربما لهذا السبب بذل المصريون كل ذلك الجهد في بناء المقابر، ليس فقط لحماية الجسد بل لحماية الفكرة نفسها من الانهيار.

في بلاد الرافدين ظهرت كذبة أخرى لا تقل قوة، وهي الاعتقاد بأن قراءة حركة النجوم تكشف المستقبل بدقة كاملة. صحيح أن البابليين قدموا إنجازات مذهلة في علم الفلك، لكنهم مزجوا بين الرصد العلمي والتنبؤ الغيبي بطريقة جعلت الملوك أحيانا يتخذون قرارات مصيرية بناء على مواقع الكواكب. كان الكسوف الشمسي أو ظهور مذنب كافيا لإثارة الذعر في البلاط الملكي. من الطريف أن بعض الكهنة كانوا أذكى من أن يصدقوا كل ما يقولونه. تشير بعض النصوص إلى أنهم كانوا يتركون تفسيرات متعددة للنبوءة الواحدة، بحيث يبدو أنهم أصابوا في كل الأحوال. إنها نسخة قديمة جدا من الحيلة التي لا تزال تمارس حتى اليوم. قل شيئا غامضا بما يكفي، وسيجد الناس طريقة لجعله صحيحا. أما الإغريق الذين قدموا للعالم الفلسفة والمنطق فلم يكونوا أقل عرضة للخداع. لقد صدق كثير منهم أن بعض المعابد تمتلك القدرة على نقل رسائل الآلهة حرفيا إلى البشر. كان الناس يسافرون مسافات طويلة ليستمعوا إلى كلمات الكهنة والكاهنات، ثم يبنون قراراتهم السياسية والعسكرية على تلك الرسائل.

كل حضارة تقريبا صدقت ذلك بطريقة ما. الأشوريون اعتقدوا أن قوتهم ستستمر إلى الأبد. الفرس ظنوا أن إمبراطوريتهم لا يمكن أن تهزم. الرومان وصفوا مدينتهم بأنها المدينة الأبدية. وحتى الإسكندر الأكبر الذي وصل بفتوحاته إلى حدود لم يبلغها أحد قبله تصرف أحيانا وكأن الزمن نفسه أصبح خادما.

بل طموحة. مع ذلك اختفت جميع تلك الإمبراطوريات. إنها الكذبة التي تتكرر أكثر من أي كذبة أخرى في التاريخ. كل جيل يظن أن نظامه مختلف وأن قوته استثنائية وأن الانهيار حدث للآخرين فقط، ثم يأتي المستقبل ليثبت العكس.

0: عمق التاريخ.
1: من بين الأكاذيب الغريبة أيضا الاعتقاد بوجود شعوب عجيبة تعيش عند أطراف العالم. كان بعض الإغريق والرومان مقتنعين بوجود أقوام برؤوس كلاب أو رجال بلا رؤوس تحمل وجوههم على صدورهم، أو شعوب تعيش مئات السنين دون أن تشيخ. قد يبدو الأمر مضحكا اليوم، لكن علينا أن نتذكر أن العالم كان واسعا وغامضا بالنسبة لهم. عندما تكون المعلومات قليلة يصبح الخيال وسيلة لسد الفراغات، وهنا تظهر إحدى القواعد النفسية الأكثر ثباتا في التاريخ. الإنسان يفضل أحيانا قصة خاطئة على فراغ بلا تفسير.

حتى فكرة الذهب نفسه لم تسلم من الأكاذيب، فقد انتشرت قصص عن جبال من الذهب تحرسها مخلوقات غريبة، وعن أنهار تحمل المعادن الثمينة في أراض بعيدة. كان بعض الرحالة يبالغون في وصف ما رأوا، وبعضهم يختلق ما لم يره أصلا، لأن الجمهور يحب العجائب أكثر من الحقائق العادية. من المفارقات أن بعض هذه الأكاذيب قادت إلى اكتشافات حقيقية، فالبحث عن مدن أسطورية أو كنوز خيالية دفع الناس إلى استكشاف مناطق جديدة، وكأن الوهم دون أن يقصد أصبح محركا للمعرفة. لكن أكثر ما يثير التأمل ليس الكذبة نفسها، بل استعداد البشر لتصديقها. لماذا نصدق أشياء لا دليل عليها؟ لماذا تنتشر بعض القصص بسرعة مذهلة بينما تموت أخرى؟

يقول علماء النفس إن العقل البشري لا يبحث دائما عن الحقيقة بل عن المعنى، فإذا قدمت للناس قصة تمنحهم شعورا بالأمان أو الأمل أو التفوق أو الانتماء، فإنها تمتلك فرصة أكبر للانتشار من حقيقة جافة لا تثير المشاعر. لهذا لم تكن الأكاذيب الكبرى في العالم القديم مجرد أخطاء معرفية، بل كانت احتياجات نفسية. كان الناس بحاجة إلى الاعتقاد أن ملوكهم أقوياء، وأن آلهتهم تتحدث إليهم، وأن مستقبلهم يمكن التنبؤ به، وأن حضارتهم ستبقى إلى الأبد. عندما ننظر إلى تلك الأكاذيب من مسافة 2000 أو 3000 عام، قد نبتسم أحيانا لسذاجتها، لكن الابتسامة لا ينبغي أن تدوم طويلا. فلو عاد أهل بابل أو أثينا أو طيبة إلى الحياة ونظروا إلى عالمنا الحالي، فربما سيجدون بدورهم أكاذيب حديثة لا تقل غرابة عما صدقوهم.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.

تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.

0: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع الثمانينيات، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولا إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيرا للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخف اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.
2: طارق، ممكن سؤال؟
3: بدأت تسأل. هلا سعاد، شنو؟ ترى أنا وايد مشغول.
2: لا يعني ممكن أعرف ليش شالوا العميل من عندي وحولوه عندك؟
3: والله ما أدري، بس أنا قاعد أشوف الأوراق أحس إنه في شيء غلط.
2: غلط؟ يعني شنو الغريب؟ ريال فاتح حسابه من زمان عندنا، وأنا اللي ماسكة أغلب معاملاته وأعرفه عدل.
3: ها؟ إيه زين تعرفينه.
2: زين شنو طارق؟ زين شنو؟
3: شنو تبين أسوي يعني؟ المدير هو اللي حول العميل عندي، مو أنا اللي طلبته. المدير اللي قال لي.
2: المدير؟ ها؟ أوكي ماشي.
3: إيه الله وياك. إيه كل أشياء غلط، وتبي بعد تبي العميل يتم عندها. أكيد شافوني أنا الكف، لأن أنا الشكاك. ماذاك جاي سوي؟ جاي بتجاسوي يا.

0: أهلا أهلا سعاد أمري.
1: أستاذ دقيقة إذا تسمح.
0: تفضلي.
1: بصراحة أنا مستغربة ليش حولت العميل عن طارق؟
0: وليش مستغربة لهالدرجة؟
1: أستاذ أنت تعرف طارق؟
0: إيه أعرفه.
1: إيه أنا خايفة يعني يقول شيء حق العميل ويطرده من البنك.
0: ها لهالدرجة؟
1: إيه لهالدرجة أستاذ، هذا نفس اللي مرة تهاوش مع عميله علشان طلعت التليفون تتصل وهو على باله تبي تصور المكان.
0: تذكرت.
1: إيه والحين قاعد يطالع أوراق العميل كنا يحقق بقضية.
0: سعاد اهدي شوية. ها
1: أستاذ طارق مو قصدي، بس تعرف سوالفة يعني عايش بعالم ثاني.
0: أدري. شوف يا سعاد، العميل هذا مهم جدا عندنا، وعلشان كذي بالضبط خليته عن طارق، فهمت؟
1: ليش؟
0: يا إيش بالحكي، أبي أشغله بشي يفيده بدل لا يقعد يراقب الناس بالبنك، فهمتي؟
1: عاد هذه صعبة بس ماشي أوكي.
0: لا تخافين، أنا مدير الفرع وأعرف شنو أسوي. المهم إذا في شيء تعالي كلميني، تمام؟
1: إن شاء الله.

0: شفتوا السعادة أول ما طلعت من المدير؟
1: مادة البوز مترين، شكلها حدا متنرفزة.
0: أكيد أول مرة يشال منها عميل مهم وينعب عن طارق.
1: والله المدير هذا يجازف.
0: أنا ناطر شنو بيصير.
1: لا أنت تدور السوالف رسمي.
0: يا معود أنت مشايف طارق من الصبح قاعد يقلب بالأوراق كأنه بيفضح شبكة كاملة.
1: إيه بس الله يستر لا يقول شيء للعميل.
0: لا لا إذا طارق شك بحد خلاص يعيش الدور للنهاية.
2: لو سمحت الأستاذة سعاد موجودة؟
0: مشغولة شوي.
2: أبي أخلص معاملة بسيطة.
0: سهالات تفضل عند الأستاذ طارق.
1: محمد أنت من صدقك؟
0: خلينا نشوف نبي أكشن.
1: والله إنك تحب المشاكل.
0: تتوقع شنو ردت فعل سعاد؟
3: ردت فعلي بشنو بالله؟
1: آه.
3: ها؟ لا لا لا لا لا كذي وايد. عميلتي الثانية بعد؟
2: ألو؟
4: ها بشوي خلصت؟
2: إي عندي خبر حلو وخبر مو حلو.
4: بديت تخوفيني شنو فيه؟
2: الحلو إنهم انقلوا الملف حق موظف ثاني. اي بس المشكله مو هني. الموظف الجديد وايد يسولف ويشك بكل شيء.
4: شلون يعني يشك؟
2: ما ادري غريب.
4: ايش قالك؟
2: يسالني شلون ياتيني وشلون عرفتي اني هني. يعني شلون بعرف انك انت موظف بالبنك؟ ايش تراني ما ادري حسيت ما يدري وين الله قاطه. تمام

0: إلى اللقاء مع حبيبة بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم.

0: فطرة اللسان. إذا كان الشعر هو ديوان العرب المنظوم، فإن النثر هو مرآة عقولهم وفطرة لسانهم، فهو الكلام الذي ينساب كالنهر الجاري، لا تحبسه الأوزان ولا تقيده القوافي، بل يستمد جماله من دقة اللفظ ونور الحكمة وروعة التصوير. في رحاب البيان اجتمعت فنون القول، فوقف النثر شامخا بألوانه الزاهية، وتقدمت الخطابة في مقام الفخر والنصح، فقالت: أنا صوت الحق في المحافل، بي تشحذ الهمم وتحقن الدماء وتهدى العقول، وقد كنت للعرب حصنا قبل تدوين الكتب. وما هي إلا لحظات حتى برزت الرسائل برقتها، فقالت: وأنا جسر القلوب وبريد الملوك، أحمل الشوق في طياتي وأرسم السياسة ببلاغتي، وقد جعلني الجاحظ وابن العميد عالما من السحر المنثور. ثم انضمت إليهما المقامة بمكرها وظرفها، تروي حكايات الأدب بسجع منمق يسلب الألباب. نظر ملك البيان إلى النثر وقال: لقد كنت لآيات القرآن الكريم وعاء، فارتقيت بأسلوبك إلى عنان السماء، وجعلت للعرب بيانا لا يهزم، ففيك الأمثال التي اختصرت التجارب والحكم التي نطقت بالصدق، لتكون الرفيق لكل فكر ناضج والبستان لكل خيال طامح. هكذا يبقى النثر ميدانا فسيحا للإبداع، لا يحده حد سوى جمال السبك وصحة المعنى. فإن كان الشعر رقصا على الإيقاع، فإن النثر مشي بوقار الملوك على بساط الحقيقة، ليظل كلاهما جناحين لطائر الضاد الخالد.
1: أزاهير العرب.
0: نبراس الأدب وبهارج النسب. نرتاد رياض العقل لنتبين جوهر التفاضل بين البشر، وكيف يرتقي المرء بخلقه وأدبه فوق دعاوى النسب والافتخار بالفانيات، ليحوز الشرف الباقي في محافل الرشاد. فنقتطف من مناهل الحكمة نظماً يهذب النفوس، حيث يذكر الشاعر أهل الزهو بأصلهم الطيني الواحد بقوله: أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب، بل تراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب.

0: قصة مثل. إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة. في بيت العرب تتشابك المشاعر وتتباين الطباع، وقد تنبت الخصومة في منابت المودة، فتصير الغيرة والريبة حديث المجالس. يقول المثل السائر إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة، والحماة هي أم الزوج، أما الكنة فهي امرأة الابن أو الأخ. ويصور المثل حالة من المشاكسة المستحكمة، حيث أولعت الحماة بتتبع كنتها، بينما غرقت الكنة في الظنة، أي التهمة وسوء الظن بما تضمره لها حماتها. لذا جاء هذا المثل في موروثنا العربي ليضرب عند وقوع الشر بين قوم صار التنافر بينهم طبعا والخلاف لهم أهلا، فيقال حينها إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة.
1: أزاهير العرب.
0: بديهة الشاعر في حضرة المهلبي. اتضحت فطنة الشعراء في تحويل زلات اللسان إلى درر من البيان، خاصة حين يكون المقام مهيبا يحبس الأنفاس، حيث تمكن الشاعر ببديهته من قلب العثرة إلى مديح باهر، ليبقى جمال الوجه وسحر الكلم شاهدين على بلاغة الموقف. حين دخل شاعر على الأمير المهلبي، وكان الأمير ذا هيبة وسطوة، فأراد الشاعر أن يحييه عند المساء بقوله: كيف أمسيت؟ لكن الرهبة غلبت فقال: كيف أصبحت؟ فعجب الأمير وقال: أهذا مساء أم صباح؟ فأطرق الشاعر قليلا ثم أنشد متداركا: صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح وظن ذاك مزاحا؟ فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا.

0: أزاهير العرب.
1: جوهر المدى في مآثر الندى. لا يقاس العمر بعدد الأيام وتعاقب الأعوام، بل بما يودعه المرء في خزائن الزمان

0: حسنات تبقى وآثار تزهر حتى بعد الرحيل. فالسنين أوعية، فعمر وعاءك بالمكرمات ليغدو عمرك قصيدة تتلى في محافل الخلود. أبدع شاعر المهجر وفيلسوف الجمال إيليا أبو ماضي في بيان قيمة الحياة الحقيقية حين قال نظماً: قل للذي أحصى السنين مفاخراً: يا صاح، ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها، في يقظة أم في عميق سبات. قم عد آلاف السنين على الحصى، أتعد شبه فضيلة لحصاتي. خير من الفلوات لا حد لها، روض أغن يقاس بالخطوات. كن زهرة أو نغمة في زهرة، فالمجد للأزهار والنغمات. تمشي الشهور على الورود ضحوكة، وتنام في الأشواك مكتئبات، وتموت ذي للعقم قبل مماتها، وتعيش تلك الدهر في ساعات. تحصي على أهل الحياة دقائق، والدهر لا يحصى على الأموات. العمر إلا بالمآثر فارغ، كالبيت مهجورا وكالمومات. جعل السنين مجيدة وجميلة، ما في مطاويها من الحسنات.
1: أزاهير العرب.
0: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.
1: قد تأتي الموعظة في كتاب، وقد تأتي في خطبة، وقد تأتي واقفة عند الباب في هيئة إنسان محتاج يختبر ما نردده من فضائل حين لا يسمعنا أحد.
0: كان حارث يحب الكلام عن الخير ويكثر من نصح الناس بالرحمة، وكانت ليلى تراقب الفرق بين لسانه ويده، بين ما يقول حين يجلس وما يفعل حين يمتحن.

0: من يطرق الباب في هذا المطر؟
1: لعله سائل آخر، لقد كثر الواقفون على الأبواب.
0: والحاجات أيضا كثرت يا حارث، لا الأبواب وحدها.
1: ماذا تريد؟
0: تمهل، لا تجعل أول كلمة منك أشد من المطر عليه.

0: رأى حارث رجلا مسنا مبتل الثياب لا يطلب إلا خبزا وبعض الدفء. في تلك اللحظة انكشفت المسافة بين الموعظة المحفوظة والموعظة المعمولة.
1: فليس الواعظ من يرفع صوته بالحكمة، بل من يخفض صوته عند حاجة الضعيف فلا يزيد انكساره انكساراً.

0: أدخل يا عم، أدخل يا عم، اجلس حتى يخف المطر.
1: وسنحضر لك طعاما دافئا.
0: كلمتك أوقفتني، كنت سأرده سريعا.
1: الموعظة يا حارث ليست أن تحفظ قولا جميلا، بل أن يوقفك هذا القول حين توشك أن تخالفه.
0: كنت أظنني رحيما.
1: كلنا نظن ذلك حتى يطرق الباب.

0: جلس الشيخ يأكل بصمت. وكان صمته أبلغ من الكلام. شعر حارث أن الرجل لم يأتي ليأخذ خبزا فحسب، بل جاء ليكشف له موضعا قاسيا في قلبه.
1: وبعد أن مضى الشيخ بقي أثره في البيت، لم يترك مالا ولم يترك رسالة، لكنه ترك موعظة حية أن الأخلاق تقاس عند المفاجأة.

0: يا ليلى، كم مرة تكلمت عن الرحمة ولم أفتح لها بابا.
1: ابدأ الآن، لا تجعل مواعظك معلقة في الهواء، أنزلها إلى يدك، إلى وجهك، إلى نبرة صوتك.
0: سأجعل عند الباب طعاما لمن يمر، سأجعل في لساني رفقا قبل السؤال.
1: هكذا تصير الموعظة عملاً.

0: أكثر الكلام عن الخير وما أقل الخير حين يصبح واجبا قريبا.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا أصدق المواعظ ما ظهر في اليد قبل أن يظهر.

0: Jason. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
2: خميس يا غنيمة خميس،
3: انت الحين مأخرني ومعطلني.
4: الله يصبرك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
3: اركض لاحق على رزقك.
1: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

0: 12:30 ظهراً في استديوهات إذاعة دولة الكويت.
1: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم مجددا مع حلقة جديدة في مطلع الأسبوع من برنامجكم الاقتصادي اليومي مؤشرات أسواق. أنا أحدثكم سعاد الموسى، أقدم لكم حلقة اليوم وتنفذ الحلقة على الهواء حنين البدر ومع مخرجنا محمد السلطان. مستمعينا، نبدأ معكم بسم الله. وفي آخر التطورات الجيوسياسية، رصدت بيانات ملاحية حركة تباطؤ كبير في حركة السفن المارة عبر مضيق هرمز، حيث عبرت 5 سفن فقط خلال أقل من يومين، وذلك بالتزامن مع تجدد تبادل الغارات بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف بشأن أمن الممر الملاحي الحيوي. ومن جانب آخر، توقع بنك مورغان ستانلي أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، لكنه أشار إلى أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 4% أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يدفعه لرفع الفائدة بنهاية المطاف. وأوضح البنك أن انخفاض أسعار النفط وتراجع تأثير الرسوم الجمركية يدعمان الإبقاء على السياسة النقدية الحالية، مع توقع وصول التضخم إلى مستويات أقل من تقديرات الفيدرالي. كما رجح إضافة ما بين 50 و60 ألف وظيفة شهريا خلال الصيف، محذرا من أن أي تسارع في التضخم أو تصاعد جديد للتوترات في الشرق الأوسط قد يغير توقعاته. وبالنظر مستمعينا إلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية للبورصة في مستهل التعاملات.

وذلك في ظل استئناف تبادل الغارات بين الولايات المتحدة وإيران واستهداف طهران بالصواريخ والمسيرات كلا من دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. وانخفض مؤشرات سوق الأول والعام بنسبتي 10.2% و5.2%، بينما ارتفع الرئيسي ب18.2% ونمى الرئيسي 50 ب49.2% عن مستوى الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات في تلك الأثناء بقيمة 5,640,000 دينار وزعت على 26,370,000 سهم وبتنفيذ 2,036 صفقة. وشهدت الجلسة ارتفاعا بخمسة قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2% و67.2%، بينما تراجعت ستة قطاعات أخرى في مقدمتها الاتصالات ب22.2% مع استقرار قطاعين اثنين.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أعلنت شركة بورصة الكويت أن شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري أصدرت تقريراً يوضح أسباب الخسائر وأثر عملية تخفيض رأس المال على الشركة والمساهمين وعوامل المخاطر المصاحبة لعملية التخفيض والتدابير اللازمة لذلك. وبحسب بيان المساكن للبورصة، يأتي ذلك عطفاً على ما أعلنته الشركة سابقاً بخصوص موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي ستنعقد في 7 يوليو 2026 لمناقشة إعادة هيكلة رأس المال ضمن خطة الاستمرارية. أعلنت شركة البورصة أن شركة الشعيبة الصناعية شعيبة أعلنت الانتهاء من إجراءات تخفيض رأس المال والتأشير في السجل التجاري لشركة التقنيات المتقدمة للوكالات العالمية التابعة. ووفق بيان شعيبة للبورصة، كانت الشركة قد أعلنت في مايو الماضي موافقة مجلس الإدارة على خفض رأس مال الشركة التابعة وبيع 60% من حصته بها، وذلك بقيمة 2838 دينار كويتي بنفس القيمة الدفترية. أعلنت البورصة أن شركة أعيان للإيجار القابضة التابعة لشركة أعيان للإيجار والاستثمار وقعت اتفاقية توزيع مع شركة صينية متخصصة في إنتاج وبيع المركبات. وأوضحت أعيان في بيانها للبورصة أن الشركة الصينية تحمل العلامة التجارية لي أوتو، ويستهدف من التوقيع ترويج وبيع منتجاتها في دولة الكويت بصفتها الموزع الحصري لها. وأخيرا أعلنت شركة البورصة أن شركة الوطنية العقارية أفادت بانتهاء تنفيذ إجراءات محل الاتفاقية التي وقعتها الشركة التابعة الوطنية الكويتية للاستثمار القابضة المحدودة لبيع كامل حصتها البالغة 50% من رأس مال شركة Mediterranean Investments Holding PLC بعد توقيع كافة المستندات اللازمة لنقل ملكية الأسهم. وبحسب بيان الوطنية العقارية للبورصة، قام المشتري في المقابل بعمل تحويل بنكي بكامل قيمة البيع المتفق عليها والبالغ 74 مليون يورو، ما يعادل 26,410,000 دينار كويتي وفقا للإجراءات المصرفية المتبعة في هذا الصدد.

0: أما الآن فننتقل معكم مستمعينا إلى تداولات السوق الخليجية وتحديدا إلى السوق السعودية، حيث ينضم إلينا من هناك الزميل شجاع السلطان. زميلنا الشجاع، كيف الحال؟ ونرحب بك في حلقة اليوم.
1: أهلا وسهلا فيك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا زميلنا شجاع، كيف تلخص أداء السوق السعودي لهذا اليوم إن كان ما بين الارتفاعات والانخفاضات؟
1: نعم، السوق السعودي اليوم يميل إلى طابع إيجابي لحد كبير. نتحدث إلى تماسك السوق، اللون الأخضر والأحمر تباين في الأداء صحيح، ولكن الإيجابية في زخم الشراء، السيولة النقدية جيدة حقيقة، تميل إلى الشراء أكثر من البيع، على الرغم من أن المؤشر يتباين بالأداء، لكن واضح أن هناك تمركز وأيضا محاولة لاقتناص الفرص. هناك فترة إعلان نتائج مالية بلا شك.

0: الثاني ستبدأ بعد أيام، لكن يبقى أن هذه الفترة قد تكون أيضا فرصة لتحسين النتائج والأداء بالنسبة للشركات على المستوى التشغيلي. وكما تعلمين أستاذة سعاد أنه في نهاية المطاف الأسواق حينما تكون على مقرب من النتائج المالية تمر بمرحلة من النوع من التمركز في بعض الشركات وأيضا تخارج من شركات أخرى وما إلى ذلك.
1: نعم، زميلنا الشجاع، يعني ما هي أبرز الإعلانات الموجودة لديكم في السوق، يعني سواء من ناحية أبرز نشاطات الشركات أو الاستثمارات أو الاستحواذ، وأيضا من بينها المستثمر الأجنبي؟
0: نعم، أعتقد أن نبدأ بالمستثمر الأجنبي لأنه الحلقة الأهم. نحن اليوم نتحدث عن سوق مفتوح بشكل كامل للمستثمرين الأجانب. السوق المالية السعودية حقيقة باتت واحدة من أهم الأسواق في مستوى العالم على مستوى نسبة تزايد المستثمرات الأجنبية كنسبة متناسبة تحدث وليست سيولة، باعتبار أن السوق ما زال سوق ناشئ مقابل الأسواق العالمية، لكن كنسبة تناسب هناك زيادة في التملك المستثمرين الأجانب. الحركة التي تحدث في السوق خلال الفترة الحالية هي حركة على أسهم شركات صغيرة. هذه الشركات الصغيرة نوع منها نوع مضاربي، فبالتالي تتحرك بأسلوب مضاربي بنسب قصوى من المكاسب أحيانا، لكن هذه طبيعة الأسواق. عادة على مقربة من النتائج المالية المتداولين يعني يعلمون أن هذه الشركات هي شركات مضاربية، فبالتالي لا يكون هناك أي أثر للنتائج المالية، ليس هناك أداء مالي قد يكون مؤثر، فبالتالي تنشط مثل هذه الشركات قبيل الإعلان فترة النتائج. في المقابل الشركات المتراجعة هي شركات محدودة جدا كنسبة انخفاض، أقصى نسبة أو أعلى نسبة انخفاض اليوم هي 2.5%
1: نعم،
0: تقريبا.
1: في أي قطاعات الأكثر تضررا اليوم؟
0: ما في يعني حقيقة قطاعات معينة، تباين في السوق بشكل إجمالي هذا التباين أنا أعتقد أنه تباين طبيعي باعتبار أن المؤشر أساسا هو يتداول بشكل يعني بتباين واضح. في السوق السعودي نحن نعلم تماما أن هناك قطاعات قد تكون أكثر قبوة باهتمامات المتداولين، قطاع البنوك، قطاع البتروكيماويات، قطاع التجزئة، أيضا بعض شركات التأمين. هذه القطاعات تشهد حقيقة تمركز عالي بالسيولة، ولكن في المقابل النشاط الحالي على الشركات الصغيرة وشركات المضاربة وهي سيولة مضاربية يعني بشكل خاص لا تؤثر على حركة السوق الإجمالية. نتطلع حقيقة أن تكون النتائج المالية في الربع الثاني محفزة للاستثمار بشكل أكبر.
1: نعم أستاذ شجاع، يعني هل توجد أنباء جديدة، أنشطة جديدة بالنسبة لاستثمارات المملكة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، كما رأينا يعني كما هو الحال مع شركة سبيس أكس الأمريكية، توجد مشاركة يعني ما شاء الله ما بين المملكة العربية السعودية وهذه الشركة المختصة بالفضاء والتكنولوجيا، ما الجديد حول ذلك؟
0: صحيح، سبيس اكس هي يعني شركة لديها طرح في السوق الأمريكي. هذه الشركة تملك المملكة القابضة حصة منها، فبالتالي هذه الحصة لعبت دور في عملية حركة سهم المملكة القابضة في الفترة الماضية. طرح شركة للاكتتاب أو إدراج، هذا يعطي انطباع للمستثمرين في الشركات الأخرى التي تتملك فيها أن هناك فرصة لتحقيق مكاسب، هذا الذي حدث حقيقة في شركة المملكة القابضة. لكن الآن الشركة تتداول بشكل طبيعي جدا. أعتقد أنه بالمجمل الربحية التي تعود عليها هي ربحية قد تكون مالية من حيث رأس مال الشركة في شركة سبيس إكس، لكن بالمجمل نتحدث عن الذكاء الاصطناعي والاستثمار بالذكاء الاصطناعي. نعم صحيح، الذكاء الاصطناعي يعتبر واحد من القطاعات المهمة في العالم اليوم والتي تحظى باهتمام وفرص هائلة. السعودية تستثمر بقوة في هذا القطاع بشكل كامل من خلال البنية التحتية، من خلال التشغيل وما إلى ذلك.
1: نعم، كان معنا الأستاذ شجاع السلطان مراسلنا من السوق السعودية، شكرا جزيلا لك. وإلى فقرة التقارير الاقتصادية، حيث توقع مجلس الذهب العالمي أن تلجأ البنوك المركزية العالمية خلال العام برفع احتياطاتها الرسمية من الذهب في خطوة تعكس عدم ثقتهم بمستقبل أسعار الفائدة ومجريات الأوضاع الجيوسياسية، معتبرين المعدن الأصفر الملاذ الأكثر أماناً على المدى الطويل. للمزيد من التفاصيل مع التقرير التالي.
2: في ظل

0: في تذبذب الأسواق العالمية وانخفاض أسعار النفط، تتجه البنوك المركزية العالمية إلى زيادة وزن الذهب في احتياطاتها خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع توقعات أوسع بتراجع الحصة النسبية للدولار في الاحتياطات العالمية خلال الأعوام المقبلة. ووفق مسح أجراه مجلس الذهب العالمي للعام الجاري، توقع نحو 90% من البنوك المركزية المستجيبة ارتفاع احتياطات الذهب الرسمية عالميا خلال عام واحد، بينما توقعت نسبة قياسية تبلغ 45% زيادة حيازاتها هي نفسها من الذهب، في مقابل 74% يتوقعون انخفاض حصة الدولار في الاحتياطات العالمية خلال 5 سنوات. وأظهر المسح أن بعض المشاركين ذكروا أن دولا قد تخفض حيازاتها من الدولار إذا تأثرت علاقتها بواشنطن، بينما شدد مشاركون آخرون على أن سيولة الأصول المقومة بالدولار وعمقها لا يزالان أعلى بكثير من البدائل. تأتي هذه التوقعات مع تزايد احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي الفائدة خلال العام الحالي، وتحول شهية المخاطر بعد إعلان إطار اتفاق لإنهاء الحرب في المنطقة، واتجاه أعمق لدى البنوك المركزية بالأخص في الاقتصادات الناشئة بغية تنويع الاحتياطات وتقليل التركز في الدولار. في مقابل ذلك، أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدولار لا يزال العملة الاحتياطية الأولى، إذ بلغت حصته من الاحتياطات النقد الأجنبي العالمية 56.77% في الربع الأخير من عام 2025، مقابل 56.93% في الربع السابق، بينما ارتفعت حصة العملات الأخرى غير المصنفة بشكل منفصل إلى 6.13%. من جانبهم، قال خبراء اقتصاد إن استمرار البنوك المركزية في تعزيز حيازاتها من الذهب كأداة تحوط من التضخم أو التعرض للدولار أو اضطراب الأسواق وتقليص الاعتماد النسبي على الدولار يعكس تحولاً طويل الأجل في إدارة الأصول السيادية أكثر مما يعكس تراجعاً في مكانة العملة الأمريكية.
1: ونعود بكم مستمعين محليا وإلى تداولات سوق بورصة الكويت لهذا اليوم، ومعنا الآن من الطرف الآخر المحلل المالي والفني الأستاذ حسن بومجداد. زميلنا حسن، مرحبا بك في حلقتنا من مؤشرات وأسواق.
2: أهلا فيك أختي سعاد، أحبك وبإخوان مستمعين الكويت وأشجع على تابعة البورصة.
1: هلا والله زميلنا حسن، لا تزال مؤشرات السوق كما نراها يعني في حال من التذبذب الواضح مع انخفاض أيضا واضح في السيولة، كيف تقرأ نشاط السوق اليوم؟
2: نعم، بسم الله الرحيم. طبعا اليوم السوق في منطقة الخاء، ولكن كما تفضلتي كانت ضعيفة. الآن تقريبا الساعة 1:15 بالكاد قيمة وصلت إلى 57 دينار، وكان من
1: نعم أستاذ حسن الصوت غير واضح، سنعيد الاتصال بمراسلنا من سوق بورصة الكويت الأستاذ حسن بومجداد.

0: سوف نعود بعد قليل مع محللنا المالي والفني الأستاذ حسن بوجداد من سوق بورصة الكويت. كما رأينا البداية كانت المؤشرات قد دخلت في المنطقة الخضراء، لكنها عاودت حالة من التذبذب، ونرى هذا الوضع منذ الأسبوع الماضي بسبب عدة عوامل سوف نناقشه الآن مع زميلنا حسن بوجداد. مرحبا بك مجددا.
1: اهلا فيك اختي سعاد.
0: اهلا. كما قلنا استاذ حسن، يعني المؤشرات تعيش في حاله من التذبذب، كيف تفسر وما هي قراءتك للمؤشرات اليوم؟
1: نعم، تحدثت في حلقه سابقه اختي سعاد
0: نعم.
1: عن جلسات 24/5 و15/6. هذه الجلسات كانت هناك اخبار ايجابيه عن
0: نعم.
1: الاتفاق ما بين ايران والولايات المتحده وافتتاح السوق بفجوه في هذه الجلسات 2%، اكثر من ذلك بعد هذه الجلسات يعقبها تقريبا 4 جلسات من عمليات الانخفاض. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن السيولة لا تستمر في السوق، هناك عمليات مضاربة، هناك عمليات تدوير، أحيانا بعض الجلسات تقود قيمة التداول أسفل.

أسهم متوسطة وصغيرة. على سبيل المثال جلسة اليوم الأكثر تداولا كان سهم التخصيص، هذا السهم مرتفع تقريبا 4% على منطقة 133 فلس، تقريبا 5 ملايين دينار قيمة التداول. ما قصة هذا السهم؟ طبعا هناك تخفيض لرأس المال 34% بعد ما تم تخفيض رأس ماله، شفنا عليه دخول وشراء. في المرتبة الثانية بيتك 772 تقريبا 4 ملايين دينار.

0: ثلاث فلوس، ولكن عند منطقة 810 بمليونين 101 دينار تقريبا، يعني سيولة ليست كبيرة. أسهم مثل مشتركة اليوم كانت منخفاض 1,800,000 دينار، المباني كذلك بارتفاع فلسين 936,000 دينار تقريبا 2,000,000 دينار. أسيكو شفنا الشراء يعني تقريبا منتصف الجلسة الشراء على هذا السهم، ارتفاع نسبة ممتازة اليوم 7.6%، 478 فلس، 2,500,000 دينار تقريبا. الصفات بارتفاع 3 فلوس 178 مليون و208,000 دينار. طبعا وعلى هذه الشاكلة الأسهم متوسطة وصغيرة تأخذ حيز من التداولات، والأسهم المرتفعة عادة نشوف أسهم قليلة الدوران، بعض الأسهم اللي ما عليها تداول كبير. اليوم مثلا ميزان القابضة مرتفع 1.4% بالدينار و117، قيمة تداوله 950,000 دينار. المتكاملة بعد توزيع الأرباح اللي نشوفه نوعا ما نشط أكثر من جلسة، مرتفع 9 فلوس 432، 1,231,000 دينار. عربية عقارية بارتفاع 7 فلوس 187,000 دينار، 944,000 قيمة التداول. فلاحظ الأنظمة كذلك قمة جديدة سنوية عند 727 بارتفاع 3.7%، 937,000 دينار. مشاريع ارتفاع طفيف، هذا السهم نشوف عليه عمليات دوران عند أرقام معينة، اليوم ارتفاع طفيف عشري الفلس عند 77,051,000 دينار. وتجارة بارتفاع فلس واحد، زين مرتفع كذلك فلس واحد عند 641,000 دينار.
1: نعم، كيف نلخص يعني أستاذ حسن انخفاض معدلات السيولة ليس فقط في جلسة اليوم، لربما هي كانت ممتدة من الجلسات السابقة، هل هي بفعل فعليا التوترات الجيوسياسية وأيضا التطورات التي شهدناها يعني بالأمس؟ كيف يعني ترى يعني الأسباب خلف انخفاض معدلات السيولة؟
0: سؤالك محل أختي سعاد. طبعا هذا الوضع يطال جميع الأسواق وليس فقط السوق الكويتي. هناك تردد، شوفين في بعض الجلسات زخم وتداول وارتفاعات وتداولات كبيرة، يعقب هذا التداول الكبير انحسار للسيولة. طبعا الوضع الجيوسياسي في منطقة الخليج مؤثر بشكل أو بآخر، ولو أن السوق بدأ يتكيف مع هذه الأوضاع، يعني ما نشوف تأثير كبير كبداية الحرب. الأمر الثاني الاقتصاد الكلي اختي سعاد، بموضوع احتمالات رفع الفائدة قد تكون في سبتمبر أو في نهاية العام، وتقريبا إجماع 9 من أعضاء الفيدرالي على أن سيكون هناك على الأقل رفع 1 في هذا العام. طبعا هذا سلبي للذهب. انخفض كذلك النفط بعد انخفاض التوترات في مضيق هرمز. نشوف البورصات تستجيب في بعض الجلسات، ولكن هناك انتظار وترقب لمزيد من التغييرات في الاقتصاد الكلي، فنشوف التباين والحركة المتذبذبة في جميع الأسواق وليس فقط في السوق الكويتي.
1: كما ذكرت زميلنا حسن، بالنسبة للأسهم القيادية كالبنوك مثلا والاتصالات، يعني توجد ضغوط ملحوظة على هذه الأسهم، كيف تقيم ذلك؟ يعني كما ذكرت للتو الأسهم البنوك، وماذا عن البنوك أقصد الأسهم القيادية الأخرى، لما كل هذه الضغوط؟

0: ماذا عن البنوك، أقصد الأسهم القيادية الأخرى، لما كل هذه الضغوط؟
1: نعم طبعا، إذا أخذنا أهم سهمين قياديين في سوق بيتك والوطني، هذين السهمين اختصارات أسعارهم متدنية، يعني تقريبا في أدنى أسعارهم. إذا أخذنا التمويل قد يكون أدنى سعر عند 765 فلس، والوطني دون 810 بقليل. ولكن كما ذكرت في بداية الحلقة، نشوف النمط المضاربي هو السائد في السوق. يعني فعلى سبيل المثال، لو ارتفع بيتك 10 فلوس على 780 أو 785، نشوف فوليوم عالي باللون الأخضر، ومن ثم انخفاضات. وكذلك على نفس النمط، البنك الوطني دائما نشوف إقفالات شهرية سلبية. صحيح تشوفين ارتفاع، ولكن إذا أخذنا آخر 3 أو 4 أشهر نشوف كل شهر يعطي تقريبا قاع جديد، أو يكون النمط الأفقي قد يكون تذبذب أو قاع جديد. فالنشاط المضاربي هو السائد في السوق بسبب الأوضاع. ما أن تدخل السيولة وتتجه الصناديق إلى هذه الأسهم ويكون هناك شراء حقيقي بفجوات وارتفاعات وتداولات عالية، سوف تتغير أسعارها ونشوف أسعار جديدة للأسهم القيادية. طبعا سهم زين أساسا عند قمة سنوية، يعني منذ فترة سهم زين يرتفع عاكس السوق، وخصوصا قطاع الاتصالات، يعني في هذا العام حقق تقريبا 18% سواء زين أو أريده. فزين ما نشوفه يرتفع بشكل كبير، لأن أساسا استفاد من يعني عاكس السوق وعمل عمليات ارتفاع كبيرة منذ بداية العام، فنشوفه عند سعر يأخذ النطاق الأفقي أو النطاق المتذبذب، وهو شيء طبيعي ومنطقي بعد وصوله إلى أرقام سنوية جديدة.
0: هل أيضا للترقب للبيانات المقبلة للربع، هذا الربع من العام، يعني هل المستثمر ينتظر؟ هل هذا مؤثر عليه أيضا، لذلك هو توجه للمضاربة أكثر؟
1: نعم طبعا، البيانات المرحلية مهمة، وخصوصا النصف الثاني لأنها بيانات مدققة. ولكن دعيني أذكر أمر في سعاد، يعني دعينا نتساءل، يعني هل البيانات هذه ستكون مفاجأة للسوق أم السوق قد سعرها بالفعل؟ على سبيل المثال، في الربع الأول هناك بعض الأسهم في الخدمات المالية كان متوقع أن تكون لديها خسائر غير محققة، فعند إعلانها انخفضت، ولكن لم تنخفض بشكل كبير لأن أساسا السوق سعر هذه الخسائر. طبعا القطاع البنكي حتى لو كانت هناك مخصصات أو انخفاض في الأرباح، هناك استدامة في توزيع الأرباح، يعني الأرباح التي سوف توزع ستكون كالعام الماضي حتى لو كان هناك عمليات انخفاض. الأمر الثاني، القطاع البنكي لديه مصادر أخرى للدخل، ليس فقط هامش الفائدة، الدخل التشغيلي. هناك شيء يسمى إدارة الأصول، وكذلك لديهم دخل من الرسوم والعمولات. فأحيانا يكون هناك تعويض لانخفاض الدخل أو الربح التشغيلي من مصادر أخرى غير موضوع الفائدة.
0: نعم، كما ذكرت زميلنا حسن قبل قليل، نتحدث على الصعيد العالمي، يعني مع هبوط أسعار النفط وتذبذب الذهب، يبدو أن توجد الآن تحركات استثمارية، وكان موضوع تقريرنا لهذا اليوم يتوجه المستثمرون بكثرة الآن نحو الذهب وحيازة الذهب كملاذ آمن، يعني رجعوا لعادتهم الاستثمارية القديمة وهي حيازة الذهب. كيف ترى ذلك؟ يعني كيف تقيم الآن الذهب مقابل أسعار النفط وكل هذه العوامل بالوضع الاقتصادي العام؟
1: طبعا يعني هناك أمرين في سعاد. أولا الشق الفني، الذهب آخر شهور كان يعطي أسعار هابطة، يعني شهر بعد شهر كان يعطي سعر أدنى من سعر. ولكن إذا فكرنا بالذهب كاستثمار، يبقى الذهب ملاذ آمن، لن يبقى الذهب يعني على المدى الطويل بهذه الأسعار. ولكن ما أنزل الذهب احتمالات رفع الفائدة، لأن الذهب لا يعطي توزيعات، ما يعطي عائد فعلي،
0: ومقابل الدولار الأمريكي أيضا.
1: نعم، الدولار والسندات تعطي عائد ومتوقع رفع الفائدة، فيكون هذا سلبي للذهب. شفنا عليه عمليات بيع، قد يكون هناك ارتدادات، ولكن حاليا يتذبذب عند مستوى 4000 دولار. ما إن يعني تتغير أوضاع الذهب ويعطي اتجاه صاعد، سوف نرى تغيير في أسعاره. ولكن حتى الآن هناك سلبية في حركة الذهب، بمعنى يرتد وتكون عليه عمليات بيع ويحاول الاستقرار عند قاع جديد.
0: نعم، كان معنا الأستاذ حسن بومجداد مراسلنا من سوق بورصة الكويت، شكرا جزيلا لك.

ننتقل الآن إلى البورصات العالمية، ففي بورصة نيويورك اختتمت مؤشرات وول ستريت الرئيسية آخر جلساتها منخفضة بعد تسجيل أسهم شركات تصنيع الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي انخفاضا حادا، على الرغم من تسجيل أسهم شركة موديرنا وغيرها من أسهم قطاع الرعاية الصحية مكاسب كبيرة. وهبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 عند الغلق 19 نقطة و81 جزئي النقطة من النقطة، ليصل إلى 7337 نقطة و68 جزئي النقطة من النقطة. كما خسر مؤشر ناسداك المجمع 121 نقطة و72 جزئي النقطة من النقطة، ليغلق عند 25236 نقطة و88 جزئي من النقطة. فيما انخفض داو جونز الصناعي 125 نقطة و78 جزئي من النقطة، ليصل إلى 51794.84 جزئي من النقطة. وفي بورصة أوروبا تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستوياتها القياسية بقيادة أسهم التكنولوجيا التي اقتفت أثر الضعف الذي يعتري هذا القطاع عالميا، في حين انخفض سهم زالاندو بعد أن بدأت هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقا في حسابات الشركة المتخصصة في تجارة التجزئة، وانخفض مؤشر ستوك 600 الأوروبي بنسبة 0.7% عند الإغلاق. وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام برنامج مؤشرات وأسواق، نلتقي بكم في حلقة جديدة في يوم الغد، دمتم في أمان الله.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1:00 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الأحد، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين في المجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. ردود فعل دولية منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية، ومسؤول أمريكي

يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بناءها في منطقة مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان. أوكرانيا تقصف مصفات نفط في منطقة كراسنودار الروسية. وكوريا الجنوبية واليابان تؤكدان على هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وقال العطوان في بيان صحفي إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم، بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية في بيان أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. في المنامة أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وأكدت القيادة العامة أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والإنساني. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم وقوع أضرار مادية في مبنى سكني بمحافظة المحرق جراء الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف المملكة ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح. بدورها أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفا حازما، لذلك فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 على 2026 ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبيه. وأكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعا. في ردود الفعل دانت سلطنة عمان الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت فجر اليوم، مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية

ما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. في أبو ظبي دانت دولة الإمارات اليوم بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت والبحرين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت دولة الإمارات وفق البيان تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. في الدوحة دانت قطر اليوم بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكاملة مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. في الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الإرهابية على دولة الكويت ومملكة البحرين بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وقال البديوي في بيان إن هذه الهجمات الغادرة تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضي البحرين والكويت وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وحذر من أن استمرار الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود، مؤكدا دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت ومملكة البحرين لتعزيز أمنهما وصون سيادتهما وحماية شعبيهما والمقيمين على أرضهما. في لبنان دان الرئيس اللبناني جوزاف عون اليوم الاعتداءات التي استهدفت كل من الكويت والبحرين، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. واعتبر الرئيس عون في بيان أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد. وأكد تضامن لبنان الكامل مع الكويت والبحرين داعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلا وحيدا لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. في القاهرة دانت مصر اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادتهما وتهديد لأمنهما واستقرارهما وتصعيد مرفوض يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ودعمها التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما، مشددة في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بالمسار التفاوضي القائم ودعم الجهود الجادة المبذولة لخفض حدة التصعيد في المنطقة واللجوء إلى الحوار والطرق السلمية لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. في عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت كل من دولة الكويت

ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن هذه الاعتداءات تشكل تصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد البيان تضامن الأردن مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضهما. نتحول إلى واشنطن، حيث لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا ما استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار الموقع مع بلاده. وقال ترامب إن الطائرات الأمريكية شنت ضربات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية، وذلك بسبب انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار مرة أخرى. في الوقت ذاته جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم موقفه الرافض لحصول إيران على سلاح نووي بشكل نهائي، وأكد في منشور على منصته تروث سوشال أن طهران لن تمتلك أبدا سلاحا نوويا. إلى ذلك أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ليلة السبت تنفيذ ضربات إضافية استهدفت مواقع عدة في إيران ردا على استهداف سفينة تجارية أخرى قرب مضيق هرمز خلال يومين. وقالت سنتكوم في بيان إن الضربات الأمريكية تأتي ردا مباشرا على العدوان الإيراني المستمر ضد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. في الأثناء قال مسؤول كبير في وزارة الحرب الأمريكية لشبكة فوكس نيوز إن الولايات المتحدة نفذت ضربات جديدة استهدفت مواقع إيرانية سبق أن تعرضت للقصف منذ اندلاع الحرب، وذلك بعد أن أعادت طهران بناء منظومات الدفاع الجوي والصواريخ في منطقة مضيق هرمز. وأضاف المسؤول أن إيران أعادت نشر وتعزيز قدراتها العسكرية عقب انتهاء الحملة الجوية الأمريكية، ما استدعى تنفيذ الضربات التي استهدفت مواقع من بينها جزيرة قشم ومدينة سيريك. في الوقت ذاته قالت وسائل إعلام تابعة للاحتلال الإسرائيلي إن الضربات الأمريكية على إيران شملت بنية تحتية للمراقبة وأنظمة اتصالات ومواقع دفاع جوي ومستودعات طائرات مسيرة وقدرات لزرع الألغام. وأضافت أن هدفين من المواقع التي استهدفتها القيادة المركزية الأمريكية في مضيق هرمز كانا قد أنشئا حديثا، بينما كانت أهدافا أخرى لم يسبق استهدافها. في حرية الملاحة في مضيق هرمز قالت شركة شحن فرنسية إن سفينة حاويات تابعة لها غادرت مضيق هرمز صباح اليوم. وأضافت الشركة في بيان أن هذا المرور يمثل علامة فارقة مهمة في سياق إقليمي لا يزال معقدا ويتطلب يقظة مستمرة. إلى لبنان، حيث أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية أن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية من شأنه التمهيد لإنهاء الحرب. وأضافت الوكالة أن الغارة استهدفت محيط بلدة دير سريان الطبية، وذلك غداة غارات أخرى على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل شخص. سياسيا، أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ضرورة الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. وأضاف عون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أنه يجب العمل على توفير الدعم اللازم لتطبيق الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي في واشنطن بوساطة أمريكية، إلى جانب بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها المسلحة على الأراضي اللبنانية كافة.
في المقابل قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال إن الجيش اللبناني لا يمكنه تنفيذ الاتفاق الموقع في الولايات المتحدة بمفرده، مشيرا إلى الحاجة إلى تدخلات دولية. في الوقت ذاته قال مصدر أمني إسرائيلي اليوم إنه لن يتم الانتقال إلى مناطق إضافية إذا لم ينجح الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه، مؤكدا أن وتيرة الانسحاب من جنوب لبنان تعتمد على النتائج. في قطاع غزة استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 27 آخرون في غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وتركزت غارات جيش الاحتلال على مربعات سكنية ومنازل، مما أحدث دمارا واسعا في البنية التحتية والممتلكات وسط استمرار تحليق الطائرات المسيرة والمقاتلة في أجواء القطاع. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اليوم إن كييف استهدفت مصفاتين للنفط في منطقة كراسنودار ويروسلافل داخل روسيا خلال الليل. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل عملياتها الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب. إلى ذلك قال ألكسندر غانزا حاكم منطقة دينيبرو بتروفسك الأوكرانية إن أكثر من 40 غارة بطائرات مسيرة وقصف مدفعي أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر. في موسكو قتل شخص وأصيب آخر بجروح في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في جنوب روسيا، تسبب أيضا في اندلاع حريق بمصفات نفط في منطقة كراسنودار. وقال حاكم المنطقة فينيامين كوندراتيف إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت أهدافا داخل روسيا خلال الليل، ما أدى إلى اندلاع حريق في المصفى. إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظوماتها الدفاعية أسقطت 213 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. في بلغراد قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إنه سيستقيل خلال أسابيع، معلنا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. وأضاف فوتشيتش خلال تجمع مؤيد للحكومة أنه سيبقى في منصبه لبضعة أسابيع فقط، مؤكدا دعمه لحزبه التقدمي الصربي للفوز في الانتخابات، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية المبكرة التي كان من المقرر إجراؤها في الأصل عام 2027. في باكستان قال الجيش إن هجوما بقنبلة وأسلحة نارية استهدف منشأة تابعة لقوات رينجرز في مدينة كاراتشي، ما أسفر عن مقتل 3 من أفراد القوات شبه العسكرية وإصابة 4 آخرين. وأضاف الجيش الباكستاني أن المسلحين فجروا عبوة ناسفة عند مدخل معسكر قوات رينجرز قبل أن يطلقوا النار على القوات. في سيول أكدت كوريا الجنوبية واليابان اليوم التزامهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، واتفقتا على استئناف التدريبات المشتركة للبحث والإنقاذ وتعزيز التعاون الثنائي. واتفق وزير الدفاع الكوري الجنوبي أهان جيو باك ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي خلال اجتماع مشترك على مواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار الإقليمي بشكل ثنائي، وكذلك من خلال شراكتهما مع الولايات المتحدة، مؤكدين استمرار التعاون للحفاظ على السلام والاستقرار في ظل الأوضاع الأمنية الخطيرة. في كاراكاس قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء ارتفعت حتى السبت إلى 1430 قتيلة، فيما بلغ عدد المصابين 3288 شخصا حتى الآن. في سياق متصل قدرت منظمات أممية أن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا
وأسفر عن نحو 1000 قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان إن أكثر من 6,700,000 شخص تأثروا بالزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الجاري. في باريس، ومنها النبأ الأخير، أعلنت الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة تسجيل نحو 1000 وفاة إضافية مقارنة بالمعدل المعتاد منذ 24 من الشهر الجاري، محذرة من أن الحصيلة قد ترتفع رغم بدء انحسار موجة الحر الشديد. وأوضحت الوكالة أن الأرقام لا تزال غير نهائية، مشيرة إلى أن معظم الوفيات سجلت بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، فيما ارتفعت الوفيات داخل المنازل بنسبة 40%. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى إبراهيم خليل سيد إبراهيم القلاف عن عمر نهز 72، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة المغرب. انتقل إلى رحمة الله تعالى يوسف منصور بلال الخرافي عن عمر نهز 72، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا نعود فنوجزها لحضراتكم. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين بالمجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. ردود فعل دولية منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية، ومسؤول أمريكي يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بناءها في منطقة مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان. أوكرانيا تقصف مصفات نفط في منطقة كراسنودار الروسية. كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان على هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم الأحد، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:25 و45 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: دولة الأمم المتحدة
3: الدروس التي أخذتها التطورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، دولة الكويت تتصدى للاعتداءات الإيرانية الآثمة وتضامن خليجي وعربي، واشنطن وطهران تصعيد يهدد بإشعال المنطقة، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، ضغوط أمريكية لتطبيق اتفاق وقف النار في لبنان. وسط موجة تضامن خليجية وعربية مع دولة الكويت وإدانة للاعتداءات الإيرانية الآثمة، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من هنا من الكويت الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكم دكتور. وكيف تقرأ، أهلا بك، كيف تبدو دلالات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت التي تخالف القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؟
5: نعم، تحية لك أستاذة دلال وللأستاذة المستمعين. طبعا هذا أصبح اليوم سلوك عدواني متكرر يكشف بأنه النظام الإيراني ما زال يعتمد منطق تصدير الأزمة إلى الجوار الخليجي كلما ضاق عليه هامش المناورة. لذلك أعتقد استهداف دولة الكويت، وهي دولة عرفت بسياسة التوازن والتهدئة والدبلوماسية، هو يحمل لا شك دلالة خطيرة مفادها بأنه إيران لا تميز بين دولة طرف في مواجهة مباشرة ودولة تنتهج الحياد الإيجابي وتحترم قواعد حسن الجوار. هذا الاعتداء دلال لا شك يمثل انتهاك صريح لسيادة دولة مستقلة، وهو مخالفة أيضا لميثاق الأمم المتحدة، وتهديد مباشر لأمن المدنيين والمشيات الحيوية وكذلك الملاحة الجوية والبحرية. يعني كما علمنا أنه التقارير الأخيرة أشارت أنه دولة الكويت اعترضت صواريخ إيرانية من دون تسجيل أضرار، بينما تحدثت مثلا من الأمس أيضا مملكة البحرين الشقيقة عن أضرار في مبنى سكني قرب المطار. هذا يعكس انتقال حقيقة الخطر من دائرة الرسائل العسكرية إلى تهديد الأمن المجتمعي المباشر. الأخطر من هذا أنه إيران تريد تحويل الخليج كما يبدو إلى ساحة ضغط تفاوضي، أي أنه تقول الأمريكيين والغربيين أنه أمن الطاقة والقواعد والملاحة والدول الخليجية كلها ستكون ضمن كلفة أي ضغط سياسي أو ضغط عسكري على طهران، وهذه لا شك يعني معادلة مرفوضة خليجيا ودوليا، لأنها بالفعل تجعل الدول الآمنة رهينة لصراعات إيران وحساباتها يعني غير صحيحة وغير متفقة مع الأعراف والقوانين الدولية.
4: نعم، ربما هذا التصعيد أيضا ومحاولة جعل المنطقة أو الإقليم ضمن يعني ساحات الضغط التفاوضي، ربما هو مرتبط أيضا ببند مضيق هرمز، حيث ما زالت إيران يعني لا تلتزم 100% بما هو منصوص عليه في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية. فكيف نستطيع أن نقرأ المشهد بصورة أوسع؟
5: بالتأكيد اليوم لا تزال، بما أن المفاوضات الجارية حاليا هي مفاوضات هشة لا تكاد تلتئم حتى تنفض مرة أخرى دون التوصل إلى نقاط التقاء أو اتفاق بين الجانبين الأمريكي والإيراني، وما بين أنه لا يزال مضيق هرمز هو الورقة ربما لا تكون حتى الآن هي الأقوى أو التي تحاول تتمسك بها طهران، وتحاول الولايات المتحدة من جانب آخر في مواجهتها بأن تبطل هذه الورقة وأن تسحبها من يد إيران، إلا أنه هذا الصراع أصبح اليوم له يعني انعكاسات وإفرازات من خلال ربما بعض الضربات توجهها الولايات المتحدة إلى مواقع إيرانية، فترد الولايات المتحدة إلى دول الخليج وإلى الجوار الخليجي المسالم، وهذا الأمر غير يعني مقبول ولا يصح أبدا، لأنه يمثل اعتداءات آثمة وخرق لقواعد القانون الدولي. لذلك أعتقد استمرار هذه الحالة، حالة اللاسلم وحالة اللا حرب، ستبقى الأمور معلقة ومهددة الأمن واستقرار المنطقة، بل ومؤثر

0: حتى على سير الملاحة في مضيق هرمز، وتبقى الأمور ما لم يكن هناك حسم حقيقي من الولايات المتحدة تجاه النظام الإيراني، ما لم يكن هناك اتفاق يتم التوصل عليه أو اختراق يمكن أن يضع المسار على سكة التسوية السلمية، فستبقى الأمور مخاطر قائمة مؤثرة على المنطقة سياسيا وأمنيا واقتصاديا.
1: نعم، وعلى وقع هذه الهجمات الإيرانية على دولة الكويت ومملكة البحرين لاحظنا موجة تضامن كبيرة واسعة جراء هذه الاعتداءات وإدانات واستنكارات واسعة لها، فماذا يعكس هذا الموقف العربي والدولي، وكيف من الممكن أن تستثمره الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات؟
0: هذا أمر طبيعي لا شك. موجة التضامن الخليجي دلال والعربي أيضا والدولي هي لا شك تؤكد أن الاعتداء على دولة الكويت ليس شأنا كويتيا داخليا فقط، هو تهديد لأمن الخليج كله. الخطر الإيراني اليوم هنا يستهدف دولة الكويت وقبلها البحرين، هذا يختبر بالفعل تماسك المنظومة الخليجية ويحاول قياس حدود الردع الجماعي. لذلك الإدانات الواسعة برأيي تحمل رسالة سياسية مهمة أنه أمن الخليج كله لا يتجزأ، وسيادة أي دولة خليجية هي جزء من السيادة الجماعية للمنطقة، كما أنه أنها يعني تسحب من إيران أيضا أي محاولة لتبرير الاعتداء تحت عنوان الرد على أطراف أخرى، لأنه استهداف الأراضي في الدول المستقلة لا يمكن تبريره سياسيا أو قانونيا.
1: نعم.
0: هذه اعتداءات آثمة مرفوضة جملة وتفصيلا وبتضامن خليجي وعربي ودولي.
1: نشكرك جدا الدكتور ناصر المطير الكاتب والمحلل السياسي.
0: شكرا.
1: في تصعيد يهدد بإعادة إشعال فتيل الحرب في المنطقة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول عن الوجود في حال استئناف المواجهات العسكرية، وذلك بعد تبادل هجمات متصاعد بين الجانبين في مضيق هرمز. فهل يتحول هذا التهديد إلى واقع أم أنه مجرد ضغط تفاوضي في ظل مساعي دبلوماسية لا تزال قائمة؟
2: في خطوة تصعيدية متبادلة، شن الجيش الأمريكي السبت ضربات جوية على مواقع إيرانية متعددة ردا على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وأفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن الضربات استهدفت مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة ورادارات ساحلية، وذلك ردا على هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف الناقلة كيكو المحملة بأكثر من 2 مليون برميل من النفط الخام. وفي تعليقه على العملية كتب ترامب على منصة تروث سوشيال إنه قد يصل إلى نقطة لا يعود فيها قادرا على التصرف بعقلانية، وإذا ما حدث ذلك فإن إيران ستزول من الوجود. وهذا التهديد الصريح يأتي في وقت يتفاوض فيه الطرفان لإنهاء الحرب التي اندلعت في أواخر فبراير. هذا التصعيد المتبادل يعيد التوتر إلى ذروته رغم توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي، والتي بدأتا بموجبها مفاوضات بوساطة باكستانية وقطرية بهدف التوصل لاتفاق نهائي خلال مهلة 60 يوما. ومع ذلك استمرت حركة الملاحة في المضيق بوتيرة متصاعدة، حيث عبرت 29 سفينة تجارية الجمعة، فيما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد وسط آمال باستمرار انتعاش حركة الملاحة. كما أعلنت المنظمة البحرية الدولية استئناف عملية إجلاء السفن العالقة في المضيق بعدما أخرجت 155 سفينة وحوالي 2500 بحر. لكن التداعيات الاقتصادية الإيرانية تزداد حدة، إذ بلغ التضخم في إيران مستوى قياسيا في يونيو بنسبة 88.6% على أساس سنوي، مما يضع الضغوط الداخلية على طاولة النظام الإيراني. ويبدو أن مضيق هرمز رغم محاولات التهدئة الدبلوماسية يبقى ساحة مواجهة محتملة قد تعيد رسم خريطة التوازنات في المنطقة.
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي. سأبدأ معك من حيث انتهى التقرير بأن مضيق هرمز ربما سيكون ساحة مواجهة محتملة لوقت ليس بقصير، كيف نستطيع أن نفهم هذا البند وإشكالياته، خاصة بأن إيران لم تلتزم بالممر الآمن من جهة سلطنة عمان، ويعني هي شددت بأن أي عبور للمضيق مرتبط بالحصول على إذن من إيران وعبر المسار الذي حدد، كل ذلك ربما يؤثر ويضغط أكثر على هذا البند وبالتالي على مسار المفاوضات.
3: تحياتي لكم. إلى الآن المسألة هي تتعلق في تحقيق أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات الجارية نحو الاتفاق النهائي. إيران كانت تتمسك بأنها تريد أن تفرض رسوم على مرور السفن، وبعد إجبارها على التخلي عن هذا البند في المفاوضات أصبحت الآن تريد أن تكون هي المتحكمة في مضيق هرمز وأن تحصل على نقطتين. النقطة الأولى أن تكون هي من تقرر متى يفتح ومتى يغلق مضيق هرمز، والنقطة الثانية أن تحصل على رسوم بشكل غير مباشر بذريعة تقديم خدمات وآليات للخدمات البحرية، وهذا أيضا مخالف للقانون الدولي لأن مضيق هرمز هو ممر ملاحي دولي. ولكن الآن هي تريد أن تستغل حالة الضغط في مضيق هرمز لأنه هي الورقة الوحيدة التي يمكن أن تتفاوض فيها، وتقول بأنها هي المسؤولة عن تسيير الرحلات وتريد أن يكون التنسيق معها، وهذا ما استوجب الرد العسكري الأمريكي الذي يقول بأنه الولايات المتحدة لن تفاوض أبدا على هذه النقطة ومستعدة لعودة العمليات العسكرية.
1: نعم، كل ذلك كيف ممكن أن يؤثر وأن يكون يعني نقطة ضغط تفاوضية في ظل المساعي الدبلوماسية القائمة؟ الدبلوماسية لم تخمد ولم تخبو حتى الآن، وربما هنالك جولة جديدة من المفاوضات تقنية في طابعها في سويسرا. الجولة التقنية كيف ممكن أن تتأثر بهذه المعطيات؟
3: بالتأكيد سيكون هناك تأثر سلبي، ولكن المسألة طالما بأنه إلى الآن لم يعد الطرفين إلى نقطة الصفر، يعني لا إيران أعلنت إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل ولا الولايات المتحدة أعلنت عودة الحرب أو عودة العمليات العسكرية على إيران بشكل كامل، بل هي ضربات يتم تنفيذها ثم تعلن بأنه توقف العمليات العسكرية، هذا يعلن بأنه المفاوضات التقنية قد تستمر، وبأنه كل هذا الشد والجذب الذي سيحصل خلال 60 يوم سيبقى قائما إلى أن نصل إلى الاتفاق النهائي. ولكن المشكلة في إيران بأنه ليس هناك سلطة واحدة، هناك الحرس الثوري والمتشددين وهم من يقومون بالتحكم في العمليات في مضيق هرمز، هناك بزشكان وعرقجي وقليباف الدبلوماسيين الذين لا يملكون تأثير كبير على الأرض عسكريا نتحدث، وهناك مجتبى خامنائي الذي يختفي ويظهر في بعض البيانات بين الحين والآخر، ولذلك ستبقى الأمور فوضوية أعتقد بالنسبة لإيران طوال 60 يوم حتى نصل إلى الاتفاق النهائي.
1: نعم سيدي الكريم، دعنا نقف عند الموقف الأمريكي. التصعيد من جانب إيران هو حول هرمز، التصعيد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية هو باستمرار التحذيرات من أن على لسان الرئيس الأمريكي طبعا بأن إيران يعني ستزول من الوجود كما قال نصا في حال وجدت واشنطن نفسها مضطرة إلى استئناف الحرب. ربما يبدو تحذيرا أكثر منه واقعية، كما قلت لي لم يعد الطرفان إلى نقطة الصفر حتى الآن، فإلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطي مزيدا من الصبر على إيران؟
3: الولايات المتحدة أعتقد بأنها ستبقى تعطي فسحة من الصبر ومن التكتيك العسكري بين التفاوض والضغط العسكري على إيران، ولكن ليس لمدة طويلة، لأنه حتى مع توقيع المفاوضات في برغنشتوك لم يكن هناك في سويسرا لم يكن هناك آلية، لأنه يعني المسألة هي مفاوضات حقيقية، المسألة كانت ما يشبه الودنة حول مضيق هرمز ورفع الحذر عن الموانئ الإيرانية، يعني إذا أردت الطرفين يتجهزون إذا فشلت المفاوضات، الولايات المتحدة تتجهز عسكريا وتحشد تحالف عسكري آخر ويكون معها في حال إغلاق إيران لمضيق هرمز مرة أخرى، وإيران تحاول أن تكسب أكبر قدر من النقاط في الإفراج عن الأموال المجمدة وبيع أكبر كمية من النفط خلال أيام الهدنة. النقطة هنا بأنه قد تقود العمليات العسكرية وقد تعود، ولكن بصيغة تشبه صيغة حرب الـ12 يوم، يعني لا تحاصر الموانئ الإيرانية ولا يغلق مضيق هرمز بشكل كامل. إذا بقينا في هذا السيناريو هنا سيكون الأمر مقبول، ولكن هناك إرادة للتوصل إلى اتفاق لدى الجانبين، ولكن سلطة المتشددين وسلطة الصوت الذي يقوم بأعمال تصنف أنها إرهابية في الاعتداء على الدول المجاورة يبدو بأنه الأعلى الآن في إيران.
1: نعم، إذن يبدو بأن هذه المفاوضات ربما تسير على خيط رفيع نوعا ما. شكرا للسيد ناصر زهير المحلل السياسي من باريس.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: الاتفاق الأمريكي الإيراني بعيون خليجية، إبراهيم العثيمين، الثقة المفقودة في إيران، الخليج الإماراتية، انتهاك سافر، الوطن القطرية، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولاتنا من صحيفة الشرق الأوسط السعودية، والتي قال فيها الدكتور إبراهيم العثيمين: يعكس الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي الذي عقد في المنامة الخميس الماضي وما تضمنه من بحث للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أن دول الخليج لا تنظر إلى مذكرة التفاهم بوصفها شأنا ثنائيا، بل مسارا ستنعكس نتائجه مباشرة على أمن المنطقة واستقرارها ومصالحها الحيوية. وكتب تحت عنوان: الاتفاق الأمريكي الإيراني بعيون خليجية.
2: إن الترحيب الخليجي بمذكرة التفاهم ودعم جهود الوساطة والتهدئة لا يعني الاكتفاء بوقف الحرب أو انتظار ما ستنتهي إليه المفاوضات، بل يؤكد أهمية أن تراعي أي ترتيبات مقبلة مصالح دول الخليج، وأن تعيد حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعها الطبيعي، وتعزز أمن المنطقة والعالم، وتحترم سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بحيث يكون أمن الخليج جزءا أصيلا من مضمون الاتفاق النهائي لا نتيجة لاحقة له.
1: وخلص الكاتب إلى أن السؤال المهم والجوهري: ماذا تريد دول الخليج من هذا الاتفاق؟ هذه الدول وإن لم تكن طرفا مباشرا في الحرب كانت في قلب تداعياتها الأمنية والاقتصادية، لأن المنطقة هي المجال المباشر الذي ستظهر فيه آثار أي اتفاق نجاحا أو إخفاقا. ومن ثم فإن أي تسوية قابلة للاستمرار ينبغي أن تنظر إلى أمن الخليج بوصفه جزءا من جوهر الاتفاق، لا ملفا مؤجلا إلى ما بعده. وأضاف:
2: إن ما تريده دول الخليج من أي اتفاق مع إيران شيء بسيط وواضح، وهو بناء إطار أوسع للسلام وحسن الجوار يقوم على احترام السيادة ورفض التدخل وصون أمن المنطقة وممراتها ومصالحها الحيوية، وأن يكون اتفاقا حقيقيا يعالج جذور الأزمة ويفتح الباب أمام علاقة أكثر توازنا مبنية على المصالح المشتركة والتعاون الاقتصادي والأمني واستثمار الفرص التي تخدم شعوب المنطقة.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قالت في افتتاحيتها: في وقت تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية إلى تهدئة التوتر في المنطقة، تعود إيران إلى قاعدتها الأولى، وهي ممارسة الهجمات العدوانية على جوارها الخليجي، مما يقوض أي مسعى لإحلال الاستقرار ويعزز القناعة الدولية بأن السلوك الإيراني يستخدم تصدير أزماته كأداة رئيسية في علاقات طهران الخارجية ضمن سياسة قائمة على الابتزاز والتهديد. وكتبت تحت عنوان: الثقة المفقودة في إيران.
2: مع أن دول الخليج ورغم ما تعرضت له من اعتداءات لم تتخلى عن الدعوة إلى تجنب التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار، وبعد توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن انتعشت الآمال بأن الأوضاع قد تستقر على صيغة جديدة للسلام، لكن الجانب الإيراني لا يبدو أنه في وارد الالتزام بهذا النهج، ويتعمد نسف هذا المسار وتلغيمه بمواصلة السلوك التصعيدي، وهو ما يثير القلق من أن إيران ليست صادقة في كل ما تصرح به، بل ستسعى إلى توظيف الاتفاقيات المعلنة كمناورات تكتيكية لكسب الوقت، بدلا من كونها تحولا استراتيجيا نحو السلام الدائم.
1: وخلصت الصحيفة إلى أن تكرار هذه الأنماط السلوكية يثبت أن الرهان على التعهدات الشفهية أو الاتفاقيات المرحلية المعزولة ليس

0: سوى هدر للوقت وغياب تام للإرادة على بناء صيغة إقليمية للتعايش تقوم على مبادئ حسن الجوار والتعاون بما يكفل سيادة جميع دول المنطقة. وأضافت:
1: استعادة الثقة بين دول الخليج العربية وإيران لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي في ظل الإصرار على تهديد الممرات المائية وتهديد أمن الطاقة العالمي، وهو ما يعطي رسالة واضحة بأن طهران غير مستعدة لاحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
0: في صحيفة الوطن القطرية قالت في افتتاحيتها: يطرح اتفاق وقف اطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران تساؤلات واسعة ومهمة حول فرص استمراره في ظل تراكم الخلافات بين الطرفين والمناوشات التي لم تتوقف، فبينما يمنح الاتفاق فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة ترتيب الأولويات بعد مواجهة مكلفة، تبقى ملفات شائكة مثل البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وأمن الملاحة في مضيق هرمز ودور إسرائيل عوامل قد تهدد استقرار التهدئة وتحولها إلى مجرد هدنة مؤقتة بين جولة صراع وأخرى. وكتبت تحت عنوان انتهاك سافر:
1: إن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة بعدد من الطائرات المسيرة على دول شقيقة يؤكد على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والاستمرار في مسار الحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد والبناء على المكتسبات التي تحققت في إطار مذكرة التفاهم، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
0: وخلصت الصحيفة إلى أن أي اتفاق لا بد له من وسائل تضمن تنفيذه، ومن ذلك وجود قنوات اتصال يتم من خلالها منع أي تصعيد يمكن تجنبه عبر الحوار كما حدث بين واشنطن وطهران. وأضافت:
1: ما حدث اختبار

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم، والزميل تامر أبو العينين.
1: من ارتفاع الحرارة الهائل في أوروبا والتحذيرات من التداعيات الصحية والبيئية إلى الأوضاع في الشرق الأوسط وما آلات الاتفاق الأمريكي الإيراني، تأرجحت اهتمامات الصحف السويسرية التي أجمعت على أن هذا الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة لم تعد ظاهرة عابرة، وإنما بدأت تصبح جزءا من صيف أوروبا الذي كان يوما ما لطيفا. صحيفة تاجس أن سيجر الليبرالية رأت أن الأوروبيين يجب عليهم الاستعداد لصيف تصل فيه الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، وأن السلطات يجب أن تتأهب لذلك أيضا، لا سيما الرعاية الصحية لكبار السن وطرق التعامل زراعيا مع هذه الظاهرة. ثم جنوب أوروبا الذي يعاني من ارتفاع معدلات حرائق الغابات، لا سيما في البرتغال وإسبانيا واليونان، ثم البيئة النباتية والحيوانية التي تتأثر بالتأكيد، ناهيك عن ارتفاع معدلات ذوبان قمم جبال جليد الألب وما سيسفر عنه هذا من كوارث بيئية وطبيعية. وفي ملف الشرق الأوسط، ركزت يومية دربند المستقلة على ضرورة وقف الحرب على إيران بكل الطرق، ذلك لأن الخسائر التي يتكبدها العالم بسبب تلك الحرب منذ شهر فبراير جسيمة، ومن ثم فإن الاحتكام إلى صوت العقل وإعطاء الفرصة لحمائم السلام كي ترفرف هي الطريق الوحيدة لتفادي المزيد من الخسائر في عالم يعج بالاضطرابات والانقسامات. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: تتابعون حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت. في تطور سياسي لافت على الساحة اللبنانية، طالب الرئيس جوزيف عون نظيره الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي الجنوبية المحتلة، فيما أكد ترامب دعم واشنطن الكاملة للاتفاق الإطاري الثلاثي الذي وقع يوم الجمعة برعاية أمريكية. لكن بين التأييد الأمريكي والتشدد الإسرائيلي يبدو أن الاتفاق يواجه تحديات حقيقية قد تعرقل تنفيذه على أرض الواقع.
1: في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة بالمساعدة في منع أي انتهاك للاتفاق الإطاري الثلاثي والضغط على إسرائيل للانسحاب من المناطق الجنوبية التي تحتلها، بما يسهل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. ووصف عون الاتفاق بأنه الخطوة الأولى نحو استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها. من جهته أكد ترامب أن الولايات المتحدة لن توفر أي جهد لدعم سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة بقواتها المسلحة على كامل الأراضي اللبنانية، وأضاف أن واشنطن ستساهم في دعم الاقتصاد اللبناني والقوى الأمنية الشرعية لمساعدة لبنان على استعادة دوره الريادي. وفي ختام الاتصال أشار ترامب إلى لقاء قريب مع عون في واشنطن، لكن الموقف الإسرائيلي يتناقض بشكل صارخ مع التطمينات الأمريكية، فقد أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واصفا إياه بأنه إنجاز تاريخي، وجه ضربة إلى إيران وحزب الله، لكنه أكد في الوقت ذاته أن القوات الإسرائيلية ستبقى فيما يسمى المنطقة الأمنية، وهي قرى تحتلها بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستستمر في السيطرة على هذه المنطقة إلى أن ينزع سلاح حزب الله وكل المنظمات الأخرى بالكامل. يبدو أن الاتفاق الإطاري رغم الدعم الأمريكي الظاهري يواجه تحديات جوهرية تتعلق بجدية

0: الانسحاب الإسرائيلي وتوازن القوى الداخلية اللبنانية. فهل يمكن للبنان استعادة سيادته الكاملة في ظل هذه المعادلة المعقدة؟
1: للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من العاصمة بيروت السيد جورج عالم الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكم سيدي الكريم. شهدنا اليوم أنداء من خلال الجيش الإسرائيلي بأنهم سوف يبدأون بالانسحاب من زوتر الغربية ومن أثرون، لكن الوقائع والتقارير الإخبارية تقول بأن هاتين المنطقتين ليستا محتلتين أساسا، لكن ربما من خلال أثرون، من خلال بعض التلال التي تطل عليها، ومن زوتر الغربية من خلال بعض التخوم التي تطل عليها، لكن ماذا نفهم من هذه الخطوة؟
2: هذه الخطوة في حال تحققت يعني أن الاتفاق الإطار بدأ يأخذ طريقه نحو التنفيذ، لأن ما يجري أو ما هو مترقب إنما تم التفاهم عليه بأن يكون هناك امتحان من خلال نقطتين تنسحب منهما إسرائيل، وبالتالي ينتشر الجيش اللبناني بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ أو لتنظيف النقطتين من أي سلاح غير شرعي. وبالتالي إذا ما تمت هذه فمعنى ذلك أن هناك جدية أمريكية في العمل على وضع ما تم التفاهم عليه في واشنطن موضع التنفيذ، رغم الاعتراضات الكبيرة التي طبعا تتمجهر من قيادات حزب الله وأيضا من إيران. وبالتالي نرى بطبيعة الحال بأن الخطاب لا يزال تصعيديا، لأن لا إسرائيل تريد دورا أمريكيا في لبنان، إيران لها مصلحة في دور أمريكي في لبنان، أساسا أن الطرفين أي الإسرائيلي والإيراني كانا يتنافسان على الساحة اللبنانية، وبالتالي يرفضان أي دور آخر للولايات المتحدة. الآن بعد اتفاق الإطار أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي الضامن الفعلي لهذا الاتفاق، وبالتالي مصداقيتها أصبحت هي تحت الاختبار.
1: نعم، لكن يبدو بأن هنالك تلاعبا بشكل غير ملحوظ. في يوم الجمعة كان هنالك الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متسلسل يبدأ بمنطقتين تجريبيتين دون تسميتهما، لكن اليوم والمنطقتان اللتان ذكرتهما لك كما يقال في التقارير الميدانية بأنهما أساسا ليستا تحت الاحتلال الإسرائيلي، لا يوجد جيش أو وجود عسكري إسرائيلي فيهما، فكيف نفهم من ذلك؟ هل هذا نوع من أنواع التلاعب مثلا، أم هو نوع من محاولة التشويش والاحتفاظ بالمناطق المهمة حتى النهاية؟
2: الحقيقة ليس هناك من معلومات رسمية من يعني الحكومة اللبنانية حول هاتين النقطتين، وبالتالي حتى الآن الأمر لا يزال، وربما طبعا في ظل الغوغائية الإعلامية حيث كل طرف يحاول بطبيعة الحال أن ينشر غسيله الوسخ على سطح الاتفاق لكي طبعا يتبرع منه. طبعا القرار ربما يعود في النهاية إلى ما تم التفاهم عليه فعلا في واشنطن حول النقطتين، وبالتالي يعني ما يعلن في وسائل الإعلام حاليا غير دقيق للغاية، وبالتالي كما أشرت ليس هناك من بيان رسمي صادر عن قيادة الجيش اللبناني أو عن الحكومة اللبنانية لتحديد هاتين النقطتين، وبالتالي نرى أن هناك حملات إعلامية ربما طبعا لطبعا نشر الاتفاق أو نعم. للحد من فعاليته.
1: نعم، نظرا لضيق الوقت اسمح لي لأن أنتقل إلى الصعيد السياسي. يبدو بأن هنالك انقساما سياسيا حادا بين مكونات السلطة، حركة أمل، رئيس مجلس النواب، يعني منضمون إلى موقف حزب الله، ويعني يعتبر موقفا مضادا لموقف اللبنان الرسمي، فكيف نفهم هذه الصورة السياسية وكيف تؤثر على القرار اللبناني؟
2: الحقيقة الصورة السياسية لم تأتي بجديد، يعني موقف رئيس مجلس النواب اللبناني متماهن إلى حد كبير مع حزب الله، وبالتالي نحن نتحدث عن ثنائي شيعي منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا الأمر طبعا يرسخ يعني الشرخ الداخلي اللبناني، ولكن هذا الشرخ ليس بجديد، بمعنى أن حزب الله يحاول بطبيعة الحال أن يسيطر على الدولة وعلى مراكز القرار، في حين أن الاتفاق الذي راهن عليه رئيس الجمهورية وجاب إلى المفاوضات المباشرة إنما كان الهدف منه هو أن تستعيد الدولة دورها ونفوذها، وخصوصا قرار

0: حرب والسلم، وهذا بطبيعة الحال يعني ضد التمدد الإيراني في لبنان وضد السياسة التي يتعيشها الثنائي الشيعي. بطبيعة الحال يعني كانت لبعض يعني لمواقف رئيس المجلس النواب بعض المواقف المرنة، لكن في الجوهر بطبيعة الحال كانت متماهية إلى حد كبير مع قيادة حزب الله، وليس هناك من يعني فرق شاسع بينهما.
1: نعم، باختصار شديد وبثوان معدودة، كيف ترون جدية الولايات المتحدة في الضغط على إسرائيل للانسحاب المتسلسل المنصوص عليه، خاصة بأن نتنياهو بدأ يسوق لحملته الانتخابية مستغلا أيضا هذا الاتفاق الإطاري مع لبنان بثوان؟
0: يعني الولايات المتحدة مصداقيتها في تنفيذ هذا الاتفاق، هذا الاتفاق إذا ما نفذ سوف يؤدي إلى انسحاب كامل لإسرائيل من لبنان، وبالتالي المصداقية هي في أن تتولى الولايات المتحدة تنفيذ ما تم التوافق عليه برعايتها.
1: شكرا جزيلا لكم السيد جورج علم، المحلل السياسي من بيروت. الثانية ظهرا في إذاعة دولة الكويت، وإليكم موجز الأنباء. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين بالمجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، وتؤكد أن اعتداءات المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. ردود فعل دولية منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. الرئيس الأمريكي يلوح باستئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران إذا استمرت في انتهاك وقف إطلاق النار. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية، ومسؤول أمريكي يقول إن الضربات الأخيرة استهدفت مواقع أعادت إيران بناءها في منطقة مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان. أوكرانيا تقصف مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية. كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق، تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والإخراج لمشعل بريدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حدث وتعليق.

0: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية من استوديو الأخبار والبرامج السياسية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: وفر،
3: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر

0: مرحبا فيكم مستمعين اليوم في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي يأتيكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 لغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. ورحب فيك سعود.
1: أهلا وسهلا زميلتي شهد، رحب فيك وأيضا رحب بمستمعينا الكرام اللي دائما وأبدا يتابعونا من خلال أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM ومن خلال أبليكيشن 51 كويت. وإحنا في بداية أسبوع جديد ونقول لهم عساها بداية خير بإذن الله تعالى. وفي بداية هذه الحلقة شهد دائما نقول نحمد الله ونسأل الله دائما نديم علينا نعمة الأمن والأمان فضل الله تعالى فضل التوجيهات القيادية. وفي بداية هذه الحلقة نتشرف أن نوجه تحية لأبطالنا في القوات المسلحة في الجيش الكويتي في الدفاع الجوي وفي وزارة الدفاع والداخلية على هذه الجهود الكبيرة وعلى هذه الاستعدادات. يمكن في ساعات الفجر سمعنا صافرات الأنذار والكويت كلها سمعت صافرات الأنذار، ولكن والله الحمد وإحنا آمنين في منازلنا. هذا بفضل الله وبفضل جاهزيتهم العالية فضل بسالتهم إحنا بأمن وأمان فضل هذه الجاهزية والقوة دائما وأبدا.
0: أكيد نوجه لهم الشكر والتحية الكبيرة العيون السهرة لدولة الكويت، الأبطال نقدر نقول المخفيين سواء في وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع اللي دائما يسهرون لراحتنا وأن نكون إحنا بأمن وأمان. الحين بالفترة هذه قاعدين نشوف الحين الناس في مواقع التواصل الاجتماعي قاعد يهنون ويباركون أكيد الأشخاص اللي تخرجوا من الصف الثاني عشر. والحمد لله من بعد هذه الجهود الكبيرة وهذه السنين 12 سنة من العطاء ومن الدراسة إن شاء الله تكون نهايتها تكون خير وسعادة ونتائج حلوة
1: يا رب. إحنا نبارك لطلبة صف 12 علمي وأيضا كذلك 12 أدبي، يمكن راح يكونون بإذن الله تعالى معد الصف العلمي راح يتخرجون، فإحنا نقول لهم ألف مبروك هذا التخرج ونقول لهم راح تنتظرون يمكن هذه الأيام نتائجكم. وأنا أدري راح تكون شوي لحظات صعبة حتى اللي مؤدي بأفضل ما يمكن، وطلبتنا كلهم ما شاء الله كانوا مبدعين بالاختبارات في شهادة يعني لجان التصحيح في وزارة التربية، لكن مع هذا الطالب مهما قدم يبقى يحات، في هذا أمر طبيعي
0: أكيد طبيعي.
1: وهلا يحاتون إحنا نقول لهم استبشروا خير وبإذن الله نتائجكم ترفع الرأس وراح تدخلون الجامعات التخصصات اللي تبونها واستمتعوا فيها اللحظات. فرحة التخرج يعني لازم تعيشونها، القلق حاولوا شوي تبتعدون عنه لأن أنتوا خلاص أديتوا كل اللي عليكم في الاختبارات، درستوا اجتهدتوا تعبتوا كفيتوا وفيتوا وباقي تنتظرون النتيجة حتى تكمل هذه الفرحة بإذن الله تعالى. لكن خلال هذا الوقت خلال هذا اليوم أكيد في فرحة خاصة بالنسبة لكم وفي شعور خاص ان احنا انتهينا من دراسة بعد 12 سنة. الطالب ما يشوفها بان انا خلصت نتائج هذا العام وانا تخلصت من مرحلة الثانوية، لا هو يشوف بان هذه المسيرة من 12 عام انا توجتها اليوم بهذا الاختبار الاخير اللي اديته وفرحت بالتخرج. وانا الامانة شهد جدا يعني سعدت في اليوم الرسائل قاعد اشوفها من المعلمين،
0: صحيح
1: يمكن هم اكثر ناس قاعد يباركون لطلبتهم،
0: صح شايلين همهم لان اكيد شافوا بعينهم كثر نقول المجهود اللي هم بذلوا في هذه السنين وشايفين هم طموحهم لوين، فاكيد ان حابين يفرحون فيهم وشوفونهم باعلى المراكز واعلى المراتب. سعود بس حلو لو نذكر مستمعينا ان الكويت حريصه دائما على انها توجه الطلبه لاماكن حلوه لهم في المستقبل، والكويت اكيد موجود في ارض المعارض في معرض خاص للجامعات بمسمى قرارك اليوم يحدد مستقبلك غدا. راح يكون هذا المعرض من تاريخ 1/7 لغاية تاريخ 4/7 وراح يكون في قاعة 5 بأرض المعارض مشرف، وأكيد عبارة عن فترات مختلفة. الفترة الأولى من الساعة 9:30 صباحا لغاية الساعة 1:30 بالنسبة للظهر، والفترة الثانية من 4 مساء لغاية 10:30 أيضا مساء. يوم الجمعة راح يختلف بس الدوام راح يكون بالعصر. حلو وتروحون وتشوفون مستقبلكم لوين في تخصصات ممكن تكون جديدة عليكم، لكن مو غلط ان نتوجه او نروح الى تخصص نادر، في ناس ترى طموحها ان يكون في تخصصات نادرة
1: اكيد، وخاصة في بعض التخصصات وانشرتها يعني وزارة التعليم العالي وكذلك ديوان الخدمة المدنية بان في تخصصات لها احتياج، في تخصصات تعتبر تخصصات نادرة والدولة تحتاجهم، فجميل جدا ان انت تقدم ادوارك الوطنية من خلال دراسة هذا التخصص وبعدها باذن الله تعالى تشتغل، وكذلك راح يكون لك ايضا مجالات واسعة ما تقتصر بس على المجال الوظيفي، انت راح يكون عندك الخبرة راح يكون عندك القدرة القدرة. وجميل أن احنا نحرص على أن نحضر مثل هذه المعارض. صحيح. مثل معرض وجهني، مثل هذا المعرض اللي يقام في أرض المعارض، اللي من خلالها الطلبة يتعرفون على الجامعات، يتعرفون على التخصصات، يسألون اليوم الجامعات، ويسألون أعضاء هيئة التدريس، ويسألون عن التخصصات، طبيعة دراستها، يعرفون ميولها، وأيضا هم يكون في عندهم نوع من الاقتراح، نوع من التوجيه.
0: صحيح.
1: ويبقى القرار الأول والأخير للطالب. أنا بس يمكن بعطيك على تجربة شخصية يمكن أنا صارت معي. يعني أنا لما تخرجت من المرحلة الثانوية أو في وقت المرحلة الثانوية ما كان عندي خلفية عن نظام البعثات الداخلية.
0: إيه نعم.
1: ما كنت أدري إن اليوم دولة الكويت ووزارة التعليم العالي عن طريق ديوان، عن طريق مجلس الجامعات الخاصة، يوفرون مقاعد في الجامعات الخاصة على نفقة الدولة للطلبة المستوفين للشروط. أنا عرفت هالشيء من خلال معرض حضرته بسبب مبادرة من المدرسة، رحلة مدرسية لواحد من هذه المعارض.
0: ممتاز.
1: حضرت، سمعت عن نظام البعثات الداخلية وحبيت الفكرة. فهذا مثال. أنت اليوم يمكن في قدامك خطة معينة أنت رسمتها ببالك وجميل جدا أن أنت تحقق، لكن راح تشوف خيارات أكثر أمامك، راح تعرف شنو التخصصات، شنو الجامعات، شنو الشروط الموجودة. إذا عندك أي استفسارات أنت راح تأخذ الإجابة الصحيحة من أهل الاختصاص، من أعضاء هيئة التدريس أو من الجامعات نفسه. فإحنا نقول لا تفوتون مثل هالمعارض ومثل هالفرص.
0: صحيح. يسعد ساعات هذه المعارض تكون موجودة للتوجيه، وتكون هذه الأماكن تجمع جهات عديدة، سواء مثل ما قلت تعليمية مثل الجامعات الخاصة والجامعات المحلية أو عالمية، ويساعدكم أكيد هذا حضور هذه المعارض في اختيار المسار الأكاديمي المناسب لمستقبلكم. مثل ما ذكرت سعود، في تخصصات كثيرة، ساعات يكون الواحد في باله تخصص وأنه هو راح يكون هذا التخصص، لكن سبحان الله، الله ما يكتب أنه ينقبل في هذا التخصص وينقبل في تخصص ثاني ويبدع فيه ويشوف نفسه فيه. فحلو أنه يكون عندكم أكثر من اختيار، يعني لا تعتمدون على اختيار واحد، حطوا ببالكم 3 إلى 4 اختيارات تكونون متوجهين لها، وإن شاء الله الله يوفق الجميع.
1: نعم، بإذن الله عسى الله يوفق الجميع. ونقول لطلبتنا أيضا لا تنسون مسألة تحديد الأولويات، سواء للطلبة اللي راح يدرسون في الخارج بإذن الله ويقدمون على خطة البعثات الخارجية، أو لجامعة الكويت، أو على مجلس الجامعات الخاصة عن طريق جامعتنا الخاصة عن طريق نظام الابتعاث الداخلي. حاولوا بأنكم أنتم تقدمون أولوياتكم، لا تكتفي بس بتخصص واحد تحطه، ولا تكون المسألة عشوائية. ما شاء الله الكل نسبهم تبارك الله مرتفعة بإذن الله تعالى، بتكون أنا مستبشر خير فيهم، وبإذن الله راح يكون في يعني مقاعد وفرتها الدولة بالعديد من المؤسسات الأكاديمية. لكن حلو أن أنت توفر أكثر من رغبة. يعني أنت على سبيل المثال حاط بالك بأن أنت تدرس مثلا القانون، حلو أن يكون عندك تخصص ثاني كرغبة ثانية، رغبة ثالثة، وأنك ترتب أولوياتك. المسألة لا تكون عشوائية، حتى أنت فعلا تدرس على التخصص اللي أنت حابه وراح تبدع فيه ويناسب ميولك العلمية. لا سمح الله إذا ما انقبلت على الرغبة الأولى ممكن تنقبل على الرغبة الثانية أو على الرغبة الثالثة اللي أنت أصلا فعلا هذه تناسبك. فهذه نصيحة في غاية الأهمية. ونلاحظ البعض للأسف يعتقد أن المسألة عشوائية، يحط الرغبة الأولى مثلا التخصص اللي يبي وباقي الرغبات يوزعها بشكل عشوائي، وهذا غلط،
0: وينصدم أنه مثلا ينقبل بالرغبة الثانية ولكن هو يفضل الرغبة الثالثة على الرغبة الثانية.
1: أي.
0: فالأفضل أنه يكون الترتيب مثل ما أنت حاب ومثل ما أنت التخصصات اللي أنت متوجه لها. ولا تنسون الشروط، لأن كل تخصص يحتاج شروط معينة.
1: صح.
0: تشوفون هذه الشروط وتحاولون تختبرون الاختبارات اللي تحتاجها. مثلا مثل ما ذكرت سعود، في تخصصات مثلا الإنجليزي يحتاج اختبار إنجليزي قبل تدخل هذا التخصص،
1: الاختبار قدرات.
0: يعني تقدرون تشوفون الاختبارات المتوجهة لها لهذه التخصصات.
1: صح. وإحنا أيضا ننصحكم علشان تطبقون هذا الشيء، أفضل حل تسويه بأنك أنت تدخل للموقع الرسمي سواء لوزارة التعليم العالي، تطلع على خطة البعثات الخارجية. على سبيل المثال اليوم يمكن الآيلتس أو التوفل ترى يختلف من جامعة لجامعة ومن دولة لدولة والدرجة المطلوبة، هذا واحد. اثنين، انت اليوم الشروط تختلف من جامعة لجامعة، والنسب على فكرة ترى تختلف من دولة لدولة. يعني مثلا تخصص على سبيل المثال، هذا وليس الحصر، تخصص معين يمكن النسبة في الولايات المتحدة تختلف فيه عن
0: بريطانيا،
1: عن بريطانيا. فإحنا ننصحكم بأن أنتوا تأخذون المعلومات بالنسبة للشروط من الموقع الرسمي سواء لخطة البعثات الخارجية أو حتى جامعة الكويت، وبنفس الوقت حق خطة البعثات الداخلية، لأن الشروط ترى تتغير من سنة لسنة، ما هي ثابتة، ما هي عبارة عن نسب ثابتة كل سنة هي تتكرر. وهذا الموضوع يعني يعتبر ثابت، شخص يقول والله أنا أخوي انقبل على هذه النسبة قبل كم سنة، لا، المسألة
0: تختلف.
1: أكيد.
0: ولا تنسون استشارة الأهل، الأم والأبو دائما يكون لهم رأي. ترى في تخصصات معينة، في توجه معين، يعني حلو أن يكون في قاعدة معينة بين الأهل والعائلة ويتناقشون بالتخصص اللي هم حابين ولدهم يتوجه له، ويشوفون مصلحته بالنهاية.
1: أكيد
0: بدون ضغوطات.
1: بدون ضغوطات، هالكلمة شهد بدون ضغوطات وايد مهمة. يبقى الاختيار الأخير للطالب، أنتوا تقدرون تضغطون عليه بأول سنة وممكن بأنه هو فعلا يتجاوب مع هذه الضغوط ويدرس تخصصه مو حابة ويدخل جامعة مو حابها، لكن نتيجة إيش راح تصير؟ بعد سنة بعد سنتين راح يكون خلاص كون شخصيته، عرف مصلحته، عرف النظام الجامعي، راح يقوم يحول تخصصه سواء هذا كان يتناسب مع رغبة الأهل أو لا، لأنه هو راح يشوف نفسه وين يبدع. فهذا يسوي، فإحنا نقول لهم من البداية لا تضغطون على أبنائكم. جميل جدا أن توضحوا لهم الصورة، توضحون لهم رأيكم وتسمعون رأيهم، ويبقى الاختيار الأخير للطالب، ما يكون بإجبار أو والله لحلم.

0: ان انا والله ودي اشوف ولدي مثلا في تخصص ثاني.
1: صحيح.
0: انا ودي اشوف ولدي مثلا في المجال الاعلامي، انا بيصير مثلا مذيع، هو يمكن رغبته شيء ثاني مختلفه. فاليوم رغباتكم مو شرط تكون هي تناسب فعلا رغبات ابنائكم، وهم ما حققوا نسب عاليه تسمح لهم يدخلون افضل التخصصات الا هم عارفين نفسهم، عارفين مصلحتهم، عارفين قدراتهم.
1: اي نعم، واكيد احنا من عن طريق برنامج استراحه الظهيره نقول الله يوفق الجميع في هذه المرحله النهائيه. وتحيه مقدمه من فريق العمل، من فريق عمل برنامج استراحه الظهيره، من الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش،
0: وبنكون معاكم من التقديم من أمام المايك من الحين للساعة 3 بإذن الله. راح نقدم لكم فقرات متنوعة ونحاور ضيوفنا الكرام. لكم أجمل التحايا من التقديم من زميلتي شهد الخميس ومحدثكم سعود الفيار،
1: ومعاكم من التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى،
1: وتحية مقدمة من التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري.
0: مستمعين الكرام، كانت هذه بدايتنا معاكم، وراح نستمر بإذن الله للساعة 3 بفقراتنا مواضيعنا المتنوعة. خلكم معنا، راح يكون لنا باقة من الأخبار، وأيضا راح يكون لنا حوار جميل في هذا البرنامج. لكم هذه الدعوة للمتابعة. من الإخراج برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من إخراج السعود الحربي.

الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

0: وما زلنا مستمرين معاكم مستمعينا في برنامج استراحة الظهيرة على تردد 89.5. وصلنا معاكم إلى فقرة آخر الأخبار، وخبرنا الأول يقول: وقعت دولة الكويت ممثلة بوزارة المالية اتفاقيتين في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في باريس لتعزيز التزامها بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي. وتشمل الاتفاقيتان التبادل التلقائي لتقارير الشركات متعددة الجنسيات والتبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية بين الدول، بما يعزز التعاون الدولي ويرفع كفاءة تبادل المعلومات الضريبية ويدعم الشفافية والعدالة الضريبية.
1: وننتقل مستمعينا الكرام إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم. شاركت دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للجمارك في اجتماعات مجلس منظمة الجمارك العالمية في بروكسل لبحث أحدث المستجدات في العمل الجمركي وتعزيز التعاون الدولي. وناقشت الاجتماعات تطوير الإجراءات الجمركية وتطبيق الحلول الرقمية وتسهيل حركة التجارة وتعزيز أمن سلاسل الإمداد بما يواكب المعايير الدولية ويرفع كفاءة العمل الجمركي ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.
0: أما الخبر الثالث في برنامج استراحة الظهيرة، اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد ختام منافسات دور المجموعات وسط حضور قوي للمنتخبات العربية، حيث نجحت مصر والمغرب والجزائر والرأس الأخضر في حجز مقاعدها في الأدوار الإقصائية، فيما ودعت منتخبات السعودية، العراق، الأردن، قطر وتونس البطولة من دور المجموعات، كما ضمنت منتخبات بارزة تأهلها إلى الدور المقبل وأبرزها الأرجنتين، البرازيل، إسبانيا، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، بلجيكا، هولندا، كرواتيا والمكسيك والولايات المتحدة، لتتجه الأنظار إلى منافسات دور 32 التي تنطلق بنظام خروج مغلوب وسط ترقب لمواجهات قوية بين كبار المنتخبات. سعود، من تتوقع رح ياخذ كأس العالم هالسنة؟
1: والله أنا أعتقد التوقع صعب، نتوقع ثلاث منتخبات يمكن الأبرز، فرنسا والأرجنتين وإسبانيا، لكن احنا نتمنى كل التوفيق لمنتخباتنا العربية
0: إن شاء الله.
1: مستمعينا الكرام، خبرنا القادم: استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية والبلديات في الجمهورية اللبنانية أحمد الحجار لدى وصوله إلى الكويت في زيارة رسمية. وتأتي الزيارة لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، لا سيما في المجالات الأمنية، من خلال عقد لقاءات واجتماعات ثنائية تسهم في تبادل الخبرات ودعم المصالح المشتركة.
0: والخبر الخامس في برنامج استراحة الظهيرة، أكد وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبد الله الصباح أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والأكاديمي بما يدعم تطوير التعليم الطبي والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس جامعة عبد الله السالم الذي ناقش استعدادات إطلاق كلية الطب واستقبال أول دفعة من الطلبة خلال العام الأكاديمي 2026 و2027 إلى جانب متابعة جاهزية الكلية وخططها الأكاديمية والتنظيمية.
1: آخر أخبارنا مستمعينا الكرام مع بورصة الكويت. أكدت بورصة الكويت مواصلة جهودها لتطوير سوق المال وتعزيز الشفافية من خلال تبني أفضل ممارسات العالمية في علاقات المستثمرين، بما يسهم في ترسيخ مكانة الكويت كوجهة استثمارية موثوقة. كما استعرضت البورصة أبرز مشاريعها التطويرية التي تشمل تحديث البنية التشغيلية وتوسيع المنتجات الاستثمارية ورفع التسوية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية السوق المالي الكويتي.
2: منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.

0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت، ونسلط الضوء دائما وأبدا على القضايا اللي تتعلق في هذا الموسم، خاصة مع بداية العطلة الصيفية. الكثير من الأطفال يقضون وقتهم هم والمراهقين كذلك لساعات أطول في البيت، ويمكن يزيد استخدامهم للأجهزة الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وهذا الموضوع يفتح باب أمام تحديات اجتماعية ونفسية جديدة تبدي سواء من إدمان الأجهزة الإلكترونية وإدمان الشاشات، وأيضا يمكن ما تنتهي بس عند هذه القضية، بل أن يتعمقون فيها، ويمكن يصير الصيف كله بالنسبة لهم هو عبارة عن أجهزة ذكية وألعاب إلكترونية، ويمكن تظهر بعض الجوانب الأخرى مثل قضية التنمر الإلكتروني والعزلة، وصولا إلى تأثير رفقاء السوء، خاصة في هذا المجال الإلكتروني هو عبارة عن أيضا عالم مفتوح. حتى في الألعاب الإلكترونية بإمكان الطفل بأن يلعب مع أي طفل آخر أو مراهق أو حتى رجل أو شاب من أي بلد آخر كان بضغطه بهذا الزر، وكذلك أيضا حتى بالنسبة للشاشات ومواقع التواصل الاجتماعي. راح نتكلم أكثر عن هذه التحديات اللي تظهر خاصة خلال فترة الصيف، وشلون يمكن للأسرة أن توفر بيئة آمنة، بيئة متوازنة لأبنائها خلال إجازة الصيفية ويستفيدون منها بأفضل صورة ممكنة، ولكن أيضا دون حرمان ويستمتعون بوقتهم ويلعبون وكذلك يستفيدون. للحديث أكثر عن هذه القضية سعدنا أن نرحب باختصاصية الخدمة الاجتماعية الدكتورة حوراء معرفي. أهلا وسهلا دكتورة، حياك الله، وإحنا نشكرك على قبول الدعوة وتشريفنا في برنامج استراحة الظهيرة. أهلا
1: وسهلا، السلام عليكم وحياكم الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، وهذه الساعة مباركة دكتورة حوراء معرفي. دكتورة، بداية يعني مع بداية العطلة الصيفية تظهر يمكن الكثير من التحديات الاجتماعية اللي اليوم تلاحظونها كمختصين، خاصة على الأطفال، على المراهقين وعلى طلبتنا اللي بالنسبة لهم فترة العطلة الصيفية ما فيها مدارس ولا فيها أي نوع من الالتزام، فما هي أبرز هذه التحديات الاجتماعية اللي تلاحظينها عادة على الأطفال والمراهقين في مثل هذا الموسم؟
1: نعم، السؤال الحقيقي هو متى بدت العطلة الصيفية؟ العطلة صار لها فترة، يعني التعلم عن بعد صار أشبه بالعطلة، يعني الإجازة هالمرة وايد أطول عليهم من الإجازات السابقة، فاستثمارها في فعلا تحدي، لأنه أريد الأهل مبلشين من قبل مسوين حق عيالهم برامج نتيجة لقعدتهم لطويلة في البيت، فالحين كأنه صارت العطلة يعني شهر زيادة عن اللي هم متعودين عليه، فهني التحدي الكبير، هل راح يستثمرون هذه الإجازة بتنمية المهارات اللي فقدوها، سواء مهاراتهم الأكاديمية أو الاجتماعية أو خصائصهم النفسية، ولا راح يستمر نفس الوضع؟ طبعا الحمد لله، يعني إحنا في دولة متوفرة فيها الأندية، متوفرة فيها وايد برامج، وايد مؤسسات، مراكز، في منها المجاني في منها بسوم، فعملية البحث الحين لازم تبدأ عند ولي الأمر، أنا وين بدخل عيالي بهالفترة؟ أشوف شنو جوانب القصور اللي يحتاجون يطورونها، شنو المهارات اللي مفتقدينها، فهذه الحين فرصتهم يكتشفون عيالهم من يد وديد ويبدون يستثمرون طاقتهم ومهاراتهم.
0: نعم، جميل جدا. دكتورة، اليوم هل تعتقدين أن إدمان الشاشات، إدمان الألعاب الإلكترونية أصبح من أبرز المشكلة؟

0: أو التحديات اللي تواجه الأسر، خاصة بأن اليوم نسمع عنها بدرجة جدا كبيرة. لما نتشرف باستضافة المختصين في الجانب الأسري يذكرون هذه المشكلة، في الشأن الأكاديمي يذكرونها، حتى فيما يتعلق أيضا في الأطباء وكذلك المختصين في الجانب الطبي يذكرون بأن من أسباب ارتفاع معدلات السمنة أو الإصابة بالسكري إحنا نعتقد بأنه هو إدمان الشاشات للألعاب الإلكترونية والجلوس لساعات وفترات طويلة أمامهم. اليوم دكتورة، هل تعتقدين إدمان هذه المشكلة الشاشات والألعاب الإلكترونية صار فعلا عبارة عن أبرز المشكلات اللي تواجه الأسر؟
1: نعم، أول شيء طبعا أنا أشكرك أنك قلت الأسر وما قلت الأطفال فقط، لأن فعلا أثرها ممتد حق الأسرة كاملة وصولا إلى الوالدين. أصبح الإدمان على الأجهزة لا يقتصر على عمر معين، جميع الأعمار صارت مدمنة على هذه الأجهزة، وللأسف أن الإدمان على هذه الأجهزة أصبح من الاضطرابات اللي بحاجة إلى تدخل سريع لحلها. طبعا احنا ليش يصير في ادمان على الاجهزه؟ لان هذا الشيء مرتبط بتحفيز الدوبامين في الدماغ. الدوبامين هو ناقل عصبي مسؤول عن السعاده، فصارت سعاده الاسره باستخدام هذه الاجهزه. وجرب لو تحرم طفل من هذا الجهاز يصير عصبي، سلوكه كله يتغير، طريقه تعامله تتغير، اللغه اللي يستخدمها تتغير. نفس الشيء بالنسبه حق الامهات والاباء، صاروا يقعدون بالصالة تليفوناتهم بيدهم، يشعرون بالمتعة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدل لا تكون متعتهم في الجلوس مع بقية أفراد الأسرة. طبعا هذا الشيء وايد خطير، يأثر على نمو الدماغ عندهم عند الصغار والكبار، مو بس الصغار، يأثر على نمو الدماغ، يأثر على مهارات اللغوية. لاحظونا احنا يعني لهجتنا وايد تغيرت، مصطلحات جديدة دشت علينا وما ندري شنو مصدر أصلا هذه الكلمة أو من وين جاية، أو هل فعلا هي منقولة لنا بمعناها الصحيح ولا لها معنى ثاني وإحنا قاعد نستخدمها لمعنى آخر.
0: نعم،
1: الموضوع وايد أصبح خطير فعلا.
0: نعم، إذن احنا نفهم من خلال هذا الحديث مع الدكتورة حورام عرف ان فعلا هذه المشكلة اظهرت مشاكل ثانية، واحنا نشكرك على توضيح الصورة في هذه النقطة. اليوم دكتورة، متى نقدر نقول ان استخدام الطفل للأجهزة اصبح ادمان؟ ما هو مجرد ترفيه او مجرد لعبة عادية، بل تحول من لعب وتحول من نشاط ترفيهي الى مسألة ادمان وبدرجة مبالغ فيها.
1: يظهر من خلال سلوكه، مثل ما قلنا أي تغير سلبي في السلوك، عصبية مفرطة تؤدي إلى الضرب أو التكسير أو حتى إيذاء الذات. أيضا لما يظهر في عزلة اجتماعية، لما يصير عنده ضعف في التواصل الاجتماعي مع الآخرين، إن حتى لو طلعنا هو مصري بالجهاز، حتى لو في أنشطة ترفيهية أخرى أطفال آخرين هو يظل متمسك بالجهاز. ايضا يبين ان يعني حتى من عيونه نشوف شكل عيونه تغير، تركيزه صار اقل، اداء المدرسي تراجع، هذا كله من علامات الادمان.
0: نعم، اذا هي من علامات الادمان، وجميل جدا ان احنا نفرق ما بين النشاط العادي واللعبه العاديه وما بين ان تصبح بدرجه مبالغ فيها وعباره عن ادمان. اليوم الاثار النفسيه، الاثار الاجتماعيه اللي قد تنتج عن هذا الادمان، الآن أصبح الطفل مصاب أو وصل إلى مرحلة إدمان على الأجهزة الذكية والألعاب الإلكترونية، لكن شو الآثار النفسية والاجتماعية اللي قد تنتج عن قضاء هذه الساعات الطويلة أمام الشاشات نظرا لأنها تحولت من نشاط إلى إدمان؟
1: أول وأهم نقطة هي مسألة التقليد. أصبح التقليد لغى شخصية الطفل، لغى خياراته، يعني الحين الطفل ما يدري شنو يحب لأنه صار يقلد، الطفل ما يدري شنو يبي لأنه صار يمشي مع الهبة والأشياء الدارجة. يمكن يكون عندنا طفل عطاء وقدراته وايد أحلى من اللي قاعد يشوفه، بس ما قاعد يصير لها فرصة بالظهور لتعلقه وتمسكه بالأشياء اللي يشوفها ويقلدها. ثانيا وهو الأهم، حتى طريقة مشية الطفل ونظراته وتعامله مع باقي الأطفال أصبح مثل الأجهزة. يعني ما تشوفين ساعات أطفال يمشون بطريقة غريبة، تقول إيش فيه أبينا ولدي في شيء كذي يمشي، يطلع يقلد شخصية يتابعها أو يلعب معاها عن طريق الأجهزة، فهذا تأثير كبير على نفسيته. بالإضافة إلى الاكتئاب لما ينحرم من اللعبة أو لما يخسر بلعبة أو لما يعني نوجهه توجه معين هو لا يبي التوجه اللي موجود في اللعبة أو على الشاشة. طبعا هذا غير مثل ما قلنا ضعف التفاعل مع الأطفال الآخرين.
0: نعم، إذن احنا فعلا يعني نحذر ونطالب

0: كذلك الأسرة أن يكون عندها جانب رقابي في هذه المسألة في حالة ظهورها مثل هذه الآثار النفسية والاجتماعية. دكتورة اليوم كذلك كثير من الآباء يمنعون الأجهزة بشكل كامل، ما في أجهزة إلكترونية، ما في شاشات ولا في ألعاب إلكترونية، وفي آخرين يتركون الحرية المطلقة لهم. اليوم شنو أهمية التوازن؟ هل صحيح أن نمنعها بشكل كامل؟ هل صحيح أن نتركها بشكل مطلق؟ ولا علينا أن احنا نحقق نوع من التوازن؟
1: لا طبعا لابد أن يكون هناك نوع من التوازن، لأن بالنهاية الشاشات مثل ما لها أضرار لها وايد منافع. حاليا من مهارات القرن 21 له الثقافة الرقمية. يعني شو الثقافة الرقمية؟ يعني الإنسان يقدر يصل إلى نتائج لأبحاث، يبحث عن مصادر معلومات، حتى نحتاج نطلب أشياء أو منتجات عن طريق استخدام الشاشات والإنترنت. فهذا شيء إحنا ما نقدر نستغنى عنه، لأن حتى أول في الأبحاث أو في الدراسات كانوا يستغرقون وقت طويل على ما يبحثون عن دراسة، الآن بضغطة زر ممكن يلقونها، ومن جميع دول العالم. يعني نقدر ناخذ معلومات من جميع دول العالم. فأنا ما أقدر أحرم الطفل بشكل نهائي، أقدر أسوي له برنامج خاص له كل يوم يسوي شيء، مثلا برامج التصميم لأنه راح يحتاجها مستقبلا وحتى بالحاضر، مثلا برامج القصص، البرامج المتنوعة اللي فيها ثقافة، اللي فيها مهارات تركيز. يعني أنا يبي لي بس توجيه، وأيضا نقلل عدد الساعات. ترى الطفل يعني حد ساعة أو ساعتين باليوم، وحتى ما تكون متواصلة، يعني مو ساعة متواصلة، مثلا 20 دقيقة ياخذ بريك بعدين 20 دقيقة وهكذا. لأن هم الحرمان الدائم، يعني ما نبي نسميها أمية إلكترونية، أنه لازم يكون عنده خلفية باستخدام هذا الجهاز ولكن بالطريقة الصحيحة.
0: نعم جميل. واليوم نشوف يعني ما شاء الله كذلك في أصبحت الألعاب الإلكترونية جزء من كثير من التخصصات، وأصبحت تدخل في مجالات مختلفة، وكذلك أصبحت علمي يدرس نظرا لاستخدامها في الكثير من القضايا، تستخدم فيها في الجانب الجامعي والجانب الأكاديمي. وسبق لبرامجنا في إذاعة دولة الكويت أنها تحدثت عن هذا الموضوع، لذلك فعلا يبين أهميتها، ولكن من ضرورة أن نحقق التوازن مثل ما تفضلت ضيفتنا الكريمة الدكتورة حوراء معرفي أخصائية الخدمة الاختصاصية الخدمة الاجتماعية. دكتورة نستمر في هذا الحديث الآن، شنو العلامات اللي قد تدل على أن الطفل أو المراهق يتعرض للتنمر عبر الإنترنت، خاصة بأننا نسمع من المختصين اليوم بأن عن مصطلح هو التنمر الإلكتروني، فشنو هو التنمر الإلكتروني وشنو العلامات اللي تدل على أن الطفل أو المراهق يتعرض لهذا الأمر ويعاني منه؟
1: نعم، بالنسبة حق التنمر الإلكتروني مجاله وايد واسع، لا يقتصر على تعليق سلبي مثلا على فيديو أو صورة نزلها، هو يشتمل أيضا أن يكون هناك شائعات مسيئة سواء للطفل أو المراهق أو حتى الراشد، انتحال الشخصية، توصل حق الفرد رسائل تهديد. طبعا هذا الشيء وايد رح يأثر على نفسيته، لأنه بالنهاية الإنسان ما يحب التشهير بشكل عام، ولا يحب أحد يضايقه أو ينتحل شخصيته. نلاحظ على هذا الفرد اللي يتعرض للتنمر الإلكتروني، نشوف ثقته بنفسه قليلة، يشعر بخوف وقلق دائم، نشوف أحيانا يفقد الشغف إنه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، نشوفه محبط، وغالبا ترى يخلون يعني ما يسمح حق أحد يمسك جهازه لأي سبب من الأسباب، نشوفه عنده قلق، اضطرابات نوم وهذه الأمور.
0: إيه نعم، مسألة تنمر إلكتروني، البعض يقول والله هذا ما هو تنمر بالواقع، ما هو تنمر في الحياة العادية، هو التنمر إلكتروني، فإحنا خلونا نتجاهله كأنه ما هو موجود. شنو تعقيبك على هذا الموضوع؟
1: لا طبعاً دام منه هو له تأثير نفسي أو سلبي على نفسية الطفل أو الفرد، ودام منه لا أضرار بالمستقبل، يعني انتحال الشخصية شنو بعدين راح يصير بعده؟ مو يمكن يعني يقع الإنسان في جريمة هو ما سواها نتيجة الانتحال شخصية مثلا؟ فهذا الشيء بالعكس لازم ما ينسكت عنه، وأي أحد يتعرض له لابد أن يتجه للمختصين للمطالبة بحقه وإسقاط أي شيء ممكن يدينه.
0: أي نعم، فيما يتعلق اليوم في التصرف، في حال احنا لاحظنا وجود هذا التنمر الالكتروني او شكينا بان في تنمر الكتروني، اليوم شلون يتصرف الوالد او الوالده اذا اكتشفنا ان هذا الابن، هذا الطفل او المراهق هو ضحيه للتنمر الالكتروني، او احيانا في اخطاء علينا ان احنا نتجنبها؟ البعض يقول هذا تنمر الكتروني انا مو معتاد عليه، ما كان موجود بجيلي، ماني عارف شلون اتصرف. اليوم من المختصين مثل ضيفتنا الكريمه دكتور حوراء معرفي تقول لنا شلون نتصرف في حال لاحظنا هذه العلامات وفعلا عرفنا ان المراهق او الطفل يعاني من التنمر الالكتروني.
1: يعني اول شيء الطفل لازم يثق فينا، او الابن لازم يثق بامه وابوه ويكلمهم من غير خوف. ترى في وايد ابناء يتعرضون لكثير من الاساءات بس يخافون يقولون حق اهلهم، لان يقولون اكيد بيطقوننا واكيد بيهاشوننا ويحرموننا، فلازم احنا نكون مصدر ثقه لعيالنا. ثانيا لازم نحتفظ بالادله الموجوده، ساعات من الخوف يمسحون مثلا اي رساله توصل لهم يخافون يمسحونها، طبعا لازم ما يمسحونها، يحتفظون فيها ويبلغون شخص راشد اكبر منهم يتوجه للجهات المختصه سواء مخفر المنطقه او الجرائم الالكترونيه، والتبليغ الفوري عن اي تنمر الكتروني يتعرض له.
0: اي نعم، اذا هذه النقطه في غايه الاهميه، واحنا فعلا نشكرك على التوعيه فيما يتعلق في التنمر الالكتروني الدكتوره حوراء معرفي. لو نتكلم كذلك يعني حول بعض الجوانب، اليوم رغم التواصل المستمر عبر الانترنت، ليش اصبح كثير من الاطفال والمراهقين يشعرون بالوحده والعزله؟ هو قاعد يلعب العاب الكترونيه وقاعد يتواصل مع غيره وحاط سماعات ويلعب اونلاين، ويمكن عنده صديق من دوله ثانيه، لكن مع هذا يشعر بالوحده، يشعر بالعزلة، مجرد أنه يطفي الجهاز الإلكتروني يشعر بأنه هو بروحه، وأحيانا يقول أنا ما عندي صداقات على الرغم أنه عنده صداقات إلكترونية. شنو تعقيبكم على هذا الموضوع؟
1: لأنه هو صنع حق روحه عالمه الخاص بعيد عن العالم الحقيقي اللي هو عايشه. هو الحين أصبح هناك ما يسمى بالواقع الافتراضي، هو غير حقيقي، هو شيء صوره الفرد حق نفسه أو في منصة معينة صورت هذا الواقع لهذا الطفل. فلما طلع منه ويشاف الحقيقة ما قام يشوف الناس اليوم تعود عليهم. يعني إحنا لما يجونا أطفال المركز نحط لهم هذه الألعاب الحركية التسلق وتشري، أو في أطفال يجون مندفعين ومستانسين وسيدة يركضون، في أطفال لا يقعدون يعتبرون هذا شنو، بالله طحنا، بالله صار فينا كذي، لأن خلاص هم صنعوا حق روحهم واقع هم تخيلوه وعاشوه وتمسكوا فيه، عشان كذي ما يحسون إن باقي الأطفال مثلهم.
0: اي نعم، لكن اليوم هل في علامات تدل على ان الطفل يعاني فعلا من العزله، وانا شلون اتصرف فيها في حالنا انا فعلا؟ البعض يقول والله انا اشوف الولد هادي على طول، ما يتكلم، ما يشيطن، خلاص خلوه على راحته، هو قاعد يلعب العاب الكترونيه وباقي اليوم كله بروحه، احنا ما قاعد نسمع صوته، ما قاعد نسمع حسه، ولا قاعد يسوي لنا اي ازعاج. شنو تعقيبك على هذا الموضوع، وشلون اتصرف اذا كان فعلا في علامات تدل على ان الطفل هذا قاعد يشعر بالوحده او يشعر بالعزله؟
1: طبعا هو في فرق بين الطفل اللي اصلا فعلا وحيد بالبيت، ما عنده اخوان، ما عنده احد يلعب معه، والطفل اللي عنده اخوان. فهو ما نقدر نقول ان كل واحد ما يتفاعل مع الاطفال عنده عزله، يمكن فعلا هو مو متعود، لانه متعود يكون بروحه ويحب انه يمارس انشطه معينه. ولكن لما ندربه على الاختلاط بالآخرين مثلا من خلال الألعاب الجماعية، الأطفال ينادون يقولوا له قوم العب معنا. طبعا الطفل يعني المفروض إنه لما تيله دعوة من الأطفال إنه يلعبون ويشوفهم متحمسين إنه يروح وياهم، ولكن إذا رفض يروح معاهم أو مثلا راح شوية بس ما قام يسولف، ما يلعب، ما يستخدم نفس الأدوات اللي هم يستخدمونها، رجع حق أمه مرة ثانية، هني ضروري يعرض على أخصائي اجتماعي عشان يقيمه ويشوف يعني حقيقة المشكلة اللي عنده.
0: إيه نعم، هذه النقطة في غاية الأهمية. البعض من أولياء الأمور يتخوف من فترة الصيف بسبب مشكلة حيل كبيرة، أنا وهي أصدقاء السوء. يقول أنا ودي ولدي يطلع برا ويلعب ويروح مثلا يلعب برا خارج البيت، يوخر شوية على الأجهزة الذكية، لكن الأمانة أنا مخليه يلعب الألعاب الإلكترونية لأن أنا خاف من رفاق السوء. شنو تعقيبكم اليوم على هذا الموضوع دكتور، على هذا الموضوع دكتورة؟ خاصة البعض يقول أنا أخليه يلعب على الأجهزة الإلكترونية أفضل ما يكون عنده أصدقاء بالفعل، وممكن يكون هم أصدقاء سوء. البعض الآخر يقول لا والله بالعكس، عيالنا عندهم ربع، لكن إحنا مو عارفين هذولا ربعهم أصدقاء زينين ولا أصدقاء سوء، وشلون نتعامل مع هذه القضية خاصة بالنسبة للمراهقين أكثر من الأطفال؟
1: نعم، هو أني أنا أضمن أن طفلي يكون موجود ببيئة سوية بنسبة 100% وما فيها أي خطأ ولا شخص يغلط أمامهم، هذا شيء مستحيل، شيء غير وارد. إحنا ممكن ندرب الطفل على الرقابة الذاتية، نخلي الطفل يعرف يميز بين الصح والخطأ، يعني الطفل من يشوف السلوك يقرر هذا الشيء صح ولا غلط أنا أسويه.

هذا يعتمد على تربية الوالدين والنماذج اللي موجودة قدامه، شلون يتعاملون مع هذه المواقف، سواء الأم والأبو أو بقية الإخوان أو من ساكن معاهم في البيت. الشيء الثاني حتى

0: عاطفتنا، احنا موجودين هم يلعبون. وعلى فكرة يعني الأطفال عادة بعد يقولون عن بعض، يعني أي طفل يقول فلان سوى كذي فلان سوى كذي، فمن خلال استماعنا لما يصير بين الأطفال احنا نتدخل ونعلمهم شلون يكتسبون السلوك الصح، ولو أخطأوا شلون يصححون من أخطائهم وما يكررونها.
1: نعم جميل. كذلك اليوم احنا ضروري يكون عندنا جانب رقابي بالنسبة للأبناء، وخاصة مع المراهقين ومع ظهور الكثير من التحديات الكثيرة. اليوم شنو الأسلوب الصحيح اللي يساعد الأهل على توجيه الأبناء لكن ما يشعر الأبناء بأن ترى عليكم رقابة كبيرة، يمكن تدفعهم لنوع من التمرد، تدفعهم لنوع من كذلك إنه لا والله أنا بسوي العكس، أنا بأشعر بالتحرر. البعض يقول أنا بعطي الولد الثقة، البعض الآخر يقول لا أنا بشعره بأنه هو يخاف مني وإن أنا قاعد أراقبه ولازم يكون حذر. اليوم شنو تعقيبكم على هذا الموضوع، وشلون نتعامل مع الأبناء بدرجة صحيحة ونزرع فيهم الثقة والشعور بالمسؤولية؟
0: نعم، أول وأهم نقطة الحوار، لازم يكون هناك حوار بين الأهل وعيالهم. الحوار يكون بناء وما يكون فيه وعظ طول الوقت أو نصائح طول الوقت، لازم إحنا هم نسمع تفكير الابن بشنو قاعد يفكر بالضبط. إحنا ما يعني الأفكار مو شيء يغرس داخل المخ، هو شيء يحلل. يعني مثلا لو ياني ابني بفكرة أنا ما أشوفها صحيحة، ما أروح على طول أقول له أنت غلط، أحاوره أطرح أسئلة أخليه هو يفكر بفكرتي إذا كانت صحيحة أو خاطئة. الشيء الثاني وهو الأهم من النمذجة، ترى أغلب العيال يقلدون أهاليهم، مثل ما الأم تفكر مثل ما الأم تتصرف مثل ما الأبو يقول، نشوف وايد يكتسبون منهم. فأول شيء إحنا نكون نموذج حسن بالنسبة لهم، ثانيا نعطيهم ثقة وحوار إنهم بإمكانهم يعبرون عن أفكارهم بحرية معنا، ونبدي نعدل اللي يحتاج تعديل. يعني يشوف هو إذا كان الفرد تحت رقابة دائما ويحس إن أهله مراقبينه وكذي، لابد إنه بيشوف له ثغرة ويغلط لأنه يحس بضغط. إحنا ما نبي لا ضغط ولا نخليه وايد على راحته، نكون يعني بالنص بين إن إحنا نشد شوي ونرخي شوي.
1: نعم جميل. كذلك اليوم بالنسبة لهذه الفئة من الضروري أن نستثمر فيهم خلال فترة الصيف. اليوم رايك في هذه النقطة، مثل إشراكهم في الأندية سواء إن كانت ثقافية إن كانت رياضية، كذلك الاستثمار في طاقاتهم. اليوم مؤسسات الدولة ما شاء الله الكثير منها تقدم مبادرات، تقدم حملات كثيرة لتبني الشباب، لتبني المراهقين والأطفال، يوفرون لهم برامج. على سبيل المثال برنامجنا استراحة الظهيرة كل خميس يبث من المركز العلمي. في المركز العلمي ما شاء الله نشوف المتطوعين من فئة المراهقين، نشوف المتطوعين من فئة الشباب، ونشوف فعالياتهم مسؤولين عن فئات الأطفال. اليوم رأيت في مثل هذه الأندية والمبادرات اللي تقام من مؤسسات الدولة أو كذلك من جهات خاصة تهدف للاستثمار في طاقات أبنائنا؟
0: نعم طبعا طاقات أبنائنا كلمة وايد كبيرة وفعلية، وأنا عن تجربة كأخصائية اجتماعية اشتغلت مع وايد برامج فيها شباب، وايد برامج فيها حتى أطفال. احنا نخلي حتى الطفل يدرب الطفل، حتى المراهق يدرب الطفل. ما شاء الله افكار وثقافه ووعي وعلم. يعني احنا متى ما استثمرنا هالطاقات الاستثمار الامثل فعلا ما راح يصير عندهم وقت فراغ، فعلا ما راح يقعون في الخطا، لان سلوكهم اصبح موجه، تفكيرهم موجه، وصارت عندهم الفرصه. لان الانسان اللي يصير وايد ذكي وايد عنده طاقه وما يلقى مكان يستثمر هذه الطاقة والذكاء راح يشعر بالإحباط، وبالتالي أي فرصة تصير له تبعد عن الإحباط يروح لها بدون ما يفكر إذا صح أو خطأ. ففعلا الأندية مهمة، المبادرات مهمة، هالأيام الإنستجرام وايد قاعد يورينا برامج وأنشطة، ففرصتنا إن ندام عندنا هذه العطلة الطويلة نشرك عيالنا. شوفي في أهل يقولون أنا ما أبي أجبرها، لا تجبرينها، اقنعيها وخليها تجرب ويها بوديك يوم جربي،
1: وخليهم يدخلون مجال يحبونه، يعني نعم. ممكن يناسب ميولهم اللعبة الرياضية، الجانب الثقافي، الأندية، في أندية تجمع ما بين الجانب الثقافي والجانب الرياضي، وكذلك حتى في الجانب التعليمي، ويستمتعون بوقتهم وبنفس الوقت يستفيدون، فإحنا نشجع عليهم. أنا خاصة أوجه الشكر لمؤسسات الدولة في الكويت، يعني اليوم مؤسساتنا الحكومية كذلك هي أول من يبادر، لذلك لهم كلمات الشكر والتقدير. اليوم دكتورة أيضا لو نتكلم أكثر في هذه القضية دكتورة حوراء معرفي، حول ما يتعلق في المراهقين، حول

0: ما يتعلق في الشباب. ذكرتي كلمة انستغرام، البعض يقول مواقع التواصل صارت هذه عبارة عن أمر واقعي بيد أبنائنا. أنا أشوف اليوم المختصين من مختلف المجالات قاعد يخصصون هذه المنصات للفائدة، قاعد يحاولون يفيدون المراهقين، قاعد يحاولون يفيدون الشباب، قاعد يوجهون لهم رسائل بشكل مباشر أو كذلك للأسرة. صناع محتوى أصبح اليوم الطبيب صانع محتوى، أصبح كذلك اليوم اللي يتكلم في الجانب التربوي صانع محتوى. رأيك في متابعة أهل الاختصاص، أهل العلم اللي ما شاء الله فعلا عندهم رسائل جميلة يحاولون يوصلونها، إن إحنا ننصح أبنائنا يتابعون مثل هذه الحسابات ومثل هذه المبادرات؟
1: طبعا احنا حتى احنا كدكاترة بعد نستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي، من الناس اللي من تخصصنا او التخصصات المكملة لتخصصنا، اصبحنا ما نستغنى عن ارشاداتهم وعن نصائحهم. والحلو بالانستغرام هو فعلا ذكي، مجرد ان ندش حساب في تخصص معين يطلع لنا الحسابات الاخرى اللي احنا ما بحثنا عنها من قبل بروحها تطلع لنا. فمتابعة المختصين وايد مهم، متابعة البرامج التوعوية، أصلا حتى هالأيام صاروا يحطون ألعاب مثلا شلون نقضي وقت فراغنا من خلال لعبة مفيدة بعيدة عن الأجهزة، حتى هذه الحسابات لازم نتابعها. الأم تسويها حق عيالها بالبيت إذا كانوا صغار، الابن أو الابنة إذا كانوا بعمر كبير يعني 12-13 سنة هم يسوون حق روحهم، يسوون حق صديقاتهم، يكون عندهم وقت هادف تعلموا أنشطة من خلال الانستغرام.
0: نعم، هذه رسالة جميلة جدا، وكانت هي مسك الختام مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة حوراء معرفي، اختصاصي اجتماعي ومدرب، واللي حدثتنا حول هذه القضية، وهي أيضا كذلك إحدى الملهمات في هذه المبادرة من كفو، وكذلك مع مبادرة كفو، وكذلك مع اليوم هذه الجهة. لذلك إحنا أمامنا نموذج نفتخر فيه، أمامنا نموذج ملهم، وأمامنا نموذج نقول له كفو. وكذلك أيضا يعني من خلال ما شاء الله حسابكم في مواقع التواصل تنشرون الكثير من رسائل التوعية للأسر وللشباب وللمراهقين وللمجتمع بشكل عام. كل الشكر والتقدير للدكتورة حوراء معرفي، اختصاصي اجتماعي ومدرب، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة في برنامج استراحة الظهيرة.
1: شكرا، مع السلامة،
0: حياكم الله وفي أمان الله. مستمعين الكرام، كان هذا مسك الختام، تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل، كنا معكم في التقديم الزميلة شهد الخميس ومحدثكم سعود الفياض، ولكم هذه التحايا من أسرة البرنامج حوراء درويش بشاير العيد، غزلان الخلفان، نور العيسى، محمد عبد العزيز المطيري، ومن الأخراج سعود الحربي. في أمان الله.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله، نلتقي فيها، نستمع، نتحاور، ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين في المجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها التي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، وتؤكد أن اعتداءاتها المتكررة تمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها. ردود فعل خليجية وعربية منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قتيل ومصاب بقصف أوكراني على مناطق روسية. ووزارة الدفاع الروسية تعلن تصديها لأكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية. مقتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا. كوريا الجنوبية واليابان يجددان التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

عزيزي المستمع، لننتقل معكم إلى عالم طفلة تعيش مع أسرتها بين مدن مصر وقراها، تحمل في عينيها فضولها البريء وفي روحها شيء يتشكل في صمت. إنها جليلة رضا، مولودة الإسكندرية عام 1920. رسمت طريقها بكلماتها حتى وجدت نفسها في مدرسة فرنسية بشبرا، فتحت لها أبواب هوغو ولامارتين وبودلير، وأيقنت أن داخلها شاعرة تنتظر. سنوات مرت وموهبتها صامتة، إلى أن أعلن القدر عن نفسه بالمرض عام 1951، فجمعها بطبيبها الشاعر إبراهيم ناجي، فاطلع على أشعارها وصاح مبتهجا: هذا شعر ناجي الصغير. كانت تلك اللحظة شرارة انطلقت بعدها إلى المحافل الأدبية، تلقي قصائدها بصوت رقيق وعذوبة نادرة، حتى قال فيها أنيس منصور ذات يوم: هي بكل المقاييس كبرى شاعرات العرب. ومن هذا الاعتراف انطلقت فجعلت جليلة من مرضها وجراحها وقودا للإبداع لا قيدا عليه، فكلما اشتد عليها الألم اشتعل قلمها، وكلما ضاقت بها الحياة اتسعت قصيدتها. أصدرت 8 دواوين شعرية، أبرزها أنا والليل وصلات إلى الكلمة والعودة إلى المحارة، إلى جانب رواية ومسرحية شعرية وسيرة ذاتية. وفي عام 1983 نالت جائزة الدولة التشجيعية في الشعر لتكون أول شاعرة مصرية تحظى بهذا التكريم.

وبينما كان النجاح يتوجها كانت الحياة تختبر صبرها، فما استقرت في زواج ورزقت بابن رافقه التخلف العقلي طوال عمره، فأضفى على شعرها ألما وحزنا، ولعل قصيدتها سماء الغرور تختصر ذلك كله حين تقول: سئمت أزهاري وعاف رحيقها ثغري، وترضيني الحياة هنا وكيف، وفي دمي ثورة وشوق جارف يسعى إلى أحلامي البكر.

رحلت جليلة رضا في 13 مارس عام 2001 بعد أن اعتزلت الناس وأسلمت روحها للصمت الذي طالما حولته شعرا، لكن أشعارها بقيت تعزف على أوتار الليل كما كانت دوما، وتذكرنا هذه الأبيات بصوتها: فراش الروض لا تهرب إلى أفق بلا آخر، تطير عليه مشدود الجناح وزائغا حائر.

0: أعجم الشعراء.
1: هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. وقف رجل يشاهد فراشة تحاول الخروج من شرنقتها، وكانت تصارع للخروج ثم توقفت فجأة وكأنها تعبت، فأشفق عليها فقص غشاء الشرنقة قليلا ليساعدها على الخروج، وفعلا خرجت الفراشة لكنها سقطت لأنها كانت ضعيفة لا تستطيع الطيران كونه أخرجها قبل أن يكتمل نمو أجنحتها. ومغزى القصة عزيزي المستمع أننا نحتاج لمواجهة الصراعات في حياتنا خصوصا في بدايتها لنكون أقوى ولنكون قادرين على تحمل أعباء الحياة، وإلا أصبحنا ضعفاء عاجزين. مستمعينا الكرام، يتميز الإنسان بقدرته على التكيف والمرونة في التعامل مع الأحداث والأشخاص من حوله، ومؤكد أن هذا لا ينطبق على كل الناس لأنهم درجات في موضوع التكيف، فعلينا أن نتصالح مع الذات. فجميل جدا أن يتوافق الإنسان مع نفسه و يصدق معها ويزكيها ويأمرها بالمعروف ويلومها على ارتكاب المعاصي بعيدا عن جلد الذات، فيتصالح معها ويتقبلها من خلال علاقة صحية يملأها الأمل والإشراقة الإيجابية، وكذلك قبول الذات بأن تقبل نفسك كما هي على سجيتها، على فطرتها وعيوبها وسقطاتها. ولا يعني ذلك الموافقة على استمرار العيوب والأخطاء، فمفهوم القبول هنا يعني قبول الفطرة التي فطرنا الله عليها كما هي والسعي إلى تطويرها وتهذيبها. أيضا التعرف على مواطن القوة، فالسعي إلى التعرف على مواطن القوة لدينا يجب ألا يصيبنا بالغرور أو التكبر، فبمجرد أن ندرك أن لدينا نقطة قوة فإن هذا يعني أن نسأل أنفسنا كيف سنستخدم هذه القوة في الخير، فأسعد نفسي ومن حولي وأحافظ على هذه القوة وأنميها. التعرف على المواطن التي تحتاج إلى تطوير لأنها نقاط ضعف موجودة لدى كل إنسان، ولا يمكن أن نتخيل وجود إنسان بلا نقاط ضعف، وأما التعرف عليها يعني أن نكتشفها ونعمل على معالجتها للوصول إلى أفضل أداء ممكن. كذلك قبول الآخر، لأن هذا الآخر هو شخص على احتكاك مباشر معي، فقد يكون أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل، والسعي إلى قبوله والتعامل معه لا يعني الموافقة على كل ما يفعل أو يقول، إنما يعني أن أقبله لتستمر العلاقة الصحيحة معه. من الظلم عزيز المستمع أن نطلب من جميع الناس أن يتطابقوا معنا بكل شيء، بأفكارنا وبمتطلعاتنا وبآمالنا وبأحلامنا،

أخيرا عزيزي المستمع، إدارة العلاقة مع الآخرين، حيث نصل هنا إلى مجموعة من الأساليب والطرق التي تجعلنا نحسن إدارة علاقتنا مع الناس، وهي منهجية وأسلوب حياة لهؤلاء المتصالحين مع أنفسهم، حيث يصبح التناغم مع الآخرين وإدارة العلاقة معهم بأفضل صورة. لذا عزيزي المستمع، نحتاج إلى جرعة إيجابية شديدة التركيز تعمل على تحفيز الجانب المضيء في النفس البشرية، وترى الجانب المشرق عند الآخرين، فتستوي العلاقة ويصل الانسجام مع محيطنا العائلي والاجتماعي والمهني إلى أعلى مستوياته. دائما عزيزي المستمع، احرص على أن تهذب نفسك من خلال هذه الأمور التي ذكرناها، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى، وأن تقوي بداية العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، فهي العلاقة التي إن صلحت تصلح باقي العلاقات. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
4: في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية، الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط على تلفزيون الكويت، الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت. حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة، برنامج يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت في إطار رؤية الكويت 2035. نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية وتسليط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

0: خطوات عملاقة من إعداد فواز المطيري ومحمد القحطاني، تقديم ناصر العجمي ومحمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى. خطوات عملاقة للمخرج سعود الحربي.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
2: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. تقوم وسائل الإعلام بدور إيجابي في المعاونة على تحقيق هذه الخطط والأهداف التنموية باعتبارها جزءاً مهماً من التطور المجتمعي وارتباطها بالنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في المجتمع الذي تعمل في إطاره. مشروع الدعم الإعلامي للخطة الإنمائية. مشروع للدعم الإعلامي للخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها ونشر الثقافة التنموية والوعي الإعلامي بركائز الخطة وتسويقها برلمانياً وشعبياً والسعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية عن طريق تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية المختصة بالتنمية وإنتاج برامج وأفلام وفلاشات تنموية داعمة للمشاريع الاستراتيجية والتنموية للدولة وعمل بحوث ودراسات تسويقية وتسويق بجميع الطرق الإعلانية للوصول إلى أوسع شريعة ممكنة داخل الكويت وخارجها وزيادة نسبة الوعي والرضا عن مخرجات الخطة الإنمائية لدى الجمهور. ومن أهداف المشروع تكريس الفهم الكامل لخطة التنمية ومرتكزاتها وتسويقها برلمانيا وشعبيا، زيادة نسبة مستمعي إذاعة دولة الكويت بنسبة 15%، تكثيف وتنويع البرامج التلفزيونية والإذاعية التنموية المتخصصة للوصول إلى أوسع شريحة ممكنة داخل الكويت وخارجها، دعم الخطة الإنمائية والخطط المنبثقة منها، نشر الثقافة التنموية وتشجيع العاملين في الخطة للمساهمة في إنجازها، السعي إلى مشاركة المواطنين في التنمية، إقامة مؤتمرات وورش عمل خاصة بالخطط، إقامة معرض خاص بالخطة، الإعلان في الشوارع والأماكن العامة وعبر شاشات السينما وعبر حافلات النقل العامة، الإعلان عبر وسائل الإعلام الجديدة. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها، أولا الاستفادة الإيجابية من الطاقات الأفراد والمجتمع في مسيرة التنمية، ثانيا دعم القرار الحكومي للمشاريع التنموية وخلق حالة من الثقة بالأداء المؤسسي.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة لقاء إذاعي، فقرة نتوقف من خلالها مع ضيف مختص لنتحاور معه في مجال من مجالات التنمية، ونعرض ما تم ويتم من خطة التنمية في خطوات عملاقة.
2: برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. في عالم يتسارع فيه التحول الاقتصادي والاجتماعي، تبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك أساسي للتنمية المستدامة، وكعنصر حيوي في بناء اقتصاد متنوع ومرن. وفي الكويت يأتي هذا الدور متماشيا مع رؤية الكويت 2035، التي تضع التنمية الشاملة على رأس أولوياتها من خلال 7 ركائز أساسية، منها ركيزة اقتصاد متنوع ومستدام. قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد شريكا أساسي في تحقيق أهداف هذه الركيزة، إذ يمتلك المرونة والقدرة على الابتكار والاستجابة السريعة لاحتياجات السوق المحلية، كما يساهم هذا القطاع في خلق فرص عمل مستدامة للشباب الكويتي، مما يعكس رؤية تنموية شاملة تجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في بناء المستقبل. وعن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في التنمية، يسرنا أن نلتقي اليوم السيد محمد صادق القطان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صادق القطان. حول دعم الدولة، نجد التجارة في السابق ما كانت الدول تدعم تجارها، كان التاجر يعتمد على نفسه وأيضا يتعدى ويتخطى هذه العثرات، وأيضا ممكن يخسر ويربح من خلالها، يطلع أقوى من بدايته. لكن اليوم في ظل هذا الدعم القانوني والحكومي والمالي والبنكي، هل بالفعل إلى الآن لا زالت العثرات موجودة؟ لا زالت بعض التجارة تحتاج أيضا إلى تغيير نشاط أو تغيير فكرة أو خطة؟ حتى وإن كان هناك دعم تظل خسرانة. هل بالفعل هناك تجارات ما تكون ناجحة بحسب البيئة المعمول فيها؟
3: طبعا يعني هو الدعم موجود ترى منذ الأزل. دائما الدول اللي تبي تستقطب تجار، تبي تستقطب المستثمرين، تسهل عليهم بيئة العمل، فبالتالي تسهيل بيئة العمل
2: ترحب فيهم،
3: يعتبر شكل من أشكال الدعم أنك أنت مرحب فيك. فلما الدولة تقلل من الضرائب أو تعدم الضرائب، لما الدولة توفر الأراضي، هذا كله يعتبر شكل من أشكال الدعم. المشروعات الصغيرة المتوسطة في الخليج العربي ما كان في لهم دعم خاص لهم، كان الدعم دائما يكون عام لكل الشركات بشكل عام بغض النظر عن حجم هذه الشركة. فالكويت تميزت بهذا الشيء سنة 97 لما المغفور له الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وجه المسؤولين الحكوميين لإنشاء محفظة في ذاك الوقت، فعلى أثرها صار في عندنا شيء اسمه البنك الصناعي، شركة مشروعات صغيرة، محافظ نفس محفظة كامكو الرائدة إلى آخره. هذه المحافظ هي كانت النواة الأساسية لدعم هذا القطاع بشكل كبير، مو بس في الكويت، بالخليج العربي كله. من بعد هذه القرارات صار في دعم واضح، وصار في تعريف واضح للمشروعات، على أثرها صار في عندنا قسم خاص في الهيئة القوى العاملة لدعم المشروعات، يأخذون امتيازات إضافية، صار في عندنا شيء اسمه الصندوق الوطني، صار في عندنا شيء اسمه دعم العمالة، أي واحد يتفرغ لعمله الخاص يحصل على مكافأة تسمى دعم العمالة. المكافأة هذه مكافأة شهرية تساعده على أنه يحصل مبلغ شهري من الدولة بحيث أنه يمارس عمله بأقل ضغط منهم. فبالتالي الدعومات على مر التاريخ هي موجودة، وفي الكويت، والكويت كانت متميزة جدا في هذه الدعومات، وأنا أكاد أقول لك أن الكويت هي من أفضل دول العالم، وأقولها بكل ثقة.
2: نعم.
3: أن الكويت من أفضل الدول في تقديم هذا النوع من الدعومات. ولكن يبقى التحدي وين؟ أنت لما تعطي كل هالنوع من الدعومات، أنت محتاج أنك تخلق بيئة متكاملة، مو بس تعطي الدعومات بعدد كبير. لما تكون البيئة متكاملة، أنت راح تضمن أنك أنت إن المبادر يستفيد من هذه الدعومات أفضل استفادة. فبالتالي لما يستفاد منها أفضل استفادة، أنت كمسؤول حكومي راح تكون متأكد أنك أنت شنو حصلت أعلى كفاءة لهذه المبادرات. فاحنا دائما نشجع الدولة أن أنت اليوم شنو الأشياء اللي ناقصة في ظل كل هذه المبادرات المتميزة، شنو الأشياء اللي ممكن تقدمونها حيث أن احنا نسكر جميع الثغرات اللي ممكن يعاني منها المبادر.
2: نعم، جميل جدا هذا الحديث، ويؤكد أيضا أن البداية في دعم هذه المشاريع أكيد راح يكون لها ثمار بالنهاية، أيضا محاربة العثرات اللي ممكن يقع فيها التاجر وخصوصا التاجر المبتدئ، وأيضا أكثر الشباب توجههم إلى عالم التجارة دائما أمالهم تكون جدا عالية وخبرتهم قليلة، لذلك هم معرضين لبعض الأخطاء اللي يواجهونها في مشوار حياتهم، لذلك يحتاجون أيضا إلى قانون يحميهم، إلى دعم مالي يسندهم في هذه الجوانب. اليوم بدنا نتكلم على طبيعة الدعم المقدم من الدولة إلى الشباب، هل برأيك بما أنك صنفتها عالمية أنه يعتبر من أوائل المميزات في هذا الجانب، شنو اللي يميز الدعم الكويتي إلى هذه المشاريع الصغيرة؟
3: طبعا يعني نفس ما قلت لك، احنا اليوم دائما نطمح بدعومات أكثر بأشكال متعددة، مش تكون دعومات مالية، ممكن تكون دعومات بأوجه مختلفة، ولكن لما نطلب احنا ضروري جدا ان احنا نأكد شنو الموجود. فأنا دائما أقول أي أحد يتفرغ لعمل الخاص يحصل على مكافأة دعم العمالة، أي أحد يتفرغ لعمل الخاص وينوي أن يأسس مشروعه في هناك جهات تمويلية ممكن تمول جزء من رأس مال المشروع، إلى جانب أن اليوم الدولة عملت مبادرة يمكن ما تم تطبيقها بشكل كامل، ولكن هي المبادرة موجودة أن المشتريات الحكومية جزء منها يروح حق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودائما المشروع الكويتي عنده أولوية 10% كفارق سعري في أي ممارسة يتقدم عليها. فكل هذه المزايا وكل هذه الأشياء هي مزايا جميلة يحصل عليها المبادر، ولكن احنا دائما مثل ما قلت لك نطمح للأفضل. اليوم المبادر من ضمن التحديات اللي يعاني منها أن أغلب المبادرات هي تركز على المبادر في سنوات الأولى، هذا احنا دائما نحرص فيه على المسؤولين أن احنا ما نبي كم من المبادرين يدخلون كثر ما احنا نبي عدد اكبر من المبادرين يستمرون في عملهم. انا اليوم ابي المبادر متى ما عزم وقرر ان يقدم استقالته انه يستمر في العمل الحر حتى التقاعد. ليش المبادر يقعد سنه سنتين ثلاث، ممكن الله ما يكتب له نصيب في مشروعه يخسر مشروعه يطلع على طول من السوق، لا يطلع فكره ثانيه وثالثه ورابعه الى ان يكمل في مشروعه ما يفكر اصلا بوظيفه. هذا هو التحدي الاكبر اللي يواجهه المسؤول الحكومي، إنه شلون يساعد المبادر على أنه يستمر.
2: جميل جدا هذا الحديث، ويقودنا إلى عدد كبير من التساؤلات، وما شاء الله أيضا أستاذ محمد يعني كونك قريب في هذا الجانب وجلس مع الكثيرين أكيد عارف أهم الأمور المتعلقة في الدعم، وكذلك أهم المشاريع اللي ممكن يكتب لها النجاح في الكويت والسوق المحلي وماذا يحتاج له، وأكيد هناك تعاونات أخرى في البعض ينقل تجربة خارجية، هل تؤيد أن بعض الأشخاص مثلا عندما يرى مشروع صغير ناجح في أحد البلدان حتى وإن كانت بعيدة عن الكويت يسقطها أيضا داخل الكويت؟ هل كل مشروع قابل للتنفيذ ولا تختلف البيئة فيختلف أيضا المعطيات؟
3: طبعا أخي محمد، يعني اليوم أي فرصة أنت تراها مناسبة أنك أنت يعني كعمل تجاري تمارسه في الدولة ممكن تستغلها بحيث تحقق من الربح، فطالما الربح أو العمل مشروع فبالتالي هذا شيء ممكن أنك تمارسه. إذا أنت كنت تقصد الفرانشايز أو الوكالة، فطبيعي جدا اليوم إذا في مشروع نجح في على سبيل المثال في أوروبا ولا في دولة خليجية أو في دولة عربية، فمن الممكن أن يكون في له فرصة أن ينجح في الكويت. المبادر كل المطلوب عليه أن اليوم لما أشوف أنا مشروع عاجبني برا الكويت أني أسوي الدراسة المناسبة، أشوف منو المنافسين اللي في السوق، أشوف أن هل الشريحة اللي أنا مستهدفها تبي هذا النوع من المشاريع، وبعدها أقرر إذا هذا المشروع ممكن أنا أجيبه أو أسوي شيء يشبهه. اليوم إحنا مو بالضرورة نأخذ المشاريع كما هي، أنت ممكن تقلد المشاريع، والتقليد ما يعتبر عيب. التقليد هم يعتبر نوع من أنواع النجاح، أني أنا أخذ شيء موجود وأعدل عليه بما يتناسب مع بيئتي وبما يتناسب مع ثقافتي وبما يتناسب مع الشريحة المستهدفة في الكويت. نعم. طبيعي جدا أن اليوم مشروع في أمريكا إذا جيت الكويت يمكن ما ينجح كما هو. نعم. لازم أنا اليوم أسوي له شيء نسميه نفس اللي نقول adaptation على ثقافتي المحلية. حيث انه يتناسب مع ثقافتي، يتناسب مع نعم. الجمهور اللي انا مستهدفه.
2: بارك الله فيك وكل الشكر لك رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صادق القطان على هذه الإسهامات وهذه الآراء، وهذه أيضا الآراء الخاصة المنطلقة من قلب السوق نفسه، وأيضا يعتبر تشجيع كبير لانضمام عدد كبير من المبادرين في هذا الجانب وهذا المشروع. في الدقيقة الأخيرة من وقت هذا البرنامج، ماذا تود أن تقول؟
3: احنا نمر في أزمة حاليا جيوسياسية. في ظل هذه الأزمة رسالتي لكل المبادرين، الرسالة الأولى تقول أن إذا شفت أن مشروعك ما قاعد يحقق الـ مثل ما نقول إحنا نقطة التعادل اللي هي المرحلة اللي أنت لا ربحان ولا خسران، أو مو قادر تصمد في مشروعك، فرد راجع في فكرة الاستمرارية. عدم استمرار في المشروع لا يعتبر تراجع منك، لا يعتبر أنك أنت إنسان فاشل، لا بالعكس يعتبر نوع من أنواع الشجاعة إذا حسيت أنت غير قادر على الاستكمال. رسالتي الثانية للمشاريع المتشابهة، إذا شفت أن في مجال أنك أنت تندمج مع مشروع ثاني مشابه لك مقارب لك، فترى الاندماج يعتبر واحدة من الخطوات الناجحة جدا في الاستمرار في أي أزمة ممكن تعاني منها. رسالتي الثالثة للمبادر اللي قادر يصمد في هذه الأزمة، صمودك في هذه الأزمة هذا بحد ذاته نجاح، مو بالضرورة أنك أنت تربح، كثير ما هو مهم جدا انك انت تصمد في هذه الازمه وتطول اطول فتره ممكنه، حافظ على نعم. السيوله النقديه. السيوله النقديه هي ملاذك الامن في حال ان الظروف لا سمح الله راحت الى وضع أسوأ. ورسالتي الاخيره الى كل مسؤول حكومي، اي اجراء يمكن عمله لدعم المشروعات هو اجراء مستحق، وهو اجراء ننصح فيه ونشجعه، لان المشروعات محتاجه كل انواع الدعم عشان يقللون من حده هذه الأزمة اللي قاعد عملوا فيها. نعم. وحفظ الله الكويت وشعبها من كل ما كره إن شاء الله. نعم.
2: رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأستاذ محمد صادق القطان، شكرا لك.
1: خطوات عملاقة، تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: فقرة تقارير تنموية، فقرة نفرد في طياتها تقارير تسلط الضوء على خطوة من خطوات التنمية نحو كويت جديدة برؤية فريدة، خطوات عملاقة.

مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. تأتي التنقيبات الأثرية في مقدمة الوسائل التي يجمع بواسطتها الباحث التاريخي مصادره عن التاريخ القديم والحديث، سواء كانت تلك البقايا مادية كالأبنية والأدوات والأسلحة والنقود والأختام وغيرها، أو المصادر المدونة بالخطوط القديمة. تزودنا التنقيبات الأثرية بمعلومات هامة عن عصور ما قبل التاريخ، وذلك عن طريق دراسة البقايا المادية على اختلاف أنواعها، ويمكن من خلال بقايا الهياكل العظمية البشرية والحيوانية الاستدلال على الأنواع والأجناس البشرية والحيوانية المختلفة. مشروع التنقيبات الأثرية في دولة الكويت مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة. يساهم مشروع التنقيبات الأثرية في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية للمجتمع الكويتي من خلال التعرف المواطن على ماضيه وحاضره وقيمه وأجداده، ودور المشروع في غرس القيم الوطنية وترسخ الاعتزاز بالوطن والعمل على التلاحم القوي بين أبناء الشعب الواحد، وتمكنه من صياغة مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة.

في المواسم السياحية. ومن نتائج استمرار هذا المشروع زيادة الوعي المنهجي والتربوي بأهمية الآثار والتراث الكويتي وضرورة زيادة المادة الثقافية والأثرية بالمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات لزيادة الإحساس بالانتماء لدى الأجيال الناشئة لبلدهم وحضارتها. ومن أهداف المشروع تنشيط الدور السياحي الثقافي من خلال زيارة المواقع الأثرية والمتاحف، تأهيل الكوادر الوطنية في مجال الآثار، نشر نتائج التنقيبات الأثرية وترميم وصيانة المواد المكتشفة، المحافظة على المواقع الأثرية، تسجيل 100 إلى 500 قطعة أثرية جديدة، إصدار من 1 إلى 5 إصدارات علمية متخصصة، تعزيز الهوية والانتماء الوطنية، ترميم وصيانة عدد 1 إلى 2 موقع أثري سنوياً. ومن الخدمات التي يهدف المشروع إلى تحسينها أولاً سهولة الحصول على المعلومات الثقافية المتعلقة في مجال الآثار، 2 تنشيط القطاع السياحي الثقافي من خلال تحسين الخدمات التي تقدمها متاحف الآثار والتراث والمواقع الأثرية.

0: مكانة دولية متميزة نحو كويت جديدة.
1: فقرة بوست إذاعي، فقرة نعرض من خلالها مشروع تنموي بشكل أدق وبتفصيل أكثر. خطوات عملاقة.
0: رأس مال بشري إبداعية نحو كويت جديدة، أكاديمية الكويت لعلوم الإطفاء.

إن الإدارة العامة للإطفاء تقوم من منطلق رؤية الكويت 2035 كويت جديدة، تهدف لتدريب وتطوير واستقطاب الفئات المختلفة من شباب وطننا الكويت خاصة والوطن العربي عامة، الذين يودون الالتحاق بخدمة قوة الإطفاء ليكونوا ضمن المنظومة الأمنية للدفاع عن الوطن. لذلك تسعى الإدارة العامة للإطفاء بإنشاء أكاديمية متخصصة قادرة على منح طلبتها والمتدربين فيها الشهادات المعتمدة والمعترف فيها محليا وعالميا ومواكبة مع التطورات الحديثة، حيث أن التدريب والإعداد الجيد لرجال الإطفاء له دور كبير في حماية الأرواح والممتلكات والبيئة وجميع ما يستجد من أحداث وتطوير مستقبلية. ومن أهداف المشروع أولاً تأهيل رجال الإطفاء على مستوى عالي من الكفاءة العلمية والعملية على الصعيد الأكاديمي والتدريبي. 2- خلق فرص وظيفية بالقطاعين الحكومي والخاص محلياً وإقليمياً ذو مؤهلات أكاديمية، بدءاً من مؤهل الدبلوم وانتهاءاً توراه، استناداً لنص المادة 8 من القرار رقم 10 لسنة 1982 المعدل بالقرارات الوزارية رقم 137 لسنة 2005 والقرار رقم 15 لسنة 2013. 3- تأهيل طاقم عمل يصل عددهم إلى 5223 من رجال الإطفاء في قطاع المكافحة عام 2035، وذلك بناء على المعايير الدولية المعطاة من الجمعية الدولية للإنقاذ والإطفاء CTIF، والتي يجب أن يحسب رجل إطفاء واحد لكل 1000 نسمة، حيث أن تقديرات منظمة الأمم المتحدة لعدد سكان دولة الكويت سيصل إلى 5,223,000 نسمة في عام 2035. 4- سد حاجة الإدارة العامة للإطفاء الحالية والمستقبلية من رجال الإطفاء وفق المعايير الدولية. 5- إنشاء مركز أبحاث ودراسات وفحص واختبار المواد ومعدات وأجهزة

الإطفاء. 6. تعليم وتدريب عدد 7554 طالب ومتدرب خلال السنة الدراسية والتدريبية على الصعيد المحلي والإقليمي وفق النسبة التالية: 49% من طاقم العاملين بالإدارة العامة للإطفاء، 2% من الطلبة الدوليين، 26% من طاقم العاملين بالقطاع الخاص، 23% من طاقم العاملين بالقطاع الحكومي. والجدير بالذكر أن نسبة الإنجاز في المشروع هو 30% والمتوقع إنجازه في عام 2026. رأس مال بشري إبداعي نحو كويت جديدة.

شكرا لكم على متابعة هذه الحلقة من برنامج خطوات عملاقة. نلتقي بكم في حلقة قادمة مع المزيد من التغطيات للمشاريع التنموية في دولة الكويت. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: فواز المطيري، محمد القحطاني، ناصر العجمي، حمد مزيد، نورة العيسى، والمخرج سعود الحربي.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين في المجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها التي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر، ردود فعل خليجية وعربية منددة بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على جنوب لبنان. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وزارة الدفاع الروسية تعلن تصديها لأكثر من 200 طائرة مسيرة أوكرانية. كوريا الجنوبية واليابان يجددان التزامهما بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

لنبدأ اليوم بموضوع مليء بالغموض، الكهوف البحرية، تلك الأماكن التي تبدو وكأنها من عالم آخر. لماذا يهتم العلماء اليوم باستكشاف هذه الكهوف البحرية يا جهينة؟

0: لأن الكهوف البحرية تعد من أقل البيئات استكشافاً على الأرض، بعضها تشكل خلال ملايين السنين بفعل الأمواج والمياه الجوفية، وبعضها يمتد لمسافات هائلة تحت الصخور والبحار.
1: هل كل الكهوف نفس الأحجام أم توجد كهوف ضخمة؟
0: في العام 2024 أعلنت فرق بحثية من جامعة ساوث فلوريدا عن اكتشاف ممرات جديدة داخل أنظمة كهوف بحرية عميقة قرب البحر الكاريبي.

0: فيستكشف العلماء هذه الأماكن
1: باستخدام غواصين متخصصين وروبوتات تحت الماء وتقنيات تصوير ثلاثية الأبعاد.
0: هو ما الذي يجعل هذه الكهوف مهمة علميا؟
1: لأنها تحتفظ بمعلومات جيولوجية ومناخية قديمة جدا، كما تحتوي أحيانا على كائنات لا توجد في أي مكان آخر.
0: هل توجد حياة داخل هذه الكهوف؟
1: نعم، بعض الكهوف البحرية تحتوي على أنواع نادرة من الأسماك والكائنات الدقيقة التي تكيفت مع الظلام ونقص الأكسجين.
0: من هم العلماء البارزين المهتمين في مجال الكهوف البحرية يا جهينة؟
1: الباحثة جيل هيرنت من الجمعية الوطنية للجغرافيا تعد من أشهر مستكشفي الكهوف البحرية في العالم.
0: آها، إذن هي من مستكشفي الكهوف البحرية. فهل هناك مخاطر كبيرة أثناء استكشاف هذه الكهوف؟
1: هناك مخاطر هائلة يا سيدتي.
0: كيف؟
1: بعض الكهوف ضيقة جدا ومعقدة، وأي خطأ قد يكون خطيرا للغاية.
0: إذن هذا الاستكشاف وهذه الرحلات ليست مغامرات عادية،
1: بل هي عمليات علمية دقيقة تتطلب تدريبا هائلا وتقنيات متقدمة.
0: ما أكثر ما يدهش العلماء فيما يرونه داخل هذه الكهوف؟
1: اكتشاف أنظمة بيئية كاملة تعيش في عزلة تامة عن ضوء

0: لماذا تؤثر الألوان في الطعام على شهية الإنسان؟ في علم النفس والغذاء يبدو الطعام أحياناً ألذ بسبب لونه يا جهينة، فكيف ذلك؟
1: لأن الدماغ يربط اللون بالتوقعات الحسية قبل أن يتذوق الإنسان الطعام، فيكون الدماغ قد كون انطباعاً مسبقاً بناءً على الشكل واللون والرائحة.
0: إذن بالفعل اللون يؤثر قبل التذوق
1: بشكل كبير. الباحث تشارلز سبنس من جامعة أوكسفورد أجرى تجارب أظهرت أن الناس يقيمون الطعم بشكل مختلف إذا تغير لون الطعام فقط.
0: هذا مذهل فعلا.
1: في إحدى الدراسات اعتقد أشخاص أن مشروبا معينا أكثر حلاوة فقط لأن لونه كان أغمق.
0: وهل تستخدم المطاعم هذا الأمر؟
1: بالتأكيد، تصميم الأطباق والألوان والإضاءة كلها تدرس بعناية لتحفيز الشهية.
0: وماذا عن الألوان الطبيعية؟
1: الألوان الزاهية في الفواكه والخضروات ترتبط غالباً بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، ولهذا يشجع خبراء التغذية على تنوع الألوان في الطعام.
0: هل هناك أبحاث حديثة تدعم هذا الحديث؟
1: نعم، دراسة من جامعة كورنيل في العام 2025 أشارت إلى أن ترتيب الطعام وألوانه قد يؤثران حتى على كمية الأكل.
0: وهل تختلف تفضيلات الألوان بين الثقافات؟
1: بعض الألوان ترتبط بمعان مختلفة بحسب المجتمع والعادات الغذائية.

0: الصحراء فرضت على البشر تطوير مهارات تكيف مذهلة، الحرارة العالية وشح المياه والعواصف الرملية جعلت الحياة هناك تحدياً دائماً،
1: ولكن الإنسان دائماً قادراً على التكيف.

0: الباحث جاريد دايمون من جامعة كاليفورنيا تحدث كثيراً عن قدرة المجتمعات البشرية على التأقلم مع البيئات القاسية عبر الابتكار وتنظيم الموارد.
1: كيف تتعامل الناس مع مشكلة الماء في هذه الصحراء؟
0: ابتكروا وسائل ذكية لحفظ المياه والبحث عنها، مثل الآبار والواحات وأنظمة التخزين التقليدية.
1: وهل للصحراء فوائد بيئية؟
0: بالتأكيد، بعض الصحارى تحتوي على تنوع بيئي مدهش، كما تلعب دوراً في حركة الرياح والمناخ العالمي.
1: أنا أتكلم عن الكائنات الصحراوية مثلاً.
0: الكثير منها طور طرقاً مذهلة للبقاء، مثل تخزين الماء أو النشاط الليلي لتجنب الحرارة.
1: هل توجد أبحاث حديثة حول الصحارى هذه الأيام؟
0: فرق بحثية من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وجامعة أريزونا تعمل اليوم على دراسات حول الزراعة الصحراوية وتقنيات توفير المياه.

0: سؤال دائما يخطر في بالي يا جهينة، كيف يستطيع الإنسان تخيل أشياء لم يرها؟ الخيال، كيف يستطيع الإنسان أن يتخيل أماكن أو شخصيات أو أفكار لم يرها أبدا؟
1: الخيال من أعظم قدرات الدماغ البشري. عندما يتخيل الإنسان شيئاً فإن الدماغ يعيد تركيب الصور والذكريات والأفكار ليخلق شيئاً جديداً.
0: إذن الخيال يعتمد على أشياء موجودة أصلاً داخل العقل.
1: في كثير من الأحيان، نعم. الباحث ستيفن كوسلين من جامعة هارفارد أجرى دراسات أظهرت أن تخيل صورة معنية ينشط مناطق بصرية في الدماغ تشبه تلك المستخدمة أثناء الرؤية الحقيقية.
0: هل هذا يفسر قوة الخيال عند الكتاب والفنانين؟
1: بالتأكيد، لأن الدماغ القادر على الربط بين الأفكار المختلفة ينتج صوراً وإبداعات جديدة.
0: أعتقد أن للخيال دور في العلم أيضاً.
1: كبير جداً يا سيدتي. ألبرت أينشتاين كان يقول إن الخيال أهم من المعرفة، لأنه يسمح بتصور أشياء لم تكتشف بعد.
0: ولماذا الأطفال يمتلكون خيالاً أقوى من الكبار يا جهينة؟
1: في الغالب نعم، لأن عقولهم أكثر تحرراً من القيود والتجارب الثابتة.
0: هل هناك دراسات حديثة تدعم موضوع الخيال؟
1: دراسة من جامعة كوليدج لندن في العام 2025 أوضحت أن الخيال يرتبط بشبكة عصبية تعرف بالشبكة الافتراضية في الدماغ، وهي تنشط أثناء التفكير الداخلي والتأمل.
0: إذن الخيال ليس هروباً من الواقع فقط،
1: بل أداة أساسية للابتكار والفن والعلم وحتى حل المشكلات.
0: كأن الحضارة كلها بدأت بفكرة تخيلها إنسان أولاً.
1: هذا صحيح وإلى حد بعيد، فكل اختراع أو قصة أو لوحة بدأت بخيال داخل عقل شخص ما تطورت وأصبحت إبداع.

0: الهاتف الذكي، هذا الجهاز الصغير الذي أصبح يحمل الكاميرا والخرائط وكرت البنك والعمل والذكريات. يا إلهي، كم يحمل لنا من أشياء! كيف يعمل بكل هذه القدرة الهائلة؟
1: الهاتف الذكي يعتبر

0: من أعقد الأجهزة التي صنعها الإنسان في التاريخ الحديث، بداخله معالج يحتوي على مليارات الترانزستورات الدقيقة، وهي مكونات إلكترونية صغيرة جداً تتحكم في العمليات الحسابية والمنطقية.
1: مليارات الترانزستورات الدقيقة؟ كلها داخل هذا الجهاز الذي بحجم الكف؟
0: نعم، وبعض المعالجات الحديثة تحتوي على أكثر من 15 مليار ترانزستور، وفق تقارير تقنية صادرة في العام 2025 عن شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية.
1: يا إلهي، كيف تطورت الهواتف بهذه السرعة؟
0: لأنها استفادت من تطور الحوسبة والاتصالات والبطاريات والذكاء الاصطناعي في الوقت نفسه. الباحث جوردون مور أحد مؤسسي أنتل توقع منذ ستينيات القرن الماضي أن قدرة المعالجات ستتضاعف بشكل مستمر، وهو ما عرف لاحقا باسم قانون مور.
1: وهل ما زال قانون مور صحيحا؟
0: إلى حد كبير، رغم أن التطور أصبح أكثر تعقيدا الآن. دراسة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في العام 2024 أشارت إلى أن الهواتف الحديثة أصبحت أقوى بمئات آلاف المرات من الحواسيب التي استخدمت في إرسال الإنسان إلى سطح القمر.
1: أليس هذا الرقم يصعب تخيله؟
0: والأكثر إثارة أن الهاتف الواحد يحتوي على تقنيات كانت قبل عقود تحتاج إلى غرفة كاملة من الأجهزة.
1: وماذا عن الذكاء الاصطناعي داخل الهاتف؟
0: أصبح جزءاً أساسياً مثل تحسين الصور والترجمة والتعرف على الصوت وتحليل البيانات. تقارير سوق الهواتف العالمية تشير إلى بيع أكثر من مليار هاتف ذكي سنوياً حول العالم.
1: ولكن هناك آثار سلبية لهذا الاعتماد الكبير.
0: بلا شك، الإدمان الرقمي وقلة التركيز واضطرابات النوم. فالباحثة جان توينغ من جامعة ولاية سان دييغو نشرت دراسة ترتبط بالإفراط في استخدام الهواتف بمعدلات ارتفاع القلق لدى بعض الفئات العمرية.
1: أنا أعترف أن الهاتف أداة مذهلة، لكنه يحتاج توازناً.
0: تماماً، لأنه ربما يكون أعظم أداة تكنولوجية يومية عرفها الإنسان حتى الآن.

0: الجبال الجليدية يا جهينة، كيف يمكن لهذه الكتل الضخمة بهذا الحجم من الجبال الجليدية أن تطفو فوق سطح الماء؟
1: السبب يعود إلى الكثافة، فالجليد أقل كثافة من الماء السائل، ولذلك يطفو حتى لو كان حجمه هائلا جدا.
0: وهل الجزء الظاهر هو الحجم الحقيقي؟
1: لا، في الغالب نحو 90% من الجبل الجليدي يكون مخفيا تحت الماء، ولهذا تعد خطيرة على السفن.
0: هل توجد أرقام عن أحجامها؟
1: بعض الجبال الجليدية في القطب الجنوبي تصل مساحتها إلى مئات الكيلومترات المربعة وفق بيانات المركز الوطني الأمريكي للجليد.
0: كيف تتشكل أصلاً؟
1: عندما تنفصل أجزاء ضخمة من الأنهار الجليدية وتتحرك في البحر.
0: من العلماء الذين درسوا حركة الجليد هذه؟
1: الباحثة هيلين فريكر من معهد سكيربيس لعلوم المحيطات تعد من أبرز المتخصصين في دراسة الجليد القطبي عبر الأقمار الصناعية.
0: وهذه الجبال الجليدية عندما تذوب ألا تؤثر على المناخ؟
1: بالطبع، لأنه يرتبط بارتفاع حرارة الأرض ومستوى البحار والتغيرات المناخية العالمية.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.
1: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف اكتشف أفلاطون أن الطغاة يطلبون الحكمة ما دامت بعيدة عن عروشهم، لكنهم يتحولون إلى أعدائها فور اقترابها من السلطة.
2: اقتربنا من الميناء، وبعد ساعات سيبدأ المزاد. أنصحك أن تبقى صامتا، فالعبيد الذين يكثرون الكلام يجلبون المشاكل.
3: وما قيمة حياة يعيشها الإنسان صامتا خائفا من الآخرين؟
2: ستفهم قريبا أن السوق لا يهتم بالحكمة، بل بالقوة والسعر فقط.
3: وهذه هي مشكلة البشر منذ البداية، يبيعون كل شيء حتى عقولهم إذا شعروا بالخوف أو الطمع.
4: هذا الرجل يبدو مختلفا عن بقية العبيد.
2: احذر منه، لسانه أخطر من السكاكين.
3: الغريب أن الرجال يخافون الكلمات أكثر من الدم أحيانا.
1: وفي سوق العبيد وقف أفلاطون بين الأسرى والتجار والجنود، بينما كانت نظرات الناس تتحرك نحوه باستغراب، فقد بدا أكثر هدوءا من الجميع رغم القيود التي في يديه.
5: هذا الرجل قوي الجسد ومتعلم، يجيد القراءة والكتابة. ها، من يدفع أكثر؟
6: لا يبدو كعبد أصلا،
2: لأنه كان يعيش بين الحكام والفلاسفة، لكنه أغضب رجلا أقوى منه.
7: مهلا مهلا، انتظروا قليلا، ما اسم هذا الرجل؟
2: اسمه أفلاطون، من مدينة أثينا.

0: أفلاطون تلميذ سقراط.
1: ومن أنت؟
0: رجل سمع عنك منذ سنوات، وسمع كيف وقفت إلى جانب أستاذك حتى بعد موته.
1: إذن ترى أمامك النهاية الحقيقية للفلاسفة.
0: كلا، بل أرى رجلا أخافت كلماته الحكام حتى باعوه عبدا. فكوا قيوده، أنا من سيشتريه.
2: أنت تدفع ثروة مقابل رجل يجلب المتاعب؟
0: أحيانا يكون شراء الحكمة أغلى من شراء الذهب.
3: خرج أفلاطون من السوق حرا مرة أخرى، لكنه خرج هذه المرة بعقل مختلف تماما، بعدما رأى كيف تستطيع السلطة أن تسقط الإنسان من قاعات الحكام إلى أسواق العبيد خلال أيام قليلة.
0: قل لي، إلى أين ستذهب الآن؟
1: لا أعلم، لكنني أدركت شيئا مهما. المدن لن تتغير ما دام الحكام يتعلمون الحرب أكثر من الحكمة.
0: وما الذي تنوي فعله الآن؟
1: أريد إنشاء مكان يجتمع فيه الشباب ليتعلموا التفكير قبل الوصول إلى السلطة، لأن المدينة التي يحكمها الجهل تسقط مهما امتلكت من المال أو الجنود.
0: هذا رائع، تريد صناعة حكام مختلفين إذن؟
1: أريد صناعة رجال لا يخافون الحقيقة عندما تصل إلى أبوابهم.
0: وهل ستعود إلى أثينا بعد كل ما حدث؟
1: نعم بالطبع، لأن الهروب الدائم لا يبني شيئا، وحتى المدن المريضة تحتاج من يحاول علاجها.
4: وبعد سنوات من السفر والتأمل عاد أفلاطون إلى أثينا وهو يحمل فكرة جديدة ستغير حياة آلاف الشباب عبر الأجيال.
5: أفلاطون، لم أصدق أنك عدت حياً بعد كل ما سمعناه عنك.
1: تعلمت أشياء كثيرة كثيرة جداً يا كرياتون. رأيت قصور الحكام وسجونهم وأسواق العبيد، واكتشفت أن العالم يمرض دائما بالطمع والخوف نفسه.
5: والآن ماذا ستفعل؟
1: سأبني مكانا لا يشبه قصور الطغاة ولا ساحات السياسة، مكانا يتعلم فيه الناس كيف يفكرون قبل أن يحكموا.
5: تقصد مدرسة؟
1: أكثر من مدرسة، أريدها أن تصبح بيتاً للحكمة، مكاناً يناقش فيه الشباب العدالة والقانون والحياة دون خوف.
6: سمعت أنك عدت إلى أثينا أخيراً، والمدينة كلها تتحدث عن مشروعك الجديد.
1: وهل ما زال الناس هنا يخافون الكلام كما كانوا من قبل؟
6: الخوف لم يختفي، لكنه لم يعد قادرا على إسكات الجميع.
4: وبعد شهور طويلة من العمل بدأت أكاديمية أفلاطون تستقبل التلاميذ من أنحاء اليونان.
7: يا معلمي، هل تعتقد حقا أن الفلاسفة يجب أن يحكموا المدن؟
1: ليس لأنهم أفضل من البشر، بل لأن الحاكم الذي لا يفهم العدالة يتحول بسهولة إلى طاغية، لهذا تنهار المدن دائما، لأن السلطة تقع غالبا في يد الرجال الذين يحبونها أكثر من اللازم.
5: الأكاديمية تكبر بسرعة يا أفلاطون، حتى بعض أبناء القادة يأتون سرا للاستماع إليك.
1: لأن البشر يتعبون من الخوف مع الوقت ويبدأون بالبحث.

0: عن معنى أعمق للحياة.
1: لكن هناك من يقول إنك تحاول صناعة جيل جديد يعارض الحكام.
0: أنا لا أصنع متمردين، بل رجالا يفكرون، والسلطة هي التي تخاف العقول الحرة دائما.
2: يا معلمي، هل ما زلت تؤمن أن المدينة الفاضلة ممكنة؟
0: المدينة الكاملة ربما لا توجد، لكن الإنسان يجب أن يحاول دائما جعل العالم أقل ظلما مما وجده.
2: وماذا لو عاد الطغاة للحكم من جديد؟
0: سيعودون دائما، لهذا يجب أن يبقى هناك من يواجههم بالفكر والحكمة.
2: أحيانا أشعر أنك ما زلت تتحدث مع سقراط حتى الآن.
0: لأن بعض الرجال لا يموتون حقا، بل يعيشون داخل الأفكار التي تركوها خلفهم.
3: ومع مرور السنوات تحولت أكاديمية أفلاطون إلى أشهر مكان للعلم والفلسفة في اليونان، بينما أصبح الرجل الذي بيع يوماً كعبد معلماً يقصده الطلاب من كل مكان.
2: هل ندمت يوماً على مواجهة الحكام يا معلمي؟
0: الندم الحقيقي ليس في السقوط، بل في أن يعيش الإنسان خائفا من قول الحقيقة.
1: وماذا تعلمت من كل رحلاتك وصراعاتك؟
0: تعلمت أن البشر قد يهزمون الرجل أحيانا، لكنهم يعجزون عن قتل الفكرة إذا وجدت من يحملها بعده.
2: وسقراط، هل تعتقد أنه كان سيفخر بما أصبحت عليه؟
0: أتمنى ذلك، لأن كل ما فعلته بدأ يوم رأيته يشرب السم دون خوف.

0: وهكذا انتهت رحلة أفلاطون الرجل الذي شاهد أستاذه يقتل، ثم عاش المطاردة والسجن والعبودية قبل أن يعود ليبني واحدة من أعظم المدارس الفكرية في التاريخ. وقد أدرك أفلاطون في نهاية رحلته أن الحكمة وحدها لا تكفي لتغيير العالم، لكنها تبقى السلاح الوحيد القادر على مواجهة الظلم عبر الزمن.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة.

0: الفتوات هم قادة شعبيون يتمتعون بالقوة الجسدية، ولهم طرق متعددة في الدفاع عن النفس والتصدي لكل هجوم مباغت ونصرة المظلوم. لقد برز الفتوات في الأحياء الشعبية في مصر وبلاد الشام، فالتاريخ كان شاهداً على أن الفتوات رمز لحفظ الأمن والشجاعة وارتباط قيم المروءة والشهامة بهم. ومن بين هؤلاء الفتوات برز اسم في تاريخ تلك المجموعة، صار نجماً من نجوم القمة، والسبب يعود إلى شجاعته وقوته، إنه الفتوة أحمد عرابي. الفتوة تصنع نجما. ولد الفتوة أحمد عرابي في 31 من مارس من عام 1841 من الميلاد في قرية نائية في محافظة الشرقية. نشأ عرابي وترعرع عند خاله إبراهيم عطية.
1: اسمع يا أحمد، يجب أن تكون خليفتي، لن أجد وريثا شرعيا غيرك يرث مني الفتوة.
2: أعدك يا خالي بأن أكون عند حسن ظنك، كما أنا مغرم بأن أكون فتوة لأحمي الناس المساكين وأضع حدا لكل من يريد أن يقهر مظلوما.
1: نصيحتي لك يا ابن أختي، كن سندا وعونا للمساكين، سخر قواك التي وهبها الله لك في خدمة الخير.
2: وهذا ما أصبو إليه يا خالي العزيز.
1: بارك الله فيك. والآن هيا لنواصل التدريبات، يجب أن تكون متمكنا من مهاراتك ويكون اسمك عاليا.
2: وأنا مستعد لهذا يا خالي.
1: إذن هيا هيا لنبدأ الآن. هيا خذ عصاك.
0: كانت العصا التي يستخدمها الفتوات تسمى بالنبوت، وهي ترمز إلى سلاح الفتوة في ذلك الزمان.
3: رحمك الله يا صديق إبراهيم، من سيحمينا اليوم من البلطجية؟
4: لا تحزن لا تحزن يا جدي، الله موجود.
5: مثلما يوجد ظالم فهناك رجل شجاع يوقف ذلك الظالم عند حده.
3: لقد أحصرت إبراهيم عطية، كيف لنا أن نجد له بديلا؟
4: لا تقلق يا جدي، لقد تأسس أحمد على يد خاله.
5: سيكون خير خلف لخير سلف، اطمئن يا جدي.
3: صحيح.
4: نعم نعم يا جدي نعم.
5: لا تقلق لا تقلق، تفضل تفضل اشرب الماء.
3: الحمد لله، أسأل الله العظيم أن يسدد خطاك يا أحمد وتكون خلفا لخالك إبراهيم عطية.

0: اسمعوني جيدا، لقد مات الفتوة إبراهيم عطية، وأنا اليوم سأكون خلفه، سأكون الفتوة الأول والأخير لهذه الحارة.
1: ماذا؟ ماذا؟

0: لا أريد أن أسمع صوتا. هدوء. ستقومون بدفع الإتاوة وأنتم صاغرون، ومن لا يدفع فسيكون علاجه بها.
1: يا أحمد، نحن لم ننصبك فتوة على الحارة.
0: ماذا تقول أيها العجوز الخرف؟
1: أنا لست خرفا.
2: تأدب، تأدب في حديثك مع جدي.
0: اسمع، الكلمة الأولى والأخيرة لي. لقد قمت باتخاذ القرار.

0: الجميع، هذا القرار الحاضر يبلغ الغائب، مفهوم؟ ها؟
1: ما العمل يا جدي؟ ما العمل؟
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.

0: هل سيتحرك؟
1: اسمع أيها الأسيوطي.
2: ماذا تريد أيها الفتى؟
3: سيكون الميدان هو من يقرر.
2: يقرر ماذا؟
3: من يكون الفتوة الأول لهذه الحارة؟
2: صدقني ستهزم يا فتى.
3: دع الميدان من يقرر. هيا أنا مستعد.
2: وأنا مستعد أيضا.
4: استطاع الفتوة أحمد عرابي وسط دهشة أهل الحارة هزم الفتوة أحمد الأسيوطي، وعندما قام بهزيمته قال له:
3: أنا هنا لأنصر المظلوم وأكون عونا وسندا للجميع. اسكت، ولن أسمح أن يظن أي شخص بأنه قادر على زرع الخوف في نفوس الناس باسم القوة. فالقوة الشجاعة الزعامة ليست بتخويف الناس أبداً.
5: أرجوك.

0: كان صراع الفتوة أحمد عرابي مع الفتوة أحمد الأسيوطي من أكبر الصراعات التي عاشها عرابي في حياته، ولكنه بالنهاية استطاع تجاوز هذا الصراع القوي.
1: ماذا تقولين يا عائشة؟
2: فتوة يدعى أحمد عرابي، لا حديث للناس إلا عنه.
1: زمن العجائب، كل من أمسك العصا أصبح فتوة. لن أسمح بهذا أبدا.
2: يا عزيزي، أحمد عرابي لن يفرض قوته هنا في منطقتنا.
1: لن أنتظر حتى يفكر ببسط سطوته هنا، سأكون لهذا الغلام بالمرصاد.
0: إنه الفتوة جمعة عمر الملقب بجحا، الذي يعد من كبار الفتوات في المنطقة.

0: أعتذر منك يا أحمد، لقد أسأت الظن بك.
1: وأنا أيضا أعتذر، وأنا أيضا.
0: لقد كنت أظن بأنك تريد أن تبسط قواك دون وجه حق.
1: لا لا لا، مستحيل، لن أقدم على هذا الفعل ما حييت.
0: لهذا أنا هنا.
1: لماذا أنت هنا يا جمعة؟
0: أنا هنا لأمد يد العون والسند لك.
1: إنه من دواعي سروري يا جمعة.
2: لقد تحول الفتوة جمعة عمر إلى حليف للفتوة أحمد عرابي، بعدما كان ينوي الوقوف ضده وتحديد موعد لنزال عادل بينهما.
3: اتق الله، اتق الله أيها الرجل.
4: اسمعيني، اسمعيني جيدا، لن أسمح لك بالوجود هنا في الحارة، أنك تدعين الفقر. أنا واثق بأنك تملكين الكثير من الأموال. الأموال، الأموال، نعم نعم.
3: صدقني، صدقني يا سيدي، صدقني.

0: إنني امرأة فقيرة.
1: لن تخدعني دموعك. نعم ابتعدي ابتعدي من هنا.
2: هيا ابتعدي. هذا ما الذي تفعله؟
1: من من من أحمد الغرابي؟
2: ونيس
1: الفتوات.
2: ألم أمنعك من هذا؟

0: كان ونيس فتوة يريد أن يجذب الناس حوله ويفسد ما قام به عرابي، لكنه لم ينجح بسبب رفض ووقوف عرابي ضده كالسد المنيع.
1: آسف، أنا أكرر هذا، لن أكرر هذا الفعل أبداً. نعم.
2: اسمعني جيداً.
1: تفضل.
2: سيكون موتك على يدي إن عدت لهذا الفعل. أتسمع يا وني؟
1: حسناً.
0: ظل اسم الفتوة أحمد عرابي شامخاً بعد صولاته وجولاته في حفظ حقوق الناس، وقد تضامن معه ودافع عنه أيضاً الكاتب المصري الكبير نجيب محفوظ في كتابته وأدبه. فقد ظهر الفتوة أحمد عرابي في كتابات محفوظ كرمز للشهامة، حتى انتهت سيرته في عام 1929 بعدما تم التضييق الأمني عليه ووضعه تحت المراقبة، مما دفعه لمغادرة الحي الذي كان يبسط سلطته فيه، متوجها إلى منطقة المديح في السيدة زينب والعمل كجزار هو ورجاله.
3: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.

إذاعة دولة الكويت حين ينطق المذياع بالحق الثابت تعلو عبر الأثير هنا الكويت. جهود تبذل وملاحم صمود يكتبها التاريخ، جنود بواسل وأبناء هذا الوطن يخدمون في كل الميادين.

0: في الكلمة قوة، وإعلامنا سلاح الحقيقة. الرسالة صوت، وعي ويقظة، تحمل الحق وتواكب الأحداث لحظة بلحظة. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين باليستيين معاديين في المجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، التي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. تنديد خليجي وعربي بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية على جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا. ووزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على 2 جليدتين جنوب أوكرانيا. منظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحرب في أوروبا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج كنوز. كنوز. إعداد محمد العازمي. تقديم هلا الدوسري وعبد الله الصفار. تنفيذ إحسين الخالدي. برنامج كنوز. إخراج خالد ملك. كنوز.
4: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي كنوز. اليوم ضيفتنا مميزة، مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ، من الكوادر والطاقات الكويتية الشابة اللي دائما تحب تنشر الأفكار الإيجابية. وإن هناك كانت بعض المشكلات تواجهنا من الناحية النفسية ولصحة الدماغ، دائما تأتي بحلول صحية سليمة من قبل المختصين وتسهلها علينا. ما راح أقول لكم من الضيفة إلا بعد ما نسمع هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري.
3: كنوز.
5: إلهام ديكسون، مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ. الاتزان النفسي هو قدرة الإنسان على التعامل مع ضغوط الحياة ومواقفها المختلفة بهدوء ووعي دون أن يفقد السيطرة على مشاعره أو قراراته. فالشخص المتزن نفسياً لا يخلو من المشكلات، لكنه يمتلك مهارات تساعده على التكيف والتعامل معها بطريقة إيجابية. وتزداد أهمية الاتزان النفسي في حياتنا اليومية لما له من أثر مباشر على الصحة الجسدية والعلاقات الأسرية والاجتماعية والأداء في العمل والدراسة، كما يسهم في تعزيز الثقة بالنفس وتحسين القدرة على اتخاذ القرارات والتعامل مع الأزمات والتحديات بمرونة أكبر. ويبقى الاتزان النفسي أحد أهم مقومات الحياة السعيدة، فهو يساعد الإنسان على العيش براحة ورضا، ويمنحه القدرة على مواجهة متغيرات الحياة بثبات وتفاؤل. يعرف الكورتيزول بأنه هرمون يفرزه الجسم بشكل طبيعي من الغدتين الكظريتين، ويطلق عليه أحياناً هرمون التوتر لأنه يزداد عند التعرض للضغوط النفسية أو الجسدية. ويؤدي هذا الهرمون دوراً مهماً في تنظيم مستويات السكر في الدم وضغط الدم، كما يساعد الجسم على التعامل مع المواقف الطارئة. ورغم أهمية الكورتيزول، فإن ارتفاعه لفترات طويلة بسبب الضغوط المستمرة قد يؤدي إلى آثار سلبية مثل اضطرابات النوم والإرهاق وضعف التركيز وزيادة الوزن وتقلب المزاج والشعور بالقلق والتوتر. ويؤكد الخبراء أن إدارة الضغوط اليومية تعد من أهم الوسائل للحفاظ على توازن مستويات الكورتيزول في الجسم، وذلك من خلال النوم الكافي وممارسة النشاط البدني والحرص على التغذية الصحية وتخصيص وقت للراحة والاسترخاء، إلى جانب تعزيز الجانب الروحي والاجتماعي في حياة الإنسان. إن فهم تأثير هرمون الكورتيزول يساعدنا على إدراك العلاقة الوثيقة بين الصحة النفسية والجسدية، ويؤكد أهمية العناية بالنفس للحفاظ على حياة أكثر توازن.
3: كنوز. وبعد ما سمعنا مستمعينا الكرام هذا التقرير بصوت الزميلة هلا الدوسري، ودنا نعرفكم على ضيفتنا إلهام ديكسون، مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ. يا هلا ومرحبا فيك إلهام.
6: يا هلا أستاذ، مساء الخير عليكم جميعا.
3: يا حياك الله إلهام. خلينا نعرف ان احنا في عالم مليء بالتحديات والضغوط اليومية اللي قاعدة تينا، سواء في العمل، في الشارع، في أوساطنا الاجتماعية، كثير من الأمور هناك فيها تحديات وضغوط. ويبقى هو الاتزان النفسي من أهم العوامل اللي تساعد الإنسان على التعامل مع تلك المتغيرات. طيب، هذا عنوان حلقتنا اليوم اللي هو الاتزان النفسي. ودنا بالبداية نعرف الاتزان النفسي.
6: نعم أستاذ، الاتزان النفسي هو حالة من السلام الداخلي والاستقرار العاطفي اللي يمكن الفرد من التكيف مع كل مفاجآت الحياة وضغوطات الحياة. يعني يكون هناك انسجام بين أفكاره وبين مشاعره وسلوكياته، يعني هو القدرة على إدارة والحفاظ على هدوءه النفسي. هذا معنات الاتزان النفسي، إن أنا حتى أقدر أواجه أي مشكلة. فالإنسان اللي يكون عنده وعي ومتزن نفسيا ومدرك إن هذه المشكلة أنا أقدر أصنفها، أقدر أحط كل مشاعري تحت مسمياتها، أنا الحين خايف، أنا الحين متردد، أنا الحين حزين، أنا الحين فرحان. لما أنا أعرف أصنف مشاعري وأعرف شنو المسمى اللي أشعر فيه حاليا، أقدر أدير المشاعر وأقدر أدير مشاكلي وعلاقاتي، وهذا اللي يضمن لي أني أنا أكون إنسان متزن نفسيا.
3: طيب، هذا تعريف الاتزان النفسي. وكثير يعني يعاني من عدم الاتزان النفسي بموجب أنك أنت مختصة، مر عليك كثير يعني من المواقف. في شيء اليوم ودك مثلا تذكرين أو تستشهدين فيه كمثال، أن مثلا يعني شخص أتاك وما يعني يفقد هذه المسألة اللي هو الاتزان النفسي، شنو نصحتي وشنو كانت مشكلته؟
6: نعم، أغلب اللي يولي سبحان الله بالصدفة إن عندهم كثير من الضغط النفسي بسبب العمل ومو عارفين يديرون علاقاتهم في العمل. لما أنا قلت لك أستاذي ضروري نعرف المسميات، لما أنا بالعمل أكو نوعين من العلاقات، أكو علاقة سطحية أكو علاقة عميقة. طب أنا لما تكون علاقتي سطحية مع الشخص وتكون ردود أفعاله تضايقني، إذا أنا عندي لبس. أنا لما أكون علاقتي سطحية مع الشخص في ردود أفعال معينة، مثلا أنا الحين أنا العلاقة السطحية تبادل الأخبار، تبادل المعلومات، العمل. لما تكون علاقتي أنا عميقة، لا، تكون فيها تبادل مشاعر، استشارات شوية عميقة. ففي الدوام لما تكون ردة فعل شخص تكون رسمية يتضايق الشخص، لكن المفترض إذا ما تضايق لأن أنت هذه علاقة سطحية، فيصير عندهم لبس

0: نوعية العلاقات مو عارفين، وحتى المشاعر. لما أنا أكون فيني حالة غضب أحلل أنا ليش، لما أنا في حالة غضب أحلل أنا ليش في حالة الغضب. هل حسيت بالإهانة؟ هل حسيت أنا بالغيرة؟ هل بالمقارنة؟ فأنا لما أحط هذا الشخص اللي عيني يستشير، لما أعطيه هذه المسميات تتضح عند الصورة. لما تتضح عند الصورة فيقل التوتر ويصير عنده اتزان، لأنه أول حين عرف نوعية العلاقات ومسميات المشاعر وشلون أدير مشاعري. لازم أعرف هالشعور اللي أنا أحس به شنو أساسه، مصدره وين، شلون تكون عندي هذا الشعور. لما أنا يكون عندي هذا الإدراك العميق أستاذ وايد راح أكون أهدى وأكون متزن، وأعرف شلون أتعامل مع كل المشاكل اليومية.
1: طيب، أهمية الاتزان النفسي في حياة الإنسان اليومية على صعيد العمل، يعني الأسرة، خلينا نسولف على صعيد مثلا الأمور المحيطة الاجتماعية. كثير ما أن مثلا أب يغضب بشكل سريع مفاجئ، أم خاصة بالامتحانات الله يعين الأمهات، أي يعني خاصة، أي نعم إحنا يعني أي، فتلاقي الأم مرة واحدة تصارخ، الأب مرة واحدة مثلا كذا. شنو أهمية الاتزان في حياتنا اليومية للأبهات أو لأولياء الأمور؟
0: بالضبط، أنا إذا كنت مدرك لفكرة واحدة بس، إنزين، إني أنا إذا صرخت الحين شنو النتيجة؟ هل هو راح يقوم يدرس؟ إذن أنا إذا شديت على عقبته قبل الامتحان أنا أفكر بالنتيجة. إنزين، أنت كذي قاعد تصير، أنت ما عندك إدارة لمشاعرك، أنت قاعد تغضب وقاعد تزعل، وأنت أصلاً يعني المفروض ما تكون راضي عن نفسك، لأنك أنت مو مسيطر على نفسك. شلون تسيطر على ولدك أو بنتك؟ هكذلك بالنسبة لك، لما يكون المدير والمسؤول الفعلي ويتكلم بطريقة تزعج الآخرين، شنو النتيجة؟ أنا لما يكون عندي إدراك أني أنا أتعامل مع أبي أن تكون إنتاجيته أكثر من ذي، بس أنا لابد أعرف شنو السلوك اللي يناسب هذا العمر وهذا الموقف. لما أتعامل معه راح أخذ النتيجة اللي أنا أبيها، ومو بالضرورة تكون النتيجة فورية. هذه غلطة أغلب المراجعين اليوم، يبون نتيجة فورية. ما يصير، أنت قاعد تتعامل مع إنسان مو آلة، فأنا لما أغير سلوكي راح أحصل على النتيجة اللي أبيها من الآخرين.
1: طيب، كيف أنا أعرف أني أنا شخص متزن نفسيا؟ على أي معيار ومقياس أقس أنا نفسي بأني أكون أنا متزن أو غير متزن؟
0: أوكي، إحنا خلني بمثال. أنا الحين صارت عندي مشكلة، زين، شخصين نفس المشكلة صابتهم، هذا الشخص انفعل ومثل انفعل وشذي وسوى سلوك ضايق اللي قدامه، ما حل المشكلة. انفعالاته المستمرة، إما أنا يكون انفعالي مستمر لمدة يوم يومين، هذه أنت عندك مشكلة. ولكن الشخص الثاني قد ينفعل ويحل المشكلة وانفعاله لفترة أكثر. إحنا بشر عندنا مشاعر، ولكن أنا اللي يفرق عندي المتزن النفسي إنه ما يطول فترة الحزن عنده، ما يطول عنده فترة القلق، ما يطول. أنا أقول على المدة اللي أحس فيها، لأن أنا في هالفترة هذه قاعد أسيطر على مشاعري وقاعد أفكر بالحل. أنا ما قاعد أفكر بس بردة فعلي شلون بتكون، أو ردة فعلي هذه هل أدت أو ما أدت. فهذه من الصور اللي أنا أقدر أحكم على نفسي، هل أنا قاعد أحل مشاكلي؟ ومن الضرورة ترى مو كل المشاكل لها حل سريع، أكو مشاكل تنحل بصورة فورية، أكو مشاكل بعد فترة، وأكو فعلا المشاكل ما لها حل تطلب منك إنك تتكيف معها. فأنا على هالمعيار أقيس نفسي، هل أنا متزن أو غير متزن؟
1: طيب، هذه الإجابة الجميلة والشافية والواضحة تقودنا إلى سؤال، شنو أبرز العوامل اللي تأثر في الاتزان النفسي؟
0: والله العظيم من أول عامل التنشئة. يعني التنشئة بالأسرة هذه وايد مهمة. يعني أنا لما أكون أخلق عندي طفل حر بالتعبير عن مشاعره، كبت المشاعر لما أنا إيه من مثلا المدرسة مثلا قاعد يبكي، لا اسكت أنت قوي، خلّه يبكي ويخلص كل اللي يبي. بين الأزواج لما تجي الزوج ومضايق بتكلم مع زوجته تقول لا أنت رجال قوي، كبت المشاعر ترى من يسمونها في علم النفس المواقف اللامنتهية. يعني أنت ما تخلي الشخص ينهي عندك ويفرط مشاعره ولا هذا الكلام، ترى وايد يأثر على الصحة النفسية والاتزان النفسي. بعدين الثقة، لما أعطي حق ابني الثقة إنه يكون في هذا العمل، والله أنت ما تقدر، أو والكلمات اللي فيها استخفاف، هذه كلها تأثر. هي بالأخير توليفة كاملة من التربية والمعاملة اللي تدخل فيها الأسرة، يدخل فيها المدرسة، وحتى وسائل الإعلام. فهذه جدا مهمة أني أخلق شخص متزن نفسيا.
1: تمام، نبي أيضا نعرف الاتزان النفسي يعني غياب المشكلات والضغوط بشكل كامل ولا جزئي، ولا كيف إحنا نتعامل مع حضور المشكلات أو غيابها، ولكن بعد هذا الفاصل. كنوز

0: كنوز. قبل الفاصل إلهام تكلمنا عن أمور كثيرة يعني الاتزان النفسي، ولكن نبي نعرف غياب المشكلات والضغوط بشكل كامل هل يعني هذا هو اتزان نفسي؟ يعني البعض مثلا على سبيل المثال يعتزل المجتمع ويقول لك أنا قاعد بروحي أعيش السلام الداخلي مع نفسي، هل هذا هو الاتزان النفسي أو أنه لابد أن الشخص يعني يكون في في في في في بعض الظروف والضغوط المعينة ومن ثم هو يبين متزن نفسيا أو لا؟
1: نعم طبعا العزلة الاجتماعية مو اتزان نفسي، يعني أنت في حالة ضعف قاعد تتهرب من العلاقات الاجتماعية. طبعا أنا ما أتكلم عن عدد العلاقات ونوعية العلاقات، ولكن العزلة هي أصلا غير صحية اجتماعيا، لأن أنا ما يفرز عندي هرمون الأكسيتوسين اللي هو مسؤول عن السعادة إلا بالعلاقات الاجتماعية. هذا نوع. شيء ثاني، الاتزان النفسي هو شنو؟ هو إني أنا شلون أحل مشاكلي زين بأقل ظرف، والمشاكل اللي يعتقد إن المشاكل راح تنتهي هذا إنسان ما عنده أصلاً فكرة عن الحياة. الحياة لا تنتهي لا من الصعوبات اليومية البسيطة ولا من المشكلات، ولكن احنا نعول على اتزاننا ووعينا احنا شلون نقدر نحل المشكلة بأقل ضرر، وبعدين حل عن حل يفرق. انا قاعد احل المشكلة مع منو، مع اي عمر، مع اي فئة، هذا الانسان شنو الترتبات اللي وراه. صدق ان احنا مو اطباء ولا احنا نمشي وكنا اخصائيين نفسيين، ولكن المعلومة البسيطة عن حياة الانسان عمره مشكلاته الصحية، اذا هو اذا صارت بيني وبين مشكلة العلاقات الاسرية، طبعا الزواج قاعد نشوف ان احنا يعني اغلب المشكلات اللي قاعد نواجه اقصد الازواج اللي يونا اغلبهم يفتقرون الى هذا الاتزان النفسي، لانه هو طلع من عالم الصغير بين الاسره الى عالم الزواج وهو مو ناضج فكريا بسبب يمكن جهل بالتربيه او مثلا مجتمع.
0: سناتي الى دور نعم، هذه الاجابه الجميله والشافيه أيضا تقودنا إلى سؤال موضوع العائلة والدور الأسري في تعزيز الاتزان النفسي لدى أفراد هذه الأسرة. كيف تلعب الأسرة دور في تعزيز الاتزان النفسي؟
1: نعم وايد مهم. يعني الأسرة ترى هي على قولتهم اللبنة الأولى حق هذا الموضوع. احنا لما نكون بالأسرة أي كان مراهق، كان طفل، كان كبير، كل إنسان بالحياة مهم. أنا كأم وأبو أنت مهم بالنسبة لي، أنت مهم بالنسبة للأسرة هذه كلها. يكون له دور، يكون له رأي، يكون له بصمة بحياة الأسرة. في بعض الأسر على بالها أني أنا الطفل أو المراهق شغله بس يدرس يكمل دراسته يجيب علامة زينة، ما عنده أمور حياتية أو يعني ما علمه أنا المهارات الحياتية اللي تجيت من ثقته بنفسه، ما قاعد علمه المهارات الاجتماعية شلون يتعامل مع الناس اللي يكون قوي من الداخل ومن برا. فوايد أكو ضعف يكون بالتربية يخلي الإنسان لما يوصل إلى مرحلة الزواج ما يعرف يتعامل مع شريك حياته، ما يعرف يضبط انفعالاته، في كبت سابق من الأسرة ما فرقه، ما وظفه وحتى ما علموه شلون يوظف مشاعره إذا حس فيها. فهذه كلها تريد استعاد إلى الوعي.
0: كيف تؤثر العلاقات الاجتماعية على الاستقرار النفسي؟ تونا تكلمنا عن دور الأسرة في تعزيز الاتزان النفسي، طيب العلاقات الاجتماعية كيف تؤثر على الاستقرار النفسي؟
1: يقول لك استاذ، من أسرار المعمرين اللي عاشوا عمر طويل دائما، اللي سووا عليهم دراسات، كلهم يعيشون في علاقات اجتماعية جميلة. احنا ما نقول جميلة يعني مثالية، ولكن ناجحة ومريحة كأزواج، كعلاقات أسرية، كأصدقاء. يقول لك هرمون، مثل ما ذكرنا، هرمون السعادة اللي يسمى هرمون الأكسيتوسين، يفرز في التجمعات الجميلة اللي فيها مثلا فيها مرح، فيها ترابط اجتماعي، فيها حتى لو أنا أكون مضايق عندي أحد ألجأ له وكلمة. فهذه الأمور وايد جيدة استاذي إن وجدت في حياتنا، ولكن في بعض العلاقات قد تكون هي غير مريحة، في علاقات غير واضحة. فأنا أحد من هالعلاقات بحياتي، لأن لها تأثير نفسي علي. قد أكو علاقات تعطيني شعور بالدونية، في علاقات ما فيها تقدير، في علاقات طبعا على حسب دائرة العلاقة. في عندنا صلة رحم، في عندنا اللي بعد صلة الرحم الأصدقاء، عندنا العمل، عندنا برا العمل. فأنا أتحكم في هذه العلاقات حسب أهميتها في حياتي.
0: خلينا أيضا ننتقل إلى سؤال آخر، أثر النوم والتغذية والنشاط البدني على الاتزان النفسي. كثير من الرياضيين يا أخي سبحان الله لاقيهم أستاذ إلهام يعني نشيط، والكلمة الحلوة دائما يبديها، الفكرة السلبية يبعدها يستبدلها بفكرة إيجابية. فودنا نعرف أثر النوم والتغذية والنشاط البدني على الاتزان النفسي.
1: النوم بالدرجة الأولى، النوم وجودة النوم وايد مهمة، لأن هي فيها عملية تنظيف الشوائب الذهنية من الدماغ. إذن لما أنا دماغي يكون في حالة نشطة، طبعا هذا بيأثر على كل المؤشرات العصبية، بيأثر على إفراز الهرمونات، بيأثر على تنظيم أعضائي الداخلية كلها إنها تعمل بشكل أفضل، جودة عالية. النوم رقم واحد. لما يقول لك يعطيك خيارات، تبي تاكل ولا تبي تنام ولا تبي تلعب رياضة، إذا فيك النوم أول شيء بتنام. وطبعا إحنا لازم نهيئ روحنا إلى النوم العميق، النوم الجيد، اللي إحنا نبتعد عن الشاشات قبل ساعتين، ما نشرب المنبهات قبل النوم، عشان أنا مو بس أنام، أنا لازم أنام نوم عميق. هذا بحد ذاته استشفاء. بالنسبة حق الرياضة، قلت لك علميا أن الرياضة تفرز عندك كل هرمونات السعادة والراحة، وتنشط عندك الدورة الدموية، وكذلك الرياضة تأثر على وظائف الدماغ الإدراكية والتركيز والتركيز. النوم يعزز عندك الذاكرة، لأن كل المواقف اللي في الذاكرة قصيرة المدى تنتقل إلى الذاكرة طويلة المدى في النوم العميق. بالرياضة تركز على وظائف الإدراكية والتركيز، سبحان الله. وبالأكل، الأكل الجيد النظيف. إحنا الناس قاعدش بهوس إن أنا لازم كل شيء صحي، لا، أنا أكلي خلي يكون نظيف 70-80% صحي، هذا كافي.
0: نعم، من رب كريم مثل ما
1: أتفضل. أي والله كافي.
0: نعم، أحسنتي على الإجابات الشافية أستاذة إلهام ديكسن، مدرب معتمد في الصحة النفسية وصحة الدماغ. جزيل الشكر، عظيم الامتنان على تلك المعلومات. وبكذي مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقتنا من هذا الأسبوع، برنامجكم كنوز، على أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. في أمان الله.

قدمنا لكم برنامج كنوز. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، حسين الخالدي. كنوز من إخراج خالد ملك.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحرا وبيانا بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. قالت العرب حياك الله وبياك، وهي تحية ودعاء شامل بالخير، فيراد بكلمة حياك الاستقبال والتحية والتكريم والدعاء المصحوب بالبقاء على قيد الحياة برعاية الباري عز وجل. أما بياك فيقصد بها أضحكك وأسرك الله عز وجل وأدام عليك الفرح والسرور، ويقال بأنها من أصل بوأك، أي أنزلك وأسكنك الله سبحانه وتعالى منازل السعادة والراحة والملك. فحياك الله وبياك دعاء جامع لطول العمر والعيش الرغيد والمقام الكريم. وها نحن نحييكم في أزاهير العرب ونردد في استضافتكم الكريمة ما قالته العرب حياكم الله وبياكم.

0: فطرة اللسان. إذا كان الشعر هو ديوان العرب المنظوم، فإن النثر هو مرآة عقولهم وفطرة لسانهم، فهو الكلام الذي ينساب كالنهر الجاري، لا تحبسه الأوزان ولا تقيده القوافي، بل يستمد جماله من دقة اللفظ ونور الحكمة وروعة التصوير. في رحاب البيان اجتمعت فنون القول، فوقف النثر شامخا بألوانه الزاهية، وتقدمت الخطابة في مقام الفخر والنصح، فقالت: أنا صوت الحق في المحافل، بي تشحذ الهمم وتحقن الدماء وتهدى العقول، وقد كنت للعرب حصنا قبل تدوين الكتب. وما هي إلا لحظات حتى برزت الرسائل برقتها، فقالت: وأنا جسر القلوب وبريد الملوك، أحمل الشوق في طياتي وأرسم السياسة ببلاغتي، وقد جعلني الجاحظ وابن العميد عالما من السحر المنثور. ثم انضمت إليهما المقامة بمكرها وظرفها تروي حكايات الأدب بسجع منمق يسلب الألباب. نظر ملك البيان إلى النثر وقال: لقد كنت لآيات القرآن الكريم وعاء، فارتقيت بأسلوبك إلى عنان السماء، وجعلت للعرب بيانا لا يهزم، ففيك الأمثال التي اختصرت التجارب والحكم التي نطقت بالصدق، لتكون الرفيق لكل فكر ناضج والبستان لكل خيال طامح. هكذا يبقى النثر ميدانا فسيحا للإبداع لا يحده حد سوى جمال السبك وصحة المعنى. فإن كان الشعر رقصا على الإيقاع، فإن النثر مشي بوقار الملوك على بساط الحقيقة، ليظل كلاهما جناحين لطائر الضاد الخالد.
1: أزاهير العرب.
0: نبراس الأدب وبهارج النسب. نرتاد رياض العقل لنتبين جوهر التفاضل بين البشر، وكيف يرتقي المرء بخلقه وأدبه فوق دعاوى النسب والافتخار بالفانيات، ليحوز الشرف الباقي في محافل الرشاد. فنقتطف من مناهل الحكمة نظما يهذب النفوس، حيث يذكر الشاعر أهل الزهو بأصلهم الطيني الواحد بقوله: أيها الفاخر جهلا بالنسب، إنما الناس لأم ولأب، هل تراهم خلقوا من فضة أم حديد أم نحاس أم ذهب، بل تراهم خلقوا من طينة، هل سوى لحم وعظم وعصب.

0: قصة مثل. إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة. في بيت العرب تتشابك المشاعر وتتباين الطباع، وقد تنبت الخصومة في منابت المودة، فتصير الغيرة والريبة حديث المجالس. يقول المثل السائر إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة، والحماة هي أم الزوج، أما الكنة فهي امرأة الابن أو الأخ. ويصور المثل حالة من المشاكسة المستحكمة، حيث أولعت الحماة بتتبع كنتها، بينما غرقت الكنة في الظنة، أي التهمة وسوء الظن بما تضمره لها حماتها. لذا جاء هذا المثل في موروثنا العربي ليضرب عند وقوع الشر بين قوم صار التنافر بينهم طبعا والخلاف لهم أهلا، فيقال حينها إن الحماة أولعت بالكنة وأولعت كنتها بالظنة.
1: أزاهير العرب.
0: بديهة الشعر في حضرة المهلبي. اتضحت فطنة الشعراء في تحويل زلات اللسان إلى درر من البيان، خاصة حين يكون المقام مهيبا يحبس الأنفاس، حيث تمكن الشاعر ببديهته من قلب العثرة إلى مديح باهر، ليبقى جمال الوجه وسحر الكلم شاهدين على بلاغة الموقف. حين دخل شاعر على الأمير المهلبي، وكان الأمير ذا هيبة وسطوة، فأراد الشاعر أن يحييه عند المساء بقوله: كيف أمسيت؟ لكن الرهبة غلبت فقال: كيف أصبحت؟ فعجب الأمير وقال: أهذا مساء أم صباح؟ فأطرق الشاعر قليلا ثم أنشد متداركا: صبحته عند المساء فقال لي: ماذا الصباح؟ وظن ذاك مزاحا، فأجبته: إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا.

0: أزاهير العرب.
1: جوهر المدى في مآثر الندى. لا يقاس العمر بعدد الأيام وتعاقب الأعوام، بل بما يودعه المرء في خزائن الزمان من حسنات تبقى وآثار تزهر حتى بعد الرحيل. فالسنين أوعية، فاعمر وعاءك بالمكرمات ليغدو عمرك قصيدة تتلى في محافل الخلود. أبدع شاعر المهجر وفيلسوف الجمال إيليا أبو ماضي في بيان قيمة الحياة الحقيقية حين قال نظما: قل للذي أحصى السنين مفاخرا: يا صاح ليس السر في السنوات، لكنه في المرء كيف يعيشها، في يقظة أم في عميق سبات. قم عد آلاف السنين على الحصى، أتعد شبه فضيلة لحصاتي. خير من الفلوات لا حد لها، روض أغن يقاس بالخطوات. كن زهرة أو نغمة في زهرة، فالمجد للأزهار والنغمات. تمشي الشهور على الورود ضحوكة، وتنام في الأشواك مكتئبات، وتموت ذي للعقم قبل مماتها، وتعيش تلك الدهر في ساعات. تحصي على أهل الحياة دقائق، والدهر لا يحصى على الأموات. العمر إلا بالمآثر فارغ، كالبيت مهجورا وكالمومات. جعل السنين مجيدة وجميلة، ما في مطاويها من الحسنات.
0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام.

أهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

وفيه بمحطات تتوائم مع أمور حياتنا. قل ودل من التقديم فيحاء السعيد ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملالله.

0: يهدده من فضائل حين لا يسمعنا أحد.
1: كان حارث يحب الكلام عن الخير ويكثر من نصح الناس بالرحمة، وكانت ليلى تراقب الفرق بين لسانه ويده، بين ما يقول حين يجلس وما يفعل حين يمتلك.

0: من يطرق الباب في هذا المطر؟
1: لعله سائل آخر، لقد كثر الواقفون على الأبواب.
0: والحاجات أيضا كثرت يا حارث، لا الأبواب وحدها.
1: ماذا تريد؟
0: تمهل، لا تجعل أول كلمة منك أشد من المطر عليه.

0: رأى حارث رجلا مسنا مبتل الثياب لا يطلب إلا خبزا وبعض الدفء. في تلك اللحظة انكشفت المسافة بين الموعظة المحفوظة والموعظة المعمولة.
1: فليس الواعظ من يرفع صوته بالحكمة، بل من يخفض صوته عند حاجة الضعيف، فلا يزيد انكساره انكساراً.

0: أدخل يا عم، أدخل يا عم، اجلس حتى يخف المطر.
1: وسنحضر لك طعاما دافئا.
0: كلمتك أوقفتني، كنت سأرده سريعا.
1: الموعظة يا حارث ليست أن تحفظ قولا جميلا، بل أن يوقفك هذا القول حين توشك أن تخالفه.
0: كنت أظنني رحيما.
1: كلنا نظن ذلك حتى يطرق الباب.

0: جلس الشيخ يأكل بصمت. وكان صمته أبلغ من الكلام. شعر حارث أن الرجل لم يأتي ليأخذ خبزا فحسب، بل جاء ليكشف له موضعا قاسيا في قلبه.
1: وبعد أن مضى الشيخ بقي أثره في البيت، لم يترك مالا ولم يترك رسالة، لكنه ترك موعظة حية أن الأخلاق تقاس عند المفاجأة.

0: كتابا.
1: ابدأ الآن، لا تجعل مواعظك معلقة في الهواء، أنزلها إلى يدك، إلى وجهك، إلى نبرة صوتك.
0: سأجعل عند الباب طعاما لمن يمر، سأجعل في لساني رفقا قبل السؤال.
1: هكذا تصير الموعظة عملاً.

0: أكثر الكلام عن الخير وما أقل الخير حين يصبح واجباً قريباً.
1: إلى أن نلتقي في قل ودل. تذكروا أصدق المواعظ ما ظهر في اليد قبل أن يظهر على اللسان. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزارة الدفاع تعلن اعتراض صاروخين فلسطينيين معاديين بالمجال الجوي الكويتي والتعامل معهما دون وقوع أضرار أو إصابات. دولة الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضيها، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك صارخ لسيادتها. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. تنديد خليجي وعربي بالاعتداءات الإيرانية التي طالت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت 10 أهداف عسكرية إيرانية في منطقة مضيق هرمز. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارة جوية على جنوب لبنان، شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا. ووزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين جنوب أوكرانيا.

0: ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عاليا كما يعلو العالم.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت،
4: نلتقي بكم كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء
5: على إذاعة دولة الكويت
4: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين، بودكاست وصفة طبية.

0: ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج بودكاست وصفة طبية. هذا البرنامج اللي دايما نحاول نسلط الضوء على معلومات مفيدة لكم مستمعينا وتكون طبية من أهل الاختصاص. هذا البرنامج عبارة عن فقرات متنوعة منها الأخبار الطبية اللي نحاول نوصلها لكم، وخاصة لما تكون جديدة ونوصلها الأخبار لكم مستمعينا، وأيضا من خلال الضيوف اللي يكونون معنا في الاستديو ناخذ منهم الخبر والمعلومات المفيدة. يا هلا ومرحبا فيك عهد، اليوم في برنامج بودكاست وصفة طبية. يا هلا ومرحبا فيك شهد، دائما ارحب فيك وارحب بالسادة المستمعين في كل يوم احد برنامج وصفة طبية على إذاعة دولة الكويت. دائما نقدم لكم اهم المعلومات الطبية اللي تفيدكم، وناخذ بعض نقدر نقول تصحيح الأخطاء الشائعة اللي دائما تطرحها في مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الأخطاء اللي ممكن الناس يتداولونها نصححها لكم في برنامج بودكاست وصفة طبية. أمور طبية طبعا ناخذها من أهل الاختصاص، ونحاول نركز أكثر على أمور كثيرة تهم الشارع الكويتي. مثل ما قلتي، نتناقش مع ضيوفنا المختصين أبرز المواضيع الصحية اللي دايما تهمكم، ونجيب على تساؤلاتكم واستفساراتكم، ونرد على مخاوفكم وتساؤلاتكم، ونقدم لكم المعلومات الطبية الموثوقة ولكن بأسلوب مبسط وواضح لكم مستمعينا. عالم الطب عالم يمكن كبير، وفي معلومات متجددة، وفي بعد أيضا أجهزة متطورة، يعني سنة عن سنة حتى العلاجات تختلف. فلو نطرح بعض التساؤلات أو بعض المشاكل الطبية أكيد لها حلول، لكن ودنا نعرف شنو آخر ما توصل للطب في برنامج بودكاست وصفة طبية. في بداية حلقتنا أكيد نقول لكم تحية مقدمة من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومن التقديم معكم عهد الخميس وشهد الخميس. أما الهندسة الإذاعية سارة كنكوني. ومن التنسيق والمتابعة منذر عماد. وتحية مقدمة لكم من التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية تسمعونا على إذاعة دولة الكويت وعلى تردد 89.5 ومن الساعة 6 ولغاية الساعة 7 بتوقيت دولة الكويت، معلومات طبية ومفيدة لكم. وبرنامج بودكاست وصفة طبية من إخراج سعود الحربي.
1: تابعونا كل يوم أحد من 6 إلى 7 مساء
2: على إذاعة دولة الكويت،
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

ورجعنا معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية على إذاعة دولة الكويت. ومثل ما عودناكم في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات مختلفة ومتنوعة تفيدكم مستمعينا، وصلنا معاكم إلى فقرة الأخبار الطبية في أسبوع. وخبرنا الأول يقول: انضم وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة عبدالله الصباح إلى عضوية مجلس جامعة عبدالله السالم، وشارك في اجتماع ناقش الاستعدادات لإطلاق كلية الطب واستقبال

0: الأول دفعة من الطلبة خلال العام الأكاديمي 2026-2027 إلى جانب متابعة الجوانب الأكاديمية والتنظيمية لضمان جاهزية الكلية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والجامعة لدعم التعليم الطبي والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية بما يواكب تطلعات الدولة. ومع ثاني أخبارنا في برنامج بودكاست وصفة طبية، انطلقت أعمال المؤتمر الثالث لفشل القلب الذي ينظمه مركز صباح الأحمد للقلب بالتعاون مع جمعية القلب الكويتية وبمشاركة نخبة من الأطباء والاستشاريين من الكويت ودول المنطقة لمناقشة أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج مرضى فشل القلب. وأكد المشاركون على أهمية الكشف المبكر والوقاية من عوامل الخطورة خاصة السكري وارتفاع ضغط الدم والسمنة، إلى جانب مواكبة أحدث التقنيات العلاجية وتعزيز التدريب الطبي بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من مضاعفات المرض. والخبر الثالث في برنامج بودكاست وصفة طبية، شارك وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي في اجتماع وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد عبر الاتصال المرئي لبحث الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الأمن الصحي والدوائي الخليجي ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 لقاء قادة دول المجلس. وأكد العوضي على أهمية تعزيز الأمن الدوائي الخليجي وضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ودعم التكامل بين دول مجلس التعاون بما يسهم في تطوير منظومة الإمداد الدوائي وتعزيز الأمن الصحي المشترك. ومع رابع أخبارنا، استقبل وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي استشاري علاج أقنية الجذور الدكتور عصام إسماعيل زعتر تكريما لمسيرته المهنية اللي امتدت لأكثر من 40 سنة في خدمة القطاع الصحي بدولة الكويت، وذلك بحضور الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد. وأشاد الوزير بالعطاء العلمي والمهني للدكتور ومثمن إسهاماته في تطوير تخصص طب الأسنان والتعليم والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدا أن مسيرته تمثل نموذجا للإخلاص والتميز في خدمة القطاع الصحي بالكويت.
1: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

إذا قلت لكم أن دقائق بالشمس بدون حماية ممكن تترك أثر على البشرة أكثر مما راح تتوقعونه، بتصدقوني؟ يمكن ما تحسون بالضرر اليوم، لكن مع تكرار تعرضنا للشمس راح تبتدي عندنا المشاكل على شكل تصبغات أو حروق أو كرة. السلام عليكم، معاكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، واليوم راح نتكلم عن شلون نحمي بشرتنا من الشمس بالصيف أبسط الطرق. أول نصيحة لكم راح تكون لا تطلعون من البيت بدون أي واقي شمس حتى لو كان مشوارنا قصير. دايماً اختار واقي شمس بدرجة حماية SPF 30 أو أعلى، وإذا كنتوا برا البيت لفترة طويلة دايماً جددوا استخدامه كل ساعتين. ثاني نصيحة لكم، حاولوا إنكم تتجنبون التعرض المباشر للشمس خصوصاً وقت الذروة اللي هي راح تكون تقريباً من الساعة 10 الصبح إلى 4 العصر، لأن الأشعة راح تكون فيها قوية وبأعلى درجاتها. والنصيحة الثالثة لكم، لا تنسون الترطيب، نبتدي بشرب الماء ونستخدم أيضاً المرطب المناسب، والاثنين هذول

0: راح يساعدون البشرة أن تحافظ على رطوبتها خصوصاً مع الحر ومع التكييف. وأخيراً نتذكر أن العناية بالبشرة مو بس كريمات وسيرامات، الوقاية هي الأساس بالعناية. فحماية بسيطة اليوم راح تحافظ على صحة بشرتنا لسنين قدام. كانت معاكم الصيدلانية شيماء عبد الحسين، ونلتقي الأسبوع الجاي مع نصيحة طبية جديدة، ودمتم بصحة وعافية.
1: تابعونا كل يوم أحد من السادسة إلى السابعة مساء
2: على إذاعة دولة الكويت،
1: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

0: ورجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية. ورغم التقدم الكبير في الطب، لا تزال الأمراض المعدية تمثل أحد أبرز التحديات الصحية حول العالم. ومع تزايد مقاومة المضادات الحيوية، أصبحت الوقاية والوعي والاستخدام الصحيح للعلاج مسؤولية مشتركة بين الطبيب والمجتمع. للحديث عن هذا الملف الصحي المهم، يسعدنا نستضيف اليوم الدكتور ناصر الأربعان، استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي. حياك الله ويانا في برنامج بودكاست وصفة طبية.
1: يا هلا والله فيكم
0: دكتور. في بداية الحلقة لما نقول أمراض معدية، شو اللي نقصد في هذه الكلمة؟ وهل ما زالت تشكل الأمراض المعدية خطر كبير رغم التقدم الطبي؟
1: الأمراض المعدية هي مجموعة من الأمراض نقدر نقول تنتقل عن طريق الكائنات الدقيقة الصغيرة، سواء كانت هي بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو فطريات. فلما تنتقل هذه البكتيريا مثلا من الحيوانات أو من البيئة أو حتى من الأكل اللي قاعد ناكله أو من إنسان لإنسان، تسبب أمراض للشخص اللي تنتقل له هذه البكتيريات أو الكائنات الدقيقة.
0: نعم دكتور، لما نذكر كلمة الأمراض المعدية أو الفيروسات المنتشرة بشكل كبير أو الأمراض البكتيرية، شنو أكثر الأمراض اللي منتشرة في دولة الكويت ونشوفها أكيد بشكل كبير ومرتبطة بالأمراض البكتيرية والفيروسية؟
1: هو الحمد لله يعني الكويت تعتبر من الدول المتطورة، فما عندنا الأمراض اللي ممكن نقدر نسميها الأمراض الاستوائية. فإحنا نعتبر في منطقة الحمد لله نسبة الأمراض الاستوائية والأمراض المعدية تعتبر نسبة قليلة، ولكن همنا أكيد إحنا نشوف أمراض هذه المعدية، الأمراض الاعتيادية اللي نشوفها في كل الدول العالم مثل الإنفلونزا، أمراض الرئة، أمراض وأنتم كرام أمراض التهابات البول، الأمراض الاعتيادية، وهذه منتشرة في جميع دول العالم. ولكن لله الحمد في عندنا نسب أقل من الأمراض اللي ممكن تنتقل بالطفيليات أو الأمراض الوبائية اللي تنتقل من الحيوانات، هذه نشوفها أكثر بالأماكن الاستوائية أو الأماكن النائية.
0: لو نبي نركز على دولة الكويت أكثر، هل في أمراض معينة تكون موجودة في دولتنا الحبيبة الكويت أو في المنطقة مثل الأمراض البكتيرية أو الفيروسية؟
1: إذا قصدك يعني أمراض محددة للكويت أو هذا، ماكو في دولة في العالم نقدر نقول إن في هذا المرض منتشر أو فقط فيها، ولكن في ممكن أشياء أو عادات تزيد نسبة احتمال أنواع معينة من الالتهابات. ممكن في منطقتنا منطقة الخليج بحكم استخدامنا لبعض أنواع الحيوانات خصوصا الجمال، فمثلا عندنا أمراض البروسيلا، مثلا ممكن نشوف أمراض بروسيلا أكثر مثلا من الدول الأوروبية. هل النسب عالية جدا؟ لا الحمد لله، ولكن هذا بحكم اختلاطنا مع هذا النوع من الحيوانات واستخدام منتجاتهم مثل الألبان ومزارعنا، فممكن هذه الأمراض تكون شوي منتشرة زيادة. ولكن بصورة عامة لا الحمد لله الكويت ما فيها نسب عالية من الأمراض المنتقلة بالعدوى.
0: اي نعم دكتور ناصر، ذكرت بالسابق تكون قلت الأجواء استوائية، تختلف الأجواء وتأثر بشكل مباشر أيضا على الأمراض وانتشارها البكتيرية؟
1: أكيد، سواء البكتيرية أو الفيروسية لعدة عوامل. أول شيء مثلا درجات الحرارة، في أشياء في كائنات ما تتحمل درجات الحرارة العالية، في كائنات تحب الرطوبة مثلا.

0: فتلاقونها منتشرة في الأماكن الرطبة، الأماكن اللي فيها تجمعات للناس، في أمراض تنتقل مثلاً بالبعوض اللي ما يكون موجود في منطقتنا، في منطقة الخليج. فهذه الأمراض مثل تقريبا الملاريا، الأشياء اللي ممكن تنتقل بأنواع معينة من البعوض، لله الحمد ما تكون متواجدة في منطقتنا. فأكيد الجو والبيئة تعمل دور كبير في انتقال الأمراض.
1: احنا مستمتعين اكيد بالحوار معك الدكتور ناصر الربيعان، استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي، وهو ضيف حلقتنا اليوم في الاستديو. لكن خلونا ناخذ هذا الفاصل وبعدها نرجع لكم في برنامج بودكاست وصفة طبية.
2: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة، معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت، بودكاست وصفة طبية.

0: ومستمرين معاكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية من بعد هذا الفلاش القصير، ومع ضيف حلقتنا الدكتور ناصر الربيعان استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي. تكلمنا قبل الفلاش القصير دكتور عن الأمراض البكتيرية والفيروسية وتأثير الأجواء أكيد عليها وعلى انتشارها، لكن هل أصبحت بعض الميكروبات أقوى من السابق؟ دائما نسمع أنه ممكن مثلا خاصة في فترة الكورونا ان المره الجايه راح يكون اقوى، راح يكون مثلا نقدر نقول الجهاز المناعي راح يكون طريقه التعامل مع هذا الفيروس بطريقه مختلفه. خلنا نوضح للمستمعين هذه المفاهيم.
1: إيه للاسف هل اصبحت بعض الميكروبات اقوى؟ نعم، مو بالضروره احنا قاعد نتحكي عن كورونا، احنا نتحكي بصوره عامه.
0: صحيح.
1: ليش؟ لان على خلاف العرف الميكروبات كائنات هي صج صغيرة، ولكن هي كائنات ذكية عندها القدرة على التحور السريع. احنا قاعد نتحدث عن البكتيريات او الفيروسات. ممكن تتحور، عندها تحورات وتطورات احنا ما نشوفها بالعين طبعا، ولكن هي تتحور من وقت لآخر، وهذا ينتج عنا مناعة ضد بعض المضادات، ينتج عنها ممكن قوة زيادة في الأمراض المعدية اللي هي تسببها. فبالتأكيد للأسف إيه، نعم الميكروبات ممكن قاعد تتطور، في بعضهم طبعا لا ما تغيرت، هي نفسها ببساطة نقدر نعالجها، ولكن البعض منها لها القدرة على التطور مع الوقت.
0: يمكن دكتور منظمة الصحة العالمية تعتبر مقاومة للمضادات الحيوية ومن أخطر التهديدات الصحية عالميا، ليش نقدر نقول منظمة الصحة العالمية مقاومة لهذا الموضوع؟
1: احنا ممكن نقول لان المضادات الحيوية، لما نقول المضاد الحيوي احنا نقصد فيه بصورة، هو شوي تسمية غلط، احنا نقصد فيه بصورة رئيسية هي المضادات البكتيرية اللي الأدوية اللي ناخذها للتحكم بالبكتيريا. هذا الاختراع او هذا الاكتشاف هي المضادات الحيوية شكل قفزة كبيرة في تطور الطب. يعني احنا كان في امراض قبل المضادات الحيوية، نقول في بداية القرن 18 و19، كان ممكن يعني تسبب نفس الأشياء اللي كنتوا تسمعونها، الإنفلونزا الإسبانية والبلاك ديث أو اللي يقولونها، واللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللي هو البلايج، اللي هو نسيت اسمها. المهم أن أمراض تنتقل،
0: الأمراض
1: تنتقل وتسبب وفيات عالية جدا جدا. وما كان لها علاج. لله الحمد الحين مع وجود المضادات الحيوية ممكن نوقف هذه الأمراض خلال أيام معدودة، خلال أيام تنعد على إيد الأسبوع أو أقل من هذا ممكن نتحكم فيها. ولله الحمد ما قمنا نشوف هذه الأمراض منتشرة نفس قبل. فلهذا احنا نقول مقاومة المضادات الحيوية تشكل خطر كبير. يعني إذا احنا فقدنا هذا الجزء من الطب أو هذه الأدوية، احنا ممكن نرجع للأسف لهذه الفترة اللي كان ما عندنا علاج لهذه الأمراض الفتاكة اللي ممكن احنا نسينا شنو كانت تسوي. فلهذا السبب في جهود كبيرة قاعد يسوونها عشان نحارب مقاومة المضادات الحيوية.
0: اي نعم دكتور، المضاد ساعات نسمع مفهوم، اكيد نبي التصحيح منك دكتور والمعلومات الأكيدة منك، لان احنا دائما ناخذها من اهل الاختصاص. مثلا ساعات نسمع ان كثرة المضادات الحيوية

0: ممكن تقلل مناعة الشخص أو جهاز المناعي، هل هذه الجملة صحيحة؟
1: صعب نقول صحيحة أم خطأ، ولكن هي المضادات مفروض أنها تكون أدوية موجهة فقط إلى البكتيريا، يعني المفروض أنها ما يكون لها تأثير على جهاز المناعة أو جهاز أو الإنسان بصورة عامة. ممكن بعضهم أكيد يكون لها تأثير مثلا سلبي، مثلا بعضهم على مثلا الكلية أو على في بعض الناس، ولكن بصورة عامة ما تأثر على مناعة الإنسان أن تقللها تكون تخلي مناعته نازلة. ولكن في أمراض وفي أشياء ممكن ما تحتاج مضاد، فالأفضل أن تخلي أنت جسمك يطلع لها مناعة ويكتسب لها المناعة من غير مضادات حيوية، خصوصا الأمراض الفيروسية الاعتيادية.
0: كنت بسألك مثلا شنو الأمراض البسيطة اللي المفترض الواحد ما ياخذ مضاد حيوي؟
1: الأشياء اللي احنا كلنا الحمد لله قاعد تصير لنا عادة، واحنا مثلا إذا احنا شباب ما عندنا أمراض مزمنة، ما عندنا أمراض مناعية، مثلا انفلونزا إذا ما صار لنا إلا أعراض
0: بسيطة
1: رشح كحة بسيطة أو شيء كذي، ما له داعي ناخذها مضادات حيوية. وانتم بكرامة الإسهال، إذا الإسهال يومين ثلاث كان بسيط، ما كان متعب، ما كان فيه حرارة عالية، ما كان فيه هبوط، هذا ما يحتاج عادة في 90% من الحالات إلى أي علاجات. أمراض كثيرة مثل هذه ما تحتاج علاجات سواء بكتيرية أو فيروسية، تأخذ وقتها وتروح.
0: يمكن ساعات بما أنك جاوبت هذه الإجابة دكتور ناصر، فطرع على بالي موضوع خاصة من ناحية المضادات الحيوية. في بعض الأجسام ساعات نقول يصير عندها تعود لبعض أنواع المضادات الحيوية فما يستجيب جسمهم للعلاج، يعني خلاص تعود أنه ياخذ المضاد لعلاج إذنه، لنفرض أنه يكون في التهاب بالإذن وتعود على علاج معين أو مضاد معين، جسمه فيما بعد قام ما يستجيب لهذه المضادات الحيوية، هل يغير المضاد أو نوع المضاد أو يقلل من استخدامه؟
1: بصورة عامة احنا نفس ما قلنا، هو الجسم ما يتعود عليه، هو الجسم المفروض ما له علاقة بالمضاد. هو وظيفة الجسم هو نقل هذا المضاد إلى مكان الالتهاب حيث يقضي على الميكروب اللي موجود في هذا المكان. فاللي قاعد يتعود على المضاد مو الجسم، اللي قاعد يتعود على المضاد هي البكتيريا أو العدوى المسبب للمرض، فللأسف ممكن تكون مناعة ضد هذا المضاد. فالأفضل إذا طبعا ما تحتاج المضاد نفس ما قلتي ما راح ناخذ المضاد، ولكن إذا الالتهاب هذا يحتاج إلى علاج ومو قاعد يستجيب إلى مضادات، طبعا المضاد بالأساس ما مفروض ينوخذ من طريق أي صيدلية من غير وصفة طبية وفحص الطبيب.
0: صحيح.
1: فالخطوة الجاية تكون هو الفحص المخبري، ناخذ عينة من المريض هذا، مثلا إذا كان الالتهاب هذا نقول التهاب في البول، ناخذ عينة من البول نزرعها نشوف نوع البكتيريا، نشوف أي مضاد أحسن لها. إذا كان هذا مثلا التهاب بالأذن، ناخذ عينة مسحة من الأذن أو صديد من الأذن ونزرعه ونشوف شو نوع البكتيريا اللي قاعد تسبب الالتهاب.
0: نعم.
1: ونعطي مضاد مخصوص فقط لهذه البكتيريا، وهني يكون الحل الأفضل لهذا المريض.
0: اي نعم دكتور، خلينا نتكلم عن الأخطاء. ساعات يكون في أخطاء طبية أو أخطاء منتشرة بشكل كبير ويرتكبها دائما المرضى لما يستخدمون المضادات الحيوية، ولكن تكون من غير قصد. شنو هذه الأخطاء؟
1: احنا قلنا معظمهم، قلنا هو الاستخدام الغير نقول غير ضروري أو إحنا ما نحتاج المضاد. أمثلة على ذلك نزلات البرد، خصوصا مثلا عند الأطفال اللي نشوفها بكل مواسم الرشح، عندنا موسمين بالسنة عادة.
0: صحيح.
1: إذا الياهل الحمد لله ما عنده مشاكل، قاعد يلعب، قاعد يركض، صحته بعافية، الحرارة بروحها ما تسوي شيء. أعراض رشح تأخذ، إحنا حتى في عادة في مقولة قال الرشح مع الأدوية راح يأخذ 7 أيام، بدون الأدوية راح يأخذ أسبوع.
0: ساعات في دكتور يقول روح يأكل برد ويرجع.
1: يعني هو ما يحتاج إلا إنه وقته يأخذ وقته، ممكن نعطيه أشياء تريحه، أشياء مثلا تنظيف الأنف. صحيح. أشياء تفتح الصدر، ممكن أشياء تساعده على تخفيض درجة الحرارة، الألم. نعم. المسكنات الألم. فهذا أول نقطة، إن إحنا ما نحتاج المضاد ما نستخدمها. الشيء الثاني، استخدام المضاد من غير مراجعة طبية أو وصفة طبية، يكون عنده مضاد من قبل ما أخذه ويكمل عليه براحته، أو مضاد من أحد من عنده في البيت يقول يلا أنا باخذه. طبعا هالأشياء أكيد خاطئة، لأنه ممكن المضاد راح ينفع حق أي التهاب، كل التهاب أو نوع من البكتيريا تحتاج نوع معين من المضادات. وبالعكس يعني في مرضى ممكن المضاد هذا يضرهم وما ينفعهم، لأنه ممكن يكون له أعراض جانبية عند أشخاص معينين.
0: إيه نعم دكتور.

0: بما أنك ذكرت هذه النقطة، خاصة أن في ناس ممكن يستعينون في أدوية أخرى خاص، مو خاصة فيهم، خاصة في شخص آخر، ممكن يقول لك مثلا أنا فيني نفس الأعراض لكن أخذ نفس الدواء وأتعالج أكيد راح يكون نفس العلاج. لازم نركز أكيد أن كل علاج راح يكون مخصص للشخص نفسه اللي راجع الدكتور، لأن الأدوية مختلفة والحالات مختلفة. لكن في ناس ممكن إذا ما التزموا بالمضادات الحيوية، يعني ساعات يقول للدكتور 4 أيام أو أسبوع ويكون ماخذه بس 3 أيام ويوقف، هل هالشيء له تأثير؟
1: أكيد إحنا ما نبي أول شيء نفس ما قلتي إن نقلل من الوقت أو نزيد على الوقت، يعني عادة في رينج معين إحنا نفضل حق كل مرض معين، كمثلا التهابات البول غير التهابات الرئة غير غير غير. فإذا أنت قللت جرعات المرض ممكن يرد لك، وممكن يرد لك بنوع أقوى من البكتيريا، يعني أشد. البكتيريا كنت تعودت على المضاد هذا فإيه ترجع لك بأشد، وممكن بهالحالة المضاد اللي أعطيناك إياه تحتاج أقوى منه. وكذلك إذا زدت عليه خلاص أنت ممكن هني تدش بمضاعفات الأدوية، فأنت مفروض تلتزم بالوقت اللي أعطاك إياه الطبيب، وبنفس الوقت طبعا ما تستخدم مضاد أنت ما نوصف لك إياه.
0: إيه نعم.
1: لأن حتى لو طلع اللي معاك نفس اللي مع الشخص اللي ماخذ منه، انت مو نفس الشخص، هو عنده جهاز مناعي غير، ممكن انت عندك عرض او مرض اخر يتعارض مع الدواء، كل مريض له وصفه خاصه.
0: صحيح دكتور، تكلمنا ببدايه الحلقه عن العدوى البكتيريه والفيروسيه، من حيث التشخيص في فرق بينهم دكتور؟
1: اكيد في فرق، فرق كبير جدا. انت كنت تقولين يعني من ناحيه اخرى في فرق بين القطاوه والكلاب وانتم كرامه، هذه الكائنات وهذا الكائنات. معظم اذا مو كل مضادات حيويه ما لها اي تاثير على الفيروسات، هذه كائنات احنا لان ما نشوفهم في حسباننا كلها نفس الكائنات المعديه، ولكن هذه هذا شيء وهذا شيء. كائنات الفيروسيه والطفيليات والفطريات غير عن البكتيريا، عشان كذا احنا قلنا في بدايه الحلقه مضادات حيويه نقصد فيها مضادات بكتيريه فقط لقتل البكتيريا او التحكم فيها. فمهما كان عندك العدوى الفيروسيه اللي كومن نشوفها اللي هي التهابات الانفلونزا، التهابات العين معظمها التهابات فيروسيه، التهابات الجيوب، مهما اخذت مضادات حيويه كنا قاعد تشرب مي، ماكو فايده، مضره لك على الفاضي.
0: وهل البكتيريا او بالفعل هل في بكتيريا ما لها اي مضاد حيوي قادر على انه يقضي عليها؟
1: في للأسف طبعا، بس هذه مو منتشرة، يعني ممكن تكون في حالات عدوى معينة في المستشفيات، المريض خذ مضادات وايد لجسمه أو مو جسمه، البكتيريا تعودت على هالمضادات، اكتسب بكتيريا خلاص مع الوقت مكتسبة مناعة ضد كل أو المضادات الحيوية المتوفرة. شنو الحل بهالحالة؟ احنا ممكن نجرب وياها أكثر من مضاد في نفس الوقت، في مضادات تساعد بعض، وفي حالات ما للأسف يعني ما عندنا علاج فيها إلا أن احنا نحاول ونشوف إذا ينفع شيء منهم.
0: إيه نعم دكتور ناصر، الحديث معك مشوق، وعالم البكتيريا والفيروسات بحر كبير، وأعتقد أن حلقة واحدة ممكن ما تكفينا أصلا من حيث المعلومات وثروة المعلومات اللي تقدمها في الحلقة، لكن راح ناخذ معاكم مستمعينا هذا الفاصل ونرجع نستكمل حديثنا مع الدكتور ناصر دربيعان استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي.
2: تابعونا كل يوم أحد من 6 إلى 7 مساء
3: على إذاعة دولة الكويت،
2: مع فقرات متنوعة وضيوف مختصين في بودكاست وصفة طبية.

لأن الوقاية تبدي بالمعرفة. نلتقي فيكم أسبوعيا ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.

0: ورجعنا لكم مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج بودكاست وصفة طبية، ونكمل حديثنا مع ضيفنا في الاستديو الدكتور ناصر الأربيعان، استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي. دكتور، ودنا نتكلم عن شنو تعني العدوى المكتسبة داخل المستشفيات، وهل هي شائعة، وشو ممكن تحمي المستشفيات المرضى من انتقال هذه العدوى؟
1: العدوى المكتسبة في المستشفيات هي عدوى نفس أي عدوى نكتسبها برا، ولكن مشكلتها أن نوع البكتيريا المكتسبة، يعني هي مثلا نقول التهابات البول اللي ممكن تكتسبونها في المستشفيات، التهابات الصدر أو هي نفس النوع التهابات، ولكن اللي يفرق أن نوع البكتيريا اللي تكون موجودة في المستشفيات لطبيعة المستشفيات، المريض قاعد ياخذ مضادات حيوية وايد، المرضى اللي داخل المستشفيات قاعد يطلعون وايد منهم يكون طالعين داشين تاريخهم المرضي كبير، فيكون عندهم أنواع من بكتيريا أشد من الأنواع اللي موجودة برا.
0: دائما نسمع البكتيريا اللي موجودة في المستشفى تكون قوية أو خطرة وشديدة.
1: بالضبط. فعشان كذي، وهذا ترى مو عيب في مستشفى معين أو شيء، هذا شيء عالمي. ما يعني مستحيل تلاقي مستشفى ما في عدوى تنتقل من مريض إلى مريض أو من داخل المستشفى إلى المرضى.
0: السبب
1: ولكن دفير. النسب تختلف.
0: السبب إن تعودت البكتيريا على الأجواء، على البيئة، مثلاً بيئة المستشفى.
1: لأن المستشفى مكان للأمراض. يعني في ناس وايد عندهم التهابات، صعب تتحكم بكل شيء، بكل الحذافير، احنا الاشياء ما نشوفها في بعيننا، يعني اذا مريض كح مشى وهو يكح ممكن احد يما ينتقل للعدوى، ما حد

0: الزوار ما غسل ايده هو يتعامل مع المريض، المريض يكون عنده بكتيريا مثلا معينة شديدة العدوى، ما غسل ايده ممكن ينقلها للأسطح، فيحتاج الموضوع نظافة شديدة، تنظيف بعد كل مريض، احتياطات بين المرضى، وهذا الشيء مأخوذ فيه يعني بالمستشفيات، في إدارات كاملة لمنع العدوى
1: مسؤولة
0: عن هذا الشيء، التنظيف بعد كل مريض. ولكن أكيد في كل مستشفى في الكويت وغيرها في أشياء ما نقدر نتحكم فيها بكل حذافيرها
1: خارجة عن
0: فعشان كذي دائما نقول احنا إذا أنت ما تحتاج الجلوس في المستشفى أو ان المريض نفسه نقدر نعالجه برا المستشفى، اكيد الافضل نعالجه برا المستشفى. وفي نفس الوقت في اجراءات معينه للزوار، للدكاتره، نظافه اليدين والاشياء هذه دائما ننصح فيها عشان نقلل الريت مال هذه الانفكشن او الالتهابات.
1: دكتور، متى يحتاج الطبيب انه يطلب من المريض نفسه مثلا مزرعه بكتيريه للمريض؟
0: احنا هم تطرقنا شوي لهذا الموضوع من قبل شوي. احنا عاده في اشياء بسيطه مثلا التهابات البول، شيء متكرر موجود في المجتمع، مو كل واحد ياله مثلا حرقان البول اطلب منه عينه، والله تعال لازم عينه، ولكن مثلا هذا الشخص تكرر مع الموضوع، او هذا الشخص كبير بالعمر ما يتحمل اني اجرب اعطيه مضاد واقول اذا تحسنت عليه خلاص صار هذا ورجع لي. في ناس لا، لازم اسوي لهم تحليل، هم ما يتحملون التجربه. في انواع التهابات معينه ما تتحمل تجربه، التهابات السحايا في المخ، التهابات الدم، التهابات المفاصل، إذا التهابات البكتيرية اللي في المفاصل هذه ما تتحمل أجرب، أي تأخير ممكن يأثر على صحة المريض أو حياته حتى. فهني لا، احنا نحتاج ناخذ عينة، نحاول بكثر ما نقدر نسرع في تشخيص نوع البكتيريا ونعالج على نوع البكتيريا.
1: اي نعم دكتور، الحين مع التطور التكنولوجي لاحظنا وجود الاي اي والذكاء الاصطناعي ودخل ما شاء الله في كل المجالات، وين دوره نقدر نقول في هذا الموضوع؟ هل ساهمت التقنيات الحديثه في سرعه او دقه تشخيص الامراض المعديه؟
0: ساهمت للحين بسط قاعد تلعب دور في التشخيص، يعني يقدر يساعدنا في مثل ما نقول يسوي لنا سكان سريع على عينات المرضى شنو فيها، مثلا بعضهم يحتاج اي تعال شوف هذا في شيء ولا لا، ممكن اذا في شك تعال راجع هالعينه. ساعدنا في اكتشاف المضادات، هو يقدر يسوي فحوصات اوتوماتيكيه يساعدنا على ان نكتشف مضادات حيويه. غير الاي اي لا، احنا عندنا اكتشافات يمكن انا بالنسبه لي اهم من الاي اي، وجود تكنولوجيا جديده في التشخيص مثل الجينات، اكتشاف الجينات احنا نسميه البي سي ار، وايد سمعتوا هالكلمه انت البي سي ار بايام الكوفيد.
1: صحيح.
0: هو الفكره منه ان انت تكتشف جين البكتيريا وجين المسبب للمضاد الحيوي من العينه دايركت، ما تحتاج تسوي مزرعه وتاخذ يوم يومين للمزرعه، ممكن تكتشف وجود البكتيريا او الفيروس او من مسحه على طول خلال ساعات، يكاثر الجين تطلع لك النتيجه تقول لك عندك انفلونزا، عندك البكتيريا الفلانيه، عندك كذا كذا كذا. هذا شيء سريع زين، يعني شكل طفره في تشخيص الامراض.
1: اي نعم دكتور، المسحات موجوده لكل الامراض ولا امراض معينه؟
0: لا طبعا، انت عشان هي طبعا مو ضروري بالمسحه، تقدر تاخذ اي
1: لانها سهله، عرفت دكتور؟ اي
0: بالضبط، هي سهله، ولكن قصدي المسحه لان احنا كان فكرتها هو مرض تنفسي، فالمسحه للانف، ولكن صحيح. اذا انت تبي تاخذ عينه من الدم ما راح ينفع، لازم سحبه عينه دم او انت بكرام البول، نقدر نفس البروسيس ولكن بطريقه غير. تكرين السؤال؟
1: اي نعم، المسحه لامراض معينه،
0: صح، لامراض معينه لانها امراض تنفسيه، ولكن اذا امراض غير تنفسيه لا، نحتاج نسوي عينه اخرى مثل امراض الدم او امراض البول، او عينه مثلا اذا كان التهاب بالاذن نقدر ناخذ مسحه من الاذن او على حسب مكان الالتهاب.
1: اي نعم. ننتقل اكيد الى البند او البند الخاص في اللقاحات والوقايه، ولو نتكلم شلون غيرت اللقاحات مستقبل الامراض المعديه.
0: هي ما غيرت المستقبل، هي غيرت حاضرنا الحمد لله. في أمراض كنا نسمع فيهم بس في الكتب الحمد لله، الحمد الحين اختفت من وجه الأرض بفضل اللقاحات. أكبر مثال على هذا اللي هو يسمونه سمول بوكس، اللي هو الجدري.
1: الجدري
0: أو جدري الماء، واحد منهم
1: هو جدري الماء أو جدري الماء.
0: عادي. لأن الجدري مرة ثانية، هم أسامي العربية متقاربة. المهم إنه في أمراض مثلا شلل الأطفال، الحمد لله يعني الحمد لله. وصلنا مرحلة نقول 95% 90% من المرض شلل الأطفال مو موجود بالعالم، في أماكن

0: اماكن معينه جدا في العالم موجود المرض، ولكن لله الحمد تقريبا قضينا عليه. فهذه الامراض كلها قدرنا نقضي عليها عن طريق مو المضادات مو الادويه، عن طريق اللقاحات. وايد في لقط على اللقاحات.
1: اي في ناس تخاف، في ناس تخاف وتقول لك يعني هذه ماده يعني صعب ممكن اني ادخلها في جسمي، او في ناس مشككه خاصه في اللقاحات.
0: انا معك للاسف هذا غلط، يمكن منا كدكاتره ومن التوعيه، ممكن نقص في التوعيه. اللقاحات هي مو سحر بالاخير، في منها هذا يمكن كونسبت مو الكل يفهمه، في لقاحات تحمي من المرض. يعني انت خذيته مثال على هذا، مثلا الميزلز الحصبة، يعني نقول 95% وفوق إذا أنت خذيت تطعيم الحصبة ما راح تيلك الحصبة، ولكن في تطعيمات لا، مو الغرض منها إنه ما يلك، يعني وهذا مثلا
1: إنها تكون بطريقة أقل يمكن.
0: بالضبط، يعني دائما يقول لك أنا خذيت تطعيم الإنفلونزا يأتني إنفلونزا، طبعا هم مو بالضرورة يكون يعني إنفلونزا، لأن أعراض الفيروسية كلها تتشابه، ولكن حتى لو ياك إيه هو الغرض من تطعيم الإنفلونزا، تطعيم عندنا النيوموكوك اللي هو
1: حتى الكوفيد ايام
0: حتى الكوفيد طبعا ترى.
1: يعني احنا خذينا اللقاحات
0: لكن ويانا كوفيد انا خذيت تطعيم اي إيه بالضبط، وهو كان يعتقد في البدايه ان تطعيم الكوفيد ممكن يحمي، ولكن صارت تحورات للفيروس.
1: إيه نعم.
0: فالمهم ان الغرض منها انها تقليل ممكن المضاعفات، وطبعا احنا نقول تقليل مو يقضي على المضاعفات.
1: صح.
0: في ناس معينين احنا نخاف ان تصير في مضاعفات، فاحنا دائما ننصح ان ياخذوهم، ولكن هو ما يحمي 100%. في اشياء تحمي 100% بس مو الكل.
1: وللامانه لاحظنا هالشيء باللقاح الخاص في كوفيد او نقدر نقول الكورونا، يمكن خذيناه كلنا، لكن عقب لما جاتنا يعني المرض او حاشنا الكوفيد كان اقل، يعني حتى الاعراض. صح. ما كنا حاسين فيها.
0: ويعني احنا دائما اذا في شيء فيه ضرر او في عدم حاجه، خصوصا حتى في اللقاحات، يعني مثال لقاح الام ام ار اللي هو الحصبه الميزلز مامز روبيلا، هذا ممنوع، احنا نقول ممنوع تاخذه اذا المراه حامل مثلا. ليش؟ لانه يحتوي على كائنات دقيقه حيه، فهذا ممكن يضر الحامل، هذا ممنوع على الحامل. في لقاحات ما نحتاجها مثلا في الكويت، مو موجود المرض في الكويت، فهذا احنا ما نوصفه في الكويت، احنا بيزد على اللي انت تحتاجه. مثلا الكويت بجدولنا في امراض معينه، اي المنطقه اللي فيها، بس مثلا سافرت الدوله في لقاحات مخصصه
1: للامراض
0: في دول معينة. مثلا الحمى الصفراء، مثلا دول جنوب امريكا الجنوبيه، بعض الدول الافريقيه، نقول لك تاخذ هذا اللقاح لان عندك ممكن هناك المرض هذا منتشر. في الحج مثلا في امراض ممكن
1: مطلوب
0: في الحج، في امراض تنتشر هي مثلا الامراض الرئويه والامراض السحايا، فنقول لك اخذ بوستر، او اذا انت مو ماخذ تاخذ. فاذا
1: في اشياء موسميه، في اشياء للمنطقه نفسها،
0: وفي اشياء مخصوصه لمرضى معينين، يعني في مرضى عندهم زيادة
1: يسافرون مناطق معينة مثلا أفريقية،
0: أو عندهم مناعة نازلة، فهي أقول لك أنت لا تحتاج مثلا ممكن تطعيمات زيادة.
1: أي نعم.
0: خصوصا الكبار بالعمر، يعني في ناس في تطعيمات مو للأطفال فقط، للكبار.
1: صح.
0: مو مخصصة للأطفال، في أمراض تي للكبار ما تي للأطفال، وفي العكس طبعا.
1: أي نعم.
0: فبصورة عامة لا، مستحيل طبيب يوصف شيء حق، ما أقول مستحيل بس أقول من المستبعد إني أنا أوصف شيء في ضرر للمريض اذا هو ما يحتاجه.
1: اكيد دكتور، دائما نسمع كلمه البكتيريا الضاره، ولكن اكيد في بكتيريا نافعه، راح ناخذ اكيد معلومات عن البكتيريا النافعه ونستفيد منك اكثر من خلال اكيد المعلومات اللي تقدمها اليوم في برنامج بودكاست وصفه طبيه، لكن راح نطلع اكيد هذا الفاصل بالفتره الدينيه ونرجع نكمل حديثنا في هذا البرنامج.
0: بذن.
2: بودكاست وصفة طبية، برنامج صحي أسبوعي يبث كل أحد من السادسة إلى السابعة مساء على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية. مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: لأن الوقاية تبدي بالمعرفة، نلتقي فيكم أسبوعياً ساعة واحدة معلومة صحيحة على إذاعة دولة الكويت. بودكاست وصفة طبية.
2: ومكملين معكم مستمعينا في برنامج بودكاست وصفة طبية مع الدكتور ناصر الربيعان، استشاري علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي. تكلمنا في حلقتنا دكتور عن البكتيريا الضارة، ولكن نبي نعرف تفاصيل أكثر عن البكتيريا النافعة وأهميتها في حياتنا اليومية.
3: أوكي، هو مصطلح بكتيريا نافعة شوي مطاط. احنا نقدر نقول إنه في جسم الإنسان في بكتيريا، وفي ناس يقولون ان هي عدد البكتيريا في جسم الانسان اكثر من عدد خلاياه. يعني احنا عندنا كم هائل من البكتيريا الموجوده طبيعي في خصوصا في الجهاز الهضمي. وظيفه هذه البكتيريا كامل، الوظيفه مو معروفه كاملا، ولكن اكتشفوا انها مثلا تساعد على الهضم، تساعد في المناعه، تساعد في مضاده للبكتيريات الثانيه، تمنع ان البكتيريات الثانيه الضاره تنتشر في الجسم، فلها فوائد وايد، بس بالتفصيل كل وظائفها مو معروف. احنا دائما نقول هذا سبب انه هم نقول انه لا تاخذوا المضادات، المضادات هم راح تاثر على هذه البكتيريا النافعه اللي في الجسم، ما راح تقلل عددها، راح تقضي عليها، راح تخربها. فهذا سبب رئيسي هم من ان احنا دائما نقول لا تاخذون مضادات حيويه.
2: دكتور، احنا دائما نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي ونبيك تصلح لنا المعلومه او تاكد لنا عليها، صح. الروب يعتبر نوع من انواع البكتيريا النافعه؟
3: مو الروب نفسه، هو في ممكن يكون انواع من البكتيريا، اللاكتوباسيلوس، البيفيدوباسيلوس، الاشياء هذه، بس مو بالطريقه المسوق لها. هي صح هذه البكتيريا موجوده في جسم الانسان، ولكن هل انت لما تاخذ روب لها راح يكون هذه الفائده المرجوه منها؟ دراسات وايد صعب، حتى في حبوب، يعني تنباع حبوب البيفيدو، حبوب اللاكتوباسيلوس، حبوب المدري شنو، وايد اشياء، ولكن هل اذا خذيتها راح تستفيد منها؟ ما حد يقدر يقول بطريقة الروب. طبعا ما حد راح يقول لك لا تاكل روب او لا،
2: بس ما ينفعك ولا يضرك
3: مبدئيا. إيه؟ اوكي، لان حتى اذا كانت نفس نوع البكتيريا

0: ففي وايد فروقات بين البكتيريا حتى لو نفس الاسم نفس الشيء، هل هذا راح تفيد هذه ما راح تفيد؟ لا، صعب الواحد يقول.
1: اي نعم، احنا وصلنا للاسف بالدقائق الاخيره من برنامج بودكاست وصفه طبيه، ودنا ناخذ منك كلمه اخيره دكتور ناصر الربيعان استشاري علم الاحياء الدقيقه الاكلينيكي.
0: اوكي، يمكن احنا في موضوع خصوصا احنا بالصيف الحين ما تحكينا عنه، عجاله يمكن اتحكى عنه. يا جماعه دير بالكم من النزلات المعويه، اكلكم دير بالكم عليه، حاولوا ما تحطون اكلكم برا وايد، الاكل ممكن يفسد خصوصا الاكل المطبوخ او الغير مطبوخ.
1: صحيح،
0: حاولوا تفصلون عن الاكل المطبوخ، لا تاكلوا من برا وايد، غسيل الايدين غسيل الايدين غسيل الايدين كثر ما تقدرون، واتيكيت احنا نسميه الهايجين، لما تعطس حط ايدك غسل ايدك دائما.
1: تعودنا هذه الامور في الكورونا نكمل عليها.
0: بالضبط بالضبط، هذا اللي اقدر اقول عليه. المضادات الحيويه لا تستخدمونها الا اذا تحتاجونها بوصفه طبيه، وما تشوفون شر ان شاء الله.
1: يعطيك الف عافيه على وجودك معنا في استديو برنامج بودكاست وصفه طبيه، ووصلنا الى نهايه برنامجنا. خلونا نذكركم في طاقم عمل البرنامج من الاعداد حوراء درويش وبشاير العيد، ومعاكم من التقديم عهد الخميس وشهد الخميس، اما الهندسه الاذاعيه ساره كينكوني، وتحيه مقدمه من التنسيق والمتابعه منذر عماد، اما من التنفيذ محمد المطيري. برنامج بودكاست وصفة طبية يأتيكم على إذاعة دولة الكويت ومن إخراج سعود الحربي.

مساء الخير يا كويت. مستمعي الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني. وهذه أيضا أجمل تحية من محمد العدواني وإسراء العسكر من التقديم. أجمل تحية مسائية من التنسيق والمتابعة ريم المطيري. وأجمل وأرق تحية مسائية من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي. وهذه تحيات سعد البوص من التنفيذ على الهواء. ننطلق وإياكم مستمعينا وبرنامج مساء الخير يا كويت بقيادة المخرج محمد مال الله.

0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، نبدأ معكم أولى فقرات برنامج مساء الخير يا كويت مع أخبارنا المحلية. أعلن وزير العدل المستشار ناصر الصميط اعتماد 2422 حالة وصرف نحو 24 مليون دولار حتى نهاية دوام يوم الخميس الماضي من أصل نحو 53 مليون دولار تم جمعها ضمن حملة الغارمين، وذلك بما يمثل نحو 45% من إجمالي المبلغ المحصل حتى الآن. وأكد الوزير الصميط في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم الأحد خلال لقائه فرق العمل الستة المكلفة دراسة ملفات الغارمين أن الحملة واصل تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وفق ضوابط دقيقة. وبيّن أن الوزارة طورت آلية فحص الملفات بالتعاون مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي والفرق المعنية بدراسات الحالة حسب المحافظات، إذ تباشر هذه الفرق عملها تحت إشراف وكيل الوزارة والوكيل المساعد تمهيدا لعرض الملفات بعد دراستها على قضاة التنفيذ لمراجعتها والتأكد من استيفاء الشروط قبل الاعتماد والصرف.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، ما زلنا مع أخبارنا المحلية. أكدت جمعية المياه الكويتية حرص دولة الكويت على الموارد المائية التي تضمن الأمن المائي ومساهمات المياه المباشرة في الأمن الغذائي وتعديل المسار لما هو أفضل لإدارة المياه المستدامة بالبلاد. جاء ذلك بمناسبة مشاركة الجمعية في مؤتمر المياه العالمي الشوائب والعوائق الدقيقة والتقنيات الذكية لاستدامة المياه، والذي نظمته أخيرا المنظمة العالمية للمياه في مدينة سبارو اليابانية بمشاركة قيادات تنفيذية في قطاعات المياه وخبراء دوليين وباحثين علميين متخصصين. وبهذا الشأن قال رئيس مجلس إدارة جمعية المياه الكويتية الدكتور صالح لمزيني لوكالة الأنباء الكويتية كونا اليوم الأحد إن مشاركة الجمعية في المؤتمر تأتي في إطار استراتيجيتها الرامية إلى دعم جهود الدولة في وضع الخطط الطموحة نحو أفضل الوسائل لإدارة الأمن المائية وتحقيقا لرؤية الكويت 2035 للاستدامة المائية. وأضاف لمزيني أن مشاركة الجمعية تأتي اتساقا مع المبادرات الدولية التي تتوافق مع الأطر العالمية، ومنها أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 وخصوصا الهدف السادس. وأوضح أن المشاركة الجمعية في المؤتمر شهدت تسليط الضوء على الإدارة المائية بدولة الكويت وبرنامج العمل الحكومي المائي وعرض إحصائي لاحتياجات الدولة المائية الحالية والمستقبلية.
0: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، وفي آخر أخبارنا المحلية لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت، قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة إن قرار الهيئة العامة للشباب ودمج اختصاصاتها مع الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج الإصلاح والتطوير الإداري الذي تنتهجه الدولة. وأكد الوزير الجلاهمة لوكالة الأنباء الكويتية كون اليوم الأحد أن هذا القرار يهدف إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الشباب والرياضيين. وأوضح أن الدمج لا يقتصر على إعادة تنظيم الهيكل الإداري، بل يعكس رؤية متكاملة لتوحيد الجهود والاختصاصات تحت مظلة واحدة، بما يحقق سرعة الإنجاز ويحد من تداخل الصلاحيات ويعزز كفاءة استثمار الموارد البشرية والمالية ويسهموا في رفع جودة الخدمات والبرامج المقدمة وفق أفضل الممارسات المؤسسية. وأضاف أن الشباب والرياضة ركيزتان أساسيتان في بناء الإنسان الكويتي، ومن هذا المنطلق فإن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق منظومة عمل أكثر تكاملا تربط بين البرامج الشبابية والمشروعات الرياضية بما يتيح توفير بيئة داعمة لاكتشاف المواهب وصقل القدرات وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.

0: يوفر.
1: الاستهلاك المسؤول يحافظ على موارد الأجيال القادمة. وفر.
2: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
3: مستمعينا الكرام، الصيف موسم البحر والسفر والطلعات، لكن مع ارتفاع الحرارة وكثرة التعرض للشمس قد تظهر بعض مشاكل البشرة وتزيد في هذه الفترة، مثل الأكزيما، حروق الشمس، التصبغات وغيرها من الأمراض التي قد تتعرض لها البشرة. في حلقة اليوم سوف نتناول هذا الموضوع بشكل أوسع مع ضيفتنا الدكتورة منار الصقعبي، اختصاص الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل. جميل، اهلا وسهلا فيك دكتوره منار.
4: اهلا وسهلا، مساء الخير.
3: مساء الورد،
4: اهلا فيكم.
3: اهلا،
4: شكرا على الاستضافه الحلوه هذه.
3: حياك الله. بدايه دكتوره منار، ما اكثر الامراض الجلديه التي تنتشر او تزداد خلال فصل الصيف؟
4: طبعا اذا بنقسم باختصار المشاكل الجلديه اللي في فصل الصيف، يعني تكون ناتجه عن الشمس، يعني تكون ناتجه من الحراره وزياده التعرق،
3: نعم.
4: أو ناتجة عن لبس الملابس اللي هي تكون ضيجة وغير فصاضة، وهذا هم من يكون ناتج عن الحرارة والتعرق. وثالث شيء المياه، طبعا الماء السباحة المسبح اللي فيه كلور أو ماء البحر.
3: نعم.
4: بالنسبة حق المشاكل اللي احنا نشوفها من الشمس، الحروق، حروق الشمس هذه مشهورة جدا، ومعظم الناس أصلا تتعرض لها، ومعظم الناس تتعرضون حق حروق الشمس الخفيفة وعارفين شو يتعاملون وياها.
3: نعم.
4: المشاكل اللي نشوفها من الشمس بعد التصبغات، تتهيج بعض المشاكل الجلدية الأخرى مثل الإكزيما عند الشباب، في بعض الناس تطلع لهم حبوب الحرارة اللي تكون ناتجة عن الحرارة والتعرق، في بعض الناس يصير عندهم حساسية من ماء البحر أو ماء الكلور، هذا غير أن بعض المرات يصير في التهابات بكتيرية وفيروسية.
3: نعم دكتورة منار، حضرتك تفضلتي قلتي حب الشباب، حب الشباب مو سبب داخلي، يعني ممكن يكون السبب خارجي؟
4: هو حب الشباب مشكلة لها عدة أسباب تهيجها، فنقدر نقسم مسببات حب الشباب إلى مسببات بيئية ومسببات جينية. لابد أن يكون في عرضة جينية، ولكن المسببات البيئية تشتمل على استخدام المنتجات الخاطئة للبشرة.
3: نعم.
4: طبعاً هذا مو في نطاق الصيف، يعني مو نطاق المشاكل اللي تظهر في الصيف. حب الشباب مشكلة ما لها موسم معين، لكن في الصيف تزيد حدتها يا أما بسبب كثرة التعرض للشمس. يعني الشمس هي ممكن في بعض الناس إذا تعرضوا حق الشمس بشكل طفيف تقلل من تهيج حب الشباب، بس أنا ما أنصح بهذه الطريقة أنهم يتبعونها لعلاج حب الشباب طبعا، لأن معظم علاجات حب الشباب تتطلب مني أني أقول حق المريض أو المريضة أن الأفضل أنك أنت ما تتعرض حق أشعة الشمس المباشرة.
3: نعم.
4: ولكن شو اللي يسبب أن هي تتفاقم وتزيد حدتها في الصيف؟ يا منهم يستخدمون المنتجات الخاطئة أو الأويل. أحيانا الناس يعتقدون أن خلاص إحنا في فترة الصيف نقدر نحط الدهون أو الزيوت على وجهنا، او مثلا بعضهم يستخدمون التانينج اويل اللي هي زيوت اللي تسمر حق التان وكذي، هذا راح يفاقم مشكله حب الشباب. التعرق، الحراره الزايده راح تؤدي الى انسداد في المسام وبالتالي ظهور مشكله حب الشباب. استخدام المكياج غير المناسب هم يؤدي الى تفاقم مشكله حب الشباب. فيعني ايه هي مثل ما تقولين احنا نقول عوامل بيئيه مع عوامل داخلية في الجسم.
3: نعم.
4: في النهاية لازم تكون في خطة علاجية عشان نساعدهم ان احنا نقللها وممكن ايضا نتخلص منها.
3: نعم دكتورة منار، ايضا حضرتك تفضلتي وقلتي ممكن مياه حمام السباحة السويمينج بول ممكن ان الكلور والامور هذه تاثر على البشرة، وايضا قلتي ماي البحر، مع ان احنا دائما نسمع ان ماي البحر وايد زين حق أيه. الجسم، فممكن توضحين لنا ليش ممكن يكون مو زين للبشرة؟
4: أوكي تمام. الحين بشكل عام عادي إن إحنا ندخل البحر ونتسبح، لكن بعض الناس اللي عندهم مشاكل جلدية الأفضل إن إحنا نعطيهم نصايح إذا هم ناويين إنهم يدخلون يتسبحون في البحر. الحين المياه البحر المالحة ما فيها مشكلة إن شاء الله مع الجلد، بس الناس اللي عندهم مثلا جروح في الجلد غير أن الاعتقاد الخاطئ سابقاً أن إذا عندي جرح أو عندي إكزيما إذا رحت البحر أكتن راح تحرق فراح تطيبها فراح تعقمها، هذا اعتقاد خاطئ.
3: نعم نعم، يعني
4: الأفضل أن إحنا نعالجها، والأفضل أن اللي يكون عنده جرح عنده تهيج في الإكزيما ما يتعرض حق ماء البحر المالح. هذا طبعا نتكلم بناء على أدلة علمية.
3: نعم.
4: لأن شنو ممكن احتمالية أن ماء البحر المالح ينقل له عدوى بكتيرية أو أنه يسبب جفاف أكثر في الإكزيما، لأن هو الماء كون أنه هو مالح بالتالي
3: ينشف. نعم
4: بالضبط، فيخلي الجلد عرضة للجفاف أكثر وهذا ممكن يهيج الإكزيما أكثر. فإحنا ما نعطيهم مقترح أو نصيحة أنه أنت عندك إكزيما ماء البحر راح ينفعك، هي مو طريقة علمية في التعامل مع المشاكل الجلدية.
3: تمام.
4: الطريقة العلمية الصحيحة أن إحنا نمشي بخطوات علاجية أهمها يعني أول شيء على اللستة أن إحنا الترطيب مهم جدا. بعد ما تطلعون من ماء البحر تغسلون جسمكم بالماء الفالتر، طبعا هذا في مشاكل أخرى تظهر أو ممكن أنها تطلع مع ماء البحر وهذا مو وايد شائعة، بس أكثر شيء تكون المشكلة أنه هو التعرض للشمس، هذا أكثر شيء إحنا نحاسيه. والناس اللي عندهم إكزيما أو عندهم جروح في جلدهم ننصحهم أنهم شوية يأخذون بريك من الاستحمام بماء البحر.
3: نعم، يعني إحنا يمكن هذه معلومة مهمة للمستمع، خصوصا أن البعض يقول عندك جرح روح البحر لأنه راح يساعد في شفائه.
4: شوفي هو ما في أدلة علمية كافية الموضوع، يمكن هم مثلا تجارب أجدادنا أو تجارب السابقين أنهم يعني إذا تهيجت ريلة أو تهيجت عند الإكزيما روح البحر راح تطيب، أنا ما يعني ما عندي دليل علمي واضح.
3: والله هي شكلها دكتورة منا هو شكل الموضوع تدري شنو نفسية، يعني خلاص هو يعتقد ان اي خلاص هو المرض شنو
4: هو ممكن في بعد يعني نظرية ان هو لما تكون الإكزيما متهيجة حيل وتحكه حيل ويدخل بماء البحر يحرقه، فالحرقة هذه تخفف من شعور الحكة.
3: نعم ممكن
4: الشعور انه خلاص راحت مني الحكة.
3: نعم دكتور منار، خلينا نتكلم على جانب مهم وهو كيف يمكن للشخص انه يميز بين مشكلة جلدية بسيطة يمكن يقدر يتعامل معها في المنزل او حالة تستدعي مراجعة طبيب جلدية، شلون يعرف الواحد؟
4: انزل طبعا في عندنا مشاكل جلدية وايد، نقدر نتكلم مثلا عن أشهرها وأكثرها شيوعا اللي الناس يعرفونها وممكن هم يتعاملون معها في البيت، مثل جفاف الجلد والإكزيما، قرصات البقات، حب الشباب الخفيف، يعني هالأشياء هذه مثلا، أو حرقة شمس بسيطة. هذه الأشياء عادة الناس هم عارفين إن في البيت لي قرصة لي بقى خلاص بحط أنا، طبعا توجيهاتي تكون عليها طمادات باردة بس مو ثلج. استخدموا إذا عندكم كورتيزون خفيف، كريمات الكورتيزون الخفيفة اللي هي إحنا نقول عنها over the counter اللي هي تتاخذ من غير وصفة طبية.
3: ممكن فوسيدين يعني؟
4: ممكن. أي هذا شيء 2000 نقطة، هذه أنا ودي أتكلم عنها. الفيوسيدين أو الفيوسيديك أسيد هو مضاد حيوي موضعي، أنا لا أنصح نهائيا باستخدام الفيوسيديك أسيد over the counter، يعني ما افضل ان اي جرح صار عندي، وهذا خطا شائع عند الناس ان اي جرح صار عندي على طول راح احط فوقه فيوسيدين، هذا غلط. هذا غلط، الفيوسيدين لازم نحط تحت اشراف طبي.
3: حتى قرصه البقه؟
4: حتى قرصه البقه اي نعم قرصه البقه قد تلتهب ولكن في حال انها التهبت، يعني وضع الفيوسيدين على قرصه البقه مو حل علشان انا اقول خلني احط عليها وممكن امنع الالتهاب، لا هذا مو حل، هذا مو علاج. العلاج الموضعي يعني إذا بنتكلم عن قرصة البقاء هي بحد ذاتها بنقول إن هي الإحمرار بسيط وموضعي وانتشر بسرعة، ما في ألم، الألم بسيط، إذا ألم صار قوي لا لازم يشوف طبيب، إذا صار في أكثر من مكان منتشر في منطقة مساحات كبيرة من الجسم لازم يشوف طبيب، إذا كان في مثلا تحسس مع الفم مثلا ينتفخ الفم يصير في صعوبة في البلع يصير في صعوبة بالنفس أو حتى كافي أن تنتفخ الشفايف واللسان هذه ممكن يكون في حساسية مفرطة، هذه لازم يشوف لها طبيب. غير كذي نحط عليها كمادات باردة، نحط عليها كريم كورتيزون خفيف أو كريم مرطب أو حتى ممكن منتجات الفازلين، هذه الأشياء اللي تكون شوي ثقيلة ممكن نحط عليها البلاستر. أنا أفضل بعد إن إحنا نأخذ مضاد للهستامين، شراب أو شراب حق الأطفال أو حبوب حق
3: مال التحسس.
4: مال التحسس.
3: نعم.
4: هذه ممكن تعطينا مثل كنترول هي تحاول أن تقلل من إعراض قرصة البقا، ترى هي قرصة البقا الأفضل تفاديها من علاجها. ليش؟ لأن هي فعلا تحك وايد وايد تحك يعني.
3: نعم.
4: وبالتالي هذه تخفف منها.
3: والله أول مرة أدري يعني منك دكتورة منار أن حبوب الحساسية ممكن أنها تعالج القرصة، هذه معلومة جديدة بالنسبة لي.
4: تخفف، أما أنا ما أقولك تعالج، أقول تخفف من الأعراض، لأنها هي قرصة البقة إذا هي ما كان مصاحب لها مشاكل أخرى تستدعي نشوف مثل خطوط حمراء، في خطوط حمراء تستدعيهم إحنا رد فلاجي. إن إذا انتشر وايد، إذا انتفخ وايد، إذا صار معاها حساسية مفرطة لازم يشوف طبيب. فإذا هي ما كانت ضمن الخط الأحمر للحين، علاجها سيمبل بسيط وفي البيت، ما يحتاج ان احنا وايد نفكر فيها، عادي هي قرصة بقى، بس هي اعراضها موجوده، رايها تروح من نفسها.
3: نعم.
4: يعني شوي شوي تدريجيا راح تروح، لكن المضادات الهستامين تساعد في التخفيف من الحكه. بس انها هي مو علاج حقها، العلاج دائما نقول
3: تخفف التحسس ان ما تحس. نعم.
4: ايوه تخفف من حده الاعراض.
3: جميل دكتوره منى، انا ودي اتكلم عن الاكزيما، ولكن بما ان احنا تكلمنا عن مرهم الفيوسيدين خلينا نتكلم، هو اكثر من نوع، وانا سمعت ان في بنات يستخدمونه للبشره، في بنات يعني بودنا نعرف من حضرتك استخدامات هذا الكريم ومدى خطورته إذا تم استخدامه بطريقة خاطئة.
4: إنزين، الفيوسيدين اللي إحنا نعرفه الشائع كمضاد حيوي بروس، طبعًا في شركة معروفة تنتج، أنا ماني قايلة أسامي شركة.
3: نعم نعم.
4: تنتج هالأنواع من الكريم اللي يحتوي على هذا المضاد اللي نسميه فيوسيدين، هو في الأصل فيوسيديك أسيد الاسم العلمي. ممكن يدمجون هذا المضاد مع كورتيزون خفيف فيعطونك كريم في خطين، ممكن يدمجونه مع كورتيزون قوي فيعطونك كريم أقوى. هذه الكريمات كلها استخدامها لازم يكون تحت إشراف طبي، مو أي جرح، أي يعني فل عندك قدامك مشى وطاح تعور عادي، كنت قاعدة تقصصين سلطة شوي جرحتي نفس الجرح صغير، مو معقولة أني أنا كل ما صار عندي جرح رحت أعطيك عليه فيوسيدين، هذا ما يصير.
3: نعم.
4: يعني هذا الشيء إحنا لازم نوقفه، لازم نوعي الناس.
3: شنو مدى خطورته دكتورة منار؟ فيما لو استخدموه شنو ممكن؟
4: قاعد نواجه الحين، قاعد نواجه مدى خطورته أساساً، إنه يصير فيه تراكم في البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. لأن المضادات الحيوية حتى إحنا أكيد أنتوا واعين عن المضادات الحيوية التي تأخذ عن طريق الفم.
3: نعم.
4: في شيء اسمه مقاومة للمضادات الحيوية نقول عنها antibiotic resistance. هذه المقاومة أيضا موجودة على نطاق الجلد، لو استخدمنا كريمات مضاد الحيوي بكثرة في المجتمع في على نطاق واسع من أفراد المجتمع، في النهاية راح نوصل واصلين لها. يعني في عندنا شيء اسمه بكتيريا مقاومة على الجلد تقاوم هذا النوع من المضاد. يعني هذا المضاد لو جيت أنا بستخدمه عشان مثل إكزيما ملتهبة

0: ينفع معه. ليش؟ لأن فيه مقاومة،
1: مو متعود الجلد عليه.
0: إيه، يا أما الأخوة يا أما يكون المجتمع خلاص قام يكون، قامت تتكون هذه البكتيريا، قام يصير في بكتيريا عندها حصانة من هذه المضادات، فإحنا بنقلل من هذا الخطأ اللي قاعد يصير في المجتمع.
1: نعم.
0: إذا كان في جر في إنسان طبيعي يعني صحي ما عنده مشاكل صحية أخرى مثل السكر، عندي هذا السكر يعني يعتبر أهم شيء، أقول لهم بتحطون عادي، يعني هي مجرد عناية بالجرح. والهم هذا الاعتقاد الأول الخاطئ أن إحنا لازم الجرح نحط له مضاد حيوي، هذا نبي إحنا نشيله من المجتمع. النقطة الثانية المهمة اللي أنا بتكلم عنها، الاعتقاد الخاطئ الثاني إنه هما الجرح لازم تخليه مفتوح عشان ينشف. أنا هذا الاعتقاد لازم يتصلح، لازم الجرح يتغطى ونحط عليه مثلا أي مادة مثل فازلين، كريم شوية ثقيل،
1: بيتادين، ممكن
0: مرهم،
1: ممكن البيتادين.
0: ما له داعي، بيتادين يعتبر معقم.
1: نعم.
0: ما له داعي بيتادين،
1: ما له داعي،
0: نمشي عليه ماي، نحط عليه ماي فاتر، نجيب ماي الحنفية
1: يكفي،
0: يمشي عليه الماي يكفي، وعقبها أنشفه وأحط عليه مرهم وأسكره بكلاستر.
1: جميل. دكتورة منار، خلينا نتكلم عن مرض يعني متعب جدا والمرضى يعانون منه، وهو مرض الأكزيما. يعني خصوصا في فترة الصيف يبدأ هذا المرض شوي يعني أذي الناس اللي فعلا مصابة بهذا المرض. بودنا نتكلم أكثر عن مرض الأكزيما خصوصا مؤخرا، وانت شايفة دكتورة منار اللي يقول أنا مسوي كريم يعالج، اللي كلمينا أول شيء نبي نعرف مسببات هذا المرض وكيفية علاجه، وهل فعلا ممكن التخلص من مرض الأكزيما؟ تفضلي.
0: إن شاء الله. في البداية هي الأكزيما، إذا بنتكلم عن الأكزيما المعروفة، يعني ما بتكلم عن الصدفية لأن الصدفية موضوع آخر، بس الأكزيما اللي تكون فيها حكة وتكون في أكثر من مكان في الجسم، لها شكل معين في الأطفال وتختلف شكلها مع تقدم العمر. درجاتها تختلف، ممكن شخص يكون عنده أكزيما بسيطة، وممكن يكون عنده متوسطة، وممكن يكون عنده شديدة. اللي مزعج جدا في الأكزيما هي الحكة، لها عوامل جينية تحكمها، ولها اللي هي وراثية، ولها عوامل بيئية. زين، علاج الأكزيما رقم واحد الترطيب المستمر، احنا نعالجها بالترطيب مع أشياء ثانية ونحافظ على النتيجة ونحمي نفسنا من تكرار هجمات الإكزيما بالاستمرارية على الترطيب. خلينا نتكلم الحين شنو الأشياء الثانية اللي ممكن نستخدمها. نستخدم ممكن كريمات الكورتيزون بتراكيزها المختلفة، وكريمات الكورتيزون هذه لازم تكون تحت إشراف طبي، لأنه هو الطبيب راح يعرف يقول له كم مرة باليوم وكم مرة بالأسبوع وش كثر يكمل عليها وكتى يرجع أخذها، فتحتاج متابعات دورية. عندنا كريمات بدائل الكورتيزون مجازا، انا اسميها بدائل الكورتيزون، هو ما في شيء بديل يعني جذري حق الكورتيزون، بس هذه ايضا لكريمات مصرح استخدامها مرخصه عالميا لعلاج حالات الاكزيما المختلفه. في بعض الكريمات اللي تكون تثبط المناعه الموضعيه، اللي هي ايضا كريمات موضعيه، في حالات تكون منتشره الاكزيما قويه، الكريمات ما قاعد تجيب نتيجه، مساحات كبيره بالجسم، الاطفال الصغار اللي ما قادرين حتى ينامون بالليل من كثر الاكزيما، ترى ممكن الاكزيما من كثر الحكه تاثر على نمو الاطفال، بالتالي لازم يكون لهم طريقه علاج اخرى، لازم يكون في مثل سلم علاجي نصعد فيه ونتدرج فيه بالعلاج. عندنا ايضا علاج ضوئي، وعندنا العلاجات البيولوجيه اللي الحين هي مسويه مثل طفره في عالم الطب كله باختلاف أنواع المشاكل أو الأمراض الموجودة في الجسم، سواء مشاكل جلدية أو مشاكل مناعية أو بالجهاز الهضمي، كلها في وايد علاجات بيولوجية تتاخذ يا أما عن طريق الحقن، يا أما عن طريق الوريد، يا أما عن طريق الحبوب، هي نوعا ما تثبط المناعة، أو نقدر نقول أنها تغير في توجه المناعة من إلى، بحيث تعالج مختلف المشاكل. لكن إحنا اليوم تركيزنا على الإكزيما، ففي عندنا علاجات متعددة تتاخذ يا أما عن طريق الفم تثبط المناعة شوي، أو إنها تتاخذ عن طريق أبر تحت الجلد تعالج مشكلة الإكزيما، بس مو أي إكزيما أعطيها هالعلاج، تكون الإكزيما شديدة. هذا باختصار شنو هو علاج الإكزيما وشنو هي الأسباب الرئيسية. لكن في شيء اسمه محفزات الإكزيما، يعني واحد أنت إكزيما متعايش وياها وعارف علاجاتها ومضبط أموره، متى تتهيج عنده؟
1: نعم. مرض الإكزيما دكتورة منار، أنت مثل ما تفضلتي أن أسبابه بسبب شنو؟ من شنو هذا المرض؟ يعني احنا دائما نقول الوقاية خير من العلاج.
0: صح، احنا قلنا هي في البداية اول ما تكلمت قلت هي اسباب وراثية جينية،
1: تمام،
0: زائد عوامل بيئية.
1: يعني انا سمعت او قرأت معلومة ان نقص فيتامين د ممكن يسبب الاكزيما، هل هذه المعلومة حقيقية؟
0: هو مو، لا هو مو السبب، ان اذا واحد مثلا شخص عنده اكزيما لان فيتامين د ناقص وبعدين نعطيه يعني نعطيه علاج فيتامين د وما يرتفع عنده راح تروح من الاكزيما، لا هذا خطأ.
1: مو تروح منه، اقصد هل من احد الاسباب نقص
0: نقص فيتامين د ما يسبب مشكله الاكزيما اللي احنا قاعد نتكلم عنها، يسبب مشاكل اخرى.
1: نعم نعم، بس ما له علاقه بالبشره صح؟
0: يدخل فيتامين د في البشره، وفيتامين د اساسا ما يتحول حق النوع النشط والفعال الا عن طريق البشره عن طريق الجلد. بس انه إيه هو علاقته بالاكزيما مو علاقه سبب وناتج.
1: نعم،
0: يعني ما اي شخص مريض الاكزيما على تحليل فيتامين د، ما اقول له مثلا تعال احنا بنسوي تحاليل من ضمنها فيتامين د
1: علشان نعرف. نعم اي
0: اي، هي عوامل وراثيه زائد عوامل بيئيه.
1: نعم.
0: العوامل البيئيه هي اللي تكون ادت الى ظهورها او تكون سببت الهجمات الزايده. يعني مثلا الشتاء، معروف ان الشتاء في دائما هو احنا اذا الشتاء المعتدل عندنا ما في مشكله، المشكله لما يكون الجو حيل بارد وحيل جاف، هني المشكله.
1: نعم.
0: هني راح تتهيج الاكزيما، هني يكون في تريجر اللي هو محفز حق الاكزيما.
1: إيه؟ تأثير الطقس يعني، حتى الناس إيه؟ اللي ما فيها اكزيما يمكن فترة الشتاء تحس انه مثلا في الجلد ناشف يحتاج لترطيب.
0: نعم. إيه بس هذا غير عن الاكزيما، هو جفاف الجلد احد العناصر احنا نحطها بعين الاعتبار عشان نشخص الاكزيما. اي نعم. لكن لازم يكون عندي عناصر اخرى. شفتي انت لما احيانا يكون عندك لازم تكتمل معايير، لازم تطالعينها بين 1-2-3 خلاص هو اقدر اشخص انه هو عنده اكزيما. هي بالضبط تقريبا نفس الطريقه، يعني هو اطباء الجلديه على وعي تام بالتشخيص. حتى عندنا يعني معايير مختلفه من شتى المدارس او الكليات علشان نقيم فيها مدى حدتها ومدى ان نقرر نعطي هالمريض علاج موضعي ولا ننتقل حق علاجات تتاخذ عن طريق الفم او عن طريق الاوبر. يعني هذا التقييم احنا على درايه فيه كاطباء جلديه.
1: نعم، يعني دكتوره منار نقدر نقول الحين للمستمعين اي شخص يعاني من هذا المرض تحديدا لابد من مراجعه دكتور وعدم الانصياع لبعض النصائح التي قد تكون غير صحيحه. كل الشكر لك دكتوره.
0: إيه؟ اللي أنصح فيه باختصار إن إذا عندكم جفاف في الجلد حافظوا وحرصوا على الترطيب خاصة في فصل الصيف. لا تعتقدون إن في فصل الصيف بما أن الجو حار ورطب ما نحتاج ترطيب، لا راح نحتاج ترطيب. الجو لما يصير جاف بعد نحتاج ترطيب أكثر. حاولوا أنكم أنتم تبتعدون عن أشعة الشمس المباشرة لأن هذه هم ممكن تؤدي إلى جفاف أكثر. إذا شخص عنده جفاف عنده شيء موضعي خفيف نقدر نتعامل معاه بالمرطبات اللي موجودة، سوري الترطيب، يعني كريمات الترطيب اللي موجودة في الصيدليات over the counter ونستخدمها ونرطبها. إذا زادت المشكلة تفاقمت صارت في الجسم الحكة زادت ما احنا قادرين نسيطر عليها، هي لازم تشوف طبيب الجلدية.
1: نعم. كل الشكر لك دكتورة منار الصقعبي اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية والتجميل على هذه النصائح. شكرا لك.
0: العفو، شكرا لاستضافتكم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا

0: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، في ظل اهتمام دولة الكويت بتمكين الشباب وفتح آفاق أوسع أمامهم في سوق العمل، يعود معرض وظيفة 2026 في نسخته الخامسة ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، ومن خلال توفير الفرص وبناء المهارات وتعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص. وعلى مدى 3 أيام يجمع المعرض نخبة من الجهات والشركات مع الشباب الكويتي ليكون منصة للحوار والتوجيه والانطلاق نحو مستقبل مهني واعد. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ أحمد العوض، ممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا فيكم ويعطيكم العافية، وحاب أشكركم على استضافتكم الكريمة، وإن شاء الله يا رب نقدر نثريكم أستاذ المستمعين.
1: حياك الله. بداية أستاذ أحمد، ما أبرز أهداف معرض وظيفة 2026 وما الذي يميزه في هذه النسخة عن النسخ السابقة؟
2: طبعا بالبداية نفس ما أنتم ذكرتوا، وإحنا إن شاء الله هذا المعرض والحديث حول معرض وظيفتي بنسخته الخامسة بعد نجاح 4 نسخ سابقة، وبالتأكيد احنا هالسنة مثل ما نقول ناويين نقدم نسخة أكبر وبرؤية أكثر عمق وتأثير مع شركة زون، وخصوصا برعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلاهمة، وبمشاركة الهيئة بمسماها الجديد الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأهدافها طبعا ورؤيتها. فيما يخص الأهداف ممكن نقسمها إلى أكثر من هدف، لكن أنا ودي اليوم يعني مثل ما نقول أسرد بشقين. الشق الأول فيما يخص تحقيق أهدافنا فيما يخص التنمية الشبابية، وأن الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان وفي الشباب. والهدف الثاني هو المساهمة الفعالة بتحقيق التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل فيما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها المستقبلية. إحنا اليوم ما نبي مشاركتنا مثل ما نقول عابرة، نبي صج نساهم، نقدم كل كوادرنا، نقدم كل اللي نقدر عليه عشان نساهم بهالرؤية المستقبلية. احنا دائما عن طريق كل انشطتنا نهدف حق شغلتين اساسيتين، اولا ان احنا نأهل كوادر كويتية جديدة، وايضا نبرز الكوادر الكويتية الموجودة. والمعرض هذا معرض وظيفتي راح يساعدنا في تحقيق الهدفين بشكل جدا واضح، عن طريق تأهيل كوادر حق سوق العمل وأن يكونون فعالين في تحقيق رؤية البلد الاقتصادية، وأيضا أن احنا نبرز الكوادر الموجودة بالمؤسسات والقطاع الخاص من مسؤولين وغيرهم.
1: نعم أستاذ أحمد، لماذا يركز المعرض هذا العام على تعزيز ثقافة العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي؟
2: طبعا مثل ما قلت لك سابقا، هو شيء طبعا يتماشى مع رؤية وتوجهات الدولة، لكن أيضا لو نبي ناخذ الموضوع من شق ثقافي ونركز فيه من ناحية الكويت بشكل أكبر، احنا اليوم مثل ما نتكلم احنا بعصر عولمة، أقطار العالم كلها متشابهة بأكثر من شيء، وخصوصا الجو العام بيئة العمل بالشركات الخاصة بالعالم كله، صرنا نستخدم نفس البرامج، نلتزم نفس التوقيت، ساعات العمل زي رسمي chain of command، نعتمد نفس مبدأ الإجازات وأساليب التوظيف وغيرها. هذا الشيء مو غلط ولا عيب، اليوم من الطبيعي ان احنا نشوف اللي نجح ونحاول ننقل الخبرات لعندنا، بس مثل ما نقول الغلط وين، او الشغله اللي احنا اليوم يعد تاثيرنا فيها قليل وين، لما احنا اليوم ما نجيب خبراءنا واصحاب الخبره والاختصاص ونقعدهم ويانا ونناقشهم بالامور وشلون احنا نطورها بناء على هويتنا وثقافتنا ووضعنا الاجتماعي. احنا اليوم ايضا عندنا وضع مادي خاص فينا غالب على عموم الباحثين عن العمل خصوصا بالكويت. اليوم احنا وايد سهل ان احنا مثل ما نقول نلاقي شخص يسولف عن تحسين العلاقات، الورك بليس بوليتكس، شنو ممكن تسوي، شلون ممكن تتصرف مع مديرك او كموظف او انت كمدير مع موظفينك، بس وايد صعب انك تلاقي الشخص اللي يناقش هالامور بناء على عاداتنا الاجتماعيه المتعارف عليها بالكويت. غير كذي احنا اليوم يعني مثل ما شرحت لك، يعني احنا عندنا فرصه حقيقيه ان احنا اليوم ننطلق بثقافة جديدة حول ما يخص القطاع الخاص.

0: والعمل بالقطاع الخاص بمفهوم خاص كويتي وننطلق بشركاتنا ومشاريعنا حول الخليج والمنطقة والعالم كذلك.
1: نعم، أبرز الفرص التي سيجدها الزائر داخل المعرض، هل يقتصر على التوظيف أم يشمل خدمات وبرامج أخرى؟
0: طبعا ولله الحمد بعد مثل ما نقول التوليفة اللي دائما نلقاها ناجحة اللي هي القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام، دائما ما أنهما يعني هل توليفة مثل ما نقول تساعدنا نحن نوفر أبرز الفرص، وإحنا اليوم عندنا أكثر من فرصة، في منها فرص تقدمها جمعيات النفع العام مثل جمعية المحامين راح توفر أكثر من 300 فرصة وغيرها حق سواء الخريجين اللي يدد أو حتى حق طلبة القانون أو حتى الطلبة الصغار اللي ناويين يدخلون تخصص القانون. غير كذي إحنا عندنا أشياء معينة حابين نقدمها بشكل جديد هالسنة فيما يخص الفريلانس الوظيفة الحرة. عندنا اليوم احنا قاعد نشوف سوق العمل محتاج حق هذه المهارات مثل التصوير، الطبخ، الابداع، وحتى هالسنه ان شاء الله نوعدكم راح تشوفون فرص حتى حق صناع القهوه.
1: نعم.
0: وبرامج الحواريه نفس البودكاستات والانتاج الفني. ويعني وغيرها من الفرص ان شاء الله.
1: ان شاء الله. كيف يسهم المعرض في تقريب المسافه بين الشباب الكويتي والشركات واصحاب القرار في مختلف القطاعات؟
0: طبعا مثل ما انت عارف أستاذ، اليوم لو انا اتكلم منظور الشاب الباحث عن العمل او منظور الشركه، لو بنتجه حق الطرق التقليديه انك انت تروح تقدم بشكل شخصي او عن طريق معارفك او انك حتى تقدم اونلاين سواء عن طريق المنصات والى اخره، صح انها هي مثل ما نقول ان الموضوع هذا اثبت نجاحه بشكل او باخر، لكن خلينا نتكلم بشكل واقعي اليوم وين راح نلاقي الفرصه سواء من منظور الشركات أو من منظور الشباب، أن الكل يكون متجمع بمكان واحد يسمع النصائح اللي تفيده بشون أنه ينجح بالتقديم، زائد أنه لاقي كل هالفرص موجودة بمكان واحد. وحتى من منظور الشركات شلون أنا كشركة رح ألاقي هل كم من الكوادر الكويتية يايا شغوفة تبي تشتغل تبي تثبت نفسها، غير عن أن احنا لما نسوي معرض يعني خلينا نقول يفوق حضوره فوق 40,000 شاب ومشاركة أكثر من 120 شركة و14 قطاع.
1: نعم، هل توجد ورش عمل أو جلسات إرشادية تساعد الشباب على تطوير مهاراتهم أو الاستعداد للمقابلات الوظيفية على سبيل المثال؟
0: طبعا احنا عندنا اكثر مثل ما انا قلت لك، احنا اليوم نستهدف ان احنا نستقطب الكوادر اللي تقدر تقرب المسافات حق هالشباب، تساعدهم بالوصول حق فرص العمل، بل ايضا حتى تساعدهم في امور ممكن تفيدهم بطرق انجازهم للعمل وطرق التعامل مع المدير او حتى المدير مع الموظفين. كل الورش هذه ان شاء الله راح تكون موجوده. احنا يعني بكل النسخ اللي طافت شفنا حضور مميز من اسامي على مستوى انا كلمه عالمي، يعني من ناس حصلوا على مئات ملايين المشاهدات في بودكاستات كانت موجوده عندنا بالمعرض بالسنين اللي طافت مثل الدكتور ياسر الحديمي وغيرهم.
1: نعم، ايضا بودي اعرف بالنسبه لي يعني المعرض مدته 3 أيام
0: ان شاء الله راح تكون المعرض مدته 3 أيام.
1: من اي يوم الى اي يوم؟
0: ان شاء الله من 15 الى 17 اكتوبر 2026.
1: نعم جميل. الرسالة اللي ودك توجهها للشباب حديثي التخرج او الباحثين عن عمل للاستفادة القصوى من زيارة هذا المعرض استاذ احمد؟
0: طبعا احنا بالبداية نقول لهم نوجه لهم دعوة صادقة من القلب ان الله يوفقهم ان شاء الله، وندعوهم حق حضور المعرض والاستفادة منه كثر ما يقدرون، وانهم يتجهزون من ناحية الخبرات من ناحية CV من الحين مثل ما نقول لشهر اكتوبر عندهم الفرصة انهم يشاركون بفرص سواء تطوعية او بفرص ممكن ينمون فيها مهاراتهم، بحيث انهم مثل ما نقول تكون عندهم أفضلية من ناحية التقديم، وإن شاء الله يا رب يكون المعرض فاتحة خير لهم، هذا اللي احنا نأمل له، والله يوفقنا إن شاء الله لترك الأثر.
1: آمين يا رب. بس أخيرا يعني وليس أخيرا أستاذ أحمد، هل يستهدف المعرض فئة الباحثين عن عمل فقط ولا ممكن أيضا الطلبة وطلبة الجامعات الاستفادة أيضا من هذا المعرض؟
0: طبعا الطلبة وطلبة الجامعة، احنا ايضا عندنا ان شاء الله انطلاق لدوري الكويت الامن السبراني، هذا الشيء يفتح فرصة حق الطلبة طلبة الجامعة خصوصا المشاركة في هذا الدوري. عندنا ايضا مثل ما قلت لك اكثر مسابقة مصاحبة للمعرض، عندنا الفرص اللي تكلمت لك عنها فرص الفريلانس هذه مو مقتصرة بس حق فئة عمرية معينة، اي حد اليوم احنا ندري عندنا شباب طلبة جامعة حتى طلبة ثانوي ممكن أو حديثي تخرج عندهم مهارات ممكن يستغلونها في سوق الفريلانس في سوق الأعمال الحرة، ممكن أنهم يشاركون، هذا غير مشاركتهم وحضورهم بورش العمل والدورات اللي ممكن تفيدهم من خلال المعرض.
1: جميل، يعني في ختام اللقاء هذا نتمنى أن يكون معرض وظيفتي 2026 خطوة جديدة تفتح أمام شبابنا الكويتي آفاق أوسع نحو مستقبل مهني ناجح، كل فرصة قد تكون بداية لمسيرة مميزة بإذن الله لشبابنا. كل الشكر والتقدير لضيفنا الأستاذ أحمد العوض على هذه المعلومات القيمة، شكرا لك أستاذ.
0: شكرا لكم.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: وفر، اضبط المكيف على درجة معتدلة، راحة أكبر واستهلاك أقل. وفر.
3: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.

إلى هنا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. في الختام نقول اللهم أمانا وسلاما لوطننا الكويت، اللهم احفظ الكويت أرضها وسماؤها وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. في الختام تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد فريد الكندري وعبدالله الميموني، تحياتي من التقديم إسراء العسكر، التنسيق والمتابعة ريم لمطيري، الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، والتنفيذ على الهواء سعد البوس. نلقاكم على خير بإذن الله غدا في نفس الوقت. هذه تحيات المخرج محمد مال الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة دولة الكويت نحييكم ونقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة، يصحبكم فيها من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، وزارة الدفاع تعلن التصدي لصاروخين فلسطينيين معاديين داخل المجال الجوي للبلاد دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها شديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا. ومنظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. أهلا بلقائكم من جديد. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم صاروخين فلسطينيين معاديين داخل المجال الجوي الكويتي، وتم اعتراضهما والتعامل معهما وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة، ولم ينتج عن ذلك أي أضرار مادية أو إصابات بشرية. وقال العطوان في بيان صحفي إن القوات المسلحة تؤكد استمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار في إطار من الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم بما يعزز أمن الوطن ويحفظ سلامة المواطنين والمقيمين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر اليوم في انتهاك

صارخا لسيادتها وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية في بيان أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضا للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة وتمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة وذلك لليوم الثاني على التوالي وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت الخارجية في بيان اليوم أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في المنام أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وأكدت القيادة العامة أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم وقوع أضرار مادية في مبنى سكني بمحافظة المحرق جراء الاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف المملكة ولم يتم تسجيل أي خسائر في الأرواح. ونبقى في المنامة حيث أعربت مملكة البحرين اليوم عن إدانتها بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وأكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها انطلاقا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع وأن ما يهدد إحداها يهددها جميعا. وفي ردود الفعل الخليجية والعربية أعربت المملكة العربية السعودية اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة العربية السعودية تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. وفي مسقط دانت سلطنة عمان الاعتداءات العسكرية على أراضي دولة الكويت فجر اليوم مؤكدة تضامنها الكامل معها ورفضها كافة الأعمال التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية العمانية

0: في بيان أن سلطنة عمان تدعو إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والدبلوماسية بما يسهم في احتواء التصعيد وتعزيز الأمن والسلام الإقليميين. وفي أبو ظبي دانت دولة الإمارات اليوم بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة. وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت والبحرين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وجددت دولة الإمارات وفق البيان تضامنها الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمهما لكل ما من شأنه حفظ أمنهما واستقرارهما. وفي الدوحة دانت قطر اليوم بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة على دولة الكويت ومملكة البحرين بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، واعتبرتها انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي. وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على سيادتهما وأمنهما. في الرياض أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الإرهابية على دولة الكويت ومملكة البحرين بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقال البديوي في بيان: الغادرة تعد تهديدا مباشرا لأمن واستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضي البحرين والكويت وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في ظل مساعي الجهود الدولية والإقليمية الساعية لترسيخ الأمن والسلام وحل الأزمة. وحذر من أن استمرار الهجمات الإيرانية يقوض هذه المساعي والجهود، مؤكدا دعم مجلس التعاون لكافة الإجراءات التي تتخذها دولة الكويت ومملكة البحرين لتعزيز أمنهما وصون سيادتهما وحماية شعبيهما والمقيمين على أرضيهما. في لبنان دان الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الاعتداءات التي استهدفت كلا من الكويت والبحرين، معتبرا أن هذه الأعمال التصعيدية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتهديدا مباشرا لأمن المنطقة واستقرارها. واعتبر الرئيس عون في بيان أن ما يحصل من اعتداءات يندرج في إطار تقويض كل الجهود والمساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف الحرب واحتواء التوترات، ما يستوجب تحركا عاجلا من رعاة مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه الاعتداءات ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد. وأكد تضامن لبنان الكامل مع الكويت والبحرين داعيا إلى اعتماد الحوار والوسائل الدبلوماسية سبيلا وحيدا لحل النزاعات والحفاظ على الأمن الإقليمي. في القاهرة دانت مصر اليوم بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة، معتبرة أنها انتهاك صارخ لسيادتهما وتهديد لأمنهما واستقرارهما وتصعيد مرفوض يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ التهدئة وخفض التوتر في المنطقة. وجددت وزارة الخارجية المصرية في بيان تضامن مصر الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين ودعمهما التام لكل ما تتخذانه من إجراءات للحفاظ على أمنهما واستقرارهما. ونبقى في القاهرة، دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بشدة اليوم استمرار الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دولة الكويت ومملكة البحرين باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة باعتبارها انتهاكا صارخا لسيادة الدول وأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وشدد أبو الغيط في بيان على ضرورة الإيقاف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، محملا إيران المسؤولية الكاملة عن أفعالها غير المشروعة التي تقوض الجهود الدبلوماسية الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. وفي عمان دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت كلا من دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ والطائرات المسيرة، مما يعد انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وتهديدا لأمنهما واستقرارهما. وأكدت المملكة الأردنية تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضهما. ونعود إلى الرياض، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة اليوم الأحد في حادث نتج عنه استشهاد جميع ركابها وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين. وإلى تطورات بالمنطقة، استهدف الجيش الأمريكي إيران مجددا عدة ساعات من استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الضربات جاءت في رد مباشر على العدوان الإيراني المتواصل على الملاحة التجارية، وأن استهدفت منشآت إيرانية للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام. بدوره قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجيش الأمريكي قصف إيران مواقع تخزين وصواريخ وطائرات مسيرة ومواقع رادار ساحلية على خلفية انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين البلدين. وحذر طهران أن واشنطن قد تصل إلى وقت لن تكون فيه قادرة على التصرف بعقلانية وسوف تجبر على إكمال المهمة عسكرياً. في لبنان، أكد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون على ضرورة الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش حتى الحدود الدولية. ميدانيا، أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت جنوب لبنان. الزميلة سحر بشارة والتفاصيل.
1: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4247 قتيلاً و 12195 جريحاً، في حين تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب رغم توقيف اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث أغار الطيران المسير على بلدة النبطي الفوقة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية أجساماً مشبوهة فوق البلدة. إلى ذلك، أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ تفجيرات وأحراق منازل في بلدة الخيام، وأطلقت قذائف انشطارية على خراج بلدتي شبعة وشوية في قضاء حصبية، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين بالقرب من منزل في بلدة برعشيت، وسجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق منطقة بعلبك شرقي لبنان، كما حلق الطيران الحربي على علو منخفض فوق الهرمل ونفذ غارة وهمية. بالتوازي، أغار الطيران الحربي على محيط بلدة دير سريان التي كانت قد شهدت مواجهات بين قوات الاحتلال وعنصر من حزب الله، حيث أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح. في المقابل، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف RPG واستهداف منصة إطلاق في منطقة النبطية. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ اتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

0: حارب شارع إذاعة الكويت بيروت.
1: وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي إلى 38 قتيل. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية. عبد الرحيم أبو كويك والمزيد من التفاصيل.
2: تتوالى تطورات المشهد الميداني في قطاع غزة، وتتسع معها دائرة الخروقات التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في وقت يتصاعد فيه القصف وتتعمق المعاناة الإنسانية دون مؤشرات على هدوء مستقر. وقد استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء غارات إسرائيلية استهدفت خيام النازحين وتجمعات المدنيين في خان يونس وبيت لاهيا ومدينة غزة، فيما تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات نسف المباني في شرق غزة وخان يونس ورفح، إلى جانب استهدافات في وسط القطاع. وفي تطور لافت، واصلت قوات الاحتلال توسيع ما يعرف بالخط الأصفر شرق المغازي ودير البلح مع تحريك المكعبات الإسمنتية وتعزيز سيطرتها على مساحات جديدة. وبحسب وزارة الصحة، وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية 3 شهداء و43 إصابة، ليرتفع إجمالي حصيلة العدوان إلى 73,054 شهيدا و173,480 إصابة، مع استمرار وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات. أما إنسانيا، فتتفاقم الأزمة الصحية والغذائية في ظل نفاد حليب الأطفال والمكملات الغذائية، وتحذير الطواقم الطبية من تزايد حالات سوء التغذية وفقر الدم بين الأطفال والنساء الحوامل. كما أكدت الأمم المتحدة أن عشرات الآلاف أصيبوا بأضرار سمعية جراء الانفجارات، في وقت يعيش فيه ذو الإعاقة ظروفا أكثر صعوبة مع استمرار النزوح وتراجع الخدمات الأساسية. أما سياسيا، فتبقى المشاورات التي يقودها الوسطاء مستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تحذر فيه الفصائل الفلسطينية من أن استمرار الخروقات وتوسيع مناطق السيطرة الإسرائيلية تهدد فرص تثبيت التهدئة. وبين التصعيد الميداني المتواصل والأزمة الإنسانية المتفاقمة، يبقى سكان قطاع غزة يواجهون واقعا يزداد قسوة يوما بعد آخر. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: وفي الضفة الغربية المحتلة، أعلنت السلطات الفلسطينية إصابة فلسطينيين بالرصاص في مخيم قلندية شمالي مدينة القدس، واعتقال 17 فلسطينيا خلال اقتحامات ومداهمات نفذها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. إلى السودان، حيث أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني اليوم السيطرة على بلدة أبو جمرة الاستراتيجية بولاية شمال دارفور بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. الطيب آدم والمزيد من التفاصيل.
3: بسطت القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة سيطرتها الكاملة على مدينة أبو جمرة بولاية شمال دارفور بعد معارك طاحنة مع قوات الدعم السريع استمرت ليومين، انتهت بدحرها وانسحاب ما تبقى منها من المدينة لجيش السودان وتدمير عدد من العربات القتالية التابعة لها. وقال قائد بالقوات المشتركة في تصريح مغتضب اليوم إن العملية العسكرية نفذت بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وأسفرت عن استعادة المدينة الواقعة غرب مدينة الفاشر عقب مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعات صباح اليوم الأحد الأولى. ومع انقشاع المعارك، شرعت القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة في تمشيط المدينة وتأمين محيطها، بينما واصلت الوحدات المتقدمة انتشارها في الخطوط الأمامية بمحاور كردفان، حيث تستمر العمليات العسكرية

0: العسكرية والتصدي للهجمات على عدة جهات بالمنطقة، وتأتي السيطرة على أبو جمرة ضمن العمليات العسكرية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة السودانية والقوات المشتركة لتوسيع نطاق سيطرتها في إقليم دارفور، بالتزامن مع استمرار العمليات في محاور كردفان والحدود الغربية. ويعد التقدم في أبو جمرة تطورا ميدانيا جديدا في شمال دارفور، ويعتبر خطوة ربما ساعدت في الاتجاه شرقا نحو مدينة الفاشر القريبة من منطقة أبو جمرة بشمال دارفور. الطيب آدم لإذاعة دولة الكويت من الخرطوم.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
2: الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أما الآن مستمعي الكرام، فنواصل على حضراتكم تقديم هذه الجولة الإخبارية المسائية والتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم إن كييف استهدفت مصفاتين للنفط في منطقتي كراسنودار وياروسلافل داخل روسيا. وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تواصل عملياتها الرامية إلى تقويض قدرة روسيا على مواصلة الحرب. وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بأن بلاده تمر بفترة عصيبة، لكنها تعلمت من هذه المرحلة وطورت من

0: قدراتها في مختلف المجالات. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبرو بتروفيسك جنوب شرق أوكرانيا، وبلدة أخرى في مقاطعة زابروجيا جنوب أوكرانيا. الزميل أشرف الصباغ والمزيد من التفاصيل من موسكو.
1: اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعداء روسيا بمحاولة زعزعة الاستقرار السياسي وبث الفتنة، مشيرا إلى أنهم يفشلون. وأضاف في جلسة للحزب الحاكم أن القضاء على روسيا لم ينجح فيه أحد يوما ولن ينجح فيه أحد مستقبلا، وقال إن روسيا تتعرض لضغوط شديدة وغير مسبوقة من النخب الغربية، وهم عاجزون عن إلحاق هزيمة استراتيجية بنا أو تحقيق النصر في ساحة المعركة. إنهم يحاولون زعزعة الاستقرار السياسي وزرع الفتنة الداخلية لكنهم يفشلون أيضا. وأضاف الرئيس الروسي إننا نرى مشاكل ونعترف بها ونتعامل معها، لكننا سنضمن بكل تأكيد أمن البلاد وأمن مواطنينا وحرمة حدود روسيا على المدى البعيد، وهذا هو هدفنا المنشود، ويجب علينا مواصلة تهيئة جميع الظروف لجنود العمليات العسكرية في أوكرانيا، فهم النخبة الحقيقية لروسيا. ورأى بوتين أن القوات الأوكرانية تتراجع على طول خط التماس بأكمله، ولذلك لجأت كيف إلى الهجوم والتجنيد شبه العلنية للمتمردين داخل بلادنا لارتكاب أعمال تخريبية حسب قول بوتين. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدتين في دنيبروبتروفسك وزاباروجيا، وتواصل التقدم على عدة محاور في شرق وجنوب أوكرانيا، ووجهت ضربات لمرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقل ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات والقوارب المسيرة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري وقوات ومعدات في 140 منطقة، وقضت على 1460 جنديا أوكرانيا وأسقطت 590 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي وارسو، أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي أن بلاده مستعدة لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا، وقال إن وارسو ستتصرف كما فعلت دائما في حال النزاع مع روسيا، مضيفا أن بولندا تنفق على الدفاع من إجمالي الناتج المحلي أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة. وفي وقت سابق أعرب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وفي سيول، أكد وزير الدفاع في كوريا الجنوبية واليابان اليوم التزام بلديهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، رغم تعهدات بيونغ يانغ المتكررة توسيع ترسانتها النووية. وعقد وزير الدفاع الكوري الجنوبي آن جيوباك محادثات في سيول مع نظيره الياباني شينجيرو كويزومي، حيث اتفقا على دراسة سبل تعميق التعاون الدفاعي بين بلديهما. وجددا الجانبان التأكيد على التزامهما بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية وإقامة سلام دائم، واتفقا على مواصلة التعاون الثنائي وكذلك التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة الأمريكية. وفي كاراكاس، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء ارتفعت إلى 1430 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3288 شخصا حتى الآن. في الأثناء، قدرت منظمات أممية أن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. خبرنا الأخير من القارة الأوروبية، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم عن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 من يونيو الجاري. ونصل معا إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي لهذه الجولة الإخبارية المسائية، ونناقش فيها الاعتداءات الإيرانية الآثمة.

0: فيما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أن القوات المسلحة الكويتية رصدت فجر اليوم صاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي للبلاد. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. مستمعينا الكرام، لمتابعة هذا الموضوع انضم إلينا الدكتور غانم سليماني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك معنا دكتور غانم.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا.
0: حياك الله. بداية دكتور، على ما يؤشر برأيكم تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت وعلى مملكة البحرين الشقيقة؟
1: بلا شك هذه الهجمات الغادرة تعد تهديدا مباشرا بأمن واستقرار وسلامة المواطنين في دولة الكويت، وهي انتهاك سافر من النظام الإيراني ويهدد أيضا السلم الدولي، وجاء بعد يعني توصلت المفاوضات إلى مذكرة تفاهم. بعد أسبوعين جاءت هذه الاعتداءات السافرة لتهدد وتجعل هذه الجهود الدولية والإقليمية في مهب الريح في حقيقة الأمر، والسلام على المحك. لأن هذا اليوم تفاجأنا في حقيقة الأمر أن استمرار الهجمات مستمر من قبل النظام الإيراني، ونسف كل الجهود التي قامت بها الدول والمفاوض الباكستاني ودعم قطري كبير. هذه بلا شك تشكل يعني حجر عثرة أمام المفاوضات وأمام الدبلوماسية، وتنسف كل المواثيق ومذكرات التفاهم وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار بلا شك بعد التواصل والاتصال الهاتف بين وزيري الخارجية الكويتي والإيراني والتفاهمات المبدئية. نرى هذه الاعتداءات على الكويت بشكل يعني غير مبرر وغير مسؤول ويفرض واقع جديد على المنطقة. لذلك اليوم يعني سيل الإدانات من كل دول العالم التي دعمت وعززت موقف الكويت وأدانت هذا الاعتداء بلا شك، الذي يعني فيما لا يدع مجال للشك أنه اعتداء واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويؤكد أن هذا النظام يعمل بعقلية سوداوية، بعقلية انتقامية، يحاول أن يعرقل الجهود والمساعي الدولية.
0: دكتور غانم، لماذا الكويت والبحرين بالذات؟ يعني
1: بلا شك هذا أمر غير مبرر، وهذه الاعتداءات غادرة على الكويت والبحرين، ونجد أن إيران ونظامها المعتدي يحاول أن يورط المنطقة ويدخل المنطقة في هذه المساعي الخبيثة ويعزز يعني مسألة عدم الاستقرار. لذلك هذه الرسائل يعني سلبية وتشكك أيضا في حتى في نقاط التوافق التي توصل إليها المتفاوضين، وكانت هناك ملفات عالقة في هذا الأمر، وبدأت يعني دول الخليج وقطر وباكستان تدعم هذه المفاوضات. اليوم هذه التبريرات الغير منطقية لنظام إيران، وهو يقول أن هذه تأتي ردا على توجيه يعني الولايات المتحدة الأمريكية الصواريخ على الجزر التي تهدد أمن وسلامة مضيق هرمز. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تصر على أن يكون هذا الممر الدولي خاليا من أي تهديدات ومن أي عسكرة، وقامت القوات الحرس الثوري بإرسال مسيرات استهدفت سفن وهددت البحار. هناك ما يقارب من 11,000 بحار عالق في البحر نتيجة هذه المحاولات الإيرانية للسيطرة وفرض واقع جديد على المضيق. لذلك هناك رفض دولي، إيران تحاول أن تخطف هذا المضيق وتجعله أمرا واقعا، ولكن العالم اليوم بشكل يعني وبكلمة واحدة يقف أمام طهران ويؤكد أن هذا الممر هو ممر دولي متاح لكل الدول، وأي تهديد

0: لهذا الامر يشكل تهديد للعالم. لذلك اليوم طهران هي في وقع او واقع سيء في علاقه الامر، هي تواجه العالم. واليوم هناك تحركات حتى من مملكه البحرين لعقد جلسه على مستوى دول مجلس الامن لاتخاذ قرار لمعاقبه ومحاسبه وملاحقه المتسبب في اطلاق هذه الصواريخ، وهذا بلا شك يقوض فرص السلام ويجعلنا امام يعني واقع جديد يحاول نظام الايراني فرضه. ولكن الالتزام الدولي و طوق يعني الإدانات التي حاصرت طهران بهذا السلوك السلبي جعلها في مأزق، وجعل اليوم القانون الدولي على المحك. اليوم لابد أن يحاسب العالم هذه الممارسات، ولا يترك هذا النظام يعبث بأمن واستقرار العالم.
1: إذن كيف تنظرون دكتور إلى النجاحات المتتالية للقوات المسلحة الكويتية في التصدي ل العدوان الإيراني السافر على البلاد؟ إلى أي مدى يمكن القول أن هذه النجاحات تعكس مدى الاستعداد والجاهزية للقوات المسلحة؟
0: في حقيقة الأمر تعجز الكلمات عن وصف رجال الوطن، رجال الجيش الذين يتصدون بكل قوة وبسالة، وهم رجال يعني نذروا نفسهم للدفاع عن هذا الوطن وتصديهم. والإشادات جاءت من الخارج قبل الداخل في حقيقة الأمر. العديد من الدول أشادت بقوة الجيش ويقظتها وتصديها، هذا بلا شك يعني أشعرنا بالأمن والأمان، وأن بالفعل هناك رجال يسهرون على أمن واستقرار دولة الكويت. ولا ننسى يعني الدور الكبير لقائدنا القائد الأعلى للقوات المسلحة سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي يقود هذه المسيرة، مسيرة البناء ومسيرة الحماية ومسيرة الاستقرار.
1: نعم. إذن ماذا عن بيان وزارة الخارجية الذي أدان الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد؟ ما الذي يعكسه توالي الإدانات الخليجية وأيضا العربية والدولية المنددة بالاعتداءات الإيرانية السافرة على البلاد وعلى باقي الدول الخليجية؟
0: بلا شك اليوم سيل الإدانات من الجميع، بدءا من مجلس التعاون الخليجي، الجامعة العربية، الدول، البرلمان العربي، المملكة العربية السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الأردن، كل هذه سلطنة عمان، الإدانات جاءت، وأيضا جمهورية مصر العربية إدانات، ولبنان إدانات كبيرة، وأكدت يعني على سلامة الموقف الكويتي ورفضت هذا التصعيد الذي يقوض الجهود الرامية ويجعل أن المطلوب من الجميع أن يلتزم بمسار التفاوض القائم وأن ندعم الجهود الجادة لخفض التصعيد وليس إشعال المنطقة، وأن نلجأ إلى الحوار إلى الطرق الإدانات. وهذا الدعم العالمي العربي الخليجي أمر ليس بمستغرب، ويساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. اليوم نحن أمام مرحلة جديدة، أمام يعني تصادمات وتشابكات في مضيق هرمز تنعكس على المنطقة بشكل يعني مباشر. لذلك نأمل من الدول والمساعي الإقليمية أن تساهم في احتواء التوترات حتى لا يتم إعادة العمليات العسكرية، وأن نراعي مطلوب من إيران أن تراعي مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. والمجتمع الدولي اليوم توافق وأشاد بهذه المذكرة وبنودها، ولا بد أن يتمسك الجميع بهذه الورقة ويعتمد مسألة الحوار والوسائل الدبلوماسية هو السبيل الوحيد في حقيقة الأمر لحل النزاعات، ولا نتوجه إلى إطلاق المسيرات والصواريخ واستهداف الدول الآمنة.
1: من الكويت دكتور غانم السليماني الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، شارك وزير التجارة والصناعة أسامة بودي في الاجتماع الاستثنائي المشترك 19 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان الجحيدلي. وقالت الهيئة العامة للصناعة في بيان إن

0: الأمانة العامة لمجلس التعاون استعرضت خلال الاجتماع الخطوات التي اتخذتها للبدء في تنفيذ التوجيهات السامية والجهود التي قامت بها اللجنة العليا في الأمانة العامة، إلى جانب تقديم شرح لخطط العمل المستقبلية مع الدول الأعضاء للخروج بتوصيات تسهم في تعزيز العمل التجاري والصناعي الخليجي. أغلقت بورصة الكويت بل أغلقت بورصة الكويت عملاتها اليوم على ارتفاع مؤشرها العام بست نقاط ليبلغ مستوى 8693 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 91 نقطة، فيما انخفض مؤشر السوق الأول 11 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 237 مليون سهم عبر 16988 صفقة نقدية بقيمة 62 مليون دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله طقس مائل للحرارة مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تتراوح سرعة الرياح من 12 إلى 45 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 32، مدينة الجهرة 30، شمالا في العقدري 28، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 28، جزرنا الشمالية فيلة شورب وبوبيان 31، جزرنا الجنوبية قار وكبر أم المرادم 33 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحيانا ارتفاع الموج من 2 إلى 5 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلى مد سوف يكون الساعة 12:30 دقيقة بعد منتصف الليل. أدنى جزر الساعة 24 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر الساعة 3:16 دقيقة. موعد شروق الشمس الساعة 4:51 دقيقة. عبد العزيز القراوي.
0: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. وزارة الدفاع تعلن التصدي لصاروخين باليستيين معاديين داخل المجال الجوي للبلاد دون وقوع أضرار مادية أو إصابات بشرية. وزارة الخارجية تعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت. دولة الكويت تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة. مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على جنوب لبنان. شهداء ومصابون جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا. ومنظمة الصحة العالمية تعلن وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا. سيداتي وسادتي، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم الجولة الإخبارية المسائية لهذه الليلة. شكرا لحسن المتابعة. كان معكم من التقديم هزاع العتيبي ومن الإخراج أمير مختار. وهذه تحية أخرى من الزملاء في إدارة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. ساعة الآن

دقيقة. تقبلوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج سعود السهلي.

نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. الوزير الجلاهمة دمج هيئة الشباب مع الرياضة في خطوة استراتيجية للتطوير. غدا ختام مواجهات مجموعة البطولة في دور زين الممتاز. المنتخب الأرجنتيني يواصل عروضه المميزة ويتخطى الأردن بثلاثية. المنتخب الكولومبي يحسم صدارة المجموعة 11 بعد تعادله مع البرتغال. جنوب أفريقيا وكندا يقصان شريط افتتاح مباريات الدور 32 من المونديال.

0: قال وزير الشباب والرياضة دكتور طارق الجلهمة أن إلغاء مجلس الوزراء لهيئة الشباب ودمج اختصاصاتها مع هيئة الرياضة تحت مسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة خطوة استراتيجية ضمن برنامج الإصلاح والتطوير الإداري للدولة، وأكد أن القرار يهدف إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة وقادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الشباب والرياضيين. بحثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة الدكتورة ريم الفليج ووزيرة الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الاستدامة وإطلاق أول منظومة لقياس الأداء البيئي في مرافق الشبابية والرياضية لترسيخ ثقافة التنمية المستدامة لدى الشباب وتوسيع المبادرة الوطنية المجتمعية. وقالت الوزيرة الفليج خلال الاجتماع المشترك في مقر الهيئة العامة للبيئة أن الجانبين أكدا أهمية الاستدامة التي باتت خيارا استراتيجيا للدولة انطلاقا من حرصها على بناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال المقبلة. تقام غدا الاثنين منافسات الجولة الخامسة من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى القادسية مع نظير الكويت على استاد علي صباح السالم في تمام الساعة 7:45 مساء. وحول استعدادات الأصفر للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: مباراتنا في الجولة الأخيرة دوري زين مع نادي الكويت أكيد مباراة مهمة، نسعى من خلال تحقيق ثلاث نقاط محافظة على المركز الثاني. بخصوص غيابات نادي القادسية، يغيب إداء الإصابة كل من عبدالله مطاوئ، يوسف الحقان وأحمد ليحية. كذلك نتمنى من جماهير نادي القادسية التواجد باكر إن شاء الله الساعة 7:05 استاد علي صباح السالم نادي النصر لمؤازرة الفريق.
0: وفي اللقاء الثاني يواجه كاظمة منافسه السالمية على استاد جابر المبارك عند الساعة 10:15 مساء. ولمعرفة استعدادات كاظمة للمباراة أدلى المدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: استعدادات نادي كاظمة للمباراة الختامية في دوري زين من مجموعة البطولة ضد نادي السالمية بإذن الله الفريق جاهز لهذه المباراة وحصد ثلاث نقاط، وخصوصا أن الفريق يحتاج فقط الفوز حتى أن يحصل مركز بترتيب الدوري جيد ويحصل على إحدى المشاركات الخارجية اللي يسعى لها الفريق. جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قادرين على تحقيق هذا الهدف، وإن شاء الله أن اللاعبين يكافون نفسهم بالفوز وبالمشاركة الخارجية ويحصلون على أحد ترتيب المراكز المتقدمة في الدوري. أتمنى التوفيق للفريق وإن شاء الله نشوف مباراة استمتع فيها الجمهور في ختام الدوري.
0: وحول استعدادات السماوي للمباراة أدلى مدير المركز الإعلامي حسين الفجي بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: الأول دخل في معسكر داخل

استعداد لمباراة نادي كاظم قدا في فندق سانت ريجس، فريق كامل العدد ما عدا غياب الحارس عبد الرحمن الفضلي ومهند المحاميد والمحترف البحريني سيد ضياء للإصابة، ما عدا ذاك الفريق كامل العدد. وأتمنى تكون مباراة مهمة لنا.

0: رشين للبطولات الخارجية.
1: وفي آخر لقاءات الجولة يلتقي النادي العربي مع نظير الفحيل في تمام الساعة 10:15 أيضا مساء على استاد علي صباح السالم. ولتسليط الضوء أكثر على استعدادات الأخضر أدلى بهذا التصريح نائب رئيس جهاز الكرة عبد الله الحائري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: بخصوص مباراتنا القادمة أمام الإخوان في نادي الفحيل، بإذن الله جاهزين وعيننا على الثالث فقط للوصول لأفضل مركز ممكن للمشاركات الخارجية. أتمنى نطلع في صورة طيبة تليق باسم الفريقين، نحصد الثالث فقط حتى نشارك خارجيا إن شاء الله في الموسم القادم. شكرا.

ومن أخبارنا الخليجية، وقعت إدارة نادي الحزم عقدين احترافيين مع محمد حمداني جناح فريق الأنوار الأول لكرة القدم وأيمن الحلجيلي لاعب وسط العروبة، وذلك في عقد يستمر حتى عام 2029. وتسعى إدارة نادي الحزم إلى تدعيم صفوف الفريق الأول بعد أن ضمن البقاء موسما آخر في دوري روشن السعودي عقب صعود الموسم قبل الماضي. ويعود الحزم بقيادة التونسي جلال قادري إلى التدريبات استعدادا لمنافسات الموسم الجديد السبت المقبل، فيما سيغادر الفريق في 15 من يوليو المقبل إلى مدينة طبرقة في تونس من أجل تنظيم معسكر خارجي يستمر حتى 5 أغسطس المقبل. ومن جهة أخرى، تحتضن مدينة جيرونا الإسبانية منتصف يوليو المقبل معسكر فريق القادسية الأول لكرة القدم الإعدادي للموسم الجديد بقيادة مدرب الأيرلندي الشمالي بريندان روجرز، حيث سيخوض فريق الأول 4 مباريات تجريبية في إسبانيا. وتتصدر إسبانيا قائمة أكثر الوجهات في فترة الإعداد للأندية المحلية بعد اختيارها من قبل 6 أندية حتى الآن، وهي القادسية والاتحاد والاتفاق والدرعية والخلود ونيوم. وإلى أخبارنا العالمية،

واصل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب تقديم عروضه القوية بفوزه على المنتخب الأردني بثلاث أهداف لهدف في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم، وسجل كل من جيوفاني لوسيليسيو ولوتارو مارتينيز من ركلة جزاء وليونيل ميسي أهداف المنتخب الأرجنتيني. في المقابل دون موسى التعمري هدف منتخب الأردن الوحيد، وأكمل المنتخب الأرجنتيني منافسات المجموعة في الصدارة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، فيما بقي رصيد المنتخب الأردني دون نقاط. حجز منتخب الجزائر تذكرته نحو دور 32 من بطولة كأس العالم بعد تعادله مع منتخب النمسا بثلاث أهداف لمثلهما في ثالث جولات الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة، وسجل للجزائر رفيق بلغاني والنجم رياض محرز ثنائية فيها سجل للنمسا مارك أرناتوفيتش ومارسيل زاتبيرس وسالسا كالاجيتش. وبهذه النتيجة أكملت النمسا دور المجموعات في المركز الثاني خلف الأرجنتين وبفارق الأهداف عن الجزائر التي حصلت على تذكرتها من بوابة المركز الثالث، وتلعب الجزائر في الدور القادم مع سويسرا يوم الجمعة القادم. حسم المنتخب الكولومبي صدارة المجموعة الحادية عشرة عقب تعادله مع نظيره منتخب البرتغالي سلبا في الجولة الثالثة من منافسات كأس العالم، وبعد ضمان المنتخبين التأهل مسبقا رفعت كولومبيا رصيدها إلى 7 نقاط مقابل 5 للبرتغال و4 للكونغو الديمقراطية، ويتعين على البرتغال بحال تخطيها كرواتيا القوية في الدور التالي خوض مواجهة محتملة بالغة الصعوبة ضد إسبانيا.

مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. الوزير الجلهمة دمج هيئة الشباب والرياضة خطوة استراتيجية للتطوير. غدا ختام مواجهة مجموعة البطولة في دوري زين الممتاز. المنتخب الأردني يواصل عروضه المميزة ويتخطى الأردن بثلاثية. المنتخب الكولومبي يحسم صدارة المجموعة 11 بعد تعادله مع البرتغال. جنوب أفريقيا وكندا يقصان شريط افتتاح مباريات الدوري 32 من المونديال. مستمعي الكرام، قدمنا لكم جولتنا الرياضية المسائية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج سعود السهلي. في حفظ الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة.

برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفائها.

0: برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم غانم المطيري، أحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة، إخراج عبد الله العزيزي.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ضفاف المعرفة.
1: أعزائي المستمعين، كما اعتدنا وإياكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج من ضفاف المعرفة، نبحر وإياكم في عالم المعلومات حتى نصل إلى جميع ضفاف المعرفة. ماذا نعرف عن العناصر والمركبات؟ عزيز المستمع، الخشب والماء والهواء والألمنيوم والورق والرماد والزيت والحليب والسكر والعشب هي بعض الأمثلة من ملايين المواد المختلفة المعروفة. وكان الفيلسوف اليوناني الشهير أرسطو منذ أكثر من 2000 سنة يعتقد أن جميع المواد تتكون من 4 عناصر فقط، هي التراب والماء والنار والهواء. فالخشب في رأيه يتألف من النار والتراب، لأنه بالاحتراق يتحول إلى رماد. وفي 200 سنة الأخيرة فقط توصلنا إلى اكتشاف أن الملايين من المواد المختلفة كلها مركبة من حوالي 100 مادة بسيطة تدعى عناصر. والعنصر يعرف هنا بأنه المادة التي لا يمكن تحليلها إلى مادة أبسط. بعض العناصر شائع جدا، ومنها الحديد وكذلك الأكسجين، وهو غاز غير منظور يؤلف حوالي 5 الهواء الذي نتنشقه. أما الصدى الذي نشاهده على علب الحديد القديمة وقضبان الحديد وهياكل السيارات كمسحوق متفتت أحمر، فهو مركب، وهو لا يشبه بشيء أي من الحديد الثقيل أو غاز الأكسجين اللامنظور اللذين يتركب منهما. والكيميائيون يسمون الصدى أكسيد الحديد، فأكسيد الحديد المؤلف من عنصري الحديد والأكسجين هو مثل على المركب. أما تحول الحديد والأكسجين إلى أكسيد الحديد فهو مثل على التغير الكيميائي، حيث تختلف المادة الناتجة تماما عن العناصر التي تتألف منها.
2: وهناك عزيزي المستمع مواد أخرى غير العناصر والمركبات، وهي المخلوطات أو المزيجات. فإذا خلطنا مسحوق الحديد مع الرمل تظل حبيبات الرمل والحديد بادية في المخلوط، ومن السهل فصل الحديد عن الرمل، فليست هناك من مادة جديدة. فخلط الحديد مع الرمل هو تغير طبيعي، ومادة حشو الأسنان هي مزيج من عناصر الزئبق والقصدير والفضة والزنك الخارصين. والهواء أيضا هو مزيج من غازات النيتروجين والأكسجين. في عام 1803 تقدم جون دالتون بنظرية مفادها أن جميع العناصر تتألف من ملايين الملايين من الجسيمات الدقيقة التي دعاها ذرات. فالحديد كغيره من العناصر يتألف من ذرات الحديد، وهذه تختلف عن ذرات الأكسجين. لذلك كانت خصائص الحديد وطبيعته مختلفة عن خصائص الأكسجين وطبيعته. وعندما يتفاعل الحديد والأكسجين ليكون الصدى، تتحد ذرات الحديد مع ذرات الأكسجين لتؤلف مجموعات صغيرة من الذرات تدعى جزيئات. فأصغر جسيم في العنصر هو الذرة، أما أصغر جسيم في المركب فهو الجزيء. والمركب الأكثر انتشارا على الأرض هو الماء، ويتألف من عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين، وهذا الأخير غاز خفيف جدا وغير منظور. وتتألف جزيئات الماء من ذرات الهيدروجين وذرات الأكسجين، وليست جزيئات جميع المركبات بسيطة كجزيء الماء. فبعض المركبات يتألف من جزيئات كبيرة جدا يحوي الجزيء منها ذرات عديدة.

0: عزيزي المستمع، ماذا نعرف عن الحوامض والقلويات، القواعد والأملاح؟ بالرغم من أنه لا يوجد سوى 92 عنصراً طبيعياً، فإن هناك ملايين المركبات الكيميائية، ولكن من هذه المركبات أو بالأحرى لكل نوع منها خواصه وتفاعلاته المميزة. ومن أنواع هذه المركبات المهمة فئة الحوامض، وأحد الأمثلة على الحوامض هو حامض الكبريتيك المستعمل في بطاريات السيارات، وهو سائل سام يتلف الكثير من المواد ويحرق الجلد لأنه من الحوامض القوية الآكلة. وليست جميع الحوامض على هذه الدرجة من الخطورة، فبعض السوائل الشائعة كالخل وعصير الليمون هي من الحوامض، وجميع الحوامض لها طعم لاذع، وبعض النباتات والحيوانات تستخدم الحوامض كسلاح. فالمواد اللاذعة في لسع النمل والنحل والقراص هي حوامض، والغاز الذي تفرزه الحيوانات هو ثاني أكسيد الكربون، ومحلوله في الماء حامض ضعيف للغاية وغير أكال، وماء الصودا الذي نشربه بأنواعه غني بثاني أكسيد الكربون. والقواعد هي نوع آخر مهم من المركبات، والذي يذوب منها في الماء يسمى قليا أو قلويا. والقلويات هي في الغالب مركبات خطرة تأثيرها كاون في الجلد. يحوي رماد الحطب قليا، كان يحضر في الماضي بمزج رماد الحطب بالماء فيذوب القلي ويفصل عن الرماد، ثم يغلى الماء في قدر حديدية فيتبخر تاركا وراءه القلي، ويسمى القلي المستخرج بهذه الطريقة البوتاس. ويحضر البوتاس حاليا بطريقة مختلفة، وتستخدم كميات كبيرة منه في صناعة الصابون، وتحضر قلويات أخرى من الكلس وحماة الزنابير، واللعاب أيضا من القلويات الضعيفة.
1: أما المركبات التي هي ليست من الحوامض ولا من القلويات، فإنها تعرف بالمتعادلة، ويتوقف لون الكثير من الأزهار والثمار على كون التربة حامضية أو قلوية. ومن الطريف أن نبتة من الكوبيات الهيدرانجية ذات الأزهار الكوبية الزرقاء تحمل أزهارا قرنفلية حمراء إذا زرعت في تربة قلوية، والمواد التي يتغير لونها عند إضافة الحامض أو القلي تعرف بالكواشف، وهي تستخدم للكشف عما إذا كان السائل حمضيا. وبإمكانك أن تحضر كواشف كيماوية بنفسك، فكل ثمرة أو خضرة شديدة التلون جديرة بالاستقصاء. جرب إغلاء بعض الملفوف الأحمر في الماء وصف السائل الملون الناتج عندما يبرد، أضف نقطة من الخل إلى هذا المحلول فيحمر، لكن إذا أتبعته بقليل من الصابون وهو قلوي ضعيف فإن المحلول يتحول إلى الزرقاء. وبالإمكان صنع محلولات كاشفة من جذور الشمندر الطازجة، ومن تويجيات بتلات الورد الكثيرة الاحمرار، ومن عصارة الكشمش عنب الثعلب الأسود. وبعد صنع الكاشف اختبر به سوائل مختلفة. عند مزج الحامض والقلي يحصل تفاعل كيماوي ويتولد مركبان، أحدهما الماء دائما والآخر هو مركب ملحي، والملح الذي نتناوله مع الطعام هو كلوريد الصوديوم أي ملح الطعام. وهناك أنواع أخرى من الأملاح كصودا الغسيل، كربونات الصودا، والملح الإنجليزي، سلفات أو كبريتات المغنيسيوم، وحجر الكلس، كربونات الكالسيوم.
0: عزيزي المستمع، ومن الحوامض والقلويات إلى الفلزات، المعادن الفلزية. هناك نوعان من العناصر، الفلزات واللافلزات، ويتميز كل نوع بخواصه الطبيعية. وخليط الفلزات يعرف بالسبيكة، وللسبيكة عادة بعض من خواص كل من عناصرها، فالنحاس الأصفر هو سبيكة من النحاس والزنك. ولعل أفضل ما تتميز به الفلزات لمعانها الخاص، فسطح الفلز الصقيل له بريق معين، وهذا ينطبق على الذهب والألمنيوم وحتى على الزئبق، وهو الفلز الوحيد السائل، ومع أنه بالإمكان صقل اللافلزات كالكبريت والكربون خاصة الشكل الماسي منه، فإن لمعانها هو من نوع مختلف، وهناك خاصة مميزة أخرى بسيطة للفلزات، وهي أن القطعة المعلقة منه تعطي رنينا خاصا إذا طرقت بحدة، فالفلزات إذن رنانة. وبالاختبارات البسيطة يتبين أنه بينما تنتقل الحرارة والكهرباء بسهولة في الفلزات، فإن ذلك لا يتم في اللافلزات. لذلك نقول إن الفلزات موصلة جيدة للحرارة والكهرباء، بينما اللافلزات في معظمها عازلة. والخاصة العملية الأهم للفلزات هي متانتها، فالكثير منها يمكن تشكيله كما نريد بالتطريق أو المطل أسلاكاً، أما اللافلزات فإنها قصفة لا تقبل المطل ولا التطريق.
1: وتعتمد طريقة استعمال المعادن على خواصها الطبيعية، فالبراق منها كالذهب والكروم يستعمل للحلى أو لصفائح الوقاية، وتصنع الأجراس غالباً من البرونز، وهو سبيكة نحاس وقصدير عالية الرنينية، وأفضل موصلين هما الألمنيوم والنحاس، لذلك تصنع المقالي والطناجر منهما لتحمى بسرعة، وتستخدم الفلزات في معظم الأجهزة الكهربائية لنقل الكهرباء، فأسلاك النحاس تنقل التيارات الكهربائية عبر مسافات بعيدة، بينما معدن التنغستين هو الأفضل لفتائل المصابيح الكهربائية نظراً لمقاومته العالية. وأرخص الفلزات من حيث الإنتاج هو الحديد، وهو يستعمل لتقليل

0: ويتهياك للإنشاءات أو لتعزيز الخرسانة في المباني الضخمة. والفولاذ هو مزيج من الحديد والكربون، وهو قابل للتشكيل لكنه متين ومرن. ويستخدم الفولاذ في صناعة السيوف وهياكل السيارات والآلاف وألوف من الأشياء الأخرى. أما في صناعة الطائرات حيث تطلب الخفة والمتانة، فتستخدم سبائك من الألمونيوم والمغنيسيوم. ومعظم العناصر أو المركبات اللافلزية ليس لها هذه الخواص، وهذا يجعلها في كثير من الأحيان مفيدة بسبب ذلك. فمسكات المقالي تصنع غالبا من الخشب أو اللدائن لأنها عازلة. كذلك يستخدم الخزف أو الزجاج في وقاية أسلاك الشبكة الكهربائية. والكثير من الفلزات باهظ الثمن، لكن متانتها مع سهولة تشكيلها تجعلنا لا نستغني عنها. لذلك يستمر السعي في سبيل الحصول على سبائك جديدة ذات خواص طبيعية فضلى لخدمتنا. وعلماء الفلزات هم الذين يقومون بهذه الأبحاث والدراسات. أعزائي المستمعين، نتوقف معكم عند هذا الفاصل وعودة لكم من جديد.
1: الكويت مهلها حضر وبوادي ما لها اليوم بين الكلقورة.
2: مش على الخير يا راعي السداد
1: يا أمير
2: أملنا فيه.

0: هذه عودة معكم من جديد أعزائي المستمعين وبرنامج ضفاف المعرفة. ما هو الكربون؟ إذا عرضت غطاء من الصفيح الصقيل إلى لهب من شمعة يتغطى بمسحوق أسود هو السناج، والسناج يتألف من عنصر مهم جدا هو الكربون. والسناج هو أحد الأشكال التي يوجد بها الكربون، فالرصاص في أقلام الرصاص العادية هو في الحقيقة نوع من الكربون اسمه الجرافيت، كما إن احتراق الخشب احتراقا غير كامل يعطينا نوعا آخر من الكربون هو الفحم. والفحم الحجري والماس هما أيضا من أشكال الكربون، وهما يختلفان في المظهر والملمس لأن ذرات الكربون فيهما مترابطة بطرق مختلفة، وتستطيع ذرات الكربون الترابط بذرات عناصر أخرى لتكون ألوف المركبات المختلفة، وأغلب هذه المركبات مصدره الأشياء الحية كالخشب والسكر والقطن من النبات والشمع واللبن والدهن من الحيوان. ولما كانت الغالبية العظمى من مركبات الكربون وثيقة العلاقة بالكائنات الحية أصبحت تدعى المركبات العضوية. أما المواد التي لا تحوي الكربون والتي لم تكن قبلا جزءا من كائن حي كالأكسجين والزجاج والقرميد فتدعى المركبات غير العضوية.
1: وتتألف عزيز المستمع بعض المركبات الكربونية كالخشب والقطن من جزيئات كبيرة معقدة التركيب، بينما تتألف أبسط المركبات العضوية من اتحاد الكربون والهيدروجين بنسب متفاوتة، وتعرف هذه المركبات بالهيدروكربونات. فإذا اتحدت ذرة كربون مع 4 ذرات هيدروجين ينتج جزيء من غاز الميثان، وهو غاز يستخدم للطبخ والتدفئة. ومن الهيدروكربونات أيضا البيوتان، وهو السائل المستعمل في الولاعات، ويحتوي جزيء البيوتان على 4 ذرات كربون و10 ذرات هيدروجين. ومن أهم أنواع الوقود وأشهرها البنزين، وهو هيدروكربون يحتوي على الأوكتان الذي يتألف من 8 ذرات كربون و18 ذرة هيدروجين. في جميع هذه الهيدروكربونات تترابط الذرات بعضها مع بعض في سلاسل طويلة، وفي بعض مركبات الكربون تترابط الذرات على هيئة حلقات. وعندما تعالج مركبات الكربون بالحرارة والضغط المناسبين في عمليات كيماوية خاصة ينتج عدد كبير من المواد المهمة كاللدائن، البلاستيك والألياف الاصطناعية.
0: عزيزي المستمع، نحن وإياك في برنامج ضفاف المعرفة ننتقل من معلومة إلى أخرى. ماذا تعرف عن الوقد؟ جمع وقود. الوقد الرئيسية هي الفحم الحجري والزيت والغاز الطبيعي، وقد تكونت جميعها على الأرجح من بقايا المواد الحية، وقد ظل الفحم الحجري هو الوقود الرئيسي حتى أواسط القرن العشرين. لكننا اليوم نلاحظ تزايد استخدام الزيت والغاز الطبيعي لأنهما أنظف وأسهل استعمالا. يقدر علماء الأرض الجيولوجيون أن الفحم قد تكون منذ 350 مليون سنة في العصر الكربوني، حيث تعرضت بقايا أحراش المستنقعات لضغط الرمال والطين ومواد أخرى تراكمت فوقها، فتحول النبت الدفين على مر الزمان إلى فحم، وتحولت المواد المتراكمة إلى صخر وتربة، وتكرر النماء والانطمار كما يتبين من تعدد الطبقات الصخرية التي تفصل طبقات الفحم في المناجم. وتتباين أنواع الفحم من اللاجينت البني اللون وهو الأحدث عهدا إلى الانثراسيت وهو الفحم الصلب الأقدم عهدا. كذلك تكون الزيت تحت ضغط وحرارة عاليين في أنواع معينة من التكوينات الصخرية، وهذا يغلب وجودها في الطيات المقعرة الغائرة من قشرة الأرض حيث توجد الصخور الرسوبية. ويتجمع الزيت عادة في صخور مسامية تعرف بالمكمن، تقع بين صخور أخرى غير مسامية لا تنفذ منها السوائل. يعالج الزيت الخام النفطي في معمل التكرير أو المصفاة، حيث يتحول إلى أجزاء متنوعة لكل منها فائدته واستعمالاته. وعملية التكرير هي في الأساس تسخين الزيت الخام الذي تتبخر أجزاؤه على درجات حرارة مختلفة، تجعل بالإمكان فصلها الواحد عن الآخر في برج أو عمود التقطير التجزيئي.
1: وبنزين السيارات عزيزي المستمع هو أحد منتجات الزيت الخام، وهناك الكثير غيره بدءا من القطران وزيوت التشحيم الثقيلة إلى وقود الطائرات والبرافين وغيرها من الأجزاء الخفيفة. ويوجد الغاز الطبيعي في باطن الأرض فوق طبقة من الصخر حيث يكمن الزيت، والفحم والزيت والغاز الطبيعي جميعها تستخدم لتوليد الحرارة في البيت وفي الصناعة. وفيما مضى كانت محطات توليد الكهرباء تستخدم الفحم لتشغيل التوربينات التجارية، والكثير منها اليوم يستعمل الزيت. وبالإمكان إنتاج الكهرباء الآن بنوع آخر من الوقود، هو عنصر اليورانيوم المشع، وهو المستعمل في محطات توليد الطاقة بالقدرة النووية. وقد نشأت صناعة جديدة في السنوات الأخيرة على هامش تكرير الزيت، هي صناعة البتروكيماويات. فقد كانت الصناعة الكيماوية فيما مضى مرافقة دوما لصناعة الفحم الحجري الذي هو مصدر مهم للكيماويات، لكن معامل البتروكيماويات الحديثة أعظم وأوسع، ومن منتوجاتها مواد مشهورة تستعمل يوميا مثل اللدائن والألياف الاصطناعية كالنايلون وغيره، والدهانات والأسمدة والمتفجرات وغيرها.
0: عزيزي المستمع، ها نحن وإياك ننتقل من علم إلى آخر، ومن معلومة إلى أخرى، ومن ضفة إلى ضفة أخرى. ماذا نعرف عن علم البيئة؟ علم البيئة هو دراسة الأشياء الحية في أوساطها الطبيعية، فالنباتات والحيوانات تعتمد بعضها على بعض، وعلى التراب والهواء والماء التي منها الغذاء والحياة. وتتركب أجسام النباتات والحيوانات على اختلافها بشكل رئيسي من الكربون والنيتروجين والهيدروجين والأكسجين. هذه العناصر الأربع تتحد كيميائيا في الكائن الحي لتؤلف جزيئات عضوية معقدة التركيب تدعى البروتينات والدهون والنشويات الكربوهيدرات. جميع الأشياء الحية تنمو باستمرار، وعند تمام النمو تستبدل بخلاياها الميتة خلايا جديدة، لذلك تظل دوما بحاجة إلى مزيد من العناصر الأربعة الأساسية. فالأكسجين تأخذه من الهواء أو من الذائب منه في مياه البحار والأنهار، والهيدروجين يأتي من الماء الذي يتألف من ذرات الهيدروجين والأكسجين. أما الكربون والنيتروجين فمصدرهما الهواء أو البحار أو الأنهار أو التربة، وطريقة استخدام هذه العناصر من قبل النباتات والحيوانات تنطوي على دورتين معقدتين تبينان اعتماد الأشياء الحية بعضها على بعض وعلى ما يحيط بها. وتنطوي دورتا النيتروجين والكربون على دوران ذرات الكربون والنيتروجين من المحيط الذي يشغلانه، أي البيئة، إلى النباتات أو الحيوانات، ثم رجوعا إلى البيئة. وهكذا يظل تركيب البيئة ثابتا على حاله، ويستفيد المزارعون من إحدى مراحل دورة النيتروجين في تعاقب المحاصيل، ويبدو اعتماد الحيوانات المتبادل بعضها على بعض وعلى النباتات في السلاسل الغذائية. ففي الطبيعة تأكل الحيوانات عادة أنواعا محددة من الأطعمة دون سواها، وهي على العموم بعض النباتات والحيوانات الصغيرة، والحيوانات نفسها تؤلف طعاما لما هو أكبر منها، وهذا بدوره يؤدي إلى افتراسها من حيوانات أكبر، ويعرف هذا بالسلسلة الغذائية. وكل كائن يؤلف طعاما لآخر هو حلقة في هذه السلسلة.
1: يعتمد الحيوان الواحد على كثيرين أخر في غذائه، بالرغم من أنه قد لا يقتات بها مباشرة، فالبومة تعتمد على الحشرات لأن الحشرات تؤلف غذاء الزباب والفئران التي تتغذى بها البوم. فإذا أزلنا حلقة من السلسلة بإبادة آفة حشرية مثلا، تتأثر بذلك حلقات السلسلة الأخرى، وهذا التدخل من شأنه أن يحدث تغيرات في السلسلة الغذائية. فالحيوان إذا لم يتمكن من الحصول على أحد عناصر غذائه الرئيسية سيتحول حتما إلى الاغتذاء بغيرها، فالأمر الذي يصيب حيوانا في أسفل السلسلة الغذائية قد يؤثر على عدة حيوانات في أعلى السلسلة. وبالإمكان ملاحظة ذلك في استخدام مبيدات الحشرات، فالمزارعون يستخدمون هذه المبيدات للتخلص من الحشرات التي تضر بمحاصيلهم. فإذا أكلت الفئران والزباب وسواها من الحيوانات الصغيرة الحشرات المسممة، تتسمم هي أيضا، كما إن الصقور والجوارح التي تأكل هذه الحيوانات المتسممة تتسمم هي أيضا بدورها، بالرغم من أنها لا تتناول المبيدات السامة مباشرة.
0: أعزائي المستمعين، بهذا وصلنا معكم لختام حلقتنا من برنامجكم ضفاف المعرفة، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقات جديدة ومتجددة، وإلى ذلك الحين في أمان الله.
1: إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى ومتجددة، دمتم بحفظ الله ورعاية.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، غانم المطيري، مريم الموسوي، والمخرج عبد الله لنزي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.

أدب البادية، إعداد وتقديم مهل الحشاش. من أدب البادية، إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أسعد الله مساكم جميعنا أعزائي المستمعين، حياكم الله. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم من خلال برنامجكم الأسبوعي من أدب البادية. مستمعينا الأعزاء، في البداية نستمع إلى هذه القصيدة الوطنية بصوت الشاعر فلاح ابن صبح.
1: يا بلادي كل ما جاني قصيد لك معزة في ضميري واحترام، يا كويت العز لا يمكن أحيد دامري بالشعر مبدأ واهتمام. حبك بقلبي سكن وسط الوريد ويتجدد بالوفا في كل عام، من سكن فيها قضى عمر السعيد ما يشوف الضيق فيها ما يضام. لجل داري نكسر الراس العنيد، نهدم أركانه ونجعلها حطام، العدو يرجع وحنا له ضديد، ما تضيق صدورنا وقت الزحام. نضرب بكف لها باس شديد، من تحوش صارت أيامه ظلام. عهدنا بكويتنا ما هو جديد، في درى شيخ عيونه ما تنام. افخري يا كويت في عذب النشيد، يا كويت العز يا دار السلام.

0: هذا بالبادية.
1: أيضا أعزائي المستمعين، الشاعر صالح ابن جزة الحربي له مشاركة معنا، خلونا نستمع إلى المشاركة.
2: يا هادسي لو مرتك بعض الأزمات، ريح وتلقاني على حسن ظنك، ريح وأنا شيال كل الثقيلات ولا خير في كاني تخليت عنك. الله يقطع عرف بعض العلاقات، تحسفك حتى على ضحك سنك، فلان عند فلان سبب حزازات، وفلان قال إنك وإنك وإنك وطبنا وطوفنا وقلنا سلامات، كله لجل لا يطلع العيب منك يا راسي الشامخ، تراها سهالات الطيب باقي والمراجل تعنك، رجال لا جاني يجيب المسرات، ورجال من شفته وصدري متنك، هذا الذي محسوب من ضمن الأموات، خسارة دلالك وهيلك وبنك وين أنت يرى العلوم الجزيلات، ريف الخوي زيزوم فعل ومحنك الطيب ميراثه، وهو حي ما مات ولو تطلب عيونه من الطيب جنك، هذا الخوي واضرب على الباقي إكسات عشان ما تزعل إذا خاب ظنك.
0: من أدب البادية.
1: كذلك أعزائي المستمعين، الشاعر محمد الغيم العازمي له مشاركة معنا، نستمع للمشاركة.
3: لا تنشغل بالناس واشغل بحالك، حيث انشغالك صوبهم مضيعة وقت، غير بنفسك يسعد الله فالك، وارفع يدينك للسماء كل ما ضقت، تسعى على التطوير داخل مجالك واطمح تكون أكبر من الحلم، لا فقت لا تنحني وتقول مالي ومالك ويضيع وقتك وانت ما شي حققت، لا تنحني وتقول مالي ومالك ويضيع وقتك وانت ما شي حققت، والوقت هو عمرك وهو راس مالك، استثمره واحرص فلا ينقلب مقت، والناس لا تقطع معاها وصالك، الرقت وياهم أو إنك فلا رقت، والناس لا تقطع معاها وصالك، الرقت وياهم أو إنك فلا رقت، خلك بشوش وانتبه لانفعالك، حتى ولو مع بعض الأشكال ما طقت، لا تكثر أعذارك ولا يضيق بالك، واحرص على اللي ينفعك لا توهقت، الناس ما تدري عن اللي جرالك إلا الذي لا غاب عنك لا اشتقت.

0: من أدب البادية
1: ديوان البرنامج. أعزائي المستمعين، يشاركني في هذه الفقرة كلنا من الأخوة الشعراء الشاعر علي سعود العجمي أبو ركان والشاعر عبد العزيز الفطوش والشاعر فهد الخش. مساكم الله بالخير،
2: سر والعافية،
1: حياكم الله،
2: بارك الله يا أبو سلطان.

0: مثل ما عودت مستمعينكم ومتابعينكم يا أبو سعد وأنت يا أبو ركان والخش أنكم في كل حلقة تعملون ديوان البرنامج، وديوان البرنامج يكون منوع
1: لا شك.
0: وأعتقد في هذه الحلقة راح نستضيف أو ناخذ سيرة الشاعر الشهير صقر صافي رحمة الله عليه وعلى أموات المسلمين.
1: اللهم
0: فودنا كل يعطينا نبذة عن سيرة هذه الشخصية المرموقة. نبدأ مع بركة.
2: أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم
0: آمين. جميع
2: صقر الصافي لا شك في أنه من أكبر شعراء
0: الكويت طبعا.
2: الكويت والجزيرة العربية الخليجية
0: نعم.
2: فلذلك اللي يشهد على ذلك دواوينه
0: نعم.
2: وقصائد لحد الآن اللي
0: نعم.
2: حافظينها
0: نعم.
2: المجتمع
0: نعم.
2: نسأله الرحمة.
0: الله يرحمه أبو سعد. حياك أبو سعد. سمعت زميلك أبو
1: نعم
0: راكا.
1: طبعا ما يختلف اثنين على شاعرية وإعلامية الشاعر صقر النصافي، فهو من أعلام الشعر
0: صحيح.
1: على مستوى الوطن العربي، ومثل ما تفضلت هو شاعر قلطه مجيد ومميز، وشاعر نظم برضه يعني سارت الركبان قصائده وبعضها أصبحت من الأمثال تضربها الأمثال.
0: ويبدو أبو سعد أنه يعني ركب القوس يمكن.
1: نعم نعم أيه. هو من الناس اللي عايش والحضارة
0: الحضارة
1: والبادية نعم اثنين
0: نعم.
1: وسنه هو من مواليد 1800 كذا
0: نعم.
1: وتوفى 1948 بالحدود، فالرجل يعني عاصر حياة القوس وحياة البادية وكذا، وله من الشعر الجزل والجيد اللي أصبح مضرب مثل ولازال حاضر في أذهان الأجيال حتى تداول الأجيال لحد الآن
0: صحيح.
1: نعم صدر
0: طيب
1: له أكثر من ديوان
0: آه.
1: وجمع باقة من أشعاره نعم.
0: طيب أبو سعد تذكرنا بعض الشعراء اللي شاركوا معاه بالمحاورة وأنه صار
1: إيه؟
0: بين وبينهم احتكاك
1: أي أي نعم.
0: ما نسمع عنه.
1: شارك مع سليمان بن شريم
0: يعني
1: شارك مع ابن غصاب ومرشد البذال كلهم نعم هذول لعبوا معه محاورة
0: نعم. طيب تحفظ من قصائده؟
1: والله فيه شو هو قصائده يعني
0: طبعا كثيرة،
1: لكن أنا فيه يمكن بيتين هذول أحفظهم من الصغر، ما كنت أدري أنهم الصقر النصافي إلا بعدين عرفت. اللي يقول يا طير يلي بسمة تكسر الحوق، ما شفت لي حول المعد اللي في ريزي، ما شفت من تزها الخلاخير ورقوم اللي عليها القلب غادن
0: حريقي.
1: وقصيدته الثانية المشهورة اللي بعياله يوم وصى عياله
0: نعم.
1: قال من وصى عياله
0: نعم.
1: وده لهم بالشكالة خابر أن راع الرزالة بالمجالس تشنع، وقصيدة مشهورة وطويلة وكل يعرفها
0: نعم. نعم الله يعطيك الصحة
1: الله يعافيك.
0: فهد الخش
3: نعم بفضل.
0: حياك
3: الله يبزيه طالما
0: سمعت الربع اللي سبقوك بالموضوع
3: نعم.
0: ونبي يعني معرفتك عن ما سمعت عن صقر النصافي.
3: الله والله صقر النصافي شخصية لو نتكلم عنها ما راح نوفيها حقها صراحة
0: نعم.
3: شاعر كبير وقارئ كبار الشعراء
0: نعم.
3: كيف ما أنا يعني ما نذكر اللي يقول يا صاحبي ماني برأي مهاداه
0: الله أكبر
3: أمرضني ولجفني واستخيري
0: استخيري
3: أما تعالوا ما طلبناك عطناه ولا تروح وجعل دربك سفيري
0: نعم.
3: وغيرها طال عمرك
0: شق يا ريش العين يرفع
3: وأنت الذي شقيت
0: خافي
3: ضميري
0: يا سلام.
3: ويوم يقول لا يوم يلعب مع سليمان بن شريم يوم يقول لا يا صقر الندم يا مرتخ الجنحاء علمك يوم مرت كالحباري ما تدميها إلى آخرها. لهم محاورات تبقى في الذاكرة وله رديات ما تنسي الله يغفر له ويرحمه.
0: يا سلام يا سلام
3: هو أيقونة في الشعر النبطي
0: هو اللي يقول الظهر يذيب يلي بالخلا ما داني
1: ما داني
0: ما شفت لك حول الثميلة هبويتين
3: الله.
0: ومثل ما سلفت أن قصائده كثيرة ولكن يعني تغيب عنا في
1: ولا زالت خالدة
0: تغيب في
1: الأجيال نعم
0: في الوقت الحالي يعني. طيب أبو ركان ما دام أنك أنت بديت يعني في شخصية صقر النصافي رحمة الله عليه نبي عاد منك مشاركة لنا.
2: يقول طال عمرك لا تشرح علي وأنت من رأس قوم لا بتنتخل في العدوان غاراتها والله اني عن الشرهات احد النجوم وش لي في عباد الله وشرهاتها في سواليف قيل وقال مالي لزوم ناس ما شغلها الا ودها هاتها خاينين العهود ملفقين العلوم ما تغطي حسانها السياتها ماني من نواميس الجزال ماني من نواميس الجزال محروم أقنص الطيبة وعرف حزاتها للخوي والصديق وللرفاقة عموم شيبت ما تغير عن مساراتها عقل الكايدة وغير واطمر وشوم وحجتي بالدليل أحضر إثباتها وأدري أن العرب ما بين ليل ويوم تغير طبايعها ونياتها غير الأصل الأصيل من الأصل القروم حكمتها كل لرية تجمع أشتاتها تاجده في الدفاع وتاجده في الهجوم وفزعته دائما تاتي
0: على حزاتها
2: على وقعتها
0: على وقعتها صح لسانك نعم. يبدو قصيدة جديدة
2: توها اليوم كتب ما لها ساعة
3: صح الله
2: صح تبدانكم
0: فتغوش حياك يا أبو سعد
1: أبقاك الله أنا حنا بما أننا في وقت السفر ناس اللي تسافر هالأيام
0: صحيح
1: فعندي نصيحة للي يسافرون وتأمل أنه وآمل أنهم يقبلونها مني
0: النصيحة تنشر قبل
1: يقول يا منتوي في سفرتك دار الأغراب
0: الله
1: وفي رحلتك تحرص على منهج الطيب
0: طيب
1: يا رحت من دارك على ديار الأجناب خلك أديب ومدرك للمواجيب لو خلك أديب ومدرك للمواجيب لك بالسياحة والسفر راح تعصاب والشافعي حدد مجال المكاسيب للدار خلك قدوة بين الأصحاب وجمل بلادك في عيون الأجانب مالك عن اللي يرفع الراس
0: مجناب
1: مالك عن اللي يرفع الراس مجناب دم الوطن أعذى جميع المشاريب خلك سفير أخلاق يزاك الانساب ترى السفر به ترى السفر به مخطي الدرب ومصيب احسب الميلات البشر دائم حساب ولا تقترب من موطن الشك والريب حافظ على منهاج دينك ولا داب وجنب مسار اللي سلك سكة العيب لا تعترض دورات دولاب الانشاب في ديرة مالك ومودي ولم جيب مالك بدار الغرب حين ولا قراب ولا لك مداخل للخلاص ومقضيب خلك حريص ولا تجي شجرة الداب ولا تستفز ولا تستفز الدب والنمر
0: والذيب
1: ترى الخطأ يفتح على مثلك أبواب شر وحسد وأحقاد ضر ومطليب خطأك عند عداك يجلب لك أتعاب ويزيد في وضعك تعاسة وتعذيب كن يا غريب أديب قول لها أسباب حكمة مثل ما ثور حسب التجاريب تمت بذكر اللي هزم جمع الأحزاب الواحد اللي يعلم السر والغيب
0: سلامك صح لسانك
1: صح
0: لسانك فهذا الخش
3: سم طلع
0: حياك الله
3: الله يبديك
0: ودنا نطلب منك طلب إذا ما فيه يعني مانع
3: تفضل طالما
0: الله يسلمك ودنا نسمع من قصائد الوالد محمد الخس الله يغفر له ويرحمه
3: الله يجزاك خير
0: ويرحم شيدانه تحفظ له شيئا من قصائده
3: في طال عمرك
0: ولها قصة ولها
3: فيه ردية طال عمرك اللي هي قصيدة الرجم
0: الله
3: وحصل فيها بعض اللغط
0: نعم
3: والدنيا وردها كاملة هي وردها
0: يا سلام
3: وهي مهم بطوال يعني
0: نعم من بينه ومنه
3: بين طال عمرك وبين غازي بن رشيد
0: بن رشيد نعم
3: الله يغفر لهم كلهم
0: بن رشيد الظاهر يقول سمعت سمعت له
3: لا هذه رديت ثانيه هذا طال عمرك رجم قالوا له ربع ماء قال يا ولد لا تصعد لا ترقى الرجم هذا ثم تهيض ويجيك ما
1: حواسيس
3: ويجيك ما جلخس ودبيان اي نعم قال انا ابشرف وبشوف وش يجي
0: وبعبر عن حليب الخاطر نعم
3: قال أنا بادي الرجم يذكر على الميلاف
0: الله أكبر
3: رقيته وهذا الرجم رجم الموالي في طويل الرقاها الخس قبلي وابن عساف وأنا مثلهم عديت رؤوس المشاريف
0: هذا برشيد
3: برشيد غازي
0: نعقاش
3: اللي شفت راس الرجم جاني عليه خفاف تغانمت راسه لين أديه واجي في سبايب عسي أشير مسرف بغلاه أسراف بجيته والناس ما هم على كيف في غلايا لها غلا من غلا بدر في نواف على ضيعته هلت دموعه لواري في بتطيرها اللي يوقف أهل الطيور وقاف ونبتي على راع الثمان المراهيف سمعها طال عمرك سمعها الوالد وعجب فيها صراحة جارها قال أنا هاضني غازي وذكرني المشرف تذكرت رجم راقيه بول الصيف وأنا يوم أعد الرجم أطرح بها الأشواف أدور عرب من شلف القلب تشليف حلايا العنود اللي تحاوز عن اللقاف تقود الجواز يجلهن والمخاشيفي عليها أشقر مثل الذهب من قدم وخلاف كما ذيل شقرا هزته بالمحاريفي على غرة توضي تم البارق الكشاف ليا جامل الجبلة مزونه مراديفي غلاها دخل في داخل القلب ما ينشاف كنه وتردعها الضلوع المهاديفي حداني لجيها الغيظة الأقشر
0: وهو
3: بعياف لها الحين والله أني كثير
0: التحسين يا سلام صح لسانك وصح نقلك والله يرحم
3: صح الله
0: المتوفين الشعراء أعزائي المستمعين، نشكر الأخوة الشعب.

أرى اللي شاركونا في هذه الفقرة، نرجو أن استمتعتوا معنا من خلال هذه الحوار اللي دار بين الأخوة الشعراء عن الشخصية المرموغة وهو صقر إنصافي. والشكر موصول للأخوان الشعراء وللمستمعين.

0: الأستاذ بالبادية.
1: أعزائي المستمعين، أحب أن أشكر بعض الأخوة الذين دائما حريصين على متابعة برنامجنا من أداب البادية، وهو الشاعر والإعلامي ناصر فهد المجماج، والشاعر خليل بن هدلان، والشاعر محمد الحربي بوراكان، والشاعر يوسف بن راشد الخيال، والأخت سجات إبدوية، والأخت بنت الصحراء. فبالنسبة للشاعر والإعلامي ناصر المجماج، أرسل مشاركة نشكره عليها، وسوف تعرض إن شاء الله من خلال هذا البرنامج. وكذلك أيضا الشاعر أرسل قصيدة، وهو الشاعر خليل بن هدلان، كذلك راح تسمعونها من خلال هذا البرنامج. والشاعر يوسف بن راشد الخيال كذلك بعث بقصيدة برسالته، فإذا قدرنا أننا نلغيها في هذا، نعرضها في هذه الحلقة نعرضها، وإذا ما قدرنا إن شاء الله في الحلقة الغادمة راح نعرضها.

0: بسبب الباضية.
1: والآن أعزائي المستمعين نستمع إلى المشاركة من الشاعر والإعلامي ناصر فهد المجمج.
2: في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لإذاعة دولة الكويت والقائمين عليها وعلى برامجها لما قدمته وتقدمه من خدمة جليلة للموروث الشعبي في الجزيرة.

العربية، وأختار هذه القصيدة التي أتمنى أن تنال إعجاب المستمعين وإعجاب القائمين على البرنامج. القصيدة لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن مبارك آل عبد الرحمن الثاني. يقول: بدا الليل عن خد الظلام يزول، وقضى الصبح ودنا فالعيون ذب

0: أرختول لمع في ظلام الليل خده وشاقني سما بارق منها الظلام يزول نأب الوصل من غير وده وزارني عوض وصلها طيف علي يجول ونجاه لما قد تصاغيت للهوى خذلني جناح عن هواي يحول على كل ذا شبح من الدهر كادني ولا لي على دفع الخطوب حلول إلا انرج الرحمن من شاقي العناء ولكن جاني من شقاه فصول تهون المصايب والصبر كاف لله إلا أنك بات الرفيق تهول تصافق بنا الدنيا على كل ما هوت عقب ما خذت منا إدهات زحول.
1: من أدب البادية.
2: وكذلك أعزائي المستمعين نستمع لمشاركة الشاعر خليل ابن هدلان.
3: من رافق العالم يشوف التعاجيب يكشف معادنها ويعرف مداها الناس كل لها طبوع وساليب منها تميز طيبها من رداها وانا احمد الله دون شك ولا ريب امشي سلوم يحمد اللي مشاها لصار للرفقة حقوق ومواجيب عن كل عيب اصونها وحماها ماني بدور في رفيقي عذريب ولاني بثور بندقي في اخباها اعامله في كل الاحوال بالطيب وارفع قدر نفسه وبين غلاها اجعل مكانه فوق روس المراقيب وافخر بطيبه بالملا واتباها عز الله ان ذم الخوية عرب عيب عند الرجال اللي حميد النباها لعاش من يرخص مقام الاصاحيب ويحس خطرها ويبحث خفاها.

0: أعزائي المستمعين، وصلنا معاكم إلى نهاية هذه الحلقة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة مبارك بن ضاري، وهذه أجمل ورق تحية من المخرج أحمد الفضلي. حتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وتصبحون على خير.
1: كنا معكم ومن برنامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم مهل الحشاش
2: من أدب البادية،
1: والمخرج أحمد سعد.

هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.

كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: العاشرة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية الشيخ يلتقي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤخرا. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن عن مقتل مواطن قطري متأثرا بجراحه جراء شظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة، وذلك بعد فقدان قارب كان يقله وشخصا آخر. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر قولهم إن محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا توقفت بسبب تجدد القتال. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا، ووزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين جنوب أوكرانيا. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج أعلى مستوى للمد في الدقيقة 34 بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة 24:22 فجرا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت والوفرة 28 درجة، جال اللياح ونويصيب 29، جزيرة غارو وأم المرادم 32 درجة مئوية. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 47 درجة، الوفرة 44، جار اللياح 46 درجة، أم المرادم 39، نويصيب 42 درجة، جزيرة غارو 38 درجة مئوية. موعد شروق الشمس في الساعة 4:51 بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة دولة الكويت منذ عقود، ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت،
2: هنا الكويت
1: صوت يعبر عن وطن.
3: قديما جئت باليمان يا مات يا مات،
1: ويحمل هوية شعب

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية.
2: ليالي الإذاعة.

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم كل يوم من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء من الأحد للخميس على إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة.

في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل من هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي محدثتكم شاهة اسكندر.

0: وهذه تحيات فريق الإعداد حنان بهبهاني ولاء الوزان.
1: ويمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
0: وهذه تحيات الهنا والابتسامة الجميلة مشعل القحطاني.
1: ويحييكم مسعود السهلي من التنفيذ على الهواء.
0: ويتمنى لكم بداية أسبوع جديد اليوم الأحد إلى الخميس مستمرين معاكم في ليالي الإذاعة من 10 وحتى 11 على الهواء مباشرة. هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميره.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة راح نتكلم عن آخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا فقرتنا الثانية اللي راح نتكلم عنها عن موضوع الحلقة. عندنا سؤال الحلقة ونحب نشارك مستمعينا فيه على أرقام هواتفنا 22413250 و22413251. راح نقول لكم سؤال الحلقة أو موضوع الحلقة لكن بعد الفلاش الصغير. أيضا راشد شنو عندنا؟
1: عندنا أيضا علاوة على اللي تفضلتي فيه شاه، مسا عليك بالخير بالبداية. يا هلا شلونك؟
0: شلونك؟ الحمد لله.
1: وايضا على المستمعين الكرام مساء عليكم بالخير وحياكم الله، انضموا لنا في هذه الساعه الهواء مباشره في مواضيع مختلفه متنوعه، اخبارنا المحليه المتعلقه، اخبار الديره المتعلقه بالهيئات والوزارات وكذلك المؤسسات واخر القرارات والاصدارات اللي راح بالتاكيد نخليكم تتعرفون عليها. على وعلى ذلك عندنا ضيفه مميزه ان شاء الله في هذا المساء شاهه، راح نتكلم مع المدير العام للهيئه العامه للغذاء والتغذيه بالندب، راح تكون ضيفتنا لهذا المساء، نتكلم عن موضوع جدا مهم وحساس للأمانة، وأيضا دورهم الجبار اللي قاعد يقومون فيه قواهم الله وفرقهم المنتشرة بالديرة من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، عساهم على القوة في الكشف المبكر حول الأغذية، الأغذية الفاسدة، الأغذية الغير صالحة للاستخدام الآدمي وكل هذه الأمور إن شاء الله في هذا المساء. حياكم الله في ليالي الإذاعة.

موضوع حلقتنا اليوم راشد وسؤال الحلقة: إذا رجع فيك الزمن شنو أول قرار تغيره، سواء قرار دراسي، وظيفي، زواج، سفر، أو يمكن ما راح تغيرون أي شيء لأن كل تجربة يعني عندكم كانت درس أو علمتكم درس معين. شاركونا على أرقام هواتفنا 2241-3250 و 2241-3251 وناطرين مشاركاتكم. خلينا نتناقش أنا وياك راشد بخصوص هذا الموضوع. إذا رجع فيك الزمن شنو أول قرار ودك تغيره، أو مثلا تظل على قراراتك

0: أو مثلا حتى تجاربك؟
1: بالبداية خلينا نتكلم على هذا الموضوع اللي راح نناقشه مع المستمعين الكرام على 224-1-3-250 و 224-1-3-251. شوف خلينا نكون عندنا قناعة بأن إحنا يعني الإنسان اجتهد في حياته في خط معين وفي النهاية قسمة ونصيب ورزق، لكن أنت اجتهدت في أمر معين لم توفق، الله سبحانه وتعالى وجهك إلى موضوع آخر. الآن الكثير اللي وده يرجع في الزمن يقول أنا لو يرجع في الزمن أغير اتجاهي وأغير مصيري، ما أروح هذا التخصص الدراسي، والله أتأخر في الزواج شوي حتى أرتب نفسي وأرتب أموري أكثر، أنا اتزوجت بشكل مبكر وبالتالي كانت علي أعباء مالية أكبر، لو أنا متأخر شوية بالزواج ممكن كان أحسن. البعض يقول السفر عفوا موضوع السفر، والله أنا سافرت هالديرة والأمانة يعني تعرفت على ناس ورديت الديرة وتم هذا التعارف، لكن في النهاية اكتشفت أن هالناس هذه لو رد فيني الزمن والله ما تعرف عليهم بالسفر، ممكن عرفت
0: صح أو ما سافر وياهم،
1: مو ما سافر تعرف عليهم سفرة هو فقال لو يحصل الأمر أني ما أتعرف عليهم نهائيا ولا كانت هالسفرة من أساسا. البعض أيضا عندهم التغيير في المكان من مكان، يقول والله لو تميت على مكاني الأولي ما رحت هالمكان أنا بخير ونعمة، لكن غيرت هالمكان وللأسف تحسفت على المكان اللي خليته، كان مكاني هني مثلا مأجر لبيت أو مأجر لشقة صح. وأجارها ما تغير علي وراعي البيت ابن حلال وما قصرها، قلت أبي أوسع شوي، لا رحت لي مكان ثاني ابتلشت بجاري وابتلشت بالأجار كل سنة يرتفع علي، يعني أمور كثيرة الناس يقول لو يرد فيني الزمن، لكن كن على قناعة أن في الأمر خيرة. البعض يقول خيرة خلاص انتهى الموضوع أنا هذا اتخذ طريقي، لكن الله سبحانه وتعالى كاتب لي شيء آخر، فشيء طيب للإنسان أول شيء في حياتك الاتكال على الله سبحانه وتعالى وقسمه ونصيب وخيرة.
0: عدل في بعض الأحيان والبعض يقول لك راشد أنا لو يرد فيني الزمن أغير تخصص دراستي، يعني ما أدرس هذا التخصص أغيره بمجالات ثانية، يعني في أمور كثيرة. والبعض يقول لك مثلا أنا مثلا لو يرجع فيني الزمن أسوي مثلا عملية تكميم، في وايد يقولون هذه السالفة
1: نعم.
0: يعني يسوون عملية تكميم لأن استفادوا منها مثلا، يعني
1: البعض يقول ما سوي
0: صح البعض يقول ما سوي بس أنا أكثر يعني أنا سامعة يعني مثلا كذا شخص أقول له لو يرد فيك الزمن شو تسوي، يقول أرد أسوي عملية تكميم من أول، فعرف. ففي وايد ناس عندهم يعني شغلات كثيرة. على أرقام هواتفنا ناطرينكم 224-1-3-250 و 224-1-3-251.

0: أول خبر معنا عن جامعة عبد الله السالم تستعد لاستقبال أول دفعة بكلية الطب.
1: ناقش مجلس جامعة عبد الله السالم الاستعدادات لإطلاق كلية الطب، والمقرر أن تستقبل أول دفعة من الطلاب والطلبة والطالبات خلال العام الأكاديمي 2026 و 2027، وذلك ضمن جهود تطوير منظومة التعليم الطبي في الكويت.
0: كما بحث المجلس الخطط الأكاديمية والتنظيمية اللازمة لضمان جاهزية الكلية بما يواكب تطلعات الدولة في إعداد كوادر وطنية مؤهلة والارتقاء بمستوى التعليم الطبي.
1: ويأتي ذلك عزيزي المستمع في إطار تعزيز التعاون بين وزارة الصحة وجامعة عبد الله السالم في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يدعم المبادرات الوطنية ويسهم في تطوير القطاع الصحي وخدمة المجتمع.

0: كامل لطريق حسين بن علي الرومي الدائر الرابع باتجاه اليرموك من جسر تقاطع طريق المطار 55 وحتى تقاطع طريق الرياض باتجاه السالمية، وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الجمعة 7 أغسطس لعام 2026.
1: وأكدت الإدارة استمرار فتح تقاطع طريق المطار للقادمين من الجهراء باتجاه السالمية، داعية قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة والالتزام بالإرشادات المرورية خلال فترة الإغلاق.

0: خبرنا الثالث والأخير العجيري، الجوزاء الأولى تبدأ 3 يوليو.
1: أعلن مركز العجيري العلمي انتهاء موسم التويبع فلكيا في 3 يوليو وبداية موسم الجوزاء الأولى حتى 15 يوليو، والذي يعد أشد فترات الصيف حرارة. أعانا وعانكم الله على حرارة الجو، وأجارنا وأجاركم الله من نار جهنم أجمعين يا رب الكريم. ويتميز هذه الفترة تتميز بارتفاع درجات الحرارة نهارا والجفاف وهبوب رياح السموم، مع بدء انصراف الشمس تدريجيا نحو الجنوب وعودة الظل وازدياد ساعات الليل تدريجيا.
0: طبعا راشد، الفترة هذه إذا بنتكلم عنها فترة الحرارة الشديدة، احنا نلاحظ، احنا قاعد نلاحظ من الحين يعني قبل الله يصير الموعد، للأمانة تبدي بثلاثة يوليو، احنا قبل الله يصير ثلاثة يوليو احنا حاسين شوي يعني نوعا ما بالحرارة العالية جدا، خصوصا خلال فترة الظهر، الضحى العود، يعني الساعة 11 12 1 2 ليل 3 والنهار طويل، فتلاقي يعني درجة الحرارة جدا عالية. الواحد لازم يتحرص خصوصا بالسيارة، يعني ننصحكم نصايح كثيرة، لا تحطون العطورات، لا تحطون يعني كريمات، لا تحطون شغلات كثيرة، حتى الدهن، دهن العود مثلا، أو مثلا شغلات هذه الزيوت لا تحطونها بالسيارة. مو بس كذي، حتى الباور بانك، الشحن، شاحن السيارة، ديروا بالكم تحطون هالأشياء هذه أو الأجهزة الإلكترونية داخل سياركم، ممكن يصير حريق، ممكن يصير انفجار لا سمح الله. فالواحد حلو أنه يحرص خصوصا إذا سياركم مصافطينها بالإذلال. يعني
1: بالضبط، يعني عسى الله يحفظنا ويحفظكم، وكثروا من الماء بالصيف، واللي ما عنده شغل ضروري يقعد بالبيت.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، واليوم موضوعنا للأمانة موضوع مهم جدا ويهم يهمنا كلنا، ما راح أقول شريحة كبيرة لا، طبعا يهم جميع فئات المجتمع. اليوم راح نتكلم مع المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية والحديث عن أبرز جهود الهيئة في تعزيز الأمن الغذائي، وراح نتكلم عن الرقابة على سلامة الأغذية خطين حمر ونشر الوعي الغذائي طبعا حفاظا على صحة المجتمع مع الدكتورة شيماء العصفور. مساك الله بالخير.
1: يا هلا ومساكم الله بالنور وحياكم الله.
2: حياك الله دكتورة شيماء، منورتنا والساعة المباركة، وأيضا الناطق الرسمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية، فنورتينا اليوم بالاستديو. يا هلا مرحبا فيك.
1: يا هلا فيك.
2: ساعة مباركة، احنا ندري مسهرينك للحزة، قواك الله انت من الصبح، حضرتك وباقي الفرق ايضا العاملة من الهيئة للأمانة، دوركم واضح وجبار وجلي، والناس قاعد تشكر فيكم، لكن عليكم الدور اكبر ايضا، وانتوا قدها ان شاء الله وانتوا لها.
1: الحمد لله.
2: خلينا نتكلم ونوضح للناس للمواطن والمقيم دور الهيئة تحديدا.
1: أولا خلينا نتطرق إلى قانون إنشاء الهيئة. قانون إنشاء الهيئة صدر برقم 112 لسنة 2013. هذا القانون وضع ليعنى بمصلحة المواطن والمقيم بكل ما يخص من سلامة الغذاء، بالإضافة إلى خلق منظومة رقابية مسؤولة عن توفر الغذاء في دولة الكويت، سواء عن طريق الأغذية المستوردة وأيضا الرقابة الغذائية داخل الأسواق المحلية.
2: تمام، إذا الرقابة وأيضا المستورد من الخارج كله يكون تحت مظلتكم، يعني ما في شيء قاعد يدخل السوق الكويتي إلا بعد ما يمر من على هيئة الغذاء.
1: نعم، بصورة ثانية أقدر أشرح لك أن مهمة هيئة الغذاء تبدأ طبعا قبل لا يدخل الغذاء إلى دولة الكويت، تبتدي مهمتنا طبعا قبل استيراد الأغذية. الشركات تستفسر عن طريق هيئة الغذاء هل هذه الأغذية مطابقة للمواصفات والشروط المحلية والخليجية. بعد أخذ الموافقات والاتفاقيات اللي تصير بين الدول، المورد يبتدي يستوردها، تدخل إلى الموانئ الكويتية. التاجر سهلنا عليه أن استخدام منصة إلكترونية يتم يسوي أبلود أو إدخال جميع الوثائق المطلوبة، اللي هي مثلا تشمل الشهادة الصحية، بلد المنشأ، شهادة الحلال وأشياء ثانية، يتم تدقيقها عن طريق مفتشين المنافذ. بعد ما توصل الشحنة إلى المنفذ، هني يبتدي دور مفتش الغذاء ياخذ عينات عشوائية من الكونتينرات، بعدها تتحول إلى المختبر، يتم فحص العينة، إذا كانت صالحة ومطابقة للاستهلاك الآدمي يتم الإفراج عنها، هني تنتقل إلى
2: المستهلك
1: قبل

0: تستهلك
1: إلى نقاط البيع،
0: نقاط البيع بالإضافة إلى مخازن التاجر.
1: مخازن نعم، أيضا في رقابة على المخازن
0: طبعا. هني تي مرحلة ثانية من الرقابة والتفتيش، يكون عندنا دور التفتيش الميداني اللي هو قطاع الرقابة والتفتيش، يبتدون عمل حملات توعوية أو حملات تفتيشية على هذه المنتجات
1: وعلى هذه المخازن إذا هي مؤهلة لتخزين هذه المنتجات.
0: نعم. طبعا لأن هو يعني ممكن احتمال كبير طلع الغذاء من المنافذ بصورة سليمة، ولكن طريقة التخزين قد يكون فيها نعم. إشكالية،
1: يحتاج تبريد عالي، يحتاج
0: بالضبط. فهني نبتدي دور الرقابة بأخذ عينات ومراقبة السوق المحلي من المنتجات. أيضا الدور الثالث لهيئة الغذاء هي نشر الوعي المجتمعي بين أفراد المجتمع، اللي هو المستهلك لما يستهلك هذا الغذاء نعلمه طريقة التخزين، المواد المناسبة مثلا
1: شلون
0: يخزنها في البيت، استهلاك نعم. الأغذية خصوصا مثلا طلبة المدارس، تصميم الوجبات. ففي عدة أدوار لهيئة الغذاء.
1: ختاما لهذا الملف، احنا نتكلم فقط عن الأغذية والأطعمة اللي ياكلها الانسان وتدخل الجوف، ما نتكلم على كريمات شامبوات ما نشغل هيئه الغذاء ما له علاقه.
0: الغذاء بمفهومه كل ما هو يؤكل ويتحول الى مصدر للطاقه او مصدر للغذاء، من هنا تسميه هيئه الغذاء.
1: والمشروبات دكتوره؟
0: المشروبات تعتبر من
1: ايضا من الغذاء، تحت مظله الغذاء. تمام
2: عدل. لكن دكتوره شيماء، اذا بنتكلم عن مثلا المكملات الغذائيه على سبيل المثال، مثلا في ناس مثلا في بعض الأحيان يبون بضاعة من برا، مكملات غذائية اللي تصير بروتين أو مثلا الكولاجين والشغلات هذه، هل تمر عليكم؟
0: نعم، احنا عندنا قسم خاص اسمه الأغذية الخاصة بالإدارة الفنية، هي مسؤولة عن الرقابة على هذه المنتجات. فبالتالي أيضا وزارة الصحة شريك استراتيجي في تنظيم عملية استيراد الأغذية هذه أو المكملات الغذائية، لأن هناك مكملات غذائية بشكل دواء
2: صح،
0: ممكن تكون بشكل كبسولات
2: أو في شكل قهوة بعد ساعات.
0: القهوة تعتبر يعني تندرج تحت الأغذية الخاصة اللي هي يعني احنا عندنا قسم يشوف الاستخدامات الشخصية. وبالنسبة للشركات يعطي شهادة تسجيل منتج اللي تندرج حق المكملات مثل البروتين شيك والأشياء
2: صح
0: هذه.
2: صح. زين دكتورة، في بعض الأحيان إذا احنا دشينا مثلا طلبنا من مواقع معينة، يعني موقع طلبنا مثلا الصيدلية، طلبنا من الصيدلية بروتين شيك أو مثلا طلبنا كولاجين، ما راح يمر عليكم لما يوصل الكويت ولا يمر عليكم
0: يمر
2: قبل لا يوصل
0: على الجهتين، هيئة الغذاء ووزارة الصحة.
2: يعني احنا لما نطلب احنا خلاص مضمونين صح؟
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله. انزين، والقهاوي هذيل اللي ساعات مثلا ندش نطالع اعلانات في برامج تواصل اجتماعي، في بعض الاحيان مثلا هذه القهوه تضعف وتنزل الوزن، ومثلا هذه الحبوب هذيله، ومثلا المشروب الفلاني، هل هذا كله يمر عليكم؟
0: هذه كلها ادعاءات غذائيه باطله. غالبا هذه المنتجات ممكن الفرد يجيبها معاه من برا الكويت استخدام شخصي ويتاجر فيها، فهذا أصلا يعتبر خاطئ، وأنا أنصح جميع المستهلكين بعدم الشراء من المنصات الإلكترونية، لأن أنت أول شيء ما تدري سلامتها، رقم اثنين أنت ما تدري طريقة تخزينها
2: صح،
0: هل هذا مرخص من وزارة الصحة ولا لا.
1: طيب دكتورة، يعني السؤال الذي يطرح الآن في ذهن المستمع يقول ليش ما تحاسبونهم، ليش ما تعاقبونهم، ليش ما تحاول، هل لكم سلطة قضائية، سلطة تحويل، سلطة معينة، تعاون مع وزارات الدولة المعنية بتحويل هؤلاء الأشخاص اللي يقومون مثل ما تفضلت شاهة بالإعلان عن بعض المنتجات اللي حضرتك رفضت إن الناس تأخذ منها، ممكن سوء تخزين أو استخدام شخصي وحولها إلى تجارة؟
0: إذا كان غذاء إحنا ملزمين إن إحنا نحاسبهم، ولكن إذا كانت مكملات غذائية، حبوب، مواد الضعف، هذه تخضع لوزارة الصحة، رقابة وزارة الصحة.
1: نتكلم حق اللي يخضع لكم أنتوا، مشاريب، بروتين، غذاء، قهوة، الأمور هذه كلها مثل ما قالت شان اللي يتعلق بهيئة الغذاء. الشخص الذي يعلن عن هذا الأمر، حضرتكم تراقبونه، تحولونه، تحاسبونه؟
0: قاعدين نحاول كثر ما نقدر ان احنا نحاول نسيطر على هذا الموضوع عن طريق توعية المجتمع. اذا المجتمع اصبح واعي بكل ما هو يتداوله راح يكون حريص على صحته.
1: بعضهم دكاترة دكتورة وبعضهم متخصصين في المجال، فالناس تقتنع يعني يقولك هذا دكتور أسنان، هذا دكتور
2: أو سواء أو مثلا شخصية مشهورة وعندها اختصاص معين سوى الدعاية مثلا حتى على العسل في بعض الأحيان.
0: لذلك وجب أن يكون هناك قانون قانون الإعلام وإن شاء الله في لائحة اللي هي لائحة خارجية خاصة بالإعلانات الموجهة للأطفال.
1: الأطفال الإعلان التجاري المخصص إلى الطفل.
0: إيه. مثل هذا راح يكون لا ضوابط.
1: لا ضوابط. في إطار.
0: في هذه يعني لائحة خليجية اعتمدت بدول الخليج اللي هو هيئة التقييس الخليجية هي المسؤولة عن إصدار اللوائح، فبالتالي بعد فترة زمنية يتم اعتمادها بدولة الكويت يعني أوتوماتيكلي.
1: نعم.
0: ويتم تطبيقها.
1: إن شاء الله. زين أبرز أولوياتكم، أنا أعرف إن أنتم أولويات 24 ساعة عندكم. لكن فترة الصيف في عندكم أولويات معينة دكتورة؟
0: في الوقت الراهن أولوياتنا اللي هو سلامة إمدادات الغذاء والحفاظ على منظومة الأمن الغذائي في دولة الكويت بالفترة الراهنة.
1: بمعنى نوضح للناس إن إحنا الحمد لله
0: الحمد لله إن الغذاء موجود. وفي أكثر من طريقة لوصول الأغذية إلى دولة الكويت عن طريق المنافذ.
1: نعم.
0: عندنا المنافذ شغالة على مدار الساعة،
1: البرية. نعم.
0: البرية
1: والجوية.
0: نعم. وبعض الأحيان البحرية.
1: نعم.
0: فالمنتجات موجودة بغزارة في دولة الكويت وما عندنا أي نقص بالمنتجات.
1: الحمد لله. الحمد لله. هذا ما تنوهون عنه منذ بداية
0: الأزمة. صحيح.
1: حضرتكم تنوهون عن هذا الأمر والحمد لله كل شيء موجود. هذا يأخذنا دكتورة إلى سؤال، للأسف البعض اللي عندهم هلع وتطفلوا بطريقة يعني شفناها وشاهدناها كلنا وحضرتكم يعني تابعتوا عن قرب هذا الأمر وعملية الشراء العبثي. طيب أنت كيف تبي تخزن في البيت؟ هل راح يكون التخزين سليم؟ هذا راح يأخذنا على هذه النقطة. الناس اللي تتسوق بهذه الطريقة العبثية ومن ثم هذه المنتجات راح تكون متواجدة بالبيت وعملية التخزين.
0: صحيح كلامك يعني صحيح 100%. في بداية الأزمة كان في مشكلة بين الناس إنه هو الهلع لتكديس المواد الغذائية وليس تخزينها.
1: نعم لدى البعض.
0: ومشكلة إن الأماكن اللي هو يبي يخزن فيها أو بيكدس المواد الغذائية يعني غير موائمة لتخزين هذه المواد، لأن أغلب المواد الغذائية تحتاج إلى أماكن باردة وجافة ولها طريقة بأن لازم ما تحوش الأرض مثلا إنزين ارتفاع معين. الثلاجة مثلا لازم تكون درجة الحرارة أقل من 4 درجة
1: سيليزية. لبعض المنتجات.
0: ففي أخطاء يرتكبها المستهلك.
1: هو ينظر فقط إلى عملية الإكسباير، عملية الانتهاء. يقول هذا والله ما انتهى
2: ممتاز،
1: لكن التخزين. صح. التخزين هو خطر قد يأكل الإنسان ويتأذى. دكتورة ممكن؟
0: صح. أي ممكن، لأن في مواد غذائية تتكاثر يعني ميكروبات تتكاثر بالحر.
1: بالحر.
0: بالحر والرطوبة.
1: على هالمعلبات أو على هالمواد الغذائية البعضة.
0: أي نوع إذا كان المكان رطوبة.
1: في ضبطية صارت عندكم أو تفتيش صار عندكم أو مثال نقرب الصورة للمستمع دكتورة؟
0: ما
1: على بعض التغذية.
0: ما يعني يحضرني.
1: يعني مثلا الماء، البعض يأخذ الماء ويخزنه في أماكن
0: حارة.
1: حارة.
0: لأنه هو أصلا بلاستيك. فيتعب يتفاعل إنزين. بس إحنا ما سوينا يعني أو ما كان عندنا.
2: نعم.
0: يعني.
2: صح. لكن أنا عن تجربة شخصية للأمانة راشد والدكتورة شيماء، مرة من المرات أنا كنت شارية الحليب العادي الكامل الدسم والقليل دسم الشركة الكويتية المعروفة، حطيته برا إنزين يعني حطيته برا بالصالة، ثاني يوم خليته لي ثاني يوم حسيت العلبة نفسها من تفخة. فأكست يعني عرفت إنه ما له شغل الإكسبايرد، عرفت إنه طريقة التخزين غلط.
0: صح.
2: ومرة هم نفس السالفة اللبن عادي حطيته يعني هم نفس الطريقة انتفخ والثاني ما انتفخ، بس عرفت لما تبطلينه تحسين في يطلع أي. فعرفت إنه في طرق معينة لتخزين بعض الأطعمة.
0: ترى حتى إن الثلاجة نفسها لها طرق للتخزين. يعني المفروض مثلا البيض ما ينحط بالباب لأن فتشة وسكة الباب تتغير درجة الحرارة، المفروض ينحط بالرف الفوقي. المواد مثلا إذا أنت تبي تذوب، عادة في أمهات أو في البيوت أن تبي تذوب مثلا الإدام أو اللحم تطلع برا.
2: صح.
0: الليل كله وهو يعني بالمطبخ. صح. والمطبخ بالغالب يكون مسكر التكييف. غلط، المفروض تحطه بالرف التحتي من الثلاجة بعيد عن الأطعمة المكشوفة مثلا الخضار الفواكه، على أساس أنه ما يصير عندنا cross contamination اللي هو تلوث تلامسي أو انتقالي بين المواد الغذائية.
1: الناس تكييف الحين داخل المطبخ وقاعد يحط الإدام برا والتكييف يدخل عليها الميكروبات والدنيا هذه كلها. نسأل الله السلامة. مواضيع كثيرة الأمانة مستمعين الكرام.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: حياكم الله ويا اهلا مرحبا فيكم مستمعينا وبرنامجكم ليال الاذاعه حتى الحادية عشر على الهواء مباشره من الاحد الى الخميس. وضيفتنا لهذا المساء المدير العام للهيئه العامه للغذاء والتغذيه بالندوه والناطق الرسمي الدكتوره شيماء العصفور. مساء الله بالخير مره ثانيه دكتوره.
1: يا هلا فيك.
0: حياك الله دكتوره. ابشرك ترى مو باقي شيء وتخلص حلقتنا ها، لكن اسئلتنا صراحه ورا بعض راح تكون دكتوره. خلينا نطمن الناس او خلينا نقول حق الناس الدور اللي قاعد تقومون فيه انتوا يا المفتشين، ما شاء الله عليكم، ما يطوف علينا يوم الا في فيديو ضبطيه وضبطيه من هيئه الغذاء مفتشين كثار، وهل هم فعلا على حتى الناس تعرف وتعي وتطمئن الدور اللي قاعد تقومون فيه؟ انتم ناس منايمين 24 ساعه على 24 ساعه قاعد تعملون، اصحاب اختصاص متدربين مهيئين لهذا الامر، علمينا عن الشباب والفتيات اللي يعملون في هذه في هذا القطاع.
1: طبعا هيئه الغذاء عباره عن فريق متكامل من مختصين من إداريين، نعمل مع بعض لإبراز دور الهيئة بالإضافة إلى ضمان سلامة الغذائية للمستهلك. طبعا شبابنا يعني صحيحنا عددنا قليل، ولكن مو دائما الكثرة لها دور، بالعكس الكفاءة والخبرة هي
0: ما شاء الله عددكم قليل، وهذا اللي قاعد يصير على أرض الواقع من الحدود للمخزن للمستهلك، علاوه على الضبطيات اللي قاعدة تتم والتفتيش على الميدان والقاعد تزورون وفق آلية، يعني ما شاء الله عليكم. اللي يشوف نقول هذا ايش كثرهم وانتم أساس العدد يعني مو ذاك العدد
1: تقريبا. احنا عددنا نقول 1200 موظف ما بين إداري وفني
0: والميدان
1: ها كله كامل
0: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب المشاكل تواجه، في مشاكل تواجهكم بالميدان ولا الناس متعاونه جهات الدوله وزارات
1: بالعكس
0: الدوله؟
1: بالعكس احنا يعني في تكامل مع جميع هيئات الدوله ووزاراتها. الحمد لله في الوقت الحالي صار في وعي بين المواطنين والمقيمين بشان ما يتم تداوله، سواء من الاخبار اللي تنشر بالميديا المستهلك صار واعي وصار وايد ذكي من وين يتلقى المعلومه، يبحث عن مصدر دقيق لاي معلومه. لو بتلاحظ الكل يتكلم عن مثلا منتج غذائي، ولكن الناس الواعيه تبتدي تنتقي الخبر من مصدر رسمي ودقيق.
0: القصد يعني احنا بنوجه حق الناس ايضا كلمه، يعني للاسف البعض ما يصدق خبر يلاقي له شيء، وينكم يصور وينكم هيئه الغذاء هل في اليه للتبليغ دكتوره؟ عندكم برنامج سهل؟ هل في رقم للتواصل معاكم مباشرتين؟ انا راشد شفت الفيديو صورت، شفت لي شيء معين صورته اراسلكم عليه قبل اعلنه الى الملأ، اقول والله الجماعه ما قصروا تواصلوا وطلعوا على هالمكان؟
1: طبعا احنا موجودين نفس ما تفضلت بمنصه تواصل سهل. تقريبا الشكوى اذا نزلت بسهل ما تاخذ 24 ساعه الا احنا طالعين ورافعين تقريرنا.
0: وتتصلون على الشاكي؟
1: ونتصل على الشاكي اذا كان في معلومات محتاجينها. لازم نتحرى الدقه باي معلومه توصلنا من الشاكي.
0: الناس خايفه كل شوي تعال
1: وروح. لا لا ما راح يجينا، هي مجرد اتصال بالتليفون وراح يكون الموضوع سري.
0: ممتاز بسرية تامة، ما في عنوة،
1: نتعامل ما بيننا وبينك. الو تعطينا معلومات اكثر عن هذه المشكلة، او اذا مثلا كان مكان لوكيشن صور.
0: طيب جانا بالصواب او فهم هو غلط هذا الشاكي او فهم هذا الامر خطأ، هل تحاسبونه تعاقبونه ولا؟
1: لا الشاكي ابدا ما نعاقب الشاكي.
0: لو كانت معلومته مغلوطة يعني
1: مغلوطة ما في إنسان
0: بدون قصد يعني بدون قصد.
1: لا من غير قصد لا ما راح يعني ما في عقاب اللي هو أبلغني. إيه بالعكس هو لما بلغ من حرصة زايد، وممكن إحنا نرد عليه يعني إن هذه المعلومة خاطئة
0: وتم
1: عمل اللازم. يعني الحمد لله يعني منصة تواصل تقريبا هيئة الغذاء معدلها بين الاستجابة 100%.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: ما شاء الله يعطيكم العافية، الأمانة جهود تشكرون عليها. لكن أنا ودي أعرف شنو طبيعة الشكوى، يعني إذا مثلا شفت شغلة مثلا مطعم أو بكافيه ودي أعرف شلون مثلا الشغلة هذه إذا شفتها مفروض أشتكي
1: تبلغين.
2: مثال
1: مثال مثال يلا أعطيك مثال. أوكي مثلا مستهلك شرى من محل المحل هذا نقول المادة الغذائية منتهية، أو شاف أن الثلاجة طافية يبلغنا أنا شريت منتج من هذه X مثلا وكانت الثلاجة طافية. بنفس الوقت نطلع نروح نتأكد الثلاجة طافية ولا لا.
2: زين إذا صور لك
1: راح نطلع، أنا ما راح أعتمد بس على تصوير، أنا راح أطلع أخذ أشيك الثلاجة والمش يعني إن أنا مو بس راح أشيك على اللي قال لي، أنا راح أشيك على المنشأة كامل والمفتش يرفع تقرير. إذا اكتشف إن الثلاجة فرضا طافية أو المنتج اخترب بسبب التخزين السيء يتحرر له محضر على طول.
2: عدل. إنزين في حال مثلا في بعض المطاعم ساعات مثلا نروح لها نلاقي مثلا حشرات أو مثلا ذبان على سبيل المثال ساعات تشوفين والمطعم يكون متروس، إنزين أوكي وفي شغلات مكشوفة، إنزين هذا ممكن الواحد يشتكي؟
1: أول شيء يقع على المستهلك، ليش رحت هذا المطعم؟ أنت شفته مو نظيف، ليش داشة؟
2: أنت داشة مثلا بالصدفة،
1: انت اخترت تدخل
2: لا انا تطلع. مثلا دش
1: ويحق لك ان انت تشتكي واحنا راح نطلع، احنا بكل الحالات
2: لا انا اقصد يمكن دش وشاف المنظر هذا ما شرى بس عقب ما شاف كذي ممكن انه يشتكي.
1: يشتكي ما نرفض اي شكوى، المنصه فيها اقتراح، فيها شكاوي، فيها مقابلات وفيها شكر وتقدير. المقابلات اي مواطن يقدم انه طلب مقابله يختار منه القيادي ونقابله بخلال أسبوع إلى 10 أيام يتم وضع موعد له.
0: ممتاز.
1: بابنا مفتوح حق الكل.
0: بارك الله فيكم، ولا غريب عليكم هذا الدور اللي قاعد تقومون فيه، ما شاء الله عليكم قاعد تطورون كل شيء أول بأول. يعني إذا رسلت لكم تم إرسال ملاحظة إيه والله فعلًا ما. لا تعالوا خلنا نغير، فتغيير عندكم على طول إلى الأفضل ما شاء الله.
1: يعني بالفترة السابقة لاحظنا إن في وعي بين الجمهور إنه يسأل ليش ما تطبقون السعرات الحرارية، فاحنا نبشرهم ان احنا جاري العمل، يعني احنا اللمسات الاخيره
0: ما شاء
1: ونعلن
0: الله
1: عن هذه المبادره.
0: خلينا نوضح حق المستمع السعرات الحراريه.
1: السعرات الحراريه اللي هي عباره عن الطاقه ان الانسان
0: انا عارف الطاقه أوكي. لكن وين تسجلونها يعني تسجل على كل منتج تتسجل
1: ولا بالمطاعم على المنيو على المنصات، فمن حق المواطن او المستهلك انه يعرف السعرات الحراريه وراح تكون ملزاميه، مو الزاميه هي مبادره اختياريه،
2: لكن هي موجوده في مطاعم الرجيم او مثلا الوجبات الخفيفه. عدل، لكن تقصدين ان مثلا حتى المطاعم العاديه
1: اي كل مطعم له الحريه انه يحط المبادره هذه.
0: للحريه المطعم
1: مبادره،
0: مبادره لكل صاحب
1: بس ما شاء الله يعني اغلب المطاعم الحين بالكويت قاعد تتوجه لوضع السعرات الحراريه.
0: طيب خلنا اقول دكتوره للناس الان اكثر شيء يزعجكم وقاعد ترصدونه وتنبهون للمطاعم والتغذيه والتخزين ويتكرر، يعني اكثر شيء قاعد يزعجكم للامانه وقاعد تقولون خلاص هذا يبي له حل قانون، يبي له حل لائحه، نعدل باللائحه اذا يطري عليك شيء، ولكن امورنا تمام
1: لله الحمد، يعني احنا نقدر نقول امورنا تمام
0: الحمد لله.
1: ولكن في عندي موضوع ثاني
0: اكثر مخالفات. طيب
1: اكثر مخالفات ممكن تكون متنوعه على حسب، ممكن انتهاء ترخيص صحي، انتهاء شهاده صحيه، اشتراطات نظافة،
0: هذا يعرفها صاحب الملك. طيب أقصى عقوبة عندكم، هل تبحثون تطوير العقوبات، تحتاج تطوير العقوبات أكثر أم مكتفين
1: أكثر
0: بالعقوبات؟
1: من سجن ما في صراحة.
0: إذا واصلين إلى
1: في يعني ممكن مرحلة السجن، بس إلى الآن إحنا ما
0: الحمد لله، يعني معناته الناس ملتزمة،
1: ملتزمة.
0: أصحاب الحلال ملتزمين ما يصلون لهذه النقطة.
1: لا.
0: المخالفة دكتورة معلش أنا سريع المخالفات تصلون إلى إغلاق المحل أم فقط محظر مثل ما تفضلتي قبل شوي؟
1: يعتمد من مخالفة إلى أخرى، يعني في مخالفات تحتاج إلى غلق المحل ما بين 7 أيام إلى أسبوعين.
0: نعم.
1: وفي محلات تحتاج إلى 30 يوم وغير قابل للصلح وتحويل نيابة.
0: تمام، كنت تبي تقولين شيء قبل شيء بالنسبة حق أكثر المخالفات، قلتي
1: مو أكثر
0: شيء
1: مخالفات
0: آخر.
1: ولكن هذا التوجه للناس اللي تستخدم الطلب من السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: من حق أي مستهلك أن يطلب شهادة الترخيص الصحي للمنشأة الصحية لأي أكاونت في الإنستغرام، إذا عنده بزنس من حق المستهلك أنه يطلب عشان يطمن.
0: نعم.
1: أنه أطلب إذا عندك أنت شهادة صحية ومرخص،
0: شهادة صحية ومرخص،
1: لأن أنت تضمن أنه هو مو عمل في البيت أو
0: معمل في البيت وعمل فردي وشخص جايب بضاعة من برا استخدام شخصي مثل ما يحولها.
1: نعم.
0: إلى البيع.
1: نعم.
0: أقول أطلب منه، نعيد اسمها مرة ثانية دكتورة،
1: الترخيص الصحي، شهادة الترخيص الصحي،
0: إذا تطلب منتجات للجسم، منتجات للشعر، منتجات غذائية أطلب منه شهادة
1: أي منتج غذائي،
0: أي منتج غذائي،
1: أي منتج غذائي. وبتلاحظ لو أنا جربته شخصيا أسأل السين من الأكاونتات هل لديكم ترخيص صحي، اللي عنده ترخيص صحي سيدة راح يطرشلك، ما راح يسأل.
0: اللي ما عنده
1: راح يقولك ليش،
0: ليش
1: ومنو أنتوا
0: وشنو تتصرفون معه.
1: هذه عاد
0: ما نقولها،
1: ما نقولها
2: أسرار العمل، أسرار المهنة.
0: عندكم فرق، عندكم حتى الناس، إحنا كل هذه الأسئلة هدفها شاهد أن الناس تطمئن أنهم بأيدي أمينة، وهناك ناس وأنتم نايمين ومرتاحين، ناس قاعدة تشتغل على قدم وساق ليل نهار في هيئة الغذاء، قواهم الله من صباح الله خير لي ثاني يوم صباح الله خير، 24 ساعة على 24 ساعة يا جماعة، كل شاردة وكل واردة هم مركزين عليها ويسلطون الضوء عليها وما يتركونها، وحتى اللي بالميديا مو تاركينهم بطرقهم الخاصة قاعد يتواصلون معهم إنه مستهلك طبيعي. شنو الإجراء اللي تم؟ أنا ما راح أقول شنو الإجراء أو كيف التواصل،
1: لأن المستهلك إنه يطلب هذا الحق.
0: بالعكس أنتوا طمنتونا أكثر، معناته إن في فرق أفهم موجودة بالميديا مراقبة وقاعدة تتابع وقاعدة ترصد الناس اللي قاعدة تبيع والأمور هذا كله. فعلى الشخص الآن اللي يسمعنا صاحب الميديا اللي عنده منتجات وقاعد يبيع بدون شهادات، انتبه، انت في دولة فيها القانون، في دولة يسيطر عليها القانون، سيطبق عليك القانون بأقصى العقوبة.

0: تنبطل ابوابها، تعال قدم اوراقك، اخذ شهادتك، ما عندنا اي مشكله، اسال ونتعاون معك. عدل دكتوره؟ صح. فلا تتبع هذا الطريق الاعوج اللي احنا مو بحاجته ولا نبي.
1: صح كلام.
2: طبعا دكتوره كلام راشد للامانه، انا يعني اضم صوتي لصوته، لكن في بعض الاحيان نلاحظ ان مثلا الادويه اللي يبونها مثلا او في شغلات كثيره يبونها من برا مكتوب عليها ترخيص صحي.
1: التراخيص الصحية هذه خاضعة لوزارة الصحة،
2: مو تبعكم.
1: لا
2: يعني ما ندري إذا أوكي ولا مو أوكي. عدل، لكن إذا شلون نعرف إن مثلا هذا المنتج مار عليكم أو أنتم فتشتوه؟ مثلا
1: جميع المنتجات اللي تدخل دولة الكويت عن طريق الموانئ داخلة عن طريقنا.
2: يعني أنتم ما تحطون ختم أو شيء؟
1: لا، في عنده هو، لأن إذا عشان يعرضه بالسوق لازم عنده ورقة اللي هي عن طريق المنفذ اللي هو لها اسم ما يحضرني، علشان يقدر يعرضه يبيعه بالأسواق والجمعيات. أصحاب المنافذ، أصحاب اللي هو المنشآت الغذائية للبيع، منافذ البيع تطلب هذه الوثيقة.
0: نعم، قواك الله دكتورة ويعطيك العافية. وقلتي حضرتك أنا ألخص لي هذا اللقاء في أهم ما جاء فيه الأمانة من المشاريع والمبادرات اللي هو من ضمن السعرات الحرارية، وهي مبادرة من أصحاب المحلات يضعونها، وقريبا سيتم أيضا الرخص الخاصة بالأشخاص اللي يعملون إعلانات، يحتاج أيضا في إطار اللي هو الخليجي اللي بس تتم الموافقة عليه والتوقيع عليه، راح يطبق عندنا بالكويت مباشرة، اللي هو عملية اللي يعملون إعلانات دعايات تفضلت فيه
1: للأطفال
0: فقط. فقواكم الله، من رسالة سريعة في ختام هاللقاء حابة توجهها للناس.
1: بالنسبة للمستهلك في الوقت الحالي بفصل الصيف ضروري أنه ينتبه على المواد الغذائية، ما يتركها فترة أكثر من ساعتين برا، لأن راح تكون بعد الساعتين تكون منطقة خطر، فيبتدي تتكاثر الميكروبات وممكن يصير تسمم غذائي.
0: عساك على القوة، وتحية لحضرتك، وأيضا تحية من أسرة العمل ووزارة الإعلام وكل المستمعين، لأن إحنا إن شاء الله شاهد مثلهم خير تمثيل إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية. كلهم قواكم الله، يعطيكم العافية. شبابنا، أخواننا، أخواتنا، عساكم على القوة، كلكم مشكورين على الدور الجبار اللي قاعد تقومون فيه، وكل واحد فيكم يستحق باقة ورد للأمانة على الدور اللي قاعد تسوونه. واليوم نورتنا الدكتورة شيماء العصفور، المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب والناطق الرسمي. شكرا جزيلا لك لقبولك هذه الدعوة.
1: يا هلا، حياكم الله.
2: للختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وهذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

0: تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الحادية عشرة ليلاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤخرا. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في عقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة رأس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر قولهم إن المحادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وطهران في سويسرا توقفت بسبب تجدد القتال. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن الضغوط الغربية فشلت في هزيمة روسيا. وزارة الدفاع الروسية تعلن سيطرة قواتها على بلدتين جديدتين جنوب أوكرانيا. ومنظمة الصحة العالمية تقول إن أكثر من 1300 حالة وفاة جراء موجة الحر في أوروبا. انتهى الموجز، قدم لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج قصة رياضية، ليال كروية لا تنسى، مدرجات تهتز فرحا وأخرى تفيض بالدموع، لحظات قلبت الموازين، أهداف غيرت التاريخ، ومواجهات حفرت في الذاكرة. نعود فيها إلى الليالي الساحرة، ليال رويت فيها أعظم الحكايات، حكاية أبطال صنعوا المجد وخصوم رفضوا الانكسار. وهنا تبدأ القصة، قصة رياضية، من إعداد عمر السند، تقديم مشاري الفليج عمر السند، تنفيذ محمد المطيري، إخراج علي الرويل.
3: كرة بمحاولة تسليم في منطقة الجزاء، جنون جنون جنون كرة القدم، جنون كرة القدم، جننتنا، مستحيل مستحيل، امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج قصة رياضية، البرنامج اللي نرجع فيه معكم لأجمل صفحات كرة القدم، ونستعيد المباريات التاريخية والنجوم الذين صنعوا المجد، واللحظات التي جعلت الجماهير تعيش الفرح وأحيانا صدمة الانكسار. في قصة رياضية لا نكتفي بسرد الأحداث، بل نبحر في التفاصيل والكواليس والحكايات التي صنعت تاريخ اللعبة الشعبية الأولى في العالم، من المونديال إلى دوري الأبطال، ومن الأساطير الخالدة إلى المباريات التي لا تنسى. دائما ما كان هناك قصة تروى، كل هذا وأكثر رفقة زميلي مشاري الفلي. مشاري مساك الله بالخير.
5: مساك الله بالنور زميلي عمر، وكما تعودنا دائما في كل حلقة مع قصة جديدة، وفي هذه الأيام دائما وأبدا مع قصص كأس العالم.
4: لننطلق سريعا، حوادث غريبة في كأس العالم.
2: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
4: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة هناك حوادث غريبة في كأس العالم. في كأس العالم لا تقتصر القصص على الأهداف والكؤوس فقط، بل أحيانا البطولة تتحول إلى مسرح لأغرب اللمحات التي صدمت الجماهير وغيرت مجرى التاريخ. حوادث تحكيمية، أحداث غريبة داخل وخارج الملعب، بعضها صار حديث العالم لسنوات، وبعضها ما زال يثير الجدل إلى اليوم. في حلقتنا اليوم في قصة رياضية نفتح ملف أغرب الحوادث في تاريخ المونديال. زميل مشاري، هناك العديد من الحوادث الغريبة في تاريخ صحيح. المونديال، ولعل الأبرز الذي سنتحدث فيه دائما في كأس العالم دييغو أرماندو مارادونا عام 1986.
5: كيف لا، هذا هو دييغو، يقدم لك أفضل ما في كرة القدم، وأيضا يقدم لك الأكثر إثارة للجدل. إنه دييغو مارادونا، شخصية فريدة من نوعها في عالم كرة القدم. في مباراة واحدة قدم لك أكثر إثارة للجدل ممكنة، وعلى فكرة أتت بعد أيضا أداء فردي رائع.
4: صحيح،
5: الناس تتذكر لمسة اليد ولا تتذكر مراوغته لعدد من اللاعبين قبلها. وبعدها بلحظات أتت أجمل لحظة في كرة القدم ربما على صعيد كأس العالم، الهدف الأسطوري. صحيح وليس لم يتم اختيار أفضل هدف في تاريخ كأس العالم، عندما قاموا بالاستفتاء قبل سنوات عبر موقع الفيفا كان هدف المكسيكي نيغريتي في عام 86 في نفس البطولة. نعم. بالمناسبة في مرمى بلغاريا. ولكن هدف دييغو أرماندو مارادونا من الناحية الفردية، تستلم الكرة أمام إنجلترا وتراوغ الفريق بأكمله مع حارس المرمى وتسجل بهذه الطريقة الرائعة، وتحدثنا عنها.
4: صحيح، المراوغة الأولى ثلاث لاعبين. نعم. أو أربع لاعبين.
5: ولكن قبلها كان لديه تلك يعني المشاركة التي أثارت الجدل في المباراة عن طريق تسجيل هدف باليد، وكان واضح يعني لو كنا في عصر الفار لربما تم إلغاء الهدف، ولكن في ذلك الوقت لم يكن هناك فار، وحكم الراية أيضا لم يشاهد اللقطة، ليس فقط حكم الساحة، وبالتالي هو يعني مد يده ولمس الكرة وسجل الكرة بيده. ولكن على فكرة بالمناسبة هو حل المباراة، المباراة كانت مغلقة جدا.
4: صحيح،
5: والنهاية أتت من دييغو مارادونا، يعني هو حل أزمة هذه المباراة التي كانت مغلقة بشدة. على فكرة هذا اللقاء على فكرة قبل أهداف مارادونا كان لقاء مغلق، لم تكن مباراة جميلة بالمناسبة،
4: والفارق بين الهدفين دقائق قليلة.
5: دقائق صحيح،
4: يعني استغل لعل أنت عندما تسجل الهدف الأول وبعدها بدقائق قليلة تسجل الهدف الثاني، هناك قلة تركيز وصدمة. صحيح. من اللاعبين الإنجليز في تلك الفترة.
5: في بعض الأحيان في بعض وسائل الإعلام البريطانية كانوا يتكلمون دائما بأن ربما غضب اللاعبين بسبب الهدف الأول أثر. نعم. عليهم في الهدف الثاني، ولكن أنا أعتقد في تلك المرحلة ما قام به دييغو في الهدف الثاني، حتى لو كنت يعني مركز بشكل 100% سيسجل بهذا الشكل، كانت لحظة عبقرية، يعني من الصعب جدا أن تشكك بعبقريتها الكروية.
4: هذا ما يوضح أن دييغو أرماندو مارادونا كان يمتلك خيال واسع. صحيح. في الملعب، ويمتلك إبداع، حيث يعني سابق للاعبين لثلاثة أو أربع ثواني، عارف التحركات أين يذهب وأين يأتي.
5: بالمناسبة اللاعبين الذين كانوا في تلك المباراة من اللاعبين الإنجليز ومنهم جاري لينيكر، أود يعني أن أقول لك بأنه عندما يتحدث لينيكر عن عبقرية مارادونا في هذا الهدف الرائع، الهدف الثاني وليس الهدف الذي سجله بيده، هو كان موجود في المباراة ويعلم بأن الهدف الأول سجل باليد، ولكن مع ذلك عندما شاهد الهدف الثاني لم يستطع أن يقول إلا أنه هدف عبقري يعني. وهذه خصوصية مارادونا, أن يعني المنافسين معجبين كما هم مشجعين.

0: مارادونا رقص كويس وماشي مارادونا وماشي مارادونا وبيلعبها سقوط مع فالدانو وترجع لمارادونا وبيحط الجول الاول للارجنتين مارادونا ويقاوح ويشترك فيها ومشترك معاه شيلتون ويصفر علي بن ناصر ميدي جول. فمارادونا بيحطها وبيقول له لعبها بايده بيقول له شيلتون انما علي بن ناصر ميدي جول لمارادونا.
1: Maradona just walked away from Hoddle then. Valdano, Hodgson, Maradona! They're appealing for offside. The ball came back off the foot of Steve Hodge. And Maradona gives Argentina the lead. The England players protesting to the referee.
2: هذا ما يخص الحادثة الغريبة وهدف اليد لدييغو أرماندو مارادونا التي تعتبر من أشهر اللحظات المثيرة للجدل بتاريخ كرة القدم. للتذكير كانت في مونديال 86
3: دور الثمانية بين منتخب الأرجنتيني ومنتخب إنجلترا.
2: صحيح. لننتقل سريعا ولكن بعد الفاصل حول الحادثة الأخرى ولكن ليست هدف وإنما حادثة غريبة أخرى بعد هذا الفاصل.
4: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف وأهداف تهز الشباك وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة حوادث غريبة في كأس العالم. مشاري، زيدان، ماتيرازي، حادثة أخرى غريبة في تاريخ الكأس العالم، ولعل مرور الآن 20 سنة منذ تلك الحادثة وما زال الشارع الرياضي وحديث الإعلام العالمي يتحدث عن نطحة زيدان لماتيرازي.
3: صحيح.
2: زيدان آخر مباراة في تاريخه يختم مسيرته الكروية
3: بهذه
2: الحادثة. والصورة الذهنية بالنسبة لي شخصيا هو خروج زيدان ويمر أمام كأس العالم ولا يشاهد.
3: كيف كان
2: كأس
3: وقع هذه الحركة أو هذه الصورة عليك عمر؟
2: بالنسبة لي
3: سعيد طبعا
2: سعيد، وكذلك هناك
3: كونك مشجع لمنتخب إيطاليا
2: صحيح. أنا سعيد
3: لجمهور كرة القدم هي حادثة مؤسفة
2: وأنا
3: ولم يكن يرغب أي محب لكرة القدم الحقيقية أن يشاهد زيدان يختم مشواره الكروي بالكرت الأحمر، لأنه لم يعد لكرة القدم بعد ذلك. كان قد اعتزل كرة القدم بشكل عام سواء على مستوى الأندية أو حتى المنتخب. فلك أن تتخيل هذا اللاعب الأسطوري الرائع ذو اللمسة الخيالية، يعني من أفضل اللاعبين الذين يمتلكون مهارة الكنترول، التحكم بالكرة.
2: نعم.
3: ويكون آخر ما قدم على الساحة العالمية. على فكرة بالمناسبة هو سجل هدف فرنسا في تلك المباراة، المباراة انتهت 1-1، وسجله عن طريق ركلة جزاء بطريقة بانينكا بكل الثقة في مباراة نهائية. يعني يمتلك فعلا برودة الأعصاب والثقة الكاملة، مباراة نهائية لكأس العالم ويقوم بتسديد ركلة الجزاء بهذا الشكل الرائع. فأنت تقدر ما قدم زيدان لعالم كرة القدم، ولكن في النهاية تأتي تلك اللقطة المؤسفة البعيدة طبعا الروح الرياضية، وتكون هي ختام مشوار هذا الأسطورة الكبيرة في عالم كرة القدم.
5: زيدان يستحق بطاقة حمراء. دائما هي الحياة التوب والأسفل، الأعلى والأسفل، هذه سنة الحياة في أي مجال. وقصة وكارت أحمر لزين الدين زيدان.
2: صحيح زميلي مشاري، حتى وهو زيدان عندما يسجل هدف ويحتفل بكل برود. يعني وتذكر أنا في تلك السنة موسم 2005-2006 زيزو لم يقدم الكثير مع ريال مدريد في موسم 2005 و2006، ولكن في كأس العالم قدم مستويات كبيرة. في كأس العالم أنا أتذكر مباراة البرازيل، أتذكر مباراة إسبانيا، أتذكر ما فعله زيدان.
3: أجمل ما قدمه زيدان على مستوى كأس العالم لم يكن 98 بل كان 2006. نعم في 98 على فكرة يعني الدور الأول لم يقدم الكثير وتعرض لحالة طرد وغاب مباراتين، عاد في مباراة إيطاليا في الدور الثاني، وعندما عاد في الدور الثاني مباراة كانت مغلقة جدا، مباراة كرواتيا كانت صعبة جدا، مباراة كرواتيا يعني اللاعب الذي حل المشكلة كان ليليان توران، هو من سجل هدفين وقلب المنتخب الفرنسي تأخر بهدف أمام كرواتيا، ولم يكن زيدان هو نجم اللقاء في ذلك الوقت مع البرازيل. حتى مع البرازيل تلك المباراة التي هو يعني يعتبر أنهاها لأن سجل هدفين، ولكن الهدفين أتيا ركلتين ركنيتين، تخيل يعني زيدان صحيح. معروف عنه اللاعب ويعني الأهداف أتت بضربات رأس من ركلات ركنية لم تكن خصوصية زيدان أصلا، كان شيء مفاجئ حتى يسجل هدفين. والحديث الكبير كان في المباراة النهائية هي حادثة رونالدو الظاهرة الشهيرة وما تعرض له صحيا قبل المباراة، ربما طغت على ما حدث خلال المباراة نفسها. لكن في عام 2006 أو في 2002 على فكرة
2: لم يلعب
3: أو مباراتين كان مصاب، لعب أمام الدنمارك في المباراة الثالثة وفرنسا خرجت من الدور الأول. لكن في عام 2006 آخر مشاركة له في كأس العالم، ورغم كونه خلال الموسم لم يقدم أفضل أداء له مع ريال مدريد وبدأ يجلس على دكة البدلاء، ويمكن الجماهير ودعتها في مباراة فيا ريال تحديدا
2: صحيح.
3: في آخر مباراة في الموسم في البرنابيو
2: أمام ركلمي
3: تحديدا، لكن ذهب إلى كأس العالم وكأنه كان يخزن ما تبقى له من إمكانيات لكأس العالم، وفي كأس العالم قدم بطولة كبيرة. أجمل ما شاهدت من زيدان على مستوى المنتخب الفرنسي شاهدته في بطولتين يوروبا 2000 وكأس العالم 2006، أجمل ما شاهدت من زيدان ليس بشكل مطلق فقط على مستوى المنتخب يوروبا 2000 وكأس العالم 2006.
2: وعلى المستوى الشخصي أنا أميل
3: طبعا.
2: على المستوى الشخصي أنا أميل 2006، قدم مستوى أفضل من يورو 2000.
3: يورو 2000 كان لاعب رائع حصل على جائزة أفضل، يعني لا كان لويس فيغو من أخذ جائزة الأفضل في ذلك الوقت.
2: متواصلين معاكم مستمعينا الكرام وفي حادثة غريبة أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.
4: في عالم كرة القدم هنالك مباريات لا تمحى من الذاكرة، لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نأخذكم إلى قلب الملعب، إلى صوت الجماهير، إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير التاريخ.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم وفي حادثتنا الغريبة الأخرى، ألمانيا والنمسا عام 82، من أغرب المباريات بتاريخ البطولة،
3: من أسوأ اللقطات
2: ومن أسوأ اللقطات
3: صحيح. وتغير قانون كرة القدم على مستوى كأس العالم وقتها بأن تكون المباريات الأخيرة في المجموعات
2: بتوقيت
3: بنفس
2: واحد.
3: التوقيت، لأن ما حدث كان شيء يعني وجهة نظر المتواضع شيء مشين في عالم كرة القدم. يعني منتخب الجزائري قدم بطولة كبيرة وتغلب على منتخب ألمانيا الغربية، وأيضا تغلب على منتخب تشيلي، ولكنه بين المباراتين سقط أمام النمسا تحديدا 2-0. النمسا في تلك المباراة أمام منتخب ألمانيا الغربية في خيخون، في حال فوز ألمانيا بنتيجة كبيرة ستخرج وتتأهل الجزائر، أو إذا فازت النمسا على ألمانيا ستخرج ألمانيا وتتأهل الجزائر صحيح. فكانت النتيجة يعني هو الفوز بنتيجة ضئيلة جدا لمنتخب ألمانيا الغربية على حساب النمسا. ولكن على فكرة بالمناسبة أنا أعتقد أيضا ما أثر على المنتخب الجزائري حقيقة هو ما حدث في مباراة تشيلي، يعني حتى مع الطريقة السيئة التي أديرت فيها المباراة بين الطرفين واللعب الذي حتى أنا أتذكر المذيع الإنجليزي وهو يتكلم عن مباراة قال شيمفول، يعني الأداء كان يعني مشين واضح جدا التقاعس في اللقاء
2: صحيح.
3: ولكن حقيقة أنا أعتقد ما أثر هو طبعا المباراة هذه أتت بعد مباراة الجزائر، ما أثر في مباراة الجزائر مع منتخب تشيلي أن المنتخب الجزائري تقدم في اللقاء بشكل جميل جدا وبأريحية بثلاثة أهداف نظيفة. تسجيل تشيلي لهدفين متأخرين في اللقاء أثر، لو بقيت النتيجة على 3-0 لكان من الصعب أن يتم ما تم في طبعا في فضيحتي أو قصتي خيخون.
2: صحيح زميلي بشاري، تم تعديل التوقيت بعد هذه المباراة، لكن عندما نشاهد في تاريخ كأس العالم نجد بعض المواقف تقريبا مشابهة لما جرى في خيخون. يعني أنا أعتقد في 98 البرازيل والنرويج،
3: لا أعتقد ذلك بصراحة، البرازيل والنرويج في 98
2: أمام في نفس المجموعة المنتخب المغربي.
3: ما حدث منتخب البرازيل بالمناسبة، في لازم تعرف شغلة، منتخب برازيلي لا يتقبل الهزيمة في كؤوس العالم، لأنه عادة عندما يهزم في كأس العالم لا يحقق اللقب. في تلك المباراة كان يرغب أساسا بتحقيق الفوز، لأن قبلها بعام تقريبا في مباراة ودية في النرويج، النرويج هزمت البرازيل بنفس الأسماء برباعية مقابل هدفين. ففي تلك المباراة تقدمت البرازيل أولا وحاولت أن تفوز باللقاء، ولكن حدث شيء للمنتخب في اللحظات كما يعني رومونتادا حدثت على المنتخب.
2: نعم.
3: ليس لأن المنتخب تقاعس في اللقاء، هي وجهة نظري المتواضعة، يعني أنا لا أعتقد أن المنتخب البرازيلي تقاعس، لأنه كان يرغب فعلا بتحقيق الفوز. منتخب برازيلي عنده إرث كروي بأن البطولات التي يحقق فيها الانتصارات دائما
2: نعم
3: يحققها.
2: صحيح.
3: لا يحقق، على فكرة لاحظ في تاريخ البرازيل 5 ألقاب، لا يوجد لقب حققه وهو ينهزم في البطولة، لا يوجد.
2: ننتقل سريعا بعد هذا الفاصل إلى قصة غريبة أخرى.
4: في كل مباراة هنالك لحظات تحبس الأنفاس، جماهير تهتف، وأهداف تهز الشباك، وصافرة الحكم تعلن البداية. في قصة رياضية نعيد لكم تلك اللحظات لنعيش معا الإثارة والفرح.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام، وما زلنا مستمرين معاكم في برنامج قصة رياضية، وفي محورنا في هذه الحلقة حوادث غريبة في تاريخ كأس العالم. لعل الحادثة هذه زميل مشاري في الماضي القريب، في يعني في مونديال 2014، وهو على آخر مونديال شاركت فيه إيطاليا. يعني
3: صحيح،
2: عضت سواريز مباراة إيطاليا والأوروغواي، عضت لويس سواريز عض كيليني.
3: صحيح.
2: حادثة صدمت يعني العالم،
3: عقوبة شديدة على
2: صحيح توقف. صحيح. في هذه المباراة يعني تصرف لويس سواريز في
3: غير رياضي
2: في بطولة كأس العالم، اللقطة كانت في لعبة كورنر، مدافع كيليني مع لويس سواريز، لويس سواريز يقوم بعض كيليني يطالب الحكم بفعل شيء، الموضوع كان ما قبل الفار، لكن بعد ذلك سواريز أوقف لعدة أشهر بسبب هذا التصرف الغير رياضي.
3: صحيح، يعني حادثة مؤسفة لا نرغب أن نشاهدها في ملاعب كرة القدم. وعلى فكرة بالمناسبة تتذكر جيدا، يعني منتخب الأوروغواي، منتخب إيطاليا، منتخب إنجلترا، ومنتخب كوستاريكا،
2: من تأهل
3: ومن تصدر؟
2: كوستاريكا
3: تصدر، ومن كان ثانيا وتأهل؟ الأوروغواي. من خرج من دور الأول؟
2: إيطاليا وإنجلترا.
3: إنجلترا وإيطاليا. وبالمناسبة طبعا يعني لمن يتحدث عن الكرة الإيطالية وغيابها عن كأس العالم في النسخة الحالية عام 26 لمرة الثالثة على التوالي، أنا بالنسبة لي الكرة الإيطالية آخر ما قدمت 2006، لأن في عام 2010 أتت كبطل للعالم وخرجت من الدور الأول ومتذيلة للترتيب في دور المجموعات.
2: صحيح.
3: يعني حتى يعني أعتقد كان مجموعة منتخب نيوزيلندا
2: وبلغاريا
3: وأتت في المركز الأخير. وفي عام 2014 مجموعة ربما أكثر صعوبة بوجود الأوروغواي وكذلك إنجلترا وكوستاريكا، وأيضا خرج المنتخب الإيطالي من الدور الأول، وما أتى لاحقا هي الكارثة الحقيقية والغياب عن 3 كؤوس عالم على التوالي. بصراحة 2018 غير موجود، 2022 غير موجود، و2026 غياب جديد للكرة الإيطالية التي نطمح أن نراها تعود من جديد في يوم من الأيام.
2: بكل تأكيد منذ عضت سواريز إيطاليا لم تتأهل كأس العالم.
3: آخر ما شاهدناه لإيطاليا هي عضت سواريز.
2: ننتقل سريعا إلى إلى إلى محورنا الآخر، هدف إنجلترا، ما يسمى الهدف الشبح في كأس العالم 66.
3: ما زال هناك الكثير من الجدل حول هذا الهدف، ويعني هذا الهدف غير مجرى الكثير من الأمور في تلك المباراة. طبعا تلك المباراة ذهبت إلى الأشواط الإضافية وانتهت طبعا بفوز المنتخب الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدفين.
2: هدفين هدفين.
3: نعم, نعم. هدفين. بأربعة أهداف مقابل هدفين. وبالتالي يعني هذا الهدف الذي كان يعني أعتقد لم تكن هناك في تلك الفترة ما يسمى حاليا الجول لاين تكنولوجي.
2: صحيح صحيح.
3: الجول لاين تكنولوجي لم يكن متواجد في ذلك الوقت اللي هي تقنية خط المرمى.
2: صحيح زميل مشاري, منذ عام 66 وحتى الآن نحن في عام 2026 60 سنة ولا زال هذا الهدف.
3: وعن طريق استخدام طبعا أحدث الحواسيب الإلكترونية على ما يبدو بأنه لم يكن هدفا بصراحة.
2: صحيح صحيح لم يكن هدف,
3: ولكن في ذلك الوقت تم احتسابه
2: كهدف. يعني حسب مشاهدتي البسيطة لهذا الهدف في عام 66 بعد التطوير التقني للمباراة الكرة لم تدخل المرمى
3: على ما يبدو بأنه هذا هو الأمر الأقرب يعني.
2: ولكن 60 عام وما يزال هذا الهدف محل نقاش تاريخي ما بين المنتخبين. نأتي إلى محورنا الأخير, إصابة نيمار الشهيرة أمام كولومبيا في مونديال 2014.
3: بكل تأكيد يعني نيمار في ذلك المونديال كان هو النجم الأبرز في البرازيل وقاد المنتخب حتى دور الثمانية, وتغلب المنتخب على منتخب كولومبيا تحديدا بثلاثية مقابل هدفين إذا تتذكر. ولكن إصابة نيمار انتهى معها مشوار البرازيل. دخلت البرازيل بعد ذلك للسيمي فاينل دور قبل النهائي أمام ألمانيا, والكارثة في المينيراسو كما يطلقون عليه في البرازيل الآن, كما كانوا يطلقون في عام 50 الماراكاناسو السباعية الشهيرة مقابل هدف من قبل منتخب ألمانيا طبعا في ذلك الوقت. ولكن إصابة نيمار كان كسر في أحد الفقرات, تحديدا عظمة في أحد فقرات الظهر. إصابة خطيرة جدا
2: جدا,
3: كان قريب أن يصاب حتى ربما بالشلل. وبالتالي هو غابت مع البرازيل بعد ذلك طبعا النتائج الجيدة في البطولة يعني. ويعني كان حتى تلك الفترة يحقق الانتصارات على الأقل, إن لم يكن مقنعا لكن ينتصر بوجود أفضل لاعب في البرازيل في ذلك الوقت. قبلها بعام كان أفضل لاعب في بطولة كأس القارات عندما حققت البرازيل اللقب على حساب منتخب أسبانيا الشهير في ذلك الوقت.
2: صحيح, نيمار يعتبر خسارة كبيرة للمنتخب البرازيلي في مونديال 2014 أمام المنتخب الكولومبي. مستمرين معاكم مستمعينا الكرام, ولكن بعد هذا الفاصل.
4: في عالم كرة القدم هناك مباريات لا تمحى من الذاكرة, لحظات تعيش في قلوب الجماهير مهما طال الزمن. في قصة رياضية نعود بكم إلى قلب الملعب, إلى صوت الجماهير, إلى اللحظة التي اهتزت فيها الشباك وتغير فيها التاريخ.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج قصة رياضية, وفي محورنا حوادث غريبة في كأس العالم. وصلنا لمحطتنا الأخيرة ونحن في برنامج قصة رياضية أخذنا أبرز الحوادث في تاريخ كأس العالم. لعل حادثتنا الأخيرة عن موضوع ريني هيجيتا أمام الكاميرون, عندما نذكر الحراس المرمى في تاريخ كرة القدم لا يمكن أن نتجاهل اسم ريني هيجيتا. زميلي مشاري, حارس المنتخب الكولومبي لم يكن حارسا تقليديا أبد, بل كان يلعب وكأنه لاعب وسط أو مهاجم إضافي, وأحيانا يسدد الضربات الحرة وضربات الجزاء. شخصية غريبة في عالم كرة القدم وفي المباريات. أسلوبه لعل كان الأسلوب غير عادي في عالم حراسة المرمى بالتحديد في عالم كرة القدم, جعله واحد من أكثر اللاعبين إثارة في الثمانينيات والتسعينيات. هيجيتا قبل الحديث عن مباراة الكاميرون كان معروف بخروجه المستمر من منطقة الجزاء ومراوغة المهاجمين وحتى المشاركة في بناء الهجمات. كان خارج عن المألوف, حارس المرمى خارج عن المألوف. الجماهير الرياضية وجماهير كرة القدم أحبت جرأة ريني هيجيتا, ولكن هذه الجرأة تحولت إلى كارثة في كأس العالم. لقطة الشهيرة أمام الكاميرون وتحديدا في مونديال 1990 في دور 16 كانت النتيجة متقاربة, وهيجيتا قرر الخروج بعيدا عن مرماه كالعادة, وهذا أمر معتاد لريني هيجيتا. وأنصح أنا المستمعين أن يشاهد عبر الإنترنت مقاطع لرينيه هيغيتا ويشاهد جرأة هذا الحارس وكيفية أنه يخرج من مرمى ويشارك في بناء الهجمة وحتى يراوغ المهاجمين ويصل لمنطقة الفريق المنافس الأخرى ويسدد ضربات حرة وكذلك ضربات جزاء. نعود لدور 16 أمام الكاميرون، النتيجة متغاربة، هيغيتا قرر الخروج بعيدا عن مرماه كعادته محاولا مراوغة المهاجم المخضرم روجي ميلا، لكن روجي ميلا خطف الكرة منه بسهولة وانطلق نحو المرمى الفارغ ليسجل هدفا قاتلا. اللقطة أصبحت من أشهر أخطاء الحراس بتاريخ كأس العالم وودعت كولومبيا البطولة بسببها. كانت ردود الفعل بعد المباراة، تعرض هيغيتا لانتقادات ضخمة واتهموا البعض بالاستعراض الزائد، خصوصا أنت تلعب في بطولة ومجمع كروي كبير وفي كأس العالم ومحفل عالمي والعديد من اللاعبين الذين لم يستطيعوا اللعب في كأس العالم، وأنت تشارك في كأس العالم وتواجه منتخب صعب في تلك الفترة نفس المنتخب الكاميروني. وهذا الاستعراض أدى إلى انتقادات كبيرة في تلك الفترة. لكن على الجانب الآخر هناك رأي آخر، هناك من اعتبره أنه سابق لعصره وأسلوبه يعتبر أو يشبه كثيرا لأسلوب مانويل نوير في الجيل الحالي أو إدرسون حارس السيتي وكذلك مانويل نوير في حارس بايرن ميونخ. لكن رغم خطأه الشهير يبقى هيغيتا أو رينيه هيغيتا أسطورة جماهيرية بسبب شخصيته المختلفة، خصوصا بعد حركته الشهيرة ركلة العقرب ضد إنجلترا سنة 95 والتي أصبحت من أشهر لقطات كرة القدم عبر التاريخ. في الختام، كأس العالم ليس مجرد بطولة كرة قدم، بل مسرحا للدراما والمفاجآت واللحظات التي تبقى محفورة في ذاكرة الجماهير لعقود طويلة. بين الفرح والجدل والصدمة تبقى هذه الحوادث جزءا من التاريخ الذي صنع شعبية المونديال وهيبته حول العالم. بهذا وصلنا للختام، وكما عودناكم لدينا العديد من القصص لنرويها، ولكن في قادم المواعيد في أمان الله.
4: كنتم مع برنامج قصة رياضية، تقبلوا تحيات فريق العمل عمر السند، مشاري الفليت، محمد المطيري، والمخرج علي غلوم. إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة. تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد عواطف عبد العزيز، تقديم نادية مال الله عادل المطيري، تنفيذ غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون. لقاء جديد يأخذنا معكم مستمعين في 30 دقيقة من الزمن مع برنامج من أرشيف الإذاعة.
6: أهلا بكم مستمعين الكرام، وكما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
7: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة. نبدأ معكم مستمعينا جولتنا في طيات أرشيفنا الإذاعي مع برنامج أرشيفي جديد، برنامج بعنوان أصول الموسيقى، برنامج منوع يوثق بداية نشأة الموسيقى عبر العصور من خلال دراسة تحليلية تم بثها عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني،
6: وهو من إعداد الدكتور أحمد عباس وطلال حيدر، والتقديم سميرة أحمد والدكتور أحمد عباس. أخرج هذا البرنامج هادي الظفيري.
7: أرشيف الإذاعة.
8: دكتور، إحنا وادت لنا صراحة استفسارات عن آلة اللوت في الحلقة السابقة، تكلمنا عنها كلام موجز ما عطيناها حقها. كثير من المستمعين اتصلوا على إذاعة البرنامج الثاني يتساءلون عن آلة اللوت، ما هي آلة اللوت؟
9: طبعا آلة اللوت قريبة الشكل أو تكاد يعني مطابقة لآلة العود. اللوت تقريبا شكلها نفس العود، ولكن احنا نقول اللوت بعد ما تطور العود، بعد ما وصل إلى أوروبا وبدأ الأوروبيين اللي يأخذون هذه الآلة ويبتدون يغيرون مو في معالم الشكل، في معالم الأصوات اللي موجودة فيها ونسب الأصوات اللي فيها. كما نعرف أن العود حنا كان 4 أوتار وتطور وصار 5 أوتار الإضافة عمليا زرياب، ولكن ما يسبق زرياب طبعا الفارابي، الكندي، ابن سينا والأرموي ضافوا الوتر هذا عمليا على الورق، ولكن زرياب بعد وصول الأندلس طبق هذا الكلام واشتغل فيه ك5 أوتار. فيما بعد طبعا وصلت هذه الآلة إلى أوروبا، الأوروبيين طبعا في شكل من الأشكال، الجماعات اللي كانت تزور أو الناس اللي كانت أكيد استقطبت آلة عود مثل هذه وراحت إلى أوروبا. الأوروبيين حاولوا يطورون هذه الآلة، وبدال يخلونها بدال عبارة عن وتر واحد، وترين مزدوجين، احنا نعرف أن العود 5 أوتار كل وترين مزدوجين مع بعض، هم خلوا وتر واحد ووصلوها إلى تقريبا 16 وتر و12 وتر و14 وتر، وصلت إلى أوتار كبيرة، وغيروا الأوتار هذه عبارة من أصوات حادة وأصوات غليظة، واستخدموها في أكثر من صوت بحيث أن يكون صوت الآلة قريب إلى صوت الجيتار حاليا اللي موجود، الجيتار الخشبي وليست الجيتار الإلكتريك اللي هو الكهربائي. الصوت هذا بدأ يأخذونه، الآلة هذه بدأوا يستخدمون فيها أكثر من صوت، يعني على أساس يدق، احنا كنا في العود ندقها في ريشة معينة أو نمبر الوتر يطلع لنا صوت معين وتتنقل أصابع ما بين هذه الأوتار، هم عملوا نفس الطريقة ولكن في أصوات مختلفة، ممكن يطلعون لنا صوتين أو 3 أو 4 أصوات في آن واحد، إذن تعدد الأصوات بدأ عندهم. طبعا حسب وصلوا له من علم ومنتطور في ذيك الفترة بدأت الأصوات تكثر على هذه الآلة، بدل لا يكون وتر صوت واحد أو وتر واحد، بدأت الأوتار تأخذ حيز أكبر، وبدأ من كبار المؤلفين مثل سبستيان باخ بدأ يألف لها مقطوعات ومتودات خاصة لهذه الآلة، ودخلت الآلة هذه في فترة بالفترات إلى الكنائس اللي موجودة عندهم وإلى الأوركسترات وفي البلاطات الملكية في ذاك الوقت، وكانت تعزف الآلة هذه.
8: أكيد الحين المستمعين يتساءلون عن صوت اللوت، شايك نسمع صوت اللوت؟
9: نسمع.

0: مستمعينا الكرام، سمعنا صوت اللوت، استغربنا من هذه الآلة، مزيج بين البزق والجيتار يمكن؟
1: والجيتار.

0: الجيتار والبزغ، ومثل ما قلنا ممكن صوتها قريب إلى صوت آلة العود، يعني
1: بس لا
0: آلة،
1: بعيدة عن العود دكتور.
0: يعني تقريبا احنا نقول هي آلة ما دام انها تخرج بقسمة الوتر وآلة وترية ومغاربة إلى شكل هذه الآلة، طبعا لها ديزاين معين ولها نغمات معينة ولها أسلوب خاص يميزها غير آلة العود. ممكن أسلوبها لاستخدامها سلالم غير السلالم المعروفة عندها، ولا في مثلا نغمات شرقية بحتة اللي تميزنا عن تميز موسيقانا عن موسيقى الأوروبيين.
2: عودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف مستمعينا مع برنامج أرشيفي آخر.
3: برنامج قراءة مقطعية، برنامج يومي يبث عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت.
2: يتناول في كل حلقة قراءة حول عدد من الموضوعات ذات القيمة العلمية والثقافية، من إعداد وتقديم صالح البارود وإخراج نجم النصيب. أرشيف الإذاعة.
4: ويكمل الأستاذ إبراهيم البيومي حول أصول الحوار في الإسلام مقاله قائلا: وليس ثمة تعريف نظري جامع لما هو حوار، مانع ليس بحوار، فمن الممكن أن يتسع مفهومه ليشمل كل مراجعة للكلام أو تبادل للحديث بين طرفين، شخص أو شخصين أو جماعة أو أكثر. وفي أكثر الحالة تعتبر المناقشة والتشاور والمجادلة والمناظرة أنماطا مختلفة من الحوار، ومن الممكن أن يضيق مفهومه ليدل فقط على نمط محدد من أنماط الكلام ومراجعته بين طرفين، فيقصد به تبادل الحديث والاستماع بشأن قضية ما لكل طرف فيها وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الطرف الآخر. الحوار وسيلة لتنظيم الاختلاف، عنوان هامشي يتحدث الدكتور والأستاذ إبراهيم البيومي تحته قائلا: وقد قضت مشيئة الله تعالى خلق الناس بعقول ومدارك متباينة، إلى جانب اختلاف الألسنة والألوان والتصورات والأفكار، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام والمذاهب، وتختلف باختلاف قائليها والمؤمنين بها. وليس الحوار إلا وسيلة لتنظيم هذا الاختلاف والإفادة بما فيه من ثراء وإيجابيات، وتجنب ما فيه من سلبيات أو قد ما يؤدي إليه من انفصام وخصام وصدام. إن إيمان المختلفين بالحوار وممارستهم له ممارسة فعلية حتى يصبح جزءا لا يتجزأ من طريقة تفكيرهم وسلوكهم الفردي والجماعي، يمكن أن يؤدي إلى خلو ساحة العلاقات بينهم من كافة أشكال القوة المادية التي تقوم على أساس القهر أو القسر أو الإكراه، والإقرار فقط بقوة المنطق والحجة والبرهان. وقد قررت أصول الإسلام القرآن والسنة الحوار بمعناه الواسع كوسيلة أساسية من وسائل التفاعل الإنساني من مختلف الجماعات البشرية وبين أفرادها، إلى الدرجة التي تجعل من الحوار قيمة ووسيلة في آن واحد. ومثل بقية المبادئ والقيم الإسلامية، فإنه لا يمكن أخذ الحوار من المنظور الإسلامي معزولا عن المنظومة الكلية التي تجمع تلك المبادئ والقيم وترتب بعضها على بعضها الآخر وتنشئ بينها علاقات وثيقة لا تنفصل. ومن ثم فالحوار ليس مجرد عملية آلية جوفاء يمكن تشكيلها حسب الميول والأهواء أو توظيفها لخدمة جماعة على حساب جماعة أخرى أو لإلحاق الضرر والظلم بهذا أو ذاك، إذ الأمور كلها من المنظور الإسلامي راجعة إلى ميزان العدل وحفظ مقاصد الشرع. وسوف ندخل عزيزي المستمع في تفاصيل أخرى في هذا الموضوع حول الحوار وأصوله في الإسلام بعد هذا الفاصل.
2: من أرشيف الإذاعة.
3: لنعود لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف بين أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم هائل من الأعمال الدرامية النفيسة.
2: من هذه الأرفف اخترنا لكم مسلسل رجم عقاب، مسلسل إذاعي درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت لعام 2004، تأليف مشعل السعيد والإخراج لهبات الظفيري.
3: شارك في هذا العمل كوكب من الفنانين، منهم إبراهيم الصلال وعلي المفيدي وجاسم النبهان وعلي البريتشي وهدى حسين.
2: نترككم مستمعينا مع مسمع من إحدى حلقات هذا المسلسل الجميل،
1: أرشيف الإذاعة.
5: تدري يا عادي، من أبغض ما أبغض الرجال اللي لا شفته كني شايف دم سناني، ولا منه مشى كنه يمشي على قلبي.
6: لا والله يا معزي، علم علمك، أنا ما دخلت بقلبك حتى عرف اللي تحبه واللي تبغضه، هذا الشيء بينك وبين نفسك.
5: أنا أقول لك يا عادي،
6: سم طال عمرك، تفضل.
5: هذا هابس ولد سالم، ما واطن أشوفه أبد، ما واطن أشوفه يمشي على الأرض.
6: هابس ما غيره؟
5: أي هابس ما غيره، وفي قبيلتنا هابسين يا مال الوهم.
6: لا لا طال عمرك، لا ما فيها إلا هابس واحد،
5: وهالبغضة من أول يوم شفته فيه. يا أخوي يا عادي، تشوف رجال انت تحبه من أول شوفه، وتشوف رجال انت تبغضه من أول شوفه.
6: صحيح صحيح، هذا شيء من الله سبحانه وتعالى.
5: ومن تالي قمت أبغض الرجال اللي ينقال لها ساير.
6: ساير خوي أبوك؟
5: إيه ساير خوي أبوي، خوى جنبه.
6: ليه ليه يا معزي؟ ساير العادة ما يخطي، ما يقول إلا كل خير أو يسكت.
5: أمراد من تالي صرت هلادمي ما أحبه، ولا تكلم ودي يمله فمه تراب. يا أخوك ناز واسي، ولما انه شاف هابس كنه شايف ابوه يقوم يهلي ويرحب، او عندي وعندي الله ياخذ الاثنين.
6: يا طويل العمر، انت شيخ ولد شيخ ولد شيخ، هذا والله ما يصوم واصيلك، يعجزون وتعزر شابهم.
5: صحيح هالكلام يا عادي؟
6: اي بالله صحيح صحيح،
5: تراك ونستني بهالهرج.
6: هذا الصحيح يا طويل العمر،

0: علامي علامي توليشته هالمسكين حطيت دوبي دوبه ما كان في هالدنيا غيره.
1: زين زين عرفت انك غلطان.
0: خلاص غلطان خلاص.
2: الا وين تبينا نروح هالحين؟
3: نبي نروح بيت مقطوع الذكر.
2: مقطوع الذكر؟ ومن هو مقطوع الذكر؟
3: فيه غيره، ها بس بن سالم وخو حمود.
2: لكن انت قلت لي من شوي انك ما تحبه وتبغضه، وش يودينا له؟
3: نبي نعزيه في اخوه حمود.
2: هي حق وواجب يا طويل العمر، وانت راعي واجب.
3: زين زين اسكت هالحين، هذا حنا قبلنا على بيت هابس.

0: هذا معزي ولد الشيخ زبن ومع خويه عادي.
1: حياهم الله يا سعد يا أخوي، وكاد انهم جايين يعزوني بأخوي حمود الله يرحمه.
0: ليه؟ هم ما جوك عقب الدفنة؟
1: لا ما جوني ولا شفتهم عقب الدفنة.
2: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: عليكم السلام. يا هلا.
2: عظم الله حجرك يا ابن العم، والبقى براسك يا هابس.
1: جزاك الله خير يا معزي يا أخوي، ومجازة بمثلها. تفضل تفضل استريح.
3: عظم الله أجرك يا هابس، وهذا درب ماشي يا أخوك.
1: أجرنا وأجرك. تفضل استريح يا عادي.
0: الله يجزاكم خير يا أخوان، وما ترون مكروه بعزيز إن شاء الله.
2: وأنت عسى الله يجزاك خير يا سعد، ما تعديت خويك هابس من صابته المصيبة، وهذا حالات الرفيد.
0: إن ما وقفت مع أخوي هابس، من وقف معه بهالوقت هذا اللي بحاجة حق الصديق؟
3: كلنا مع أخونا هابس لين الله يكشف الغمة. قولوا أمين.
1: آمين آمين. والله يا الربع، إن عشري صفة ثمان، ولا عد تعرف يميني من يساري.
3: مقدر ومكتوب يا هابس، والله يلوم اللي يلومك ما تلام، لكن مالك إلا ما قسم الله لك.
0: صحيح يا معزي، اللي الله قاسمه وكاتبه يصير، ومثل ما قال الشاعر: ولا يد إلا يد الله فوقها، ولا طائرات إلا وهن وقوع. ومهما كان درب الشر وعر، ولا بد ما نعرف ذباح حمود إن شاء الله.
3: هلا عجوزك أم حمود وشلونها يا هابس؟
1: لون ما يسر، لا ليلها ليل ولا نهارها نهار.
2: أي لا تلام، ولدها وضناها تشوف الله وتشوفه.
0: إيه الحمد لله، حمد الشاكرين، الحمد لله اللي ما يحمد على مكروه سواه، واللي يجي من الله حياه الله مقدر ومكتوب.
1: إيه مثل ما قال سعد أخوي، حدر الله وبين يديه.
2: ونعم بالله يا هابس،
3: ما احنا غير الله سبحانه، هو علام الخفايا.
2: ومتاكم دفنته والمرحوم يا هابس؟
1: هذا لنا اليوم الثالث من دفننا.
3: الله يرحمه ويبيحه ويسكنه الجنة.
2: لكن أبيك تسمع يا هابس، ترى حنا معك على خير وشر، بالشدة والرخاء، وحمود الله يرحمه ما هو أخوك لحالك، أخونا كلنا ودمه دمنا يا هابس، وكلنا طلابة لدمه، وحنا معك لين تلقى الفاعل.
3: قولوا فعل يا طويل العمر، ومن أهلها تقول والطول. وكفو يا شيخ وعساك ذخر.
0: قال من شاهدك يا أبا الحصين، واحدهم الحل الثاني.
2: زين يا ابن العم، هالحين انت رخص منك.
1: الغدا ذاهب يا طويل العمر.
2: تغدى عندك العافية، لكن عندي شغيل ودي أقضي.
1: حافظك الله يا طويل العمر، وجزاك الله خير، وما تجازم مثله.
2: حق واجب يا ابن أخي، وانت واحد منا، لك ما لنا وعليك ما علينا.
1: حافظكم الله يا الربع.
3: أمان الله.
1: مع السلامة، حياكم الله.
5: من أرشيف الإذاعة.
6: وفي آخر جولتنا الأرشيفية نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر من أرشيفنا الإذاعي، وهو برنامج ذكريات، برنامج وثائقي من إعداد وتقديم الأستاذ محمد حبيب وإخراج المخرج عبد الله الخليفة.
5: كما ذكرنا بأنه برنامج وثائقي ويبث أسبوعيا من إنتاج إذاعة دولة الكويت لعام 2006. يستضيف البرنامج في كل حلقة شخصية من رجالة الكويت، خاصة فيما يتعلق بالتراث البحري والمهن والحرف الكويتية القديمة، وذلك خلال نصف ساعة من الزمن.
6: اخترنا من حلقات هذا البرنامج الجزء الثالث مع النوخذة خليفة راشد الراشد.
5: أرشيف الإذاعة.
7: طال عمرك بعدان، في الحلقة الماضية تكلمنا لغاية ما وصلنا إلى طبعا العماير الموجودة في الكويت، وأيضا دواوين أيضا اللي على البحر على السيف، سواء من جهة الشرق أو الجهة والجبلة، ثم بعد ذلك إلى الجبلة أيضا عفوا والمرقاب. في حلقة اليوم طال عمرك قبل نتكلم عن دخول البحر والغوص، طبعا من شخصيات البارزة في مجال الغوص بعدنان، قلنا هناك لازم أن تتم استعدادات. هذه الاستعدادات تتم للمحمل وأيضا ضم البحرية وأيضا الماشلة وهل ما جرى كل هالأشياء هذه كذي. بالنسبة لي الآن قبل أن نتكلم عن هالأشياء هذه، أبيك تقول لي بالنسبة لي، طبعا المحمل لازم يكون في النقعة، النقعة المعروفة عندنا في الكويت على أيامك، لو ناخذها من الشرق تبيها ومن الجبلة على راحتك.
8: نعم، هي الانقع كان بالكويت يعني معروف عنها من شرق او من جبله، نبدي من شرق واحنا رايحين له جبله، يعني هي الانقع الله يجزيهم خير الاوليين يعني بنت على نفقة اشخاص يعني مو على مستوى الحكومة ولا على مستوى مجموعات، كل نقعة يختص فيها فلان بن فلان يعني ويبنيها على حسابه، وكانت النقعة هذه يعني صحيح ملك فلان وفلان يعني، لكن ما يوم واحد وقف حق أي إنسان قال لا أنت ما تدش النقعة، ما تحط بومك أو سفينتك بالنقعة، ولا يكون له محل خاص، يعني الكل يبني يسوي شيء متسامح فيه وها برضى يعني طبال، ما في ناس أحد يقدر والله يقول أنا هاي نقعة فلان نقعتي أنا ولا أنت لا تحط بومك، هذا يعني شوف الناس كلها بهالنقعة تقول ملكهم، هذا اللي نقعة تبدي من شرق. إحنا عندنا أطرف نقعة اللي هي نقعة السيد مين نقعة، هذا كان مثل مسكر كذي اللي هي قبل دوانية بيت ملا صالح، وراه هني نقعة للمعتوق يسمونها حق المعتوق بعد. ورا المعتوق اتي نقعة بروزلي اللي هي فيها تشمل هني بنغيث اقول قضيب وبنغيث وعيال جاسم محمد العماني هذولين كلهم، هذا مش نقعة واسعة بس هي تسمى باسم بروزلي نقعة بروزلي. هذه فيها يعني يمكن هما كل صاحب سفن يمكن اشتركوا فيها، بس ما اعرف انا ما

0: إلى هني قبال المناعي مين يقع يعني ضرهي ضري بس مين يقع مشهورة ويقول لكم فيها خشب لا يعني مثل حاجز صغير هذه قبال المناعي هني والمضاف وبعدها تي نقعة هلال نقعة هلال هذه عودة نقعة بعد مشهورة يعني مي على يعني على كبر بيت هلال مطيري من شرق إلى جبلة عرضها يعني هذه كان بعد أول لكم فيها خشب ويتكون فيها سفافير يعني هذا من عرضهم حتى أني أنا أذكر أن في أبوام بن غيث والقطامي وهي كلها استعملوها النقعة لأن ما في اسمها نقعة خاصة باسم راع الحلال اللي هو اللي يستعملها زيادة على هذه كان الغواص والحد والصياد والسفار بهالنقعة هذه يشوفها يعني مثل ما تقول من فوق إلى تحت إني فوق الغاويص والصياد والسفافير ما يلكونهم بالنقع يطعمونهم طعم بس حي علشان ينشفونهم عن الماء وحق صيانتهم وحق دهانهم بالراقي بس هم بالنقع إني ورا النقع هذه هني اللي هي قبل هذه ناصر النيدي هي أكون لهم عمارة هني قبلهم بعد هني النقعة وراهم نفس الخط هذا اللي هي العصفور نقعتهم هم تقريبا يعني
1: نعم. احنا ما زلنا في الشرق حتى
0: بالشرق احنا ما وصلنا حين لما تعدينا ما طلعنا لجبلة وراء العصفور هني اتي الى النقعة اللي هي يسمونها نقعة الشملان نقعة الشملان هذه ما اخذ خلي اقول لك شنو ما اخذ من طرف بيوت من العصفور هني الى ما توصل نقعت من خميس هاي كلها هي مفتوحة بس هي أطرف شيء من جبلة هناك عند قصر السيف اللي هي نقعت من خميس بس تدش عليها نقعة الشملان تعتبر عودة هذه فيها النصف وفيها العصعوسي وفيها باجي من هناك ورا الشملان اللي هو بن خميس هاي كلها تعتبر يسمونها نقعة الشملان عاد النفقة ما يندرى هي على حساب مثل ما تقول اللي هم قبالها ولا هذا ما لكن هم كلهم جزاهم الله خير كلهم سووا شيء لا يمكن احد يسوي بالدنيا كلش بنوا لنقع هذه ولا منوا فيها ولا حاسبوا فيها وخلوها هي مرسى حق الجميع سوى كويتي وغير كويتي حتى اللي من هناك الخشب اللي تي من ايران ومن العراق حق صيانة خشبهم يدخلون النقعة ما حد يقول لهم ليش دخلتوا وليش طلعتوا نعم. يعني هذا الكويت الأوليين اللي يعني نعتز فيهم ونعتز في سمعتهم والله يرحمهم والجميع كلهم جزاهم الله خير إني ورا النقعة الشملة أو مرة نقعة من خميس النقعة العودة اللي يسمونها الحامي هذه
1: نعم.
0: هذه من البندارة هنا من مجلس الوزراء اللي هو أقول من قصر السيف شرق تمتد إلى ما توصل لحدان إلى ما عمارة لحدان هذه كلها تعتبر يسمونها الحامي هذه هذه كان إيه هي مرسى حق القطاطيع إيه هي ميناء الكويت اللي كان أول تنزل فيه البضائع مثل اللي تي من البواخر حمل البعاشي تنزل فيه هني التشاشي اللي تي تنزل البضاعة هني بتنزل وتوزع حق يشيلون حق المخازن وحق هذا هاي يسمونها نقعة الحامي عودة يعني ما يمكن مسافتها ما البيت تقريبا أزل من نص كيلو يعني طولها شيء لا يجيب له
2: من أرشيف الإذاعة إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم من أرشيف الإذاعة
3: نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية وإلى اللقاء
2: إلى اللقاء كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية تقبلوا تحيات
4: منتصف الليل في الكويت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة أخبار منتصف الليل تقرأها سلوى العبد الله. وفيها حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. تضارب الأنباء حول انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن بلاده تمر بفترة عصيبة ويقر بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات الطاقة. وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. أعرب فيها سموه حفظه الله عن خالص التعزي وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس تنورة شرقي المملكة والذي أودى بحياة ركابها، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية التعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعزي وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس تنورة شرقي المملكة والذي أودى بحياة ركابها، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أسرهم جميل الصبر والسلوان. كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. ضمنها سموه خالص تعزي وصادق مواساته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة راس تنورة شرقي المملكة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، حيث أعرب وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال الاتصال عن خالص التعازي ومواساة دولة الكويت للمملكة العربية السعودية الشقيقة في حادث سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو السعودية، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد شهداء الحادث بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح الليلة اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني، حيث جرى خلال الاتصال إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين مؤخرا. وأكد الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية على حقهما الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتهما والحفاظ على أمنهما واستقرارهما. تلقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية

مغتربين في الجمهورية اللبنانية الشقيقة يوسف رجي، جرى خلاله إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت دولة الكويت أمس الأحد. وأكد الجانبان وفق بيان لوزارة الخارجية على حق دولة الكويت الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيانا مدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها. وأكدت الخارجية في بيان أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن مملكة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. أعربت وزارة الخارجية الليلة عن تعاطف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وتقدمت الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت ومواساتها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بهذا المصاب الجلل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته. وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت في وقت سابق سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية في حادث أسفر عن استشهاد جميع ركابها وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين. أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي وتعاطف دولة الكويت مع دولة قطر الشقيقة في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة مؤخرا. وتقدمت الخارجية في بيان بتعازي دولة الكويت وصادق مواساتها إلى حكومة دولة قطر الشقيقة وإلى أسرة الشهيد، متمنية للمصاب الشفاء العاجل. في المنامة أعربت مملكة البحرين عن إدانتها بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها باستهدافها مجددا بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأكدت مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديداً لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقاً من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يهددها جميعا. في الرياض أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت ومملكة البحرين، وكذلك على أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت المملكة العربية السعودية تضامنها مع دولة الكويت ومملكة البحرين ودعمها الكامل لكل ما تتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. في الدوحة أعلنت وزارة الداخلية القطرية الليلة استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم في حادث لقارب جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية بالمنطقة.
وعودة إلى الرياض، حيث أعلنت وزارة الطاقة السعودية سقوط طائرة مروحية

تابعة لشركة أرامكو السعودية براس تنورة في حادث نتج عنه استشهاد جميع ركابها وعددهم 14 وجميعهم من المواطنين السعوديين. وإلى التطورات بالمنطقة، حيث تضاربت الأنباء حول مصير المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بسبب تبادل الضربات العسكرية بين الجانبين أمس الأول. ففي حين نقلت صحيفة وول ستريت عن مصادر قولها إن محادثات كانت مقررة هذا الأسبوع بين واشنطن وتهران في سويسرا توقفت بسبب تجدد القتال، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة، وأن واشنطن لم تلغي أي محادثات رغم الضربات. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ارتفعت إلى 4247 شهيداً، بالإضافة إلى 12195 مصاباً، وذلك منذ 2 مارس الماضي. إلى ذلك، هاجمت مسيرة تابعة للاحتلال محيط بلدة في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان، وبذلك يرتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي منذ مارس الماضي إلى 38 قتيلا. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات لقوات الاحتلال الإسرائيلي بطائرات مسيرة على مناطق عدة في القطاع. ننتقل إلى موسكو، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تمر بفترة عصيبة، لكنها تعلمت من هذه المرحلة وطورت من قدراتها في مختلف المجالات. وأقر بوتين في مقابلة نشرها الكريملين بوجود نقص ما في الوقود نتيجة للغارات المتكررة التي شنتها كييف على البنية التحتية الروسية للطاقة. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبرو بيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا، وبلدة أخرى في مقاطعة زابوروجيا جنوب أوكرانيا. وفي وارسو، أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكارسكي أن بلاده مستعدة لخوض مواجهة عسكرية مع روسيا، وقال إن وارسو ستتصرف كما فعلت دائما في حال النزاع مع روسيا، مضيفا أن بولندا تنفق على الدفاع من إجمالي الناتج المحلي أكثر مما تنفقه الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، أعرب الرئيس البولندي كارول نافروتسكي عن استعداده للجلوس إلى طاولة المفاوضات للحوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. في كاراكاس، قالت رئيسة الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز إن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 1430 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 3288 شخصا حتى الآن. وفي هذه الأثناء، قدرت منظمات أممية أن نحو 7 ملايين شخص تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. خبرنا الأخير من القارة الأوروبية، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري. ختاما لهذه النشرة، إليكم إعادة لموجزها. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة. وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة. دولة الكويت تدين وتستنكر الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. وزارة الداخلية القطرية تعلن استشهاد مواطن قطري وإصابة مقيم جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة. وزارة

الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. تضارب الأنباء حول انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. شهداء وجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الرئيس الروسي يقول إن بلاده تمر بفترة عصيبة ويقر بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات الطاقة. انتهت نشرة أخبار منتصف الليل، قدمت لكم من إذاعة دولة الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الدقيقة 16 بعد منتصف الليل.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: أهلا بكم معنا في محطاتنا الإخبارية والتي نتوقف فيها في المحطات التالية. تضامن خليجي وعربي واسع مع دولة الكويت ومملكة البحرين إثر العدوان الإيراني السافر بالصواريخ والمسيرات آفاق خليجية. الولايات المتحدة تنفذ ضربات جديدة ضد مواقع إيرانية، قضايا استراتيجية. لبنان يواجه تصعيدا ميدانيا وسط حراك دبلوماسي عاجل لاحتواء الأزمة، تحليلات استراتيجية. كوريا الجنوبية واليابان تؤكدان الالتزام بنزع السلاح النووي ودعم استقرار المنطقة، آراء سياسية. ننطلق من آفاق خليجية. شهدت المنطقة تصعيدا جديدا بعد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. القوات المسلحة الكويتية وقوة دفاع البحرين نجحتا في التصدي للهجمات، فيما توالت الإدانات الخليجية والعربية والدولية مؤكدة التضامن الكامل في الكويت والبحرين ومعهما ورفض أي انتهاك لسيادتهما أو تهديد لأمن المنطقة. معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور عايد أهلا بك.
2: أهلا بك، أهلا ومرحبا العزيزة سلوى.
0: أهلا بك دكتور. دكتور، ما زالت هذه الاعتداءات تركز دائما على البحرين وعلى الكويت، لماذا هذا التركيز؟ كيف تقرأ هذا العدوان؟
2: أكيد تعرفين هذا الموضوع يا سلوى، المحبة يقولون من الحب ما قتل
0: ومن الحب ما أطلق صواريخه. نعم،
2: ما هو شلو اللي بيقتل هذا يطلق الصواريخ طائرات المسيرة، شايفة؟
0: نعم.
2: ويستهدف الناس الذين حقيقة لم يستهدفوه. يعني أوكي، ندري أنه تحرش واعترض الملاحة وضربوه الأمريكا. ما الأمريكان يمشون أمامه في البحر، لماذا لا يضربه؟ لماذا يتجه إلى البحرين وإلى الكويت ويقصفهم بطائراته المسيرة؟ يعني صرنا الآن بس يصير اشتباك

0: أمريكي إيراني، قلنا الدور عاد على منهم من الخليج.
1: ننتظر الضربات.
0: أي طبعا.
1: نعم.
0: لأنه خلاص عرفنا يعني. يعني تخيل أنت على أذان الفجر وصافرات الإنذار الدوي.
1: صحيح صحيح.
0: يعني شيء عجيب والله.
1: صادفتني
0: يعني
1: صادفتني البارحة وأنا على الهواء تماما. نعم. يعني الغريب دكتور في الموضوع أن ذات النقاط التي تستهدفها هذه الضربات بدعوى أن هنالك جنودا أمريكيين في هذه المواقع، يعني مئات المرات تم استهداف هذه المواقع، هذا على ما يشير؟ هل إلى هذا الحد هم مقتنعون أن ضرباتهم كانت فاشلة ليعيدوا تكرارها على ذات المواقع؟
0: شوفي أنا للأمانة مرارا وتكرارا يمكن فضائيات كثيرة وهذا تحديت، قلت أنا أبي طلعوا لنا اليوم، ما عاد في شيء مخفي، يعني التكنولوجيا تطلع لك من جاك الهجوم، طلعوا لنا هجوم واحد صدر من أي دولة خليجية، ما فيها الحقيقة. إنما هم يعتقدون طبعا أنه والله أنت لازم يكون عندك أمريكا. أي أوكي عندنا قواعد صحيح منطقتنا، ما احنا
1: ليست ذلك. دكتور عذر، ليست الكويت وحدها، ليست الكويت وحدها، وليست منطقة الخليج وحدها،
0: حتى القواعد أخليت قبل 28 فبراير. صحيح. ما فيها أحد.
1: نعم.
0: والإيرانيون حاورت أنا كثيرين يعلمون ذلك، لكن يقول لك والله الأمريكان، تخيلي والله حوارات أكثر من واحد قال لي ندري أنهم مهم بالقواعد أكيد، لكن وين؟ قال والله بالفنادق، بالشقق، في البيوت، يعني يبون يبيدوننا عشان يوصلوا للأمريكان. هذا منطقة أعوج الحقيقة. طبعا أيضا يدعون بأنه والله في القواعد العسكرية أكيد في أمريكان. طيب في أمريكان فرضية، مدربين يعني عاملين إلى آخره، زين يعني الأمريكي مو بالشرط 100% أمريكي، يمكن أمريكي عربي كثيرين يحملوا الجنسية الأمريكية، زين. فعلى فرضية أنه في أمريكا وفي قوات أمريكية، ما أنت الأمريكان الأصليين اللي يضربونك أمامك، لماذا لا تضربهم؟
1: وهذا هو السؤال المحوري،
0: إلى من لا يضربك؟
1: نعم.
0: يعني حتى الأمريكي المدني اللي في فندق، يعني في دبي يضربه فندق قالوا فيه والله أمريكا. طيب أوكي، حتى هذا المنطق أعوج، لأن أنت ملك عداء مع أمريكا، الشعب الأمريكي، أنت بينك وبين الحكومة الأمريكية إشكاليات، هذه وضع آخر، رد على النار بالنار.
1: نعم دكتور عايد. لا. دكتور عايد عذرا، يعني الآن أمامهم الأساطيل موجودة ومنها تنطلق الضربات، وتنطلق الضربات موجهة إلى بعض الأماكن الإيرانية والتي يعلم الأمريكان وتعلم القوة الأمريكية ماذا بداخل هذه الأماكن، لماذا لا يردون الضربات على هذه الأساطيل وعلى هذه القواعد العائمة في البحر أمامهم بدل التوجه للكويت والبحرين ودول الخليج؟
0: وهذا يكون أجدى وأوجع أيضا، لكن لأنهم يعلمون أنهم إذا ضربوا الأمريكان سيكون الزلزال، مثل ما قال الرئيس الأمريكي أزيلهم من الوجود. هذا طبعا مختلف عن أن لما يضربون يعني أي دولة، دولنا للأمانة يعني عندها فعلا حكمة أنها ما انزلقت نحو الحرب، تصدت ونجحت بالتصدي لله الحمد والمنة بما فيه هجوم فجر اليوم أو أمس كما في التوقيت، لذلك يعني نجحنا صحيح. لكن أنا من رأيي أنه كفاية عاد صبر، لا نهاجم ولكن نرد على النار بالنار.
1: كيف؟
0: هذا هو الذي ممكن، يعني أنت لا تضرب ولا تبادر بالضرب، أطلق عليك النار رد على مصدر النار فقط لا غير، وهذا هو الذي سيرجع. وتعلمين طبعا ليس فقط من إيران، إحنا بلانا أيضا من أدوات إيران بالمنطقة، يعني 50% من الهجمات التي حصلت على الكويت والسعودية والإمارات ويمكن دول خليجية أخرى 50% منها من أدواتهم في العراق، طبعا مو من الحكومة، من هذه الميليشيات المنفلتة. وبالتالي يعني نحن أمام مجاميع لا ينفع فيها إلا أنك أنت مثل ما تضرب بصاروخ تضربها بعشرة وتخليها تشعر بأنه ليست لها قيمة ضرباتها، أنت تتصدى وهي لا تستطيع. شفنا الصيحة

0: اللي حدثت والاحتجاج امام القنصليه والادعاءات بان الكويتيين يضربون. يا اخي ما حد يضربكم، انتم تسببون بالضرب عليكم نتيجه عدوانكم على الاخرين. لذلك انا اعتقد انه صحيح لا نريد ان ننزلق بالحرب، واعتقد ان الحرب في نهايتها يعني مهما كانت هذه امور، لكن ينبغي الرد على النار بالنار.
1: نعم. طيب الآن فيما يتعلق بهذه الضربات، ومنذ 28 من فبراير ونحن نعيش هذه الأجواء ونتوقعها رغم الهدوء الذي يسود بعض أيام، ماذا عن قدرات الجيش الكويتي؟ ماذا عن قدرات الردع الكويتي، الردع البحريني، الردع القطري، الردع في كل دول مجلس التعاون في مواجهة مثل هذه الصواريخ التي تأتيك بغتة كما ذكرت عند الفجر، وكان حتى في رمضان قبيل حتى أذان المغرب؟
0: صحيح. شوفي، أنا أعتقد أن بالفعل، والله ونقولها باعتزاز، أن الخليجيين نجحوا نجاح من قطع النظير. ويمكن أنا مرات يعتقد البعض أني أبالغ، أنا ما أبالغ، أنا الحقيقة أبحث على المعلومة وأحصل، يعني أكثر من نجاح الإسرائيليين، بالرغم من الإسرائيل لديهم القبة الحديدية ولديهم إمكانيات، يعني مستعدين للحروب من كل اتجاه، إلا أن احنا نجحنا نجاح فظيع وممتاز الحقيقة. لكن هل ما حصلت اختراقات؟ لا، حصلت اختراقات. هل ما حصل دمار؟ لا، حصل دمار والإصابات بشرية وحصلت. يعني مطار الكويت من 28 فبراير إلى 8 أبريل 8 مرات تم استهدافه، وبعد ذلك مرتين تم استهدافه، والإيرانيون يعرفون أنه مطار مدني، يقينا أنهم يعرفون ذلك، ومع ذلك يستهدفون. طيب مصفات الأحمدي، مصفات نفط، لماذا يستهدفون قاعدة أمريكية هذه؟
1: لا، ولكن عذرا دكتور، هذه توضح أيضا اتجاها عدوانيا داخليا يريد أن يشل الدولة، أن يضربها في صميم اقتصادها.
0: هو طبعا يعتقد أنه إذا ضربنا نصيح ونستنجد، وأن العالم يأتي ويطالب بوقف إطلاق النار والحرب وإلى آخره، حتى يطلع ويقول أنه هو منتصر. هذا طبعا الحقيقة يعني وهم ذهني. في نفس الوقت أنا أقولها مرات بصراحة، هو يستصغرنا ويعتقد أن بإمكانه أن يرعبنا ويجعلنا نترجاه أو نوسط أحد عليه. لا، ما نوسط أحد ولا نترجاه، لله الحمد والمنة، لدينا إمكانيات أفضل حتى من إمكانياته. لدينا مثل ما لديه من طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ولدينا سلاح جو من أفضل سلاح الجو في العالم، وباستطاعتنا أن نزيد معاناة إيران. لكن للأمانة أنا أعتقد هذه الحكمة الخليجية اللي ما انزلقت إلى هذه الحرب، بالرغم من الأضرار التي تمت والتي ينبغي أن يتم المطالبة بالتعويض لها، لأنه إحنا تضررنا، ومثل ما إيران الطالب بالتعويض عن الخسائر اللي صابتها، إن شاء الله هي وأمريكا يتصافون. لكن إحنا ينبغي أن نطالب بتعويضات عما لحق بنا من أضرار، وهذا صدقيني أيضا لصالح إيران حتى بعدين ترتدع. مو كل ما صار جانب والله هجمت على الكويت، على البحرين، على أي دولة خليجية، وإذا أبعدت كلش راحت لأذربيجان بضربة واحدة أو ما شابه ذلك. الأردن أيضا الحقيقة يستهدف. لذلك حقيقة يعني علينا بالفعل أن نعزز من إمكانياتنا. ما في بلد بالدنيا إلا ويحميها أهله. صحيح الآخرين قد ما يقصرون ويساعدون، ولنا إحنا تجارب في ذلك، لكن أولاد الديرة وبناتها هم الذين الحقيقة يتحملون المسؤولية عن الدفاع عنها، فمن حقها عليهم أن يحموها ويتصدوا للمعتدين أيا كانوا.
1: وهذا ما يفعلونه دائما، وهذا ما يفعله أبناء الكويت وأبناء البحرين وأبناء دول مجلس التعاون كافة. دكتور، لدي سؤال أيضا، يعني البعض يقول لماذا لا توجه مثل هذه الضربات لربيبة الولايات المتحدة الأمريكية، للأراضي المحتلة مباشرة، أم أنها فقدت كل مخزونها من الصواريخ المتوسطة المدى التي قد تصل إلى هناك، ولديها فقط قصيرة المدى لدول مجلس التعاون؟
0: هو أكيد أن لم يعد لديها الصواريخ الكافية الكثيرة، ولكن لا زال لديها. بإمكانها أن توجه ضربات لإسرائيل. يمكن لاحظت خلال

0: الأيام الماضية عندما هدد إسرائيل باجتياح الضاحية الجنوبية، هددت الحقيقة إيران وضربت أيضا، وتدخلت الولايات المتحدة. الفضل حقيقة للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي الذي منع اجتياح بيروت أو الضاحية الجنوبية وبيروت بشكل عام. إنما يعني صحيح إمكانياتها من الصواريخ المتوسطة والقصيرة متوفرة بكم يبدو كبير، وهذا للأسف يعني حتى يمكن الاتفاقيات ما راح تشمله، لأنه تذكرين الرئيس الأمريكي قال الآخرين عندهم صواريخ، لماذا لا يكون عندي رأس صواريخ؟ طيب احنا مشكلتنا احنا مع العقل وليس مع الأداة. الأداة ممكن تكون بيد صاحي وبتكون بيد مجنون، لكن يعني العقل هو الذي يتحكم بذلك. لذلك الآن مهما قصروا مدى الصواريخ، يعني 300 إلى 400 و 350 راح توصلنا بالخليج، نحن على الحافة ما بيننا وبينه أشياء كثيرة. ويمكن والله يسلوا، أنا مرات أتوقع حتى يجتاحوا عن طريق البحر، يعني بزوارق إلى آخره. طبعا الآن إن شاء الله هذا مستبعد، ولكن الحذر واجب إطلاقا. يعني هذه المجاميع الحقيقة خطيرة، ويمكن الآن بعد صار عليهم ضغط في العراق، الحكومة العراقية يبدو يعني كشرت عن أنيابها ضد الفساد الذي يعني جماعاتها متورطين فيه، فلا يستبعد أنها يعني تتجه
1: أن تخسر هي تخسر الأذرع هنا وهناك في هذه الدول التي كانت يعني تستثمر نفوذها فيها.
0: لكن إن شاء الله راح تخسرها.
1: نعم.
0: يعني الآن يعني هو أنا الحقيقة خوفي على لبنان، لأن لبنان حزب الله مش أمر عادي، يعني قوة حقيقية، وبالتالي قد لا سمح الله يعني يدخل لبنان في نفق آخر.
1: نعم.
0: وهذا ما نتمنى. أيضا أتمنى لا تدخل سوريا على الخط في هذا الجانب، لأنه حقيقة حزب الله إيران جهزتها من زمان، والذين يقودون المعارك هم من الحرس الثوري، يعني أكيد في لبنانيين لكن من الحرس الثوري كثيرين موجودين ويديروا المعارك ومنذ فترة طويلة، وحزب الله هو الحقيقة المدرب والممول لبقية الفصائل باليمن بالعراق في سوريا، كل هذه الحقيقة مركزيتها عند حزب الله في الضاحية، في حالة تحريك في بيروت الجنوب الضاحية الجنوبية. لذلك هذه حقيقة خطيرة. عندهم أيضا الحوثي، يعني هم مطوقين نحن في الخليج من الشمال ومن الجنوب ترى.
1: لكن تبقى يعني الحقيقة الأكبر دكتور عايد أن حقيقة الوضع، القيادة في العمق الأراضي الإيرانية فعليا ضائعة ولا أحد يعرف أين هي. شكرا لضيفنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع. شكرا لك دكتور. قضايا استراتيجية. تشهد المنطقة تطورات متسارعة بعد إعلان الولايات المتحدة تنفيذ ضربات عسكرية جديدة ضد إيران، قالت إنها جاءت رداً على استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الملاحة التجارية. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الضربات استهدفت منشآت للمراقبة العسكرية والاتصالات والدفاع الجوي وتخزين الطائرات المسيرة ومنشآت زرع الألغام، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن استمرار تهران في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار قد يدفع واشنطن إلى توسيع عملياتها العسكرية. معنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي والأكاديمي الدكتور سعيد شحاتة. دكتور سعيد أهلا بك.
2: أهلا بك.
1: دكتور، هذه الضربات الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، وأيضا هذه الاعتداءات التي جاءت من إيران بدلا أن يعني تحاول استهداف القوات الأمريكية في الخليج، جاءت لتضرب دول مجلس التعاون البحرين والكويت. كيف تقرأ هذه الضربات؟ هل هي خرق كامل للاتفاق الذي وقع قبل أيام أم ماذا تحديدا؟
2: يعني

0: إلي يعني هناك تقرير أفادت منذ قليل بأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت توقف الأعمال القتالية أو الضربات، ولكن الضربات التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية جاءت يعني من وجهة نظر الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تنتهك مذكرة التفاهم أو اتفاقات إطلاق النار الخاص بعدم استهداف السفن التجارية، يعني استهداف إيران عدة سفن لأنها رأت أنها لم تخبر الحرس الثوري أو البحرية الحرس الثوري الإيراني حول المسارات المحددة، وأكدت إيران مرارا حتى على لسان قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس البرلمان أن الوضع في مضيق هرمز لن يكون كما كان قبل 28 من فبراير عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشن هجمات على إيران. وبالتالي هناك خلاف حول تفسير المادة الخامسة في مذكرة التفاهم. إيران تقول أنه تم الاتفاق أو المادة الخامسة تنص أنه أي مرور يجب أن يكون بالتنسيق مع الحرس الثوري أو إيران، ولكن عندما فتحت سلطنة عمان ممرا بحريا مؤقتا تمر عبره السفن اعتبرت إيران أن ذلك تم بدون التنسيق معها. عبرت إيران عن امتعاضها من تلك الخطوة، يعني يرى فيها من قبل إيران إلا حتى لو لم تصرح بذلك علنية نصح بورقة مضيق هرمز من يدها. يعني ورقة مضيق هرمز هي كانت العامل الكبير في التواصل لمذكرة التفاهم والتفاهمات وقت الأعمال القتالية بين الطرفين نتيجة تأثير مضيق هرمز على أسعار النفط العالمية والاقتصاد العالمي والتضخم وغيرها وأسعار الأسمدة وغيرها من الأمور التي تؤثر على العالم. وبالتالي ما قامت به إيران هو تراه من وجهة نظرها أنه هذه السفن لم تخبرها وتقوم بمسارات لم يتم الاتفاق عليها. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع حدا لذلك لأنه لا تريد أن إيران تستخدم هذه الورقة الآن وفي المستقبل. وبالتالي أعلن عن مفاوضات في الدوحة ستتم يوم
1: الثلاثاء المقبل
0: لمناقشة الخلافات حول مضيق هرمز.
1: كانت هناك تصريحات أيضا لبعض المسؤولين الأمريكيين تحديدا ربما كان روبيو من أنه يعني إذا كانت بعض النقاط في الاتفاق الأخير غير واضحة بالنسبة لإيران كان بإمكانها أن تتصل تليفونيا على الخط الساخن لتستفهم حول هذه النقاط بدل أن تلجأ لمثل هذه الضربات. والواقع فعلا يفرض لماذا وبعد الاتفاق وبعد التوقيع لماذا لا يكون هنالك اتصال مباشر ما بين إيران؟ لماذا لا تسلك هذا الاتصال هذا الطريق لكي تفهم تماما أو تستوعب تماما قبل الخوض في مشاكل تزيد الأمور تعقيدا؟
0: يعني هذا لذلك يعني مفاوضات الدوحة قد تضع حدا لذلك إنه إيران لا تريد التفريط في هذه الورقة إلا إذا كانت هناك تفاهمات معينة حول هذا الموضوع. وبالتالي لا يوجد للأسف الشديد اتصال مباشر برغم أنه نائب الرئيس الأمريكي جيدي بانس قال أنه يمكن لإيران أن تتصل بالولايات المتحدة الأمريكية لتفتير النقاط الخلافية، ولكن العنف سيقابل بالعنف. وبالتالي ما قال الولايات المتحدة الأمريكية من ضربات كردا على قيام إيران بضرب السفن، وتقول إيران أن ضرب السفن جاء نتيجة هذه السفن لم تنسق معها وبالتالي يعد اختراق لمذكرة التفاهم، وبالتالي كل طرف يلقي اللوم على الطرف الآخر. يعني هناك بالتأكيد هناك خلافات لأن هذه مبادئ التفاهم وليس اتفاق نهائي، وبالتالي هناك 60 يوم تم الاتفاق عليهم في هذه المذكرة للتوصل لاتفاق نهائي. هناك حاجة لاتصال مباشر، ولكن قطر وباكستان يقومان بدور كبير في يعني الخط الساخن بين الطرفين وحل حركة الوضع. أعتقد أن قطر وباكستان تدخلت خلال الأيام الماضية من أجل الاتفاق على مفاوضات الدوحة حول وضع نهاية لذلك. وبالتالي يجب أن يعني اعتقد تقدم الولايات المتحده الامريكيه والعالم او يضع ضغوطا على ايران حتى لا يمكن اساءه الاستخدام لورقه مضيق هرمز حتى لا تكتز ايران العالم مثل مضيق هرمز. اعتقد يجب ان هناك اداره عالميه لمضيق هرمز يسحب من ايران هذه الورقه، والا ستقوم ايران باستخدامها الان وفي المستقبل، وبالتالي يكون العالم كله تحت ابتزاز ايراني. وبالتالي يجب ان تجد الولايات المتحده الامريكيه حلا جذريا طويل الأمد وليس مؤقتا لهذه المسألة. وبالتالي يعني تعويل كبير على مفاوضات الدوحة أن تصل لحل، يعني ستكون هناك تفاهمات حول ماذا تقدم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي لإيران في مقابل أن تتنازل عن هذه الورقة في ظل إدارة دولية تسمح بالمرور الآمن ولا تفرض رسوم على السفن التي تعبر من مضيق هرمز.
1: نعم دكتور، الآن فيما يتعلق بالإعلان عن أن هنالك مباحثات ستكون في الدوحة في دولة قطر الشقيقة يوم الثلاثاء المقبل لتوضيح بعض النقاط وإلغاء اجتماعات سويسرا

0: خاص بالفرق الفنية، سيكون هذا بديلا أم ستكون هذه المحادثات نقلت من هناك إلى الدوحة؟
1: لا يعني هناك دول مسارين مختلفين، يعني المفاوضات الفنيه كما قالت يعني تقارير امريكيه من اكسيوس وغيرها انه المفاوضات ستتم استئنافها خلال الايام القادمه. ولكن مفاوضات الدوحه تركز اساسا على ورقه صديق هرمز، لانه يعني عندما تم توصل الاتفاق يعني حدثت انفراجه في ازمه النفط، يعني انخفض اسعار النفط الى ما اسعار ما كانت ما قبل عليه قبل الحرب، وبالتالي يعني يعني هناك استقرار نوعا ما في هذا الملف، والذي يعني اعطى راحه للعالم والاقتصاد العالمي. ولكن الضربات التي تمت في الايام الماضيه، مهاجمه ايران للسفن والضربات الامريكيه لايران، وايران ردها على بعض المواقع في الكويت والبحرين لقواعد امريكيه، كل هذا يضع ان ورقه صندوق هرمز يجب ان تحل حلا جذريا، وبالتالي مفاوضات الدوحه ستركز على هذه الورقه بسرعه اساسيه. المفاوضات الفنيه هذه مسار اخر يتناقش حول قضايا عديده تتعلق باليورانيوم، نقل اليورانيوم المخصب، البرنامج النووي الايراني، حول
0: نعم.
1: كل هذه الامور، القضايا العميقه بين الطرفين، الاموال المجمده، الارصده المجمده، العقوبات على ايران وغيرها من الامور التي يعني تحفز
0: وهي
1: ايران.
0: قضايا في مجملها لم تتضح الصورة النهائية لها حتى الآن.
1: بالتاكيد يعني هو هناك يعني دي اللي حدث هو مذكره تفاهم من 14 نقطه،
0: نعم.
1: وبالتالي يعني ال 60 يوما هي لتحديد وجعلها اكثر تحديدا هذه النقاط لتصل الى اتفاق مقنن، ويتم اعتقد الاتفاق ده سيتم اصداره عن طريق يعني قرار يصدر من مجلس الامن يكون ملزم لايران وقود الاطراف كما حدث في اتفاق 2015
0: نعم
1: حول البرنامج النووي الايراني.
0: نعم
1: وبالتالي يعني دي يعني مفاوضات صعبه بين الطرفين، ولكن اعتقد الورقه الاهم التي قد تؤثر سلبا على هذه المفاوضات هو ورقه صديق هرمز. يجب ان تتوقف ايران عن ضرب السفن، يجب ان يجد حلا بوجود اداره دوليه تشرف على هذا المضيق وليس ايران، لانه عمان تشارك ايران من خلال اتفاقيه عام 74 1974 خاصه بالمضيق، وبالتالي لا يجب ان تقوم ايران منفرده بذلك، و يجب ان يكون التنسيق. يعني وزير الخارجيه العماني بدر المساعدي قال ان هناك اتفاق بين ايران و وسلطنة عمان بعد اجتماعات تمت الثلاثاء الماضي
0: نعم
1: بين الطرفين في مسقط حول انه يجب فرض الرسوم والمرور الامن للسفن، وبالتالي يبدو ان هناك خلاف حدث بنوع ما بين ايران وعمان. عمان يعني تقوم بدور
0: نعم
1: يعني يؤكد على القانون الدولي وقانون البحار بان المرور الامن بدون فرض رسوم، ايران لا ترضى بذلك، تريد ان تستخدم هذه الورقه ولا تريد ان تتنازل عنها، وبالتالي يجب ان يكون هناك مباحثات لوضع اتفاق ملزم حول مضيق هرمز،
0: نعم
1: والا
0: وتوضيح
1: ستتعرض لمشكلات وقد تؤثر على الاتفاق.
0: ما كان غير واضح بالنسبة لكافة الأطراف. شكرا لضيفنا من لندن الكاتب والمحلل السياسي والأكاديمي الدكتور سعيد شحاتة. شكرا لك دكتور. تحليلات استراتيجية. تتصاعد وتيرة التوترات الميدانية والسياسية في لبنان وسط تحديات أمنية متسارعة تضع المنطقة على حافة مرحلة جديدة من الصراع مع استمرار المساعي لتثبيت السيادة الوطنية وحماية الاستقرار، مع مراسلتنا والتقرير التالي.
2: أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس إلى 4247 قتيلاً و 12195 جريحاً، في حين تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب رغم توقيف اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، حيث أغار الطيران المسير على بلدة النبطي الفوقة، كما ألقت مسيرة إسرائيلية أجساماً مشبوهة فوق البلدة. إلى ذلك أقدمت قوات الاحتلال على تنفيذ تفجيرات وأحراق منازل في بلدة الخيام، وأطلقت قذائف انشطارية على خراج بلدتي شبعة وشوية في قضاء حصبية، كما ألقت مسيرة قنبلتين صوتيتين بالقرب من منزل في بلدة برعشيت، وسجل تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية لبيروت وفوق منطقة بعلبك شرقي لبنان، كما حلق الطيران الحربي على علو منخفض فوق الهرمل ونفذ غارة وهمية بالتوازي.

هذه أغار الطيران الحربي على محيط بلدة دير سريان التي كانت قد شهدت مواجهات بين قوات الاحتلال وعنصر من حزب الله، حيث أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط وإصابة جندي بجروح. في المقابل أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي القضاء على عناصر من حزب الله كانوا مسلحين بقذائف RPG واستهداف منصة إطلاق في منطقة النبطية. سياسيا، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في وقت سابق خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الدولة اللبنانية سوف تتحمل مسؤولياتها في تنفيذ اتفاق الإطار، متمنيا أن تساهم الولايات المتحدة في منع أي خرق له وتأمين الوفاء بكل الالتزامات التي تم التفاهم عليها، لا سيما الضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: وننتقل إلى بيروت مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أهلا بك أستاذ علي.
1: أهلا أهلا، صباح الخير.
0: صباح النور. يبدو أن الخروقات ما زالت مستمرة فيما يتعلق بموضوع لبنان والسلام في ربوع لبنان، ورغم التعهدات بأن تنتهي هذه الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. تفضل.
1: نعم، يعني هذه هي المشكلة دائما مع الاحتلال الإسرائيلي. هناك اتفاقات لا يلتزم بها ويستكمل خططه العسكرية واعتداءاته وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما يجب وضع حد له. إذا أراد الاحتلال الإسرائيلي فعلا كما تريد الولايات المتحدة وكما حصل توقيع على اتفاق إطاري مع لبنان، إذا أراد فعلا الشروع بالتنفيذ يجب عليه وقف عدواني، ويجب على أحد أن يقول له بوقف العدوان، وتحديدا الجانب الأمريكي لأنه راعي هذه العملية كلها. وربما هناك يعني ضرورة البحث في آليات متابعة، لا يوجد آليات متابعة حتى الآن. علمنا أن قائد القيادة المركزية الأمريكية شخصيا سيأتي إلى المنطقة، سيزور كيان الاحتلال وسيزور لبنان أيضا، ربما لوضع هكذا آلية ضرورية لمراقبة وقف إطلاق النار والعمل على وقف الاعتداءات وثم الشروع سريعا بتنفيذ الاتفاق والحديث بالتحديد عن انسحاب من منطقتين تجريبيتين كما نص الاتفاق الموقع في واشنطن. دون ذلك يعني أعتقد أن الاتفاق الإطاري هذا قد لا يؤدي إلى أي نتيجة، وإنما ربما إلى تفاقم الأمور وعودة الصراع المسلح.
0: نعم، هنالك ادعاءات من حكومة الاحتلال بأن الانسحاب الجيش الإسرائيلي لن يتم وفق جدول زمني محدد، بل بناء على تطورات ميدانية وتقييم الأوضاع الأمنية، وهذا تحديدا يعني أنهم يمتلكون اليد العليا لنسف كل ما تم الاتفاق عليه بناء على ما يرونه هم على أرض الواقع.
1: للأسف للأسف هذا صحيح، لديهم اليد العليا، والاتفاق الذي جرى توقيع عليه وهو على فكرة هو إعلان نوايا وليس اتفاقية وليس معاهدة، وإنما هو إعلان نوايا فقط، أي أنه في نهاية المطاف غير ملزم يعني، ولكن هو بداية للتوصل إلى اتفاق نهائي. ولكن من سلوك الاحتلال، من مواقف قياداته بأنهم لن ينسحبوا من المنطقة التي يسمونها آمنة أو عازلة، ثم التلكؤ في موضوع الانسحاب من المناطق التجريبية واقتراح منطقتين لا معنى لهما فعليا يعني على الصعيد العسكري، كل هذه إشارات سلبية تثبت أن إسرائيل لا تزال تتصرف على أنها صاحبة اليد العليا. وللأسف أكثر أن الولايات المتحدة لم تتدخل بعد للشروع بتنفيذ هذا الاتفاق جديا، وربما ننتظر زيارة المسؤول أو الجنرال الأمريكي الكبير الذي سيصل لوضع هكذا آلية، وإلا لا معنى للاتفاق أساسا، وهو أصلا ليس اتفاقا مبرما، لم يقر داخل المؤسسات الدستورية اللبنانية، وإنما هو بين حكومتين تم إعلان نوايا وينتظر الشروع بتنفيذه حتى يصبح واقعا.

0: ولكن هل تملك الـ الـ القوات الـ الـ ليست القوات الأمريكية، الحكومة الأمريكية، هل تملك هذه القوة وهذه الإرادة لكي تلزم حكومة الاحتلال ببنود أي اتفاق مستقبلا تحديدا؟
1: نعم، بالتأكيد بالتأكيد هي ألزمتها على وقف عدوانها الواشع يعني
0: لكنها
1: الفترة قبل
0: عاودت
1: ذلك.
0: الاعتداء مرات
1: صحيح
0: ومرات أخرى.
1: صحيح، ولكنها تترك لها حرية الحركة، وهذا ما يجب أن يتوقف. المشكلة مع الإدارة الأمريكية اليوم أن هناك اتجاهين، يعني اتجاه يعمل مع إيران، مسار إسلام أباد وسويسرا، وفيه حصلت مذكرة تفاهم شملت ذكرت لبنان بالاسم 3 مرات، ووضعت آلية أو خلية متابعة لم تبدأ اجتماعاتها بعد. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، رعت الولايات المتحدة مفاوضات مباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق. على الإدارة الأمريكية أن تحسم أي خيار ستسير به. بطبيعة الحال لبنان يريد المسار الخاص به وليس عن طريق إيران، أو تكون إيران هي المفوضة للتفاوض
0: طيب عذرا
1: إلى ما
0: عذرا
1: هنالك.
0: أستاذ علي، دعنا نتوقف هنا.
1: نعم
0: إن كان
1: نعم
0: ما أيا كان ما تريده لبنان، لكن واقع الحال أن ما يحدث هنا في الخليج له تأثيره المباشر على لبنان.
1: صحيح
0: ماذا بشأن الآن هذا التصعيد العسكري في منطقة مضيق هرمز في هذين اليومين؟ إلى أي مدى من الممكن أن يعصف بكل التفاهمات الموقعة في واشنطن؟
1: ممكن جدا ممكن جدا. يعني شاهدنا التصعيد الذي حصل والاعتداء الآثم على الكويت وعلى البحرين، وأيضا نشهد تصعيدا مستمرا من الجانب الإسرائيلي هنا. يعني أعتقد أن هناك طرفان، يعني هناك طرفان، إيران من ناحية والاحتلال الإسرائيلي، يشاغبان في موضوع التفاهم الإقليمي الذي تحاول الولايات المتحدة تكريسه. أخشى أن يرتبط المسارين، يعني يرتبط الوضع هنا وهناك أكثر ببعضهما، وهذا ما يسمح لإيران بممارسة الضغط واستعمال لبنان كورقة ضغط أيضا، كما تستعمل الاعتداءات على دول الخليج وأقفال مضيق هرمز إلى آخره، وهذا ما لا يريده لبنان بطبيعة الحال.
0: نعم.
1: كل الهدف كان من المفاوضات هو الفصل عن المسار، مسار اللبناني عن المسار الإيراني، ولكن الأمر معقد وينبغي أن يكون هناك تدخل أكبر، تدخل أمريكي أكبر مع الجانبين، مع إيران من ناحية ومع الاحتلال الإسرائيلي.
0: شكرا لضيفنا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود، شكرا لك. آراء سياسية. وسط تصاعد التوترات العسكرية في شرق آسيا، تسعى القوى الإقليمية لتعزيز تحالفاتها الأمنية لمواجهة التهديدات النووية المتزايدة وتثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة. في هذا السياق، أكد وزيرا دفاع كوريا الجنوبية واليابان خلال محادثاتهما في سول، أكد التزام بلديهما بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية رغم إصرار بيونغ يانغ على توسيع ترسانتها. معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة. دكتور سعيد، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: ما أهمية هذا الاجتماع في سول في هذا التوقيت تحديدا، وهو يأتي في ظل تصعيدات غير مسبوقة في الخطاب النووي لبيونغ يانغ؟
2: هو رد مباشر على تصريحات بيونغ يانغ في أنه لا تراجع عن السلاح النووي، لا تعتبره مسألة منتهية ولا يمكن الحديث عنها أو التفاوض بشأنها. هذه التصريحات صدرت مبكرا من زعيم كوريا الشمالية، وبالتالي كان لابد من موازنة هذه التصريح، وإبداء أيضا من يقلقون يشعرون بالقلق من السلاح النووي الكوري الشمالي، خاصة اليابان وكوريا الجنوبية، أن يردوا بوضوح أنه إذا كنت مصر على السلاح النووي فنحن مصرين على نزع السلاح النووي.
0: طيب، وما هي الرسائل التي من المفترض أن سول وطوكيو تريدان أن تبعث بها للجيران والمحيطين بهم؟
2: بطبيعة الحال كما ذكرت حضرتك في التقرير، أنه هناك توترات في المنطقة بشكل عام، وسنلاحظ أنه العلاقات ما بين كوريا الجنوبية واليابان تطورت في خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشكل سريع للغاية، ردا على الخطر القادم من كوريا الشمالية بسبب فشل محاولة الولايات المتحدة الأمريكية في الولاية الأولى للرئيس ترامب في 2019، فشل في إقناع كوريا الشمالية.

العملية بالتخلي عن السلاح النووي، وبعدها تماما بدأت التصاعد يعني العلاقات ما بين كوريا الجنوبية وما بين اليابان، وانتهت في عام 23 بتوقيع اتفاق لإنهاء المشاكل التاريخية ورفع بعض العقوبات التي كانت فرضتها طوكيو على كوريا الجنوبية. ثم أتى بعد ذلك تعزيز العلاقات الأمنية عن طريق إجراء مناورات، وهذا الاتفاق الأخير

0: الأمنية في منطقة جنوب شرق آسيا.
1: نعم، يعني المخاوف ليست فقط من كوريا الشمالية، كان بالأمس أيضا كانت هنالك شكاوى من اليابان، تخوفات من طلعات جوية مشتركة روسية صينية. يعني الآن في ظل هذا الاجتماع، هل هنالك قوة أو تحالف عسكري ثنائي قد ينضم إليه الولايات المتحدة مستقبلا سيتشكل لمواجهة هذه التهديدات كما تراها اليابان وكما تراها أيضا كوريا الجنوبية؟
0: بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد على أنه لابد من أن يكون هناك تعاون عسكري أوسع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكلا الحليفين كوريا الجنوبية واليابان، خاصة أن التطورات كلها يعني خاصة بعد حرب أوكرانيا وروسيا بدأت كوريا الشمالية في إرسال قوات لمساعدة روسيا في حربها ضد أوكرانيا. هناك خشية من أنه يعني إذا ما حدث أنه نظام في كوريا الشمالية يعني غير منضبط تماما ولديه مغامراته يمكن ان يشتبك في لحظه معينه مع حتى ان تنشب معركه بشكل او باخر مع اوكرانيا، وهو ما يخشى الجميع، سواء حتى الصين نفسها رغم انها حليفه قويه لكوريا الشماليه ولكنها تخشى مثل هذا التطور. اذا هناك ارتباك كبير في الناحيه الامنيه في المنطقه وسيولة في التحالفات ما بين الأطراف، حتى الصين غير راضية مثلا عن هذا التحالف ما بين كوريا الشمالية وبين بين كوريا الشمالية وروسيا حاليا لأنها تخصم من يعني نفوذها على كوريا الشمالية. إذا تعقيدات الوضع بشكل عام تدفع الجميع إلى أنه يتخذ تحالفات أو يقيم تحالفات من أجل حماية أمنه وردع الطرف الآخر أيضا. كلما رأت كوريا الشمالية أن هناك تحالفات أمنية ربما يعني ترتدع ولا تحاول أن تستفيد البلدين، خاصة أن التجربة الصاروخية في الماضي وصلت إلى شواطئ اليابان وكانت هناك خشية من أن يكون هناك احتمالات للخطأ وأن تؤدي إلى ضربة صاروخية لليابان. كل هذه الأمور وهذه التعقيدات هي التي تفسر البيان القوي الذي صدر من كوريا الجنوبية واليابان مؤخرا.
1: لكن واقع الحال دكتور سعيد، يعني التدخلات الأمريكية والتحركات الأمريكية في المنطقة هي التي تزيد التوترات لدى دول المنطقة بشكل عام، تزيد المخاوف في كوريا الشمالية وأيضا لدى الصين، يعني هي التي توتر الأجواء هناك.
0: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت في الولاية الأولى للرئيس ترامب تحاول فقط أن تعيد إدماج كوريا الشمالية في النظام العالمي وأن ترفع العقوبات مقابل أن تتخلى كوريا الشمالية عن سلاحها النووي ومقابل ضمانات أيضا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على أنه لن يكون هناك تحرك من جانب أي طرف لإسقاط النظام في كوريا الشمالية. لكن كوريا الشمالية مصابة بفقدان ثقة تماما في الغرب، وبالتالي فقدان الثقة ما بين الطرفين سواء كوريا الشمالية أو الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها هو السبب في توتر الأجواء، وكلاهما يفسر خطوة الآخر بشكل يعني على أنه يشكل مخاطر على أمنه، وبالتالي يعني التعقيدات كبيرة
1: وتزداد حدة التوترات بين هذه الدول بشكل عام. شكرا لضيفنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الدكتور سعيد عكاشة، شكرا لك. محطتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله وتحيات المخرج وليد المطيري وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية. غدا بإذن الله يتجدد اللقاء، إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر، ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية

موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصعب السالم، مصعب السالم، ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد، حسين الحداد، وهيا السعيد، وهيا السعيد، وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة، يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها، ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج، المخرج، محمد جمال الشطي.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذه المحطة العاصفة من روايات الحياة. في حلقتنا الماضية شهدنا كيف أطبقت شباك المفتش الصارم جافير حول عنق العمدة مادلين بعد حادثة العربة الأسطورية، وكيف أرسل جافير رسالته السرية إلى باريس معلنا بيقين أعمى أنه عثر أخيرا على السجين الهارب جان فالجان.
1: الليلة في هذه الحلقة تهب رياح الأقدار بما لا تشتهي السفن، القانون الأعمى، حيث تنقلب الطاولة بالكامل في لحظة مذهلة. تصل أنباء رسمية غير متوقعة تقلب مجرى التحقيق رأساً على عقب.

الشرطة في بلدة آراسي البعيدة قد قبضت على رجل بائس يدعى شامب ماثيو، وظنت بيقين قاطع أنه هو جان فالجان الحقيقي، وأنه يساق الآن إلى المحاكمة.

0: في صباح ذلك اليوم الشتوي، كان المفتش جافير يجلس في مكتبه بمركز شرطة مونتريال، وعيناه تلمعان بانتظار الرد الرسمي الصادر من مديرية الأمن العام في باريس.
1: كان يستعد لإشهار أصفاده الحديدية في وجه العمدة مادلين وإسقاط القناع النبيل عن وجه السجين القديم.
0: تلمست يده مغلف الرسالة الفاخر الذي وصله للتو، وفتحه بيقين لا يتطرق إليه الشك.
1: ولكن في اللحظة التي وقعت فيها عيناه على السطور الرسمية، شعر جافير بضربة مطرقة ثقيلة تهز كيانه وجدار قناع صرامته. الرسالة حملت تكذيباً صارخاً لشكوكه.
0: نعم، أخبرته السلطات في باريس أن تحقيقاته حول العمدة مادلين لا أساس لها من الصحة، لأن جان فالجان الحقيقي قد قبض عليه بالفعل في بلدة آراس منذ أيام. رجل عجوز متشرد عثر عليه يسرق بعض غلال الفاكهة، وقد تعرف عليه سجان تولون القديم وبعض السجناء السابقين، وأقسموا أنه هو السجين الخارق للقوة الهارب منذ سنوات، وأنه سيساق غدا إلى المحكمة الكبرى لينطق بحكم المؤبد.

0: رجع جافير إلى الخلف وتلعثمت أنفاسه الصارمة. لقد أخطأ. القانون الذي يقدسه أثبت أنه كان يتتبع رجلاً بريئاً ونبيلاً وهو عمدة البلدة. تهاوى مخططه بالكامل وتحول يقينه إلى رماد، مانحاً جان فالجان الحقيقي في مبنى البلدية وقتاً وثوانٍ ثمينة لالتقاط الأنفاس وسط ذهول المفتش الذي لم يخطئ في حياته قط.
1: ميسيو جافير، أهلا بك في المشغل. أرى وجهك الليلة يحمل هدوءا غريبا وشحوبا لا يعهده فيك رجال البلدية. لقد كنت تطوف حول مكتب العمدة مادلين كالصقر طوال أيام، والجميع خافوا من عاصفة تقترب. هل هناك خطب يخص أمن مصانعنا؟
2: الأمن بخير يا سيدة فيكتوريان، ولكن ضميري المهني هو الذي كان في عتمة الظلام.
1: وما الذي جاء بك إلى هنا؟
2: لقد جئت الليلة لأطلب منك إيصال رسالة للعمدة مادلين، أو بالأحرى لقد جئت لأعترف بخطيئة ارتكبتها في حقه. لقد شككت في هوية هذا الرجل النبيل، وظننت لشدة غبائه وقوته الخارقة أنه مجرم هارب من مرافق التولون القديمة يدعى جان فالجان، وقمت بالتبليغ عنه سرا لمديرية الأمن العام في باريس.
1: يا إلهي، العمدة مادلين، رجل الإحسان الذي أحيا بلدتنا من الفقر، تظنه سجينا مطاردا وقذرا؟ هذا اتهام خطير جدا يا مسيو جافير. لو علم أهل المقاطعة أو الحكومة لثاروا ضده.
2: أعلم، أنا أعلم ذلك جيدا.
1: وكيف لقلبك الصارم أن يقع في هذا الوهم الكبير ضد رجل يرتدي وشاح العدالة والنزاهة؟
2: سيدة فيكتوريان، القانون لا يعرف العواطف، والقوة التي رافع بها العربة أنبتت الشك في عقلي، ولكن باريس ردت علي الليلة وأثبتت خيبتي. جان فالجان الحقيقي قابع الآن في زنازين بلدة أراس، رجل عجوز غبي سقط في يد العدالة وسيحاكم غدا لينال جزاءه الأبدي. لقد أخطأت في حق ميسيو مادلين.

0: وفي تلك الساعات المظلمة نفسها داخل مكتبه الفاخر، كان مسيو مادلين أو جان فالجان يمسك بالتقرير السري الذي سربه له أحد موظفي البريد الأوفياء.
1: قرأ أنباء القبض على جان فالجان المزيف في بلدة أراس، ولم يشعر بالفرح أو الراحة، بل شعر بزلزال مروع يقتلع أركان روحه الروحية والنفسية.
0: لقد انكسرت الشباك التي حاكها جافير حوله، ومنحه هذا السراب وقتا ثمينا ليبقى عمدة ثريا ومطاعا ويحمي مصانعه ويفي بعهده لفانتين المحتضرة. النجاة أصبحت في متناول يده، وكل ما عليه فعله هو الصمت، الصمت ليترك ذلك العجوز البائس جنب ماثيو يحاكم ويلقى به في الأشغال الشاقة بدلا منه، ليدفن اسم جان فالجان تحت الأرض للأبد.

0: لكن هنا بدأت المعركة النفسية الأشد ضراوة وفخامة في حياته. تلمس الشمعدانين الفضيين اللذين وضعهما أمامه وتذكر كلمات الأسقف ميريل: أنا أشتري روحك لتهديها للخير. كيف له أن يبني صرحا للإحسان على جثة رجل بريء؟ كيف له أن يطعم البؤساء وهو يسرق حرية عجوز لا ذنب له سوى أنه يشبهه في الملامح والقوة؟ تحول مكتب العمدة الليلة إلى ساحة محكمة، يرى فيها وجه فانتين تنتظر نجاتها، ويرى فيها وجه العدالة تطلب الحقيقة. عاش تمزقاً روحياً مريراً، وبكى بحرقة لم يذقها منذ عقود، والوقت الثمين الذي منحه إياه القدر صار حبل مشنقة يلتف حول ضميره الشريف.
1: العمدة مادلين، لقد جئت من المستشفى مسرعة بعد أن رأيت النور مشتعلة في مكتبك في هذا الوقت المتأخر. فانتين نائمة بسلام بفضل وعودك، ولكن وجهك الليلة لا يا إلهي، عينيك ممتلئتان بالدم والدموع وكأنك تصارع الموت نفسه. هل تلاحقك ظلال المفتش جافير مجدداً؟
0: جافير تراجع يا أخت سمبليس، الشباك تمزقت والعدالة البشرية أصابها العمى الليلة. لقد وصلتهم أنباء من باريس بأنهم قبضوا على جان فالجان في بلدة أخرى. نعم، وأن رجلا بريئا مسكينا سيحاكم غدا ويقضي بقية عمره في السلاسل بسببي وباسمي. جافير ظن أنه أخطأ وجاء يعتذر.
1: رجل بريء يحاكم بدلا منك؟ يا للمصيبة! وماذا ستفعل يا مسيو مادلين؟ ماذا ستفعل؟ إن اعترفت فستسقط البلدة في الفقر، وتغلق المصانع، ويموت البؤساء جوعا. وفانتين من سينقذ طفلتها كوزيت؟ إن عدت أنت إلى الجحيم والسلاسل، أخبرني من سينقذ طفلتها كوزيت؟ أليس بقاؤك هنا كعمدة يصنع الخير أرحم عند الله من تسليم نفسك من أجل متشرد عجوز؟
0: وهذا هو صوت الشيطان الذي يهمس في أذني منذ ساعات، يغريني بالثراء والمنصب على حساب دماء الأبرياء. والخير المبني على الخديعة والظلم هو شر مطلق. إن عشت عمدة خائنا لضميري فسأكون أشد قذارة من السجانين في تولون. أنا سأسافر الليلة، سأركض بعربتي نحو بلدة أراس، وسأدخل قاعة المحكمة غدا لأعلن هويتي الحقيقية وأفتدي ذلك المسكين.
2: خرج جان فالجان من بلدة مونتريل في عتمة الليل، تاركا خلفه وشاح العمدية وثراء المصانع ومجد المنصب الفاخر الذي بناه بعرق جبينه وصبر سنواته.
0: ركب عربته السريعة واندفع بجياده وسط الزوبعة الشتوية الكاحلة، يتحدى الصقيع والوقت المتسارع، متجها نحو بلدة أراس حيث قاعة المحكمة الكبرى تنتظر الصباح.
2: لم يكن يركض هربا من القانون، بل كان يركض مسرعا نحو القيد، سباق أسطوري ومرعب بين نجاة ذاته المادية وعذاب ضميره الروحي الطاهر.
0: انتهت الهدنة المؤقتة، وفشل مخطط جافير بفعل سراب القيد ليمنح جان فالجان الفرصة الأخيرة ليكون قديسا بحق في كتاب السماء. وقد اكتملت ملامح الذروة المأساوية العظمى. فانتين تنام في مستشفاها على وعود دافئة، وكوزيت تنتظر في نزل التناردية منقذها الموعود، وجان فالجان يندفع بنور شموع الأسقف المشتعلة في صدره ليقدم ذاته قرباناً على مذبح الحق والعدالة.

تقود الخطى ببطء وبلا رحمة نحو قاعة المحكمة المشتعلة بالأسرار، حيث ستتمزق كل الأقنعة وتنفجر الحقيقة كالصاعقة، وتكتب الفصول القادمة بمداد الدم والدموع الساخنة، لتعلن بداية الملحمة الأشد شجاءً وتضحية وخلاصاً في تاريخ البؤساء.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، شكراً لمتابعتكم.
1: نتمنى لكم ليلة هادئة، طابت ليلتكم جميعاً وابقوا يقظين، فالصراع يقف على عتبة الذروة العظمى والأشجى، وداعاً من روايات الحياة.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي. محمد.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون.
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
5: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
4: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
5: 89.5 FM 540 AM
4: في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: إنما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي إذاعة على الهواء من خلال موجاتنا العاملة 89.5 FM داخل دولة الكويت. أما خارجها فأنت تستمع لنا من خلال موجاتنا 540 AM. فأهلا بك.
1: يتجدد بكم اللقاء من الآن حتى الثالثة فجرا في حلقة جديدة مع ضيف جديد ومعلومات وأخبار جديدة، لكن في البداية لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان.
0: ولكم محطات قادمة مميزة من أسرة التقديم عثمان سليمان ومساعد السوارج.
1: تحية طيبة من التنسيق والمتابعة فراج السهلي.
0: عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية.
1: منفذ حلقة اليوم هو عادل خاجة.
0: وكبرى التحايا لكم مستمعينا من مخرج هذا العمل الأستاذ جاسم.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون عبر الهواء مباشرة إلى برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا الكرام، كل عمل إعلامي أو درامي يبدأ بفكرة، لكن ليس كل فكرة تتحول إلى عمل يبقى في الذاكرة. فالكاتب هو أول من يمنح الفكرة روحها ويحولها إلى شخصيات، حوارات، أحداث قادرة على التأثير في الملتقى والمتلقي.
2: وتبقى كتابة السيناريو والحوار من أكثر الفنون التي تحتاج إلى الموهبة والمعرفة معا، لأنها لا تعتمد فقط على جمال الكلمة، بل على بناء الشخصيات وإدارة المشاهد وصناعة المشاعر التي يعيشها الجمهور.
1: وللحديث أكثر عن هذا العالم الإبداعي، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف ضيفنا الكريم، وهو الأستاذ دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار. أهلا بك أستاذ دخيل، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة يانا في برنامج إذاعة على الهواء.
3: أهلا فيكم بالجمهور الكريم، ومشكورين على هذا التقدير واللقاء.
2: شكرا لك لتلبية الدعوة، وبإذن الله إن شاء الله تكون سهرة جميلة جدا. طبعا سعداء في استضافك أستاذ دخيل.
3: أنا أسعد باستضافتي بوجودي معاكم، وبارك الله فيكم.
2: طبعا أستاذ دخيل، اليوم كونك كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار، نتكلم عن السيناريو والحوار، لكن أساس السيناريو والحوار هو الفكرة. من أين تولد الفكرة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الفكرة هي أساس أي عمل، أي مؤلف، أي منتج، يعني في الكتابة سواء في الرواية ولا في السيناريو والحوار ولا الفيلم السينمائي ولا مسرح. الفكرة أساس كل مشروع عموما، يعني كل عمل في الحياة بداية تكون مجرد فكرة. بالنسبة للدراما، كتابة السيناريو والحوار، الفكرة لها عدة مصادر. يعني قد يكون هي فكرة نابعة من الكاتب، يعني فكرة تراود الكاتب نفسه أساسا، فكرة معينة، قصة معينة، أحداث معينة تراود الكاتب من خياله. أحيانا وهذا في الغالب من المجتمع المحيط اللي
2: صحيح.
3: عايش في المجتمع،
2: صحيح. يعني تجربة في الحياة تقصد؟
3: بالضبط، تجارب الكاتب في الحياة. وما في مجتمع يخلو من قصص ومن مشاكل ومن معاناة.

0: فهذه في الغالب هي يعني النسبة الأكبر تكون الفكرة تأتي من خلال معايشة الكاتب لمجتمعه ومن خلال تجاربه بالحياة. في مصادر أخرى قلت لك أحيانا يعني تكون أحداث تاريخية، ولا قد تكون يعني مشاهدات معينة وثقافة معينة تولد هذه
1: الفكرة. ممتاز. دائما احنا نتساءل يعني كون احنا اشخاص نشوف هذا العمل الدرامي وهذا النص المكتوب والسيناريو، نقول هو بحث عن الفكرة ولا الفكرة تيله دائما، يعني من سبق
0: قصدك بالنسبة للكاتب يعني.
1: بالنسبة للكاتب، يعني هو يعني يبحث عن الفكرة. في ناس يعني دائما احنا نشوف في ناس تعصر مخه، وفي ناس سبحان الله الالهام موجود عندهم.
0: والله كلامك صحيح 100%، هو فعلا في حالات كذي وحالات كذي، ولكن الكاتب اذا انقمص الكتابه هي عالم موازي بالنسبه للكاتب، فكل ما انقمص الكاتب كل ما صارت عنده خبره اكثر، كل ما في الاساس عنده رغبه وحب للكتابه تتوارد عليه الافكار هذه. يعني هو لما تكون يعني الكتابه انا اعتبرها نفس ما ذكرت عالم موازي، اذا انقمست فيه وحبيته فعلا احيانا تتوارد لك الافكار هي تجي لك احيانا،
1: سبحان
0: او
1: الله.
0: حتى طريقه طرح الفكره وايد تسهل عليك. كل يعني الكتابه كل ما حبيتها اكثر كل ما هي ايضا خلينا نقول يعني مجازا نقول حبيتك اكثر وتفاعلت معها وتفاعلت معك.
1: ممتاز ممتاز. طبعا يعني في اكيد احنا اليوم يعني احنا حتى احنا كاشخاص في كذا كذا كاتب، يعني سمعت له لقاء يقول في ناس اتي تقول لي عن قصصها، في ناس اتي تقول لي عن افكارها. اليوم الافكار هذه يعني متى نقول احنا انه والله تستحق تتحول الى نص او عمل درامي او حتى كتاب؟ متى في شنو العلامات او شنو العناصر اللي اقول والله يعني تستاهل ان تتحول؟
0: العلامات ان تكون القصه هذه تمس المجتمع، يعني تكون في يعني قلت لك هذا لان اكثر الافكار اصلا تكون في محيط المجتمع او معظمها خلينا نقول يعني انها في محيط المجتمع، انها الشعور ان هذه القصه قد تلاقي النجاح او قد يكون لها قبول في المجتمع، هذا هو الاساس انها تمس المجتمع اول شيء، وتكون احيانا يعني يكون فيها عناصر من التشويق، عناصر من المفاجآت، أو أحيانا تكون قصة عادية، قد تكون قصة عادية ولكن الكاتب بطريقة طرحه بخبرته وقدرته على الإبداع أنه يخلق هذه العناصر التشويقية والمفاجآت والدهشة نسميها في الدراما قد ما تكون موجودة في القصة الأساسية. فكثير احنا نسمع قصص لما نسمعها بشكل عادي غير لما تكتب كسيناريو حوار، لازم طريقة السيناريو والحوار لازم يكون فيها نوع من التشويق، طرح مختلف عن السرد الواقعي، يعني هو ناقض السرد الواقعي نفسه ولكن يتم تجييره إلى سيناريو حوار، نضيف له العناصر الدراما الدرامية، عناصر التشويق، عناصر المفاجآت، تعميق الشخصيات، توضيح الحالات النفسية، إبراز الحالات النفسية للشخص، فنقدر نوصل إلى عمل سيناريو وحوار بشكل جميل يعني.
2: وهل الشخصية اليوم كاتبنا واستاذنا دخيل النبهان هي اللي تقود الكاتب أثناء الكتابة أو أن الكاتب هو اللي يقود هذه الشخصية؟
0: والله أنا هذا السؤال قرأته في المحور، ويعني وأنا يعني الموضوع هذا ما أدري، بالنسبة لي من أهم الأمور اللي تمسني في الكتابة. هذه مرحلة جدا جميلة أن يصل الكاتب أن الشخصيات يتفاعل معها، التفاعل
2: بالفعل
0: من الطرفين، ليس يعني الشخصية ما تكون مسيرة 100% ولا تكون مخيرة 100%. إذا قدرت أنا ككاتب أوصل المرحلة أني أتفاعل مع الشخصية، أنا أوجهها وأحيانا هي أشعر أنها تبي الاتجاه هذا أتماهى مع الاتجاه أو تساهل، هذه أعتقد يعني توجد متعة للكاتب وتوجد إبداع أن الشخصيات أنا راسم مثلا حدث في هذا الاتجاه، وفي هذه الأثناء أحس أن الحدث والشخصية هذه تتجه معي أو قد ترقب، يعني هذا شعور داخلي قد لا يعني يرى إلا الكاتب اللي متمرس يقدر يشعر فيه. فالتفاعل هذا هو بين الشخصية الدرامية وبين الكاتب، هذا في الضرورة أو خلينا نقول في الغالب يؤدي إلى إبداع في الشخصية وفي الحدث نفسه.
2: نعم. أيضا أستاذ دخيل، يعني بمن الشيء بالشيء يذكر، أثناء الكتابة قد تكون هناك علاقة بين الكاتب وأيضا بين شخصية معينة يريد أن يدعمها ويسلط الضوء عليها أكثر لأنها فعالة في الحوار وأيضا في النص المكتوب.
0: طبعا أحيانا تكون في شخصية تكون الكاتب هو شخص، يعني في النهاية هو شخص يعني من ضمن المجتمع أو إنسان بالفطرة يعني، فكل إنسان تدري أنت عارف حضرتك أن فيه له توجهات، فيه أشياء

0: صفات يحبها، أنماط شخصيات يحبها، أنماط شخصيات ما يحبها، في له مواقف قد يستاء منها ومواقف قد يتأثر فيها أو إنه يعني يرقف في هذه المواقف. فحتما أن تكون في شخصيات معينة مقربة للكاتب فيؤدي هذا إلى إبرازها أو إلى تعميقها أو إلى خلينا نقول التعبير عنها بشكل أكثر من الشخوص الثانية في العمل. هم كل الشخوص مهمين، يعني افترض على الكاتب أنه يحاول أنه يوازن بين جميع الشخوص، ولكن هذا قد يكون لا إرادي، أنه في شخصية معينة تكون قريبة من الكاتب، دراميا قريبة من الكاتب، فقد يكون يعبر عنها بشكل أفضل من الشخوص الثانية. هذا فعلا يعني هذا واقع يعني ألمسه أنا أثناء الكتابة.
1: جميل هذا الحديث للأمانة أستاذ الدخيل.
0: الله يسلمك.
1: لكن اليوم إحنا لما نتابع كمشاهدين أو مستمعين إلى شخصية معينة أحيانا نصدقها بكل تفاصيلها وكأنها ليست خيال، شلون تبني شخصية يشعر المشاهد أو المستمع أنها حقيقية وليست مجرد خيال قاعد نشوفه أو نستمع له؟
0: هذا اللي تشوفه كذا لأن الكاتب نفس ما ذكرت قبل شوي هو تعايش مع الشخصية، تعايش مع الشخصية بشكل خيالي، طبعا الشخصية الدرامية هذه تعايش معها، تفاعل معها. هو عشان توصل المرحلة هذه يجب أن تتفاعل مع الشخصيات، يعني الشخصيات هذه كأنك تشوفها، يعني تتلبسها خلينا نقول. يعني أحيانا يعني ما أبالغ إذا قلت ممكن تتحدث مع الشخصيات هذه حتى تتصورها في الأشكال. وهذا قلت لك هذا جانب أنا يعني حتى في المحاضرات إذن أقول لهم الكتابة يعني في جانبين، يعني جانب إني أنا أكتب يكون للناس ويطلع يشاهدون الناس، وفي جانب روحي آخر اللي هو جانب اللي يخص الكاتب بشخصه بروحه، هو متعة في معايشة هذا العالم الموازي من هذه الشخصيات هذه الأحداث. فكل ما كان ارتباط الكاتب أكثر مع شخصية ما يقدر يعبر عنها بشكل يعني أصدق وأقرب للناس وأقرب إلى الحقيقة، أصلا حقيقة الشخصية هذه نفسها.
1: صحيح.
0: وبالتالي تطلع بالصورة الجميلة هذه. فعلا كلامك إن أحيانا نشوف شخصيات نفس المسلسل ولكن في شخصية يعني معبر عنها بشكل جيد، يعني فتكون يعني واصل الناس بكل شعورها وحاسيسها وتفاعلاتها النفسية.
2: أستاذ دخيل، ما تلاحظ بعض الأحيان أنه يعني في بعض الشخصيات يركز عليها دائما الكاتب لكن احنا نلاقي أنفسنا في شخصيات ثانوية؟ يعني في بعض الأحيان شخصيات ثانوية تنجح أكثر من الشخصية الأساسية، نحبها أكثر. يعني حتى هذا نشوفه في الأفلام الأجنبية، في بعض الأحيان مو البطل هو اللي دائما
1: من شطارة الممثل،
2: يعني ممكن بعد صحيح يعني، ومعنا يعني هو شخص ثانوي لكن الجمهور والأشخاص حتى في المسلسلات الخليجية نشوف في بعض الأحيان شخصية جانبية الكل يتعاطف معها. وهل هو عمل يعني الكاتب نفسه، هل مثل ما قال زميلي مساعد إنه الممثل شاطر، وين المخرج مثلا سوى يعني حبكة درامية معينة نسلط الضوء على شخصية، وين شلون صار هذا الموضوع؟
0: نعم طبعا الأستاذ مساعد هو محق جدا في هذا الموضوع، وحضرتك أيضا محق في موضوع ذكرك للمخرج. هو العمل بشكل عام بما يتضمن من شخصيات وفي النهاية تخرج هذه الصورة المرئية للناس، هو عدة عناصر عشان يوصل. الكاتب طبعا الأساس اللي هو نفس ما ذكرته هو في الأساس النص، ولكن رؤية الكاتب حاضرة، الممثل، وأنا شخصيا وهذه يمكن ذكرتها في يعني أكثر من مرة أركز على موضوع الممثل لأن الممثل هو الموصل في النهاية.
2: ممتاز.
0: كلها الرؤى هذه رؤية الكاتب ورؤية المخرج ورؤية قصدي وعمل المنتج إن توفير العناصر الإنتاج والصرف العمل، هذه كلها قد تفشل إذا ما كان الممثل يوصل هذه العملية كلها وهذا المشروع كله للمشاهد. فأحيانا فعلا نشوف إحنا دور قد يكون رئيسي ولكن الناس تتفاعل مع الدور الثانوي أكثر، لأن هذا قد يكون الممثل اللي في الدور الثانوي هو مو عن أفضل، في فرق بين أفضل بس هو الأهم يكون أنسب. وهذه على فكرة من المشاكل اللي عندنا في الدراما بشكل عام في المنطقة، أحيانا نشوف عمل في خلل معين وقد ما نشعر فيه، لا هو في الغالب يكون الخلل اللي قد يكون خفي أحيانا هو عدم تناسب الممثل مع الدور اللي أسند له، قد يكون هو في أدوار ثانية
2: ناجح صح.
0: نعم
2: صح.
0: ولكن الدور هذا غير مناسب له، هذه نقطة. والنقطة الأخرى أيضا نفس ما ذكرنا من ساعة قد يكون هذا

0: دور الثانوي الكاتب كان يعني حتى لو كان دور ثانوي قد يكون أقرب لشخصية الكاتب، أو الكاتب يعني متفاعل معه أكثر، فانكتب بطريقة صح يعني، بطريقة يعني قدر أن الكاتب يعبر عن الحالة النفسية وعن مشاعر وردة فعل هذه الشخصية في المواقف اللي تعرض لها في الأحداث، فتطلع في هذه الصورة الجيدة اللي يشوفونها الناس. فهي عدة عناصر تأثر في الموضوع هذا، يعني ما احنا ما نقول بس الكاتب، لا عدة عناصر كلها اللي هي أساسا طبعا نتكلم على المخرج
1: والممثل.
0: الممثل طبعا
1: صحيح. أيضا احنا دائما يعني ليش نرتبط مع الشخصيات هذه دائما، وذكرت انت يعني حضرتك استاذ دخيل، ان احنا نتكلم عن قصه حقيقيه تمس المجتمع، هذا جزء او عنصر من عناصر نجاح العمل. فاحنا اليوم حتى الشخصيات نرتبط فيهم لان يذكروننا في اشخاص احنا عايشين معاهم.
0: بالضبط. انت الحين انا كمشاهد الحين انسى اني ككاتب، انا لما طالع مسلسل ولا فيلم ولا اي حتى لو اقرا كتاب، يعني لما اقرا شخصيه احس اني شايفها، يعني
1: صح.
0: اوكي شخصيه خياليه في النهايه كاسم واذا بالتلفزيون كشكل غير، ولكن الشخصيه وهذه وايد يحصل يعني ان الشخصيه هذه لا هذه معاي مثلا بالدوام، هذه معاي في المحيط في اسرتي مثلا.
1: هذا يصير لي صح
0: يعني ايه يعني مثلا اعطيك مثال، مثلا لما انا حاط شخصيه نرجسيه، اكيد حضرتك عارف الشخصيه النرجسيه الحدائيه، فلما واحد يشوفها بالدراما تقول هو هذا نفس فلان. زين طبعا ما تذكر اسمه عشان اسوي
1: ايه عشان ايه اخاف يسمعني الحين صح.
0: زين هذا الشخص وايد مؤدب وايد مسكين وايد طيب وايد كذا، فتشبه. هذه طبعا افترض ان الكاتب هو يحرص على العناصر هذه، انه حط شخصيات قريبه من المجتمع، ما حط شخصيه غريبه عن المجتمع، ما راح يصير فيها تفاعل يعني، الا يكون يعني طبعا في حالات انه يكون جانب انساني ولا شيء. بس كل ما اوجدت او كتبت شخصيات من داخل المجتمع من روح المجتمع، كل ما قدرت اوصل لقلب المشاهد وعقل المشاهد واثرت فيه.
1: ممتاز ممتاز ممتاز. ايضا يعني اليوم نتكلم عن اهم عنصر من عناصر السيناريو وهو الحوار. شلون يتم كتابة الحوار؟ دائما في يعني في بعض الـ الـ الـ الـ الحوارات اللي تتم ما بين الفنانين يعني او حتى الممثلين عن طريق الكتابة، في بعض الحوارات عشان اكون صريح وياك يعني احنا اليوم كمشاهدين ما لها اي داعي. فشلون يتم كتابة حوار جيد بسهولة؟ وهل في مراحل طويلة؟ هل يحتاج مراجعة؟ هل ضروري يعني شنو العناصر يخدم العمل راح يوصلنا حق تجربة؟ يعني حتى احنا نشوف مثلا في المسلسلات الأجنبية في حوار في مثلا في حلقة من الحلقات، بعدين بالحلقة السابعة يعني كأنه لمح لك بالحلقة الثانية بس انت ما اخذت بالك، فتحتاج تركز مع العمل عشان تعرف انه في قدام. فحتى اللي يقيمون او مو اللي يقيمون اللي يتكلمون عن بعض المسلسلات يقول لك ايه ترى في الحلقه الثانيه قال كذي، يمكن في حلقه قادمه راح يتكلم عن تفاصيل اكثر تهم كذي. فشلون نوصل حق حوار جيد اليوم يوصلنا ان المشاهد ما يفقد الحماس؟
0: انا راح ابتدي من حيث ما انتهيت. انا مره من غير ذكر يعني اسم العمل، عمل اجنبي عموما
1: ممتاز،
0: تفاجأت بهذا بالسينما على أيام السينما قبل سينما السالمية.
1: عاشق للأفلام أستاذ دخيل؟
0: بالضبط.
1: عاشق للأفلام؟
0: لا والله مو عاشق غايد، بس أحيانا ندش بشكل طبيعي. لا بصراحة ما أقول لك إن كثير أدش الأفلام،
1: نعم.
0: بس يعني بشكل طبيعي عادي يعني كل فترة معينة.
1: ممتاز.
0: وقبل الحين لا والله خليت كثير عموما. فهذا أذكر الفيلم، يوم دخلنا الفيلم بعد ما طلعنا الفيلم، طلعنا مو بس أنا يعني، كنت أذكر المشهد هذا حتى في وجوه الناس الحضور وكذا، كان في صدمة، كان في شخصية بطل العمل هو شخص ميت، شخص متوفي أصلا. زين لما استرجع يعني إيه، لما شفت إنه متوفي الشخص، يوم استرجعنا الأحداث فعلا هو كل الإشارات تقول إن الشخص غير موجود، ما كان في تفاعل، بس إحنا مو شاعرين
1: متناطرين. صحيح
0: مو يعني سبحان الله. في الأيام اللي ربطنا احنا قلنا هذا شلون كذي يعني يضحكون علينا؟ لا، كل المشاهد اللي كان موجود فيها الشخصية هذه اللي هو المتوفي، الناس اللي معاه في المشاهد غير متفاعلين معاه، ولكن كتب بطريقة وكأنهم متفاعلين معاه.
1: نعم صحيح.
0: قدرة الكاتب وقدرة المخرج على إيصال يعني
1: الرسالة. صح.
0: هذه الحالة

0: حضرتك تطرقت للحوار. احنا الان اي مسلسل انا حتى في في في في, في, في المحاضرات اقول لهم انا شلون اعرف ان هذا المسلسل يعني خلينا نقول انه هو يعني نسمي نطلق عليه محبوك، تكون
1: حبكه صح صحيح،
0: ما في تمطيط ما في زيادات ما في هذا. مثلا انت كاتب 10 مشاهد، اذا ما قدرت اشيل ولا مشهد، مثلا فيلم قصير نتكلم على سبيل المثال يعني، اذا ما قدرت اشيل ولا مشهد من المشاهد معناته انت قصتك محبوكه، يعني قصتك خلاص متماسكه ما في مشهد زائد عن الحاجه. لكن اذا في مشاهد اني اقدر اشيلها فتكون في ضعف فيني، وهذا طبعا في القالب 30 حلقه، عشان كذا احنا احيانا في 30 حلقه يقول لك انه والله في تمطيط وايد، معناته تمطيط وايد معناته في وايد مشاهد يعني غير حدثيا.
1: صحيح صحيح،
0: انه ما يكون فيها حدث، انه بحيث انك لما تشيلها ما تاثر على العمل ولكن هي تزيد التايم. فهني عاد لعبه الكاتب المتمرس اللي عنده ابداع، انه هو يحاول قدر الامكان. انت طبعا 30 حلقه عشان تكون بالصوره صعب،
1: متعبه صحيح،
0: صعب ان لما تتكلم عفوا لما تتكلم مثلا على 1000 مشهد او اقل، خلينا نقول 800 مشهد مثلا، ترى صعب جدا كل المشاهد يعني يكون ما في مشاهد فيها تمطيط.
1: 100% صحيح
0: يعني. زين، بس انا ككاتب لازم احاول
1: كثر ما اقدر صحيح
0: اني اقلل من هذه. فهي هني تبدا قوه ان النص ولا ضعف النص، ان بحيث ان قدر الامكان تكون جميع مشاهدي حدثيه، ان لا يمكن الاستغناء عن معظم المشاهد علشان لا اسوي الضعف. بالنسبة للحوارات هذا أمر آخر، يعني هذا كلامنا اللي هو في سيناريو، في وصف الأحداث، تسلسل الأحداث، ولكن اللب اللي هو موضوع الحوارات هذه أيضا قدرة أخرى، يعني غير يعني القدرة الكاتب هو قدرته على ربط وصف وربط أحداث بشكل تسلسلي تصاعدي متضمن حوارات الشخصيات وحالاتهم النفسية. الحوار هذا يختلف، يعني قصدي فيه تلاقي كاتب مثلا يكتب جملة احنا نسميها في العامية في الدراما نقول جملة مجلسة، يعني جملة يعني ما فيها قصد تكون جملة بسيطة وواضحة ومختصرة قدر الإمكان ومعبرة عن الحدث. فهذا يختلف من قدرة الكاتب إلى كاتب، ولكن مع الخبرة مع الكتابة مع قراءة نصوص أخرى مع مشاهدة الأعمال أقدر أنا أوصل بحيث أن أقدر أكتب جملة جيدة بحيث أنها توصل للمشاهد تعبر عن المعنى اللي أبيه، وبنفس الوقت تكون قصيرة يعني مختصرة بحيث أنها لا تكون فيها جملة مطولة وفيها يعني عشان أشرح فكرة معينة ألف وأدور في الجملة هذه. كل ما كانت مختصرة ومعبرة والفكرة فيها وافية كل ما كانت أفضل.
1: مثل ما يقولون بالكويت الزبدة
0: الزبدة. وعلى فكرة على طاري الجملة هذه، يعني المفروض هذا ما عاد اللقاء عام بس هو يعني حق لازم أعترف فيه، أفضل اللي يكتب يعني بالنسبة للجملة الحوارية، أتكلم عن الكويت المجتمع المتعايشين فيه زين، الكاتبات البنت لما تكون كاتبة هي أقدر.
1: أوه.
0: حتى بالمحاضرات السنين تقول يعني أنت رجل وشلون تقول إنه يعني تقول لا، بس أقول لهم أنا عندي سبب أصلا، لأن الكاتبة هي أقرب للعائلة، يعني قصدي أكثر البنت حسب مجتمعنا يعني
1: صحيح
0: البنت أكثر معايشة للعائلة أكثر من الشاب يعني أو الرجل، يعني زين بحكم طبيعتها يعني. فدائما أنا ألاحظ من زمان يعني حتى يوم كنت أنا مخرج منفذ ألاحظ الجملة الحوارية، الجملة أتكلم مو السيناريو، الجملة الحوارية لتعبير الكاتبة أعتقد أنه أفضل من كاتب الرجل. يعني هذا قلت لك مو قاعدة ولكن أنا لاحظتها من خلال
1: من
0: يعني
1: تجربتك. صحيح
0: تجربتي بالضبط.
1: ممتاز. أنا للحين ترى قاعد أفكر بالفيلم اللي قلت لي عنه، بس تعطيني يعني محاولة أني هو بطولة ليوناردو دي كابريو صح؟
0: لا هذا بروس ويلس.
1: ايه عرفته ايه عرف حاسة استاذته
0: فيلم قديم هذا استاذ أنا أذكر أن هذا عمل لي صدمة، يعني أنا طلعت من هذا بيني وبينك حسيت أن المخرج والكاتب يعني
1: قص علي. عارف الإحساس. عارف الإحساس.
0: كانت معي من العيال قلت قصوا علينا
1: صح.
0: بس يوم استرجعت بالسيارة يعني صعدنا السيارة قعدنا نفكر، وهذه قوة العمل.
1: اي صح شطارة.
0: اي فاستذكرت المشاهد ولا لا هذا الشخص بروس ويلس هذا مو موجود في المشاهد، هذا كان التعامل احنا هو أعطانا صورة مرئية وكأنه يتعامل لا الشخص الثاني كانت زوجته ما أدري منه أشخاص ثانيين مو شايفينه أصلا، بس إحنا ما يعني أخذناها في السياق إنه كان موجود.
1: صح.
0: يعني هذا هو التسويق يعني العمل.

0: يعني محتاج إلى تشويق، محتاج إلى غموض. قلت لك أنا آخذ قصة واقعية ما أقدر أكتبها بحذافيرها، يعني لأن ما راح يصير فيها تشويق، قد ما يكون فيها مفاجآت، فلازم يستم لها القصة الحقيقية مثلا، يصير لها يعني مثل ما تقول يعني كتابة معينة، بحيث أني أخلق فيها العناصر الدرامية هذه المطلوبة للمشاهد.
1: وأيضا أستاذ دخيل النبهان كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار، تكلمت عن 30 حلقة، هل أنت من الأشخاص المؤيدين للتحول اللي قاعد نشوفه الحين 10 حلقات 15 حلقة؟ يعني حتى احنا كمشاهدين قاعد نفضل هذا الشيء، أنه ما يصير في تمطيط مثل ما ذكرت، الحبكة الدرامية تكون مضغوطة، كل حلقة يعني تستحق المشاهدة مثل ما يقولون.
0: والله شوف، هو مو تحول، هو عودة.
1: عودة اي
0: صح. عودة للأساس. احنا قبل كان في مسلسلات، بس اعتقد في السنة كان ماني غلطان يكون قد يكون مسلسل واحد، اتكلم عن تلفزيون الكويت انا،
1: صحيح
0: قد يكون مسلسل رمضاني 30 حلقة، ولكن كثير مسلسلات وحتى في رمضان ما كانوا 30، ضرب الزلك 13 حلقة.
1: صح.
0: مسلسلات وايد، اعتقد خالتي قماشة ايضا،
1: الأقدار ايضا صح
0: بالضبط. فالمسلسلات هذه 30 يعني صارت، قلت لك هي موجودة، بس صارت هي الأساس وهي الستاندر فيما بعد يعني،
2: أو الظروف هي اللي حكمت أنها تكون ثلاثة.
0: هي نفس ما تفضلت حضرتك، هي الظروف، وهي يعني خلاص الناس اعتادوا فترة معينة، يعني الأجيال تختلف يعني، عرفت؟
1: صحيح.
0: فالآن موجودة ترى 30، هي ما اختفت يعني، ولكن صار تركيز على العشاريات أو يعني اللي هي السيزون نسميه.
1: صحيح.
0: 10 حلقات.
1: صحيح.
2: يمكن الهدف الاستمرارية طوال السنة، مو بس يختصون في شهر رمضان المبارك.
0: بالضبط أستاذ. وبعدين خرجت لنا يعني المنصات وال يعني، وبين وبينك مع سرعة الزمن يعني صار منافسة.
1: صحيح. صحيح.
0: إنه صار شوي ثقيلة يعني، بيني وبينك انا ما اقدر اتابع حاليا 30.
1: هي مستحيل، احنا ترى طول السنه نطالع مسلسلات رمضان، يعني اللي طافنا ليه السنه الجايه تنزل اعمال جديده، نشوف عملين برمضان وبعدين نكمل باقي المسلسلات طول السنه.
0: بالضبط استاذ، يعني ما الحين انا اتكلم على الحين صعب تقول لي تابع مسلسل هذه الحلقه، لكن لما تقول لي والله 5 حلقات 10 حلقات
1: تستسهلها. صح.
0: بالضبط استسهلها يعني، عرفت؟ وطبعا يعني خلينا نكون يعني مثل ما تقول صادقين في الأمر هذا، هي كتابتها هي مو عن أسهل، بس هي أمتع، لأن تكون عندك الأحداث مركزة يعني.
1: صح. صح.
0: يعني أنت لما تكتب 10 حلقات أنت مضطر تركز الأحداث يعني، أنت يعني أساس، لأن في وايد أعمال يعني خاصة السيزون الحين كثرت عندنا المنصات والأعمال هذه، وغير كذي من ناحية المهنية هو 10 حلقات سهل أنك أنت تخلي مركز في أحداثه، إن 10 حلقات يعني تتكلم
2: فعلا. ويمكن تكتب أنت حق 30 حلقة بس تقلصهم وتأخذ الخلاصة على 10 حلقات أو أقل.
0: إيه بالضبط. اسمع، عشان لا يصير البعض، عفوا أخوي أستاذ، إن أحيانا واحد اللي قلته وايد وايد مهم، إن واحد إن تكون فكرة 30 حلقة تسوي 10 حلقات، لكن مو تجيب فكرة يعني، عرفت، فكرة أقل خيوطها أقل وتسويهم 10 حلقات.
1: صح. صح.
0: تطلع النتيجة أيضا فيها تمطيط، عرفت
1: كذي 100%.
2: لكن أستاذ دخيل أيضا وجودك جدا مهم في برنامجنا اليوم، حتى يستفيد المستمع اللي عنده محاولة للتجربة أنه يخوض الكتابة، وأيضا كونك أنت محاضر أكيد مروا عليك بعض المتدربين ككتاب أو لقيت عليهم وعندهم اهتمام بالكتابة. اليوم شنو أكثر الأخطاء اللي يقع فيها المبتدئون عند كتابة سيناريو الحوار؟
0: الله قدر سبحانه وتعالى ان اليوم انتم موعدكم مسبق، بس انا اليوم كنت مجتمع مع احد الكتاب اللي كان معاي.
2: احنا دائما سكوب.
0: لا لا، الله يشهد ان هذا اللي حصل اليوم. يعني كان عندي موعد اليوم مع احد الكتاب اللي كان معانا في احد الدورات، كاتبه هي الحقيقه. زين، فقاعد تحاول تكتب وكان في مشاكل في الكتابه، ولكن شنو المشكلة؟ تذكرت لي شنو الأخطاء.
1: صحيح.
0: الأخطاء هو التسرع، هو ما يصير أنا مثلا دخلت دورة زين، أو صارت عندي معرفة حتى من غير موضوع الدورة، صار عندي معرفة أني أكتب مسلسل مثلا زين، وأتصور أني أكتب اليوم باكر أسوي اتفاق ويتم تسويقه. هذا أمر صعب جدا يعني، يعني لازم الكتابة أول شيء يبيلك تكتب، تحاول مرة ومرتين، وبعدين تدخل اللي هو يعني أنت ككاتب مطلوب منك عشان تسوق نفسك لازم تدخل المجال الفني، تكون علاقات يعني عشان يصير تواصلات مع المنتجين.

0: الفنانين، هذا امر وايد مهم. الكاتب نفس او قريب من الممثل ولا المخرج لازم
1: صحيح.
0: يكون عندك علاقات فنيه، فتحاول تطرح نفسك انت ككاتب وتقبل موضوع الرفض في البدايه خاصه. يعني انا ككتاب قدم عادي انا اعرض نص على جهه معينه ما يعجبهم، امر طبيعي وجهات نظر في النهايه يعني.
1: صحيح.
0: يعني عرفت، واحيانا اكتب نص يتاخر عندي سنه وسنتين، امر جدا طبيعي. فهذا المطلوب.

0: تستمتع في مجال انك تكتب تعرف الطريقه وتعيش العالم الموازي هذا تاخذها من جانب متعه، والجانب الاخر عليك الصبر وعليك انك تحاول مره مرتين تقرا نصوص لان اساس تمكن والجهات تاخذ نصوصك يبي لك يعني وقت على اساس ان يكون الكتاب او المؤلف يكون يعني موازن، يكون في ثقيل، يكون في عمق، يكون في تكون ماشي على الاسس الصحيحه الكتاب، هذا يبي شويه وقت
1: صحيح.
0: الصبر يعني.
1: لكن ايضا من حب الكاتب احيانا الى كتاباته هو يقول مثلا ان فلان او فلانه مناسبه ل انهم ياخذون هذه الشخصيه، او ان الكاتب نفسه احيانا وهذا شفناه بالواقع للامانه انه هو يروح يمثل وياهم بالنص الدرامي ويقول انه لازم امثل انا اليوم من خلال هذه الكتاب
2: اللي لانه هو كاتب الشخصيه له.
1: هل تصير وياك استاذ دخيل؟
0: طبعا انا اقول لك اصدق مثال اللي قلتوه الله يرحمها الاستاذه الفنانه القديره الكبيره
2: حياتي صحيح
0: تكتب الله يرحمها يعني استاذة حياتي هي شهر يعني معروفة في العموم انها ممثلة اكثر منها كاتبة، ولكن هي ككاتبة يعني رقم صعب
2: صحيح
0: الله يرحمها
2: صحيح.
0: فهي معظم الادوار اللي كانت فيها في مستوى جدا عالي كل ادوارها يعني ما شاء الله هي مسيرة فنية لا شك يعني، ولكن الادوار قد تكون هذا في رأيي اكثر عمقا اللي كتبتها هي لان هي كاتبة الشخصية وهي فنانة يعني فنانة متكاملة الله يرحمها. فعلشان كذي فهذا يعني إذا كاتب عنده قدرة تمثيلية ليش لأن إنه هو أكثر واحد يقدر يؤدي الشخصية، لأن أصلا أول شخص أو أهم شخص يرشح الشخوص الممثلين للشخوص الدرامية هو الكاتب
2: ممتاز
0: لأنه أقرب وأعرف وأعلم واحد في الشخصيات، فهو يعني والترشيحات الكاتب تؤخذ بنسب كبيرة يعني يعني دائما أنا كل عمل لازم يطلبون من الترشيحات يعني هذا الترشيحات دائما تطلب من الكاتب، بس أحيانا يصير تباين يعني ما تؤخذ كل هذا لأسباب يعني أخرى أسباب إنتاجية أو غيره يعني، ولكن
2: مادة.
0: هو الأساس في الترشيحات طبعا إيه؟
2: ممتاز. طبعا أستاذ دخيل احنا سعداء في وجودك معنا وبعد إذنك يعني للحديث بقية، لكن يعني دخل علينا الموجز خلال دقيقة راح يدخل، فإحنا نستأذنك إنك تكون معنا بإذن الله إن شاء الله بعد الموجز فاصل صغير نروح ونرجع بعد إذنك إذا يناسبك ونكون شاكرين لك.
0: حاضر حاضر.
2: شكرا لك شكرا لك أستاذ دخيل النبهان كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو. مستمعينا الكرام خلال ثواني ننتقل معكم إلى استوديو الأخبار والبرامج السياسية لننقل لكم موجز لأهم وآخر الأنباء.

الثانية بعد منتصف الليل في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في أعقاب تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو في محافظة راس تنورة. دولة الكويت تعرب عن تعاطفها مع دولة قطر في استشهاد أحد المواطنين القطريين وإصابة مقيم. وزارة الطاقة السعودية تعلن عن سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية واستشهاد جميع ركابها. تضارب الأنباء حول انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية المقررة في سويسرا بسبب تجدد القتال. مقتل 29 مسلحا في عملية باكستانية بمنطقة الحدود الأفغانية. الرئيس الروسي يقول إن بلاده تمر بفترة عصيبة ويقر بنقص الوقود بسبب الهجمات الأوكرانية على محطات الطاقة. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء.

0: عودة مجددا معكم مستمعينا عبر الهواء مباشرة، تستمعون إلى إذاعة على الهواء حتى نكمل الحديث عن العمل الإعلامي أو الدرامي الذي يبدأ بفكرة، لكن ليس كل فكرة تتحول إلى عمل يبقى في الذاكرة. لذلك نذكر بضيفنا بهذه الحلقة، وهو الأستاذ دخيل النبهان، كاتب ومحاضر في كتابة السيناريو والحوار. حياك الله مجددا أستاذ دخيل، شكرا لك على هذا الانتظار.
1: العفو، حياكم الله ونتشرف بوجودي معكم.
0: قبل الفاصل توقفنا عند شنو أكثر الأخطاء اللي يقع فيها المبتدئون عند كتابة السيناريو أو الحوار. ذكرت منها الاستعجال، يستعجلون أحيانا أنهم يطلعون كتاباتهم إلى النور، وأيضا أنه ما يأخذ الآراء من الآخرين. اليوم كيف يخلق الكاتب أيضا أستاذ دخيل توازن بين التشويق والواقعية داخل العمل اللي قاعد يكتبه؟
1: اوكي، هو بس ذكرت حضرتك نقطتين له بس انا بكمل لان انا ما ذكرت.
0: تفضل تفضل، الهوى كله لك طال عمرك، واحنا سعداء بإلقائك للامانه.
1: والله انا اسعد، والله يحفظكم ان شاء الله. شكرا لك ومطراكم، الله يسلمك. بالنسبه للكتاب الجدد، انا هذه الحقيقه مؤخرا بديت اطرحها في المحاضرات. احنا في الدورات يعني هو الكاتب او المبتدئ يستفيد طريقه الكتابه، فهو او في خطوات افضل تفيده كثير، ان اول شيء لازم يقرا نصوص، مو على طول يكتب. انا ابعث لهم نصوص حتى اللي معاي وكذا وغيرهم، يعني حتى من غير الدورات يطلبون نصوص اللي هو السكريبت يعني نرسل لهم. فلازم اول شيء يطلع يقرا عده نصوص، هذا واحد. ثاني شيء، مو مطلوب منك انت من البدايه تكتب مسلسل كامل 10 حلقات او 30 حلقه. بعضهم يبتدي يبي يكتب مسلسل 30 حلقه، وهذا صعب. انت توك على قولتهم بتعرف طريقة الكتابة، ما يصير تكتب هذا، حتما يكون في أخطاء، يكون في ضعف، يكون في كذا.
2: نشوة البدايات أستاذ دخيل.
1: فأنا شنو بديت أطرح الآن وأكد عليه، أنه هو يبتدي بفيلم قصير، وباب الأفلام لأنه هو الفيلم يعني هو في النهاية سيناريو حواري يعني نفس المسلسل، ولكن خلينا نقول بشيء مسكر وقد يكون مركز أكثر. الفيلم القصير أول شيء الكم ماله جدا قصير، لما نتكلم على 5 دقائق إلى ربع ساعة قصير يسهل عليك كم كتابته. ثاني شيء يقدر يبدع فيه، يقدر يحط الفكرة وفيها رسالة وفيها موعظة، سهل الكتابة، سهل إنه يحتبك القصة، لأنه صعب جدا إن يكون 5 دقائق يكون فيها تمطيط مثلا أو كذا. ثالثا فيها أبواب للانتشار عن طريق المهرجانات،
2: صحيح صحيح،
1: عن طريق الحسابات الشخصية، سواء عند حساب الإنستغرام ولا اليوتيوب ولا غيره. فهذه حلوة،
2: حتى هي فرصة للممثلين، فرصة للمخرجين إن يجتمعون في عمل واحد.
1: بالضبط، ما شاء الله عليك، يكون فريق شبابي متكامل، بحيث إنه جميل جدا لما تشوف أنت يعني الكل هذا يسعى لها إنه يشوف.
2: بالعكس، ويعتبر ك يعني كنموذج لما يمكن تقديمه.
1: بالضبط كما تفضلت، هذا اللي أقصده بالضبط، يعني أنك أنت تقدم نموذج مسقر على أساس تهيئ نفسك كتجربة لكم أكثر، لمسلسل سيزون مثلا أو حتى إذا مسلسل أكثر. فدائما أنا هذا بدينا الحقيقة مؤخرا أركز عليها مع الشباب.
2: صحيح صحيح،
1: أنه خلنا نبتدي هذا، وفي لها سوق يعني
2: في لها سوق. صحيح، وهذا اللي نشوفه يعني ما شاء الله عليك أستاذ دخيل نبهان، أنت ماخذ مدارس أوروبية في تعليمك يعني للأشخاص الكتاب. دائما احنا نركز على هذه الأمور، يعني مثل ما ذكرت بالمهرجانات العالمية يتم التركيز عليها، ما شاء الله كل يوم يتم إنتاج يعني أفلام قصيرة كثيرة، وكثير من المخرجين اليوم صاروا مخرجين لأنهم شاركوا في هذه الأفلام القصيرة. اليوم احنا عندنا حتى في الكويت مخرجين كثار بلشوا في يعني أفلام قصيرة، وما شاء الله قاعد يتكرمون في في في داخل الكويت وخارجها.
1: جزاك الله خير اللي طريت الموضوع، هذا اللي بنقوله. إضافة سهولة إنتاج العمل هذا، ممكن هو نفس الكاتب ينتجه، يعني الفيلم القصير
2: صحيح صحيح
1: تكلفة
2: صحيح.
1: الإنتاجية عادي شخص ينتجه يعني
2: 100%.
1: ما بيأذكر مبلغ معين، ولكن هو
2: والله بالعكس احنا نذكر مبالغ، يعني اليوم مبالغ بسيطة
1: بالضبط.
2: ممكن غرفة يغيرها يسويها شيء.
1: بالضبط صحيح، بالضبط عليك نور. فهي متاحة للشخص العادي، يعني الشخص العادي متاح لأنه يسوي يكتب الفيلم هذا، ومثلا عنده صديق او هو يعني صحيح. على حسب صحيح. يكون في شخص مخرج يستعين وممثلين،
2: فمتاح 100%. اعتقد اليوم انت ترى ممكن تتعرف على جروب يبون يبدعون في نفس المجال.
1: بالضبط، في جروبات كذي، وهذا قلتك المخرج الشباب
2: صحيح صحيح، وكل واحد يستثمر في نفسه.

0: بالضبط، وما يمنع ايضا اذا والله مثلا احتجت مثلا يعني خلي اذكر انا اسم مثلا بطلال جاسم دبهان،
1: اي نعم.
0: حسب معلوماتي واكيد اقدر اقول لك ما يرد الشباب في الاعمال هذه. شوف جاسم دبهان
1: صحيح، لاحظنا في كثير من الافلام يعني كان موجود، صح صحيح،
0: افلام كثيره متواجد بطلال، يعني على قولتهم راعيها بهالسوالف، يعني ما يرد الشباب.
1: بالعكس والله، واحنا نوجه له تحيه ويشكر على ما يقدمه للشباب.
0: بالضبط، فاقصد وغيره كثير من الفنانين
1: صحيح،
0: سواء الشباب او الجيل الوسط وهذول يتعاونون، ففرصه فدائما هذه بس النقطه اللي بنركز عليها، انه هو متاح للمبتدئ انه يكتب فيلم قصير ويقدر هو ينتجه، يعني لانه في البدايه بيواجه الصعوبه في تسويق النص وكذا. الان انت لما الفيلم قصير ما تحتاج تسويق، انت تسوي فيلم تقدر تشارك فيه بالمهرجانات، تقدر تعرضه بالمنصات، تحقق لك على الاقل حتى لما تروح جهه انتاجيه بعدين لما تبي تكتب نص يكون عندك سي في على الاقل. انا والله كتبت فيلم قصير الفلاني كذا، فوايد بدينا وقاعد اركز على تشجيع هذا الجانب.
1: ممتاز، احنا نشجع على هذا الجانب ايضا، لان اليوم احنا اذا قلنا يعني الكتابة هو فن، ولكن بالنهاية هو وظيفة، يحتاج يعني سيرة ذاتية قاعد تقدمها، يحتاج خبرة اشتغلت فيها، يحتاج انجاز قدمته للمجتمع. فاليوم من خلال هذه الاعمال القصيرة ممكن انك انت كأنك انتجت 3 مسلسلات لكن هم 3 اعمال قصيرة. جميل جدا هذا التفكير، وجميل جدا الاحتكاك في المجتمع. يعني اليوم اكيد راح تشتغل مع مصور، اكيد راح تشتغل مع مخرج، مع شخص يعني على على على اطار مصغر، ولكن هذه نفس التجربه راح تكون على اطار اكبر لو كانت مسلسل، هي نفس الفكره.
0: بالضبط، طبعا هذا هو، اذا قدرت تكتب فيلم قصير 5 دقائق بعدين تقدر تكتب ربع ساعه، تقدر
1: صحيح.
0: تكتب ساعه
1: صحيح.
0: تقدر تكتب يعني ككم ساعات، وهذا هو يعني هذا وايد امر مهم يفترض انه او ان شاء الله بدينا نركز فيه ان شاء الله.
1: والله يعني استاذ دخيل النبهان، انت اعطيت الحين الطريقه لكل شخص يبي يشتغل في هذا المجال، انه خلاص اخذ الخطوه الاولى، اخذ الخطوه الثانيه، انتج هذا العمل البسيط الصغير، واذا كنت شاطر في توصيل الرساله راح يوصل،
0: راح تفرض نفسك
1: اذا قدرت
0: انك تشتغل عمل قصير واخذ يعني نوع من النجاح
1: صحيح.
0: في المهرجانات راح هم يطلبونك المنتجين نفسهم، اللي قد يكون بعضهم انه ما يكون في قبول بالنسبه لك، انت ككاتب
1: مبتدئ
0: صح. او مبتدئ صح. لكن لما تسوي عمل وياخذ يعني فرصته في النجاح، لا انت هني ترفع يعني ترفع سهمك مثل ما يقولون لدى المنتجين، ويصير هم قد يكون هم اللي يبادرون اصلا.
1: نعم، وبالعكس جميل انه بذراعك.
0: بالضبط، ايش قاعد اقول لك، هو
2: التميز، هذا هو التميز للامانه.
0: نعم استاذ، هو ما وقلت لك هو الجميل فيه نفس ما ذكر الاخ، انه هو انت تقدر تنتجه يعني
1: صحيح،
0: يعني
1: صحيح.
0: تقدر تنتجه، ما تحتاج ان تروح منتج وينتج لك وكذا، يعني في الامكان
1: مثل ما ممتاز. نرجع للكاتب، دائما الكاتب هو الاساس، هو الفكرة، هو اللي ينقل العمل للمنتج، وبعدها المنتج إلى المخرج، وبعدها يبتدي يعني طريقة في أنه يوصل لنا كعمل نشوفه
0: متكامل.
1: دائما يعني من خلال خبرتي أشوف أنه في في في بعض المخرجين يعني هو يبي يتسيد العمل، وفي بعض الكتاب بنفس الوقت يقول لا أنا لازم أكون موجود، لا تغير شيء من اللي كتبته. فيعني في مو مع الكل طبعا، في بعض الأشخاص يقولك لا يعني،
2: أو الصورة الذهنية اللي مزروعة بداخلنا
1: ممكن. فشنو رأيك في هذا الجانب؟
0: رأيي استاذ، العمل وكل الأعمال لازم يكون في توافق بين المخرج
1: والكاتب
0: والكاتب، لازم يكون في توافق، لأن المخرج رجل صاحب رؤية، المخرج مو منفذ عفوا، يعني المخرج مو شخصي فقط ينفذ على الورق، لازم يفسر حتى في مراتب المخرجين يقول لك، طبعا هذه مرحلة يعني شوية عليا خلينا نقول،
1: نسمي
0: المخرج المفسر، بس مطلوب ان المخرج يحاول انه يفسر، ليس فقط يطبق على الورق. نعم يلتزم ما هو على الورق.
1: شنو تقصد بمفسر؟
0: مفسر انه يفهم النص، يفهم معنى النص، روح النص، ويقدر يترجمه من خلال رؤيته هو، فيكون فاهم النص، مو فقط انه يقرا الوصف والحوار وينفذ تنفيذ حذافيره، لا مطلوب رؤيته للمشهد. واكثر الاعمال الناجحه تكون فيها رؤيه مخرج واضحه، طريقه تصوير المشهد، يعني انت لما مستحيل انت تجيب نفس المشهد توزعه على 10 مخرجين

0: هنا واكثر يصورون بنفس الطريقه.
1: صحيح، كل واحد رؤيته غير.
0: حتما يكون في تفاوت وحتما يكون في مستويات. هني رؤية المخرج انه يفسر المشهد بطريقة اكثر فهما واكثر عمقا، فتلاقي نفس الحوار، نفس الممثل، نفس المشهد، ولكن مخرج عن مخرج يفرق. مو بس المخرج استاذ، نفس ما ذكرنا من ساعة، حتى الممثل يجيب هالممثل وغير هالممثل. يعني لو تصير انا مثلا ودي تكون متاح شيء من هذا، يبون مشهد مثلا ويصورون عدة مخرجين وعدة ممثلين، يبين هني فرق المستويات مع انه نفس النص نفس المشهد.
1: صح.
0: فتبين هني يعني قدرة، لان الكل يأثر في العمل. هذا عمل السيناريو او المسلسل او العمل المنتج الفني الدرامي، هو عمل جماعي في النهاية، ما تقدر تقول فقط الكاتب
1: بالفعل.
0: فقط الممثل
1: عشان كذي نشوف في الافلام الاجنبية يطلب من الممثل انه يقدم الشخصية، يعني عشان كذي نشوفه يسمونه كاستينج.
0: هناك في كادر معين،
1: صح،
0: وهذا موجود عندنا للاسف.
1: نعم.
0: شخص غير المخرج وغير الكاتب مهمته يقرا النص، يفهم النص، يرشح الشخصيه، يعني يجيب الممثلين اللي تناسبهم.
1: إيه الممثلين مو الممثل
2: او كذا اسم، إيه. يعني يكون مطروح
0: طبعا، هو الى يعني في نهايه اتفاقات احيانا ما يصير اتفاق مع، بس يكون في شخص معين هو متخصص فقط
1: في اختيار.
0: هني عندنا في القالب الكاتب، وبعدين باجي المخرج، وقد يكون المنتج احيانا.
1: صحيح.
0: يعني احيانا يعني يكون كذي، ولكن هناك لا، في شخص هذه مهنته فقط، هو يختار الممثل للشخصيه هذه. وقلت لك كثير من الاعمال عندنا هني سبب عدم نجاحها بالصوره المطلوبه مو قصرا في الممثل اللي ادى الدور، ولكن لان الدور هذا لا يتناسب مع
1: شيء. يعني الاختيار غير موفق.
0: الاختيار غير موفق، وهذه حصلت، يعني حصلت معاي وصلت مع غيري. يعني قد نجم، هو نجم، ولكن النجم هذا
2: ما ضاف شيء للناس،
1: ما لا الشخصيه ما
0: يناسب الشخصيه، عفوا ما يناسب الشخصيه. يعني قد يكون يناسب شخصيه ثانيه، بس الشخصيه هذه ما تناسبه، فما يبدع فيها نفس ابداعه في شخصيه ثانيه تناسبه اكثر.
1: عيل استاذ دخيل، في كثير من الفنانين يطلبون لك شخصيات معينه.
0: هذا يفترض ان الكاتب، انا احيانا اكتب او كثير يعني اني اكتب شخصيه، انا اقصد الممثل الفلاني.
1: اي صح،
0: يعني اقصد
1: صح
0: الممثل.
1: صح،
0: إيه؟ صح، فاقول له ممثل قدر الامكان. فعشان كذا اقول لك الكاتب يؤخذ يعني في ترشيحاته، لان مرات احطهم في هذا، اقول لهم انا شخصيه هذا كاتب الفلان، والنعم
1: إيه؟ انا مركبها عليه.
0: اي بالضبط، انا راكب عليه.
1: صح.
0: الثاني عنده قدره، ولكن هذا الانسب. وفي فرق بين القدره والانسب، ان هذا يكون انسب للشخصيه هذه، فيؤدي دور ثاني مع انه يكون نجم بس غير مناسب له، فما تطلع بالصوره، قد تطلع بصوره جيده ولكن احنا نبيها صوره ممتازه.
1: نفس تصور الكاتب
0: بالضبط. اي بالضبط، فيكون اقرب ان طريقه اداء الشخصيه ناحيه شكليه، ناحيه نفسيه، بكثير نواحي، يعني تكون هي بحيث ان نعرف ان هذا الممثل هذا مناسب الشخصية هذه.
2: أيضا أستاذ دخيل، أحيانا يقولون الكاتب أو الكاتب هو يقول أحيانا أكتب أشياء لا تمثلني، معنى الشاعر لما يكتب قصيدة وهي عبارة عن مشاعر جياشة أو جميلة جدا، يقول ما لها علاقة فيني، أو الكاتب نفسه يكتب نص أو رواية معينة يقول لا تمثلني لكنها هي من وحي الخيال. هل هذه النقطة صحيحة، أو أنها تكون هناك بعض المشاعر الخفية لكن ظهرت إلى النور بطريقة يعني يقولون أنها ما تمثلني؟
0: هو الكاتب، هو يعني قصدي هو مو معنى الكاتب، قلت لك انا هو يعيش في عالم موازي، بس ليس معنى العالم الموازي اللي هو عالم موازي اللي هو سيناريو الحوار اللي كتبه، سواء سيناريو الحوار او حتى الكتاب الروايه، هو مو معناته هذا ان هذا شيء خصه شخصيا. هو يعيش في عالم، احيانا طبعا انا ذكرت في البدايه من ضمن الافكار، احيانا في افكار من وحي الكاتب وهو متاثر فيها، او فكره معينه او رساله معينه، ولكن مو معنى انا اكتب مسلسل انه هو لا علاقه فيني انا ككاتب بشخصي. لا طبعا اكيد مو بالضروره، يعني هذه قد يكون احداث عايشتها، يعني عايشتها او سمعتها او شفتها فكونت منها فكره، ولكن
2: حلو.
0: ما مو لازم انا، يعني هذه قدرتي ككاتب اني انا اتخيل هذا العالم. صحيح. الموازي اللي أتعايش معاه وأخلق منه هذه القصة اللي نسميها قصة خيال واقعي.
2: وهذا يعني جميل هذا التوضيح للأمانة كاتبنا، لكن اليوم أي أنجح من خلال خبرتك، الكتابة الواقعية أم الكتابة الخيالية؟
0: أنت قصدك الكتابة الخيالية اللي هي

0: يعني
1: يعني احيانا تكون احداث هو خلقها اساسا مو موجوده بارض الواقع.
0: عفوا فهمتك اعتذر. انت قصدك ان تكون القصه المكتوبه هذه هل هي تكون ماخوذه من قصه حقيقيه او هي من
1: وحي الخيال فهمت. او ان تكون مثلا تقول لك القمر زرنا القمر او ان باب من الابواب اللي تكون يعني مثلا من الفضاء او شيء كذي ما لنا علاقه فيه بواقع
2: خيال علمي يعني
1: خيال علمي.
0: ما احنا يعني خلينا نكون واضحين ان ما عندنا احنا نوعيه الاعمال صحيح هذه صحيح في صحيح مجتمعنا المسلسلات ما في يعني ما فيها الاعمال الخياليه لان هذه بين وبينك يبي لها
2: ميزانيه
0: صناعه سينما هذه مو متوفره عندنا وحتى اذا يعني حاليا على الاقل ان شاء الله نتمنى يكون في المستقبل هذا التوجه بس حاليا ما تقدر تنافس الجماعه اللي سابقيننا على قولتهم بعشرات السنين في هذا تكون صناعة سينما بس لعلك أو أنا خلي أشطح أنه قد يكون سؤال مشابه أن هل تكون الأفضل تكون قصة من كاملة من وحي الكاتب أو هو مستنبطها من الواقع. أنا برأيي يعني تكون قصة حقيقية مثلا سامعها أو عايشها في محيطه ولا في المجتمع أو أن تكون لها قصة خيالية ولكن قريبة من الواقع. أنا ما أشوف هذاك الفرق لأن يعني سواء قصة حقيقية حدثت مثلا قصة تخص يعني حدثت في مجتمعنا أو أني أخلقها لأن اللي أخلقها أنا عفوا هي تكون من واقع المجتمع أيضا يعني صح يكون خليط هذا فما يعني لو ما تحط قصة حقيقية والناس تشوفها ما راح تفرق لأن بما أنك أنت تكتب عن واقع المجتمع احنا نسميه هذا الدراما الواقع الخيالي يعني يعني الواقع اللي هي مشاكل أو القضايا والقصص يعني تتناسب انها قد حدثت وتحدث في مجتمعنا. الخيال انهم في النهايه فلان جاسم وعبد الله وخالد وهذيله شخصيات وهميه فهذه نقطه كلمه خيال من هذا الجانب ان الشخصيه الدراميه هذه مو موجوده هو كشخصه ولكن اشباهها كثير في المجتمع هذا القصص نسميه واقع خيالي الدراما اللي عندنا.
2: طبعا احنا اليوم نتكلم عن هذه القصص الواقعيه يعني اذا صارت واقعيه وايد الجمهور يقول انا عايشها ما في شيء جاذبني فشلون ممكن الكاتب يخلق توازن وتشويق بين يعني في الواقعية داخل العمل. احنا دائما نركز على ان هي قصة واقعية بس اذا قصة واقعية ما فيها تشويق بس لازم اضيف انا ككاتب ابداعاتي التشويقية شو ممكن اضيفها.
0: اي انا ذكرت مثلا استاذ انه او شيء مشابه ما ذكرت
2: اي نعم
0: هذا شيء مشابه ان اقصد حتى لو قصة حقيقية كتابة درامية تختلف عن القصة يعني ما اقدر اجيب قصة حقيقية حتى لو سمح
2: بحتة صحيح
0: اي ان بحتة واكتبها بحذافيرها بحواراتها وعرضها في الدراما لا يمكن لازم انا ككاتب اضيف عنصر التشويق عنصر المفاجأة قد احيانا نسمع قصص مثلا حدث فلان حدث كذا وكذا في تسلسل ما فيها مفاجآت ما فيها تشويق ما فيها قصة واضحة نعم فيها تسلسل درامي او تصاعد درامي ولكن ما فيها عنصر التشويق ما فيها عنصر المفاجأة ما فيها هذه عاد لعبة الكاتب شلون يجمع خيوط القصة واحداث القصة بحيث انه يعني الموضوع عفوا يعني فيه شوية حرفية شلون انا اعمل تشويق اعمل قموض اخفي بعض الاحداث واجل بعض الاحداث مثلا او اني اعمل قد يكون حدث كان عادي اسويه بطريقة مفاجأة اكتبه اطرحه بشكل في نوع من التشويق يعني هذا قلت لك حرفية كاتب لازم هو بنقل القصة الحقيقية هذه لازم يكون على دراية وعلى معرفة بهذه الأدوات عشان يقدر يسيقها بطرح جميل بحيث أنه يقدر يجذب المشاهد لأن خاصة أنت الآن عندك يعني كثير أعمال وكثير منصات ومحطات فشنو لعبة الكاتب هنا أن العناصر هذه عناصر التشويق عناصر المفاجأة والدهشة والتماسك والتصاعد الدرامي هذه هي حرفية الكاتب اللي لازم يتمكن منها بحيث انه يقدر انه يتميز عن الاعمال الاخرى.
2: ممتاز ويعني انا يدور في بالي التساؤل دائما نلاحظ ان القصص هي نفسها لكن الابداع في طرحها في يعني طرحها بطريقه جديده طريقه ابداعيه لكن القضايا نفسها يعني احنا القضايا اللي نشوفها اليوم في في في, في المسلسلات هي موجوده من زمان لكن يتم طرحها بطريقه جديده بفكره جديده من وين تجي هذه الافكار وشلون يكون عندي انا القدره ان يعني اتغير اتنوع.
0: استاذ اذا انا الحين اتصل بيني شخص منتج يقول لي ابي فكره جديده راسا اجاوبه على قولتهم بسرعة بديها أقول له والله آسف ما عندي فكرة جديدة

0: المقصد ما في شيء اسمه فكرة جديدة.
1: فكرة جديدة صح.
0: الأفكار كلها عالميا، ما أتكلم هنا
1: صح
0: عالميا
1: صح.
0: الأفكار كلها 36-37 فكرة. شنو هي الفكرة؟ الفكرة مثلا جريمة قتل، جريمة قتل هذه ينكتب تحتها إلى ما لا نهاية من القصص عن جريمة القتل.
1: 100%.
0: فكرة ثانية قصة حب، قصة الحب هذه ينكتب تحتها إلى ما لا نهاية من قصص الحب. فالقصد هي أكتب لك طرح جديد، أنا ككاتب أكتب لك بس مو فكرة جديدة، طرح جديد، الطرح المختلف، لكن الأفكار متواجدة. ما في مسلسل يكون يقول لك فكرة، شنو يعني فكرة جديدة؟ مثلا واحد كاتب شخص يعاني من حالة نفسية، يعني كتبت مئات إذا لم يكن الآلاف عن الحالات النفسية. قصة الحب انكتبت
1: صحيح
0: آلاف قصة
1: آلاف
0: صحيح. فما في شيء اسمه فكرة جديدة، هو طرح جديد، أنا ككاتب أكتب لك طرح جديد، مش فكرة جديدة، لا ما عندي ما عند غيري أصلا يعني. فهو هذا الموضوع، إن الكاتب حيث أني أنا أكتب عاد هني تطلع، يفترض أنها تطلع حرفيتي وإبداعي وصياغتي بما يعني بما يتوام مع المجتمع، يعني بحيث ان يعني قصه حب لما تكتبها مثلا، يعني احنا اخذناها كمثال ان هني بالكويت غير لما اكتبها قصه حب في مجتمع غربي يختلف،
1: صح،
0: العلاقات الشخصيات تختلف، صحيح. حتى طريقه الكلام تختلف، المعايشه كلها تختلف، فهذا هو يختلف الطرح. وحتى اذا مثلا في نفس مجتمعنا كاتب كتب عن قصه حب وكاتب ثاني، حتما يكون الطرح
1: اختلاف
0: مختلف.
1: صحيح
0: بالضبط، في سير التمايز أو التميز هني عن حرفية الكاتب وقدرته على الإبداع، ويوفر عناصر التشويق والقموض والمفاجأة اللي هي ضرورية في الكتابة الدرامية.
2: نعم، هل الكاتب اليوم يكتب حق الجمهور أو أنه يكتب بس لقناعته الشخصية؟
0: أي أستاذنا، هذا يمسك طال عمرك العصا من الوسط.
2: حلو.
0: أي لازم أنا ككاتب يكون عشان صرت كاتب لازم يكون عندي فكري أنا أصلا، صح، مفهوميتي، ثقافتي،
2: واختلافك عن الكتاب الآخرين.
0: بالضبط، إنه يكون إيه بالضبط، يكون عندي أسلوبي أنا ككاتب، يعني ما تلاقي كاتبين نفس الشيء بشكل عام، يعني هذا قصد، هذا تشوف هذا أفضل، هذا أفضل، أمر آخر. ولكن هي بالطبيعة البشرية ما في إنسان نفس الإنسان حتى في أي مهنة يعني، أو في يعني في أي مجال فني أقصد. ولكن أنا في النهاية العمل المسلسل اللي بكتبه وين بعرضه، من بيشوفه؟ المجتمع،
1: صحيح.
0: فشنو قصدي العصاية من النص؟ أنا أكتب فكري أنا، الفكرة اللي عندي وطريقة طرحي أنا وأسلوبي بما يتقارب مع المجتمع، ما أكتب شيء قريب عن المجتمع.
1: صح،
0: أنا
1: صح. مساعد
0: كرت قلت لك ما يصير أكتب قصة حب وكأني عايش، وهذه صارت أعمال كذي والناس يتخذوها، وكأني طريقة العلاقة بين الشخص، يعني كل مكان فيه قصة حب في كل العالم، ولكن قصة حب في الكويت غير قصة في القاربة، وحتى قد يكون دول عربية، يعني في اختلافات بحكم اختلاف.
2: حتى إذا رحنا إلى صوب الأغاني، قبل 50 سنة كانت الأغنية طويلة جدا ولها طريقتها بالطرح، اليوم اختلفت مع عصر التكنولوجيا.
0: بالضبط أستاذ، هذا هو. وعلى الجانب الدرامي، قبل المسلسلات قد تشوف أنت شوية هدوء في الأحداث، مع أنها يعني بتقول لي منو أحسن؟ طبعا أحسن قبل، يعني يمكن عشان جيلنا زين.
1: يزعلون منك الجيل الحالي.
0: لا لا، المسلسلات اللي قبل رجل للحين يشوفها.
1: أيوة صح صح صح،
0: ما نململها.
1: فنقول
0: عفوا حضرتك كم مره شايف درب الزلق انت؟
1: هذا اللي
2: لا يمل،
1: يعني بالعكس هذا خاتم قماشه، درب الزلق،
0: بالضبط، كلها اي بالضبط كلها. يعني هذا احنا موضوع ما ادري، هذا موضوع هذا انا بس يعني دائما افسر ان الناس هذه كانت ظواهر فنيه، يعني
1: صحيح،
0: يعني الناس القائمين للاعمال هذه الفنانين وذيلا ظواهر فنيه. وعلى فكره ترى مو بس عندنا، يعني حتى حتى حتى بمصر، يعني اعمال اي يعني كان لنا كانت ما ادري في شيء قد يكون انا صراحه،
2: لان احيانا حتى بعض الكتاب يعني ذكروا السبب، ذكروا ان عناصر الكتابه الجيده كانت مجتمعه في النص الدرامي المطروح. اليوم في خلل للاسف، يعني ذكروا ان بعض الكتابات او بعض المسلسلات او بعض الافلام المطروحه في السينما فيها خلل بالكتابه، احيانا يكون فيها ضعف من نوع الطرح اللي موجود، يلا خلني امشي بس عشان ابيع تذاكر، او اني امشي عشان ازيد من المشاهدات، يعني الابتعاد عن المبادئ، الابتعاد عن القيم اللي موجوده بالمجتمع، الابتعاد عن الواقعيه، ابتعاد عن التشويق، هذه العناصر اللي موجوده بالكتابه اساسا ابتعدوا عنها بس عشان تخدمهم ماديا.
1: استاذ دخيل مساعد ما خلى عنصر زين بالمسلسل.
0: لا لا لا لا، شوف هو الاخ

0: سهل. شوف هو على قولة ما يدي على الكتاب اللي الحين زين طريقة غير مباشرة بس لا كل كتب ساعة. شوف شوف كلام جزئيا صح بس خلي أقول لك هو حتما يعني قبل الكتاب لما تكلم على سبع دلمير التركي يعني مثلا يعني في أسماء كثيرة يعني أسماء علم طبعا الله يرحمه يعني أسماء علم في الكتابة بس اللي كان أكثر تأثيرا هو العناصر الفنية الفنانين اللي طاروا ظواهر عندنا
1: صح صح
0: يعني أنت لما يعني لما نجيب نص قديم نفس نص قديم والحين تقدر تمثله يطلع نفس الصورة
1: لا
2: بالعكس ما يطلع أبدا
0: مش قاعد أقول. فكانوا عندنا مجموعة ممثلين قلت لك ترى مو بس الكويت وهذه أعتقد الكل يتفق فيه حتى يعني مثلا اللي هو أكثر دولة في الدول العربية اشتغلت الدراما سواء السينما ولا مسلسلات اللي هي مصر صح. حتى ممثلينهم قبل كان في فترة ممثلين فعلا كانوا ظواهر يعني أسماء كبيرة يعني الحين في ممثلين جيدين
1: صح في ممثلين جيدين ولكن مو ظواهر
0: بالضبط مو بالضبط هذه يعني عندنا فنانين الآن إنزين وهناك عندهم فنانين لا شك بس اللي قبل أنا أسميهم كذي عشان مو أهرب بس هذا واقع أنا حاسة
1: صح
0: شايفة
1: صح
0: هذا لا كانوا ظواهر يا أخي ظواهر فنية لا تكرر صراحة يعني فهذا له تأثير كبير يعني العناصر الثانية كلها يعني قصدي قضية النصوص بالعكس أشوف حتى موضوع الإخراج قد يكون تطور أصلا يعني الإخراج صار في تطور خاصة من ناحية حتى من ناحية المعدات الكاميرات وطريقة التصوير يعني وايد صار فيها تطور
1: صحيح.
0: بسبب يعني التقنيات الجديدة وايد يعني كانت إيجابية في التطور فعموما احنا انا ما احب لدى هذه شوف المقارنات شوية يعني اقول كل زمن لظروفه
1: صحيح وهذا اللي قاعد نشوفه الحين في السينما الاجنبيه يعني مثل ما ذكرت ان الافكار ما في افكار جديده فقاعد ياخذون الفيلم القديم قاعد يسوي له اعاده انتاج بمؤثرات حديثه بصريه الجمهور صار الحين بصري اكثر من بالسابق يعني كلامك على متمه الظواهر كانت تاخذ يعني قصه بسيطه تمثلها بطريقه تنجذب لها الحين مو مهم الممثل كثر ما مهم العمل البصري شلون قاعد يعسرنا
0: بالضبط مو هذا طلع عندنا الاي اي الان
1: الاي اي صحيح
0: بالضبط فهذه الامور يعني هي بحكم الزمن المتغيرات هذه يعني عندك هذا فيلم مشهور اسمه تايتانيك يعني اكيد كلنا شفناه
1: 100%
0: انا حسب ما سمعت مسوين منه فيلمين او اربعه حتى شني سمعت يعني ان نفس الموضوع ان نفس هذه السفينه اللي تغرق في البحر نجح منهم واحد يعني
1: واحد صح والباقي ما ندري انهم موجودين اصلا
0: انا على الاقل سمعت مره سمعت اثنين او اربعه ما دققت الموضوع الحقيقه بس ان على الاقل واحد غير هذا هذاك ما حد يدري عنها وداره وهذا شفت شفت شلون هذا وهو نفس يعني نفس القصه العامه
1: خلينا نعم ويمكن في اضافات بعد
0: بالضبط توفروا له عناصر معينه صح. الممثلين
1: صح قصه التشويق حطوا لك قصه حب النص صح
0: بالضبط فهذه يعني قصدي هذه العناصر كلها مؤثره في العمل
1: ممتاز اليوم نتكلم عن يعني الكاتب هو يكتب لنفسه وللجمهور
0: بالضبط
1: والجمهور هو اللي يحدد هذا العمل ناجح او لا
0: لا هو عفوا ما يكتب مو يعني ما ادري اعتذر منك إيه؟ هو مو قصدي يكتب لنفسه هو يكتب يعني مثل ما تقول خلينا نقول يدمج بين فكره هو الفكره هو طريقه طرحه
1: ممتاز
0: ويكون قريب من المجتمع يعني قلت لك انا ضد سالفه انه يعني
2: نمسك العصب بالنص
0: بالضبط العصب انا ضد فكره اني انا اكتب قصة ما تشابه مجتمعي يعني
1: ممتاز يعني قناعاته وللجمهور
0: بالضبط قناعتك انت فكرتك انت تطرحها بما يتناسب الجمهور اللي هو مجتمعنا احنا ما يصير انا اكتب قلت لك طريقة لان في وايد ناس
1: اي اجنبية صح صح
0: لان في انا قلت لك لان هذه شغلات معايشها مثلا يقولي شباب ولا بنات يقول بكتب نفس هذه الحوارات مثلا او اسلوب الفيلم الاجنبي الفلاني او المسلسل قلت له ما يصلح هني أهما طريقة تعامل الأشخاص مختلفة أهما بشر وإحنا بشر
1: صحيح صحيح صحيح
0: بس طريقة المعايشة يعني مثلا هناك عادي مثلا الولد ما أدري كم يطلع يروح يسكن بروحه ولا البنت وكذا
1: صح صح
0: طريقة العلاقة مالتهم يعني عارف أنت الشيء هذا
1: 100%
0: ما يصير أطرحني مجتمع مختلف أنا
1: إحنا عائلية أكثر
2: حتى صحيح. يعني قبل فترة من فترات يعني نرى انتقادات من دول الخليج هل المجتمع الكويتي اللي نشوفه بالدراما يعني
0: أنا أشوف الموضوع هذا من غير يعني على قولتهم تركيز على حالة معينة.

0: هي مو حالة، هي يعني خرجوا إلى الخروج عن العادات يعني بدون بكتابة معينة،
1: بدون التركيز على عمل معين.
2: هذا قصدي، يعني بدون التركيز. هذا يعني أنا الحين عندي حالات سلبية، يعني كأي مجتمع عندي حالات أو شخصيات سلبية شخصيات إيجابية. في احيانا شخصيات او حالات سلبيه يا اخي مو عند مو مشكله عندي يعني
1: صح
2: مو
1: مشكله نادره صح صح
2: يعني نادره يعني صح نادره صح يعني ماني ملزوم اني اطرحها علشان هذا. لو تقول لا سمح الله حاله عامه ولا مشكله نعاني منها اوكي، بس هي مو حاله فرديه ما تخص، يمكن الناس ما يدرون عنها اصلا.
1: صح
2: في ناس ما
1: يدرون صح صح
2: ولازم احسب حسابي عفوا هذه بعد لازم اركز عليها. انا عشان اكتب يا اخوي وانا اكتب على الورق أنا رجل متزوج وعندي بنات وعندي عيال، لازم ما أنا أكتب أتخيل إن المسلسل هذا راح يعرض وأقعد بالبيت أطالع مع بناتي
1: 100%
2: ما أتحرج.
0: هذه هي الرسالة، إنك أنت تبني ما تهدم.
2: بالضبط، إني أنا إني ما أتحرج أكتب هذا باكر يصير نفس المشاهد اللي شفتوها مثلاً أو غيره. شون وضعي أنا قاعد بالبيت ومع الأهل ومع بناتي زين وطالع شيء قد يكون مخزز وقد يكون هذا. أنت ملزوم إنك تبي تطرح الحالة هذه في ألف طريقة، في ألف طريقة تكتبها تبين المعنى بالشكل
1: من غير أي من غير الإحراج. صح
2: بالضبط. إيه وقلت لك أنا أصلاً أنا ضد التركيز على الحالات هذه لأنها حالات نادرة ويعني مو مشكلة مجتمعية عندي هذه يعني الحمد لله. يعني ما أوكي في حالات كذي شاذة في المجتمع ولا شيء ما أنا ملزوم إني أركز عليها. بعدين عندي وايد قصص وأفكار جت على هذه لازم أذكرها يعني أو لازم أحطها بفلسي يعني ماني ملزوم يعني عرفت.
1: طبعا اليوم نتكلم عن يعني كتابات الكاتب إلى أي مدى تؤثر تجارب الكاتب الشخصية على النصوص اللي يكتبها وعلى قناعاته بالتحديد.
2: طبعا يعني هو الكاتب كل ما على قولتهم كبرتك بشكل عام الكتابة وغيرها وحتى حضرتك كإعلامي أنت كل ما تقدم في العمر وتتقدم تجربتك في عملك أو في مهنتك تستفيد أكثر، ثقافتك تصير أكثر، معرفتك يعني أنت عفوا حضرتك كمحاور أكيد ما الآن مو نفس أنت يوم
1: صحيح بدايتي صحيح
2: بالضبط. الخبرة هذه إبداعك يزيد، ثقافتك تزيد، مستوى يعني مستوى عملك يرتفع خلينا نقول. فهذه هي فطبيعي يعني الخبرة لها تأثير، هذا في مو ليس فقط في الكتابة في كل مجالات يعني.
0: نعم.
2: الخبرة أكيد تأثر بشكل إيجابي. الفكرة ها مو فقط الخبرة الخبرة وطريقة أنك تتجدد مع المجتمع.
1: صحيح.
0: بالفعل
1: صحيح.
0: وهذا هذا السؤال الحين اللي قاعد يدور بالبال. أيه. جمود الكاتب اليوم شلون يتعامل الكاتب مع لحظة توقف أفكاره أو ما يعرف بجمود الكاتب؟
2: شوف هو في هذه قد يحمل معينين، في جمود الكاتب اذا انت احب راح اجاوبك عليه اللي هو تقصد اني انا ككاتب اكتب ويجي لي خلينا نسميها احنا تكفيله او قفله
0: او كسل
2: زين اي لا انه خلاص توقف ما تدري وين تروح باحداثك هاي لها. الاولى اللي هي قد يعني يفهم معناها انها احيانا كاتب يعني مثلا يتقدم فيه الزمن انزين ويكتب بالاسلوب اللي كان حق الاجيال السابقه.
1: صح
2: لا
1: صح
2: لازم صح. انا ما اخلي الجيل الجديد يوجهني لا احط فكري احط طرحي بس بطريقه متجدده يعني تتواكب لان ما يكون يعني طريقه الكتابه او الاسلوب او حتى القصه تكون قديمه وغير مؤثره لان وكاني اكتب عن المجتمع اللي قبل المجتمع تغير شوي.
1: صحيح. صحيح. صحيح.
2: فلازم اكتب يعني مثلا واحد يقول لا انا ما ابي اكتب شيء في مثلا هالبرامج المالت الميديا ومش عارف ايش والانستغرام يعني مثلا يعني كمثال بسيط انزين يعني. يقول لا ما ابي شغب اكتب انا ما يصير لازم انت المجتمع متجدد المجتمع
1: تواكب بطريقتك
2: بس شنو في حدود محافظتك انت بما انك جزء من المجتمع في حدود محافظتك. الاخ مساعد اعتقد ذكر قد يكون يقصد هو جمود الكاتب احيانا انت تكتب قصه توصل نقطة على قولتهم شلون رايح شارع يمين ويسار ما تدري تروح يمين ولا يسار زين أهدافك ما تدري. هذه الكل يطيح فيها طبعا ما في كاتب قديم وجديد تحدث في الحدود الطبيعية على قولتهم محتاج تسوي أبديت على قصتك تراجع وكذا عشان هذا أمر طبيعي في الحدود الطبيعية ولكن يحدث كثير مع الكاتب المبتدئ. ليش؟ يكون عنده قصة بس مو مسوي شيء احنا نسميه اللي هو معالجة السيناريو اللي هو ترتيب الأحداث. أنا عندي قصة سواء نسويهم كأرقام أو كنقاط 1، 2، 3، 4 بحيث عندي تسلسل أحداثي مو المشاهد كل حدث تنكتب على مجموعة

0: ففيهم ما يسوون هذا التسلسل اللي هو نسميه معالجة السيناريو اللي نأكد عليه دائما عشان ترتب أفكار قصتك بحيث أنك تعرف أنت الحدث هذا مثلا لو خلص الحدث عندك الحدث اللي وراه تترتب أفكارك. فهذه وايد يطرحون فيها الكتاب يعني خلينا نسميه المبتدئين يعني، فتلاقي يصير عنده نفس الجمود توقف مع القصة مو عارف وين يروح يمين يسار، فلازم أيضا محتاج أن يسوي أبديت يراجع القصة وكذا، أو أحيانا لا قد يكون أمر طبيعي نفس ما قلت لك في البداية بس محتاج يريلاكس شوي كذي
1: يريح يبتعد شوية يعيش في الحياة ويرجع يكمل النص. نعم
0: تسوي الابديت تسوي 100% إعادة يضبط معك
1: شوي. أستاذ دخيل نبهان صراحة يعني سهرة جميلة وأنيقة مثل حضورك عشناها معاك، وكل الشكر لك لوجودك معنا اليوم الكاتب والمحاضر في كتابة السيناريو والحوار. بإذن الله لنا لقاءات قادمة لأن الحديث لغاية الحين ما انتهى.
0: شكرا لكم والله يحفظكم ويبارك لكم، وشكرا لهذا التقدير وهذا الإطراء، وأنا الحقيقة يعني وجودي معاكم يشرفني أنا صراحة.
1: شكرا لك.
0: وساعدتوني أن أنت الواجهة اللي وصلنا فيها رسائل وايد مهمة للشباب المبتدئين، لأن أنا بيني وبينكم من طموحي بالحياة أو من رسالتي أو من اهتماماتي الكتاب الجدد، يعني ودي أشوف مجموعة شباب وكتاب جدد لأن هذا سنة الحياة التجديد. فالحمد لله اللي اتحتوا لنا الفرصة لهذه الرسائل ولهذه يعني الأمور اللي تكلمنا فيها اللي تفيد الكتاب الجدد وتفيد يعني المشاهد إنه كاطلاع له وكثقافة. ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: والله يوفقكم إن شاء الله.
2: إذاعة على الهواء،
3: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت، والتي كان آخرها فجر يوم أمس في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق واضح لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت الخارجية أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة تشكل تقويضاً للمساعي الهادفة إلى خفض التصعيد في المنطقة، وتمثل تحدياً مباشراً للإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار. وجددت التأكيد على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أراضيها. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضي مملكة البحرين الشقيقة بالطائرات المسيرة، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وما ترتب عليه من أضرار مادية طالت أعيان المدنية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. وأكدت الخارجية أن استمرار إيران في استهداف مملكة البحرين الشقيقة يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض جهود التهدئة وخفض التصعيد وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. قال وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الدكتور طارق الجلهمة إن قرار مجلس الوزراء بإلغاء الهيئة العامة للشباب ودمج اختصاصاتها مع الهيئة العامة للرياضة تحت مسمى الهيئة العامة للشباب والرياضة يمثل خطوة استراتيجية ضمن برنامج الإصلاح والتطوير الإداري الذي تنتهجه الدولة. وأكد الوزير الجلهمة أن هذا القرار يهدف إلى بناء جهاز حكومي أكثر كفاءة ومرونة قادر على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة وتقديم خدمات متكاملة تلبي تطلعات الشباب والرياضيين. أكدت جمعية المياه الكويتية أهمية الحفاظ على الموارد المائية وتعزيز إدارتها بما يسهم في تحقيق الأمنين المائي والغذائي، مشددة على أن تبني الحلول والتقنيات الحديثة يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة المائية، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر المياه العالمي الذي استضافته مدينة سابورو اليابانية. وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح المزيني أن المشاركة تأتي دعماً لجهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المائية وتحقيق رؤية الكويت 2035. كنتم مع فقرة الأخبار.

0: لقاء اليوم. يشهد العالم اليوم تحولاً متسارعاً في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولم يعد قطاع التعليم بمنأى عن هذا التطور، بل أصبح من أبرز المجالات التي تستثمر هذه التقنيات للارتقاء بجودة التعليم وتمكين المعلمين وإعداد أجيال أكثر جاهزية للمستقبل. وفي هذا الإطار تواصل وزارة التربية بالتعاون مع شركة جوجل كلاود تنفيذ مشروع جوجل AI for Education دعماً لمسيرة التحول الرقمي في التعليم. وللتعرف على أهداف هذا المشروع وأبرز مخرجاته، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة شيماء التركيت، المدير العام لشركة جوجل كلاود في الكويت.
1: في جوجل كلاود ننظر إلى مشروع جوجل AI for Education كركيزة أساسية ورؤية مشتركة تجمعنا مع وزارة التربية لدعم رؤية كويت جديدة 2035. التحول الرقمي الحقيقي ما يقتصر على إدخال أجهزة فقط، بل يركز في تمكين المعلم بأدوات مبتكرة تغير مجرى العملية التعليمية.

0: إحنا نقدم منظومة متكاملة تشمل جيميناي اللي يساعد المعلم في تحضير دروس مبتكرة وتخصيص المواد التعليمية لتتناسب مستويات الطلبة المختلفة، وطبعاً من ضمنهم برنامج نوتبوك ألم اللي يفتح آفاق جديدة للتعلم القائم على المصادر الموثوقة والمعتمدة، بالإضافة إلى جوجل فيدز اللي يحول الدروس التقليدية إلى تجارب بصرية تفاعلية ملهمة. إحنا نشوف أن المعلم والمعلمة هما قلب هذه المنظومة، ولذلك نهدف من خلال أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تخفيف الأعباء الإدارية والروتينية مثل تحضير الدروس وتقييم الواجبات. هذا يمنح المعلم وقت أكبر للتركيز على الجانب التربوي والتفاعل المباشر مع الطلبة. طبعاً منخصص التعليم اللي هو احنا نسميه personalized learning، هذا يمكن المعلمين من تقديم دعم تعليمي مخصص يتناسب مع قدرات كل طالب وسرعة استيعابه. الابتكار في أساليب التدريس الحديثة تخرج وتطلع المعلم من التعليم الإطار التقليدي إلى آفاق تفاعلية تحفز الابتكار والتفكير النقدي. طبعا مشروعنا مع وزارة التربية يعد من أهم مبادراتنا الإقليمية، ويسعدني أن أشارككم اليوم تقدم ملموس جدا، حيث نجحنا حتى الآن في تدريب 52% من إجمالي 40,000 معلم ومعلمة اللي هم كانوا مستهدفين من المرحلة الثانوية. ولضمان استدامة هذا الأثر احتفلنا مؤخرا بإطلاق الناجح لمجتمع Google Educator Group GEG مع وزارة التربية والتعليم. وهذه مجموعة معلمي جوجل، طبعا تم اختيار 63 قائد تربوي تطوعوا من خلال هذا البرنامج، وصار نموذج أعدته جوجل وراجعته وزارة التربية، حيث التزم هؤلاء القادة بأن يكونوا أبطال التغيير، احنا نسميهم هم الشامبيونز عندنا، وراح يتلقون دعم مخصص من جوجل لتمكينهم من مساندة زملائهم وتبادل الخبرات المهنية. كما نؤكد أن خطة التوسع راح تكمل وراح تكون وفق جدول زمني تم تنسيقه وترتيبه مع وزارة التربية، وحيث تم تأكيد بدء التدريب للمدارس المرحلة المتوسطة إن شاء الله في شهر سبتمبر المقبل، وراح نواصل معاهم مرحلة التحول الرقمي الشامل. طبعا التدريب المستمر لبناء كفاءات، راح نطلق برامج تدريبية مكثفة وورش عمل تفاعلية للمعلمين والموجهين لضمان تمكنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في حصصهم اليومية بثقة وكفاءة، وثانيا خلق البيئة التعليمية أنها تكون آمنة ومتكاملة، نعتمد على بنية جوجل كلاود السحابية المتقدمة لتوفير أدوات تتسم بأعلى معايير الأمان وحماية البيانات لطلبتنا ومدارسنا، وثالثا قياس الأثر والتطور الدوري. طبعا احنا نعمل جنبا إلى جنب مع فريق من وزارة التربية لمتابعة كيفية استخدام هذه الأدوات على أرض الواقع للاستمرار في تطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المناهج الوطنية واحتياجات السوق المستقبلية إن شاء الله.
1: معكم شيماء التركيت، المدير العام لجوجل كلاود بالكويت.

كذي مستمعينا وصلنا معاكم إلى ختامة حلقة اليوم من برنامجكم اليومي إذاع على الهواء، وغدا يتجدد بكم اللقاء. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج جاسم الفرس. إلى اللقاء.

الثالثة قبيل الفجر في الكويت. جولة إخبارية. جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين في العواصم العربية والعالمية. جولة إخبارية يأتيكم من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف فجراً.

0: شهدت المنطقة تصعيداً جديداً بعد الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع. دكتور، ما زالت هذه الاعتداءات تركز دائما على البحرين وعلى الكويت، لماذا هذا التركيز؟ كيف تقرأ هذا العدوان؟
1: أكيد تعرفين هذا الموضوع يا سلوى، المحبة